0: والضيافة، عنوانها إبريق شاي يتصاعد منه البخار وتفوح منه رائحة النعناع الطازج. ومنذ قرون أصبح الشاي جزءا من الحياة اليومية للمغاربة، وحاضرا في البيوت والأسواق والحقول والمجالس، حتى صار أكثر من مجرد مشروب بل عادة اجتماعية راسخة. تبدأ الحكاية بإبريق معدني لامع توضع فيه أوراق أو حبات الشاي الأخضر، ثم يضاف السكر والنعناع قبل أن يمتزج كل ذلك فوق نار هادئة في طقس يعرفه المغاربة جيلا بعد جيل. لم يكن إعداد الشاي عملا عابرا بل فنا قائما بذاته، فصاحب الشاي يحرص على توازن المذاق وعلى درجة الغليان المناسبة، ثم يرفع الإبريق عاليا أثناء السكب تتشكل تلك الرغوة الخفيفة التي يعتبرها المغاربة علامة على جودة الكأس. وفي المجالس العائلية كان الشاي يجمع الأحبة حول مائدة واحدة تروى أثناءها الحكايات وتناقش شؤون الحياة وتنسج أجمل لحظات الألفة. وفي البوادي كما في المدن ظل الشاي رفيق اللقاءات اليومية، في الحقول كان استراحة بعد ساعات العمل، وفي الأسواق كان فرصة للحديث والتعارف وأحيانا للتفاوض حول الثمن والسلع، وفي البيوت كان ضيفا دائما لا يغيب. لكل منطقة مغربية لمستها الخاصة، هناك من يفضل النعناع وهناك من يضيف أعشابا عطرية أخرى، لكن روح الشاي المغربي تبقى واحدة، روح الكرم والبساطة وحسن الاستقبال. ولأن الضيافة قيمة متجذرة في الثقافة المغربية، أصبح تقديم الشاي جزءا من آداب الاستقبال، حتى إن بعض المغاربة يعتبرون الجلسة ناقصة إذا غاب عنها إبريق الشاي. ومع تغير أنماط الحياة وظهور مشروبات كثيرة ومتنوعة، حافظ الشاي المغربي على مكانته الخاصة، فما زال حاضرا في المناسبات العائلية وفي الأعياد والأفراح، وما زال صوته يسمع في رنين الكؤوس ورائحته تعبق في البيوت كما كانت منذ زمن بعيد. الشاي المغربي ليس مجرد مشروب يحضر ويشرب، إنه لحظة هدوء في زحام الأيام، وجسر صغير يصل بين الناس، وواحد من أجمل الطقوس التي تحفظها الذاكرة المغربية جيلا بعد جيل. وهكذا يبقى الشاي المغربي كنزا من كنوز التراث المغربي، حكاية من البساطة والألفة، ومشهدا يتكرر كل يوم لكنه لا يفقد جماله أبدا. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
1: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها اختتمت بالرباط فعاليات الدورة الأولى من هاكاثون النزاهة، نزاهة تحت شعار ابتكر للنزاهة وكن جزءا من التغيير، التي نظمت خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى فاتح يوليوز الجاري. هذه المبادرة الوطنية تروم تعبئة الكفاءات والخبرات من مختلف القطاعات وتسخير الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الجماعي لتطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات الوقاية من الفساد ومكافحته وترسخ قيم النزاهة والشفافية.
4: كيفما كتعرفوا الهيئات لقت هذه 3 أسابيع هاكاثون النزاهة، اللي هو عبارة عن مبادرات شبابية إدارية مؤسساتية. الهدف منها هو أننا نربط ما بين القدرات الإبداعية وخلق المبادرات ومكافحة الفساد.
2: هاد اليومين اللي دازو كنا على موعد بواحد العمل جماعي مكثف في الفرق اللي جاتنا من مختلف المؤسسات والإدارات العمومية من مجتمع مدني، فرق من مدارس ومعاهد وجامعات مغربية.
3: وتوخى هذا الموعد الذي عرف تتويج 5 مشاريع مبتكرة في مجال الوقاية من الفساد من أصل 25 مشروعا منطقة في المرحلة النهائية للمسابقة، إرساء فضاء للإبداع الجماعي وتشجيع تطوير حلول رقمية، فضلا عن ترسيخ ثقافة التعاون والتكامل بين المؤسسات ومحيطها المجتمعي.
5: احنا يا فريق تمدلت بتطبيق ديالنا غدغ بوايم آ، فزنا بالجائزة الأولى وهذا فخر كبير لنا أننا نكون حتى احنا كنساهموا على المستوى ديالنا وبجهد ديالنا في محاربة الرشوة.
3: تميز حفل الاختتام بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة التي تمثل طيفا واسعا من المؤسسات الوطنية موزعة على 3 فئات رئيسية تشمل المجتمع المدني والأندية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي وهيئات الحكامة والإدارات.
1: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.

0: الرياضة البحرية يعني مهمة بالنسبة للإنسان سواء من الناحية الصحية أو النفسية أو حتى الرياضية، فهو نشاط مهم جدا خصوصا في فترة الصيف. يعني فترة الصيف طبيعة الحال تيكون هذا النشاط مهم جدا، ومع العلم أن المغرب يتوفر على واحد شريط ساحلي كبير. بالنسبة للشباب تنصحهم باش يتجهوا لهذه الرياضات اللي فيها أنواع متعددة.
1: بالنسبة للفترة الصيفية يعني كنشوفوا أن كاين إقبال كبير لي سبور نوتيك، باغ إكزومبل كنشوفوا لي جون كيمشيو يديروا الكاياك، اللي كيدير لا ناتاسيون في لي بلاج. تبارك الله عندنا المغرب واجهتين بحريتين، يعني أون أ بليزيوغ ديستيناسيون، والحمد لله يعني بنادم كيتحرك في الصيف يا بلوس بوكو دو داكتيفيتي. وهاد لي سبور نوتيك يعني هما راه كيحركوا الدورة الدموية، يعني مزيانين للميتابوليزم، يعني سي فريمون اون اكتيفيتي اللي كتحرك لنا الفيزيك ديالنا وكتعاوننا باش نكونوا اون بون سونتي.
2: الرياضات البحريه اخويا راه مهمه بزاف، راه ضروره. راه كاين انواع منها، كاين عاوتاني السباحه، كاين السيرف، كاين اللي كيضربوا كاياك. انت داك الشيء ضروري خصك ديره في حياتك باش تبقى في صحه زوينه. وسخت دابا راك عارف الصيف فهمتي، راه الصدر هادشي تبرد ودير الرياضه في نفس الوقت.
3: الأخبار المغربية ريم راديو. باستثمار يفوق 60 مليون درهم وبكفاءة مغربية 100%، شهدت مدينة الفقي بن صالح تدشين الوحدة الصناعية المبتكرة ميلكو التابعة لشركة سنترال دانون، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور. هذا المشروع الصناعي يهدف إلى تثمين الحليب المجمع محليا وتقليص الاعتماد على الواردات من المكونات الأساسية للصناعات الحليبية.
4: يندرج هذا المشروع الذي رصد له استثمار يفوق 60 مليون درهم في إطار المجهودات التي تقوم بها شركة سنترال دانون من أجل ترسيخ الابتكار الصناعي كرافعة أساسية لتعزيز تنافسيتها والرفع من قيمتها المضافة وتقليص بصمتها الكربونية.
3: وتعتبر هذه الوحدة الأولى من نوعها في قطاع الحليب بالمغرب، حيث ترتكز على تكنولوجيا متطورة لتجزئة الحليب عبر تقنيات الترشيح الدقيق والفائق. هذه التقنيات تسمح باستخراج مكونات أساسية كالبروتينات واللاكتوز لاستخدامها في صناعة الأجبان والياغورت والمشروبات. نحن أول من يمتلك هذه التكنولوجيا التي تسمى ميلكو، وهي تكنولوجيا تقتصر على عدد قليل من الدول الأوروبية ودول أمريكا الشمالية. ستسمح هذه التكنولوجيا بخلق قيمة مضافة أكبر للحليب المغربي الذي نجمعه يوميا من خلال 40,000 مربي ماشية نتعامل معهم. اختيار الفقي بن صالح لم يأتي عبثا، فالمدينة تقع في قلب حوض استراتيجي لإنتاج الحليب. هذه الوحدة الجديدة ستسهم في تعزيز استدامة النشاط الاقتصادي للفلاحين، لا سيما صغار المنتجين، وتدعم سلسلة القيمة الوطنية لقطاع الحليب بشكل متكامل ومستدام.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
3: في اجتماعه الأسبوعي صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش على مشروع قانون يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، وعلى مشروع قانون يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط قدمهما وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. ويهدف مشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي إلى وضع إطار قانوني جديد يهم النظام الإحصائي الوطني، وذلك من خلال تحديد مكونات النظام الإحصائي الإحصائي الوطني ومهامها، فيما يهدف مشروع القانون المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط إلى اعتماد إصلاح جوهري للمندوبية من خلال تحويل المندوبية السامية للتخطيط إلى هيئة حكامة جيدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. كما صادق المجلس خلال أشغاله على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدل قدمه وزير العدل. ويهدف مشروع هذا القانون إلى ترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول تطبيقا لأحكام الفصل 34 من الدستور. واطلع المجلس الحكومي كذلك على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية في المجال الجمركي الموقع بالقاهرة في 6 أبريل 2026. وفي ختام أشغاله صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
6: غيم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
6: ريم راديو. ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
8: انعقد اليوم برباط الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ترأسه السيد عزيز أخنوش. المجلس صدق على مشروع قانون يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، وكذا على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول. كما صدق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط، واطلع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية في المجال الجمركي الموقع بالقاهرة في 6 أبريل 2026. وصدق على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
6: غيم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: أهلاً بكم مستمعينا ضمن نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، في تقديمها سارة بن جعفر، وهذه أبرز العناوين. بتونس محكمة الاستئناف تقر حكماً ابتدائياً بسنة سجناً في حق أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة. بجنوب إفريقيا مصرع 16 شخصاً في حادث انقلاب حافلة بإقليم الكيب الغربي. سلطات جنوب إفريقيا توقف أزيد من 900 شخص في مظاهرات 30 يونيو. البداية من تونس. أكد مصدر قضائي أن محكمة الاستئناف بتونس قضت غيابياً بإقرار الحكم الابتدائي بسنة سجناً في حق أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة. ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن المصدر القضائي توضيحه بأنه تم تأجيل جلسة المحاكمة مرتين، غير أنه اتضح أن المتهم المذكور قد غادر تراب الجمهورية. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمها في 6 أبريل الماضي من أجل تعطيل حرية العمل، حيث أوضح مصدر قضائي آنذاك بأن القضية تتعلق بتعمد المتهم تعطيل وإيقاف سير عمل الجلسة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بالمينستير بتاريخ 13 يونيو 2022. أما جمعية القضاة التونسيين فقد قالت في بيان عقب صدور الحكم الابتدائي أن الحكم ضد رئيسها جاء على خلفية تحمله لمسؤولياته النقابية في إنجاح تحركات القضاة على إثر عزل 57 قاضيا في يونيو 2022، وبعد حل المجلس الأعلى للقضاء في فبراير 2022. إلى جنوب إفريقيا، لقي ما لا يقل عن 16 شخصا مصرعهم وأصيب 2 بجروح خطيرة إثر انقلاب حافلة كانت تقل 73 راكبا على الطريق الوطنية رقم 1 في إقليم الكيب الغربي بالبلاد. المسؤولة عن حركة المرور في الإقليم ماكسين بيزويندنهوت أكدت أن فرق الإنقاذ بقيت في موقع الحادث طوال ساعات الصباح، داعية السائقين الذين يمرون بالمنطقة إلى توخي الحادث حذر والتحلي بالصبر. وبحسب بيانات صادرة عن وزارة النقل في جنوب إفريقيا، فقد تسببت حوادث السير في وفاة أكثر من 11,400 شخص خلال عام 2025، ورغم ارتفاع هذا الرقم فإنه يمثل تحسنا طفيفا مقارنة بالسنوات السابقة، إذ انخفض عدد الوفيات بنحو 700 حالة خلال العام، مسجلا بذلك أول تراجع تشهده البلاد في عدد ضحايا حوادث الطرق منذ 5 سنوات. دائما بجنوب إفريقيا، أسفرت المظاهرات المناهضة للهجرة التي شهدتها البلاد في 30 من يونيو الجاري والتي عمت 7 أقاليم من أصل 9، أسفرت عن توقيف أزيد من 900 شخص وفق ما أكدته السلطات. تفاصيل أوفى معك حفص الحجام.
10: بحسب الهيئة الوطنية المشتركة للعمليات والاستخبارات لجنوب إفريقيا، تم توقيف أزيد من 900 شخص خلال عمليات يوم أمس، أغلبيتهم أجانب في وضعية غير نظامية أو أشخاص تورطوا في أعمال النهب. جنوب إفريقيا شهدت تنظيم 120 مظاهرة اضطرت قوات إنفاذ القانون للتدخل في 12 منها فقط، وقد سجل إقليم الكيب الغربي والشرقي الحصيلة الأكبر من التوقيفات بما يقارب 420 موقوفا، تعلقت تهمهم أساسا بالعنف الحضري ومخالفة قانون الهجرة. أما في إقليم خاوتينغ فرغم تسجيل أقل عدد من التوقيفات إلا أنه شهد حوادث عنف خطيرة تمثلت في مقتل رجل خلال موجة نهب بمنطقة ألكساندرا، فضلا عن محاولة قتل رجلين في هيليبرو. وأمام إعلان بعض الحركات الاحتجاجية عن استمرار التظاهر طيلة الأشهر 6 المقبلة، أكدت الهيئة أن السلطات أخذت علما بهذه البلاغات وستواصل تتبع تطورات الوضع عن كثب.
9: بهذا نصل مستمعينا إلى ختام نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية، غريم راديو.
11: شنو هو أصعب إحساس في الكرة؟ أنك تخسر ولا أنك تبقى قريب من الحلم طول عمرك وما تلمسوش؟ هذه بالضبط هي القصة ديال هولندا، منتخب غير كرة القدم وصنع ثورة تكتيكية كاملة، منتخب خرج للعالم أساطير بحال يوهان كرايف، بيركامب، شنايدر وفان بيرسي، ومع ذلك كلما قرب من كأس العالم كيهرب منه. في سنة 1974 المنتخب الهولندي غيبهر العالم بما سمي الكرة الشاملة، وكان الجميع مقتنع أن اللقب محسوم، لكن ألمانيا الغربية آنذاك قالت لا وما خلاتش الطواحي الهولندية تفرح باللقب. القصة ما وقفتش هنا، سنة 1978 رجعت هولندا للنهائي من جديد، وكان الحلم أقرب من أي وقت مضى، لكن لسوء الحظ الأرجنتين خطفات الكاس. مرت السنوات وتغيرت الأجيال، لكن القصة نفسها تكررت. في سنة 1998 بلغ نصف النهائي بدون المرور النهائي. سنة 2000 وصل إلى النهائي للمرة الثالثة، لكن إنيستا قاد المنتخب الإسباني لتتويجها الأول على حساب هولندا. وفي سنة 2014 كان مرة أخرى قريب، لكن الحلم توقف في نصف النهائي. ثلاثة ديال النهائيات وخمسة ديال المرات ما بين الأربعة الكبار، إنجاز كتحلم به معظم المنتخبات، لكن هولندا ما كيحالفهاش الحظ، لسوء الحظ اللي لازم المنتخب الهولندي في النهائيات، خلى الأغلبية يوصفوه بأعظم منتخب لم يفز بكأس العالم. نشوفكم في الحلقة الماضية.

0: الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تسلم شحنة أثاث وتجهيزات كاملة لمأوى الأيتام في المعهد العربي ببلدة أبو ديس في إطار برنامجها الاجتماعي الموجه لدعم المؤسسات التي ترعى الأيتام والفئات الأكثر احتياجا في المدينة وضواحيها.
4: نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لأخوتنا في وكالة بيت المال على دعمهم الذي قدموه هذا اليوم لطلاب المعهد العربي السكن الداخلي للأيتام، حيث أن هذا الدعم سيوفر لهؤلاء الطلاب بيئة مادية جيدة من المحتويات والأوراق التي قدمت، وأيضا سيوفر لهم بيئة معنوية جيدة.
5: نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لوكالة القدس الشريف على ما تقدمه للمؤسسات في مدينة القدس خاصة وفي فلسطين عامة، كما نوجه التحية إلى جلالة الملك المغربي والحكومة المغربية والشعب المغربي في دعمه للقضية الفلسطينية التي هي جوهر القضية، التي تدعم دائما القضية الفلسطينية بكل جوانبها.
3: هذه الشحنة ممولة من مجلس جامعة القنيطرة في المملكة المغربية، وتشمل مفروشات وتجهيزات كهربائية إضافة إلى تجهيزات للمطبخ، بما يسهم في تحسين البيئة المعيشية داخل مأوى الأيتام ويعزز قدرة المعهد على مواصلة رسالته التربوية.
6: هناك أهمية كبيرة جدا، أن هناك حاجة ماسة لدعم ودمج الأطفال الأيتام وأيضا الأطفال ذات الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وهذا ليس فقط واجب اجتماعي، هذا واجب أخلاقي، وأيضا للحفاظ على هؤلاء الأطفال في دمجهم ببيئة تحفظ لهم كرامتهم وتحفظ لهم أيضا فرصة متساوية مع الآخرين.
3: هذا المعهد العربي يحتضن حاليا 52 يتيما من أبناء الشهداء والأسرى والحالات الاجتماعية من بين 650 طالبا يتلقون التعليم الأساسي والثانوي.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
7: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يومياً على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر
8: ريم راديو.
9: في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، دعا السفير والممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. السيد زنيبر أكد بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 2025 ليس مجرد إعلان نوايا إضافية، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته بشكل مشترك ولكن البعثة الثانية الدائمة للمغرب ورواندا تحت شعار نداء كيغالي تسريع حقوق النساء داخل الفضائية الفرنكوفونية ينعقد في لحظة مفصلية في وقت لا تزال فيه المساواة الكاملة بين الجنسين، وعدا لم يكتمل مذكرا بأنه وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين وبالوتيرة الحالية سنحتاج إلى 126 سنة أخرى لتحقيق المساواة الفعلية و162 سنة لتحقيق التكافؤ السياسي الكامل، معتبرا أن تقاعسنا سيكون بمثابة تخلي عن المسؤولية، كما دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي الذي ينبغي أن يكون رافعة للتحرر والتمكين وإلى اعتماد مقاربة أكثر شمولا في مجالات الأمن والحكمة والوساطة بما يعزز السلام. وفي معرض حديثه عن تجربة المملكة ذكر بأن مبدأ المناصفة منصوص عليه في الدستور المغربي ويشكل مصدر إلهام لإصلاحات هيكلية، مستشهدا على وجه الخصوص بمراجعة مدونة الأسرة والقوانين التي تضمن المساواة في الولوج إلى المهام الانتخابية إلى جانب الخطط الحكومية المخصصة للمساواة. كما أبرز المبادرة المغربية الخاصة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن المرأة ودبلوماسية وحقوق الإنسان الذي يؤكد على الدور الأساسي للنساء في العمل الدبلوماسي، ويلزم نداء كيغالي الذي تم اعتماده في نوفمبر 2025 خلال المؤتمر الوزاري 46 للفرنكوفونية المنعقد بكيغالي الدول والحكومات 90 الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية بتسريع التقدم نحو تحقيق المساواة بين النساء والرجال. وهدفت هذه الفعالية التي نظمت بشراكة مع بعثات أرمينيا وكندا ولبنان إلى جانب المنظمة الدولية للفرنكوفونية إلى موائمة الالتزامات الواردة في نداء كيغالي مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق الإنسان، مع تعزيز التضامن بين الدول الفرنكوفونية والترافع من أجل تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
10: لا تنسى،
7: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: La ville d'Agadir a accueilli la septième étape de la troisième édition des régionales de l'investissement du groupe Banque Centrale Populaire. Cette initiative vise à promouvoir l'investissement productif, renforcer l'accompagnement des très petites, petites et moyennes entreprises.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: غيم راديو.
3: الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن عن تعيين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير لقيادة المباراة المرتقبة بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الكندي برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026. وسيساعد الحكم أوليفير في إدارة هذه المواجهة القوية مواطنا ستيوارت بورت كمساعد أول وجيمس ماينوارينغ كمساعد ثاني، في حين أنيطت مهمة الحكم الرابع بالهولندي داني ماكيلي ومواطن هيسيل ستيكسترا كحكم مساعد احتياطي. وستجرى هذه المباراة الحاسمة يوم السبت 4 يوليو الجاري على أرضية ملعب يوستن، حيث يسعى أسود الأطلس لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ الدور ربع النهائي للمونديال.
0: الخبر من المصدر.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: تحت شعار الابتكار في الحكامة من أجل إدارة عمومية جاهزة للمستقبل، اختتمت بالرباط أشغال المنتدى العربي الثالث للإدارة العمومية الذي نظمته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشراكة مع الإسكوا وشركاء إقليميين ودوليين. هذا المنتدى الذي جمع مسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين وممثلي منظمات إقليمية ودولية لمناقشة سبل تطوير الإدارة العمومية في ظل التحولات المتسارعة، يهدف إلى تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات

0: استكشاف حلول مبتكرة للارتقاء بالأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات العمومية. عقدنا هذا الاجتماع من أجل تبادل التجارب العربية الرائدة وتقاسم الممارسات الفضلة في مجال تحديث الإدارة العمومية، حيث يعد هذا التحديث مسارا جماعيا يقوم على التعاون والتبادل الخبرات. وعلى هامش اختتام أشغال المنتدى، وقعت السيدة الصغروشني ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالجمهورية اللبنانية إعلان نوايا يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التحول الرقمي وتحديث الإدارة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع إسبانيا ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حدثا موازيا خصص لدعم ضحايا الإرهاب، وذلك على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي انعقد بين 26 يونيو و2 يوليوز. وشارك في هذا الحدث مماثلون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهيئات أممية تعنى بمجال مكافحة الإرهاب ومنظمات إقليمية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني لا سيما من ضحايا الإرهاب. وخلال هذا الاجتماع استعرض إسماعيل شقوري مدير الشؤون العالمية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مخرجات للمؤتمر الدولي المخصص للضحايا الأفارقة للإرهاب الذي تم تنظيمه بشكل مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط يومي 2 و3 دجنبر 2025 والمخصص لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وتمثلت هذه المخرجات في إعلان الرباط بشأن دعم الضحايا الأفارقة للإرهاب تحت عنوان إلى جانب ضحايا الإرهاب في إفريقيا نحو العدالة والتعافي والصمود، بالإضافة إلى الدليل الإلكتروني لأفضل الممارسات لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وفي هذا السياق أبرز السيد شقوري الأهمية التي يليها المغرب لإيصال أصوات الضحايا الأفارقة للإرهاب والتعريف بالجهود التي تبذلها الدول الإفريقية لدعمهم على المستويين الإقليمي والدولي، كما استعرض تنوع وأهمية السياسات والبرامج والإجراءات التي طورتها الدول الإفريقية لدعم ضحايا الإرهاب. وتقاسم السيد شقوري مع الحضور خلاصات تؤكد أن كافة هذه الجهود تبرهن على أن الضحايا الأفارقة للإرهاب يساهمون بشكل فاعل وملموس في جهود بلدانهم لمنع الإرهاب والتطرف العنيف.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
5: المركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب ينظم بالداخل لقاء جهويا خصص لتقديم البرنامج الوطني جو سياحة، وهي مبادرة تروم تعزيز مواكبة وتمويل الفاعلين في القطاع السياحي وحاملي المشاريع.
6: انه برنامج كيمشي في اطار التمويل المختلف، يعني مختلف يعني حاجيات القطاع السياحي من خلال التنشيط السياحي، من خلال يعني الايواء السياحي.
5: هذا اللقاء المنظم بشراكة مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومؤسسة مغرب المقاولات، يندرج في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي وتشجيع الاستثمار في الجهات ذات المؤهلات الواعدة ولا سيما جهة الداخلة وادي الذهب.
2: البرنامج اسمه جو سياحة، والهدف منه هو دعم المقاولات اللي ينشطوا في قطاع السياحة المتوسطات والصغرى.
5: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض حول آليات المواكبة والتمويل المقترحة في إطار برنامج جو سياحة، إلى جانب تبادل الآراء مع حاملي المشاريع وتنظيم لقاءات للتواصل والتشبيك بين مختلف المتدخلين في القطاع.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية وثقافية وإعلامية بارزة، بالإضافة إلى ممثلين عن مراكز تفكير أمريكية مؤثرة، وكالة المغرب العربي للأنباء تنظم أولى الدورات الدولية لملتقاها تاون هول بواشنطن، الذي شكل مناسبة لتخليد 250 سنة من الشراكة والتحالف التاريخي الاستثنائي الذي يربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. هذه النسخة المنظمة تحت شعار المملكة المغربية الولايات المتحدة الأمريكية، من شراكة تاريخية إلى تحالف استراتيجي، تنعقد في سياق يتميز بدينامية استراتيجية متجددة في العلاقات بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب.
8: المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تجمعهما علاقات دبلوماسية تاريخية، فالمغرب هو أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. إنها علاقات عريقة، والبلدان يتقاسمان العديد من القيم المشتركة. إنه حدث مهم يسلط الضوء على التحالف المتين بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ويتيح الفرصة لمواصلة بحث السبل لتعزيز هذا التحالف بشكل أكبر.
7: وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد فؤاد عارف إن تنظيم النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول في واشنطن ينم عن المهمة الجوهرية للوكالة الوطنية المغربية للأنباء، التي لا تقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل تعمل أيضا على خلق فضاءات تلتقي في إطارها الأفكار والرؤى والتأملات الاستراتيجية.
8: موضوع هذا الملتقى يكتسي أهمية بالغة، حيث يأتي في إطار الاحتفاء بالعلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. فهذه العلاقات تمتاز بمتانتها وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزام الرئيس دونالد ترامب، تشهد العلاقات المغربية الأمريكية اليوم زخما قويا
9: في واشنطن وفي النخبة الأمريكية، في اعتراف أن أهمية المغرب كأساس التفاؤل، أساس للتغيير والتحسن، مو بس في دولة واحدة، يعني هذا يعني جزء من العلاقات الثنائية، ولكن وزن المغرب الإيجابي في المنطقة.
7: وتهدف هذه النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول بواشنطن إلى استكشاف ماضي وحاضر ومستقبل التحالف الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن من خلال جلسات حوارية ونقاشات مثمرة.
1: ريم راديو، ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
10: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: ريم راديو. ريم راديو.
1: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
11: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة الجديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
12: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولنا نطرقوا لأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
5: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
13: هاد البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين. اليوم كنا في مدينة ديال الرباط، بالضبط في مدينة ديال شالة، اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بينسور كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
14: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
5: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 16 و2000 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
15: ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالمغرب يشيد بالنموذج المبتكر الذي طورته المملكة المغربية في مجال التدبير الغابوي في لقاء خصص لتقديم حصيلة تقدم تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030. المغرب يعمل على تطوير وتنفيذ نموذج مبتكر يعنى بالحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعة وحماية الغابات ومكافحة تدهور التربة ومحاربة التصحر. المسؤول الأممي جدد تأكيد التزام منظمة الأغذية والزراعة بمواكبة المغرب في تطوير هذا النموذج وتعزيزه والعمل على الاستفادة منه في بلدان أخرى بالقارة الإفريقية وخارجها.
16: محطة مهمة لتقييم تنزيل استراتيجية غابة المغرب 2020-2030 اللي عطى انطلاقة تحاسيسنا لنصرف 2020 بهدف خلق واحد نموذج تدبير جديد قائم على الاستدامة والابتكار والتعاون.
15: أنا فخورة جدا لحضور هذا اللقاء، فشراكتنا مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات ذات أهمية تهدف إلى مواكبة المملكة في تنفيذ استراتيجية غابات المغرب لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي. هذا اللقاء جمع كافة الشركاء التقنيين والماليين الذين يواكبون تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، إلى جانب ممثلي أبرز المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف والمنظمات الدولية.
4: إذاعة الأخبار المغربية
10: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين.
10: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية
10: ريم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
17: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: بجنيف، دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكمة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. وأكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين، أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف، من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني، تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى، أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
10: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: خلال افتتاح الدورة الثامنة للمنتدى المغربي للحلال بالدار البيضاء، أكد مدير المعهد المغربي للتقييس عبد الرحيم الطيبي أن اعتراف إندونيسيا التي تعد أول سوق للحلال في العالم من حيث عدد السكان المسلمين بنظام الحلال المغربي يفتح آفاقا جديدة للمصدرين المغاربة ويكرس مصداقية المنظومة الوطنية لمطابقة الحلال.
4: اقتصاد الحلال أصبح يتطور كثيرا، والمقاولة المغربية عند جميع الكفاءات من أجل ولوج هذا السوق. والمنتدى دار واحد برنامج ديال العمل اليوم باش يهضر على لابيل حلال، علامة حلال المغرب، شنو هي الأهمية ديالها.
3: حسب الطيبي فإن هذا الاعتراف يأتي ليؤكد الثقة الممنوحة للمنظومة المغربية لمطابقة الحلال، مشيرا إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز لا تزال هناك عدة تحديات قائمة تشكل أوراشا تتطلب تعبئة جميع الأطراف المعنية.
4: وضعنا الأهمية على الاعتراف الدولي بعلامة حلال المغرب، لأن الآن من أجل ولوج بعض الأسواق أو كثير من الأسواق العالمية خصوصا السوق الأندونيسي، يجب أن تكون هناك المواد غذائية ومواد جميل ومواد صيدلانية أنها تكون حلال، ويكون هذا علامة حلال مسلمة من هيئات معترف بها.
3: الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي جمع أزيد من 150 مشاركا من المغرب وخارجه تميزت بتوقيع مذكرة التفاهم بين المعهد المغربي للتقييس واتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل الذي يمثل الجالية المسلمة في البرازيل بهدف تعزيز التعاون في مجال الحلال.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو،
5: الخبر من المصدر.
2: ريم راديو.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
6: Le vice-président de la Chambre des conseillers, Lahsen Haddad, a reçu à Rabat une délégation française de jeunes élus, composée de parlementaires, de députés locaux, ainsi que de représentants d'organisations de jeunesse et d'associations, en présence du consul général du Royaume du Maroc à Colombes et de responsables. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération et d'amitié entre le Royaume du Maroc et la République française, a été l'occasion pour Lahsen Haddad de souligner que le partenariat entre les deux pays connaît une dynamique renouvelée fondée sur la confiance, le respect mutuel et une ambition commune. C'est une occasion pour mettre en avant le rôle central de la diplomatie parlementaire dans la consolidation des liens entre les deux peuples et dans la promotion du dialogue et de la concertation sur les différentes questions d'intérêt commun. La Chambre des conseillers, en tant qu'institution constitutionnelle représentant les collectivités territoriales, les organisations professionnelles et les partenaires sociaux, accorde une importance particulière à l'échange d'expertise dans les domaines de la gouvernance territoriale, du développement durable, de la participation citoyenne et de la régionalisation avancée. Le vice-président de la Chambre des conseillers a également salué le rôle joué par les associations de jeunesse, notamment la Fédération des associations de la jeunesse marocaine en France, dans l'établissement des passerelles de communication entre les jeunes marocains et français et dans la promotion des valeurs de dialogue, d'ouverture et de coopération.
7: Je suis ravi de pouvoir venir à la Chambre des conseillers. Je remercie vraiment le gouvernement marocain ainsi que les parlementaires pour cet accueil. Ça a été aussi pour nous un moment de réaffirmer l'amitié que nous avons entre nos deux peuples, entre nos parlementaires. Moi, j'ai la chance de présider le groupe interparlementaire français. Et donc, on a des échanges en bilatéral avec nos homologues marocains deux fois par an.
8: On a eu l'honneur d'être reçus par le vice-président de la Chambre haute. Pour nous, c'est un moment qui est très important puisque on est là pour signifier justement notre envie d'une collaboration renforcée entre le Maroc et la France, que nous considérons le Maroc comme un pays ami avec des enjeux communs et beaucoup de sujets sur lesquels nous pouvons collaborer dans un sens comme dans l'autre.
6: Cette rencontre a été l'occasion de réaffirmer l'importance de poursuivre le dialogue parlementaire et institutionnel, ainsi que de renforcer les échanges entre les jeunes élus des deux pays, en vue de consolider les relations maroco-françaises et d'élargir les perspectives de coopération bilatérale dans les différents domaines d'intérêt commun.
2: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
1: ريم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
9: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. مفهوم الأنا من المفاهيم النفسية والاجتماعية اللي كتحظى باهتمام كبير في الدراسات الإنسانية، وكتمثل الصورة اللي كيكونها الفرد على ذاته ومدى إدراكه لقيمته ومكانته داخل المجتمع. وفي الوقت اللي كيتعد امتلاك قدر مناسب من تقدير الذات أمر ضروري لتحقيق توازن نفسي والثقة بالنفس، فتضخيم الأنا وتحويلها لشعور مبالغ فيه بالتفوق والأهمية يقدر يؤدي لمجموعة من السلوكيات السلبية اللي كتأثر على الفرد وعلاقاته الاجتماعية ومع المؤسسات اللي خاص يقدرها ويحترمها. وتضخيم الأنا يبدأ كينتشر بشكل غير مسبوق، وهذا السلوك جاب فعل عوامل متعددة، منها التواصل الاجتماعي وثقافة الاستعراض والتنافس على المكانة الاجتماعية وغيرها من المؤثرات. لذلك خاص وقفة جادة لمعرفة تداعيات تضخيم الأنا وانعكاساتها على سلوكيات الأفراد داخل المجتمع. فتضخيم الأنا كتعني المبالغة في تقدير الذات والشعور المفرط بالأهمية الشخصية، بحيث كيعتقد الفرد أنه أفضل من الآخرين أو أكثر استحقاقا منهم للتقدير والاحترام والاهتمام في الممشى. وكيتجاوز هذا المفهوم حدود الثقة بالنفس حتى كيوصل لحالة من التعالي والغرور والتمركز حول الذات، وكتصبح حاجات الفرد ورغباته محور اهتمامه الأساسي بدون مراعاة مشاعر الآخرين أو حقوقهم واحتياجاتهم. وتضخيم الأنا ماشي لبدي كل فرد كيمتلك قدرات استثنائية، هي حالة كيف ما كيفسرها علم النفس تقدر تكون وسيلة لتعويض مشاعر داخلية بالنقص أو عدم الأمان النفسي. لذلك الأنا المتضخمة تقدر تخفي وراءها هشاشة نفسية كتجعل المصاب بها شديد الحساسية تجاه النقد أو الفشل. وحسب علم النفس كتعدد الأسباب اللي كتساهم في تضخم الأنا عند الأفراد، من أبرزها التنشئة الأسرية المضطربة، سواء من خلال المبالغة في المدح والثناء بدون مبررات واقعية أو من خلال تلبية جميع رغبات الطفل بدون ما يتعلم حدود المسؤولية والانتباه للآخرين وعدم التعدي على حقهم في الاحترام والتقدير. وكاين أيضا التأثيرات الاجتماعية والثقافية اللي كتربط قيمة الإنسان بمظاهر النجاح المادي أو الشهرة أو المكانة الاجتماعية، وماشي بأخلاقه وقيمه النبيلة ومساهمته في المجتمع. ووسائل التواصل الاجتماعي اللي كتعطي فرص كبيرة للأفراد باش يعرضوا جوانب محددة من حياتهم والحصول على الإعجاب والتفاعل غالبا كتعزز الشعور بالتفوق والتميز. أيضا النجاح المتكرر بدون مواجهة التحديات تقدر تخلي الفرد يعتاد على الإشادة المستمرة ويصبح غير قادر على تقبل النقد على بعض السلوكيات اللي كيقوم بها، لأن النجاح الدراسي أو المهني ما كيعطيش الحق للفرد أنه يمارس سلوكيات غير سوية. أيضا كاين عامل الرغبة في التعويض النفسي على مشاعر النقص أو الفشل اللي كتواجه الفرد، فكيلجأ لبناء صورة مبالغ فيها على ذاته، هي كتكون صورة مفبركة وغير واقعية. إذا تداعيات تضخيم الأنا على سلوكيات الفرد متعددة، منها على الخصوص كيف ما قلنا رفض النقد أو التعامل معاه بطريقة عدائية. فالفرد اللي كيشوف نفسه كامل متفوق كيلقى صعوبة في الاعتراف بأخطائه، وكيعتبر أي ملاحظة موجهة ليه هجوم شخصي عليه، وهذا الاعتقاد حسب علم النفس كيؤدي لتعطيل عملية التعلم والتطور الذاتي، لأن النقد البناء وسيلة مهمة لتحسين الأداء وتصحيح السلوك. أيضا من هذه التداعيات التوتر في العلاقات الاجتماعية، فغالبا ما كيواجه الفرد اللي عنده الأنا المتضخمة مشاكل في بناء علاقات اجتماعية مستقرة، لأنه كيميل لرفض آراء الآخرين والتقليل من شأنهم، وكيسعى لجذب الانتباه والحصول على التقدير، الأمر اللي كيخلق حالة من التوتر والصراع داخل الأسرة أو في بيئة العمل أو بين الأصدقاء. ومع مرور الوقت يقدر يؤدي هذا السلوك لعزلة اجتماعية وفقدان الثقة المتبادلة. هذا الأنا المتضخمة أيضا كتخلي الفرد يركز على ذاته بشكل مبالغ فيه، لكن تقدر تخليه غير قادر على فهم مشاعر الآخرين، وكينشغل فقط بتحقيق مصالحه الخاصة أكثر من اهتمامه بالآخرين اللي فيهم الأصدقاء وفيهم الأسرة فيهم زملاء العمل، وهذا الأمر كيقلل من مستوى التعاطف والتعاون الاجتماعي عنده. وإذا كانوا أفراد كتار عندهم هذا الأنا المتضخمة، فهذا الأمر أكيد غيأثر سلبا على جودة العلاقات الإنسانية وغيضعف روح التضامن داخل المجتمع. أيضا تضخم الأنا كتجعل الفرد يدخل في منافسات غير صحية بهدف إثبات التفوق دياله على الآخرين، وفي هذه الحالة كيصبح النجاح الشخصي مرتبط بإخفاق الآخرين وماشي بتحقيق الإنجازات الحقيقية، ويقدر يؤدي لانتشار مشاعر الحسد والغيرة والسعي إلى التقليل من إنجازات الآخرين بدلا من تشجيعهم. من جهة أخرى كيطلب العمل الجماعي التعاون وتبادل الآراء واحترام جهود جميع الأعضاء، إلا أن الفرد اللي كيعاني من تضخم الأنا يقدر يلقى صعوبة في تقبل الأفكار المختلفة أو الاعتراف بمساهمة الأعضاء الآخرين، والنتيجة هو تراجع فعالية الفريق وزيادة الخلافات، الأمر اللي كيأثر سلبا على الإنتاجية وتحقيق الأهداف المشتركة. وأثار تضخم الأنا ما كتضرش غير الفرد اللي عنده، ولكن كتأثر حتى على المجتمع، كيعزز بسلوكه المصلحة الفردية على حساب المصلحة العامة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
11: الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها اختتمت بالرباط فعاليات الدورة الأولى من هاكاثون النزاهة، نزاهة تحت شعار ابتكر للنزاهة وكن جزءا من التغيير، التي نظمت خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى 4 يوليوز الجاري. هذه المبادرة الوطنية تروم تعبئة الكفاءات والخبرات من مختلف القطاعات وتسخير الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الجماعي لتطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات الوقاية من الفساد ومكافحته وترسخ قيم النزاهة والشفافية.
12: كيف ما كتعرفوا الهيئات لقت هذه ثلاثة الأسابيع هاكاثون النزاهة اللي هو عبارة عن مبادرات شبابية إدارية مؤسساتية. الهدف منها هو أننا نربط ما بين القدرات الإبداعية وخلق المبادرات ومكافحة الفساد.
13: هاد اليومين اللي دازو كنا على موعد بواحد العمل جماعي مكثف في الفرق اللي جاتنا من مختلف المؤسسات والإدارات العمومية من مجتمع مدني فرق من مدارس ومعاهد وجامعات مغربية.
6: وتوخى هذا الموعد الذي عرف تتويج 5 مشاريع مبتكرة في مجال الوقاية من الفساد من أصل 25 مشروعا منطقة في المرحلة النهائية للمسابقة، إرساء فضاء للإبداع الجماعي وتشجيع تطوير حلول رقمية، فضلا عن ترسيخ ثقافة التعاون والتكامل بين المؤسسات ومحيطها المجتمعي.
14: احنا يا فريق تمدلت بتطبيق ديالنا غدغ.ma فزنا بالجائزة الأولى، وهذا فخر كبير لنا أننا نكون تحنا كنساهموا على المستوى ديالنا وبجهد ديالنا في محاربة الرشوة.
6: تميز حفل الاختتام بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة التي تمثل طيفا واسعا من المؤسسات الوطنية موزعة على 3 فئات رئيسية تشمل المجتمع المدني والأندية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي وهيئات الحكامة والإدارات.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
1: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
15: باستثمار يفوق 60 مليون درهم وبكفاءات مغربية 100%، شهدت مدينة الفقي بن صالح تدشين الوحدة الصناعية المبتكرة ميلكو التابعة لشركة سنترال دانون، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور. هذا المشروع الصناعي يهدف إلى تثمين الحليب المجمع محليا وتقليص الاعتماد على الواردات من المكونات الأساسية للصناعات الحليبية.
16: يندرج هذا المشروع الذي رصد له استثمار يفوق 60 مليون درهم في إطار المجهودات التي تقوم بها شركة سنترال دانون من أجل ترسيخ الابتكار الصناعي كرافعة أساسية لتعزيز تنافسيتها والرفع من قيمتها المضافة وتقليص بصمتها الكربونية.
15: وتعتبر هذه الوحدة الأولى من نوعها في قطاع الحليب بالمغرب، حيث ترتكز على تكنولوجيا متطورة لتجزئة الحليب عبر تقنيات الترشيح الدقيق والفائق. هذه التقنيات تسمح باستخراج مكونات أساسية كالبروتينات واللاكتوز لاستخدامها في صناعة الأجبان والياغورت والمشروبات. نحن أول من يمتلك هذه التكنولوجيا التي تسمى ميلكو، وهي تكنولوجيا تقتصر على عدد قليل من الدول الأوروبية ودول أمريكا الشمالية. ستسمح هذه التكنولوجيا بخلق قيمة مضافة أكبر للحليب المغربي الذي نجمعه يوميا من خلال 40,000 مربي ماشية نتعامل معهم. اختيار الفقي بن صالح لم يأتي عبثا، فالمدينة تقع في قلب حوض استراتيجي لإنتاج الحليب. هذه الوحدة الجديدة ستسهم في تعزيز استدامة النشاط الاقتصادي للفلاحين لا سيما صغار المنتجين، وتدعم سلسلة القيمة الوطنية لقطاع الحليب بشكل متكامل ومستدام.
2: الخبر من المصدر.
9: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو.
15: في اجتماعه الأسبوعي صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش على مشروع قانون يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني وعلى مشروع قانون يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط قدمهما وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. ويهدف مشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي إلى وضع إطار قانوني جديد يهم النظام الإحصائي الوطني، وذلك من خلال تحديد مكونات النظام الإحصائي الوطني ومهامها. فيما يهدف مشروع القانون المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط إلى اعتماد إصلاح جوهري للمندوبية من خلال تحويل المندوبية السامية للتخطيط إلى هيئة حكامة جيدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. كما صادق المجلس خلال أشغاله على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدل قدمه وزير العدل. ويهدف مشروع هذا القانون إلى ترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول تطبيقا لأحكام الفصل 34% من الدستور. واطلع المجلس الحكومي كذلك على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية في المجال الجمركي الموقع بالقاهرة في 6 أبريل 2026. وفي ختام أشغاله صدق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
17: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
18: انعقد اليوم برباط الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ترأسه السيد عزيز أخنوش. المجلس صدق على مشروع قانون يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني وكذا على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول. كما صدق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط، واطلع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية في المجال الجمركي الموقع بالقاهرة في 6 أبريل 2026. وصدق على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
5: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة

أشنو هو أصعب إحساس في الكرة؟ أنك تخسر ولا أنك تبقى قريب من الحلم طول عمرك وما تلمسوش؟ هذه بالضبط هي القصة ديال هولندا، منتخب غير كرة القدم وصنع ثورة تكتيكية كاملة، منتخب خرج للعالم أساطير بحال يوهان كرايف، بيركامب، شنايدر وفان بيرسي، ومع ذلك كلما قرب من كأس العالم كيهرب منه. في سنة 1974 المنتخب الهولندي غيبهر العالم بما سمي الكرة الشاملة، وكان الجميع مقتنع أن اللقب محسوم، لكن ألمانيا الغربية آنذاك قالت لا وما خلاتش الطواحي الهولندية تفرح باللقب. القصة ما وقفتش هنا، سنة 1978 رجعت هولندا للنهائي من جديد، وكان الحلم أقرب من أي وقت مضى، لكن لسوء الحظ الأرجنتين خطفات الكاس. مرت السنوات وتغيرت الأجيال، لكن القصة نفسها تكررت. في سنة 1998 بلغ نصف النهائي بدون المرور النهائي. في سنة 2000 وصل إلى النهائي للمرة الثالثة، لكن إنيستا قاد المنتخب الإسباني لتتويجها الأول على حساب هولندا. وفي سنة 2014 كان مرة أخرى قريب، لكن الحلم توقف في نصف النهائي. ثلاثة ديال النهائيات وخمسة المرات ما بين الأربعة الكبار، إنجاز كتحلم به معظم المنتخبات، لكن هولندا ما كيحالفهاش الحظ. لسوء الحظ اللي لازم المنتخب الهولندي في النهائيات خلى الأغلبية يوصفوه بأعظم منتخب لم يفز بكأس العالم. نشوفكم في الحلقة الماضية.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
3: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تسلم شحنة أثاث وتجهيزات كاملة لمأوى الأيتام في المعهد العربي ببلدة أبو ديس في إطار برنامجها الاجتماعي الموجه لدعم المؤسسات التي ترعى الأيتام والفئات الأكثر احتياجا في المدينة وضواحيها.
4: نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لأخوتنا في وكالة بيت المال على دعمهم الذي قدموه هذا اليوم لطلاب المعهد العربي السكن الداخلي للأيتام، حيث أن هذا الدعم سيوفر لهؤلاء الطلاب بيئة مادية جيدة من محتويات والأوراق التي قدمت، وأيضا سيوفر لهم بيئة معنوية جيدة.
5: نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لوكالة القدس الشريف على ما تقدمه للمؤسسات في مدينة القدس خاصة وفي فلسطين عامة، كما نوجه التحية إلى جلالة الملك المغربي والحكومة المغربية والشعب المغربي في دعمه للقضية الفلسطينية التي هي جوهر القضية، التي تدعم دائما القضية الفلسطينية بكل جوانبها.
3: هذه الشحنة ممولة من مجلس جامعة القنيطرة في المملكة المغربية، وتشمل مفروشات وتجهيزات كهربائية إضافة إلى تجهيزات للمطبخ، بما يسهم في تحسين البيئة المعيشية داخل مأوى الأيتام ويعزز قدرة المعهد على مواصلة رسالته التربوية.
6: هناك أهمية كبيرة جدا، أن هناك حاجة ماسة لدعم ودمج الأطفال الأيتام وأيضا الأطفال ذات الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وهذا ليس فقط واجب اجتماعي، هذا واجب أخلاقي، وأيضا للحفاظ على هؤلاء الأطفال في دمجهم ببيئة تحفظ لهم كرامتهم وتحفظ لهم أيضا فرصة متساوية مع الآخرين.
3: هذا المعهد العربي يحتضن حاليا 52 يتيما من أبناء الشهداء والأسرى والحالات الاجتماعية، من بين 650 طالبا يتلقون التعليم الأساسي والثانوي.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، دعا السفير والممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف وإلى تعبئة ملاصقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. السيد زنيبر أكد بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافية، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته بشكل مشترك لكن البعثتان الدائمتان للمغرب ورواندا تحت شعار نداء كيغالي تسريع حقوق النساء داخل الفضاء الفرنكوفوني ينعقد في لحظة مفصلية في وقت لا تزال فيه المساواة الكاملة بين الجنسين وعدا لم يكتمل، مذكرا بأنه وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين وبالوتيرة الحالية سنحتاج إلى 126 سنة أخرى لتحقيق المساواة الفعلية و162 سنة لتحقيق التكافؤ السياسي الكامل، معتبرا أن تقاعسنا سيكون بمثابة تخلي عن المسؤولية. كما دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي الذي ينبغي أن يكون رافعة للتحرر والتمكين وإلى اعتماد مقاربة أكثر شمولا في مجالات الأمن والحكمة والوسطة بما يعزز السلام. وفي معرض حديثه عن تجربة المملكة ذكر بأن مبدأ المناصفة منصوص عليه في الدستور المغربي ويشكل مصدر إلهام لإصلاحات هيكلية، مستشهدا على وجه الخصوص بمراجعة مدونة الأسرة والقوانين التي تضمن المساواة في الولوج إلى المهام الانتخابية إلى جانب الخطط الحكومية المخصصة للمساواة. كما أبرز المبادرة المغربية الخاصة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن المرأة والدبلوماسية وحقوق الإنسان الذي يؤكد على الدور الأساسي للنساء في العمل الدبلوماسي. ويلزم نداء كيغالي الذي تم اعتماده في نوفمبر 2025 خلال المؤتمر الوزاري 46 للفرنكوفونية المنعقد بكيغالي الدول والحكومات 90 الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية بتسريع التقدم نحو تحقيق المساواة بين النساء والرجال. وهدفت هذه الفعالية التي نظمت بشراكة مع بعثات أرمينيا وكندا ولبنان إلى جانب المنظمة الدولية للفرنكوفونية إلى موائمة الالتزامات الواردة في نداء كيغالي مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق الإنسان، مع تعزيز التضامن بين الدول الفرنكوفونية والترافع من أجل تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
0: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
3: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة جديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
4: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولنا نطرق أهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة، الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
2: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
5: هذه البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين. اليوم كنا في مدينة ديال الرباط، بالضبط في مدينة ديال شالة، اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بينسور كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
6: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
2: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 16 و2000 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
0: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: نبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لنكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.

0: ويكرس مصداقية المنظومة الوطنية لمطابقة الحلائح.
1: اقتصاد الحلائح أصبح يتطور كثيرا، والمقاولة المغربية عند جميع الكفاءات من أجل ولوج هذا السوق. والمنتدى دار واحد البرنامج ديال العمل اليوم باش يهضر على لابيل حلال، علامة حلال المغرب، شنو هي الأهمية ديالها.
0: حسب الطيبي فإن هذا الاعتراف يأتي ليؤكد الثقة الممنوحة للمنظومة المغربية لمطابقة الحلالة، مشيرا إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز لا تزال هناك عدة تحديات قائمة تشكل أوراشا تتطلب تعبئة جميع الأطراف المعنية.
1: وضعنا الأهمية على الاعتراف الدولي بعلامة حلال المغرب، لأن الآن من أجل ولوج بعض الأسواق أو كثير من الأسواق العالمية خصوصا السوق الأندونيسي، يجب أن تكون هناك المواد غذائية ومواد جميل ومواد صيدلانية أنها تكون حلال، ويكون هذا علامة حلال مسلمة من هيئات معترف بها.
0: الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي جمع أزيد من 150 مشاركا من المغرب وخارجه تميزت بتوقيع مذكرة التفاهم بين المعهد المغربي للتقييس واتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل الذي يمثل الجالية المسلمة في البرازيل بهدف تعزيز التعاون في مجال الحلالة.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع إسبانيا ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حدثا موازيا خصص لدعم ضحايا الإرهاب، وذلك على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي انعقد بين 26 يونيو و 2 يوليوس. وشارك في هذا الحدث مماثلون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهيئات أممية تعنى بمجال مكافحة الإرهاب ومنظمات إقليمية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني لا سيما من ضحايا الإرهاب. وخلال هذا الاجتماع استعرض إسماعيل شقوري مدير الشؤون العالمية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مخرجات للمؤتمر الدولي المخصص للضحايا الأفارقة للإرهاب الذي تم تنظيمه بشكل مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط يومي 2 و 3 دجنبر 2025 والمخصص لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وتمثلت هذه المخرجات في إعلان الرباط بشأن دعم الضحايا الأفارقة للإرهاب تحت عنوان إلى جانب ضحايا الإرهاب في إفريقيا نحو العدالة والتعافي والصمود، بالإضافة إلى الدليل الإلكتروني لأفضل الممارسات لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وفي هذا السياق أبرز السيد شقوري الأهمية التي يليها المغرب لإيصال أصوات الضحايا الأفارقة للإرهاب والتعريف بالجهود التي تبذلها الدول الإفريقية لدعمهم على المستويين الإقليمي والدولي، كما استعرض تنوع وأهمية السياسات والبرامج والإجراءات التي طورتها الدول الإفريقية لدعم ضحايا الإرهاب. وتقاسم السيد شقوري مع الحضور خلاصات تؤكد أن كافة هذه الجهود تبرهن على أن الضحايا الأفارقة للإرهاب يساهمون بشكل فاعل وملموس في جهود بلدانهم لمنع الإرهاب والتطرف العنيف.
3: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: تحت شعار الابتكار في الحكامة من أجل إدارة عمومية جاهزة للمستقبل، اختتمت بالرباط أشغال المنتدى العربي الثالث للإدارة

0: الإدارة العمومية الذي نظمته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشراكة مع الإسكوا وشركاء إقليميين ودوليين. هذا المنتدى الذي جمع مسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين وممثلي منظمات إقليمية ودولية لمناقشة سبل تطوير الإدارة العمومية في ظل التحولات المتسارعة، يهدف إلى تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات واستكشاف حلول مبتكرة للارتقاء بالأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات العمومية. عقدنا هذا الاجتماع من أجل تبادل التجارب العربية الرائدة وتقاسم الممارسات الفضلة في مجال تحديث الإدارة العمومية، حيث يعد هذا التحديث مسارا جماعيا يقوم على التعاون وتبادل الخبرات. وعلى هامش اختتام أشغال المنتدى، وقعت السيدة الصغروشني ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالجمهورية اللبنانية إعلان نوايا يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التحول الرقمي وتحديث الإدارة.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا إلى هذا العرض الاقتصادي الجديد، وهذه أبرز العناوين. المديرية العامة للضرائب تنشر دليلا حول تدابير التشجيعات الضريبية لفائدة بورصة القيم بالدار البيضاء. بإسبانيا انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ 18 عاما. والذهب يرتفع وسط تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية. اللحظة إلى التفاصيل. أهلا بكم. أصدرت المديرية العامة للضرائب دليلا يتعلق بتدابير التشجيعات الضريبية لفائدة بورصة القيم بالدار البيضاء، ويستعرض هذا الدليل التدابير الجبائية التحفيزية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب لتشجيع الاستثمار في القيم المنقولة ودعم دينامية سوق الرسميل. وتتعلق هذه التدابير بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل وواجبة التسجيل. ويمكن الاطلاع على تفاصيل أوفر عبر الموقع الإلكتروني للمديرية www.tax.gov.ma. إلى إسبانيا، حيث بلغ مستوى البطالة أدنى مستوى له منذ 18 عاما، حيث انخفض عدد العاطلين عن العمل إلى ما دون عتبة 2,300,000 للمرة الأولى منذ يناير 2008. المزيد معك سارة بن جعفر.
4: وفقا للبيانات التي نشرتها وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، بلغت نسبة البطالة بين الشباب دون سن 25 عاما أيضا أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث استقرت عند أقل من 160 ألف شخص. وسجل سوق العمل الإسباني في الوقت نفسه رقما قياسيا جديدا في يونيو، مدفوعا بشكل خاص بحيوية توظيف العمال الأجانب، حيث بلغ عدد المشتركين في الضمان الاجتماعي أكثر من 22 مليون شخص فاصل 46، وتجاوز عدد العمال الأجانب المسجلين حتى الآن أكثر من 3,440,000 شخص، أي ما يعادل 15.3% من الإجمالي. هذا التطور يأتي في إطار استمرار العملية الاستثنائية لتسوية أوضاع المهاجرين التي سمحت بدمج ما يقرب من 160 ألف مساهما جديدا في نهاية يونيو، وكان قطاعي التجارة والفنادق المحركين الرئيسيين لخلق فرص العمل، مما عوض التراجع الذي لوحظ في قطاع التعليم.
3: ارتفع الذهب في التعاملات الأسيوية متجها لتحقيق أول مكاسب أسبوعية له منذ 5 أسابيع بعد تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% ليستقر عند سعر 4179.94 دولار للأونصة، مسجلا أعلى مستوى له منذ 23 يونيو الماضي. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم غشت المقبل، زادت بنسبة 1.6% لتصل إلى 4193.20 دولارا. ضعف بيانات الوظائف وتراجع الضغوط التضخيمية إلى جانب انخفاض الدولار الذي يعزز جاذبية الذهب يدفع بالمعدن النفيس لتحقيق مكاسب أسبوعية تقدر بنحو 2.3%. وبالنسبة للمعادن الأخرى فارتفعت الفضة بنسبة 2.3% لتصل إلى سعر 62.43 دولار للأونصة، فيما زاد البلاتين بنسبة 2.7% إلى 1660.05 دولارا، بينما صعد البلاديوم ب 1.3% إلى 1284.40 دولار. نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، لكم تحية عصام بلقنا، في أمان الله.
1: ريم راديو. ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
0: الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها اختتمت بالرباط فعاليات الدورة الأولى من هاكاثون النزاهة، نزاهة تحت شعار ابتكر للنزاهة وكن جزءا من التغيير، التي نظمت خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى فاتح يوليوز الجاري. هذه المبادرة الوطنية تروم تعبئة الكفاءات والخبرات من مختلف القطاعات وتسخير الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الجماعي لتطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات الوقاية من الفساد ومكافحته وترسخ قيم النزاهة والشفافية.
5: كيف ما كتعرفوا الهيئات لقت هذه 3 أسابيع هاكاثون النزاهة، اللي هو عبارة عن مبادرات شبابية إدارية مؤسساتية. الهدف منها هو أننا نربط ما بين القدرات الإبداعية وخلق المبادرات ومكافحة الفساد.
6: هاد اليومين اللي دازو كنا على موعد بواحد العمل جماعي مكثف في الفرق اللي جاتنا من مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، من مجتمع مدني، فرق من مدارس ومعاهد وجامعات مغربية.
0: وتوخى هذا الموعد الذي عرف تتويج 5 مشاريع مبتكرة في مجال الوقاية من الفساد من أصل 25 مشروعا منطقة في المرحلة النهائية للمسابقة، إرساء فضاء للإبداع الجماعي وتشجيع تطوير حلول رقمية، فضلا عن ترسيخ ثقافة التعاون والتكامل بين المؤسسات ومحيطها المجتمعي.
7: احنا يا فريق تمدلت بتطبيق ديالنا غدغ بوايم ا، فزنا بالجائزه الاولى وهذا فخر كبير لنا اننا نكونوا حتى حنا كنساهموا على المستوى ديالنا وبجهد ديالنا في محاربه الرشوه.
0: تميز حفل الاختتام بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة التي تمثل طيفا واسعا من المؤسسات الوطنية موزعة على 3 فئات رئيسية تشمل المجتمع المدني والأندية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي وهيئات الحكامة والإدارات.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم.
8: برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية من الجمعة إلى غاية الأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش ورحمنا والخميسات واليوسفية والفقية بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها. عمالات وأقاليم الراشدية وسيد بن نور وأسفي ونواصر ومديونة وصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدوتنان ومكناس والحاجب وصفرو وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة ابتداء من 10 من صباح الجمعة إلى غاية 11 من مساء السبت.
1: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تسلم شحنة أثاث وتجهيزات كاملة لمأوى الأيتام في المعهد العربي ببلدة أبو ديس في إطار برنامجها الاجتماعي الموجه لدعم المؤسسات التي ترعى الأيتام والفئات الأكثر احتياجا في المدينة وضواحيها.
10: نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لأخوتنا في وكالة بيت المال على دعمهم الذي قدموه هذا اليوم لطلاب المعهد العربي السكن الداخلي للأيتام، حيث أن هذا الدعم سيوفر لهؤلاء الطلاب بيئة مادية جيدة من محتويات والأوراق التي قدمت، وأيضا سيوفر لهم بيئة معنوية جيدة.
11: نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لوكالة القدس الشريف على ما تقدمه للمؤسسات في مدينة القدس خاصة وفي فلسطين عامة، كما نوجه التحية إلى جلالة الملك المغربي والحكومة المغربية والشعب المغربي في دعمه للقضية الفلسطينية التي هي جوهر القضية، التي تدعم دائما القضية الفلسطينية بكل جوانبها.
9: هذه الشحنة ممولة من مجلس جامعة القنيطرة في المملكة المغربية، وتشمل مفروشات وتجهيزات كهربائية إضافة إلى تجهيزات للمطبخ، بما يسهم في تحسين البيئة المعيشية داخل مأوى الأيتام ويعزز قدرة المعهد على مواصلة رسالته التربوية.
12: هناك أهمية كبيرة جدا أن هناك حاجة ماسة لدعم ودمج الأطفال الأيتام وأيضا الأطفال ذات الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وهذا ليس فقط واجب اجتماعي، هذا واجب أخلاقي، وأيضا للحفاظ على هؤلاء الأطفال في دمجهم ببيئة تحفظ لهم كرامتهم وتحفظ لهم أيضا فرصة متساوية مع الآخرين.
9: هذا المعهد العربي يحتضن حاليا 52 يتيما من أبناء الشهداء والأسرى، والحالات الاجتماعية من بين 650 طالبا يتلقون التعليم الأساسي والثانوي.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
13: الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن عن تعيين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير لقيادة المباراة المرتقبة بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الكندي برسم ثم النهائي كأس العالم 2026. وسيساعد الحكم أوليفير في إدارة هذه المواجهة القوية مواطنا ستيوارت بورت كمساعد أول وجيمس ماينوارينغ كمساعد ثاني، في حين أنيطت مهمة الحكم الرابع بالهولندي داني ماكيري ومواطن هيسيل ستيكسترا كحكم مساعد احتياطي. وستجرى هذه المباراة الحاسمة يوم السبت 4 يوليوز الجارية على أرضية ملعب يوستن، حيث يسعى أسود الأطلس لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ الدور ربع النهائي للمونديال.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
14: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو.
8: أخبار المغرب والعالم.
15: انعقد اليوم برباط الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ترأسه السيد عزيز أخنوش. المجلس صدق على مشروع قانون يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، وكذا على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدولة، كما صدق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالمندوبيات السامية للتخطيط، واطلع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية في المجال الجمركي الموقع بالقاهرة في 6 أبريل 2026، وصدق على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى. لا تنسى. مباريات حدثت الأنفاس. ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
8: راديو. أخبار المغرب والعالم.
14: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
16: أهلا بكم في موعد ثقافي جديد، وفي تقديمه أميمة بوشعنين. نبدأ بالعناوين. عرض نوستالجيا روح الزمن، رحلة غامرة في التراث التاريخي لشالة. ومن الرباط، أكاديمية المملكة تكرم الناقد أحمد اليابوري وتستحضر بصمته في تجديد الدرس الأدبي بالمغرب. بمدينة العيون، الافتتاح الرسمي للرابطة الفرنسية. إلى التفاصيل. الموقع التاريخي لشالة بالرباط احتضن فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمن بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية. وتتيح هذه التظاهرة الثقافية المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غاية 5 يوليو الجاري للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصم التاريخ شالة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي. برنامج نوستالجيا أطلق سنة 2016 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ويهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة. أكاديمية المملكة المغربية بالرباط احتضنت لقاء تكريميا للناقد الأدبي أحمد اليابوري، وذلك تحت عنوان من قراءة النص إلى قراءة العالم في تجربة الدرس الأدبي عند أحمد اليابوري. وشكل هذا اللقاء فرصة للتأمل في التجربة الفكرية والنقدية للأستاذ اليابوري واستحضار مساهمته في تطوير البحث الأدبي وتكوين أجيال من الباحثين والدارسين. لنتابع التفاصيل.
17: ناقش المشاركون التحولات التي شهدها الدراسات الأدبية خلال العقود الأخيرة من خلال مقاربات اعتبرت الأدب مجالا معرفيا لفهم الإنسان والمجتمع والثقافة واستكشاف آليات إنتاج المعنى والتفاعل مع التحولات التي يعرفها العالم المعاصر. وفي هذا السياق، أبرز أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية عبد الجليل الحجومري إسهام أحمد اليابوري في تجديد الدرس الأدبي بالجامعة المغربية من خلال ترسيخ القراءة التحليلية للنصوص والانفتاح على المناهج الحديثة مع الحفاظ على ارتباط بالسياق الثقافي واللغوي والتاريخي.
16: بمدينة العيون، جرى افتتاح الرابطة الفرنسية، وهي فضاء مخصص لتعليم اللغة الفرنسية والتبادل الثقافي وتشجيع الإبداع الفني، وذلك بحضور سفير فرنسا بالمغرب فيليب لاليو. إسماعيل المالكي في المتابعة.
18: هذا الفضاء الجديد يهدف إلى تعزيز اللغة الفرنسية لدى مختلف شرائح المجتمع وتطوير عرض بيداغوجي وثقافي ذي جودة وتشجيع الحوار بين الثقافات والإسهام في الإشعاع الثقافي للجهة من خلال برنامج منفتح على التبادل والتنوع الثقافي. في كلمة بالمناسبة، قال السفير الفرنسي بالمغرب فيليب لاليو إن افتتاح هذه الرابطة يندرج في إطار الالتزامات التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خلال زيارة الدولة التي قام بها للمغرب سنة 24 و2000 بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما سلط السفير الضوء على الطبيعة الفريدة للمنظومة الثقافية والتربوية الفرنسية بالمغرب، معتبرا أنه لا نظير لها فعليا في الخارج، مذكرا بأن هذه الشبكة تضم حاليا 3 رابطات فرنسية و12 معهدا فرنسياً، وهو ما مجموع 15 مؤسسة تغطي مجموعة الترابية المغربية من شمال المملكة إلى جنوبها. وذكر أن المملكة اختارت أن تجعل من جهة الصحراء المغربية أرض المستقبل، حيث توجد التربية والثقافة في صلب الأولويات. من جهتها، أشارت رئيسة الرابطة الفرنسية بالعيون العالية بوكزاج إلى أن افتتاح هذه المؤسسة يمثل تتويجاً لمشروع قائم على قناعة مفادها أن الثقافة والتعليم والحوار بين الثقافات هي محركات أساسية للتنمية البشرية وتعزيز التقارب بين الشعوب.
16: متابعينا، نصل إلى نهاية موعدنا الثقافي. شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة. ألقاكم مع أخبار ثقافية أخرى.
14: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.

0: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو. مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي لسبو حملتها التحسيسية السنوية للتحذير من مخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود. الانطلاقة كانت من السوق الأسبوعي لعين دريج المحاذي لسد الوحدة، أكبر سدود المملكة، كإشارة قوية لاستهداف الساكنة المجاورة والزوار.
1: دابت الوكالة على التنظيم ديال هذه الحملة هذه، بحيث أنه يعني في هذه السنوات الأخيرة يعني سجلنا واحد الارتفاع يعني مهول ديال العدد ديال الضحايا، بحيث أنه منذ سنة 2017 لحد الآن يعني سجلنا أكثر من واحد 120 ضحية اللي فقدت الحياة ديالها بطبيعة الحال من جراء السباحة في الحقينات ديال السدود.
0: وتهدف الحملة إلى تصحيح الاعتقاد الخاطئ بأن هدوء مياه السدود يعني الأمن، فهذه المنشآت تخفي مخاطر مميتة كالأوحال والتيارات القوية والعمق السحيق، وهي بيئة غير مهيئة إطلاقا للاستجمام.
2: هذه الحملة التحسيسية لأن دأبت وكالة الحوض المائي لسابو منذ سنوات، والحمد لله كل سنة تتطور وتنحد ما أمكن من حالات الغرق.
0: وتعتمد الحملة مقاربة تواصلية متنوعة تشمل الخيام المتنقلة وسيارات التوعية بمكبرات الصوت في الأسواق، فضلا عن بث كبسولات تحسيسية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: بلدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: La ville d'Agadir a accueilli la 7e étape de la 3e édition des régionales de l'investissement du groupe Banque Centrale Populaire. Cette initiative vise à promouvoir l'investissement productif, renforcer l'accompagnement des très petites, petites et moyennes entreprises, TPME, et rapprocher les porteurs de projets des différents dispositifs publics d'appui. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la politique de proximité adoptée par le BCP à l'égard de ses clients. Ce conclave est marqué par la participation des acteurs publics et privés engagés dans l'accompagnement de l'investissement au niveau local et régional dans les différents domaines, y compris la transition énergétique.
5: En tant que CRI, l'objectif aujourd'hui, c'est évidemment de parler de tout ce qui est mécanisme de financement disponible, que ce soit au niveau national ou au niveau régional, évidemment, et mettre le focus sur le dispositif TPME qui vient dans le cadre de la nouvelle charte d'investissement et évidemment de mettre également en exergue le rôle du CRI dans l'accompagnement de tous ces investisseurs et porteurs de projets pour qu'ils puissent évidemment bénéficier de tous les avantages que peuvent leur offrir la nouvelle charte d'investissement et en l'occurrence le nouveau dispositif TPME.
4: Organisée par le groupe BCP, cette rencontre a réuni des représentants d'institutions publiques, des acteurs économiques, des entrepreneurs, ainsi que des porteurs de projets autour des opportunités offertes par la nouvelle charte de l'investissement des TPME et des mécanismes d'accompagnement destinés à favoriser la concrétisation des projets d'investissement.
6: On a participé en tant que CGM SUSMESA pour parler un peu des possibilités présente la région en termes d'opportunités, en termes d'investissement et en termes de plateformes pour les exportations, sachant qu'on est une région exportatrice par excellence, que ce soit au niveau des produits de la mer et au niveau des produits agricoles. Aujourd'hui, il y a une ouverture vers d'autres produits qu'on espère développer, Inch'Allah, avec l'ouverture du port sec d'Agadir, qui est un projet qui va métamorphoser la dynamique économique au niveau de la région.
4: Les échanges ont permis de mettre en exergue les atouts du Maroc en tant que plateforme industrielle compétitive portée par une dynamique soutenue d'investissement et par un environnement favorable au développement des entreprises.
1: Rime Radio.
2: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته. مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا rimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الخبر من المصدر.
7: في اجتماعه الأسبوعي صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش على مشروع قانون يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني وعلى مشروع قانون يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط قدمهما وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. ويهدف مشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي إلى وضع إطار قانوني جديد يهم النظام الإحصائي الوطني، وذلك من خلال تحديد مكونات النظام الإحصائي الوطني ومهامها. فيما يهدف مشروع القانون المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط إلى اعتماد إصلاح جوهري للمندوبية من خلال تحويل المندوبية السامية للتخطيط إلى هيئة حكامة جيدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. كما صادق المجلس خلال أشغاله على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدل قدمه وزير العدل. ويهدف مشروع هذا القانون إلى ترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدل تطبيقا لأحكام الفصل 34 من الدستور. واطلع المجلس الحكومي كذلك على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية في المجال الجمركي الموقع بالقاهرة في 6 أبريل 2026. وفي ختام أشغاله صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
1: ريم راديو.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: بجنيف دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكمة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. وأكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
10: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية
11: الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو
8: إذاعة الأخبار المغربية.

اشنو هو اصعب احساس في الكره، انك تخسر ولا انك تبقى قريب من الحلم طول عمرك وما تلمسوش؟ هذه بالضبط هي القصه ديال هولندا، منتخب غير كره القدم وصنع ثوره تكتيكيه كامله، منتخب خرج للعالم اساطير بحال يوهان كرايف، بيركامب، شنايدر وفان بيرسي، ومع ذلك كلما قرب من كاس العالم كيهرب منه. في سنة 1974 المنتخب الهولندي غيبهر العالم بما سمي الكرة الشاملة، وكان الجميع مقتنع أن اللقب محسوم، لكن ألمانيا الغربية آنذاك قالت لا وما خلاتش الطواحي الهولندية تفرح باللقب. القصة ما وقفتش هنا، سنة 1978 رجعت هولندا للنهائي من جديد، وكان الحلم أقرب من أي وقت مضى، لكن لسوء الحظ الأرجنتين خطفات الكاس. مرت السنوات وتغيرت الأجيال، لكن القصة نفسها تكررت. في سنة 1998 بلغ نصف النهائي بدون المرور للنهائي. في سنة 2000 وصل إلى النهائي للمرة الثالثة، لكن إنيستا قاد المنتخب الإسباني لتتويجها الأول على حساب هولندا. وفي سنة 2014 كان مرة أخرى قريب، لكن الحلم توقف في نصف النهائي. ثلاثة ديال النهائيات وخمسة ديال المرات ما بين الأربعة الكبار، إنجاز كتحلم به معظم المنتخبات، لكن هولندا ما كيحالفهاش الحظ. لسوء الحظ اللي لازم المنتخب الهولندي في النهائيات خلى الأغلبية يوصفوه بأعظم منتخب لم يفز بكأس العالم. نشوفكم في الحلقة المجيئة.

0: الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تقديم البرنامج الوطني جو سياحة لفاعلي القطاع السياحي بجهة الدخل وادي الذهب. ببني ملال إطلاق البرصد الجهوي للاقتصاد لتعزيز الذكاء الترابي وإنعاش الاستثمار. وبتونات وكالة الحوض المائي لسابو تطلق حملة تحسيسية بمخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود. في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي وتشجيع الاستثمار في الجهات ذات الواهلات الواعدة، نظم المركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب لقاء جهويا خصص لتقديم البرنامج الوطني جو سياحة، وهي مبادرة تروم تعزيز مواكبة وتمويل الفاعلين في القطاع السياحي وحامل المشاريع. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب فيصل سحماني.
2: يدخل هذا اللقاء في إطار يعني شراكة المركز الجهوي للاستثمار مع الفاعلين المؤسساتيين في القطاع السياحي. هذا اللقاء يندرج في إطار تعريف بالبرنامج الرائد لجو سياحة. جهة الدخل والذهب هي جهة رائدة في المجال السياحي، هذو برامج اللي هم موجهين مباشرة للفاعلين في هذا القطاع من خلال يعني مواكبة المركز الجهوي للاستثمار، من خلال مواكبة مغرب بيمو، من خلال مواكبة يعني وزارة السياحة للفاعلين. خصوصا إلى عرفنا لأنه برنامج كيمشي في إطار التمويل لمختلف حاجيات القطاع السياحي من خلال التنشيط السياحي، من خلال إيواء السياحي، كيدخل يعني في إطار يعني الاختصاصات الحصرية للمراكز الجهوية للاستثمار باعتبارها شريك أساسي لجميع المستثمرين في جميع القطاعات الحيوية والرائدة واللي عندها وقع مباشر على على على التنمية الاقتصادية الخاصة بالجهة.
1: جرى ببني ملال الإطلاق الرسمي للبرصد الجهوي للاقتصاد بجهة بني ملال خنيفرة باعتباره منصة رقمية للذكاء الترابي تروم دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز جاذبية الجهة للاستثمار. ويندرج إطلاق هذا المشروع في إطار الديناميات الوطنية الرامية إلى تعزيز التمركز الإداري وتحسين مناخ الأعمال من خلال توفير فضاء موحد لتجميع وتحليل المعطيات الترابية، بما يدعم اتخاذ القرار ويعزز الحكامة الترابية. ويعد هذا المرصد ثمرة عمل تشاركي جمع مختلف الفاعلين الجهويين، حيث يضم حاليا أزيد من 30,000 سجل من البيانات تغطي مؤشرات ديموغرافية واقتصادية واجتماعية وقطاعية يتم تحيينها بانتظام لتوفير قاعدة معلومات موثوقة لفائدة المستثمرين وصناع القرار والباحثين. أطلقت وكالة الحوض المائي لسابو بالسوق الأسبوعي لعند الريج على مستوى سد الوحدة حملتها التحسيسية السنوية حول مخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود برسم سنة 2026، وذلك بهدف توعية ساكنات المناطق المجاورة للمنشآت المائية وكذا مرتادي ضفافها بغرض الترفيه والاستجمام بخطورة هذه الممارسة. لنتابع. مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي لسبو حملتها التحسيسية السنوية للتحذير من مخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود. الانطلاقة كانت من السوق الأسبوعي لعين دريج المحاذي لسد الوحدة، أكبر سدود المملكة، كإشارة قوية لاستهداف الساكنة المجاورة والزوار.
3: دابت الوكالة على التنظيم ديال هذه الحملة هذه، بحيث أنه يعني في هذه السنوات الأخيرة يعني سجلنا واحد الارتفاع يعني مهول ديال العدد ديال الضحايا، بحيث أنه منذ سنة 2017 لحد الآن يعني سجلنا أكثر من واحد 120 ضحية اللي فقدات الحياة ديالها بطبيعة الحال من جراء السباحة في الحقينات ديال السدود.
1: وتهدف الحملة إلى تصحيح الاعتقاد الخاطئ بأن هدوء مياه السدود يعني الأمن، فهذه المنشآت تخفي مخاطر مميتة كالأوحال والتيارات القوية والعمق السحيق، وهي بيئة غير مهيئة إطلاقا للاستجمام.
4: هذه الحملة التحسيسية لأن دأبت وكالة الحوض المائي لسابو منذ سنوات، والحمد لله كل سنة تتطور وتنحدوا ما أمكن من حالات الغرق.
1: وتعتمد الحملة مقاربة تواصلية متنوعة تشمل الخيام المتنقلة وسيارات التوعية بمكبرات الصوت في الأسواق، فضلا عن بث كبسولات تحسيسية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
5: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: المركز الجهوي للاستثمار بجهة الداخل وادي الذهب ينظم بالداخل لقاء جهويا خصص لتقديم البرنامج الوطني جو سياحة، وهي مبادرة تروم تعزيز مواكبة وتمويل الفاعلين في القطاع السياحي وحاملي المشاريع.
4: انه برنامج كيمشي في اطار التمويل المختلف، يعني مختلف حاجيات القطاع السياحي من خلال التنشيط السياحي، من خلال يعني الايواء السياحي.
3: هذا اللقاء المنظم بشراكة مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومؤسسة مغرب المقاولات، يندرج في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي وتشجيع الاستثمار في الجهات ذات المؤهلة الواعدة، ولا سيما جهة الداخل وادي الذهب.
5: البرنامج اسمه جو سياحة، والهدف منه هو دعم المقاولات اللي ينشطوا في قطاع السياحة المتوسطات والصغرى.
3: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض حول آليات المواكبة والتمويل المقترحة في إطار برنامج جو سياحة، إلى جانب تبادل الآراء مع حاملي المشاريع وتنظيم لقاءات للتواصل والتشبيك بين مختلف المتدخلين في القطاع.
1: الخبر من المصدر.
6: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
7: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية وثقافية وإعلامية بارزة، بالإضافة إلى ممثلين عن مراكز تفكير أمريكية مؤثرة، وكالة المغرب العربي للأنباء تنظم أولى الدورات الدولية لملتقاها تاون هول بواشنطن، الذي شكل مناسبة لتخليد 250 سنة من الشراكة والتحالف التاريخي الاستثنائي الذي يربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. هذه النسخة المنظمة تحت شعار المملكة المغربية الولايات المتحدة الأمريكية من شراكة تاريخية إلى تحالف استراتيجي، تنعقد في سياق يتميز بدينامية استراتيجية متجددة في العلاقات بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب.
8: المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تجمعهما علاقات دبلوماسية تاريخية، فالمغرب هو أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. إنها علاقات عريقة، والبلدان يتقاسمان العديد من القيم المشتركة. إنه حدث مهم يسلط الضوء على التحالف المتين بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ويتيح الفرصة لمواصلة بحث السبل لتعزيز هذا التحالف بشكل أكبر.
7: وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد فؤاد عارف إن تنظيم النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول في واشنطن ينم عن المهمة الجوهرية للوكالة الوطنية المغربية للأنباء، التي لا تقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل تعمل أيضا على خلق فضاءات تلتقي في إطارها الأفكار والرؤى والتأملات الاستراتيجية.
8: موضوع هذا الملتقى يكتسي أهمية بالغة، حيث يأتي في إطار الاحتفاء بالعلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. فهذه العلاقات تمتاز بمتانتها وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزام الرئيس دونالد ترامب تشهد العلاقات المغربية الأمريكية اليوم زخما قويا.
2: في واشنطن وفي النخبة الأمريكية في اعتراف أن أهمية المغرب كأساس التفاؤل، أساس للتغيير والتحسن، مو بس في دولة واحدة، يعني هذا يعني جزء من العلاقات الثنائية، ولكن وزن المغرب الإيجابي في المنطقة.
7: وتهدف هذه النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول بواشنطن إلى استكشاف ماضي وحاضر ومستقبل التحالف الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن من خلال جلسات حوارية ونقاشات مثمرة.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
9: باستثمار يفوق 60 مليون درهم وبكفاءة مغربية 100%، شهدت مدينة الفقي بن صالح تدشين الوحدة الصناعية المبتكرة ميلكو التابعة لشركة سنترال دانون، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور. هذا المشروع الصناعي يهدف إلى تثمين الحليب المجمع محليا وتقليص الاعتماد على الواردات من المكونات الأساسية للصناعات الحليبية.
10: يندرج هذا المشروع الذي رصد له استثمار يفوق 60 مليون درهم في إطار المجهودات التي تقوم بها شركة سنترال دانون من أجل ترسيخ الابتكار الصناعي كرافعة أساسية لتعزيز تنافسيتها والرفع من قيمتها المضافة وتقليص بصمتها الكربونية.
9: وتعتبر هذه الوحدة الأولى من نوعها في قطاع الحليب بالمغرب، حيث ترتكز على تكنولوجيا متطورة لتجزئة الحليب عبر تقنيات الترشيح الدقيق والفائق. هذه التقنيات تسمح باستخراج مكونات أساسية كالبروتينات واللاكتوز لاستخدامها في صناعة الأجبان والياغورت والمشروبات. نحن أول من يمتلك هذه التكنولوجيا التي تسمى ميلكو، وهي تكنولوجيا تقتصر على عدد قليل من الدول الأوروبية ودول أمريكا الشمالية. ستسمح هذه التكنولوجيا بخلق قيمة مضافة أكبر للحليب المغربي الذي نجمعه يوميا من خلال 40,000 مربي ماشية نتعامل معهم. اختيار الفقي بن صالح لم يأتي عبثا، فالمدينة تقع في قلب حوض استراتيجي لإنتاج الحليب. هذه الوحدة الجديدة ستسهم في تعزيز استدامة النشاط الاقتصادي للفلاحين، لا سيما صغار المنتجين، وتدعم سلسلة القيمة الوطنية لقطاع الحليب بشكل متكامل ومستدام.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالمغرب يشيد بالنموذج المبتكر الذي طورته المملكة المغربية في مجال التدبير الغابوي في لقاء خصص لتقديم حصيلة تقدم تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030. المغرب يعمل على تطوير وتنفيذ نموذج مبتكر يعنى بالحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعة وحماية الغابات ومكافحة تدهور التربة ومحاربة التصحر. المسؤول الأممي جدد تأكيد التزام منظمة الأغذية والزراعة بمواكبة المغرب في تطوير هذا النموذج وتعزيزه والعمل على الاستفادة منه في بلدان أخرى بالقارة الإفريقية وخارجها.
2: محطة مهمة لتقييم تنزيل استراتيجية غابة المغرب 2020-2030 اللي عطى انطلاقة تحاسينا لنصرف 2020 بهدف خلق واحد نموذج تدبير جديد قائم على الاستدامة والابتكار والتعاون.
1: أنا فخورة جدا لحضور هذا اللقاء، فشراكتنا مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات ذات أهمية تهدف إلى مواكبة المملكة في تنفيذ استراتيجية غابات المغرب لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي. هذا اللقاء جمع كافة الشركاء التقنيين والماليين الذين يواكبون تنفيذ الاستراتيجية الوطنية إلى جانب ممثلي أبرز المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف والمنظمات الدولية.
0: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
4: أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، معكم حفصة الحجام وإلى العناوين. منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تشيد بالنموذج المغربي المبتكر في مجال التدبير الغابوي. زيمبابوي تفقد أكثر من 327 ألف هكتار من الغطاء الغابوي سنويا بحسب الصندوق العالمي للطبيعة. هولندا تخصص 10 ملايين يورو لتطوير تقنيات الطاقة النووية ومعالجة النفايات المشعة. نستهل النشرة الإيكولوجية من الرباط. ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالمغرب ألكسندر يشيد بالنموذج المبتكر الذي طورته المملكة في مجال التدبير الغابوي. جاء ذلك خلال لقاء خصص لتقديم حصيلة تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030. تفاصيل هذا النموذج الغابوي نتابعها في تقرير إلياس أبو الرجاء.
5: هذا النموذج المبتكر والخاص بالمغرب كما أوضحه ممثل الفاو يتيح اعتماد مقاربة مندمجة تأخذ بعين الاعتبار دور الساكنة المحلية في تدبير الغابات، وهو نموذج يشمل أيضا التنمية الاقتصادية وإحداث فرص الشغل لمواجهة تحديات التغير المناخي كالجفاف وحرائق الغابات مع ضمان سبل عيش مستدامة للسكان. وقد جددت المنظمة الأممية التزامها بمواكبة المغرب لتعزيز هذا النموذج ونقله إلى بلدان أفريقية أخرى. المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي قال إن الغابات ورغم كونها عرضة لأثار التغير المناخي والأنشطة البشرية المفرطة إلا أنها تشكل حل للتحديات المناخية وللتنمية. استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 تندرج في إطار تحول عميق للحكمة البيئية، فمنذ إطلاقها تم استعادة أزيد من 200,000 هكتار من الغابات والنظم البيئية. الوكالة الوطنية للمياه والغابات تضم اليوم أزيد من 4,000 فاعل سوسيو مهني ونحو 6,000 صانع تقليدي، مع طموح لمواكبة جيل جديد من التعاونيات لتثمين المنتجات الغابوية وتشجيع المقاولات الخضراء. هذا اللقاء جمع مختلف الشركاء التقنيين والماليين والمنظمات الدولية بهدف تعزيز الحوار

0: وتوطيد آليات التنسيق لضمان تنفيذ أكثر فعالية لبرامج تعاون خدمة لتنمية المستدامة للغابات المغربية.
1: نواصل من زيمبابوي. تقرير للصندوق العالمي للطبيعة كشف أن البلاد تفقد أكثر من 327 ألف هكتار من غطائها الغابوي سنويا جراء تداعيات التغير المناخي وتدهور التنوع البيولوجي والاستغلال غير المستدام للأراضي باعتبارها عوامل باتت تهدد مجتمعة الأمن الغذائي والموارد المائية وكذا وسائل عيش الساكنة القروية. تفاصيل أوفى في تقرير عصام بلجانا.
2: تقرير الصندوق العالمي للطبيعة كشف أن التغيرات المناخية وتدمير الموائل الطبيعية إلى جانب المصالح الاقتصادية المتضاربة تفرض ضغوطا متزايدة على النظم الإيكولوجية لزيمبابوي، وهو ما يجعل أنواعا حيوانية كالفيلة والأسود ووحيد القرن مهددة بفعل صيد الجائر والنزاعات بين الإنسان والحياة البرية. وعلى المستوى السوسيو-اقتصادي يشير التقرير إلى أن أكثر من 7 ملايين زيمبابوي يعتمدون على الفلاحة المعيشية، مما يجعل من فقدان الغابات تهديدا مباشرا لدخل الأسر وأمنها الغذائي. وأمام هذا الوضع المستعجل استعرض الصندوق العالمي للطبيعة مخططه الاستراتيجي للفترة 2026-2030، استعرض خطة تتوخى تحقيق نتائج ملموسة عبر حماية الأنواع والحد من انبعاثات الكربون مع دعم سبل العيش الإيكولوجية لفائدة 22 ألف أسرة على الأقل من خلال تدخلات مندمجة تقودها الساكنة المحلية.
1: والختام من هولندا، أعلنت الحكومة تخصيص 10 ملايين يورو لتمويل 4 مشاريع بحثية وابتكارية تروم تطوير تقنيات نووية متقدمة وإيجاد حلول لمعالجة النفايات المشعة. وزارة المناخ والنمو الأخضر أوضحت أن التمويل يشمل مشروع مارلين الذي يعمل على تطوير مفاعل نووي مدمج بقدرة 25 ميجاوات كهربائي و70 ميجاوات حراري موجهة للاستخدامات الصناعية والبحرية. كما يشمل التمويل مشروع برونتو الهادف إلى تطوير مفاعل مبتكر يعتمد على الأملاح المنصهرة وقادر على تحويل النفايات النووية إلى طاقة منخفضة التكلفة وإنتاج حرارة عالية مخصصة للصناعات ومراكز البيانات. أما في مجال تدبير النفايات المشعة فتسهر جامعة ديلفيت للتكنولوجيا على تطوير أساليب جديدة لتصميم منشآت التخزين الجيولوجي النهائي داخل الطبقات الطينية، بينما تقود منظمة TNO المشروع الرابع والذي يركز على تطوير حلول للتخزين النهائي للنفايات في أبار عميقة أو فائقة العمق. نهاية النشرة الإيكولوجية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
2: غيم راديو.
1: غيم راديو.
2: غيم راديو.
0: الخبر من المصدر.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين.

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المنخين راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: Le vice-président de la Chambre des conseillers, Lahsen Haddad, a reçu à Rabat une délégation française de jeunes élus, composée de parlementaires, de députés locaux, ainsi que de représentants d'organisations de jeunesse et d'associations, en présence du consul général du Royaume du Maroc à Colombes et de responsables. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération et d'amitié entre le Royaume du Maroc et la République française, a été l'occasion pour Lahsen Haddad de souligner que le partenariat entre les deux pays connaît une dynamique renouvelée fondée sur la confiance, le respect mutuel et une ambition commune.
3: C'est une occasion pour mettre en avant le rôle central de la diplomatie parlementaire dans la consolidation des liens entre les deux peuples et dans la promotion du dialogue et de la concertation sur les différentes questions d'intérêt commun. La Chambre des conseillers, en tant qu'institution constitutionnelle représentant les collectivités territoriales, les organisations professionnelles et les partenaires sociaux, accorde une importance particulière à l'échange d'expertise dans les domaines de la gouvernance territoriale, du développement durable, de la participation citoyenne et de la régionalisation avancée. Le vice-président de la Chambre des conseillers a également salué le rôle joué par les associations de jeunesse, notamment la Fédération des associations de la jeunesse marocaine en France, dans l'établissement des passerelles de communication entre les jeunes marocains et français et dans la promotion des valeurs de dialogue, d'ouverture et de coopération.
4: Je suis ravi de pouvoir venir à la Chambre des conseillers. Je remercie vraiment le gouvernement marocain ainsi que les parlementaires pour cet accueil. Ça a été aussi pour nous un moment de réaffirmer l'amitié que nous avons entre nos deux peuples, entre nos parlementaires. Moi, j'ai la chance de présider le groupe interparlementaire français. Et donc, on a des échanges en bilatéral avec nos homologues marocains deux fois par an.
5: On a eu l'honneur d'être reçu par le vice-président de la Chambre haute. Pour nous, c'est un moment qui est très important puisque on est là pour signifier justement notre envie d'une collaboration renforcée entre le Maroc et la France, que nous considérons le Maroc comme un pays ami avec des enjeux communs et beaucoup de sujets sur lesquels nous pouvons collaborer dans un sens comme dans l'autre.
2: Cette rencontre a été l'occasion de réaffirmer l'importance de poursuivre le dialogue parlementaire et institutionnel, ainsi que de renforcer les échanges entre les jeunes élus des deux pays, en vue de consolider les relations maroco-françaises et d'élargir les perspectives de coopération bilatérale dans les différents domaines d'intérêt commun.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
0: يوميات المونديال. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، دعا السفير والممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. السيد زنيبر أكد بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 2025 ليس مجرد إعلان نوايا إضافية، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته بشكل مشترك مراكين البعثة الثانية الدائمة للمغرب ورواندا تحت شعار نداء كيغالي تسريع حقوق النساء داخل الفضائية الفرنكوفونية، ينعقد في لحظة مفصلية في وقت لا تزال فيه المساواة الكاملة بين الجنسين، وعدا لم يكتمل مذكرا بأنه وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين وبالوتيرة الحالية سنحتاج إلى 126 سنة أخرى لتحقيق المساواة الفعلية و162 سنة لتحقيق التكافؤ السياسي الكامل، معتبرا أن تقاعسنا سيكون بمثابة تخلي عن المسؤولية، كما دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي الذي ينبغي أن يكون رافعة للتحرر والتمكين، وإلى اعتماد مقاربة أكثر شمولا في مجالات الأمن والحكمة والوسطة بما يعزز السلام. وفي معرض حديثه عن تجربة المملكة ذكر بأن مبدأ المناصفة منصوص عليه في الدستور المغربي ويشكل مصدر إلهام لإصلاحات هيكلية، مستشهدا على وجه الخصوص بمراجعة مدونات الأسرة والقوانين التي تضمن المساواة في الولوج إلى المهام الانتخابية إلى جانب الخطط الحكومية المخصصة للمساواة. كما أبرز المبادرة المغربية الخاصة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن المرأة ودبلوماسية وحقوق الإنسان الذي يؤكد على الدور الأساسي للنساء في العملية الدبلوماسية، ويلزم نداء كيغالي الذي تم اعتماده في نوفمبر 2025 خلال المؤتمر الوزاري 46 للفرنكوفونية المنعقد بكيغالي الدول والحكومات 90 الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية بتسريع التقدم نحو تحقيق المساواة بين النساء والرجال. وهدفت هذه الفعالية التي نظمت بشراكة مع بعثات أرمينيا وكندا ولبنان إلى جانب المنظمة الدولية للفرنكوفونية إلى موائمة الالتزامات الواردة في نداء كيغالي مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق الإنسان، مع تعزيز التضامن بين الدول الفرنكوفونية والترافع من أجل تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكالية التمييز ضد المرأة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
7: بجنيف دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكمة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. وأكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين، أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
0: غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية من الجمعة إلى غاية الأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش ورحمنا والخميسات واليوسفية والفقية بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها، عمالات وأقاليم الرشيدية وسيدي بنور وأسفي ونواصر ومديونة والصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدوتنان ومكناس والحاجب وصفرو وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عمالات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة ابتداء من 10 من صباح الجمعة إلى غاية 11 من مساء السبت.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تسلم شحنة أثاث وتجهيزات كاملة لمأوى الأيتام في المعهد العربي ببلدة أبو ديس في إطار برنامجها الاجتماعي الموجه لدعم المؤسسات التي ترعى الأيتام والفئات الأكثر احتياجا في المدينة وضواحيها.
10: نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لأخوتنا في وكالة بيت المال على دعمهم الذي قدموه هذا اليوم لطلاب المعهد العربي السكن الداخلي للأيتام، حيث أن هذا الدعم سيوفر لهؤلاء الطلاب بيئة مادية جيدة من المحتويات والأوراد التي قدمت، وأيضا سيوفر لهم بيئة معنوية جيدة.
11: نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لوكالة القدس الشريف على ما تقدمه للمؤسسات في مدينة القدس خاصة وفي فلسطين عامة، كما نوجه التحية إلى جلالة الملك المغربي والحكومة المغربية والشعب المغربي في دعمه للقضية الفلسطينية التي هي جوهر القضية، التي تدعم دائما القضية الفلسطينية بكل جوانبها.
9: هذه الشحنة ممولة من مجلس جامعة القنيطرة في المملكة المغربية وتشمل مفروشات وتجهيزات كهربائية إضافة إلى تجهيزات للمطبخ، بما يسهم في تحسين البيئة المعيشية داخل مأوى الأيتام ويعزز قدرة المعهد على مواصلة رسالته التربوية.
12: هناك أهمية كبيرة جدا، أن هناك حاجة ماسة لدعم ودمج الأطفال الأيتام وأيضا الأطفال ذات الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وهذا ليس فقط واجب اجتماعي، هذا واجب أخلاقي، وأيضا للحفاظ على هؤلاء الأطفال في دمجهم ببيئة تحفظ لهم كرامتهم وتحفظ لهم أيضا فرصة متساوية مع الآخرين.
9: هذا المعهد العربي يحتضن حاليا 52 يتيما من أبناء الشهداء والأسرى والحالات الاجتماعية من بين 650 طالبا يتلقون التعليم الأساسي والثانوي.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: الرياضة البحرية يعني مهمة بالنسبة للإنسان سواء من الناحية الصحية أو النفسية أو حتى الرياضية، فهو نشاط مهم جدا خصوصا في فترة الصيف. يعني فترة الصيف طبيعة الحال تيكون هذا النشاط مهم جدا، ومع العلم أن المغرب يتوفر على واحد شريط ساحلي كبير. بالنسبة للشباب تنصحهم باش يتجهوا لهذه الرياضات اللي فيها أنواع متعددة.
1: بالنسبة للفترة الصيفية يعني كنشوفوا أن كاين إقبال كبير لي سبور نوتيك باغ إكزومبل، كنشوفوا لي جون كيمشيو يديروا الكاياك، اللي كيدير لا ناتاسيون في لي بلاج. تبارك الله عندنا المغرب الواجهتين بحريتين، يعني أون أ بليزيوغ ديستيناسيون، والحمد لله يعني بنادم كيتحرك في الصيف يا بلوس بوكو دو داكتيفيتي. وهاد لي سبور نوتيك يعني هما راه كيحركوا الدورة الدموية، يعني مزيانين للميتابوليزم، يعني سي فريمون اون اكتيفيتي اللي كتحرك لنا الفيزيك ديالنا وكتعاوننا باش نكونوا اون بون سونتي.
2: الرياضات البحريه اخويا راه مهمه بزاف، راه ضروره. راه كاين انواع منها، كاين عاوتاني السباحه، كاين السيرف، كاين اللي كيضربوا كاياك. انت داك الشيء ضروري خصك ديره في حياتك باش تبقى في صحه زوينه، وسخش دابا راك عارف الصيف متي راه الصدر هادشي تبرد ودير الرياضه في نفس الوقت.
3: الأخبار المغربية ريم راديو.
4: نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع إسبانيا ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حدثا موازيا خصص لدعم ضحايا الإرهاب، وذلك على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي انعقد بين 26 يونيو و2 يوليوز. وشارك في هذا الحدث مماثلون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهيئات أممية تعنى بمجال مكافحة الإرهاب ومنظمات إقليمية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني لا سيما من ضحايا الإرهاب. وخلال هذا الاجتماع استعرض إسماعيل شقوري مدير الشؤون العالمية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مخرجات للمؤتمر الدولي المخصص للضحايا الأفارقة للإرهاب الذي تم تنظيمه بشكل مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط يومي 2 و3 دجنبر 2025 والمخصص لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وتمثلت هذه المخرجات في إعلان الرباط بشأن دعم الضحايا الأفارقة للإرهاب تحت عنوان إلى جانب ضحايا الإرهاب في إفريقيا نحو العدالة والتعافي والصمود، بالإضافة إلى الدليل الإلكتروني لأفضل الممارسات لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وفي هذا السياق أبرز السيد شقوري الأهمية التي يوليها المغرب لإيصال أصوات الضحايا الأفارقة للإرهاب والتعريف بالجهود التي تبذلها الدول الإفريقية لدعمهم على المستويين الإقليمي والدولي، كما استعرض تنوع وأهمية السياسات والبرامج والإجراءات التي طورتها الدول الإفريقية لدعم ضحايا الإرهاب. وتقاسم السيد شقوري مع الحضور خلاصات تؤكد أن كافة هذه الجهود تبرهن على أن الضحايا الأفارقة للإرهاب يساهمون بشكل فاعل وملموس في جهود بلدانهم لمنع الإرهاب والتطرف العنيف.
3: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالمغرب يشيد بالنموذج المبتكر الذي طورته المملكة المغربية في مجال التدبير الغابوي في لقاء خصص لتقديم حصيلة تقدم تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030. المغرب يعمل على تطوير وتنفيذ نموذج مبتكر يعنى بالحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعة وحماية الغابات ومكافحة تدهور التربة ومحاربة التصحر. المسؤول الأممي جدد تأكيد التزام منظمة الأغذية والزراعة بمواكبة المغرب في تطوير هذا النموذج وتعزيزه والعمل على الاستفادة منه في بلدان أخرى بالقارة الإفريقية وخارجها.
2: محطة مهمة لتقييم تنزيل استراتيجية غابة المغرب 2020-2030 اللي عطى انطلاقة تحسيننا لنصرف 2020 بهدف خلق واحد نموذج تدبير جديد قائم على الاستدامة والابتكار والتعاون.
6: أنا فخورة جدا لحضور هذا اللقاء، فشراكتنا مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات ذات أهمية تهدف إلى مواكبة المملكة في تنفيذ استراتيجية غابات المغرب لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي. هذا اللقاء جمع كافة الشركاء التقنيين والماليين الذين يواكبون تنفيذ الاستراتيجية الوطنية إلى جانب ممثلي أبرز المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف والمنظمات الدولية.
3: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
7: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية وثقافية وإعلامية بارزة بالإضافة إلى ممثلين عن مراكز تفكير أمريكية مؤثرة. وكالة المغرب العربي للأنباء تنظم أولى الدورات الدولية لملتقاها تاون هول بواشنطن الذي شكل مناسبة لتخليد 250 سنة من الشراكة والتحالف التاريخي الاستثنائي الذي يربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. هذه النسخة المنظمة تحت شعار المملكة المغربية الولايات المتحدة الأمريكية من شراكة تاريخية إلى تحالف استراتيجي تنعقد في سياق يتميز بدينامية استراتيجية متجددة في العلاقات بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب.
6: المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تجمعهما علاقات دبلوماسية تاريخية، فالمغرب هو أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. إنها علاقات عريقة والبلدان يتقاسمان العديد من القيم المشتركة. إنه حدث مهم يسلط الضوء على التحالف المتين بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية ويتيح الفرصة لمواصلة بحث السبل لتعزيز هذا التحالف بشكل أكبر.
7: وفي كلمة له بهذه المناسبة قال المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد فؤاد عارف إن تنظيم النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول في واشنطن ينم عن المهمة الجوهرية للوكالة الوطنية المغربية للأنباء التي لا تقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل تعمل أيضا على خلق فضاءات تلتقي في إطارها الأفكار والرؤى والتأملات الاستراتيجية.
6: موضوع هذا الملتقى يكتسي أهمية بالغة حيث يأتي في إطار الاحتفاء بالعلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، فهذه العلاقات تمتاز بمتانتها وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزام الرئيس دونالد ترامب. تشهد العلاقات المغربية الأمريكية اليوم زخما قويا
8: في واشنطن وفي النخبة الأمريكية في اعتراف أن أهمية المغرب كأساس التفاؤل، أساس للتغيير والتحسن، مو بس في دولة واحدة، يعني هذا يعني جزء من العلاقات الثنائية، ولكن وزن المغرب الإيجابي في المنطقة.
7: وتهدف هذه النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول بواشنطن إلى استكشاف ماضي وحاضر ومستقبل التحالف الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن من خلال جلسات حوارية ونقاشات مثمرة.
5: إذاعة الأخبار المغربية،
9: غيم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.

0: حي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: انعقد اليوم برباط الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، ترأسه السيد عزيز أخنوش. المجلس صدق على مشروع قانون يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، وكذا على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدولة. كما صدق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالمندوبيات السامية للتخطيط، واطلع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية في المجال الجمركي الموقع بالقاهرة في 6 أبريل 2026، وصدق على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين،
4: ريم راديو.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
4: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: ريم راديو،
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت الحكومة الأسترالية مؤخرا عزمها تشديد القوانين المتعلقة بالحظر الشامل المفروض على استخدام منهم دون سن 16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي مع مضاعفة الغرامات المالية في حق شركات التكنولوجيا الكبرى غير الممتثلة لهذه اللوائح. وبموجب هذه التعديلات الجديدة سيتم رفع الحد الأقصى للعقوبات المفروضة على المنصات مخالفة ليصل حوالي 68 مليون دولارا. كما تلزم هذه الإجراءات الصارمة الشركات بالانتقال من أساليب التصريح الذاتي بالعمر إلى اعتماد تقنيات متطورة ترتكز على الذكاء الاصطناعي والمؤشرات الحيوية لتقدير الأعمار بدقة ومنع القاصرين من إنشاء حسابات وهمية. وفي هذا السياق أوضحت الحكومة أن مفوضية السلامة الإلكترونية التي منحت بموجب التحديث الجديد صلاحية موسعة للوصول إلى البيانات وفحص خوارزميات التشغيل تباشر حاليا تحقيقات بشأن احتمال عدم امتثال 5 منصات كبرى، ويتعلق الأمر بكل من انستغرام وفيسبوك ويوتيوب وسناب شات وتيك توك. أستراليا تعد أول دولة في العالم تفرض حظرا شاملا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاما، وهي الخطوة التي دفعت دولا أخرى إلى التوجه نحو تقنين هذا الاستخدام وسط تنامي المخاوف الدولية بشأن تأثيرات العالم الرقمي على صحة وسلامة القاصرين.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: تحت شعار الابتكار في الحكامة من أجل إدارة عمومية جاهزة للمستقبل، اختتمت بالرباط أشغال المنتدى العربي الثالث للإدارة العمومية الذي نظمته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشراكة مع الإسكوا وشركاء إقليميين ودوليين. هذا المنتدى الذي جمع مسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين وممثلي منظمات إقليمية ودولية لمناقشة سبل تطوير الإدارة العمومية في ظل التحولات المتسارعة، يهدف إلى تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات واستكشاف حلول مبتكرة للارتقاء بالأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات العمومية. عقدنا هذا الاجتماع من أجل تبادل التجارب العربية الرائدة وتقاسم الممارسات الفضلة في مجال تحديث الإدارة العمومية، حيث يعد هذا التحديث مسارا جماعيا يقوم على التعاون وتبادل الخبرات. وعلى هامش اختتام أشغال المنتدى، وقعت السيدة الصغروشني ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالجمهورية اللبنانية إعلان نوايا يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التحول الرقمي وتحديث الإدارة.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
5: مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي لسبو حملتها التحسيسية السنوية للتحذير من مخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود. الانطلاقة كانت من السوق الأسبوعي لعين دريج المحاذي لسد الوحدة أكبر سدود المملكة، كإشارة قوية لاستهداف الساكنة المجاورة والزوار.
6: دأبت الوكالة على التنظيم ديال هذه الحملة هذه، بحيث أنه يعني في هذه السنوات الأخيرة يعني سجلنا واحد الارتفاع يعني مهول ديال العدد ديال الضحايا، بحيث أنه منذ سنة 2017 لحد الآن يعني سجلنا أكثر من واحد 120 ضحية اللي فقدات الحياة ديالها بطبيعة الحال من جراء السباحة في الحقينات ديال السدود.
5: وتهدف الحملة إلى تصحيح الاعتقاد الخاطئ بأن هدوء مياه السدود يعني الأمن، فهذه المنشآت تخفي مخاطر مميتة كالأوحال والتيارات القوية والعمق السحيق، وهي بيئة غير مهيئة إطلاقا للاستجمام.
7: هذه الحملة التحسيسية لأن دأبت وكالة الحوض المائي لسابو منذ سنوات، والحمد لله كل سنة تتطور وتنحد ما أمكن من حالات الغرق.
5: وتعتمد الحملة مقاربة تواصلية متنوعة تشمل الخيام المتنقلة وسيارات التوعية بمكبرات الصوت في الأسواق، فضلا عن بث كبسولات تحسيسية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: في اجتماعه الأسبوعي صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش على مشروع قانون يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، وعلى مشروع قانون يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط قدمهما وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. ويهدف مشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي إلى وضع إطار قانوني جديد يهم النظام الإحصائي الوطني، وذلك من خلال تحديد مكونات النظام الإحصائي الوطني ومهامها. فيما يهدف مشروع القانون المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط إلى اعتماد إصلاح جوهري للمندوبية من خلال تحويل المندوبية السامية للتخطيط إلى هيئة حكامة جيدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. كما صادق المجلس خلال أشغاله على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدل قدمه وزير العدل. ويهدف مشروع هذا القانون إلى ترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول تطبيقا لأحكام الفصل 34 من الدستور. واطلع المجلس الحكومي كذلك على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية في المجال الجمركي الموقع بالقاهرة في 6 أبريل 2026. وفي ختام أشغاله صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 الدستور.
3: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

اشنو هو اصعب احساس في الكره، انك تخسر ولا انك تبقى قريب من الحلم طول عمرك وما تلمسوش؟ هذه بالضبط هي القصه ديال هولندا، منتخب غير كره القدم وصنع ثوره تكتيكيه كامله، منتخب خرج للعالم اساطير بحال يوهان كرايف، بيركامب، شنايدر وفان بيرسي، ومع ذلك كلما قرب من كاس العالم كيهرب منه. في سنة 1974 المنتخب الهولندي غيبهر العالم بما سمي الكرة الشاملة، وكان الجميع مقتنع أن اللقب محسوم، لكن ألمانيا الغربية آنذاك قالت لا وما خلاتش الطواحي الهولندية تفرح باللقب. القصة ما وقفتش هنا، سنة 1978 رجعت هولندا للنهائي من جديد، وكان الحلم أقرب من أي وقت مضى، لكن لسوء الحظ الأرجنتين خطفات الكاس. مرت السنوات وتغيرت الأجيال، لكن القصة نفسها تكررت. في سنة 1998 بلغ نصف النهائي بدون المرور للنهائي. في سنة 2000 وصل إلى النهائي للمرة الثالثة، لكن إنيستا قاد المنتخب الإسباني لتتويجها الأول على حساب هولندا. وفي سنة 2014 كان مرة أخرى قريب، لكن الحلم توقف في نصف النهائي. ثلاثة ديال النهائيات وخمسة ديال المرات ما بين الأربعة الكبار، إنجاز كتحلم به معظم المنتخبات، لكن هولندا ما كيحالفهاش الحظ. لسوء الحظ اللي لازم المنتخب الهولندي في النهائيات خلى الأغلبية يوصفوه بأعظم منتخب لم يفز بكأس العالم. نشوفكم

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: أهلاً بكم مستمعينا ضمن نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، في تقديمها سارة بن جعفر، وهذه أبرز العناوين. بتونس محكمة الاستئناف تقر حكماً ابتدائياً بسنة سجناً في حق أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة. بجنوب إفريقيا مصرع 16 شخصاً في حادث انقلاب حافلة بإقليم الكيب الغربي. سلطات جنوب إفريقيا توقف أزيد من 900 شخص في مظاهرات 30 يونيو. البداية من تونس، أكد مصدر قضائي أن محكمة الاستئناف بتونس قضت غيابيا بإقرار الحكم الابتدائي بسنة سجنا في حق أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة. ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن المصدر القضائي توضيحه بأنه تم تأجيل جلسة المحاكمة مرتين، غير أنه اتضح أن المتهم المذكور قد غادر تراب الجمهورية. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمها في 6 أبريل الماضي من أجل تعطيل حرية العمل، حيث أوضح مصدر قضائي آنذاك بأن القضية تتعلق بتعمد المتهم تعطيل وإيقاف سير عمل الجلسة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بالمينستير بتاريخ 13 يونيو 2022. أما جمعية القضاة التونسيين فقد قالت في بيان عقب صدور الحكم الابتدائي أن الحكم ضد رئيسها جاء على خلفية تحمله لمسؤولياته النقابية في إنجاح تحركات القضاة على إثر عزل 57 قاضيا في يونيو 2022 وبعد حل المجلس الأعلى للقضاء في فبراير 2022. إلى جنوب إفريقيا، لقي ما لا يقل عن 16 شخصا مصرعهم وأصيب 2 بجروح خطيرة إثر انقلاب حافلة كانت تقل 73 راكبا على الطريق الوطنية رقم 1 في إقليم الكيب الغربي بالبلاد. المسؤولة عن حركة المرور في الإقليم ماكسين بيزويندنهوت أكدت أن فرق الإنقاذ بقيت في موقع الحادث طوال ساعات الصباح، داعية السائقين الذين يمرون بالمنطقة إلى توخي الحادث والتحلي بالصبر. وبحسب بيانات صادرة عن وزارة النقل في جنوب إفريقيا، فقد تسببت حوادث السير في وفاة أكثر من 11,400 شخص خلال عام 2025، ورغم ارتفاع هذا الرقم فإنه يمثل تحسنا طفيفا مقارنة بالسنوات السابقة، إذ انخفض عدد الوفيات بنحو 700 حالة خلال العام، مسجلا بذلك أول تراجع تشهده البلاد في عدد ضحايا حوادث الطرق منذ 5 سنوات. دائما بجنوب إفريقيا، أسفرت المظاهرات المناهضة للهجرة التي شهدتها البلاد في 30 من يونيو الجاري والتي عمت 7 أقاليم من أصل 9، أسفرت عن توقيف أزيد من 900 شخص وفق ما أكدته السلطات. تفاصيل أوفى معك حفص الحجام.
3: بحسب الهيئة الوطنية المشتركة للعمليات والاستخبارات لجنوب إفريقيا، تم توقيف أزيد من 900 شخص خلال عمليات يوم أمس، أغلبيتهم أجانب في وضعية غير نظامية أو أشخاص تورطوا في أعمال النهب. جنوب إفريقيا شهدت تنظيم 120 مظاهرة اضطرت قوات إنفاذ القانون للتدخل في 12 منها فقط، وقد سجل إقليم الكيب الغربي والشرقي الحصيلة الأكبر من التوقيفات بما يقارب 420 موقوفا تعلقت تهمهم أساسا بالعنف الحضري ومخالفة قانون الهجرة. أما في إقليم خاوتينغ فرغم تسجيل أقل عدد من التوقيفات إلا أنه شهد حوادث عنف خطير.

0: شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو. كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
3: الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن عن تعيين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير لقيادة المباراة المرتقبة بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الكندي برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026. وسيساعد الحكم أوليفير في إدارة هذه المواجهة القوية مواطنا ستيوارت بورت كمساعد أول وجيمس ماينوارينغ كمساعد ثاني، في حين أنيطت مهمة الحكم الرابع بالهولندي داني ماكيلي ومواطن هيسيل ستيكسترا كحكم مساعد احتياطي. وستجرى هذه المباراة الحاسمة يوم السبت 4 يوليوز الجارية على أرضية ملعب يوستن، حيث يسعى أسود الأطلس لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ الدور ربع النهائي للمونديال.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
5: باستثمار يفوق 60 مليون درهم وبكفاءات مغربية 100%، شهدت مدينة الفقي بن صالح تدشين الوحدة الصناعية المبتكرة ميلكو التابعة لشركة سنترال دانون، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور. هذا المشروع الصناعي يهدف إلى تثمين الحليب المجمع محليا وتقليص الاعتماد على الواردات من المكونات الأساسية للصناعات الحليبية.
6: يندرج هذا المشروع الذي رصد له استثمار يفوق 60 مليون درهم في إطار المجهودات التي تقوم بها شركة سنترال دانون من أجل ترسيخ الابتكار الصناعي كرافعة أساسية لتعزيز تنافسيتها والرفع من قيمتها المضافة وتقليص بصمتها الكربونية.
5: وتعتبر هذه الوحدة الأولى من نوعها في قطاع الحليب بالمغرب، حيث ترتكز على تكنولوجيا متطورة لتجزئة الحليب عبر تقنيات الترشيح الدقيق والفائق. هذه التقنيات تسمح باستخراج مكونات أساسية كالبروتينات واللاكتوز لاستخدامها في صناعة الأجبان والياغورت والمشروبات. نحن أول من يمتلك هذه التكنولوجيا التي تسمى ميلكو، وهي تكنولوجيا تقتصر على عدد قليل من الدول الأوروبية ودول أمريكا الشمالية. ستسمح هذه التكنولوجيا بخلق قيمة مضافة أكبر للحليب المغربي الذي نجمعه يوميا من خلال 40,000 مربي ماشية نتعامل معهم. اختيار الفقي بن صالح لم يأتي عبثا، فالمدينة تقع في قلب حوض استراتيجي لإنتاج الحليب. هذه الوحدة الجديدة ستسهم في تعزيز استدامة النشاط الاقتصادي للفلاحين، لا سيما صغار المنتجين، وتدعم سلسلة القيمة الوطنية لقطاع الحليب بشكل متكامل ومستدام.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية.

0: الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: خلال افتتاح الدورة الثامنة للمنتدى المغربي للحلال بالدار البيضاء، أكد مدير المعهد المغربي للتقييس عبد الرحيم الطيبي أن اعتراف إندونيسيا التي تعد أول سوق للحلال في العالم من حيث عدد السكان المسلمين بنظام الحلال المغربي يفتح آفاقا جديدة للمصدرين المغاربة ويكرس مصداقية المنظومة الوطنية لمطابقة الحلال.
2: اقتصاد الحلال أصبح يتطور كثيرا، والمقاولة المغربية عند جميع الكفاءات من أجل ولوج هذا السوق. والمنتدى دار واحد البرنامج ديال العمل اليوم باش يهضر على لابيل حلال، علامة حلال المغرب، شنو هي الأهمية ديالها.
1: حسب الطيبي فإن هذا الاعتراف يأتي ليؤكد الثقة الممنوحة للمنظومة المغربية لمطابقة الحلال، مشيرا إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز لا تزال هناك عدة تحديات قائمة تشكل أوراشا تتطلب تعبئة جميع الأطراف المعنية.
2: وضعنا الأهمية على الاعتراف الدولي بعلامة حلال المغرب، لأن الآن من أجل ولوج بعض الأسواق أو كثير من الأسواق العالمية خصوصا السوق الأندونيسي، يجب أن تكون هناك المواد غذائية ومواد جميل ومواد صيدلانية أنها تكون حلال، ويكون هذا علامة حلال مسلمة من هيئات معترف بها.
1: الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي جمع أزيد من 150 مشاركا من المغرب وخارجه تميزت بتوقيع مذكرة التفاهم بين المعهد المغربي للتقييس واتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل الذي يمثل الجالية المسلمة في البرازيل بهدف تعزيز التعاون في مجال الحلال.
0: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين
4: ريم راديو.
0: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: ريم راديو.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
5: في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، دعا السفير والممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. السيد زنيبر أكد بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافية، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته بشكل مشتركين البعثتان الدائمتان للمغرب ورواندا تحت شعار نداء كيغالي تسريع حقوق النساء داخل الفضاء الفرنكوفوني ينعقد في لحظة مفصلية في وقت لا تزال فيه المساواة الكاملة بين الجنسين، وعدا لم يكتمل، مذكرا بأنه وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين وبالوتيرة الحالية سنحتاج إلى 126 سنة أخرى لتحقيق المساواة الفعلية و162 سنة لتحقيق التكافؤ السياسي الكامل، معتبرا أن تقاعسنا سيكون بمثابة تخلي عن المسؤولية. كما دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي الذي ينبغي أن يكون رافعة للتحرر والتمكين، وإلى اعتماد مقاربة أكثر شمولا في مجالات الأمن والحكمة والوسطة بما يعزز السلام. وفي معرض حديثه عن تجربة المملكة ذكر بأن مبدأ المناصفة منصوص عليه في الدستور المغربي ويشكل مصدر إلهام لإصلاحات هيكلية، مستشهدا على وجه الخصوص بمراجعة مدونات الأسرة والقوانين التي تضمن المساواة في الولوج إلى المهام الانتخابية إلى جانب الخطط الحكومية المخصصة للمساواة. كما أبرز المبادرة المغربية الخاصة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن المرأة والدبلوماسية وحقوق الإنسان الذي يؤكد على الدور الأساسي للنساء في العمل الدبلوماسي، ويلزم نداء كيغالي الذي تم اعتماده في نوفمبر 2025 خلال المؤتمر الوزاري 46 للفرنكوفونية المنعقد بكيغالي الدول والحكومات 90 الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية بتسريع التقدم نحو تحقيق المساواة بين النساء والرجال. وهدفت هذه الفعالية التي نظمت بشراكة مع بعثات أرمينيا وكندا ولبنان إلى جانب المنظمة الدولية للفرنكوفونية إلى موائمة الالتزامات الواردة في نداء كيغالي مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق الإنسان، مع تعزيز التضامن بين الدول الفرنكوفونية والترافع من أجل تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكالية التمييز ضد المرأة.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
6: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: أخبار المغرب والعالم.
1: بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
2: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة الجديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
3: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولنا نطرقوا الأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
1: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
4: هذه البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين. اليوم كاينه في مدينة ديال الرباط، بالضبط في مدينة ديال شالة، اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بيان سور على كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
5: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
1: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 16 و2000 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها اختتمت بالرباط فعاليات الدورة الأولى من هاكاثون النزاهة، نزاهة تحت شعار ابتكر للنزاهة وكن جزءا من التغيير، التي نظمت خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى فاتح يوليوز الجاري. هذه المبادرة الوطنية تروم تعبئة الكفاءات والخبرات من مختلف القطاعات وتسخير الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الجماعي لتطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات الوقاية من الفساد ومكافحته وترسخ قيم النزاهة والشفافية.
8: كيف ما كتعرفوا الهيئات لقت هذه 3 أسابيع هاكاثون النزاهة، اللي هو عبارة عن مبادرات شبابية إدارية مؤسساتية. الهدف منها هو أننا نربط ما بين القدرات الإبداعية وخلق المبادرات ومكافحة الفساد.
9: هاد اليومين اللي دازو كنا على موعد بواحد العمل جماعي مكثف في الفرق اللي جاتنا من مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، من مجتمع مدني، فرق من مدارس ومعاهد وجامعات مغربية.
7: وتوخى هذا الموعد الذي عرف تتويج 5 مشاريع مبتكرة في مجال الوقاية من الفساد من أصل 25 مشروعا منطقة في المرحلة النهائية للمسابقة، إرساء فضاء للإبداع الجماعي وتشجيع تطوير حلول رقمية، فضلا عن ترسيخ ثقافة التعاون والتكامل بين المؤسسات ومحيطها المجتمعي.
10: احنا يا فريق تمدلت بتطبيق ديالنا غدغ بوايم ا، فزنا بالجائزه الاولى وهذا فخر كبير لنا اننا نكونوا حتى حنا كنساهموا على المستوى ديالنا وبجهد ديالنا في محاربه الرشوه.
7: تميز حفل الاختتام بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة التي تمثل طيفا واسعا من المؤسسات الوطنية موزعة على 3 فئات رئيسية تشمل المجتمع المدني والأندية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي وهيئات الحكامة والإدارات.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
11: الأخبار على مدار الساعة.
12: الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن عن تعيين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير لقيادة المباراة المرتقبة بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الكندي برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، وسيساعد الحكم أوليفير في إدارة هذه المواجهة القوية مواطنا ستيوارت بورت كمساعد أول وجيمس ماينوارينغ كمساعد ثاني، في حين أنيطت مهمة الحكم الرابع بالهولندي داني ماكيلي ومواطن هيسيل ستيكسترا كحكم مساعد احتياطي، وستجرى هذه المباراة الحاسمة يوم السبت 4 يوليو الجارية على أرضية ملعب يوستن، حيث يسعى أسود الأطلس لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ الدور ربع النهائي للمونديال.
6: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
13: انعقد اليوم بالرباط الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ترأسه السيد عزيز أخنوش. المجلس صدق على مشروع قانون يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، وكذا على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدولة، كما صدق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالمندوبيات السامية للتخطيط، وإطلع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية في المجال الجمركي الموقع بالقاهرة في 6 أبريل 2026، وصدق على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
6: ريم راديو.
11: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
14: نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع إسبانيا ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حدثا موازيا خصص لدعم ضحايا الإرهاب، وذلك على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي انعقد بين 26 يونيو والثاني يوليوز. وشارك في هذا الحدث مماثلون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهيئات أممية تعنى بمجال مكافحة الإرهاب ومنظمات إقليمية، بالإضافة إلى مماثلين عن المجتمع المدني لا سيما من ضحايا الإرهاب. وخلال هذا الاجتماع استعرض إسماعيل شقوري مدير الشؤون العالمية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مخرجات للمؤتمر الدولي المخصص للضحايا الأفارقة للإرهاب الذي تم تنظيمه بشكل مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط يومي 2 و 3 دجنبر 2025، والمخصص لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وتمثلت هذه المخرجات في إعلان الرباط بشأن دعم الضحايا الأفارقة الفارقة للإرهاب تحت عنوان إلى جانب ضحايا الإرهاب في إفريقيا نحو العدالة والتعافي والصمود، بالإضافة إلى الدليل الإلكتروني لأفضل الممارسات لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وفي هذا السياق أبرز السيد شقوري الأهمية التي يليها المغرب لإيصال أصوات الضحايا الأفارقة للإرهاب والتعريف بالجهود التي تبذلها الدول الإفريقية لدعمهم على المستويين الإقليمي والدولي، كما استعرض تنوع وأهمية السياسات والبرامج والإجراءات التي طورتها الدول الإفريقية لدعم ضحايا الإرهاب. وتقاسم السيد شقوري مع الحضور خلاصات تؤكد أن كافة هذه الجهود تبرهن على أن الضحايا الأفارقة للإرهاب يساهمون بشكل فاعل وملموس في جهود بلدانهم لمنع الإرهاب والتطرف العنيف.
15: إذاعة الأخبار المغربية
16: ريم راديو،
15: المصداقية والخبر اليقين.
16: ريم راديو.
17: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
16: ريم راديو،
15: أخبار المغرب والعالم.
18: مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي لسبو حملتها التحسيسية السنوية للتحذير من مخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود. الانطلاقة كانت من السوق الأسبوعي لعين دريج المحاذي لسد الوحدة أكبر سدود المملكة، كإشارة قوية لاستهداف الساكنة المجاورة والزوار.
19: دأبت الوكالة على التنظيم ديال هذه الحملة هذه، بحيث أنه يعني في هذه السنوات الأخيرة يعني سجلنا واحد الارتفاع يعني مهول ديال العدد ديال الضحايا، بحيث أنه منذ سنة 2017 لحد الآن يعني سجلنا أكثر من واحد 120 ضحية اللي فقدت الحياة ديالها بطبيعة الحال من جراء السباحة في الحقينات ديال السدود.
18: وتهدف الحملة إلى تصحيح الاعتقاد الخاطئ بأن هدوء مياه السدود يعني الأمان، فهذه المنشآت تخفي مخاطر مميتة كالأوحال والتيارات القوية والعمق السحيق، وهي بيئة غير مهيئة إطلاقا للاستجمام.
20: هذه الحملة التحسيسية لأن دأبت وكالة الحوض المائي لسابو منذ سنوات، والحمد لله كل سنة تتطور وتنحد ما أمكن من حالات الغرق.
18: وتعتمد الحملة مقاربة تواصلية متنوعة تشمل الخيام المتنقلة وسيارات التوعية بمكبرات الصوت في الأسواق، فضلا عن بث كبسولات تحسيسية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
15: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
16: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
21: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
22: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
16: ريم راديو.
22: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. مفهوم الأنا من المفاهيم النفسية والاجتماعية اللي كتحظى باهتمام كبير في الدراسات الإنسانية، وكتمثل الصورة اللي كيكونها الفرد على ذاته ومدى إدراكه لقيمته ومكانته داخل المجتمع. وفي الوقت اللي كيتعد امتلاك قدر مناسب من تقدير الذات أمر ضروري لتحقيق توازن نفسي والثقة بالنفس، فتضخيم الأنا وتحويلها لشعور مبالغ فيه بالتفوق والأهمية يقدر يؤدي لمجموعة من السلوكيات السلبية اللي كتأثر على الفرد وعلاقاته الاجتماعية ومع المؤسسات اللي خاص يقدرها ويحترمها. وتضخيم الأنا يبدأ كينتشر بشكل غير مسبوق، وهذا السلوك جاب فعل عوامل متعددة منها التواصل الاجتماعي وثقافة الاستعراض والتنافس على المكانة الاجتماعية وغيرها من المؤثرات. لذلك خاص وقفة جادة لمعرفة تداعيات تضخيم الأنا وانعكاساتها على سلوكيات الأفراد داخل المجتمع. فتضخيم الأنا كتعني المبالغة في تقدير الذات والشعور المفرط بالأهمية الشخصية، بحيث كيعتقد الفرد أنه أفضل من الآخرين أو أكثر استحقاقا منهم للتقدير والاحترام والاهتمام في الممشى. وكيتجاوز هذا المفهوم حدود الثقة بالنفس حتى كيوصل لحالة من التعالي والغرور والتمركز حول الذات، وكتصبح حاجات الفرد ورغباته محور اهتمامه الأساسي بدون مراعاة مشاعر الآخرين أو حقوقهم واحتياجاتهم. وتضخيم الأنا ماشي لبدي كل فرد كيمتلك قدرات استثنائية، هي حالة كيف ما كيفسرها علم النفس تقدر تكون وسيلة لتعويض مشاعر داخلية بالنقص أو عدم الأمان النفسي. لذلك الأنا المتضخمة تقدر تخفي وراءها هشاشة نفسية كتجعل المصاب بها شديد الحساسية تجاه النقد أو الفشل. وحسب علم النفس كتعدد الأسباب اللي كتساهم في تضخم الأنا عند الأفراد، من أبرزها التنشئة الأسرية المضطربة، سواء من خلال المبالغة في المدح والثناء بدون مبررات واقعية أو من خلال تلبية جميع رغبات الطفل بدون ما يتعلم حدود المسؤولية والانتباه للآخرين وعدم التعدي على حقهم في الاحترام والتقدير. وكاين أيضا تأثيرات الاجتماعية والثقافية اللي كتربط قيمة الإنسان بمظاهر النجاح المادي أو الشهرة أو المكانة الاجتماعية، وماشي بأخلاقه وقيمه النبيلة ومساهمته في المجتمع. ووسائل التواصل الاجتماعي اللي كتعطي فرص كبيرة للأفراد باش يعرضوا جوانب محددة من حياتهم والحصول على الإعجاب والتفاعل غالبا كتعزز الشعور بالتفوق والتميز. أيضا النجاح المتكرر بدون مواجهة التحديات تقدر تخلي الفرد يعتاد على الإشادة المستمرة ويصبح غير قادر على تقبل النقد على بعض السلوكيات اللي كيقوم بها، لأن النجاح الدراسي أو المهني ما كيعطيش الحق للفرد أنه يمارس سلوكيات غير سوية. أيضا كاين عامل الرغبة في التعويض النفسي على مشاعر النقص أو الفشل اللي كتواجه الفرد، فكيلجأ لبناء صورة مبالغ فيها على ذاته، هي كتكون صورة مفبركة وغير واقعية. إذن تداعيات تضخيم الأنا على سلوكيات الفرد متعددة، منها على الخصوص كيف ما قلنا رفض النقد أو التعامل معاه بطريقة عدائية. فالفرد اللي كيشوف نفسه كامل متفوق كيلقى صعوبة في الاعتراف بأخطائه، وكيعتبر أي ملاحظة موجهة ليه هجوم شخصي عليه. وهذا الاعتقاد حسب علم النفس كيؤدي لتعطيل عملية التعلم والتطور الذاتي، لأن النقد البناء وسيلة مهمة لتحسين الأداء وتصحيح السلوك. أيضا من هذه التداعيات التوتر في العلاقات الاجتماعية، فغالبا ما كيواجه الفرد اللي عنده الأنا المتضخمة مشاكل في بناء علاقات اجتماعية مستقرة، لأنه كيميل لرفض آراء الآخرين والتقليل من شأنهم، وكيسعى لجذب الانتباه والحصول على التقدير، الأمر اللي كيخلق حالة من التوتر والصراع داخل الأسرة أو في بيئة العمل أو بين الأصدقاء. ومع مرور الوقت يقدر يؤدي هذا السلوك لعزلة اجتماعية وفقدان الثقة المتبادلة. هذا الآن المتضخمة أيضا كتخلي الفرد يركز على ذاته بشكل مبالغ فيه، لكن تقدر تخليه غير قادر على فهم مشاعر الآخرين، وكينشغل فقط بتحقيق مصالحه الخاصة أكثر من اهتمامه بالآخرين اللي فيهم الأصدقاء وفيهم الأسرة فيهم زملاء العمل. وهذا الأمر كيقلل من مستوى التعاطف والتعاون الاجتماعي عنده. وإذا كانوا أفراد كتار عندهم هاد الأنا المتضخمة، فهاد الأمر أكيد غيأثر سلبا على جودة العلاقات الإنسانية وغيضعف روح التضامن داخل المجتمع. أيضا تضخم الأنا كتجعل الفرد يدخل في منافسات غير صحية بهدف إثبات التفوق دياله على الآخرين، وفي هاد الحالة كيصبح النجاح الشخصي مرتبط بإخفاق الآخرين وماشي بتحقيق الإنجازات الحقيقية، ويقدر يؤدي لانتشار مشاعر الحسد والغيرة والسعي إلى التقليل من إنجازات الآخرين بدلا من تشجيعهم. من جهة أخرى كيطلب العمل الجماعي التعاون وتبادل الآراء واحترام جهود جميع الأعضاء، إلا أن الفرد اللي كيعاني من تضخم الأنا يقدر يلقى صعوبة في تقبل الأفكار المختلفة أو الاعتراف بمساهمة الأعضاء الآخرين، والنتيجة هو تراجع فعالية الفريق وزيادة الخلافات، الأمر اللي كيأثر سلبا على الإنتاجية وتحقيق الأهداف المشتركة. وأثار تضخم الأنا ما كتضرش غير الفرد اللي عنده، ولكن كتأثر حتى على المجتمع، كيعزز بسلوكه المصلحة الفردية على حساب المصلحة العامة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: ريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بجنيف، دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكمة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي، بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. وأكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين، أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية، ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف، من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني، تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى، أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
23: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
24: غيم راديو،
23: إذاعة الأخبار المغربية.
25: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
16: ريم راديو.
23: إذاعة الأخبار المغربية.
0: Le vice-président de la Chambre des conseillers, Lahsen Haddad, a reçu à Rabat une délégation française de jeunes élus, composée de parlementaires, de députés locaux, ainsi que de représentants d'organisations de jeunesse et d'associations, en présence du consul général du Royaume du Maroc à Colombes et de responsables. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération et d'amitié entre le Royaume du Maroc et la République française, a été l'occasion pour Lahsen Haddad de souligner que le partenariat entre les deux pays connaît une dynamique renouvelée fondée sur la confiance, le respect mutuel et une ambition commune. C'est une occasion pour mettre en avant le rôle central de la diplomatie parlementaire dans la consolidation des liens entre les deux peuples et dans la promotion du dialogue et de la concertation sur les différentes questions d'intérêt commun. La Chambre des conseillers, en tant qu'institution constitutionnelle représentant les collectivités territoriales, les organisations professionnelles et les partenaires sociaux, accorde une importance particulière à l'échange d'expertise dans les domaines de la gouvernance territoriale, du développement durable, de la participation citoyenne et de la régionalisation avancée. Le vice-président de la Chambre des conseillers a également salué le rôle joué par les associations de jeunesse, notamment la Fédération des associations de la jeunesse marocaine en France, dans l'établissement des passerelles de communication entre les jeunes marocains et français et dans la promotion des valeurs de dialogue, d'ouverture et de coopération.
1: Je suis ravi de pouvoir venir à la Chambre des conseillers. Je remercie vraiment le gouvernement marocain ainsi que les parlementaires pour cet accueil. Ça a été aussi pour nous un moment de réaffirmer l'amitié que nous avons entre nos deux peuples, entre nos parlementaires. Moi, j'ai la chance de présider le groupe interparlementaire français. Et donc, on a des échanges en bilatéral avec nos homologues marocains deux fois par an.
8: On a eu l'honneur d'être reçu par le vice-président de la Chambre haute. Pour nous, c'est un moment qui est très important puisque on est là pour signifier justement notre envie d'une collaboration renforcée entre le Maroc et la France, que nous considérons le Maroc comme un pays ami avec des enjeux communs et beaucoup de sujets sur lesquels nous pouvons collaborer dans un sens comme dans l'autre.
0: Cette rencontre a été l'occasion de réaffirmer l'importance de poursuivre le dialogue parlementaire et institutionnel, ainsi que de renforcer les échanges entre les jeunes élus des deux pays, en vue de consolider les relations maroco-françaises et d'élargir les perspectives de coopération bilatérale dans les différents domaines d'intérêt commun.
16: RIM Radio.
23: RIM Radio.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
3: تحت شعار الابتكار في الحكامة من أجل إدارة عمومية جاهزة للمستقبل، اختتمت بالرباط أشغال المنتدى العربي الثالث للإدارة العمومية الذي نظمته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشراكة مع الإسكوا وشركاء إقليميين ودوليين. هذا المنتدى الذي جمع مسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين وممثلي منظمات إقليمية ودولية لمناقشة سبل تطوير الإدارة العمومية في ظل التحولات المتسارعة، يهدف إلى تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات واستكشاف حلول مبتكرة للارتقاء بالأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات العمومية. عقدنا هذا الاجتماع من أجل تبادل التجارب العربية الرائدة وتقاسم الممارسات الفضلة في مجال تحديث الإدارة العمومية، حيث يعد هذا التحديث مسارا جماعيا يقوم على التعاون وتبادل الخبرات. وعلى هامش اختتام أشغال المنتدى، وقعت السيدة الصغروشني ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالجمهورية اللبنانية إعلان نوايا يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التحول الرقمي وتحديث الإدارة.
1: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: خلال افتتاح الدورة الثامنة للمنتدى المغربي للحلال بالدار البيضاء، أكد مدير المعهد المغربي للتقييس عبد الرحيم الطيبي أن اعتراف إندونيسيا التي تعد أول سوق للحلال في العالم من حيث عدد السكان المسلمين بنظام الحلال المغربي يفتح آفاقا جديدة للمصدرين المغاربة ويكرس مصداقية المنظومة الوطنية لمطابقة الحلال.
6: اقتصاد الحلال أصبح يتطور كثيرا، والمقاولة المغربية عند جميع الكفاءات من أجل ولوج هذا السوق. والمنتدى دار واحد برنامج ديال العمل اليوم باش يهضر على لابيل الحلال، علامة حلال المغرب، شنو هي الأهمية ديالها.
5: حسب الطيبي فإن هذا الاعتراف يأتي ليؤكد الثقة الممنوحة للمنظومة المغربية لمطابقة الحلال، مشيرا إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز لا تزال هناك عدة تحديات قائمة تشكل أوراشا تتطلب تعبئة جميع الأطراف المعنية.
6: وضعنا الأهمية على الاعتراف الدولي بعلامة حلال المغرب، لأن الآن من أجل ولوج بعض الأسواق أو كثير من الأسواق العالمية خصوصا السوق الأندونيسي، يجب أن تكون هناك المواد غذائية ومواد جميل ومواد صيدلانية أنها تكون حلال، ويكون هذا علامة حلال مسلمة من هيئات معترف بها.
5: الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي جمع أزيد من 150 مشاركا من المغرب وخارجه تميزت بتوقيع مذكرة التفاهم بين المعهد المغربي للتقييس واتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل الذي يمثل الجالية المسلمة في البرازيل بهدف تعزيز التعاون في مجال الحلال.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
7: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا إلى هذا العرض الاقتصادي الجديد، وهذه أبرز العناوين. المديرية العامة للضرائب تنشر دليلا حول تدابير التشجيعات الضريبية لفائدة بورصة القيم بالدار البيضاء. بإسبانيا انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ 18 عاما. والذهب يرتفع وسط تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية. اللحظة إلى التفاصيل. أهلا بكم. أصدرت المديرية العامة للضرائب دليلا يتعلق بتدابير التشجيعات الضريبية لفائدة بورصة القيم بالدار البيضاء، ويستعرض هذا الدليل التدابير الجبائية التحفيزية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب لتشجيع الاستثمار في القيم المنقولة ودعم دينامية سوق الرسميل. وتتعلق هذه التدابير بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل وواجبة التسجيل. ويمكن الاطلاع على تفاصيل أوفر عبر الموقع الإلكتروني للمديرية www.tax.gov.ma. إلى إسبانيا، حيث بلغ مستوى البطالة أدنى مستوى له منذ 18 عاما، حيث انخفض عدد العاطلين عن العمل إلى ما دون عتبة 2,300,000 للمرة الأولى منذ يناير 2008. المزيد معك سارة بن جعفر.
9: وفقا للبيانات التي نشرتها وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، بلغت نسبة البطالة بين الشباب دون سن 25 عاما أيضا أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث استقرت عند أقل من 160 ألف شخص. وسجل سوق العمل الإسباني في الوقت نفسه رقما قياسيا جديدا في يونيو، مدفوعا بشكل خاص بحيوية توظيف العمال الأجانب، حيث بلغ عدد المشتركين في الضمان الاجتماعي أكثر من 22 مليون شخص فاصل 46، وتجاوز عدد العمال الأجانب المسجلين حتى الآن أكثر من 3,440,000 شخص، أي ما يعادل 15.3% من الإجمالي. هذا التطور يأتي في إطار استمرار العملية الاستثنائية لتسوية أوضاع المهاجرين التي سمحت بدمج ما يقرب من 160 ألف مساهما جديدا في نهاية يونيو، وكان قطاعي التجارة والفنادق المحركين الرئيسيين لخلق فرص العمل، مما عوض التراجع الذي لوحظ في قطاع التعليم.
8: ارتفع الذهب في التعاملات الأسيوية متجها لتحقيق أول مكاسب أسبوعية له منذ 5 أسابيع بعد تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% ليستقر عند سعر 4179 دولار و94 سنتا للأونصة، مسجلا أعلى مستوى له منذ 23 يونيو الماضي. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم غشت المقبل، زادت بنسبة 1.6% لتصل إلى 4,193 دولارا فاصل 20. ضعف بيانات الوظائف وتراجع الضغوط التضخيمية إلى جانب انخفاض الدولار الذي يعزز جاذبية الذهب يدفع بالمعدن النفيس لتحقيق مكاسب أسبوعية تقدر بنحو 2.3%. وبالنسبة للمعادن الأخرى، فارتفعت الفضة بنسبة 2.3% لتصل إلى سعر 62.43 دولار للأونصة، فيما زاد البلاتين بنسبة 2.7% إلى 1,660 دولارا فاصل 0.5، بينما صعد البلاديوم ب 1.3% إلى 1,284 دولار فاصل 40. نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، لكم تحية عصام بالقناة، في أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
10: في اجتماعه الأسبوعي صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش على مشروع قانون يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني وعلى مشروع قانون يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط قدمهما وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. ويهدف مشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي إلى وضع إطار قانوني جديد يهم النظام الإحصائي الوطني، وذلك من خلال تحديد مكونات النظام الإحصائي الوطني ومهامها. فيما يهدف مشروع القانون المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط إلى اعتماد إصلاح جوهري للمندوبية من خلال تحويل المندوبية السامية للتخطيط إلى هيئة حكامة جيدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. كما صادق المجلس خلال أشغاله على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدل قدمه وزير العدل. ويهدف مشروع هذا القانون إلى ترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول تطبيقا لأحكام الفصل 34 بعد 100 من الدستور. واطلع المجلس الحكومي كذلك على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية في المجال الجمركي الموقع بالقاهرة في 6 أبريل 2026. وفي ختام أشغاله صدق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
11: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
12: الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها اختتمت بالرباط فعاليات الدورة الأولى من هاكاثون النزاهة، نزاهة تحت شعار ابتكر للنزاهة وكن جزءا من التغيير، التي نظمت خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى فاتح يوليوز الجاري. هذه المبادرة الوطنية تروم تعبئة الكفاءات والخبرات من مختلف القطاعات وتسخير الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الجماعي لتطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات الوقاية من الفساد ومكافحته وترسخ قيم النزاهة والشفافية.
13: كيف ما كتعرفوا الهيئات لقت هذه 3 أسابيع هاكاثون النزاهة، اللي هو عبارة عن مبادرات شبابية إدارية مؤسساتية. الهدف منها هو أننا نربط ما بين القدرات الإبداعية وخلق المبادرات ومكافحة الفساد.
14: هاد اليومين اللي دازو كنا على موعد بواحد العمل جماعي مكثف في الفرق اللي جاتنا من مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، من مجتمع مدني، فرق من مدارس ومعاهد وجامعات مغربية.
3: وتوخى هذا الموعد الذي عرف تتويج 5 مشاريع مبتكرة في مجال الوقاية من الفساد من أصل 25 مشروعا منطقة في المرحلة النهائية للمسابقة، إرساء فضاء للإبداع الجماعي وتشجيع تطوير حلول رقمية، فضلا عن ترسيخ ثقافة التعاون والتكامل بين المؤسسات ومحيطها المجتمعي.
15: احنا يا فريق تمدلت بتطبيق ديالنا غدغ.ma فزنا بالجائزه الاولى، وهذا فخر كبير لنا اننا نكونوا حتى حنا كنساهموا على المستوى ديالنا وبجهد ديالنا في محاربه الرشوه.
3: تميز حفل الاختتام بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة التي تمثل طيفا واسعا من المؤسسات الوطنية موزعة على 3 فئات رئيسية تشمل المجتمع المدني والأندية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي وهيئات الحكامة والإدارات.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

أشنو هو أصعب إحساس في الكرة؟ أنك تخسر ولا أنك تبقى قريب من الحلم طول عمرك وما تلمسوش؟ هذه بالضبط هي القصة ديال هولندا، منتخب غير كرة القدم وصنع ثورة تكتيكية كاملة، منتخب خرج للعالم أساطير بحال يوهان كرايف، بيركامب، شنايدر وفان بيرسي، ومع ذلك كلما قرب من كأس العالم كيهرب منه. في سنة 1974 المنتخب الهولندي غيبهر العالم بما سمي الكرة الشاملة، وكان الجميع مقتنع أن اللقب محسوم، لكن ألمانيا الغربية آنذاك قالت لا وما خلاتش الطواحي الهولندية تفرح باللقب. القصة ما وقفتش هنا، سنة 1978 رجعت هولندا للنهائي من جديد، وكان الحلم أقرب من أي وقت مضى، لكن لسوء الحظ الأرجنتين خطفات الكأس. مرت السنوات وتغيرت الأجيال، لكن القصة نفسها تكررت. في سنة 1998 بلغ نصف النهائي بدون المرور للنهائي. في سنة 2000 وصل إلى النهائي للمرة الثالثة، لكن إنيستا قاد المنتخب الإسباني لتتويجها الأول على حساب هولندا. وفي سنة 2014 كان مرة أخرى قريب، لكن الحلم توقف في نصف النهائي. ثلاثة ديال النهائيات وخمسة ديال المرات ما بين الأربعة الكبار، إنجاز كتحلم به معظم المنتخبات، لكن هولندا ما كيحالفهاش الحظ. لسوء الحظ اللي لازم المنتخب الهولندي في النهائيات خلى الأغلبية يوصفوه بأعظم منتخب لم يفز بكأس العالم. نشوفكم في الحلقة الماضية.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
2: بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
3: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة الجديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
4: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولنا نطرقوا الأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
2: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
5: هاد البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين. اليوم كنا في مدينة ديال الرباط، بالضبط في مدينة ديال شالة، اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة.

0: مختلف يعني يعني مختلف يعني حاجيات القطاع السياحي من خلال التنشيط السياحي من خلال يعني الإيواء السياحي.
1: هذا اللقاء المنظم بشراكة مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومؤسسة مغرب المقاولات يندرج في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي وتشجيع الاستثمار في الجهات ذات المؤهلة الواعدة ولا سيما جهة الداخل وادي الذهب.
2: البرنامج اسمه جو سياحة والهدف منه هو دعم المقاولات اللي ينشطوا في قطاع السياحة المتوسطات والصغرى.
1: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض حول آليات المواكبة والتمويل المقترحة في إطار برنامج جو سياحة إلى جانب تبادل الآراء مع حاملي المشاريع وتنظيم لقاءات للتواصل والتشبيك بين مختلف المتدخلين في القطاع.
3: غين راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: ريم راديو.
5: ريم راديو.
6: الخبر من المصدر.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية من الجمعة إلى غاية الأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش وارحمنا والخميسات واليوسفية والفقيه بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوى ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها عملات وأقاليم الراشدية وسيد بن نور وأسفي ونواصر ومديونة وصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدا وتنان ومكناس والحاجب وصفرو وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة ابتداء من 10 من صباح الجمعة إلى غاية 11 من مساء السبت.
3: غيم راديو. غيم راديو.
6: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
3: غيم راديو.
5: غيم راديو.
6: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: غيم راديو.
6: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو.
8: ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالمغرب يشيد بالنموذج المبتكر الذي طورته المملكة المغربية في مجال التدبير الغابوي في لقاء خصص لتقديم حصيلة تقدم تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030. المغرب يعمل على تطوير وتنفيذ نموذج مبتكر يعنى بالحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعة وحماية الغابات ومكافحة تدهور التربة ومحاربة التصحر. المسؤول الأممي جدد تأكيد التزام منظمة الأغذية والزراعة بمواكبة المغرب في تطوير هذا النموذج وتعزيزه والعمل على الاستفادة منه في بلدان أخرى بالقارة الإفريقية وخارجها.
5: محطة مهمة لتقييم تنفيذ استراتيجية غابة المغرب 2020-2030 اللي اعطانا انطلاقة تحاسيسنا لنصرف 2020 بهدف خلق واحد نموذج تدبير جديد قائم على الاستدامة والابتكار والتعاون.
8: أنا فخورة جدا لحضور هذا اللقاء، فشراكتنا مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات ذات أهمية تهدف إلى مواكبة المملكة في تنفيذ استراتيجية غابات المغرب لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي. هذا اللقاء جمع كافة الشركاء التقنيين والماليين الذين يواكبون تنفيذ الاستراتيجية الوطنية إلى جانب ممثلي أبرز المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف والمنظمات الدولية.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: باص راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو
1: الأخبار

0: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية وثقافية وإعلامية بارزة، بالإضافة إلى ممثلين عن مراكز تفكير أمريكية مؤثرة، وكالة المغرب العربي للأنباء تنظم أولى الدورات الدولية لملتقاها تاون هول بواشنطن، الذي شكل مناسبة لتخليد 250 سنة من الشراكة والتحالف التاريخي الاستثنائي الذي يربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. هذه النسخة المنظمة تحت شعار المملكة المغربية الولايات المتحدة الأمريكية، من شراكة تاريخية إلى تحالف استراتيجي، تنعقد في سياق يتميز بدينامية استراتيجية متجددة في العلاقات بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب.
4: المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تجمعهما علاقات دبلوماسية تاريخية، فالمغرب هو أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. إنها علاقات عريقة، والبلدان يتقاسمان العديد من القيم المشتركة. إنه حدث مهم يسلط الضوء على التحالف المتين بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ويتيح الفرصة لمواصلة بحث السبل لتعزيز هذا التحالف بشكل أكبر.
3: وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد فؤاد عارف إن تنظيم النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول في واشنطن ينم عن المهمة الجوهرية للوكالة الوطنية المغربية للأنباء، التي لا تقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل تعمل أيضا على خلق فضاءات تلتقي في إطارها الأفكار والرؤى والتأملات الاستراتيجية.
4: موضوع هذا الملتقى يكتسي أهمية بالغة، حيث يأتي في إطار الاحتفاء بالعلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. فهذه العلاقات تمتاز بمتانتها وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزام الرئيس دونالد ترامب، تشهد العلاقات المغربية الأمريكية اليوم زخما قويا
5: في واشنطن وفي النخبة الأمريكية، في اعتراف أن أهمية المغرب كأساس التفاؤل، أساس للتغيير والتحسن، مو بس في دولة واحدة، يعني هذا يعني جزء من العلاقات الثنائية، ولكن وزن المغرب الإيجابي في المنطقة.
3: وتهدف هذه النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول بواشنطن إلى استكشاف ماضي وحاضر ومستقبل التحالف الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن من خلال جلسات حوارية ونقاشات مثمرة.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
6: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
7: في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، دعا السفير والممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. السيد زنيبر أكد بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافية، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته بشكل مشترك البعثة الثانية الدائمة للمغرب ورواندا تحت شعار نداء كيغالي تسريع حقوق النساء داخل الفضاء الفرنكوفوني ينعقد في لحظة مفصلية في وقت لا تزال فيه المساواة الكاملة بين الجنسين، وعدا لم يكتمل، مذكرا بأنه وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين وبالوتيرة الحالية سنحتاج إلى 126 سنة أخرى لتحقيق المساواة الفعلية و162 سنة لتحقيق التكافؤ السياسي الكامل، معتبرا أن تقاعسنا سيكون بمثابة تخلي عن المسؤولية. كما دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي الذي ينبغي أن يكون رافعة للتحرر والتمكين، وإلى اعتماد مقاربة أكثر شمولا في مجالات الأمن والحكمة والوسطة بما يعزز السلام. وفي معرض حديثه عن تجربة المملكة ذكر بأن مبدأ المناصفة منصوص عليه في الدستور المغربي ويشكل مصدر إلهام لإصلاحات هيكلية، مستشهدا على وجه الخصوص بمراجعة مدونات الأسرة والقوانين التي تضمن المساواة في الولوج إلى المهام الانتخابية إلى جانب الخطط الحكومية المخصصة للمساواة. كما أبرز المبادرة المغربية الخاصة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن المرأة ودبلوماسية وحقوق الإنسان الذي يؤكد على الدور الأساسي للنساء في العملية الدبلوماسية، ويلزم نداء كيغالي الذي تم اعتماده في نوفمبر 2025 خلال المؤتمر الوزاري 46 للفرنكوفونية المنعقد بكيغالي الدول والحكومات 90 الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية بتسريع التقدم نحو تحقيق المساواة بين النساء والرجال. وهدفت هذه الفعالية التي نظمت بشراكة مع بعثات أرمينيا وكندا ولبنان إلى جانب المنظمة الدولية للفرنكوفونية إلى موائمة الالتزامات الواردة في نداء كيغالي مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق الإنسان، مع تعزيز التضامن بين الدول الفرنكوفونية والترافع من أجل تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكالية التمييز ضد المرأة.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
8: ريم راديو.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
1: أخبار
2: المغرب والعالم.
9: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تسلم شحنة أثاث وتجهيزات كاملة لمأوى الأيتام في المعهد العربي ببلدة أبو ديس في إطار برنامجها الاجتماعي الموجه لدعم المؤسسات التي ترعى الأيتام والفئات الأكثر احتياجاً في المدينة وضواحيها.
10: نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لأخوتنا في وكالة بيت المال على دعمهم الذي قدموه هذا اليوم لطلاب المعهد العربي السكن الداخلي للأيتام، حيث أن هذا الدعم سيوفر لهؤلاء الطلاب بيئة مادية جيدة من محتويات والأوراد التي قدمت، وأيضاً سيوفر لهم بيئة معنوية جيدة.
11: نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لوكالة القدس الشريف
8: على ما تقدمه للمؤسسات في مدينة القدس خاصة وفي فلسطين عامة. كما نوجه التحية إلى جلالة الملك المغربي والحكومة المغربية والشعب المغربي في دعمه للقضية الفلسطينية التي هي جوهر القضية، التي تدعم دائما القضية الفلسطينية بكل جوانبها.
9: هذه الشحنة ممولة من مجلس جامعة القنيطرة في المملكة المغربية، وتشمل مفروشات وتجهيزات كهربائية إضافة إلى تجهيزات للمطبخ، بما يسهم في تحسين البيئة المعيشية داخل مأوى الأيتام ويعزز قدرة المعهد على مواصلة رسالته التربوية.
11: هناك أهمية كبيرة جدا، لأن هناك حاجة ماسة لدعم ودمج الأطفال الأيتام وأيضا الأطفال ذات الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وهذا ليس فقط واجب اجتماعي، هذا واجب أخلاقي، وأيضا للحفاظ على هؤلاء الأطفال في دمجهم ببيئة تحفظ لهم كرامتهم وتحفظ لهم أيضا فرصة متساوية مع الآخرين.
9: هذا المعهد العربي يحتضن حاليا 52 يتيما من أبناء الشهداء والأسرى والحالات الاجتماعية، من بين 650 طالبا يتلقون التعليم الأساسي والثانوي.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
12: باستثمار يفوق 60 مليون درهم وبكفاءات مغربية 100%، شهدت مدينة الفقي بن صالح تدشين الوحدة الصناعية المبتكرة ميلكو التابعة لشركة سنترال دانون، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور. هذا المشروع الصناعي يهدف إلى تثمين الحليب المجمع محليا وتقليص الاعتماد على الواردات من المكونات الأساسية للصناعات الحليبية.
13: يندرج هذا المشروع الذي رصد له استثمار يفوق 60 مليون درهم في إطار المجهودات التي تقوم بها شركة سنترال دانون من أجل ترسيخ الابتكار الصناعي كرافعة أساسية لتعزيز تنافسيتها والرفع من قيمتها المضافة وتقليص بصمتها الكربونية.
12: وتعتبر هذه الوحدة الأولى من نوعها في قطاع الحليب بالمغرب، حيث ترتكز على تكنولوجيا متطورة لتجزئة الحليب عبر تقنيات الترشيح الدقيق والفائق. هذه التقنيات تسمح باستخراج مكونات أساسية كالبروتينات واللاكتوز لاستخدامها في صناعة الأجبان والياغورت والمشروبات. نحن أول من يمتلك هذه التكنولوجيا التي تسمى ميلكو، وهي تكنولوجيا تقتصر على عدد قليل من الدول الأوروبية ودول أمريكا الشمالية. ستسمح هذه التكنولوجيا بخلق قيمة مضافة أكبر للحليب المغربي الذي نجمعه يوميا من خلال 40,000 مربي ماشية نتعامل معهم. اختيار الفقي بن صالح لم يأتي عبثا، فالمدينة تقع في قلب حوض استراتيجي لإنتاج الحليب. هذه الوحدة الجديدة ستسهم في تعزيز استدامة النشاط الاقتصادي للفلاحين، لا سيما صغار المنتجين، وتدعم سلسلة القيمة الوطنية لقطاع الحليب بشكل متكامل ومستدام.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
14: خلال افتتاح الدورة الثامنة للمنتدى المغربي للحلال بالدار البيضاء، أكد مدير المعهد المغربي للتقييس عبد الرحيم الطيبي أن اعتراف إندونيسيا التي تعد أول سوق للحلال في العالم من حيث عدد السكان المسلمين بنظام الحلال المغربي يفتح آفاقا جديدة للمصدرين المغاربة ويكرس مصداقية المنظومة الوطنية لمطابقة الحلال.
15: اقتصاد الحالة أصبح يتطور كثيرا، والمقاولة المغربية عند جميع الكفاءات من أجل ولوج هذا السوق. والمنتدى دار واحد برنامج ديال العمل اليوم باش يهضر على لابيل حلال، علامة حلال المغرب، شنو هي الأهمية ديالها.
14: حسب الطيبي فإن هذا الاعتراف يأتي ليؤكد الثقة الممنوحة للمنظومة المغربية لمطابقة الحلالة، مشيرا إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز لا تزال هناك عدة تحديات قائمة تشكل أوراشا تتطلب تعبئة جميع الأطراف المعنية.
15: وضعنا الأهمية على الاعتراف الدولي بعلامة حلال المغرب، لأن الآن من أجل ولوج بعض الأسواق أو كثير من الأسواق العالمية خصوصا السوق الأندونيسي، يجب أن تكون هناك المواد غذائية ومواد جميل ومواد صيدلانية أنها تكون حلال، ويكون هذا علامة حلال مسلمة من هيئات معترف بها.
14: الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي جمع أزيد من 150 مشاركا من المغرب وخارجه تميزت بتوقيع مذكرة التفاهم بين المعهد المغربي للتقييس واتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل الذي يمثل الجالية المسلمة في البرازيل بهدف تعزيز التعاون في مجال الحلال.
16: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
16: الأخبار على مدار الساعة.
17: مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي لسبو حملتها التحسيسية السنوية للتحذير من مخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود. الانطلاقة كانت من السوق الأسبوعي لعين دريج المحاذي لسد الوحدة أكبر سدود المملكة، كإشارة قوية لاستهداف الساكنة المجاورة والزوار.
18: دأبت الوكالة على التنظيم ديال هذه الحملة هذه، بحيث أنه يعني في هذه السنوات الأخيرة يعني سجلنا واحد الارتفاع يعني مهول ديال العدد ديال الضحايا، بحيث أنه منذ سنة 2017 لحد الآن يعني سجلنا أكثر من واحد 120 ضحية اللي فقدت الحياة ديالها بطبيعة الحال من جراء السباحة في الحقينات ديال السدود.
17: وتهدف الحملة إلى تصحيح الاعتقاد الخاطئ بأن هدوء مياه السدود يعني الأمن، فهذه المنشآت تخفي مخاطر مميتة كالأوحال والتيارات القوية والعمق السحيق، وهي بيئة غير مهيئة إطلاقا للاستجمام.
19: هذه الحملة التحسيسية لأن دأبت وكالة الحوض المائي لسابو منذ سنوات، والحمد لله كل سنة تتطور وتنحد ما أمكن من حالات الغرق.
17: وتعتمد الحملة مقاربة تواصلية متنوعة تشمل الخيام المتنقلة وسيارات التوعية بمكبرات الصوت في الأسواق، فضلا عن بث كبسولات تحسيسية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: رياضة البحرية يعني مهمة بالنسبة للإنسان، سواء من الناحية الصحية أو النفسية أو حتى الرياضية، فهو نشاط مهم جدا خصوصا في فترة الصيف. يعني فترة الصيف طبيعة الحال تكون هذا النشاط مهم جدا، ومع العلم أن المغرب يتوفر على واحد الشريط ساحلي كبير. بالنسبة للشباب تنصحهم باش يتجهوا لهذا الرياضات اللي فيها أنواع متعددة.
1: بالنسبة للفترة الصيفية يعني كنشوفوا أن كاين إقبال كبير لي سبور نوتيك، باغ إكزومبل كنشوفوا لي جون كيمشيو يديروا الكاياك، اللي كيدير لا ناتاسيون في لي بلاج. برك الله عندنا المغرب الواجهتين بحريتين، يعني أون أ بليزيوغ ديستيناسيون، والحمد لله يعني بنادم كيتحرك في الصيف يا بلوس بوكو دو داكتيفيتي. وهاد لي سبور نوتيك يعني هما راه كيحركوا الدورة الدموية، يعني مزيانين للميتابوليزم، يعني سي فريمون اون اكتيفيتي اللي كتحرك لنا الفيزيك ديالنا وكتعاوننا باش نكونوا اون بون سونتي.
2: الرياضات البحريه اخويا راه مهمه بزاف، راه ضروره، راه كاين انواع منها، كاين عاوتاني السباحه، كاين السيرف، كاين اللي كيضربوا كاياك، انت راه داك الشيء ضروري خصك ديرو في حياتك باش تبقى في صحه زوينه. وسيرتو دابا راك عارف الصيف، فهمتي، راه الصدر تبرد ودير الرياضه في نفس الوقت.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت الحكومة الأسترالية مؤخرا عزمها تشديد القوانين المتعلقة بالحظر الشامل المفروض على استخدام منهم دون سن 16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي مع مضاعفة الغرامات المالية في حق شركات التكنولوجيا الكبرى غير الممتثلة لهذه اللوائح. وبموجب هذه التعديلات الجديدة سيتم رفع الحد الأقصى للعقوبات المفروضة على المنصات مخالفة ليصل حوالي 68 مليون دولارا. كما تلزم هذه الإجراءات الصارمة الشركات بالانتقال من أساليب التصريح الذاتي بالعمر إلى اعتماد تقنيات متطورة ترتكز على الذكاء الاصطناعي والمؤشرات الحيوية لتقدير الأعمار بدقة ومنع القاصرين من إنشاء حسابات وهمية. وفي هذا السياق أوضحت الحكومة أن مفوضية السلامة الإلكترونية التي منحت بموجب التحديث الجديد صلاحية موسعة للوصول إلى البيانات وفحص خوارزميات التشغيل تباشر حاليا تحقيقات بشأن احتمال عدم امتثال 5 منصات كبرى، ويتعلق الأمر بكل من انستغرام وفيسبوك ويوتيوب وسناب شات وتيك توك. أستراليا تعد أول دولة في العالم تفرض حظرا شاملا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاما، وهي الخطوة التي دفعت دولا أخرى إلى التوجه نحو تقنين هذا الاستخدام وسط تنامي المخاوف الدولية بشأن تأثيرات العالم الرقمي على صحة وسلامة القاصرين.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. المركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب ينظم بالداخل لقاء جهويا خصص لتقديم البرنامج الوطني جو سياحة، وهي مبادرة تروم تعزيز مواكبة وتمويل الفاعلين في القطاع السياحي وحاملي المشاريع.
2: انه برنامج كيمشي في اطار التمويل المختلف، يعني مختلف يعني حاجيات القطاع السياحي من خلال التنشيط السياحي، من خلال يعني الايواء السياحي.
1: هذا اللقاء المنظم بشراكة مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومؤسسة مغرب المقاولات، يندرج في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي وتشجيع الاستثمار في الجهات ذات المؤهلات الواعدة، ولا سيما جهة الداخل وادي الذهب.
3: البرنامج اسمه جو سياحة، والهدف منه هو دعم المقاولات اللي ينشطوا في قطاع السياحة المتوسطات والصغرى.
1: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض حول آليات المواكبة والتمويل المقترحة في إطار برنامج جو سياحة، إلى جانب تبادل الآراء مع حاملي المشاريع وتنظيم لقاءات للتواصل والتشبيك بين مختلف المتدخلين في القطاع.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالمغرب يشيد بالنموذج المبتكر الذي طورته المملكة المغربية في مجال التدبير الغابوي في لقاء خصص لتقديم حصيلة تقدم تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030. المغرب يعمل على تطوير وتنفيذ نموذج مبتكر يعنى بالحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعة وحماية الغابات ومكافحة تدهور التربة ومحاربة التصحر. المسؤول الأممي جدد تأكيد التزام منظمة الأغذية والزراعة بمواكبة المغرب في تطوير هذا النموذج وتعزيزه، والعمل على الاستفادة منه في بلدان أخرى بالقارة الإفريقية وخارجها.
7: محطة مهمة لتقييم تنزيل استراتيجية غابة المغرب 2020-2030 اللي عطى انطلاقة تحاسيدنا لنصرف 2020 بهدف خلق واحد نموذج تدبير جديد قائم على الاستدامة والابتكار والتعاون.
6: أنا فخورة جدا لحضور هذا اللقاء، فشراكتنا مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات ذات أهمية تهدف إلى مواكبة المملكة في تنفيذ استراتيجية غابات المغرب لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي. هذا اللقاء جمع كافة الشركاء التقنيين والماليين الذين يواكبون تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، إلى جانب ممثلي أبرز المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف والمنظمات الدولية.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
0: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
8: لا تنسى.
0: مباريات حدثت الأنفال.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
2: الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها اختتمت بالرباط فعاليات الدورة الأولى من هاكاثون النزاهة، نزاهة تحت شعار ابتكر للنزاهة وكن جزءا من التغيير، التي نظمت خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى فاتح يوليوز الجاري. هذه المبادرة الوطنية تروم تعبئة الكفاءات والخبرات من مختلف القطاعات وتسخير الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الجماعي لتطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات الوقاية من الفساد ومكافحته وترسخ قيم النزاهة والشفافية.
3: كيف ما كتعرفوا الهيئات لقت هذه 3 أسابيع هاكاثون النزاهة، اللي هو عبارة عن مبادرات شبابية إدارية مؤسساتية. الهدف منها هو أننا نربط ما بين القدرات الإبداعية وخلق المبادرات ومكافحة الفساد.
4: هاد اليومين اللي دازو كنا على موعد بواحد العمل جماعي مكثف في الفرق اللي جاتنا من مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، من مجتمع مدني، فرق من مدارس ومعاهد وجامعات مغربية.
2: وتوخى هذا الموعد الذي عرف تتويج 5 مشاريع مبتكرة في مجال الوقاية من الفساد من أصل 25 مشروعا منطقة في المرحلة النهائية للمسابقة، إرساء فضاء للإبداع الجماعي وتشجيع تطوير حلول رقمية، فضلا عن ترسيخ ثقافة التعاون والتكامل بين المؤسسات ومحيطها المجتمعي.
5: احنا يا فريق تمدلت بتطبيق ديالنا غدغ.ma، فزنا بالجائزة الأولى وهذا فخر كبير لنا أننا نكون احنا كنساهموا على المستوى ديالنا وبجهد ديالنا في محاربة الرشوة.
2: تميز حفل الاختتام بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة التي تمثل طيفا واسعا من المؤسسات الوطنية موزعة على 3 فئات رئيسية تشمل المجتمع المدني والأندية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي وهيئات الحكامة والإدارات.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: ريم راديو، ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع إسبانيا ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حدثا موازيا خصص لدعم ضحايا الإرهاب، وذلك على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي انعقد بين 26 يونيو و2 يوليوز. وشارك في هذا الحدث مماثلون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهيئات أممية تعنى بمجال مكافحة الإرهاب ومنظمات إقليمية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني لا سيما من ضحايا الإرهاب. وخلال هذا الاجتماع استعرض إسماعيل شقوري مدير الشؤون العالمية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مخرجات للمؤتمر الدولي المخصص للضحايا الأفارقة للإرهاب الذي تم تنظيمه بشكل مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط يومي 2 و3 دجنبر 2025 والمخصص لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وتمثلت هذه المخرجات في إعلان الرباط بشأن دعم الضحايا الأفارقة للإرهاب تحت عنوان إلى جانب ضحايا الإرهاب في إفريقيا نحو العدالة والتعافي والصمود، بالإضافة إلى الدليل الإلكتروني لأفضل الممارسات لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وفي هذا السياق أبرز السيد شقوري الأهمية التي يوليها المغرب لإيصال أصوات الضحايا الأفارقة للإرهاب والتعريف بالجهود التي تبذلها الدول الإفريقية لدعمهم على المستويين الإقليمي والدولي، كما استعرض تنوع وأهمية السياسات والبرامج والإجراءات التي طورتها الدول الإفريقية لدعم ضحايا الإرهاب. وتقاسم السيد شقوري مع الحضور خلاصات تؤكد أن كافة هذه الجهود تبرهن على أن الضحايا الأفارقة للإرهاب يساهمون بشكل فاعل وملموس في جهود بلدانهم لمنع الإرهاب والتطرف العنيف.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
3: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية وثقافية وإعلامية بارزة، بالإضافة إلى ممثلين عن مراكز تفكير أمريكية مؤثرة، وكالة المغرب العربي للأنباء تنظم أولى الدورات الدولية لملتقاها تاون هول بواشنطن الذي شكل مناسبة لتخليد 250 سنة من الشراكة والتحالف التاريخي الاستثنائي الذي يربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. هذه النسخة المنظمة تحت شعار المملكة المغربية الولايات المتحدة الأمريكية من شراكة تاريخية إلى تحالف استراتيجي، تنعقد في سياق يتميز بدينامية استراتيجية متجددة في العلاقات بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب.
4: المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تجمعهما علاقات دبلوماسية تاريخية، فالمغرب هو أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. إنها علاقات عريقة والبلدان يتقاسمان العديد من القيم المشتركة. إنه حدث مهم يسلط الضوء على التحالف المتين بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ويتيح الفرصة لمواصلة بحث السبل لتعزيز هذا التحالف بشكل أكبر.
3: وفي كلمة له بهذه المناسبة قال المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد فؤاد عارف إن تنظيم النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول في واشنطن ينم عن المهمة الجوهرية للوكالة الوطنية المغربية للأنباء التي لا تقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل تعمل أيضا على خلق فضاءات تلتقي في إطارها الأفكار والرؤى والتأملات الاستراتيجية.
4: موضوع هذا الملتقى يكتسي أهمية بالغة، حيث يأتي في إطار الاحتفاء بالعلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. فهذه العلاقات تمتاز بمتانتها وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزام الرئيس دونالد ترامب، تشهد العلاقات المغربية الأمريكية اليوم زخما قويا.
5: في واشنطن وفي النخبة الأمريكية في اعتراف أن أهمية المغرب كأساس التفاؤل، أساس للتغيير والتحسن، مو بس في دولة واحدة، يعني هذا يعني جزء من العلاقات الثنائية، ولكن وزن المغرب الإيجابي في المنطقة.
3: وتهدف هذه النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول بواشنطن إلى استكشاف ماضي وحاضر ومستقبل التحالف الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن من خلال جلسات حوارية ونقاشات.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة.
8: الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن عن تعيين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير لقيادة المباراة المرتقبة بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الكندي برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، وسيساعد الحكم أوليفير في إدارة هذه المواجهة القوية مواطنا ستيوارت بورت كمساعد أول وجيمس ماينوارينغ كمساعد ثاني، في حين أنيطت مهمة الحكم الرابع بالهولندي داني ماكيري ومواطن هيسيل ستيكسترا كحكم مساعد احتياطي. وستجرى هذه المباراة الحاسمة يوم السبت 4 يوليو الجارية على أرضية ملعب يوستن، حيث يسعى أسود الأطلس لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ الدور ربع النهائي للمونديال.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
2: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية من الجمعة إلى غاية الأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش ورحمنا والخميسات واليوسفية والفقيه بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها. عمالات وأقاليم الرشيدية وسيد بن نور وأسفي ونواصر ومديونة وصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدوتنان ومكناس والحاجب وصفرو وترودانت وخريبغا وخنيفرة وجلميم وبن سليمان ووزان وتازا. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عمالات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة ابتداء من 10 من صباح الجمعة إلى غاية 11 من مساء السبت.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وربورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا إلى هذا العرض الاقتصادي الجديد، وهذه أبرز العناوين. المديرية العامة للضرائب تنشر دليلا حول تدابير التشجيعات الضريبية لفائدة بورصة القيام بالدار البيضاء. بإسبانيا انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ 18 عاما. والذهب يرتفع وسط تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية. اللحظة إلى التفاصيل. أهلا بكم. أصدرت المديرية العامة للضرائب دليلا يتعلق بتدابير التشجيعات الضريبية لفائدة

0: حيث انخفض عدد العاطلين عن العمل إلى ما دون عتبة 2,300,000 للمرة الأولى منذ يناير 2008. المزيد مع كسارة بن جعفر.
1: وفقا للبيانات التي نشرتها وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، بلغت نسبة البطالة بين الشباب دون سن 25 عاما أيضا أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث استقرت عند أقل من 160 ألف شخص. وسجل سوق العمل الإسباني في الوقت نفسه رقما قياسيا جديدا في يونيو، مدفوعا بشكل خاص بحيوية توظيف العمال الأجانب، حيث بلغ عدد المشتركين في الضمان الاجتماعي أكثر من 22 مليون شخص فاصل 46، وتجاوز عدد العمال الأجانب المسجلين حتى الآن أكثر من 3,440,000 شخص، أي ما يعادل 15.3% من الإجمالي. هذا التطور يأتي في إطار استمرار العملية الاستثنائية لتسوية أوضاع المهاجرين التي سمحت بدمج ما يقرب من 160 ألف مساهما جديدا في نهاية يونيو، وكان قطاعي التجارة والفنادق المحركين الرئيسيين لخلق فرص العمل، مما عوض التراجع الذي لوحظ في قطاع التعليم.
0: ارتفع الذهب في التعاملات الأسيوية متجها لتحقيق أول مكاسب أسبوعية له منذ 5 أسابيع بعد تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% ليستقر عند سعر 4179 دولار و94 سنتا للأونصة، مسجلا أعلى مستوى له منذ 23 يونيو الماضي. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم غشت المقبل، زادت بنسبة 1.6% لتصل إلى 4,193 دولارا فاصل 20. ضعف بيانات الوظائف وتراجع الضغوط التضخيمية إلى جانب انخفاض الدولار الذي يعزز جاذبية الذهب يدفع بالمعدن النفيس لتحقيق مكاسب أسبوعية تقدر بنحو 2.3%. وبالنسبة للمعادن الأخرى فارتفعت الفضة بنسبة 2.3% لتصل إلى سعر 62.43 دولار للأونصة، فيما زاد البلاتين بنسبة 2.7% إلى 1,660 دولارا فاصل 0.5، بينما صعد البلاديوم ب 1.3% إلى 1,284 دولار فاصل 40. نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، لكم تحية عصام بلقنا، في أمان الله.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
5: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة الجديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
6: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولنا نطرقوا الأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
4: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
7: هاد البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين، اليوم كاينه في مدينة ديال الرباط، بالضبط في مدينة ديال شالة اللي

0: تسلط الضوء على واحد الفتره مهمه من التاريخ اللي داز من هنا من المغرب بيان سور. على كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فتره مهمه واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
1: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
2: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 2016 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
3: غيم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
4: تحت شعار الابتكار في الحكامة من أجل إدارة عمومية جاهزة للمستقبل، اختتمت بالرباط أشغال المنتدى العربي الثالث للإدارة العمومية الذي نظمته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشراكة مع الإسكوا وشركاء إقليميين ودوليين. هذا المنتدى الذي جمع مسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين وممثلي منظمات إقليمية ودولية لمناقشة سبل تطوير الإدارة العمومية في ظل التحولات المتسارعة، يهدف إلى تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات واستكشاف حلول مبتكرة للارتقاء بالأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات العمومية. عقدنا هذا الاجتماع من أجل تبادل التجارب العربية الرائدة وتقاسم الممارسات الفضلة في مجال تحديث الإدارة العمومية، حيث يعد هذا التحديث مسارا جماعيا يقوم على التعاون وتبادل الخبرات. وعلى هامش اختتام أشغال المنتدى، وقعت السيدة الصغروشني ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالجمهورية اللبنانية إعلان نوايا يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التحول الرقمي وتحديث الإدارة.
3: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تسلم شحنة أثاث وتجهيزات كاملة لمأوى الأيتام في المعهد العربي ببلدة أبو ديس في إطار برنامجها الاجتماعي الموجه لدعم المؤسسات التي ترعى الأيتام والفئات الأكثر احتياجا في المدينة وضواحيها.
6: نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لأخوتنا في وكالة بيت المال على دعمهم الذي قدموه هذا اليوم لطلاب المعهد العربي السكن الداخلي للأيتام، حيث أن هذا الدعم سيوفر لهؤلاء الطلاب بيئة مادية جيدة من محتويات والأوراق التي قدمت، وأيضا سيوفر لهم بيئة معنوية جيدة.
7: نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لوكالة القدس الشريف على ما تقدمه للمؤسسات في مدينة القدس خاصة وفي فلسطين عامة، كما نوجه التحية إلى جلالة الملك المغربي والحكومة المغربية والشعب المغربي في دعمه للقضية الفلسطينية التي هي جوهر القضية، التي تدعم دائما القضية الفلسطينية بكل جوانبها.
5: هذه الشحنة ممولة من مجلس جامعة القنيطرة في المملكة المغربية، وتشمل مفروشات وتجهيزات كهربائية إضافة إلى تجهيزات للمطبخ، بما يسهم في تحسين البيئة المعيشية داخل مأوى الأيتام ويعزز قدرة المعهد على مواصلة رسالته التربوية.
8: هناك أهمية كبيرة جدا، أن هناك حاجة ماسة لدعم ودمج الأطفال الأيتام وأيضا الأطفال ذات الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وهذا ليس فقط واجب اجتماعي، هذا واجب أخلاقي، وأيضا للحفاظ على هؤلاء الأطفال في دمجهم ببيئة تحفظ لهم كرامتهم وتحفظ لهم أيضا فرصة متساوية مع الآخرين.
5: هذا المعهد العربي يحتضن حاليا 52 يتيما من أبناء الشهداء والأسرى والحالات الاجتماعية من بين 650 طالبا يتلقون التعليم الأساسي والثانوي.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
9: ريم راديو،
3: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
10: في اجتماعه الأسبوعي صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش على مشروع قانون يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، وعلى مشروع قانون يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط قدمهما وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. ويهدف مشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي إلى وضع إطار قانوني جديد يهم النظام الإحصائي الوطني، وذلك من خلال تحديد مكونات النظام الإحصائي الوطني ومهامها. فيما يهدف مشروع القانون المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط إلى اعتماد إصلاح جوهري للمندوبية من خلال تحويل المندوبية السامية للتخطيط إلى هيئة حكامة جيدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. كما صادق المجلس خلال أشغاله على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدل قدمه وزير العدل. ويهدف مشروع هذا القانون إلى ترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول تطبيقا لأحكام الفصل 34 من الدستور. واطلع المجلس الحكومي كذلك على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية في المجال الجمركي الموقع بالقاهرة في 6 أبريل 2026. وفي ختام أشغاله صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92
9: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
9: ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.mr. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

شنو هو أصعب إحساس في الكرة؟ أنك تخسر ولا أنك تبقى قريب من الحلم طول عمرك وما تلمسوش؟ هذه بالضبط هي القصة ديال هولندا، منتخب غير كرة القدم وصنع ثورة تكتيكية كاملة، منتخب خرج للعالم أساطير بحال يوهان كرايف، بيركامب، شنايدر وفان بيرسي. ومع ذلك كلما قرب من كأس العالم كيهرب منه. في سنة 1974 المنتخب الهولندي غيبهر العالم بما سمي الكرة الشاملة، وكان الجميع مقتنع أن اللقب محسوم. لكن ألمانيا الغربية آنذاك قالت لا، وما خلاتش الطواحي الهولندية تفرح باللقب. القصة ما وقفتش هنا. سنة 1978 رجعت هولندا للنهائي من جديد، وكان الحلم أقرب من أي وقت مضى، لكن لسوء الحظ الأرجنتين خطفات الكاس. مرت السنوات وتغيرت الأجيال، لكن القصة نفسها تكررت. في سنة 1998 بلغ نصف النهائي بدون المرور للنهائي. في سنة 2000 وصل إلى النهائي للمرة الثالثة، لكن إنيستا قاد المنتخب الإسباني لتتويجها الأول على حساب هولندا. وفي سنة 2014 كان مرة أخرى قريب، لكن الحلم توقف في نصف النهائي. ثلاثة ديال النهائيات وخمسة ديال المرات ما بين الأربعة الكبار، إنجاز كتحلم به معظم المنتخبات. لكن هولندا ما كيحالفهاش الحظ، لسوء الحظ اللي لازم المنتخب الهولندي في النهائيات خلى الأغلبية يوصفوه بأعظم منتخب لم يفز بكأس العالم. نشوفكم في الحلقة المجيئة.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
3: بجنيف، دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكمة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي، بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. وأكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين، أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية، ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف، من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني، تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى، أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
2: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة، مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: Le vice-président de la Chambre des conseillers, Lahsen Haddad, a reçu à Rabat une délégation française de jeunes élus, composée de parlementaires, de députés locaux, ainsi que de représentants d'organisations de jeunesse et d'associations, en présence du consul général du Royaume du Maroc à Colombes et de responsables. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération et d'amitié entre le Royaume du Maroc et la République française, a été l'occasion pour Lahsen Haddad de souligner que le partenariat entre les deux pays connaît une dynamique renouvelée fondée sur la confiance, le respect mutuel et une ambition commune.
5: كان يعني لقاء مثمر تأكد على عمق ومتانة العلاقات ما بين.
4: C'est une occasion pour mettre en avant le rôle central de la diplomatie parlementaire dans la consolidation des liens entre les deux peuples et dans la promotion du dialogue et de la concertation sur les différentes questions d'intérêt commun. La Chambre des conseillers, en tant qu'institution constitutionnelle représentant les collectivités territoriales, les organisations professionnelles et les partenaires sociaux, accorde une importance particulière à l'échange d'expertise dans les domaines de la gouvernance territoriale, du développement durable, de la participation citoyenne et de la régionalisation avancée. Le vice-président de la Chambre des conseillers a également salué le rôle joué par les associations de jeunesse, notamment la Fédération des associations de la jeunesse marocaine en France, dans l'établissement des passerelles de communication entre les jeunes marocains et français et dans la promotion des valeurs de dialogue, d'ouverture et de coopération.
6: Je suis ravi de pouvoir venir à la Chambre des conseillers. Je remercie vraiment le gouvernement marocain ainsi que les parlementaires pour cet accueil. Ça a été aussi pour nous un moment de réaffirmer l'amitié que nous avons entre nos deux peuples, entre nos parlementaires. Moi, j'ai la chance de présider le groupe interparlementaire français. Et donc, on a des échanges en bilatéral avec nos homologues marocains deux fois par an.
7: On a eu l'honneur d'être reçus par le vice-président de la Chambre haute. Pour nous, c'est un moment qui est très important puisque on est là pour signifier justement notre envie d'une collaboration renforcée entre le Maroc et la France, que nous considérons le Maroc comme un pays ami avec des enjeux communs et beaucoup de sujets sur lesquels nous pouvons collaborer dans un sens comme dans l'autre.
4: Cette rencontre a été l'occasion de réaffirmer l'importance de poursuivre le dialogue parlementaire et institutionnel, ainsi que de renforcer les échanges entre les jeunes élus des deux pays, en vue de consolider les relations maroco-françaises et d'élargir les perspectives de coopération bilatérale dans les différents domaines d'intérêt commun.
1: RIM Radio.
0: RIM Radio.
1: يوميات المونديال. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، دعا السفير والممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. السيد زنيبر أكد بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافية، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته بشكل مشتركين البعثتان الدائمتان للمغرب ورواندا تحت شعار نداء كيغالي تسريع حقوق النساء داخل الفضاء الفرنكوفوني ينعقد في لحظة مفصلية في وقت لا تزال فيه المساواة الكاملة بين الجنسين وعدا لم يكتمل، مذكرا بأنه وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين وبالوتيرة الحالية سنحتاج إلى 126 سنة أخرى لتحقيق المساواة الفعلية و162 سنة لتحقيق التكافؤ السياسي الكامل، معتبرا أن تقاعسنا سيكون بمثابة تخلي عن المسؤولية. كما دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي الذي ينبغي أن يكون رافعة للتحرر والتمكين وإلى اعتماد مقاربة أكثر شمولا في مجالات الأمن والحكمة والوسطة بما يعزز السلام. وفي معرض حديثه عن تجربة المملكة ذكر بأن مبدأ المناصفة منصوص عليه في الدستور المغربي ويشكل مصدر إلهام لإصلاحات هيكلية، مستشهدا على وجه الخصوص بمراجعة مدونات الأسرة والقوانين التي تضمن المساواة في الولوج إلى المهام الانتخابية إلى جانب الخطط الحكومية المخصصة للمساواة. كما أبرز المبادرة المغربية الخاصة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن المرأة والدبلوماسية وحقوق الإنسان الذي يؤكد على الدور الأساسي للنساء في العمل الدبلوماسي، ويلزم نداء كيغالي الذي تم اعتماده في نوفمبر 2025 خلال المؤتمر الوزاري 46 للفرنكوفونية المنعقد بكيغالي الدول والحكومات 90 الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية بتسريع التقدم نحو تحقيق المساواة بين النساء والرجال. وهدفت هذه الفعالية التي نظمت بشراكة مع بعثات أرمينيا وكندا ولبنان إلى جانب المنظمة الدولية للفرنكوفونية إلى موائمة الالتزامات الواردة في نداء كيغالي مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق الإنسان، مع تعزيز التضامن بين الدول الفرنكوفونية والترافع من أجل تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكالية التمييز ضد المرأة.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: مستمعينا أهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. السيد نيبر يدعو إلى تمكين الفضاء الفرنكوفوني من الاطلاع بدور رئيسي في الحكامة العالمية للذكاء الاصطناعي. في نشرة إنذارية، موجة حر وهبات رياح قوية من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. مونديال 2026، المغرب في مواجهة كندا، لقاء يعيد إلى الأذهان ذكريات جميلة لأسود الأطلس. إلى التفاصيل. بجنيف وخلال الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني للحكامة في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي، دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكامة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي، بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. شيماء جبران في المتابعة. أكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني، تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى، أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي. وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية من اليوم الجمعة إلى غاية بعد غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء معه التفاصيل.
9: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش وارحمنا والخميسات واليوسفية والفقيه بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها، عمالات وأقاليم الرشيدية وسيدي بنور وأسفي ونواصر ومديونة والصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدوتنان ومكناس والحاجب وصفرو وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة ابتداء من 10 من صباح الجمعة إلى غاية 11 من مساء السبت.
3: في الخبر الجهوي، بأقادير استقبلت جهة سوس ماسا وفدا رفيع المستوى من مقاطعة غويتشو بجمهورية الصين الشعبية، وشكل هذا اللقاء مناسبة لتجديد التأكيد على متانة علاقة الصداقة والتعاون بين جهة سوس ماسا ومقاطعة غويتشو وبحث آفاق واعدة لشراكة والتبادل المؤسساتي في مجالات ذات اهتمام مشترك، لا سيما التعاون العلمي والثقافي بما يعزز دينامية التعاون اللامركزي والانفتاح الدولي للجهة. في خبر آخر، وبالعاصمة الاقتصادية، أبرزت الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء ستات مختلف المشاريع والإجراءات التي باشرتها لتعزيز الأمن المائي من خلال تحسين مردودية شبكات توزيع الماء وتطوير الموارد المائية غير التقليدية، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الثانية للملتقى الدولي حول الحكمة المندمجة للماء. وشكل هذا الموعد العلمي المنظم تحت شعار الأمن المائي والتدبير المستدام في مواجهة التغيرات المناخية مناسبة لاستعراض تجربة الشركة في مجال تدبير الموارد المائية وتقاسم أبرز الممارسات المعتمدة للرفع من مردودية شبكات التوزيع والحد من ضياع المياه، إلى جانب إبراز دور مشاريع تحلية المياه في مواجهة تحديات الإجهاد المائي. تصريح صلاح الدين ذهبي المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء لنستمع.
10: هذه الدورة تشكل مناسبة لتقديم التوجهات الكبرى للسياسة المائية بالمغرب إلى جانب أبرز الإصلاحات المرتبطة بها. هذه السياسة تعرف اليوم إعادة هيكلة جديدة في ظل ما يواجهه المغرب من إجهاد مائي وتراجع للموارد المائية مقابل تزايد الطلب على الماء. هذه الرؤية تقوم بالأساس على مواصلة تعبئة الموارد المائية التقليدية من خلال إنجاز السدود، فضلا عن تنظيم الموارد المائية خلال فترات التساقطات الاستثنائية التي قد تتسبب في الفيضانات.
3: في شأن ثقافي، أحيا النجم العالمي البريطاني روبي ويليامز مساء أمس ضمن الأمسية الافتتاحية للدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا حفلا غنائيا مميزا ألهب من خلاله حماس الجماهير بباقة من أشهر أغانيه الخالدة. وفي أول حفل له بالمغرب وشمال إفريقيا، أمتع أيقونة البوب البريطاني جمهوره الغفير الحاضر بمنصة كازا أنفا بعرض استثنائي جدير بمكانته كفنان متكامل. وفي دورته 19 التي تتواصل إلى غاية 11 من يوليوز الجاري، يقدم مهرجان جازا بلانكا برمجة متميزة ومتنوعة تواكب أحدث التوجهات الفنية ومفتوحة للفنانين المغاربة. وتشهد نسخة هذه السنة نقلة نوعية، حيث يحتضن المهرجان لأول مرة في تاريخه 40 حفلا موسيقيا بمنتزه أنفا و10 حفلات مجانية بحديقة الجامعة العربية. في الورقة الرياضية، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء غد السبت صوب مدينة هيوستن الأمريكية الحاضنة للموقعات المونديالية التي تجمع المنتخب الوطني المغربي بنظيره الكندي في صدام قوي لحساب ثمن نهائي كأس العالم 26 و2000، حيث يشتعل الصراع خطفا لبطاقة العبور الثمينة إلى دور الربع. موقعة جمرية تعيد إلى الأذهان شريط الذكريات الجميلة والملامح الاستثنائية التي سطرها الأسود في مونديال قطر 22 و2. سارة بن جعفر في المتابعة.
11: تعود بنا عقارب الساعة إلى تفاصيل الملحمة القطرية المجيدة، وتحديدا إلى الجولة الأخيرة من دور المجموعات في مونديال 2022. يومها زأر أسود الأطلس في وجه كندا بهدف في حكيم زياش ويوسف النصيري لينتزع فوزا تاريخيا بنتيجة 2-1، مهد طريق الصدارة والعبور نحو المربع الذهبي. اليوم وفي المونديال الأمريكي 2026 يتجدد الموعد برهان مختلف ومرحلة متقدمة، لكن بعزيمة يقودها رفاق أشرف حكيمي لتكرار الإنجاز. إلا أن هذا المشهد هذه المرة يبدو مغايرا، فالمنتخب المغربي كشر عن أنياب تكتيكية جديدة تحت قيادة الإطار الوطني محمد وهبي. الأسود باتوا أكثر نزعة للهجوم وأشد تمسكا بالاستحواذ وبناء اللعب بجرأة وشجاعة دون أن يهتز توازنهم الدفاعي. ومنذ ضربة البداية والعروض المغربية تقنع وتمتع، من الدور الأول وصولا للإطاحة بهولندا في دور الثاني والثلاثين بفضل نضج جماعي وقدرة رهيبة على خلق الخطورة، وفي وقت يبرز فيه اسم إسماعيل سيباري كإحدى الأوراق القوية، تكمن القوة الحقيقية للأسود في العمق التكتيكي للدكة البدلاء والتي تضخ دماء جديدة تمنح الطاقم التقني خيارات وحلولا متعددة. وفي قراءة لرجال الميدان، بصم النجم عز الدين أوناحي على عودة باهرة وتألق لافت في الموقعة الأخيرة ضد هولندا، مؤكدا مكانته الأساسية كركيزة محورية. أوناحي ببنيته الرشيقة والمتماسكة التي تمنحه أفضلية التحرك بسلاسة استعاد كامل توهجه ولياقته، ففي الوقت الذي عجز فيه زملاؤه عن فك شفرة الدفاع الهولندي كان الرقم 8 يبتكر الحلول بثلاثة تمريرات مفتاحية وعرضية ناجحة ونسبة تمرير بلغت 94%، أي 79 تمريرة ناجحة من أصل 84، قاطعا مسافة 9.4 كيلومترات. هذا الأداء التكتيكي الراقي والذكاء الحاد هو ثمرة يانعة لتكوين الرفيع المستوى تلقاه بأكاديمية محمد السادس لكرة القدم، المرجع الحقيقي في صقل المواهب الوطنية وتخريج جيل قادر على مقارعة كبريات المدارس العالمية.
3: نهاية النشرة الإخبارية، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
0: ريم راديو. ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تقديم البرنامج الوطني جو سياحة لفاعلي القطاع السياحي بجهة الدخل وادي الذهب. ببني ملال إطلاق البرصد الجهوي للاقتصاد لتعزيز الذكاء الترابي وإنعاش الاستثمار. وبتونات وكالة الحوض المائي سابو تطلق حملة تحسيسية بمخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود. في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي وتشجيع الاستثمار في الجهات ذات الواهلات الواعدة، نظم المركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب لقاء جهويا خصص لتقديم البرنامج الوطني جو سياحة، وهي مبادرة تروم تعزيز مواكبة وتمويل الفاعلين في القطاع السياحي وحاملي المشاريع. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب فيصل سحماني.
13: يدخل هذا اللقاء في إطار يعني شراكة المركز الجهوي للاستثمار مع الفاعلين المؤسساتيين في القطاع السياحي. هذا اللقاء يندرج في إطار تعريف بالبرنامج الرائد اللي هو جو سياحة. جهة الدخل والذهب هي جهة رائدة في المجال السياحي، هذو برامج اللي هم موجهين مباشرة للفاعلين في هذا القطاع من خلال يعني مواكبة المركز الجهوي للاستثمار، من خلال مواكبة مغرب بيمو، من خلال مواكبة يعني وزارة السياحة لهذ الفاعلين، خصوصا إلى عرفنا لأنه برنامج كيمشي في إطار التمويل المختلف حاجيات القطاع السياحي من خلال التنشيط السياحي، من خلال إيواء السياحي، كيدخل يعني في إطار يعني الاختصاصات الحصرية للمراكز الجهوية للاستثمار باعتبارها شريك أساسي لجميع المستثمرين في جميع القطاعات الحيوية والرائدة، واللي عندها وقع مباشر على على على التنمية الاقتصادية الخاصة بالجهة.
12: جرى ببني ملال الإطلاق الرسمي للمركز الجهوي للاقتصاد بجهة بني ملال خنيفرة باعتباره منصة رقمية للذكاء الترابي تروم دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز جاذبية الجهة للاستثمار. ويندرج إطلاق هذا المشروع في إطار الديناميات الوطنية الرامية إلى تعزيز التمركز الإداري وتحسين مناخ الأعمال من خلال توفير فضاء موحد لتجميع وتحليل المعطيات الترابية، بما يدعم اتخاذ القرار ويعزز الحكامة الترابية. ويعد هذا المرصد ثمرة عمل تشاركي جمع مختلف الفاعلين الجهويين، حيث يضم حاليا أزيد من 30,000 سجل من البيانات تغطي مؤشرات ديموغرافية واقتصادية واجتماعية وقطاعية يتم تحيينها بانتظام لتوفير قاعدة معلومات موثوقة لفائدة المستثمرين وصناع القرار والباحثين. أطلقت وكالة الحوض المائي لسبو بالسوق الأسبوعي لعند الريج على مستوى سد الوحدة حملتها التحسيسية السنوية حول مخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود برسم سنة 2026، وذلك بهدف توعية ساكنات المناطق المجاورة للمنشآت المائية وكذا مرتادي ضفافها بغرض الترفيه والاستجمام بخطورة هذه الممارسة. لنتابع.
14: مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي لسبو حملتها التحسيسية السنوية للتحذير من مخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود. الانطلاقة كانت من السوق الأسبوعي لعين دريج المحاذي لسد الوحدة أكبر سدود المملكة، كإشارة قوية لاستهداف الساكنة المجاورة والزوار.
15: دأبت الوكالة على التنظيم ديال هذه الحملة هذه، بحيث أنه يعني في هذه السنوات الأخيرة يعني سجلنا واحد الارتفاع يعني مهول ديال العدد ديال الضحايا، بحيث أنه منذ سنة 2017 لحد الآن يعني سجلنا أكثر من واحد 120 ضحية اللي فقدت الحياة ديالها بطبيعة الحال من جراء السباحة في الحقينات ديال السدود.
14: وتهدف الحملة إلى تصحيح الاعتقاد الخاطئ بأن هدوء مياه السدود يعني الأمن، فهذه المنشآت تخفي مخاطر مميتة كالأوحال والتيارات القوية والعمق السحيق، وهي بيئة غير مهيئة إطلاقا للاستجمام.
16: هذه الحملة التحسيسية لأن دأبت وكالة الحوض المائي لسابو منذ سنوات، والحمد لله كل سنة تتطور وتنحد ما أمكن من حالات الغرق.
14: وتعتمد الحملة مقاربة تواصلية متنوعة تشمل الخيام المتنقلة وسيارات التوعية بمكبرات الصوت في الأسواق، فضلا عن بث كبسولات تحسيسية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
12: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: حصادُ الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصادُ الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: مستمعينا أهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. السيد نيبر يدعو إلى تمكين الفضاء الفرنكوفوني من الاطلاع بدور رئيسي في الحكامة العالمية للذكاء الاصطناعي. في نشرة إنذارية، موجة حر وهبات رياح قوية من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. مونديال 2026، المغرب في مواجهة كندا، لقاء يعيد إلى الأذهان ذكريات جميلة لأسود الأطلس. إلى التفاصيل. بجنيف، وخلال الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني للحكامة في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي، دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكامة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي، بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. شيماء جبران في المتابعة.
2: أكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية، ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف، من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني، تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى، أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
1: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية من اليوم الجمعة إلى غاية بعد غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء معه التفاصيل.
3: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش ورحمنا والخميسات واليوسفية والفقيه بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها، عمالات وأقاليم الرشيدية وسيدي بنور وأسفي ونواصر ومديونة وصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدا وتنان ومكناس والحاجب وصفرو وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة ابتداء من 10 من صباح الجمعة إلى غاية 11 من مساء السبت.
1: في الخبر الجهوي، بأقادير استقبلت جهة سوس ماسا وفدا رفيع المستوى من مقاطعة غويتشو بجمهورية الصين الشعبية، وشكل هذا اللقاء مناسبة لتجديد التأكيد على متانة علاقة الصداقة والتعاون بين جهة سوس ماسا ومقاطعة غويتشو وبحث آفاق واعدة لشراكة والتبادل المؤسساتي في مجالات ذات اهتمام مشترك، لا سيما التعاون العلمي والثقافي بما يعزز دينامية التعاون اللامركزي والانفتاح الدولي للجهة. في خبر آخر، وبالعاصمة الاقتصادية، أبرزت الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء ستات مختلف المشاريع والإجراءات التي باشرتها لتعزيز الأمن المائي من خلال تحسين مردودية شبكات توزيع الماء وتطوير الموارد المائية غير التقليدية، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الثانية للملتقى الدولي حول الحكمة المندمجة للماء. وشكل هذا الموعد العلمي المنظم تحت شعار الأمن المائي والتدبير المستدام في مواجهة التغيرات المناخية، مناسبة لاستعراض تجربة الشركة في مجال تدبير الموارد المائية وتقاسم أبرز الممارسات المعتمدة للرفع من مردودية شبكات التوزيع والحد من ضياع المياه، إلى جانب إبراز دور مشاريع تحلية المياه في مواجهة تحديات الإجهاد المائي. تصريح صلاح الدين ذهبي المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء لنستمع.
4: هذه الدورة تشكل مناسبة لتقديم التوجهات الكبرى للسياسة المائية بالمغرب إلى جانب أبرز الإصلاحات المرتبطة بها. هذه السياسة تعرف اليوم إعادة هيكلة جديدة في ظل ما يواجهه المغرب من إجهاد مائي وتراجع للموارد المائية مقابل تزايد الطلب على الماء. هذه الرؤية تقوم بالأساس على مواصلة تعبئة الموارد المائية التقليدية من خلال إنجاز السدود، فضلا عن تنظيم الموارد المائية خلال فترات التساقطات الاستثنائية التي قد تتسبب في الفيضانات.
1: في الشأن الثقافي، أحيا النجم العالمي البريطاني روبي ويليامز مساء أمس ضمن الأمسية الافتتاحية للدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا حفلا غنائيا مميزا ألهب من خلاله حماس الجماهير بباقة من أشهر أغانيه الخالدة. وفي أول حفل له بالمغرب وشمال إفريقيا، أمتع أيقونة البوب البريطاني جمهوره الغفير الحاضر بمنصة كازا أنفا بعرض استثنائي جدير مكانته كفنان متكامل. وفي دورته 19 التي تتواصل إلى غاية 11 من يوليوز الجاري، يقدم مهرجان جازا بلانكا برمجة متميزة ومتنوعة تواكب أحدث التوجهات الفنية ومفتوحة للفنانين المغاربة. وتشهد نسخة هذه السنة نقلة نوعية، حيث يحتضن المهرجان لأول مرة في تاريخه 40 حفلا موسيقيا بمنتزه أنفا و10 حفلات مجانية بحضر حديقة الجامعة العربية. في الورقة الرياضية، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء غد السبت صوب مدينة هيوستن الأمريكية الحاضنة للموقعة المونديالية التي تجمع المنتخب الوطني المغربي بنظيره الكندي في صدام قوي لحساب ثمن نهائي كأس العالم 26 و2000، حيث يشتعل الصراع خطفا لبطاقة العبور الثمينة إلى دور الربع. موقعة جمرية تعيد إلى الأذهان شريط الذكريات الجميلة والملامح الاستثنائية التي سطرها الأسود في مونديال قطر 22 و2000. سارة بن جعفر في المتابعة.
5: تعود بنا عقارب الساعة إلى تفاصيل الملحمة القطرية المجيدة، وتحديدا إلى الجولة الأخيرة من دور المجموعات في مونديال 2022. يومها زأر أسود الأطلس في وجه كندا بهدف في حكيم زياش ويوسف النصيري لينتزعوا فوزا تاريخيا بنتيجة 2-1، مهد طريق الصدارة والعبور نحو المربع الذهبي. اليوم وفي المونديال الأمريكي 2026 يتجدد الموعد برهان مختلف ومرحلة متقدمة، لكن بعزيمة يقودها رفاق أشرف حكيمي لتكرار الإنجاز. إلا أن هذا المشهد هذه المرة يبدو مغايرا. في المنتخب المغربي كشر عن أنياب تكتيكية جديدة تحت قيادة الإطار الوطني محمد وهبي. الأسود باتوا أكثر نزعة للهجوم وأشد تمسكا بالاستحواذ وبناء اللعب بجرأة وشجاعة دون أن يهتز توازنهم الدفاعي. ومنذ ضربة البداية والعروض المغربية تقنع وتمتع، من الدور الأول وصولا للإطاحة بهولندا في دور الثاني والثلاثين بفضل نضج جماعي وقدرة رهيبة على خلق الخطورة، وفي وقت يبرز فيه اسم إسماعيل سيباري كإحدى الأوراق القوية تكمن القوة الحقيقية للأسود في العمق التكتيكي للدكة البدلاء، والتي تضخ دماء جديدة تمنح الطاقم التقني خيارات وحلولا متعددة. وفي قراءة لرجال الميدان، بصم النجم عز الدين أوناحي على عودة باهرة وتألق لافت في الموقعة الأخيرة ضد هولندا، مؤكدا مكانته الأساسية كركيزة محورية. أوناحي ببنيته الرشيقة والمتماسكة التي تمنحه أفضلية التحرك بسلاسة استعاد كامل توهجه ولياقته، ففي الوقت الذي عجز فيه زملاؤه عن فك شفرة الدفاع الهولندي كان الرقم 8 يبتكر الحلول بثلاثة تمريرات مفتاحية وعرضية ناجحة ونسبة تمرير بلغت 94%، أي 79 تمريرة ناجحة من أصل 84، قاطعا مسافة 9.4 كيلومترات. هذا الأداء التكتيكي الراقي والذكاء الحاد هو ثمرة يانعة لتكوين رفيع المستوى تلقاه بأكاديمية محمد السادس لكرة القدم، المرجع الحقيقي في صقل المواهب الوطنية وتخريج جيل قادر على مقارعة كبريات المدارس العالمية.
1: نهاية النشرة الإخبارية، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
8: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
2: بجنيف، دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكمة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. وأكد السفير زنيبر بر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين، أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية، ولا سيما مسألة السيادة الرقمية.

0: الحليبية.
1: يندرج هذا المشروع الذي رصد له استثمار يفوق 60 مليون درهم في إطار المجهودات التي تقوم بها شركة سنترال دانون من أجل ترسيخ الابتكار الصناعي كرافعة أساسية لتعزيز تنافسيتها والرفع من قيمتها المضافة وتقليص بصمتها الكربونية.
0: وتعتبر هذه الوحدة الأولى من نوعها في قطاع الحليب بالمغرب، حيث ترتكز على تكنولوجيا متطورة لتجزئة الحليب عبر تقنيات الترشيح الدقيق والفائق. هذه التقنيات تسمح باستخراج مكونات أساسية كالبروتينات واللاكتوز لاستخدامها في صناعة الأجبان والياغورت والمشروبات. نحن أول من يمتلك هذه التكنولوجيا التي تسمى ميلكو، وهي تكنولوجيا تقتصر على عدد قليل من الدول الأوروبية ودول أمريكا الشمالية. ستسمح هذه التكنولوجيا بخلق قيمة مضافة أكبر للحليب المغربي الذي نجمعه يوميا من خلال 40,000 مربي ماشية نتعامل معهم. اختيار الفق بن صالح لم يأتي عبثا، فالمدينة تقع في قلب حوض استراتيجي لإنتاج الحليب. هذه الوحدة الجديدة ستسهم في تعزيز استدامة النشاط الاقتصادي للفلاحين، لا سيما صغار المنتجين، وتدعم سلسلة القيمة الوطنية لقطاع الحليب بشكل متكامل ومستدام.
2: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هو سبيريت وآخرون. من 25 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيريغناو.net.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: مستمعينا أهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. السيد نيبر يدعو إلى تمكين الفضاء الفرنكوفوني من الاطلاع بدور رئيسي في الحكامة العالمية للذكاء الاصطناعي. في نشرة إنذارية، موجة حر وهبات رياح قوية من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. مونديال 2026، المغرب في مواجهة كندا، لقاء يعيد إلى الأذهان ذكريات جميلة لأسود الأطلس. إلى التفاصيل. بجنيف، وخلال الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني للحكامة في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي، دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكامة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي، بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. شيماء أجبران في المتابعة.
6: أكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية، ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف: من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة قيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
5: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية من اليوم الجمعة إلى غاية بعد غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء معه التفاصيل.
7: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش وارحمنا والخميسات واليوسفية والفقية بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها عمالات وأقاليم الرشيدية وسيدي بنور وأسفي ونواصر ومديونة والصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدوتنان ومكناس والحاجب وصفرو وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عمالات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة ابتداء من 10 من صباح الجمعة إلى غاية 11 من مساء السبت.
5: في الخبر الجهوي بأقادير، استقبلت جهة سوس ماسا وفدا رفيع المستوى من مقاطعة غويتشو بجمهورية الصين الشعبية، وشكل هذا اللقاء مناسبة لتجديد التأكيد على متانة علاقة الصداقة والتعاون بين جهة سوس ماسا ومقاطعة غويتشو وبحث آفاق واعدة لشراكة والتبادل المؤسساتي في مجالات ذات اهتمام مشترك، لا سيما التعاون العلمي والثقافي بما يعزز دينامية التعاون اللامركزي والانفتاح الدولي للجهة. في خبر آخر وبالعاصمة الاقتصادية، أبرزت الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء ستات مختلف المشاريع والإجراءات التي باشرتها لتعزيز الأمن المائي من خلال تحسين مردودية شبكات توزيع الماء وتطوير الموارد المائية غير التقليدية، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الثانية للملتقى الدولي حول الحكمة المندمجة للماء. وشكل هذا الموعد العلمي المنظم تحت شعار الأمن المائي والتدبير المستدام في مواجهة التغيرات المناخية مناسبة لاستعراض تجربة الشركة في مجال تدبير الموارد المائية وتقاسم أبرز الممارسات المعتمدة للرفع من مردودية شبكات التوزيع والحد من ضياع المياه، إلى جانب إبراز دور مشاريع تحلية المياه في مواجهة تحديات الإجهاد المائي. تصريح صلاح الدين ذهبي المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء لنستمع.
8: هذه الدورة تشكل مناسبة لتقديم التوجهات الكبرى للسياسة المائية بالمغرب إلى جانب أبرز الإصلاحات المرتبطة بها. هذه السياسة تعرف اليوم إعادة هيكلة جديدة في ظل ما يواجهه المغرب من إجهاد مائي وتراجع للموارد المائية مقابل تزايد الطلب على الماء. هذه الرؤية تقوم بالأساس على مواصلة تعبئة الموارد المائية التقليدية من خلال إنجاز السدود، فضلا عن تنظيم الموارد المائية خلال فترات التساقطات الاستثنائية التي قد تتسبب في الفيضانات.
5: في شأن ثقافي، أحيا النجم العالمي البريطاني روبي ويليامز مساء أمس ضمن الأمسية الافتتاحية للدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا حفلا غنائيا مميزا ألهب من خلاله حماس الجماهير بباقة من أشهر أغانيه الخالدة. وفي أول حفل له بالمغرب وشمال إفريقيا أمتع أيقونة البوب البريطاني جمهوره الغفير الحاضر بمنصة كازا أنفا بعرض استثنائي جدير بمكانته كفنان متكامل. وفي دورته 19 التي تتواصل إلى غاية 11 من يوليوز الجاري يقدم مهرجان جازا بلانكا برمجة متميزة ومتنوعة تواكب أحدث التوجهات الفنية ومفتوحة للفنانين المغاربة. وتشهد نسخة هذه السنة نقلة نوعية، حيث يحتضن المهرجان لأول مرة في تاريخه 40 حفلا موسيقيا بمنتزه أنفا وعشر حفلات مجانية بحديقة الجامعة العربية. في الورقة الرياضية، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء غد السبت صوب مدينة هيوستن الأمريكية الحاضنة للموقعة المونديالية التي تجمع المنتخب الوطني المغربي بنظيره الكندي في صدام قوي لحساب ثمن نهائي كأس العالم 26 و2000، حيث يشتعل الصراع خطفا لبطاقة العبور الثمينة إلى دور الربع. موقعة جمرية تعيد إلى الأذهان شريط الذكريات الجميلة والملامح الاستثنائية التي سطرها الأسود في مونديال قطر 22 و2. سارة بن جعفر في المتابعة.
9: تعود بنا عقارب الساعة إلى تفاصيل الملحمة القطرية المجيدة، وتحديدا إلى الجولة الأخيرة من دور المجموعات في مونديال 2022. يومها زأر أسود الأطلس في وجه كندا بهدف في حكيم زياش ويوسف النصيري لينتزع فوزا تاريخيا بنتيجة 2-1، مهد طريق الصدارة والعبور نحو المربع الذهبي. اليوم وفي المونديال الأمريكي 2026 يتجدد الموعد برهان مختلف ومرحلة متقدمة، لكن بعزيمة يقودها رفاق أشرف حكيمي لتكرار الإنجاز. إلا أن هذا المشهد هذه المرة يبدو مغايرا، فالمنتخب المغربي كشر عن أنياب تكتيكية جديدة تحت قيادة الإطار الوطني محمد وهبي. الأسود باتوا أكثر نزعة للهجوم وأشد تمسكا بالاستحواذ وبناء اللعب بجرأة وشجاعة دون أن يهتز توازنهم الدفاعي. ومنذ ضربة البداية والعروض المغربية تقنع وتمتع، من الدور الأول وصولا للإطاحة بهولندا في دور الثاني والثلاثين بفضل نضج جماعي وقدرة رهيبة على خلق الخطورة، وفي وقت يبرز فيه اسم إسماعيل سيباري كإحدى الأوراق القوية تكمن القوة الحقيقية للأسود في العمق التكتيكي للدكة البدلاء، والتي تضخ دماء جديدة تمنح الطاقم التقني خيارات وحلولا متعددة. وفي قراءة لرجال الميدان، بصم النجم عز الدين أوناحي على عودة باهرة وتألق لافت في الموقعة الأخيرة ضد هولندا، مؤكدا مكانته الأساسية كركيزة محورية. أوناحي ببنيته الرشيقة والمتماسكة التي تمنحه أفضلية التحرك بسلاسة استعاد كامل توهجه ولياقته، ففي الوقت الذي عجز فيه زملاؤه عن فك شفرة الدفاع الهولندي كان الرقم 8 يبتكر الحلول بثلاثة تمريرات مفتاحية وعرضية ناجحة ونسبة تمرير بلغت 94%، أي 79 تمريرة ناجحة من أصل 84، قاطعا مسافة 9.4 كيلومترات. هذا الأداء التكتيكي الراقي والذكاء الحاد هو ثمرة يانعة لتكوين الرفيع المستوى تلقاه بأكاديمية محمد السادس لكرة القدم، المرجع الحقيقي في صقل المواهب الوطنية وتخريج جيل قادر على مقارعة كبريات المدارس العالمية.
5: نهاية النشرة الإخبارية، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
6: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية.
3: رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي لسبو حملتها التحسيسية السنوية للتحذير من مخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود. الانطلاقة كانت من السوق الأسبوعي لعين دريج المحاذي لسد الوحدة أكبر سدود المملكة، كإشارة قوية لاستهداف الساكنة المجاورة والزوار.
11: دأبت الوكالة على التنظيم ديال هاد الحملة هادي، بحيث أنه يعني في هاد السنوات الأخيرة يعني سجلنا واحد الارتفاع يعني مهول ديال العدد ديال الضحايا، بحيث أنه منذ سنة 2017 لحد الآن يعني سجلنا أكثر من واحد 120 ضحية اللي فقدات الحياة ديالها بطبيعة الحال من جراء السباحة في الحقينات ديال السدود.
0: وتهدف الحملة إلى تصحيح الاعتقاد الخاطئ بأن هدوء مياه السدود يعني الأمان، فهذه المنشآت تخفي مخاطر مميتة كالأوحال والتيارات القوية والعمق السحيق، وهي بيئة غير مهيئة إطلاقا للاستجمام.
12: هذه الحملة التحسيسية لأن دأبت وكالة الحوض المائي لسابو منذ سنوات، والحمد لله كل سنة تتطور وتنحد ما أمكن من حالات الغرق.
0: وتعتمد الحملة مقاربة تواصلية متنوعة تشمل الخيام المتنقلة وسيارات التوعية بمكبرات الصوت في الأسواق، فضلا عن بث كبسولات تحسيسية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
2: ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
13: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: Comédia Blanca revient et cette année, c'est 3 jours de rire, les 4, 5 et 6 juin au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain avec Talis, figure emblématique de l'humour marocain en maître de cérémonie, entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société qu'il rejoue pour la dernière fois dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone avec Kéron en maître de cérémonie aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
15: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
10: ريم راديو.
15: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
15: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
10: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: مستمعينا أهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. السيد نيبر يدعو إلى تمكين الفضاء الفرنكوفوني من الاطلاع بدور رئيسي في الحكامة العالمية للذكاء الاصطناعي. في نشرة إنذارية، موجة حر وهبات رياح قوية من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. مونديال 2026، المغرب في مواجهة كندا، لقاء يعيد إلى الأذهان ذكريات جميلة لأسود الأطلس. إلى التفاصيل. بجنيف وخلال الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني للحكامة في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي، دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكامة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي، بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. شيماء إجبران في المتابعة.
6: أكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني، تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى، أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
5: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية من اليوم الجمعة إلى غاية بعد غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء معه التفاصيل.
7: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش ورحمنا والخميسات واليوسفية والفقية بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها، عمالات وأقاليم الرشيدية وسيد بن نور وأسفي ونواصر ومديونة وصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدوتنان ومكناس والحاجب وصفرو وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عمالات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة ابتداء من 10 من صباح الجمعة إلى غاية 11 من مساء السبت.
5: في الخبر الجهوي، بأقادير استقبلت جهة سوس ماسا وفدا رفيع المستوى من مقاطعة غويتشو بجمهورية الصين الشعبية، وشكل هذا اللقاء مناسبة لتجديد التأكيد على متانة علاقة الصداقة والتعاون بين جهة سوس ماسا ومقاطعة غويتشو وبحث آفاق واعدة للشراكة والتبادل المؤسساتي في مجالات ذات اهتمام مشترك، لا سيما التعاون العلمي والثقافي بما يعزز دينامية التعاون اللامركزي والانفتاح الدولي للجهة. في خبر آخر وبالعاصمة الاقتصادية، أبرزت الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء ستات مختلف المشاريع والإجراءات التي باشرتها لتعزيز الأمن المائي من خلال تحسين مردودية شبكات توزيع الماء وتطوير الموارد المائية غير التقليدية، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الثانية للملتقى الدولي حول الحكمة المندمجة للماء. وشكل هذا الموعد العلمي المنظم تحت شعار الأمن المائي والتدبير المستدام في مواجهة التغيرات المناخية، مناسبة لاستعراض تجربة الشركة في مجال تدبير الموارد المائية وتقاسم أبرز الممارسات المعتمدة للرفع من مردودية شبكات التوزيع والحد من ضياع المياه، إلى جانب إبراز دور مشاريع تحلية المياه في مواجهة تحدية الإجهاد المائي. تصريح صلاح الدين الذهبي المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء لنستمع.
8: هذه الدورة تشكل مناسبة لتقديم التوجهات الكبرى للسياسة المائية بالمغرب إلى جانب أبرز الإصلاحات المرتبطة بها. هذه السياسة تعرف اليوم إعادة هيكلة جديدة في ظل ما يواجهه المغرب من إجهاد مائي وتراجع للموارد المائية مقابل تزايد الطلب على الماء. هذه الرؤية تقوم بالأساس على مواصلة تعبئة الموارد المائية التقليدية من خلال إنجاز السدود، فضلا عن تنظيم الموارد المائية خلال فترات التساقطات الاستثنائية التي قد تتسبب في الفيضانات.
5: في الشأن الثقافي، أحيا النجم العالمي البريطاني روبي ويليامز مساء أمس ضمن الأمسية الافتتاحية للدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا حفلا غنائيا مميزا ألهب من خلاله حماس الجماهير بباقة من أشهر أغانيه الخالدة. وفي أول حفل له بالمغرب وشمال إفريقيا، أمتع أيقونة البوب البريطاني جمهوره الغفير الحاضر بمنصة كازا أنفا بعرض استثنائي جدير بمكانته كفنان متكامل. وفي دورته 19 التي تتواصل إلى غاية 11 من يوليوز الجاري، يقدم مهرجان جازا بلانكا برمجة متميزة ومتنوعة تواكب أحدث التوجهات الفنية ومفتوحة للفنانين المغاربة. وتشهد نسخة هذه السنة نقلة نوعية، حيث يحتضن المهرجان لأول مرة في تاريخه 40 حفلا موسيقيا بمنتزه أنفا وعشر حفلات مجانية بحديقة الجامعة العربية. في الورقة الرياضية، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء غد السبت صوب مدينة هيوستن الأمريكية الحاضنة للموقعة المونديالية التي تجمع المنتخب الوطني المغربي بنظيره الكندي في صدام قوي لحساب ثمن نهائي كأس العالم 26 و2000، حيث يشتعل الصراع خطفا لبطاقة العبور الثمينة إلى دور الربع. موقعة جمرية تعيد إلى الأذهان شريط الذكريات الجميلة والملامح الاستثنائية التي سطرها الأسود في مونديال قطر 22 و2000. سارة بن جعفر في المتابعة.
9: تعود بنا عقارب الساعة إلى تفاصيل الملحمة القطرية المجيدة، وتحديدا إلى الجولة الأخيرة من دور المجموعات في مونديال 2022. يومها زأر أسود الأطلس في وجه كندا بهدف في حكيم زياش ويوسف النصيري لينتزعوا فوزا تاريخيا بنتيجة 2-1، مهد طريق الصدارة والعبور نحو المربع الذهبي. اليوم وفي المونديال الأمريكي 2026 يتجدد الموعد برهان مختلف ومرحلة متقدمة، لكن بعزيمة يقودها رفاق أشرف حكيمي لتكرار الإنجاز. إلا أن هذا المشهد هذه المرة يبدو مغايرا، فالمنتخب المغربي كشر عن أنياب تكتيكية جديدة تحت قيادة الإطار الوطني محمد وهبي. الأسود باتوا أكثر نزعة للهجوم وأشد تمسكا بالاستحواذ وبناء اللعب بجرأة وشجاعة دون أن يهتز توازنهم الدفاعي. ومنذ ضربة البداية والعروض المغربية تقنع وتمتع، من الدور الأول وصولا للإطاحة بهولندا في دور الثاني و30 بفضل نضج جماعي وقدرة رهيبة على خلق الخطورة. وفي وقت يبرز فيه اسم إسماعيل سيباري كإحدى الأوراق القوية، تكمن القوة الحقيقية للأسود في العمق التكتيكي للدكة البدلاء، والتي تضخ دماء جديدة تمنح الطاقم التقني خيارات وحلولا متعددة. وفي قراءة لرجال الميدان بصم النجم عز الدين أوناحي على عودة باهرة وتألق لافت في الموقعة الأخيرة ضد هولندا، مؤكدا مكانته الأساسية كركيزة محورية. أوناحي ببنيته الرشيقة والمتماسكة التي تمنحه أفضلية التحرك بسلاسة استعاد كامل توهجه ولياقته، ففي الوقت الذي عجز فيه زملاؤه عن فك شفرة الدفاع الهولندي كان الرقم 8 يبتكر الحلول بثلاثة تمريرات مفتاحية وعرضية ناجحة، ونسبة تمرير بلغت 94%، أي 79 تمريرة ناجحة من أصل 84، قاطعا مسافة 9.4 كيلومترات. هذا الأداء التكتيكي الراقي والذكاء الحاد هو ثمرة يانعة لتكوين رفيع المستوى تلقاه بأكاديمية محمد السادس لكرة القدم، المرجع الحقيقي في صقل المواهب الوطنية وتخريج جيل قادر على مقارعة كبريات المدارس العالمية.
16: نهاية النشرة الإخبارية، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
2: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.

0: الرياضات البحرية، ف يعني مهمة بالنسبة للإنسان سواء من الناحية الصحية أو النفسية أو حتى الرياضية، فهو نشاط مهم جدا خصوصا في فترة الصيف. يعني فترة الصيف طبيعة الحال تيكون هذا النشاط مهم جدا، ومع العلم أن المغرب يتوفر على واحد الشريط ساحلي كبير. بالنسبة للشباب تنصحهم باش يتجهوا لهذا الرياضات اللي فيها أنواع متعددة.
1: بالنسبة للفترة الصيفية يعني كنشوفوا أن كاين إقبال كبير لي سبور نوتيك، باغ إكزومبل كنشوفوا لي جون كيمشيو يديروا الكاياك، اللي كيدير لا ناتاسيون في لي بلاج. تبارك الله عندنا المغرب واجهتين بحريتين، يعني أون أ بليزيوغ ديستيناسيون، والحمد لله يعني بنادم كيتحرك في الصيف يا بلوس بوكو دو داكتيفيتي. وهاد لي سبور نوتيك يعني هما راه كيحركوا الدورة الدموية، يعني مزيانين للميتابوليزم، يعني سي فريمون اون اكتيفيتي اللي كتحرك لنا الفيزيك ديالنا وكتعاوننا باش نكونوا اون بون سونتي.
2: الرياضات البحريه اخويا راه مهمه بزاف، راه ضروري. راه كاين انواع منها، كاين عاوتاني السباحه، كاين السيرف، كاين اللي كيضربوا كاياك. انت داك الشيء ضروري خصك ديره في حياتك باش تبقى في صحه زوينه، وسيرتو دابا راك عارف الصيف متي راه الصدر هادشي تبرد ودير الرياضه في نفس الوقت.
3: إذاعة الأخبار المغربية. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
5: ريم راديو.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية من الجمعة إلى غاية الأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش ورحمنا والخميسات واليوسفية والفقية بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوى ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها. عمالات وأقاليم الرشيدية وسيدي بنور وأسفي ونواصر ومديونة والصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدوتنان ومكناس والحاجب وصفر وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة ابتداء من 10 من صباح الجمعة إلى غاية 11 من مساء السبت.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: ريم راديو.
5: ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
5: ريم راديو.
4: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: مستمعينا أهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. السيد نيبر يدعو إلى تمكين الفضاء الفرنكوفوني من الاطلاع بدور رئيسي في الحكامة العالمية للذكاء الاصطناعي. في نشرة إنذارية، موجة حر وهبات رياح قوية من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. مونديال 2026، المغرب في مواجهة كندا، لقاء يعيد إلى الأذهان ذكريات جميلة لأسود الأطلس. إلى التفاصيل. بجنيف، وخلال الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني للحكامة في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي، دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكامة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي، بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. شيماء جبران في المتابعة.
9: أكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية، ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف، من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني، تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى، أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
8: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية من اليوم الجمعة إلى غاية بعد غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء معه التفاصيل.
6: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش وارحمنا والخميسات واليوسفية والفقيه بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها، عملات وأقاليم الراشدية وسيد بن نور وأسفي ونواصر ومديونة وصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدوتنان ومكناس والحاجب وصفرو وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة ابتداء من 10 من صباح الجمعة إلى غاية 11 من مساء السبت.
8: في الخبر الجهوي، بأكادير استقبلت جهة سوس ماسا وفدا رفيع المستوى من مقاطعة غويتشو بجمهورية الصين الشعبية، وشكل هذا اللقاء مناسبة لتجديد التأكيد على متانة علاقة الصداقة والتعاون بين جهة سوس ماسا ومقاطعة غويتشو وبحث آفاق واعدة لشراكة والتبادل المؤسساتي في مجالات ذات اهتمام مشترك، لا سيما التعاون العلمي والثقافي بما يعزز دينامية التعاون اللامركزي والانفتاح الدولي للجهة. في خبر آخر، وبالعاصمة الاقتصادية، أبرزت الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء ستات مختلف المشاريع والإجراءات التي باشرتها لتعزيز الأمن المائي من خلال تحسين مردودية شبكات توزيع الماء وتطوير الموارد المائية غير التقليدية، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الثانية للملتقى الدولي حول الحكمة المندمجة للماء. وشكل هذا الموعد العلمي المنظم تحت الأمن المائي والتدبير المستدام في مواجهة التغيرات المناخية مناسبة لاستعراض تجربة الشركة في مجال تدبير الموارد المائية وتقاسم أبرز الممارسات المعتمدة للرفع من مردودية شبكات التوزيع والحد من ضياع المياه، إلى جانب إبراز دور مشاريع تحلية المياه في مواجهة تحدية الإجهاد المائي. تصريح صلاح الدين ذهبي المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء لنستمع.
10: هذه الدورة تشكل مناسبة لتقديم التوجهات الكبرى للسياسة المائية بالمغرب إلى جانب أبرز الإصلاحات المرتبطة بها. هذه السياسة تعرف اليوم إعادة هيكلة جديدة في ظل ما يواجهه المغرب من إجهاد مائي وتراجع للموارد المائية مقابل تزايد الطلب على الماء. هذه الرؤية تقوم بالأساس على مواصلة تعبئة الموارد المائية التقليدية من خلال إنجاز السدود، فضلا عن تنظيم الموارد المائية خلال فترات التساقطات الاستثنائية التي قد تتسبب في الفيضانات.
8: في الشأن الثقافي، أحيا النجم العالمي البريطاني روبي ويليامز مساء أمس ضمن الأمسية الافتتاحية للدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا حفلا غنائيا مميزا ألهب من خلاله حماس الجماهير بباقة من أشهر أغانيه الخالدة. وفي أول حفل له بالمغرب وشمال إفريقيا، أمتع أيقونة البوب البريطاني جمهوره الغفير الحاضر بمنصة كازا أنفا بعرض استثنائي جدير مكانته كفنان متكامل. وفي دورته 19 التي تتواصل إلى غاية 11 من يوليوز الجاري، يقدم مهرجان جازابلانكا برمجة متميزة ومتنوعة تواكب أحدث التوجهات الفنية ومفتوحة للفنانين المغاربة. وتشهد نسخة هذه السنة نقلة نوعية، حيث يحتضن المهرجان لأول مرة في تاريخه 40 حفلا موسيقيا بمنتزه أنفا وعشر حفلات مجانية بحضر حديقة الجامعة العربية. في الورقة الرياضية، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء غد السبت صوب مدينة هيوستن الأمريكية الحاضنة للموقعة المونديالية التي تجمع المنتخب الوطني المغربي بنظيره الكندي في صدام قوي لحساب ثمن نهائي كأس العالم 26 و2000، حيث يشتعل الصراع خطفا لبطاقة العبور الثمينة إلى دور الربع. موقعة جمرية تعيد إلى الأذهان شريط الذكريات الجميلة والملامح الاستثنائية التي سطرها الأسود في مونديال قطر 22 و2. سارة بن جعفر في المتابعة.
11: تعود بنا عقارب الساعة إلى تفاصيل الملحمة القطرية المجيدة، وتحديدا إلى الجولة الأخيرة من دور المجموعات في مونديال 2022. يومها زأر أسود الأطلس في وجه كندا بهدف في حكيم زياش ويوسف النصيري لينتزعوا فوزا تاريخيا بنتيجة 2-1، مهد طريق الصدارة والعبور نحو المربع الذهبي. اليوم وفي المونديال الأمريكي 2026 يتجدد الموعد برهان مختلف ومرحلة متقدمة، لكن بعزيمة يقودها رفاق أشرف حكيمي لتكرار الإنجاز. إلا أن هذا المشهد هذه المرة يبدو مغايرا. في المنتخب المغربي كشر عن أنياب تكتيكية جديدة تحت قيادة الإطار الوطني محمد وهبي. الأسود باتوا أكثر نزعة للهجوم وأشد تمسكا بالاستحواذ وبناء اللعب بجرأة وشجاعة دون أن يهتز توازنهم الدفاعي. ومنذ ضربة البداية والعروض المغربية تقنع وتمتع، من الدور الأول وصولا للإطاحة بهولندا في دور الثاني والثلاثين بفضل نضج جماعي وقدرة رهيبة على خلق الخطورة، وفي وقت يبرز فيه اسم إسماعيل سيباري كإحدى الأوراق القوية تكمن القوة الحقيقية للأسود في العمق التكتيكي للدكة البدلاء، والتي تضخ دماء جديدة تمنح الطاقم التقني خيارات وحلولا متعددة. وفي قراءة لرجال الميدان بصم النجم عز الدين أوناحي على عودة باهرة وتألق لافت في الموقعة الأخيرة ضد هولندا، مؤكدا مكانته الأساسية كركيزة محورية. أوناحي ببنيته الرشيقة والمتماسكة التي تمنحه أفضلية التحرك بسلاسة استعاد كامل توهجه ولياقته، ففي الوقت الذي عجز فيه زملاؤه عن فك شفرة الدفاع الهولندي كان الرقم 8 يبتكر الحلول بثلاثة تمريرات مفتاحية وعرضية ناجحة ونسبة تمرير بلغت 94%، أي 79 تمريرة ناجحة من أصل 84، قاطعا مسافة 9.4 كيلومترات. هذا الأداء التكتيكي الراقي والذكاء الحاد هو ثمرة يانعة لتكوين رفيع المستوى تلقاه بأكاديمية محمد السادس لكرة القدم، المرجع الحقيقي في صقل المواهب الوطنية وتخريج جيل قادر على مقارعة كبريات المدارس العالمية.
8: نهاية النشرة الإخبارية، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
5: ريم راديو.
4: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعينا ضمن نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، في تقديمها سارة بن جعفر، وهذه أبرز العناوين. بتونس محكمة الاستئناف تقر حكما ابتدائيا بسنة سجنا في حق أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة. بجنوب إفريقيا مصرع 16 شخصا في حادث انقلاب حافلة بإقليم الكيب الغربي. سلطات جنوب إفريقيا توقف أزيد من 900 شخص في مظاهرات 30 يونيو. البداية من تونس، أكد مصدر قضائي أن محكمة الاستئناف بتونس قضت غيابيا بإقرار الحكم الابتدائي بسنة سجنا في حق أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة. ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن المصدر القضائي توضيحه بأنه تم تأجيل جلسة المحاكمة مرتين، غير أنه اتضح أن المتهم المذكور قد غادر تراب الجمهورية. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمها في 6 أبريل الماضي من أجل تعطيل حرية العمل، حيث أوضح مصدر قضائي آنذاك بأن القضية تتعلق بتعمد المتهم تعطيل وإيقاف سير عمل الجلسة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بالمينستير بتاريخ 13 يونيو 2022. أما جمعية القضاة التونسيين فقد قالت في بيان عقب صدور الحكم الابتدائي أن الحكم ضد رئيسها جاء على خلفية تحمله لمسؤولياته النقابية في إنجاح تحركات القضاة على إثر عزل 57 قاضيا في يونيو 2022 وبعد حل المجلس الأعلى للقضاء في فبراير 2022. إلى جنوب إفريقيا، لقي ما لا يقل عن 16 شخصا مصرعهم، وأصيب اثنان بجروح خطيرة إثر انقلاب حافلة كانت تقل 73 راكبا على الطريق الوطنية رقم 1 في إقليم الكيب الغربي بالبلاد. المسؤولة عن حركة المرور في الإقليم ماكسين بيزويندنهوت أكدت أن فرق الإنقاذ بقيت في موقع الحادث طوال ساعات الصباح، داعية السائقين الذين يمرون بالمنطقة إلى توخي الحذر والتحلي بالصبر. وبحسب بيانات صادرة عن وزارة النقل في جنوب إفريقيا، فقد تسببت حوادث السير في وفاة أكثر من 11,400 شخص خلال عام 2025، ورغم ارتفاع هذا الرقم فإنه يمثل تحسنا طفيفا مقارنة بالسنوات السابقة، إذ انخفض عدد الوفيات بنحو 700 حالة خلال العام، مسجلا بذلك أول تراجع تشهده البلاد في عدد ضحايا حوادث الطرق منذ 5 سنوات. دائما بجنوب إفريقيا، أسفرت المظاهرات المناهضة للهجرة التي شهدتها البلاد في 30 من يونيو الجاري والتي عمت 7 أقاليم من أصل 9، أسفرت عن توقيف أزيد من 900 شخص وفق ما أكدته السلطات. تفاصيل أوفى معك حفص الحجام.
12: بحسب الهيئة الوطنية المشتركة للعمليات والاستخبارات لجنوب إفريقيا، تم توقيف أزيد من 900 شخص خلال عمليات يوم أمس، أغلبيتهم أجانب في وضعية غير نظامية أو أشخاص تورطوا في أعمال النهب. جنوب إفريقيا شهدت تنظيم 120 مظاهرة، اضطرت قوات إنفاذ القانون للتدخل في 12 منها فقط، وقد سجل إقليم الكيب الغربي والشرقي الحصيلة الأكبر من التوقيفات بما يقارب 420 موقوفا، تعلقت تهمهم أساسا بالعنف الحضري ومخالفة قانون الهجرة. أما في إقليم خاوتينغ فرغم تسجيل أقل عدد من التوقيفات إلا أنه شهد حوادث عنف خطيرة تمثلت في مقتل رجل خلال موجة نهب بمنطقة ألكساندرا، فضلا عن محاولة قتل رجلين في هيليبرو. وأمام إعلان بعض الحركات الاحتجاجية عن استمرار التظاهر طيلة الأشهر 6 المقبلة، أكدت الهيئة أن السلطات أخذت علما بهذه البلاغات وستواصل تتبع تطورات الوضع عن كثب.
11: بهذا نصل مستمعينا إلى ختام نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: غيم راديو، الخبر من المصدر.
13: Solo au patronage du roi Mohamed VI que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. 3 jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
5: ريم راديو.
4: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: مستمعينا أهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. السيد نيبر يدعو إلى تمكين الفضاء الفرنكوفوني من الاطلاع بدور رئيسي في الحكامة العالمية للذكاء الاصطناعي. في نشرة إنذارية، موجة حر وهبات رياح قوية من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. مونديال 2026، المغرب في مواجهة كندا، لقاء يعيد إلى الأذهان ذكريات جميلة لأسود الأطلس. إلى التفاصيل. بجنيف وخلال الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني للحكامة في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي، دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة

0: قامت المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف: من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني، تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى، أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
1: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية من اليوم الجمعة إلى غاية بعد غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء معه التفاصيل.
2: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش وارحمنا والخميسات واليوسفية والفقية بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها عمالات وأقاليم الراشدية وسيد بنور وأسفي ونواصر ومديونة والصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدوتنان ومكناس والحاجب وصفرو وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عمالات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة ابتداء من 10 من صباح الجمعة إلى غاية 11 من مساء السبت.
1: في الخبر الجهوي، بأقادير استقبلت جهة سوس ماسا وفدا رفيع المستوى من مقاطعة غويتشو بجمهورية الصين الشعبية، وشكل هذا اللقاء مناسبة لتجديد التأكيد على متانة علاقة الصداقة والتعاون بين جهة سوس ماسا ومقاطعة غويتشو وبحث آفاق واعدة لشراكة والتبادل المؤسساتي في مجالات ذات اهتمام مشترك، لا سيما التعاون العلمي والثقافي بما يعزز دينامية التعاون اللامركزي والانفتاح الدولي للجهة. في خبر آخر وبالعاصمة الاقتصادية، أبرزت الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء ستات مختلف المشاريع والإجراءات التي باشرتها لتعزيز الأمن المائي من خلال تحسين مردودية شبكات توزيع الماء وتطوير الموارد المائية غير التقليدية، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الثانية للملتقى الدولي حول الحكمة المندمجة للماء. وشكل هذا الموعد العلمي المنظم تحت شعار شعار الأمن المائي والتدبير المستدام في مواجهة التغيرات المناخية، مناسبة لاستعراض تجربة الشركة في مجال تدبير الموارد المائية وتقاسم أبرز الممارسات المعتمدة للرفع من مردودية شبكات التوزيع والحد من ضياع المياه، إلى جانب إبراز دور مشاريع تحلية المياه في مواجهة تحديات

0: أندية الإجهاد المائي. تصريح صلاح الدين الذهبي المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء لنستمع.
1: هذه الدورة تشكل مناسبة لتقديم التوجهات الكبرى للسياسة المائية بالمغرب إلى جانب أبرز الإصلاحات المرتبطة بها. هذه السياسة تعرف اليوم إعادة هيكلة جديدة في ظل ما يواجهه المغرب من إجهاد مائي وتراجع للموارد المائية مقابل تزايد الطلب على الماء. هذه الرؤية تقوم بالأساس على مواصلة تعبئة الموارد المائية التقليدية من خلال إنجاز السدود، فضلا عن تنظيم الموارد المائية خلال فترات التساقطات الاستثنائية التي قد تتسبب في الفيضانات.
0: في شأن ثقافي، أحيا النجم العالمي البريطاني روبي ويليامز مساء أمس ضمن الأمسية الافتتاحية للدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا حفلا غنائيا مميزا ألهب من خلاله حماس الجماهير بباقة من أشهر أغانيه الخالدة. وفي أول حفل له بالمغرب وشمال إفريقيا، أمتع أيقونة البوب البريطاني جمهوره الغفير الحاضر بمنصة كازا أنفا بعرض استثنائي جدير بمكانته كفنان متكامل. وفي دورته 19 التي تتواصل إلى غاية 11 من يوليوز الجاري، يقدم مهرجان جازا بلانكا برمجة متميزة ومتنوعة تواكب أحدث التوجهات الفنية ومفتوحة للفنانين المغاربة. وتشهد نسخة هذه السنة نقلة نوعية، حيث يحتضن المهرجان لأول مرة
2: غريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
3: انعقد اليوم برباط الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، ترأسه السيد عزيز أخنوش. المجلس صدق على مشروع قانون يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، وكذا على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدولة. كما صدق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالمندوبيات السامية للتخطيط، واطلع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية في المجال الجمركي الموقع بالقاهرة في 6 أبريل 2026. وصدق على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: Le vice-président de la Chambre des conseillers, Lahsen Haddad, a reçu à Rabat une délégation française de jeunes élus, composée de parlementaires, de députés locaux, ainsi que de représentants d'organisations de jeunesse et d'associations, en présence du consul général du Royaume du Maroc à Colombes et de responsables. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération et d'amitié entre le Royaume du Maroc et la République française, a été l'occasion pour Lahsen Haddad de souligner que le partenariat entre les deux pays connaît une dynamique renouvelée fondée sur la confiance, le respect mutuel et une ambition commune. C'est une occasion pour mettre en avant le rôle central de la diplomatie parlementaire dans la consolidation des liens entre les deux peuples et dans la promotion du dialogue et de la concertation sur les différentes questions d'intérêt commun. La Chambre des conseillers, en tant qu'institution constitutionnelle représentant les collectivités territoriales, les organisations professionnelles et les partenaires sociaux, accorde une importance particulière à l'échange d'expertise dans les domaines de la gouvernance territoriale, du développement durable, de la participation citoyenne et de la régionalisation avancée. Le vice-président de la Chambre des conseillers a également salué le rôle joué par les associations de jeunesse, notamment la Fédération des associations de la jeunesse marocaine en France, dans l'établissement des passerelles de communication entre les jeunes marocains et français et dans la promotion des valeurs de dialogue, d'ouverture et de coopération.
4: Je suis ravi de pouvoir venir à la Chambre des conseillers. Je remercie vraiment le gouvernement marocain ainsi que les parlementaires pour cet accueil. Ça a été aussi pour nous un moment de réaffirmer l'amitié que nous avons entre nos deux peuples, entre nos parlementaires. Moi j'ai la chance de présider le groupe interparlementaire français et donc on a des échanges en bilatéral avec nos homologues marocains deux fois par an.
5: On a eu l'honneur d'être reçu par le vice-président de la Chambre haute. Pour nous, c'est un moment qui est très important puisque on est là pour signifier justement notre envie d'une collaboration renforcée entre le Maroc et la France, que nous considérons le Maroc comme un pays ami avec des enjeux communs et beaucoup de sujets sur lesquels nous pouvons collaborer dans un sens comme dans l'autre.
3: Cette rencontre a été l'occasion de réaffirmer l'importance de poursuivre le dialogue parlementaire et institutionnel, ainsi que de renforcer les échanges entre les jeunes élus des deux pays, en vue de consolider les relations maroco-françaises et d'élargir les perspectives de coopération bilatérale dans les différents domaines d'intérêt commun.
1: RIM Radio.
2: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: ريم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية وثقافية وإعلامية بارزة، بالإضافة إلى ممثلين عن مراكز تفكير أمريكية مؤثرة، وكالة المغرب العربي للأنباء تنظم أولى الدورات الدولية لملتقاها تاون هول بواشنطن، الذي شكل مناسبة لتخليد 250 سنة من الشراكة والتحالف التاريخي الاستثنائي الذي يربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. هذه النسخة المنظمة تحت شعار المملكة المغربية الولايات المتحدة الأمريكية من شراكة تاريخية إلى تحالف استراتيجي تنعقد في سياق يتميز بدينامية استراتيجية متجددة في العلاقات بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب.
7: المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تجمعهما علاقات دبلوماسية تاريخية، فالمغرب هو أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. إنها علاقات عريقة، والبلدان يتقاسمان العديد من القيم المشتركة. إنه حدث مهم يسلط الضوء على التحالف المتين بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ويتيح الفرصة لمواصلة بحث السبل لتعزيز هذا التحالف بشكل أكبر.
6: وفي كلمة له بهذه المناسبة قال المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد فؤاد عارف إن تنظيم النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول في واشنطن ينم عن المهمة الجوهرية للوكالة الوطنية المغربية للأنباء التي لا تقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل تعمل أيضا على خلق فضاءات تلتقي في إطارها الأفكار والرؤى والتأملات الاستراتيجية.
7: موضوع هذا الملتقى يكتسي أهمية بالغة، حيث يأتي في إطار الاحتفاء بالعلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. فهذه العلاقات تمتاز بمتانتها وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزام الرئيس دونالد ترامب. تشهد العلاقات المغربية الأمريكية اليوم زخما قويا
8: في واشنطن وفي النخبة الأمريكية، في اعتراف أن أهمية المغرب كأساس التفاؤل، أساس للتغيير والتحسن، مو بس في دولة واحدة، يعني هذا يعني جزء من العلاقات الثنائية، ولكن وزن المغرب الإيجابي في المنطقة.
6: وتهدف هذه النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول بواشنطن إلى استكشاف ماضي وحاضر ومستقبل التحالف الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن من خلال جلسات حوارية ونقاشات.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: ريم راديو.
1: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
9: ريم راديو.
7: ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالمغرب يشيد بالنموذج المبتكر الذي طورته المملكة المغربية في مجال التدبير الغابوي في لقاء خصص لتقديم حصيلة تقدم تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030. المغرب يعمل على تطوير وتنفيذ نموذج مبتكر يعنى بالحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعة وحماية الغابات ومكافحة تدهور التربة ومحاربة التصحر. المسؤول الأممي جدد تأكيد التزام منظمة الأغذية والزراعة بمواكبة المغرب في تطوير هذا النموذج وتعزيزه، والعمل على الاستفادة منه في بلدان أخرى بالقارة الإفريقية وخارجها.
10: محطة مهمة لتقييم تنزيل استراتيجية غابة المغرب 2020-2030 اللي عطى انطلاقة تحاسيسنا لنصرف 2020 بهدف خلق واحد نموذج تدبير جديد قائم على الاستدامة والابتكار والتعاون.
7: أنا فخورة جدا لحضور هذا اللقاء، فشراكتنا مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات ذات أهمية تهدف إلى مواكبة المملكة في تنفيذ استراتيجية غابات المغرب لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي. هذا اللقاء جمع كافة الشركاء التقنيين والماليين الذين يواكبون تنفيذ الاستراتيجية الوطنية إلى جانب ممثلي أبرز المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف والمنظمات الدولية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: La ville d'Agadir a accueilli la 7e étape de la 3e édition des régionales de l'investissement du groupe Banque Centrale Populaire. Cette initiative vise à promouvoir l'investissement productif, renforcer l'accompagnement des très petites, petites et moyennes entreprises, TPME, et rapprocher les porteurs de projets des différents dispositifs publics d'appui. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la politique de proximité adoptée par le BCP à l'égard de ses clients. Ce conclave est marqué par la participation des acteurs publics et privés engagés dans l'accompagnement de l'investissement au niveau local et régional dans les différents domaines, y compris la transition énergétique.
9: En tant que CRI, l'objectif aujourd'hui, c'est évidemment de parler de tout ce qui est mécanisme de financement disponible, que ce soit au niveau national ou au niveau régional, évidemment, et mettre le focus sur le dispositif TPME qui vient dans le cadre de la nouvelle charte d'investissement et évidemment de mettre également en exergue le rôle du CRI dans l'accompagnement de tous ces investisseurs et porteurs de projets pour qu'ils puissent évidemment bénéficier de tous les avantages que peuvent leur offrir la nouvelle charte d'investissement et en l'occurrence le nouveau dispositif TPME.
3: Organisée par le groupe BCP, cette rencontre a réuni des représentants d'institutions publiques, des acteurs économiques, des entrepreneurs, ainsi que des porteurs de projets autour des opportunités offertes par la nouvelle charte de l'investissement des TPME et des mécanismes d'accompagnement destinés à favoriser la concrétisation des projets d'investissement.
11: On a participé en tant que CGM SUSMESA pour parler un peu des possibilités présente la région en termes d'opportunités, en termes d'investissement et en termes de plateformes pour les exportations, sachant qu'on est une région exportatrice par excellence, que ce soit au niveau des produits de la mer et au niveau des produits agricoles. Aujourd'hui, il y a une ouverture vers d'autres produits qu'on espère développer, inchallah, avec l'ouverture du port sec d'Agadir, qui est un projet qui va métamorphoser la dynamique économique au niveau de la région.
3: Les échanges ont permis de mettre en exergue les atouts du Maroc en tant que plateforme industrielle compétitive, portée par une dynamique soutenue d'investissement et par un environnement favorable au développement des entreprises.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: المغربية.
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، دعا السفير والممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف وإلى تعبئة ملاصقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. السيد زنيبر أكد بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافية، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته بشكل مشترك لكن البعثة الثانية الدائمة للمغرب ورواندا تحت شعار نداء كيغالي تسريع حقوق النساء داخل الفضاء الفرنكوفوني ينعقد في لحظة مفصلية في وقت لا تزال فيه المساواة الكاملة بين الجنسين وعدا لم يكتمل، مذكرا بأنه وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين وبالوتيرة الحالية سنحتاج إلى 126 سنة أخرى لتحقيق المساواة الفعلية و162 سنة لتحقيق التكافؤ السياسي الكامل، معتبرا أن تقاعسنا سيكون بمثابة تخلي عن المسؤولية. كما دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي الذي ينبغي أن يكون رافعة للتحرر والتمكين وإلى اعتماد مقاربة أكثر شمولا في مجالات الأمن والحكمة والوسطة بما يعزز السلام. وفي معرض حديثه عن تجربة المملكة ذكر بأن مبدأ المناصفة منصوص عليه في الدستور المغربي ويشكل مصدر إلهام لإصلاحات هيكلية، مستشهدا على وجه الخصوص بمراجعة مدونة الأسرة والقوانين التي تضمن المساواة في الولوج إلى المهام الانتخابية إلى جانب الخطط الحكومية المخصصة للمساواة. كما أبرز المبادرة المغربية الخاصة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن المرأة والدبلوماسية وحقوق الإنسان الذي يؤكد على الدور الأساسي للنساء في العمل الدبلوماسي. ويلزم نداء كيغالي الذي تم اعتماده في نوفمبر 2025 خلال المؤتمر الوزاري 46 للفرنكوفونية المنعقد بكيغالي الدول والحكومات 90 الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية بتسريع التقدم نحو تحقيق المساواة بين النساء والرجال. وهدفت هذه الفعالية التي نظمت بشراكة مع بعثات أرمينيا وكندا ولبنان إلى جانب المنظمة الدولية للفرنكوفونية إلى موائمة الالتزامات الواردة في نداء كيغالي مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق الإنسان، مع تعزيز التضامن بين الدول الفرنكوفونية والترافع من أجل تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
0: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
1: غيم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: مستمعينا أهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. السيد نيبر يدعو إلى تمكين الفضاء الفرنكوفوني من الاطلاع بدور رئيسي في الحكامة العالمية للذكاء الاصطناعي. في نشرة إنذارية، موجة حر وهبات رياح قوية من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. مونديال 2026، المغرب في مواجهة كندا، لقاء يعيد إلى الأذهان ذكريات جميلة لأسود الأطلس. إلى التفاصيل. بجنيف، وخلال الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني للحكامة في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي، دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكامة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي، بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. شيماء إجبران في المتابعة.
5: أكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية، ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني، تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى، أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
4: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية من اليوم الجمعة إلى غاية بعد غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء معه التفاصيل.
6: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش ورحمنا والخميسات واليوسفية والفقية بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها، عمالات وأقاليم الراشدية وسيد بنور وأسفي ونواصر ومديونة والصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدوتنان ومكناس والحاجب وصفرو وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عمالات وأقاليم وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة ابتداء من 10 من صباح الجمعة إلى غاية 11 من مساء السبت.
4: في الخبر الجهوي، بأكادير استقبلت جهة سوس ماسا وفدا رفيع المستوى من مقاطعة غويتشو بجمهورية الصين الشعبية، وشكل هذا اللقاء مناسبة لتجديد التأكيد على متانة علاقة الصداقة والتعاون بين جهة سوس ماسا ومقاطعة غويتشو وبحث آفاق واعدة لشراكة والتبادل المؤسساتي في مجالات ذات اهتمام مشترك، لا سيما التعاون العلمي والثقافي بما يعزز دينامية التعاون اللامركزي والانفتاح الدولي للجهة. في خبر آخر، وبالعاصمة الاقتصادية، أبرزت الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء ستات مختلف المشاريع والإجراءات التي باشرتها لتعزيز الأمن المائي من خلال تحسين مردودية شبكات توزيع الماء وتطوير الموارد المائية غير التقليدية، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الثانية للملتقى الدولي حول الحكمة المندمجة للماء. وشكل هذا الموعد العلمي المنظم تحت شعار الأمن المائي والتدبير المستدام في مواجهة التغيرات المناخية مناسبة لاستعراض تجربة الشركة في مجال تدبير الموارد المائية وتقاسم أبرز الممارسات المعتمدة للرفع من مردودية شبكات التوزيع والحد من ضياع المياه، إلى جانب إبراز دور مشاريع تحلية المياه في مواجهة تحدية الإجهاد المائي. تصريح صلاح الدين ذهبي المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء لنستمع.
7: هذه الدورة تشكل مناسبة لتقديم التوجهات الكبرى للسياسة المائية بالمغرب إلى جانب أبرز الإصلاحات المرتبطة بها. هذه السياسة تعرف اليوم إعادة هيكلة جديدة في ظل ما يواجهه المغرب من إجهاد مائي وتراجع للموارد المائية مقابل تزايد الطلب على الماء. هذه الرؤية تقوم بالأساس على مواصلة تعبئة الموارد المائية التقليدية من خلال إنجاز السدود، فضلا عن تنظيم الموارد المائية خلال فترات التساقطات الاستثنائية التي قد تتسبب في الفيضانات.
4: في الشأن الثقافي، أحيا النجم العالمي البريطاني روبي ويليامز مساء أمس ضمن الأمسية الافتتاحية للدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا حفلا غنائيا مميزا ألهب من خلاله حماس الجماهير بباقة من أشهر أغانيه الخالدة. وفي أول حفل له بالمغرب وشمال إفريقيا، أمتع أيقونة البوب البريطاني جمهوره الغفير الحاضر بمنصة كازا أنفا بعرض استثنائي جدير بمكانته كفنان متكامل. وفي دورته 19 التي تتواصل إلى غاية 11 من يوليوز الجاري، يقدم مهرجان جازا بلانكا برمجة متميزة ومتنوعة تواكب أحدث التوجهات الفنية ومفتوحة للفنانين المغاربة. وتشهد نسخة هذه السنة نقلة نوعية، حيث يحتضن المهرجان لأول مرة في تاريخه 40 حفلا موسيقيا بمنتزه أنفا وعشر حفلات مجانية بحديقة الجامعة العربية. في الورقة الرياضية، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء غد السبت صوب مدينة هيوستن الأمريكية الحاضنة للموقعة المونديالية التي تجمع المنتخب الوطني المغربي بنظيره الكندي في صدام قوي لحساب ثمن نهائي كأس العالم 26 و2000، حيث يشتعل الصراع خطفا لبطاقة العبور الثمينة إلى دور الربع. موقعة جمرية تعيد إلى الأذهان شريط الذكريات الجميلة والملامح الاستثنائية التي سطرها الأسود في مونديال قطر 22 و2000. سارة بن جعفر في المتابعة.
8: تعود بنا عقارب الساعة إلى تفاصيل الملحمة القطرية المجيدة، وتحديدا إلى الجولة الأخيرة من دور المجموعات في مونديال 2022. يومها زأر أسود الأطلس في وجه كندا بهدف في حكيم زياش ويوسف النصيري لينتزعوا فوزا تاريخيا بنتيجة 2-1، مهد طريق الصدارة والعبور نحو المربع الذهبي. اليوم وفي المونديال الأمريكي 2026 يتجدد الموعد برهان مختلف ومرحلة متقدمة، لكن بعزيمة يقودها رفاق أشرف حكيمي لتكرار الإنجاز. إلا أن هذا المشهد هذه المرة يبدو مغايرا، فالمنتخب المغربي كشر عن أنياب تكتيكية جديدة تحت قيادة الإطار الوطني محمد وهبي. الأسود باتوا أكثر نزعة للهجوم وأشد تمسكا بالاستحواذ وبناء اللعب بجرأة وشجاعة دون أن يهتز توازنهم الدفاعي. ومنذ ضربة البداية والعروض المغربية تقنع وتمتع، من الدور الأول وصولا للإطاحة بهولندا في دور الثاني والثلاثين بفضل نضج جماعي وقدرة رهيبة على خلق الخطورة، وفي وقت يبرز فيه اسم إسماعيل صيباري كإحدى الأوراق القوية تكمن القوة الحقيقية للأسود في العمق التكتيكي للدكة البدلاء، والتي تضخ دماء جديدة تمنح الطاقم التقني خيارات وحلولا متعددة. وفي قراءة لرجال الميدان، بصم النجم عز الدين أوناحي على عودة باهرة وتألق لافت في الموقعة الأخيرة ضد هولندا، مؤكدا مكانته الأساسية كركيزة محورية. أوناحي ببنيته الرشيقة والمتماسكة التي تمنحه أفضلية التحرك بسلاسة استعاد كامل توهجه ولياقته، ففي الوقت الذي عجز فيه زملاؤه عن فك شفرة الدفاع الهولندي كان الرقم 8 يبتكر الحلول بثلاثة تمريرات مفتاحية وعرضية ناجحة، ونسبة تمرير بلغت 94%، أي 79 تمريرة ناجحة من أصل 84، قاطعا مسافة 9.4 كيلومترات. هذا الأداء التكتيكي الراقي والذكاء الحاد هو ثمرة يانعة لتكوين رفيع المستوى تلقاه بأكاديمية محمد السادس لكرة القدم، المرجع الحقيقي في صقل المواهب الوطنية وتخريج جيل قادر على مقارعة كبريات المدارس العالمية.
5: نهاية النشرة الإخبارية، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
0: الخبر من المصدر.
5: بجنيف، دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكمة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. وأكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى، أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
1: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
11: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيه واحد الطريقة الجديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
12: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولتنا نطرقوا الأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
10: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
13: هذه البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين.
1: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
14: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح تؤكد أن الطبقة المتوسطة في صلب العمل الاجتماعي لجلالة الملك. الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس يؤكد دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز العمل الجمعوي والمشاركة المواطنة. وفي نشرة انذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وهبات رياح قوية إلى غاية يوم غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلى التفاصيل. في كلمة خلال جلسة نقاش نظمت في إطار الدورة 26 للقاءات الاقتصادية لإكس أون بروفانس، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن الطبقة المتوسطة المغربية تحتل مكانة محورية ضمن أولويات العمل الاجتماعي والإصلاحات التي يتم تنفيذها بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. الوزيرة أبرزت أن هذه الطبقة تنامت منذ سنة 2014 بحوالي 1.6 مليون شخص لتغدو الدعامة الأكثر استدامة والرافعة الأبرز لمسار المملكة نحو تحقيق الإقلاع الاقتصادي. وسجلت السيدة فتاح أن هذه الفئة الاجتماعية العريضة تظل الهدف الرئيسي للسياسات العمومية في مجالات التعليم والحماية الاجتماعية والدعم المباشر للسكن، مستعرضة التقدم المحرز لفائدة الطبقة المتوسطة، كما يتجلى ذلك من خلال البرامج الاجتماعية المنفذة خلال السنوات الأخيرة. أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة المواطنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
10: خلال افتتاح الدورة 9 للمنتدى الوطني للمجتمع المدني بفاس، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس في كلمة تليت نيابة عنه أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة المواطنة. المواطنة.
15: الهدف من هذا المنتدى هو فتح فضاء للحوار والنقاش وتبادل الخبرات حول سبل استثمار الذكاء الاصطناعي وأدواته في تعزيز حكم الداخلي للجمعيات.
16: المؤسسة تواكب منذ عدة عقود مسار تطوير المجتمع المدني بجهة فاس مكناس، كما أطلقت قبل 3 سنوات بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان مشروعا نموذجيا لتعزيز قدرات الجمعيات. هذه المبادرة أثبتت نجاعة مقاربة تقوم على التعاون بين السلطات العمومية والشركاء الدوليين والفاعلين الجمعويين.
10: هذا الموعد يندرج في إطار الحوار الاستراتيجي الذي أطلقته الوزارة بمختلف جهات المملكة بهدف ترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين.
17: كنأطروا واحد الجمعيات عندنا في الحي ديالنا وخارج الحي ديالنا نوصلوا لهم كيفاش يتعاملوا بالذكاء الاصطناعي.
10: هذا اللقاء يبحث سبل الاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لتعزيز الحكامة والمشاركة المواطنة والعمل الجمعوي، وذلك من خلال جلسة علمية وعدد من الورشات حول الحكامة الرقمية والقضايا الأخلاقية والقانونية والأمن السيبراني وتنمية القدرات الرقمية.
14: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية إلى غاية يوم غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
6: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش ورحمنا والخميسات واليوسفية والفقية بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها. عمالات وأقاليم الرشيدية وسيد بن نور وأسفي ونواصر ومديونة وصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدا وتنان ومكناس والحاجب وصفرو وتردان وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران.
14: أكد الوفد المغربي المشارك في المنتدى الثالث للتفكير التابع للاتحاد الإفريقي حول التغييرات غير الدستورية في الحكومة في أكرا على الدور المركزي للشباب في ترسيخ استقرار القارة، داعيا إلى تعزيز اندماجهم في ديناميات الحكامة والسلام والتنمية. وسجل الوفد المغربي خلال هذا اللقاء الذي يعقد في العاصمة الغانية تحت شعار إدماج الشباب في خدمة استقرار إفريقيا، سجل أن الشباب الإفريقي يشكل قوة أساسية لتكريس الاستقرار وتعزيز التماسك الوطني ومواكبة ديناميات التنمية، مؤكدا أن إدماجه يمثل رافعة استراتيجية بالنسبة لمستقبل القارة. كما سلط الضوء على دور الاتحاد الإفريقي للشباب كمنصة قارية للتنسيق والالتزام ومشاركة الشباب المدعوين للمساهمة الكاملة في السلام والاستقرار والتنمية في إفريقيا. في الشأن الثقافي، تتواصل بفضاء المركز الثقافي بأي تورير إقليم الحوز فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية الذي يحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. لنتابع.
18: تحت شعار الأمازيغية عرقة المكون والهوية، أقيمت بفضاء المركز الثقافي بأيت أورير فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية، تظاهرة تحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. وتميز حفل الافتتاح بتكريم عدد من الفاعلين في مجال النهوض بالثقافة الأمازيغية، قبل أن تتعاقب عروض فرق أحواش التي قدمت لوحات تراثية مزجت بين الأهازيج والإيقاعات التقليدية وسط تفاعل من الجمهور.
19: تعرف مشاركة مجموعة من الفنانين المحليين والوطنيين، الفنانين المحليين تشكلوا واحد 70% من المشاركين فهذا المهرجان، واللي تقريبا المشاركة تاع الفنانين تفوق 22 مشاركة. عندنا 70% فنانين محليين تيمثلوا الإقليم الحوز أمازيغيين، وعندنا 30% تيمثلوهم لنا مجموعة من الفنانين.
18: وتندرج هذه التظاهرة في إطار صون الثقافة الأمازيغية وتثمينها ودعم ومواكبة المبدعين، إلى جانب إبراز المؤهلات الثقافية والتراثية التي تزخر بها جهة مراكش أسفي، وجعل هذا المكون الثقافي رافعة لتنمية المستدامة. كما تمتد الفعاليات إلى شوارع أيت أورير عبر كرنفال للتراث الأمازيغي، فيما يشمل البرنامج ورشات فنية وعروضا مسرحية وندوات فكرية حول الأبعاد الرمزية والجمالية للثقافة الأمازيغية.
20: رياضيا، أكد الناخب الوطني محمد وهبي بهيوستن أن المواجهة التي ستجمع اليوم النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026 تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المنافسة. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
21: أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن المواجهة التي ستجمع النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المنافسة. نحن مستعدون لهذه المواجهة وسنظل مركزين على عملنا. مستوانا يتطور مع توالي المباريات في المنافسة، ولدينا الطاقة اللازمة وسنكون في الموعد. الناخب الوطني أكد كذلك أن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لفائدة كرة القدم الوطنية جعلت المغرب يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية. من جهته قال مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش إن مجموعته ستواجه منتخبا مغربيا منظما يتمتع بفرديات مذهلة. المنتخب المغربي منظم بشكل جيد للغاية، فضلا عن تمتع عناصره بنضج تكتيكي جيد ومرونة عالية في الأداء تتيح لهم استغلال مؤهلاتهم العالية بشكل ناجع. المواجهة بين المنتخب الوطني ونظيره الكندي سيحتضنها ملعب هيوستن برسم دور الثمن من نهائيات كأس العالم 2026.
20: هذا وخاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس آخر حصة تدريبية له عشية مباراة ثمن نهائي المقررة اليوم ضد نظيره الكندي بملعب هيوستن. أميمة بوشعرين في المتابعة.
22: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم خاض آخر حصة تدريبية له عشية مباراة ثمن النهائي ضد نظيره الكندي بملعب هيوستن، وشهدت هذه الحصة التدريبية عودة مدافع الأوسط لأسود الأطلس شادي رياض الذي التحق بالمجموعة بعد أن خضع لتدريب انفرادية في الحصة السابقة، مما أتاح للناخب الوطني الاستفادة من تركيبة بشرية مكتملة الصفوف استعدادا لهذا الاستحقاق الهام. وتضمن برنامج الحصة تمارين إحماء بالكرة تلتها اللمسات التكتيكية الأخيرة، حيث أبان اللاعبون عن تركيز عال في ظل أجواء إيجابية مما يعكس حجم الثقة الكبيرة التي تسود داخل عرين الأسود. وخلال هذه الحصة التدريبية عبر الدوليون المغاربة عن عزمهم على بذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز في هذه المواجهة، مبرزين أنهم يعرفون المنتخب الكندي جيدا، وأكدوا أنهم استعدوا لهذه المباراة كغيرها من المباريات، مجددين عزمهم على انتزاع نتيجة الفوز وإسعاد الجماهير المغربية. وتدخل النخبة الوطنية هذا اللقاء الحاسم بطموح كبير لانتزاع بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي من نهائيات كأس العالم ومواصلة مشوارهم الإيجابي في مونديال 2026.
20: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: غيم راديو.
2: الخبر من المصدر.
10: المركز الجهوي للاستثمار بجهة الداخل وادي الذهب ينظم بالداخل لقاء جهويا خصص لتقديم البرنامج الوطني جو سياحة، وهي مبادرة تروم تعزيز مواكبة وتمويل الفاعلين في القطاع السياحي وحاملي المشاريع.
3: انه برنامج كيمشي في اطار التمويل المختلف، يعني حاجيات القطاع السياحي من خلال التنشيط السياحي، من خلال يعني الايواء السياحي.
10: هذا اللقاء المنظم بشراكة مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومؤسسة مغرب المقاولات، يندرج في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي وتشجيع الاستثمار في الجهات ذات المؤهلة الواعدة، ولا سيما جهة الداخل وادي الذهب.
7: البرنامج اسمه جو سياحة، والهدف منه هو دعم المقاولات اللي ينشطوا في قطاع السياحة المتوسطات والصغرى.
10: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض حول آليات المواكبة والتمويل المقترحة في إطار برنامج جو سياحة، إلى جانب تبادل الآراء مع حاملي المشاريع وتنظيم لقاءات للتواصل والتشبيك بين مختلف المتدخلين في القطاع.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
21: ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالمغرب يشيد بالنموذج المبتكر الذي طورته المملكة المغربية في مجال التدبير الغابوي في لقاء خصص لتقديم حصيلة تقدم تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030. المغرب يعمل على تطوير وتنفيذ نموذج مبتكر يعنى بالحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعة وحماية الغابات ومكافحة تدهور التربة ومحاربة التصحر. المسؤول الأممي جدد تأكيد التزام منظمة الأغذية والزراعة بمواكبة المغرب في تطوير هذا النموذج وتعزيزه، والعمل على الاستفادة منه في بلدان أخرى بالقارة الإفريقية وخارجها.
23: محطة مهمة لتقييم تنزيل استراتيجية غابة المغرب 2020-2030 اللي عطى انطلاقة تحسيننا لنصرف 2020 بهدف خلق واحد نموذج تدبير جديد قائم على الاستدامة والابتكار والتعاون.
21: أنا فخورة جدا لحضور هذا اللقاء، فشراكتنا مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات ذات أهمية تهدف إلى مواكبة المملكة في تنفيذ استراتيجية غابات المغرب لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي. هذا اللقاء جمع كافة الشركاء التقنيين والماليين الذين يواكبون تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، إلى جانب ممثلي أبرز المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف والمنظمات الدولية.
1: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية من الجمعة إلى غاية الأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد بدرجات حرارة

0: وصفرو وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عمالات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة بعمالات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة ابتداء من 10 من صباح الجمعة إلى غاية 11 من مساء السبت.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Unlimited Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25 إلى 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيري غناوة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
4: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح تؤكد أن الطبقة المتوسطة في صلب العمل الاجتماعي لجلالة الملك. الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس يؤكد دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز العمل الجمعوي والمشاركة المواطنة. وفي نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وهبات رياح قوية إلى غاية يوم غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلى التفاصيل. في كلمة خلال جلسة نقاش نظمت في إطار الدورة 26 للقاءات الاقتصادية لإكس أون بروفانس، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن الطبقة المتوسطة المغربية تحتل مكانة محورية ضمن أولويات العمل الاجتماعي والإصلاحات التي يتم تنفيذها بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. الوزيرة أبرزت أن هذه الطبقة تنامت منذ سنة 2014 بحوالي 1.6 مليون شخص لتغدو الدعامة الأكثر استدامة والرافعة الأبرز لمسار المملكة نحو تحقيق الإقلاع الاقتصادي. وسجلت السيدة فتاح أن هذه الفئة الاجتماعية العريضة تظل الهدف الرئيسي للسياسات العمومية في مجالات التعليم والحماية الاجتماعية والدعم المباشر للسكن، مستعرضة التقدم المحرز لفائدة الطبقة المتوسطة، كما يتجلى ذلك من خلال البرامج الاجتماعية المنفذة خلال السنوات الأخيرة. أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة المواطنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
6: خلال افتتاح الدورة 9 للمنتدى الوطني للمجتمع المدني بفاس، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس في كلمة تليت نيابة عنه أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة المواطنة.
7: الهدف من هذا المنتدى هو فتح فضاء للحوار والنقاش وتبادل الخبرات حول سبل استثمار الذكاء الاصطناعي وأدواته في تعزيز حكامة الداخلية للجمعيات.
8: المؤسسة تواكب منذ عدة عقود مسار تطوير المجتمع المدني بجهة فاس مكناس،

0: أطلقت قبل 3 سنوات بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان مشروعا نموذجيا لتعزيز قدرات الجمعيات. هذه المبادرة أثبتت نجاعة مقاربة تقوم على التعاون بين السلطات العمومية والشركاء الدوليين والفاعلين الجمعويين.
1: هذا الموعد يندرج في إطار الحوار الاستراتيجي الذي أطلقته الوزارة بمختلف جهات المملكة بهدف ترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين.
2: كنأطروا واحد الجمعيات عندنا في الحي ديالنا وخارج الحي ديالنا نوصلوا لهم كيفاش يتعاملوا بالذكاء الاصطناعي.
1: هذا اللقاء يبحث سبل الاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لتعزيز الحكامة والمشاركة المواطنة والعمل الجمعوي، وذلك من خلال جلسة علمية وعدد من الورشات حول الحكامة الرقمية والقضايا الأخلاقية والقانونية والأمن السيبراني وتنمية القدرات الرقمية.
3: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية إلى غاية يوم غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
4: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش ورحمنا والخميسات واليوسفية والفقية بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاجورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها. عمالات وأقاليم الرشيدية وسيد بن نور وأسفي ونواصر ومديونة وصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدوتنان ومكناس والحاجب وصفر وترودان وخريبقة وقنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران.
3: أكد الوفد المغربي المشارك في المنتدى الثالث للتفكير التابع للاتحاد الإفريقي حول التغييرات غير الدستورية في الحكومة في أكرا على الدور المركزي للشباب في ترسيخ استقرار القارة، داعيا إلى تعزيز اندماجهم في ديناميات الحكامة والسلام والتنمية. وسجل الوفد المغربي خلال هذا اللقاء الذي يعقد في العاصمة الغانية تحت شعار إدماج الشباب في خدمة استقرار إفريقيا، سجل أن الشباب الإفريقي يشكل قوة أساسية لتكريس الاستقرار وتعزيز التماسك الوطني ومواكبة ديناميات التنمية، مؤكدا أن إدماجه يمثل رافعة استراتيجية بالنسبة لمستقبل القارة. كما سلط الضوء على دور الاتحاد الإفريقي للشباب كمنصة قارية للتنسيق والالتزام ومشاركة الشباب المدعوين للمساهمة الكاملة في السلام والاستقرار والتنمية في إفريقيا. في الشأن الثقافي، تتواصل بفضاء المركز الثقافي بأي تورير إقليم الحوز فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية الذي يحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. لنتابع.
5: تحت شعار الأمازيغية عرقة المكون والهوية، أقيمت بفضاء المركز الثقافي بأيت أورير فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية، تظاهرة تحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. وتميز حفل الافتتاح بتكريم عدد من الفاعلين في مجال النهوض بالثقافة الأمازيغية قبل أن تتعاقب عروض فرق أحواش التي قدمت لوحة تراثية مزجت بين الأهازيج والإيقاعات التقليدية وسط تفاعل من الجمهور.
6: تعرف مشاركة مجموعة من الفنانين المحليين والوطنيين. الفنانين المحليين تيشكلوا واحد 70% من المشاركين فهاد المهرجان، واللي تقريبا المشاركة تاع الفنانين تفوق 22 مشاركة. عندنا 70% فنانين محليين تيمثلوا الإقليم الحوز أمازيغيين، وعندنا 30% تيمثلوهم لينا مجموعة من الفنانين.
5: وتندرج هذه التظاهرة في إطار صون الثقافة الأمازيغية وتثمينها ودعم ومواكبة المبدعين، إلى جانب إبراز المؤهلات الثقافية والتراثية التي تزخر بها جهة مراكش أسفي، وجعل هذا المكون الثقافي رافعة لتنمية المستدامة. كما تمتد الفعاليات إلى شوارع آيت أورير عبر كرنفال للتراث الأمازيغي، فيما يشمل البرنامج ورشات فنية وعروضا مسرحية وندوات فكرية حول الأبعاد الرمزية والجمالية للثقافة الأمازيغية.
3: رياضيا، أكد الناخب الوطني محمد وهبي بهيوستن أن المواجهة التي ستجمع اليوم النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026 تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المنافسة. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
0: أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن المواجهة التي ستجمع النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المنافسة. نحن مستعدون لهذه المواجهة، وسنظل مركزين على عملنا. مستوانا يتطور مع توالي المباريات في المنافسة، ولدينا الطاقة اللازمة وسنكون في الموعد. الناخب الوطني أكد كذلك أن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لفائدة كرة القدم الوطنية جعلت المغرب يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية. من جهته قال مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش إن مجموعته ستواجه منتخبا مغربيا منظما يتمتع بفرديات مذهلة. المنتخب المغربي منظم بشكل جيد للغاية، فضلا عن تمتع عناصره بنضج تكتيكي جيد ومرونة عالية في الأداء تتيح لهم استغلال مؤهلاتهم العالية بشكل ناجع. المواجهة بين المنتخب الوطني ونظيره الكندي سيحتضنها ملعب هيوستن برسم دور الثمن من نهائيات كأس العالم 2026.
3: هذا وخاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس آخر حصة تدريبية له عشية مباراة ثمن نهائي المقررة اليوم ضد نظيره الكندي بملعب هيوستن. أميمة بوشعرين في المتابعة.
7: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم خاض آخر حصة تدريبية له عشية مباراة ثمن نهائي ضد نظيره الكندي بملعب هيوستن، وشهدت هذه الحصة التدريبية عودة المدافع الأوسط لأسود الأطلس شادي رياض الذي التحق بالمجموعة بعد أن خضع لتدريب انفرادية في الحصة السابقة، مما أتاح للناخب الوطني الاستفادة من تركيبة بشرية مكتملة الصفوف استعدادا لهذا الاستحقاق الهام. وتضمن برنامج الحصة تمارين إحماء بالكرة ثلاث اللمسات التكتيكية الأخيرة، حيث أبان اللاعبون عن تركيز عال في ظل أجواء إيجابية، مما يعكس حجم الثقة الكبيرة التي تسود داخل عرين الأسود. وخلال هذه الحصة التدريبية عبر الدوليون المغاربة عن عزمهم على بذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز في هذه المواجهة، مبرزين أنهم يعرفون المنتخب الكندي جيدا، وأكدوا أنهم استعدوا لهذه المباراة كغيرها من المباريات، مجددين عزمهم على انتزاع نتيجة الفوز وإسعاد الجماهير المغربية. وتدخل النخبة الوطنية هذا اللقاء الحاسم بطموح كبير لانتزاع بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي من نهائيات كأس العالم ومواصلة مشوارهم الإيجابي في مونديال 2026.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
8: إذاعة الأخبار المغربية
9: غيم راديو،
8: الأخبار على مدار الساعة.
9: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يومياً على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
1: بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
10: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة الجديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
11: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولنا نطرقوا الأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة، الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
1: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
12: هذه البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين. اليوم كنا في مدينة ديال الرباط، بالضبط في مدينة ديال شالة، اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بينسور على كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
13: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
1: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 16 و2000 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
9: غيم راديو،
8: أخبار المغرب والعالم.
9: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
14: لا تنسى،
9: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة ثانية.

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: في اجتماعه الأسبوعي صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش على مشروع قانون يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني وعلى مشروع قانون يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط قدمهما وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. ويهدف مشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي إلى وضع إطار قانوني جديد يهم النظام الإحصائي الوطني، وذلك من خلال تحديد مكونات النظام الإحصائي الوطني ومهامها. فيما يهدف مشروع القانون المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط إلى اعتماد إصلاح جوهري للمندوبية من خلال تحويل المندوبية السامية للتخطيط إلى هيئة حكامة جيدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. كما صادق المجلس خلال أشغاله على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدل قدمه وزير العدل. ويهدف مشروع هذا القانون إلى ترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول تطبيقا لأحكام الفصل 34 من الدستور. واطلع المجلس الحكومي كذلك على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية في المجال الجمركي الموقع بالقاهرة في 6 أبريل 2026. وفي ختام أشغاله صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 الدستور.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: المركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب ينظم بالداخل لقاء جهويا خصص لتقديم البرنامج الوطني جو سياحة، وهي مبادرة تروم تعزيز مواكبة وتمويل الفاعلين في القطاع السياحي وحاملي المشاريع.
4: انه برنامج كيمشي في اطار التمويل المختلف، يعني مختلف يعني حاجيات القطاع السياحي من خلال التنشيط السياحي، من خلال يعني الايواء السياحي.
3: هذا اللقاء المنظم بشراكة مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومؤسسة مغرب المقاولات، يندرج في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي وتشجيع الاستثمار في الجهات ذات المؤهلات الواعدة ولا سيما جهة الداخل وادي الذهب.
5: البرنامج اسمه جو سياحة، والهدف منه هو دعم المقاولات اللي ينشطوا في قطاع السياحة المتوسطات والصغرى.
3: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض حول آليات المواكبة والتمويل المقترحة في إطار برنامج جو سياحة، إلى جانب تبادل الآراء مع حاملي المشاريع وتنظيم لقاءات للتواصل والتشبيك بين مختلف المتدخلين في القطاع.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح تؤكد أن الطبقة المتوسطة في صلب العمل الاجتماعي لجلالة الملك. الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس يؤكد دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز العمل الجمعوي والمشاركة المواطنة. وفي نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وهبات رياح قوية إلى غاية يوم غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلى التفاصيل. في كلمة خلال جلسة نقاش نظمت في إطار الدورة 26 للقاءات الاقتصادية لإكس أون بروفانس، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن الطبقة المتوسطة المغربية تحتل مكانة محورية ضمن أولويات العمل الاجتماعي والإصلاحات التي يتم تنفيذها بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. الوزيرة أبرزت أن هذه الطبقة تنامت منذ سنة 2014 بحوالي 1.6 مليون شخص لتغدو الدعامة الأكثر استدامة والرافعة الأبرز لمسار المملكة نحو تحقيق الإقلاع الاقتصادي. وسجلت السيدة فتاح أن هذه الفئة الاجتماعية العريضة تظل الهدف الرئيسي للسياسات العمومية في مجالات التعليم والحماية الاجتماعية والدعم المباشر للسكن، مستعرضة التقدم المحرز لفائدة الطبقة المتوسطة، كما يتجلى ذلك من خلال البرامج الاجتماعية المنفذة خلال السنوات الأخيرة. أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة المواطنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: خلال افتتاح الدورة 9 للمنتدى الوطني للمجتمع المدني بفاس، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس في كلمة تليت نيابة عنه أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة المواطنة.
3: الهدف من هذا المنتدى هو فتح فضاء للحوار والنقاش وتبادل الخبرات حول سبل استثمار الذكاء الاصطناعي وأدواته في تعزيز حكامة الداخلية للجمعيات.
4: المؤسسة تواكب منذ عدة عقود مسار تطوير المجتمع المدني بجهة فاس مكناس، كما أطلقت قبل 3 سنوات بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان مشروعا نموذجيا لتعزيز قدرات الجمعيات. هذه المبادرة أثبتت نجاعة مقاربة تقوم على التعاون بين السلطات العمومية والشركاء الدوليين والفاعلين الجمعويين.
2: هذا الموعد يندرج في إطار الحوار الاستراتيجي الذي أطلقته الوزارة بمختلف جهات المملكة بهدف ترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين.
5: كنأطروا واحد الجمعيات عندنا في الحي ديالنا وخارج الحي ديالنا، نوصلوا لهم كيفاش يتعاملوا بالذكاء الاصطناعي.
2: هذا اللقاء يبحث سبل الاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لتعزيز الحكامة والمشاركة المواطنة والعمل الجمعوي، وذلك من خلال جلسة علمية وعدد من الورشات حول الحكامة الرقمية والقضايا الأخلاقية والقانونية والأمن السيبراني وتنمية القدرات الرقمية.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية إلى غاية يوم غد الأحد بعدد من مناطق المملكة، إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
6: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش ورحمنا والخميسات واليوسفية والفقيه بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها عمالات وأقاليم الراشدية وسيدي بنور وأسفي ونواصر ومديونة والصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدوتنان ومكناس والحاجب وصفرو وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عمالات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران.
1: أكد الوفد المغربي المشارك في المنتدى الثالث للتفكير التابع للاتحاد الإفريقي حول التغييرات غير الدستورية في الحكومة في أكرا على الدور المركزي للشباب في ترسيخ استقرار القارة، داعيا إلى تعزيز اندماجهم في ديناميات الحكامة والسلام والتنمية. وسجل الوفد المغربي خلال هذا اللقاء الذي يعقد في العاصمة الغانية تحت شعار إدماج الشباب في خدمة استقرار إفريقيا، سجل أن الشباب الإفريقي يشكل قوة أساسية لتكريس الاستقرار وتعزيز التماسك الوطني ومواكبة ديناميات التنمية، مؤكدا أن إدماجه يمثل رافعة استراتيجية بالنسبة لمستقبل القارة. كما سلط الضوء على دور الاتحاد الإفريقي للشباب كمنصة قارية للتنسيق والالتزام ومشاركة الشباب المدعوين للمساهمة الكاملة في السلام والاستقرار والتنمية في إفريقيا. في الشأن الثقافي، تتواصل بفضاء المركز الثقافي بأي تورير إقليم الحوز فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية الذي يحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. لنتابع.
7: تحت شعار الأمازيغية عرقة المكون والهوية، أقيمت بفضاء المركز الثقافي بأيت أورير فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية، تظاهرة تحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. وتميز حفل الافتتاح بتكريم عدد من الفاعلين في مجال النهوض بالثقافة الأمازيغية قبل أن تتعاقب عروض فرق أحواش التي قدمت لوحة تراثية مزجت بين الأهازيج والإيقاعات التقليدية وسط تفاعل من الجمهور.
8: تعرف مشاركة مجموعة من الفنانين المحليين والوطنيين، الفنانين المحليين تشكلوا واحد 70% من المشاركين في هذا المهرجان، واللي تقريبا المشاركة تاع الفنانين تفوق 22 مشاركة. عندنا 70% فنانين محليين تيمثلوا الإقليم تاع الحوز أمازيغيين، وعندنا 30% تيمثلوهم لينا مجموعة من الفنانين.
7: وتندرج هذه التظاهرة في إطار صون الثقافة الأمازيغية وتثمينها ودعم ومواكبة المبدعين، إلى جانب إبراز المؤهلات الثقافية والتراثية التي تزخر بها جهة مراكش أسفي وجعل هذا المكون الثقافي رافعة لتنمية المستدامة. كما تمتد الفعاليات إلى شوارع أيت أورير عبر كرنفال للتراث الأمازيغي، فيما يشمل البرنامج ورشات فنية وعروضا مسرحية وندوات فكرية حول الأبعاد الرمزية والجمالية للثقافة الأمازيغية.
1: رياضيا، أكد الناخب الوطني محمد وهبي بهيوستن أن المواجهة التي ستجمع اليوم النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026 تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المنافسة. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
9: أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن المواجهة التي ستجمع النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المنافسة. نحن مستعدون لهذه المواجهة وسنظل مركزين على عملنا. مستوانا يتطور مع توالي المباريات في المنافسة ولدينا الطاقة اللازمة وسنكون في الموعد. الناخب الوطني أكد كذلك أن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لفائدة كرة القدم الوطنية جعلت المغرب يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية. من جهته قال مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش إن مجموعته ستواجه منتخبا مغربيا منظما يتمتع بفرديات مذهلة. المنتخب المغربي منظم بشكل جيد للغاية فضلا عن تمتع عناصره بنضج تكتيكي جيد ومرونة عالية في الأداء تتيح لهم استغلال مؤهلاتهم العالية بشكل ناجع. المواجهة بين المنتخب الوطني ونظيره الكندي سيحتضنها ملعب هيوستن برسم دور الثمن من نهائيات كأس العالم 2026.
1: هذا وخاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس آخر حصة تدريبية له عشية مباراة ثمن نهائي المقررة اليوم ضد نظيره الكندي بملعب هيوستن. أميمة بوشعلين في المتابعة.
10: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم خاض آخر حصة تدريبية له عشية مباراة ثمن نهائي ضد نظيره الكندي بملعب هيوستن، وشهدت هذه الحصة التدريبية عودة مدافع الأوسط لأسود الأطلس شادي رياض الذي التحق بالمجموعة بعد أن خضع لتدريب انفرادية في الحصة السابقة، مما أتاح للناخب الوطني الاستفادة من تركيبة بشرية مكتملة الصفوف استعدادا لهذا الاستحقاق الهام. وتضمن برنامج الحصة تمارين إحماء بالكرة تلتها اللمسات التكتيكية الأخيرة حيث أبان اللاعبون عن تركيز عال في ظل أجواء إيجابية مما يعكس حجم الثقة الكبيرة التي تسود داخل عرين الأسود. وخلال هذه الحصة التدريبية عبر الدوليون المغاربة عن عزمهم على بذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز في هذه المواجهة مبرزين أنهم يعرفون المنتخب الكندي جيدا، وأكدوا أنهم استعدوا لهذه المباراة كغيرها من المباريات مجددين عزمهم على انتزاع نتيجة الفوز وإسعاد الجماهير المغربية. وتدخل النخبة الوطنية هذا اللقاء الحاسم بطموح كبير لانتزاع بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي من نهائيات كأس العالم ومواصلة مشوارهم الإيجابي في مونديال 2026.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
11: الخبر من المصدر. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تقديم البرنامج الوطني جو سياحة لفاعلي القطاع السياحي بجهة الدخل وادي الذهب. ببني ملال إطلاق البرصد الجهوي للاقتصاد لتعزيز الذكاء الترابي وإنعاش الاستثمار. وبتونات وكالة الحوض المائي دي سابو تطلق حملة تحسيسية بمخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود. في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي وتشجيع الاستثمار في الجهات ذات الواهلات الواعدة، نظم المركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب لقاء جهويا خصص لتقديم البرنامج الوطني جو سياحة، وهي مبادرة تروم تعزيز مواكبة وتمويل الفاعلين في القطاع السياحي وحامل المشاريع. نستمع بهذا الخصوص لتصريح المدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب فيصل سحماني.
12: يدخل هذا اللقاء في إطار يعني شراكة المركز الجهوي للاستثمار مع الفاعلين المؤسساتيين في القطاع السياحي. هذا اللقاء يندرج في إطار تعريف بالبرنامج الرائد لجو سياحة. جهة الداخلة والذهبية جهة رائدة في المجال السياحي. هذو برامج اللي هم موجهين مباشرة للفاعلين في هذا القطاع من خلال يعني مواكبة المركز الجهوي للاستثمار, من خلال مواكبة مغرب بيمو, من خلال مواكبة يعني وزارة السياحة للفاعلين. خصوصا إلى عرفنا لأنه برنامج كيمشي في إطار التمويل لمختلف حاجيات القطاع السياحي من خلال التنشيط السياحي, من خلال إيواء السياحي, كيدخل يعني في إطار يعني الاختصاصات الحصرية للمراكز الجهوية للاستثمار باعتبارها شريك أساسي لجميع المستثمرين في جميع القطاعات الحيوية والرائدة واللي عندها وقع مباشر على على على التنمية الاقتصادية الخاصة بالجهة.
1: جرى ببني ملال الإطلاق الرسمي للبرسد الجهوي للاقتصاد بجهة بني ملال خنيفرة باعتباره منصة رقمية للذكاء الترابي تنمو دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز جاذبية الجهة للاستثمار. ويندرج إطلاق هذا المشروع في إطار الديناميات الوطنية الرامية إلى تعزيز التمركز الإداري وتحسين مناخ الأعمال من خلال توفير فضاء موحد لتجميع وتحليل المعطيات الترابية بما يدعم اتخاذ القرار ويعزز الحكامة الترابية. ويعد هذا المرصد ثمرة عمل تشاركي جمع مختلف الفاعلين الجهويين, حيث يضم حاليا أزيد من 30,000 سجل من البيانات تغطي مؤشرات ديموغرافية واقتصادية واجتماعية وقطاعية يتم تحيينها بانتظام لتوفير قاعدة معلومات موثوقة لفائدة المستثمرين وصناع القرار والباحثين. أطلقت وكالة الحوض المائي لسبو بالسوق الأسبوعي لعين الريج على مستوى سد الوحدة حملتها التحسيسية السنوية حول مخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود برسم سنة 2026, وذلك بهدف توعية ساكنات المناطق المجاورة للمنشآت المائية وكذا مرتادي ضفافها بغرض الترفيه والاستجمام بخطورة هذه الممارسة. لنتابع.
13: مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة أطلقت وكالة الحوض المائي لسبو حملتها التحسيسية السنوية للتحذير من مخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود. الانطلاقة كانت من السوق الأسبوعي لعين دريج المحاذي لسد الوحدة أكبر سدود المملكة كإشارة قوية لاستهداف الساكنة المجاورة والزوار.
14: دابت الوكاله على التنظيم ديال هذه الحمله هذه بحيث انه يعني في هذه السنوات الاخيره يعني سجلنا واحد الارتفاع يعني مهول ديال العدد ديال الضحايا, بحيث انه منذ سنه 2017 لحد الان يعني سجلنا اكثر من واحد 120 ضحيه اللي فقدات الحياه ديالها بطبيعه الحال من جراء السباحه في الحقينات ديال السدود.
13: وتهدف الحمله الى تصحيح الاعتقاد الخاطئ بأن هدوء مياه السدود يعني الأمن, فهذه المنشآت تخفي مخاطر مميتة كالأوحال والتيارات القوية والعمق السحيق, وهي بيئة غير مهيئة إطلاقا للاستجمام.
15: هذه الحملة التحسيسية لأن دأبت وكالة الحوض المائي لسابو منذ سنوات, والحمد لله كل سنة تتطور وتنحد ما أمكن من حالات الغرق.
13: وتعتمد الحملة مقاربة تواصلية متنوعة تشمل الخيام المتنقلة وسيارات التوعية بمكبرات الصوت في الأسواق, فضلا عن بث كبسولات تحسيسية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: حصادُ الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصادُ الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح تؤكد أن الطبقة المتوسطة في صلب العمل الاجتماعي لجلالة الملك. الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس يؤكد دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز العمل الجمعوي والمشاركة المواطنة. وفي نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وهبات رياح قوية إلى غاية يوم غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلى التفاصيل. في كلمة خلال جلسة نقاش نظمت في إطار الدورة 26 للقاءات الاقتصادية لإكس أون بروفانس، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن الطبقة المتوسطة المغربية تحتل مكانة محورية ضمن أولويات العمل الاجتماعي والإصلاحات التي يتم تنفيذها بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. الوزيرة أبرزت أن هذه الطبقة تنامت منذ سنة 2014 بحوالي 1.6 مليون شخص لتغدو الدعامة الأكثر استدامة والرافعة الأبرز لمسار المملكة نحو تحقيق الإقلاع الاقتصادي. وسجلت السيدة فتاح أن هذه الفئة الاجتماعية العريضة تظل الهدف الرئيسي للسياسات العمومية في مجالات التعليم والحماية الاجتماعية والدعم المباشر للسكن، مستعرضة التقدم المحرز لفائدة الطبقة المتوسطة، كما يتجلى ذلك من خلال البرامج الاجتماعية المنفذة خلال السنوات الأخيرة. أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة المواطنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
5: خلال افتتاح الدورة 9 للمنتدى الوطني للمجتمع المدني بفاس، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس في كلمة تليت نيابة عنه أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة المواطنة.
6: الهدف من هذا المنتدى هو فتح فضاء للحوار والنقاش وتبادل الخبرات حول سبل استثمار الذكاء الاصطناعي وأدواته في تعزيز حكامة الداخلية للجمعيات.
7: المؤسسة تواكب منذ عدة عقود مسار تطوير المجتمع المدني بجهة فاس مكناس، كما أطلقت قبل 3 سنوات بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان مشروعا نموذجيا لتعزيز قدرات الجمعيات. هذه المبادرة أثبتت نجاعة مقاربة تقوم على التعاون بين السلطات العمومية والشركاء الدوليين والفاعلين الجمعويين.
5: هذا الموعد يندرج في إطار الحوار الاستراتيجي الذي أطلقته الوزارة بمختلف جهات المملكة بهدف ترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين.
8: كنأطروا واحد الجمعيات عندنا في الحي ديالنا وخارج الحي ديالنا، نوصلوا لهم كيفاش يتعاملوا بالذكاء الاصطناعي.
5: هذا اللقاء يبحث سبل الاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لتعزيز الحكامة والمشاركة المواطنة والعمل الجمعوي، وذلك من خلال جلسة علمية وعدد من الورشات حول الحكامة الرقمية والقضايا الأخلاقية والقانونية والأمن السيبراني وتنمية القدرات الرقمية.
4: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية إلى غاية يوم غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
3: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش ورحمنا والخميسات واليوسفية والفقية بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاجورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها. عمالات وأقاليم الرشيدية وسيد بن نور وأسفي ونواصر ومديونة وصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدوتنان ومكناس والحاجب وصفر وتردان وخريبقة وقنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران.
4: أكد الوفد المغربي المشارك في المنتدى الثالث للتفكير التابع للاتحاد الإفريقي حول التغييرات غير الدستورية في الحكومة في أكرا على الدور المركزي للشباب في ترسيخ استقرار القارة، داعيا إلى تعزيز اندماجهم في ديناميات الحكامة والسلام والتنمية. وسجل الوفد المغربي خلال هذا اللقاء الذي يعقد في العاصمة الغانية تحت شعار إدماج الشباب في خدمة استقرار إفريقيا، سجل أن الشباب الإفريقي يشكل قوة أساسية لتكريس الاستقرار وتعزيز التماسك الوطني ومواكبة ديناميات التنمية، مؤكدا أن إدماجه يمثل رافعة استراتيجية بالنسبة لمستقبل القارة. كما سلط الضوء على دور الاتحاد الإفريقي للشباب كمنصة قارية للتنسيق والالتزام ومشاركة الشباب المدعوين للمساهمة الكاملة في السلام والاستقرار والتنمية في إفريقيا. في الشأن الثقافي، تتواصل بفضاء المركز الثقافي بأي تورير إقليم الحوز فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية الذي يحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. لنتابع.
9: تحت شعار الأمازيغية عرقة المكون والهوية، أقيمت بفضاء المركز الثقافي بأيت أورير فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية، تظاهرة تحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. وتميز حفل الافتتاح بتكريم عدد من الفاعلين في مجال النهوض بالثقافة الأمازيغية قبل أن تتعاقب عروض فرق أحواش التي قدمت لوحة تراثية مزجت بين الأهازيج والإيقاعات التقليدية وسط تفاعل من الجمهور.
10: تعرف مشاركة مجموعة من الفنانين المحليين والوطنيين، الفنانين المحليين تشكلوا واحد 70% من المشاركين فهذا المهرجان، واللي تقريبا المشاركة تاع الفنانين تفوق 22 مشاركة. عندنا 70% فنانين محليين تيمثلوا الإقليم الحوز أمازيغيين، وعندنا 30% تيمثلوهم لنا مجموعة من الفنانين.
9: وتندرج هذه التظاهرة في إطار صون الثقافة الأمازيغية وتثمينها ودعم ومواكبة المبدعين، إلى جانب إبراز المؤهلات الثقافية والتراثية التي تزخر بها جهة مراكش أسفي وجعل هذا المكون الثقافي رافعة لتنمية المستدامة. كما تمتد الفعاليات إلى شوارع أيت أورير عبر كرنفال للتراث الأمازيغي، فيما يشمل البرنامج ورشات فنية وعروضا مسرحية وندوات فكرية حول الأبعاد الرمزية والجمالية للثقافة الأمازيغية.
4: رياضيا، أكد الناخب الوطني محمد وهبي بهيوستن أن المواجهة التي ستجمع اليوم النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026 تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المنافسة. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
7: أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن المواجهة التي ستجمع النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المنافسة. نحن مستعدون لهذه المواجهة وسنظل مركزين على عملنا. مستوانا يتطور مع توالي المباريات في المنافسة ولدينا الطاقة اللازمة وسنكون في الموعد. الناخب الوطني أكد كذلك أن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لفائدة كرة القدم الوطنية جعلت المغرب يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية. من جهته قال مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش إن مجموعته ستواجه منتخبا مغربيا منظما يتمتع بفرديات مذهلة. المنتخب المغربي منظم بشكل جيد للغاية فضلا عن تمتع عناصره بنضج تكتيكي جيد ومرونة عالية في الأداء تتيح لهم استغلال مؤهلاتهم العالية بشكل ناجع. المواجهة بين المنتخب الوطني ونظيره الكندي سيحتضنها ملعب هيوستن برسم دور الثمن من نهائيات كأس العالم 2026.
4: هذا وخاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس آخر حصة تدريبية له عشية مباراة ثمن نهائي المقررة اليوم ضد نظيره الكندي بملعب هيوستن. أميمة بوشعرين في المتابعة.
11: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم خاض آخر حصة تدريبية له عشية مباراة ثمن نهائي ضد نظيره الكندي بملعب هيوستن، وشهدت هذه الحصة التدريبية عودة مدافع الأوسط لأسود الأطلس شادي رياض الذي التحق بالمجموعة بعد أن خضع لتدريب انفرادية في الحصة السابقة، مما أتاح للناخب الوطني الاستفادة من تركيبة بشرية مكتملة الصفوف استعدادا لهذا الاستحقاق الهام. وتضمن برنامج الحصة تمارين إحماء بالكرة ثلاث اللمسات التكتيكية الأخيرة حيث أبان اللاعبون عن تركيز عال في ظل أجواء إيجابية مما يعكس حجم الثقة الكبيرة التي تسود داخل عرين الأسود. وخلال هذه الحصة التدريبية عبر الدوليون المغاربة عن عزمهم على بذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز في هذه المواجهة مبرزين أنهم يعرفون المنتخب الكندي جيدا وأكدوا أنهم استعدوا لهذه المباراة كغيرها من المباريات مجددين عزمهم على انتزاع نتيجة الفوز وإسعاد الجماهير المغربية. وتدخل النخبة الوطنية هذا اللقاء الحاسم بطموح كبير لانتزاع بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي من نهائيات كأس العالم ومواصلة مشوارهم الإيجابي في مونديال 2026.
4: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
12: الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها اختتمت بالرباط فعاليات الدورة الأولى من هاكاثون النزاهة، نزاهة تحت شعار ابتكر للنزاهة وكن جزءا من التغيير، التي نظمت خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى فاتح يوليوز الجاري. هذه المبادرة الوطنية تروم تعبئة الكفاءات والخبرات من مختلف القطاعات وتسخير الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الجماعي لتطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات الوقاية من الفساد ومكافحته وترسخ قيم النزاهة والشفافية.
13: كيف ما كتعرفوا الهيئات لقت هذه ثلاثة الأسابيع هاكاثون النزاهة اللي هو عبارة عن مبادرات شبابية إدارية مؤسساتية، الهدف منها هو أننا نربط ما بين القدرات الإبداعية وخلق المبادرات ومكافحة الفساد.
14: هاد اليومين اللي دازو كنا على موعد بواحد العمل جماعي مكثف في الفرق اللي جاتنا من مختلف المؤسسات والإدارات العمومية من مجتمع مدني، فرق من مدارس ومعاهد وجامعات مغربية.
12: وتوخى هذا الموعد الذي عرف تتويج 5 مشاريع مبتكرة في مجال الوقاية من الفساد من أصل 25 مشروعا منطقة في المرحلة النهائية للمسابقة، إرساء فضاء للإبداع الجماعي وتشجيع تطوير حلول رقمية، فضلا عن ترسيخ ثقافة التعاون والتكامل بين المؤسسات ومحيطها المجتمعي.
15: احنا يا فريق تمدلت بتطبيق ديالنا غدار بوينت ا، فزنا بالجائزة الأولى وهذا فخر كبير لنا أننا نكون حتى احنا كنساهموا على المستوى ديالنا وبجهد ديالنا في محاربة الرشوة.
12: تميز حفل الاختتام بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة التي تمثل طيفا واسعا من المؤسسات الوطنية موزعة على 3 فئات رئيسية تشمل المجتمع المدني والأندية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي وهيئات الحكامة والإدارات.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
16: أشنو هو أصعب إحساس في الكرة؟ أنك تخسر ولا أنك تبقى قريب من الحلم طول عمرك وما تلمسوش؟ هذه بالضبط هي القصة ديال هولندا، منتخب غير كرة القدم وصنع ثورة تكتيكية كاملة، منتخب خرج للعالم أساطير بحال يوهان كرايف، بيركامب، شنايدر وفان بيرسي، ومع ذلك كلما قرب من كأس العالم كيهرب منه. في سنة 1974 المنتخب الهولندي غيبهر العالم بما سمي الكرة الشاملة، وكان الجميع مقتنع أن اللقب محسوم، لكن ألمانيا الغربية آنذاك قالت لا وما خلاتش الطواحي الهولندية تفرح باللقب. القصة ما وقفتش هنا، سنة 1978 رجعت هولندا للنهائي من جديد وكان الحلم أقرب من أي وقت مضى، لكن لسوء الحظ الأرجنتين خطفات الكاس. مرت السنوات وتغيرت الأجيال لكن القصة نفسها تكررت. في سنة 1998 بلغ نصف النهائي بدون المرور النهائي، في سنة 2000 وصل إلى النهائي للمرة الثالثة لكن إنيستا قاد المنتخب الإسباني لتتويجها الأول على حساب هولندا، وفي سنة 2014 كان مرة أخرى قريب لكن الحلم توقف في نصف النهائي. 3 ديال النهائيات و5 المرات ما بين الأربعة الكبار، إنجاز كتحلم به معظم المنتخبات، لكن هولندا ما كيحالفهاش الحظ، لسوء الحظ اللي لازم المنتخب الهولندي في النهائيات خلى الأغلبية يوصفوه بأعظم منتخب لم يفز بكأس العالم. نشوفكم في الحلقة الماضية.

0: conscient des valeurs de dialogue, d'ouverture et de coopération.
1: Je suis ravi de pouvoir venir à la Chambre des conseillers. Je remercie vraiment le gouvernement marocain ainsi que les parlementaires pour cet accueil. Ça a été aussi pour nous un moment de réaffirmer l'amitié que nous avons entre nos deux peuples, entre nos parlementaires. Moi, j'ai la chance de présider le groupe interparlementaire français. Et donc, on a des échanges en bilatéral avec nos homologues marocains deux fois par an.
2: On a eu l'honneur d'être reçu par le vice-président de la Chambre haute. Pour nous, c'est un moment qui est très important puisque on est là pour signifier justement notre envie d'une collaboration renforcée entre le Maroc et la France, que nous considérons le Maroc comme un pays ami avec des enjeux communs et beaucoup de sujets sur lesquels nous pouvons collaborer dans un sens comme dans l'autre.
0: Cette rencontre a été l'occasion de réaffirmer l'importance de poursuivre le dialogue parlementaire et institutionnel, ainsi que de renforcer les échanges entre les jeunes élus des deux pays, en vue de consolider les relations maroco-françaises et d'élargir les perspectives de coopération bilatérale dans les différents domaines d'intérêt commun.
3: RIM Radio.
4: RIM Radio.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح تؤكد أن الطبقة المتوسطة في صلب العمل الاجتماعي لجلالة الملك. الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس يؤكد دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز العمل الجمعوي والمشاركة المواطنة. وفي نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وهبات رياح قوية إلى غاية يوم غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلى التفاصيل. في كلمة خلال جلسة نقاش نظمت في إطار الدورة 26 للقاءات الاقتصادية لإكس أون بروفانس، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن الطبقة المتوسطة المغربية تحتل مكانة محورية ضمن أولويات العمل الاجتماعي والإصلاحات التي يتم تنفيذها بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. الوزيرة أبرزت أن هذه الطبقة تنامت منذ سنة 2014 بحوالي 1.6 مليون شخص لتغدو الدعامة الأكثر استدامة والرافعة الأبرز لمسار المملكة نحو تحقيق الإقلاع الاقتصادي. وسجلت السيدة فتاح أن هذه الفئة الاجتماعية العريضة تظل الهدف الرئيسي للسياسات العمومية في مجالات التعليم والحماية الاجتماعية والدعم المباشر للسكن، مستعرضة التقدم المحرز لفائدة الطبقة المتوسطة، كما يتجلى ذلك من خلال البرامج الاجتماعية المنفذة خلال السنوات الأخيرة. أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة المواطنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
6: خلال افتتاح الدورة 9 للمنتدى الوطني للمجتمع المدني بفاس، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس في كلمة تليت نيابة عنه أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة المواطنة.
7: الهدف من هذا المنتدى هو فتح فضاء للحوار والنقاش وتبادل الخبرات حول سبل استثمار الذكاء الاصطناعي وأدواته في تعزيز حكامة الداخلية للجمعيات.
8: المؤسسة تواكب منذ عدة عقود مسار تطوير المجتمع المدني بجهة فاس مكناس، كما أطلقت قبل 3 سنوات بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان مشروعا نموذجيا لتعزيز قدرات الجمعيات. هذه المبادرة أثبتت نجاعة مقاربة تقوم على التعاون بين السلطات العمومية والشركاء الدوليين.

0: المتطوعين والفاعلين الجمعويين.
1: هذا الموعد يندرج في إطار الحوار الاستراتيجي الذي أطلقته الوزارة بمختلف جهات المملكة بهدف ترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين.
2: كان أطروا واحد الجمعيات عندنا في الحي ديالنا وخارج الحي ديالنا، نوصلوا لهم كيفاش يتعاملوا بالذكاء الاصطناعي.
1: هذا اللقاء يبحث سبل الاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لتعزيز الحكامة والمشاركة المواطنة والعمل الجمعوي، وذلك من خلال جلسة علمية وعدد من الورشات حول الحكامة الرقمية والقضايا الأخلاقية والقانونية والأمن السيبراني وتنمية القدرات الرقمية.
3: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية إلى غاية يوم غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
4: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش ورحمنا والخميسات واليوسفية والفقية بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاجورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها عمالات وأقاليم الرشيدية وسيد بن نور وأسفي ونواصر ومديونة وصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدوتنان ومكناس والحجب وصفر وترودانت وخريبقة وقنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران.
3: أكد الوفد المغربي المشارك في المنتدى الثالث للتفكير التابع للاتحاد الإفريقي حول التغييرات غير الدستورية في الحكومة في أكرا على الدور المركزي للشباب في ترسيخ استقرار القارة، داعيا إلى تعزيز اندماجهم في ديناميات الحكامة والسلام والتنمية. وسجل الوفد المغربي خلال هذا اللقاء الذي يعقد في العاصمة الغانية تحت شعار إدماج الشباب في خدمة استقرار إفريقيا، سجل أن الشباب الإفريقي يشكل قوة أساسية لتكريس الاستقرار وتعزيز التماسك الوطني ومواكبة ديناميات التنمية، مؤكدا أن إدماجه يمثل رافعة استراتيجية بالنسبة لمستقبل القارة. كما سلط الضوء على دور الاتحاد الإفريقي للشباب كمنصة قارية للتنسيق والالتزام ومشاركة الشباب المدعوين للمساهمة الكاملة في السلام والاستقرار والتنمية في إفريقيا. في الشأن الثقافي، تتواصل بفضاء المركز الثقافي بأي تورير إقليم الحوز فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية الذي يحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. لنتابع.
5: تحت شعار الأمازيغية عرقة المكون والهوية، أقيمت بفضاء المركز الثقافي بأيت أورير فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية، تظاهرة تحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. وتميز حفل الافتتاح بتكريم عدد من الفاعلين في مجال النهوض بالثقافة الأمازيغية قبل أن تتعقب عروض فرق أحواش التي قدمت لوحات تراثية مزجت بين الأهازيج والإيقاعات التقليدية وسط تفاعل من الجمهور.
6: تعرف مشاركة مجموعة من الفنانين المحليين والوطنيين، الفنانين المحليين تشكلوا واحد 70% من المشاركين فهذا المهرجان، واللي تقريبا المشاركة تاع الفنانين تفوق 22 مشاركة، عندنا 70% فنانين محليين تيمثلوا الإقليم الحوز أمازيغيين، وعندنا 30% تيمثلوهم لنا مجموعة من الفنانين.
5: وتندرج هذه التظاهرة في إطار صون الثقافة الأمازيغية وتثمينها ودعم ومواكبة المبدعين، إلى جانب إبراز المؤهلات الثقافية والتراثية التي تزخر بها جهة مراكش أسفي، وجعل هذا المكون الثقافي رافعة لتنمية المستدامة. كما تمتد الفعاليات إلى شوارع آية أورير عبر كرنفال للتراث الأمازيغي، فيما يشمل البرنامج ورشات فنية وعروضا مسرحية وندوات فكرية حول الأبعاد الرمزية والجمالية للثقافة الأمازيغية.
3: رياضيا، أكد الناخب الوطني محمد وهبي بهيوستن أن المواجهة التي ستجمع اليوم النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026 تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المنافسة. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
7: أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن المواجهة التي ستجمع النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المنافسة. نحن مستعدون لهذه المواجهة وسنظل مركزين على عملنا. مستوانا يتطور مع توالي المباريات في المنافسة ولدينا الطاقة اللازمة وسنكون في الموعد. الناخب الوطني أكد كذلك أن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لفائدة كرة القدم الوطنية جعلت المغرب يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية. من جهته قال مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش إن مجموعته ستواجه منتخبا مغربيا منظما يتمتع بفرديات مذهلة. المنتخب المغربي منظم بشكل جيد للغاية فضلا عن تمتع عناصره بنضج تكتيكي جيد ومرونة عالية في الأداء تتيح لهم استغلال مؤهلاتهم العالية بشكل ناجع. المواجهة بين المنتخب الوطني ونظيره الكندي سيحتضنها ملعب هيوستن برسم دور الثمن من نهائيات كأس العالم 2026.
3: هذا وخاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس آخر حصة تدريبية له عشية مباراة ثمن نهائي المقررة اليوم ضد نظيره الكندي بملعب هيوستن. أميمة بوشعرين في المتابعة.
8: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم خاض آخر حصة تدريبية له عشية مباراة ثمن نهائي ضد نظيره الكندي بملعب هيوستن، وشهدت هذه الحصة التدريبية عودة المدافع الأوسط لأسود الأطلس شادي رياض الذي التحق بالمجموعة بعد أن خضع لتدريب انفرادية في الحصة السابقة، مما أتاح للناخب الوطني الاستفادة من تركيبة بشرية مكتملة الصفوف استعدادا لهذا الاستحقاق الهام. وتضمن برنامج الحصة تمارين إحماء بالكرة ثلاث اللمسات التكتيكية الأخيرة، حيث أبان اللاعبون عن تركيز عال في ظل أجواء إيجابية مما يعكس حجم الثقة الكبيرة التي تسود داخل عرين الأسود. وخلال هذه الحصة التدريبية عبر الدوليون المغاربة عن عزمهم على بذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز في هذه المواجهة، مبرزين أنهم يعرفون المنتخب الكندي جيدا وأكدوا أنهم استعدوا لهذه المباراة كغيرها من المباريات، مجددين عزمهم على انتزاع نتيجة الفوز وإسعاد الجماهير المغربية. وتدخل النخبة الوطنية هذا اللقاء الحاسم بطموح كبير لانتزاع بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي من نهائيات كأس العالم ومواصلة مشوارهم الإيجابي في مونديال 2026.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
10: تحت شعار الابتكار في الحكامة من أجل إدارة عمومية جاهزة للمستقبل، اختتمت بالرباط أشغال المنتدى العربي الثالث للإدارة العمومية الذي نظمته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشراكة مع الإسكوا وشركاء إقليميين ودوليين. هذا المنتدى الذي جمع مسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين وممثلي منظمات إقليمية ودولية لمناقشة سبل تطوير الإدارة العمومية
3: العالمية في ظل التحولات المتسارعة، يهدف إلى تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات واستكشاف حلول مبتكرة للارتقاء بالأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات العمومية. عقدنا هذا الاجتماع من أجل تبادل التجارب العربية الرائدة وتقاسم الممارسات الفضلة في مجال تحديث الإدارة العمومية، حيث يعد هذا التحديث مسارا جماعيا يقوم على التعاون وتبادل الخبرات. وعلى هامش اختتام أشغال المنتدى، وقعت السيدة الصغروشني ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالجمهورية اللبنانية إعلان نوايا يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التحول الرقمي وتحديث الإدارة.
9: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
11: نبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
12: انعقد اليوم برباط الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، ترأسه السيد عزيز أخنوش. المجلس صدق على مشروع قانون يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، وكذا على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدولة. كما صدق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالمندوبيات السامية للتخطيط، واطلع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية في المجال الجمركي الموقع بالقاهرة في 6 أبريل 2026، وصدق على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
9: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
1: المركز الجهوي للاستثمار بجهة الداخل وادي الذهب ينظم بالداخل لقاء جهويا خصصا لتقديم البرنامج الوطني جو سياحة، وهي مبادرة تروم تعزيز مواكبة وتمويل الفاعلين في القطاع السياحي وحاملي المشاريع.
13: انه برنامج كيمشي في اطار التمويل المختلف، يعني مختلف يعني حاجيات القطاع السياحي من خلال التنشيط السياحي، من خلال يعني الايواء السياحي.
1: هذا اللقاء المنظم بشراكة مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومؤسسة مغرب المقاولات، يندرج في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي وتشجيع الاستثمار في الجهات ذات المؤهلة الواعدة، ولا سيما جهة الداخل وادي الذهب.
14: البرنامج اسمه جو سياحة، والهدف منه هو دعم المقاولات اللي ينشطوا في قطاع السياحة المتوسطات والصغرى.
1: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض حول آليات المواكبة والتمويل المقترحة في إطار برنامج جو سياحة، إلى جانب تبادل الآراء مع حاملي المشاريع وتنظيم لقاءات للتواصل والتشبيك بين مختلف المتدخلين في القطاع.
9: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
15: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
9: ريم راديو، ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح تؤكد أن الطبقة المتوسطة في صلب العمل الاجتماعي لجلالة الملك. الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس يؤكد دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز العمل الجمعوي والمشاركة المواطنة. وفي نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وهبات رياح قوية إلى غاية يوم غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلى التفاصيل. في كلمة خلال جلسة نقاش نظمت في إطار الدورة 26 للقاءات الاقتصادية لإكس أون بروفانس، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن الطبقة المتوسطة المغربية تحتل مكانة محورية ضمن أولويات العمل الاجتماعي والإصلاحات التي يتم تنفيذها بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. الوزيرة أبرزت أن هذه الطبقة تنامت منذ سنة 2014 بحوالي 1.6 مليون شخص لتغدو الدعامة الأكثر استدامة والرافعة الأبرز لمسار المملكة نحو تحقيق الإقلاع الاقتصادي. وسجلت السيدة فتاح أن هذه الفئة الاجتماعية العريضة تظل الهدف الرئيسي للسياسات العمومية في مجالات التعليم والحماية الاجتماعية والدعم المباشر للسكن، مستعرضة التقدم المحرز لفائدة الطبقة المتوسطة، كما يتجلى ذلك من خلال البرامج الاجتماعية المنفذة خلال السنوات الأخيرة. أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة المواطنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
16: خلال افتتاح الدورة 9 للمنتدى الوطني للمجتمع المدني بفاس، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس في كلمة تليت نيابة عنه أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة المواطنة.
17: الهدف من هذا المنتدى هو فتح فضاء للحوار والنقاش وتبادل الخبرات حول سبل استثمار الذكاء الاصطناعي وأدواته في تعزيز حكامة الداخلية للجمعيات.
18: المؤسسة تواكب منذ عدة عقود مسار تطوير المجتمع المدني بجهة فاس مكناس، كما أطلقت قبل 3 سنوات بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان مشروعا نموذجيا لتعزيز قدرات الجمعيات. هذه المبادرة أثبتت نجاعة مقاربة تقوم على التعاون بين السلطات العمومية والشركاء الدوليين والفاعلين الجمعويين.
16: هذا الموعد يندرج في إطار الحوار الاستراتيجي الذي أطلقته الوزارة بمختلف جهات المملكة بهدف ترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين.
2: كنأطروا واحد الجمعيات عندنا في الحي ديالنا وخارج الحي ديالنا، نوصلوا لهم كيفاش يتعاملوا بالذكاء الاصطناعي.
16: هذا اللقاء يبحث سبل الاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لتعزيز الحكامة والمشاركة المواطنة والعمل الجمعوي، وذلك من خلال جلسة علمية وعدد من الورشات حول الحكامة الرقمية والقضايا الأخلاقية والقانونية والأمن السيبراني وتنمية القدرات الرقمية.
3: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية إلى غاية يوم غد الأحد بعدد من مناطق المملكة، إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
4: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش ورحمنا والخميسات واليوسفية والفقية بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها عمالات وأقاليم الراشدية وسيدي بنور وأسفي ونواصر ومديونة وصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدوتنان ومكناس والحاجب وصفرو وترودانت وخريبقة وقنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عمالات وأقاليم تمار صخيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران.
3: أكد الوفد المغربي المشارك في المنتدى الثالث للتفكير التابع للاتحاد الإفريقي حول التغييرات غير الدستورية في الحكومة في أكرا على الدور المركزي للشباب في ترسيخ استقرار القارة، داعيا إلى تعزيز اندماجهم في ديناميات الحكامة والسلام والتنمية. وسجل الوفد المغربي خلال هذا اللقاء الذي يعقد في العاصمة الغانية تحت شعار إدماج الشباب في خدمة استقرار إفريقيا، سجل أن الشباب الإفريقي يشكل قوة أساسية لتكريس الاستقرار وتعزيز التماسك الوطني ومواكبة ديناميات التنمية، مؤكدا أن إدماجه يمثل رافعة استراتيجية بالنسبة لمستقبل القارة. كما سلط الضوء على دور الاتحاد الإفريقي للشباب كمنصة قارية للتنسيق والالتزام ومشاركة الشباب المدعوين للمساهمة الكاملة في السلام والاستقرار والتنمية في إفريقيا. في الشأن الثقافي، تتواصل بفضاء المركز الثقافي بأي تورير إقليم الحوز فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية الذي يحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. لنتابع.
5: تحت شعار الأمازيغية عرقة المكون والهوية، أقيمت بفضاء المركز الثقافي بأيت أورير فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية، تظاهرة تحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. وتميز حفل الافتتاح بتكريم عدد من الفاعلين في مجال النهوض بالثقافة الأمازيغية قبل أن تتعاقب عروض فرق أحواش التي قدمت لوحة تراثية مزجت بين الأهازيج والإيقاعات التقليدية وسط تفاعل من الجمهور.
6: تعرف مشاركة مجموعة من الفنانين المحليين والوطنيين، الفنانين المحليين تشكلوا واحد 70% من المشاركين في هذا المهرجان، واللي تقريبا المشاركة تاع الفنانين تفوق 22 مشاركة. عندنا 70% فنانين محليين تيمثلوا الإقليم تاع الحوز أمازيغيين، وعندنا 30% تيمثلوهم لينا مجموعة من الفنانين.
5: وتندرج هذه التظاهرة في إطار صون الثقافة الأمازيغية وتثمينها ودعم ومواكبة المبدعين، إلى جانب إبراز المؤهلات الثقافية والتراثية التي تزخر بها جهة مراكش أسفي وجعل هذا المكون الثقافي رافعة لتنمية المستدامة. كما تمتد الفعاليات إلى شوارع أيت أورير عبر كرنفال للتراث الأمازيغي، فيما يشمل البرنامج ورشات فنية وعروضا مسرحية وندوات فكرية حول الأبعاد الرمزية والجمالية للثقافة الأمازيغية.
3: رياضيا، أكد الناخب الوطني محمد وهبي بهيوستن أن المواجهة التي ستجمع اليوم النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026 تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المنافسة. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
7: أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن المواجهة التي ستجمع النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المنافسة. نحن مستعدون لهذه المواجهة وسنظل مركزين على عملنا. مستوانا يتطور مع توالي المباريات في المنافسة ولدينا الطاقة اللازمة وسنكون في الموعد. الناخب الوطني أكد كذلك أن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لفائدة كرة القدم الوطنية جعلت المغرب يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية. من جهته قال مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش إن مجموعته ستواجه منتخبا مغربيا منظما يتمتع بفرديات مذهلة. المنتخب المغربي منظم بشكل جيد للغاية فضلا عن تمتع عناصره بنضج تكتيكي جيد ومرونة عالية في الأداء تتيح لهم استغلال مؤهلاتهم العالية بشكل ناجع. المواجهة بين المنتخب الوطني ونظيره الكندي سيحتضنها ملعب هيوستن برسم دور الثمن من نهائيات كأس العالم 2026.
3: هذا وخاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس آخر حصة تدريبية له عشية مباراة ثمن النهائي المقررة اليوم ضد نظيره الكندي بملعب هيوستن. أميمة بوشعلين في المتابعة.
8: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم خاض آخر حصة تدريبية له عشية مباراة ثمن النهائي ضد نظيره الكندي بملعب هيوستن، وشهدت هذه الحصة التدريبية عودة المدافع الأوسط لأسود الأطلس شادي رياض الذي التحق بالمجموعة بعد أن خضع لتدريب انفرادية في الحصة السابقة، مما أتاح للناخب الوطني الاستفادة من تركيبة بشرية مكتملة الصفوف استعدادا لهذا الاستحقاق الهام. وتضمن برنامج الحصة تمارين إحماء بالكرة تلتها اللمسات التكتيكية الأخيرة حيث أبان اللاعبون عن تركيز عال في ظل أجواء إيجابية مما يعكس حجم الثقة الكبيرة التي تسود داخل عرين الأسود. وخلال هذه الحصة التدريبية عبر الدوليون المغاربة عن عزمهم على بذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز في هذه المواجهة مبرزين أنهم يعرفون المنتخب الكندي جيدا، وأكدوا أنهم استعدوا لهذه المباراة كغيرها من المباريات مجددين عزمهم على انتزاع نتيجة الفوز وإسعاد الجماهير المغربية. وتدخل النخبة الوطنية هذا اللقاء الحاسم بطموح كبير لانتزاع بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي من نهائيات كأس العالم ومواصلة مشوارهم الإيجابي في مونديال 2026.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
9: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
19: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية وثقافية وإعلامية بارزة بالإضافة إلى ممثلين عن مراكز تفكير أمريكية مؤثرة، وكالة المغرب العربي للأنباء تنظم أولى الدورات الدولية لملتقاها تاون هول بواشنطن الذي شكل مناسبة لتخليد 250 سنة من الشراكة والتحالف التاريخي الاستثنائي الذي يربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. هذه النسخة المنظمة تحت شعار المملكة المغربية الولايات المتحدة الأمريكية من شراكة تاريخية إلى تحالف استراتيجي تنعقد في سياق يتميز بدينامية استراتيجية متجددة في العلاقات بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب.
7: المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تجمعهما علاقات دبلوماسية تاريخية، فالمغرب هو أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. إنها علاقات عريقة والبلدان يتقاسمان العديد من القيم المشتركة. إنه حدث مهم يسلط الضوء على التحالف المتين بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية ويتيح الفرصة لمواصلة بحث السبل لتعزيز هذا التحالف بشكل أكبر.
19: وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد فؤاد عارف إن تنظيم النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول في واشنطن ينم عن المهمة الجوهرية للوكالة الوطنية المغربية للأنباء التي لا تقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل تعمل أيضا على خلق فضاءات تلتقي في إطارها الأفكار والرؤى والتأملات الاستراتيجية.
7: موضوع هذا الملتقى يكتسي أهمية بالغة، حيث يأتي في إطار الاحتفاء بالعلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. فهذه العلاقات تمتاز بمتانتها وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزام الرئيس دونالد ترامب. تشهد العلاقات المغربية الأمريكية اليوم زخما قويا
20: في واشنطن وفي النخبة الأمريكية، في اعتراف أن أهمية المغرب كأساس التفاؤل، أساس للتغيير والتحسن، مو بس في دولة واحدة، يعني هذا يعني جزء من العلاقات الثنائية، ولكن وزن المغرب الإيجابي في المنطقة.
19: وتهدف هذه النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول بواشنطن إلى استكشاف ماضي وحاضر ومستقبل التحالف الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن من خلال جلسات حوارية ونقاشات مثمرة.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
21: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة الجديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
22: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولنا نطرقوا الأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
16: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
23: هذه البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين. اليوم كنا في مدينة ديال الرباط، بالضبط في مدينة ديال شالة، اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بينسور على كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
24: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
16: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 16 و2000 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن عن تعيين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير لقيادة المباراة المرتقبة بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الكندي برسم ثم النهائي كأس العالم 2026، وسيساعد الحكم أوليفير في إدارة هذه المواجهة القوية مواطنا ستيوارت بورت كمساعد أول وجيمس ماينوارينغ كمساعد ثاني، في حين أنيطت مهمة الحكم الرابع بالهولندي داني ماكيري ومواطن هيسيل ستيكسترا كحكم مساعد احتياطي. وستجرى هذه المباراة الحاسمة يوم السبت 4 يوليوز الجارية على أرضية ملعب يوستن، حيث يسعى أسود الأطلس لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ الدور ربع النهائي للمونديال.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو.
10: ريم راديو.
11: نشرة الأخبار على ريم راديو.
12: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح تؤكد أن الطبقة المتوسطة في صلب العمل الاجتماعي لجلالة الملك. الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس يؤكد دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز العمل الجمعوي والمشاركة المواطنة. وفي نشرة انذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وهبات رياح قوية إلى غاية يوم غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلى التفاصيل. في كلمة خلال جلسة نقاش نظمت في إطار الدورة 26 للقاءات الاقتصادية لإكس أون بروفانس، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن الطبقة المتوسطة المغربية تحتل مكانة محورية ضمن أولويات العمل الاجتماعي والإصلاحات التي يتم تنفيذها بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. الوزيرة أبرزت أن هذه الطبقة تنامت منذ سنة 2014 بحوالي 1.6 مليون شخص لتغدو الدعامة الأكثر استدامة والرافعة الأبرز لمسار المملكة نحو تحقيق الإقلاع الاقتصادي. وسجلت السيدة فتاح أن هذه الفئة الاجتماعية العريضة تظل الهدف الرئيسي للسياسات العمومية في مجالات التعليم والحماية الاجتماعية والدعم المباشر للسكن، مستعرضة التقدم المحرز لفائدة الطبقة المتوسطة، كما يتجلى ذلك من خلال البرامج الاجتماعية المنفذة خلال السنوات الأخيرة. أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة المواطنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
13: خلال افتتاح الدورة 9 للمنتدى الوطني للمجتمع المدني بفاس، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس في كلمة تليت نيابة عنه أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة المواطنة.
17: الهدف من هذا المنتدى هو فتح فضاء للحوار والنقاش وتبادل الخبرات حول سبل استثمار الذكاء الاصطناعي وأدواته في تعزيز حكامة الداخلية للجمعيات.
18: المؤسسة تواكب منذ عدة عقود مسار تطوير المجتمع المدني بجهة فاس مكناس، كما أطلقت قبل 3 سنوات بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان مشروعا نموذجيا لتعزيز قدرات الجمعيات. هذه المبادرة أثبتت نجاعة مقاربة تقوم على التعاون بين السلطات العمومية والشركاء الدوليين والفاعلين الجمعويين.
13: هذا الموعد يندرج في إطار الحوار الاستراتيجي الذي أطلقته الوزارة بمختلف جهات المملكة بهدف ترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين.
2: كنأطروا واحد الجمعيات عندنا في الحي ديالنا وخارج الحي ديالنا، نوصلوا لهم كيفاش يتعاملوا بالذكاء الاصطناعي.
13: هذا اللقاء يبحث سبل الاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لتعزيز الحكامة والمشاركة المواطنة والعمل الجمعوي، وذلك من خلال جلسة علمية وعدد من الورشات حول الحكامة الرقمية والقضايا الأخلاقية والقانونية والأمن السيبراني وتنمية القدرات الرقمية.
12: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية إلى غاية يوم غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
4: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش ورحمنا والخميسات واليوسفية والفقية بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي ذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها عمالات وأقاليم الراشدية وسيدي بنور وأسفي ونواصر ومديونة والصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدوتنان ومكناس والحاجب وصفرو وترودان وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران.
0: أكد الوفد المغربي المشارك في المنتدى الثالث للتفكير التابع للاتحاد الإفريقي حول التغييرات غير الدستورية في الحكومة في أكرا على الدور المركزي للشباب في ترسيخ استقرار القارة، داعيا إلى تعزيز اندماجهم في ديناميات الحكامة والسلام والتنمية. وسجل الوفد المغربي خلال هذا اللقاء الذي يعقد في العاصمة الغانية تحت شعار إدماج الشباب في خدمة استقرار إفريقيا، سجل أن الشباب الإفريقي يشكل قوة أساسية لتكريس الاستقرار وتعزيز التماسك الوطني ومواكبة ديناميات التنمية، مؤكدا أن إدماجه يمثل رافعة استراتيجية بالنسبة لمستقبل القارة. كما سلط الضوء على دور الاتحاد الإفريقي للشباب كمنصة قارية للتنسيق والالتزام ومشاركة الشباب المدعوين للمساهمة الكاملة في السلام والاستقرار والتنمية في إفريقيا. في الشأن الثقافي، تتواصل بفضاء المركز الثقافي بأي تورير إقليم الحوز فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية الذي يحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. لنتابع.
1: تحت شعار الأمازيغية عرقة المكون والهوية، أقيمت بفضاء المركز الثقافي بأيت أورير فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية، تظاهرة تحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. وتميز حفل الافتتاح بتكريم عدد من الفاعلين في مجال النهوض بالثقافة الأمازيغية قبل أن تتعاقب عروض فرق أحواش التي قدمت لوحات تراثية مزجت بين الأهازيج والإيقاعات التقليدية وسط تفاعل من الجمهور.
10: تعرف مشاركة مجموعة من الفنانين المحليين والوطنيين، الفنانين المحليين تشكلوا واحد 70% من المشاركين في هذا المهرجان، واللي تقريبا المشاركة تاع الفنانين تفوق 22 مشاركة. عندنا 70% فنانين محليين تمثلوا الإقليم تاع الحوز أمازيغيين، وعندنا 30% تمثلهم لنا مجموعة من الفنانين.
1: وتندرج هذه التظاهرة في إطار صون الثقافة الأمازيغية وتثمينها ودعم ومواكبة المبدعين، إلى جانب إبراز المؤهلات الثقافية والتراثية التي تزخر بها جهة مراكش أسفي وجعل هذا المكون الثقافي رافعة لتنمية المستدامة. كما تمتد الفعاليات إلى شوارع أيت أورير عبر كرنفال للتراث الأمازيغي، فيما يشمل البرنامج ورشات فنية وعروضا مسرحية وندوات فكرية حول الأبعاد الرمزية والجمالية للثقافة الأمازيغية.
0: رياضيا، أكد الناخب الوطني محمد وهبي بهيوستن أن المواجهة التي ستجمع اليوم النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026 تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المنافسة. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
14: أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن المواجهة التي ستجمع النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المنافسة. نحن مستعدون لهذه المواجهة وسنظل مركزين على عملنا. مستوانا يتطور مع توالي المباريات في المنافسة ولدينا الطاقة اللازمة وسنكون في الموعد. الناخب الوطني أكد كذلك أن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لفائدة كرة القدم الوطنية جعلت المغرب يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية. من جهته قال مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش إن مجموعته ستواجه منتخبا مغربيا منظما يتمتع بفرديات مذهلة. المنتخب المغربي منظم بشكل جيد للغاية فضلا عن تمتع عناصره بنضج تكتيكي جيد ومرونة عالية في الأداء تتيح لهم استغلال مؤهلاتهم العالية بشكل ناجع. المواجهة بين المنتخب الوطني ونظيره الكندي سيحتضنها ملعب هيوستن برسم دور الثمن من نهائيات كأس العالم 2026.
3: هذا وخاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس آخر حصة تدريبية له عشية مباراة ثمن النهائي المقررة اليوم ضد نظيره الكندي بملعب هيوستن. أميمة بوشعلين في المتابعة.
5: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم خاض آخر حصة تدريبية له عشية مباراة ثمن النهائي ضد نظيره الكندي بملعب هيوستن، وشهدت هذه الحصة التدريبية عودة المدافع الأوسط لأسود الأطلس شادي رياض الذي التحق بالمجموعة بعد أن خضع لتدريب انفرادية في الحصة السابقة، مما أتاح للناخب الوطني الاستفادة من تركيبة بشرية مكتملة الصفوف استعدادا لهذا الاستحقاق الهام. وتضمن برنامج الحصة تمارين إحماء بالكرة تلت اللمسات التكتيكية الأخيرة حيث أبان اللاعبون عن تركيز عال في ظل أجواء إيجابية مما يعكس حجم الثقة الكبيرة التي تسود داخل عرين الأسود. وخلال هذه الحصة التدريبية عبر الدوليون المغاربة عن عزمهم على بذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز في هذه المواجهة مبرزين أنهم يعرفون المنتخب الكندي جيدا، وأكدوا أنهم استعدوا لهذه المباراة كغيرها من المباريات مجددين عزمهم على انتزاع نتيجة الفوز وإسعاد الجماهير المغربية. وتدخل النخبة الوطنية هذا اللقاء الحاسم بطموح كبير لانتزاع بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي من نهائيات كأس العالم ومواصلة مشوارهم الإيجابي في مونديال 2026.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين
8: ريم راديو.
15: La ville d'Agadir a accueilli la 7e étape de la 3e édition des régionales de l'investissement du groupe Banque Centrale Populaire. Cette initiative vise à promouvoir l'investissement productif, renforcer l'accompagnement des très petites, petites et moyennes entreprises, TPME, et rapprocher les porteurs de projets des différents dispositifs publics d'appui. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la politique de proximité adoptée par le BCP à l'égard de ses clients. Ce conclave est marqué par la participation des acteurs publics et privés engagés dans l'accompagnement de l'investissement au niveau local et régional dans les différents domaines, y compris la transition énergétique.
25: En tant que CRI, l'objectif aujourd'hui, c'est évidemment de parler de tout ce qui est mécanisme de financement disponible, que ce soit au niveau national ou au niveau régional, évidemment, et mettre le focus sur le dispositif TPME qui vient dans le cadre de la nouvelle charte d'investissement et évidemment de mettre également en exergue le rôle du CRI dans l'accompagnement de tous ces investisseurs et porteurs de projets pour qu'ils puissent évidemment bénéficier de tous les avantages que peuvent leur offrir la nouvelle charte d'investissement et en l'occurrence le nouveau dispositif TPM.
15: Organisée par le groupe BCP, cette rencontre a réuni des représentants d'institutions publiques, des acteurs économiques, des entrepreneurs, ainsi que des porteurs de projets autour des opportunités offertes par la nouvelle charte de l'investissement des TPME et des mécanismes d'accompagnement destinés à favoriser la concrétisation des projets d'investissement.
7: On a participé en tant que CGM Sousmessa pour parler un peu des possibilités présente la région en termes d'opportunités, en termes d'investissement et en termes de plateforme pour les exportations, sachant qu'on est une région exportatrice par excellence, que ce soit au niveau des produits de la mer et au niveau des produits agricoles. Aujourd'hui, il y a une ouverture vers d'autres produits qu'on espère développer, Inch'Allah, avec l'ouverture du port sec d'Agadir, qui est un projet qui va métamorphoser la dynamique économique au niveau de la région.
15: Les échanges ont permis de mettre en exergue les atouts du Maroc en tant que plateforme industrielle compétitive portée par une dynamique soutenue d'investissement et par un environnement favorable au développement des entreprises.
19: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
20: أخبار المغرب والعالم.
21: خلال افتتاح الدورة الثامنة للمنتدى المغربي للحلال بالدار البيضاء، أكد مدير المعهد المغربي للتقييس عبد الرحيم الطيبي أن اعتراف إندونيسيا التي تعد أول سوق للحلال في العالم من حيث عدد السكان المسلمين بنظام الحلال المغربي يفتح آفاقا جديدة للمصدرين المغاربة ويكرس مصداقية المنظومة الوطنية لمطابقة الحلال.
22: اقتصاد الحلال أصبح يتطور كثيرا، والمقاولة المغربية عندها جميع الكفاءات من أجل ولوج هذا السوق. والمنتدى دار واحد البرنامج ديال العمل اليوم باش يهضر على لابيل حلال، علامة حلال المغرب، شنو هي الأهمية ديالها.
21: حسب الطيبي فإن هذا الاعتراف يأتي ليؤكد الثقة الممنوحة للمنظومة المغربية لمطابقة الحلال، مشيرا إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز لا تزال هناك عدة تحديات قائمة تشكل أوراشا تتطلب تعبئة جميع الأطراف المعنية.
22: وضعنا الأهمية على الاعتراف الدولي بعلامة حلال المغرب، لأن الآن من أجل ولوج بعض الأسواق أو كثير من الأسواق العالمية خصوصا السوق الأندونيسي، يجب أن تكون هناك المواد غذائية ومواد جميل ومواد صيدلانية أنها تكون حلال، ويكون هذا علامة حلال مسلمة من هيئات معترف بها.
21: الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي جمع أزيد من 150 مشاركا من المغرب وخارجه تميزت بتوقيع مذكرة التفاهم بين المعهد المغربي للتقييس واتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل الذي يمثل الجالية المسلمة في البرازيل بهدف تعزيز التعاون في مجال الحلال.
20: إذاعة الأخبار المغربية
23: غيم راديو.
20: الأخبار على مدار الساعة.
26: انعقد اليوم برباط الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ترأسه السيد عزيز أخنوش. المجلس صدق على مشروع قانون يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، وكذا على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدولة، كما صدق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالمندوبيات السامية للتخطيط وإطلاع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية في المجال الجمركي الموقع بالقاهرة في 6 أبريل 2026، وصدق على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
20: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: غيم راديو،
20: إذاعة الأخبار المغربية.
9: غيم راديو.
20: نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح تؤكد أن الطبقة المتوسطة في صلب العمل الاجتماعي لجلالة الملك. الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس يؤكد دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز العمل الجمعوي والمشاركة المواطنة. وفي نشرة انذارية محينة من مستوى يقظة

0: الإذاعي والإصلاحات التي يتم تنفيذها بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. الوزيرة أبرزت أن هذه الطبقة تنامت منذ سنة 2014 بحوالي 1.6 مليون شخص لتغدو الدعامة الأكثر استدامة والرافعة الأبرز لمسار المملكة نحو تحقيق الإقلاع الاقتصادي. وسجلت السيدة فتاح أن هذه الفئة الاجتماعية العريضة تظل الهدف الرئيسي للسياسات العمومية في مجالات التعليم والحماية الاجتماعية والدعم المباشر للسكن، مستعرضة التقدم المحرز لفائدة الطبقة المتوسطة، كما يتجلى ذلك من خلال البرامج الاجتماعية المنفذة خلال السنوات الأخيرة. أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة المواطنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: خلال افتتاح الدورة 9 للمنتدى الوطني للمجتمع المدني بفاس، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس في كلمة تليت نيابة عنه أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة المواطنة.
2: الهدف من هذا المنتدى هو فتح فضاء للحوار والنقاش وتبادل الخبرات حول سبل استثمار الذكاء الاصطناعي وأدواته في تعزيز حكامة الداخلية للجمعيات.
3: المؤسسة تواكب منذ عدة عقود مسار تطوير المجتمع المدني بجهة فاس مكناس، كما أطلقت قبل 3 سنوات بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان مشروعا نموذجيا لتعزيز قدرات الجمعيات. هذه المبادرة أثبتت نجاعة مقاربة تقوم على التعاون بين السلطات العمومية والشركاء الدوليين والفاعلين الجمعويين.
1: هذا الموعد يندرج في إطار الحوار الاستراتيجي الذي أطلقته الوزارة بمختلف جهات المملكة بهدف ترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين.
4: كنأطروا واحد الجمعيات عندنا في الحي ديالنا وخارج الحي ديالنا، نوصلوا لهم كيفاش يتعاملوا بالذكاء الاصطناعي.
1: هذا اللقاء يبحث سبل الاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لتعزيز الحكامة والمشاركة المواطنة والعمل الجمعوي، وذلك من خلال جلسة علمية وعدد من الورشات حول الحكامة الرقمية والقضايا الأخلاقية والقانونية والأمن السيبراني وتنمية القدرات الرقمية.
0: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية إلى غاية يوم غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
5: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش ورحمنا والخميسات واليوسفية والفقية بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي ذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها. عمالات وأقاليم الرشيدية وسيد بنور وأسفي ونواصر ومديونة وصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدوتنان ومكناس والحاجب وصفرو وترودان وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران.
0: أكد الوفد المغربي المشارك في المنتدى الثالث للتفكير التابع للاتحاد الإفريقي حول التغييرات غير

0: دستورية في الحكومة في أكرا على الدور المركزي للشباب في ترسيخ استقرار القارة، داعيا إلى تعزيز اندماجهم في ديناميات الحكامة والسلام والتنمية. وسجل الوفد المغربي خلال هذا اللقاء الذي يعقد في العاصمة الغانية تحت شعار إدماج الشباب في خدمة استقرار إفريقيا، سجل أن الشباب الإفريقي يشكل قوة أساسية لتكريس الاستقرار وتعزيز التماسك الوطني ومواكبة ديناميات التنمية، مؤكدا أن إدماجه يمثل رافعة استراتيجية بالنسبة لمستقبل القارة. كما سلط الضوء على دور الاتحاد الإفريقي للشباب كمنصة قارية للتنسيق والالتزام ومشاركة الشباب المدعوين للمساهمة الكاملة في السلام والاستقرار والتنمية في إفريقيا. في الشأن الثقافي، تتواصل بفضاء المركز الثقافي بأي تورير إقليم الحوز فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية الذي يحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. لنتابع.
1: تحت شعار الأمازيغية عرقة المكون والهوية، أقيمت بفضاء المركز الثقافي بأيت أورير فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية، تظاهرة تحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. وتميز حفل الافتتاح بتكريم عدد من الفاعلين في مجال النهوض بالثقافة الأمازيغية، قبل أن تتعاقب عروض فرق أحواش التي قدمت لوحة تراثية مزجت بين الأهازيج والإيقاعات التقليدية وسط تفاعل من الجمهور.
2: تعرف مشاركة مجموعة من الفنانين المحليين والوطنيين، الفنانين المحليين تشكلوا واحد 70% من المشاركين في هذا المهرجان، واللي تقريبا المشاركة تاع الفنانين تفوق 22 مشاركة. عندنا 70% فنانين محليين تيمثلوا الإقليم تاع الحوز أمازيغيين، وعندنا 30% تيمثلوهم لينا مجموعة من الفنانين.
1: وتندرج هذه التظاهرة في إطار صون الثقافة الأمازيغية وتثمينها ودعم ومواكبة المبدعين، إلى جانب إبراز المؤهلات الثقافية والتراثية التي تزخر بها جهة مراكش أسفي وجعل هذا المكون الثقافي رافعة لتنمية المستدامة. كما تمتد الفعاليات إلى شوارع أيت أورير عبر كرنفال للتراث الأمازيغي، فيما يشمل البرنامج ورشات فنية وعروضا مسرحية وندوات فكرية حول الأبعاد الرمزية والجمالية للثقافة الأمازيغية.
0: رياضيا، أكد الناخب الوطني محمد وهبي بهيوستن أن المواجهة التي ستجمع اليوم النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026 تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المنافسة. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
3: أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن المواجهة التي ستجمع النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المنافسة. نحن مستعدون لهذه المواجهة وسنظل مركزين على عملنا. مستوانا يتطور مع توالي المباريات في المنافسة ولدينا الطاقة اللازمة وسنكون في الموعد. الناخب الوطني أكد كذلك أن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لفائدة كرة القدم الوطنية جعلت المغرب يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية. من جهته قال مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش إن مجموعته ستواجه منتخبا مغربيا منظما يتمتع بفرديات مذهلة. المنتخب المغربي منظم بشكل جيد للغاية فضلا عن تمتع عناصره بنضج تكتيكي جيد ومرونة عالية في الأداء تتيح لهم استغلال مؤهلاتهم العالية بشكل ناجع. المواجهة بين المنتخب الوطني ونظيره الكندي سيحتضنها ملعب هيوستن برسم دور الثمن من نهائيات كأس العالم 2026.
0: هذا وخاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس آخر حصة تدريبية له عشية مباراة ثمن النهائي المقررة اليوم ضد نظيره الكندي بملعب هيوستن. أميمة بوشعلين في المتابعة.
4: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم خاض آخر حصة تدريبية له عشية مباراة ثمن النهائي ضد نظيره الكندي بملعب هيوستن، وشهدت هذه الحصة التدريبية عودة المدافع الأوسط لأسود الأطلس شادي رياض الذي التحق بالمجموعة بعد أن خضع لتدريب انفرادية في الحصة السابقة، مما أتاح للناخب الوطني الاستفادة من تركيبة بشرية مكتملة الصفوف استعدادا لهذا الاستحقاق الهام. وتضمن برنامج الحصة تمارين إحماء بالكرة تلتها اللمسات التكتيكية الأخيرة، حيث أبان اللاعبون عن تركيز عال في ظل أجواء إيجابية، مما يعكس حجم الثقة الكبيرة التي تسود داخل عرين الأسود. وخلال هذه الحصة التدريبية عبر الدوليون المغاربة عن عزمهم على بذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز في هذه المواجهة، مبرزين أنهم يعرفون المنتخب الكندي جيدا، وأكدوا أنهم استعدوا لهذه المباراة كغيرها من المباريات، مجددين عزمهم على انتزاع نتيجة الفوز وإسعاد الجماهير المغربية. وتدخل النخبة الوطنية هذا اللقاء الحاسم بطموح كبير لانتزاع بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي من نهائيات كأس العالم ومواصلة مشوارهم الإيجابي في مونديال 2026.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع إسبانيا ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حدثا موازيا خصص لدعم ضحايا الإرهاب، وذلك على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي انعقد بين 26 يونيو و2 يوليوز. وشارك في هذا الحدث مماثلون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهيئات أممية تعنى بمجال مكافحة الإرهاب ومنظمات إقليمية، بالإضافة إلى مماثلين عن المجتمع المدني لا سيما من ضحايا الإرهاب. وخلال هذا الاجتماع استعرض إسماعيل شقوري مدير الشؤون العالمية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مخرجات للمؤتمر الدولي المخصص للضحايا الأفارقة للإرهاب الذي تم تنظيمه بشكل مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط يومي 2 و 3 جنبر 2025، والمخصص لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وتمثلت هذه المخرجات في إعلان الرباط بشأن دعم الضحايا الأفارقة للإرهاب تحت عنوان إلى جانب ضحايا الإرهاب في إفريقيا نحو العدالة والتعافي والصمود، بالإضافة إلى الدليل الإلكتروني لأفضل الممارسات لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وفي هذا السياق أبرز السيد شقوري الأهمية التي يليها المغرب لإيصال أصوات الضحايا الأفارقة للإرهاب والتعريف بالجهود التي تبذلها الدول الإفريقية لدعمهم على المستويين الإقليمي والدولي، كما استعرض تنوع وأهمية السياسات والبرامج والإجراءات التي طورتها الدول الإفريقية لدعم ضحايا الإرهاب. وتقاسم السيد شقوري مع الحضور خلاصات تؤكد أن كافة هذه الجهود تبرهن على أن الضحايا الأفارقة للإرهاب يساهمون بشكل فاعل وملموس في جهود بلدانهم لمنع الإرهاب والتطرف العنيف.
5: غيم راديو. الخبر من المصدر.

0: الأخبار المغربية
1: باستثمار يفوق 60 مليون درهم وبكفاءة مغربية 100%. شهدت مدينة الفقي بن صالح تدشين الوحدة الصناعية المبتكرة ميلكو التابعة لشركة سنترال دانون، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور. هذا المشروع الصناعي يهدف إلى تثمين الحليب المجمع محليا وتقليص الاعتماد على الواردات من المكونات الأساسية للصناعات الحليبية.
2: يندرج هذا المشروع الذي رصد له استثمار يفوق 60 مليون درهم في إطار المجهودات التي تقوم بها شركة سنترال دانون من أجل ترسيخ الابتكار الصناعي كرافعة أساسية لتعزيز تنافسيتها والرفع من قيمتها المضافة وتقليص بصمتها الكربونية.
1: وتعتبر هذه الوحدة الأولى من نوعها في قطاع الحليب بالمغرب، حيث ترتكز على تكنولوجيا متطورة لتجزئة الحليب عبر تقنيات الترشيح الدقيق والفائق. هذه التقنيات تسمح باستخراج مكونات أساسية كالبروتينات واللاكتوز لاستخدامها في صناعة الأجبان والياغورت والمشروبات. نحن أول من يمتلك هذه التكنولوجيا التي تسمى ميلكو، وهي تكنولوجيا تقتصر على عدد قليل من الدول الأوروبية ودول أمريكا الشمالية. ستسمح هذه التكنولوجيا بخلق قيمة مضافة أكبر للحليب المغربي الذي نجمعه يوميا من خلال 40,000 مربي ماشية نتعامل معهم. اختيار الفقي بن صالح لم يأتي عبثا، فالمدينة تقع في قلب حوض استراتيجي لإنتاج الحليب. هذه الوحدة الجديدة ستسهم في تعزيز استدامة النشاط الاقتصادي للفلاحين، لا سيما صغار المنتجين، وتدعم سلسلة القيمة الوطنية لقطاع الحليب بشكل متكامل ومستدام.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع إسبانيا ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حدثا موازيا خصص لدعم ضحايا الإرهاب، وذلك على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي انعقد بين 26 يونيو و 2 يوليوز. وشارك في هذا الحدث مماثلون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهيئات أممية تعنى بمجال مكافحة الإرهاب ومنظمات إقليمية، بالإضافة إلى مماثلين عن المجتمع المدني لا سيما من ضحايا الإرهاب. وخلال هذا الاجتماع استعرض إسماعيل شقوري مدير الشؤون العالمية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مخرجات للمؤتمر الدولي المخصص للضحايا الأفارقة للإرهاب الذي تم تنظيمه بشكل مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط يومي 2 و3 دجنبر 2025 والمخصص لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وتمثلت هذه المخرجات في إعلان الرباط بشأن دعم الضحايا الأفارقة للإرهاب تحت عنوان إلى جانب ضحايا الإرهاب في إفريقيا نحو العدالة والتعافي والصمود، بالإضافة إلى الدليل الإلكتروني لأفضل الممارسات لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وفي هذا السياق أبرز السيد شقوري الأهمية التي يليها المغرب لإيصال أصوات الضحايا الأفارقة للإرهاب والتعريف بالجهود التي تبذلها الدول الإفريقية لدعمهم على المستويين الإقليمي والدولي، كما استعرض تنوع وأهمية السياسات والبرامج والإجراءات التي طورتها الدول الإفريقية لدعم ضحايا الإرهاب. وتقاسم السيد شقوري مع الحضور خلاصات تؤكد أن كافة هذه الجهود تبرهن على أن الضحايا الأفارقة للإرهاب يساهمون بشكل فاعل وملموس في جهود بلدانهم لمنع الإرهاب والتطرف العنيف.
3: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح تؤكد أن الطبقة المتوسطة في صلب العمل الاجتماعي لجلالة الملك. الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس يؤكد دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز العمل الجمعوي والمشاركة المواطنة. وفي نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وهبات رياح قوية إلى غاية يوم غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلى التفاصيل. في كلمة خلال جلسة نقاش نظمت في إطار الدورة 26 للقاءات الاقتصادية لإكس أون بروفانس، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن الطبقة المتوسطة المغربية تحتل مكانة محورية ضمن أولويات العمل الاجتماعي والإصلاحات التي يتم تنفيذها بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. الوزيرة أبرزت أن هذه الطبقة تنامت منذ سنة 2014 بحوالي 1.6 مليون شخص لتغدو الدعامة الأكثر استدامة والرافعة الأبرز لمسار المملكة نحو تحقيق الإقلاع الاقتصادي. وسجلت السيدة فتاح أن هذه الفئة الاجتماعية العريضة تظل الهدف الرئيسي للسياسات العمومية في مجالات التعليم والحماية الاجتماعية والدعم المباشر للسكن، مستعرضة التقدم المحرز لفائدة الطبقة المتوسطة، كما يتجلى ذلك من خلال البرامج الاجتماعية المنفذة خلال السنوات الأخيرة. أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة المواطنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
5: خلال افتتاح الدورة 9 للمنتدى الوطني للمجتمع المدني بفاس، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس في كلمة تليت نيابة عنه أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة المواطنة.
6: الهدف من هذا المنتدى هو فتح فضاء للحوار والنقاش وتبادل الخبرات حول سبل استثمار الذكاء الاصطناعي وأدواته في تعزيز حكامة الداخلية للجمعيات.
7: المؤسسة تواكب منذ عدة عقود مسار تطوير المجتمع المدني بجهة فاس مكناس، كما أطلقت قبل 3 سنوات بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان مشروعا نموذجيا لتعزيز قدرات الجمعيات. هذه المبادرة أثبتت نجاعة مقاربة تقوم على التعاون بين السلطات العمومية والشركاء الدوليين والفاعلين الجمعويين.
5: هذا الموعد يندرج في إطار الحوار الاستراتيجي الذي أطلقته الوزارة بمختلف جهات المملكة بهدف ترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين.
8: كنأطروا واحد الجمعيات عندنا في الحي ديالنا وخارج الحي ديالنا، نوصلوا لهم كيفاش يتعاملوا بالذكاء الاصطناعي.
5: هذا اللقاء يبحث سبل الاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لتعزيز الحكامة والمشاركة المواطنة والعمل الجمعوي، وذلك من خلال جلسة علمية وعدد من الورشات حول الحكامة الرقمية والقضايا الأخلاقية والقانونية والأمن السيبراني وتنمية القدرات الرقمية.
4: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية إلى غاية يوم غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
9: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش وارحمنا والخميسات واليوسفية والفقية بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاجورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها. عمالات وأقاليم الرشيدية وسيد بنور وأسفي ونواصر ومديونة والصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدوتنان ومكناس والحاجب وصفرو وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عمالات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران.
4: أكد الوفد المغربي المشارك في المنتدى الثالث للتفكير التابع للاتحاد الإفريقي حول التغييرات غير الدستورية في الحكومة في أكرا على الدور المركزي للشباب في ترسيخ استقرار القارة، داعيا إلى تعزيز اندماجهم في ديناميات الحكامة والسلام والتنمية. وسجل الوفد المغربي خلال هذا اللقاء الذي يعقد في العاصمة الغانية تحت شعار إدماج الشباب في خدمة استقرار إفريقيا، سجل أن الشباب الإفريقي يشكل قوة أساسية لتكريس الاستقرار وتعزيز التماسك الوطني ومواكبة ديناميات التنمية، مؤكدا أن إدماجه يمثل رافعة استراتيجية بالنسبة لمستقبل القارة. كما سلط الضوء على دور الاتحاد الإفريقي للشباب كمنصة قارية للتنسيق والالتزام ومشاركة الشباب المدعوين للمساهمة الكاملة في السلام والاستقرار والتنمية في إفريقيا. في الشأن الثقافي، تتواصل بفضائل المركز الثقافي بأي تورير إقليم الحوز فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية الذي يحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. لنتابع.
10: تحت شعار الأمازيغية عرقة المكون والهوية، أقيمت بفضاء المركز الثقافي بأيت أورير فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية، تظاهرة تحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. وتميز حفل الافتتاح بتكريم عدد من الفاعلين في مجال النهوض بالثقافة الأمازيغية قبل أن تتعاقب عروض فرق أحواش التي قدمت لوحة تراثية مزجت بين الأهازيج والإيقاعات التقليدية وسط تفاعل من الجمهور.
11: تعرف مشاركة مجموعة من الفنانين المحليين والوطنيين، الفنانين المحليين تشكلوا واحد 70% من المشاركين في هذا المهرجان، واللي تقريبا المشاركة تاع الفنانين تفوق 22 مشاركة. عندنا 70% فنانين محليين تيمثلوا الإقليم تاع الحوز أمازيغيين، وعندنا 30% تيمثلوهم لينا مجموعة من الفنانين.
10: وتندرج هذه التظاهرة في إطار صون الثقافة الأمازيغية وتثمينها ودعم ومواكبة المبدعين، إلى جانب إبراز المؤهلات الثقافية والتراثية التي تزخر بها جهة مراكش أسفي وجعل هذا المكون الثقافي رافعة لتنمية المستدامة. كما تمتد الفعاليات إلى شوارع أيت أورير عبر كرنفال للتراث الأمازيغي، فيما يشمل البرنامج ورشات فنية وعروضا مسرحية وندوات فكرية حول الأبعاد الرمزية والجمالية للثقافة الأمازيغية.
4: رياضيا، أكد الناخب الوطني محمد وهبي بهيوستن أن المواجهة التي ستجمع اليوم النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026 تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المنافسة. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
7: أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن المواجهة التي ستجمع النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المنافسة. نحن مستعدون لهذه المواجهة وسنظل مركزين على عملنا. مستوانا يتطور مع توالي المباريات في المنافسة ولدينا الطاقة اللازمة وسنكون في الموعد. الناخب الوطني أكد كذلك أن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لفائدة كرة القدم الوطنية جعلت المغرب يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية. من جهته قال مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش إن مجموعته ستواجه منتخبا مغربيا منظما يتمتع بفرديات مذهلة. المنتخب المغربي منظم بشكل جيد للغاية، فضلا عن تمتع عناصره بنضج تكتيكي جيد ومرونة عالية في الأداء تتيح لهم استغلال مؤهلاتهم العالية بشكل ناجع. المواجهة بين المنتخب الوطني ونظيره الكندي سيحتضنها ملعب هيوستن برسم دور الثمن من نهائيات كأس العالم 2026.
4: هذا وخاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس آخر حصة تدريبية له عشية مباراة ثمن النهائي المقررة اليوم ضد نظيره الكندي بملعب هيوستن. أميمة بوشعرين في المتابعة.
12: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم خاض آخر حصة تدريبية له عشية مباراة ثمن النهائي ضد نظيره الكندي بملعب هيوستن، وشهدت هذه الحصة التدريبية عودة المدافع الأوسط لأسود الأطلس شادي رياض الذي التحق بالمجموعة بعد أن خضع لتدريب انفرادية في الحصة السابقة، مما أتاح للناخب الوطني الاستفادة من تركيبة بشرية مكتملة الصفوف استعدادا لهذا الاستحقاق الهام. وتضمن برنامج الحصة تمارين إحماء بالكرة تلتها اللمسات التكتيكية الأخيرة، حيث أبان اللاعبون عن تركيز عال في ظل أجواء إيجابية مما يعكس حجم الثقة الكبيرة التي تسود داخل عرين الأسود. وخلال هذه الحصة التدريبية عبر الدوليون المغاربة عن عزمهم على بذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز في هذه المواجهة، مبرزين أنهم يعرفون المنتخب الكندي جيدا، وأكدوا أنهم استعدوا لهذه المباراة كغيرها من المباريات، مجددين عزمهم على انتزاع نتيجة الفوز وإسعاد الجماهير المغربية. وتدخل النخبة الوطنية هذا اللقاء الحاسم بطموح كبير لانتزاع بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي من نهائيات كأس العالم ومواصلة مشوارهم الإيجابي في مونديال 2026.
4: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
13: الرياضات البحرية يعني مهمة بالنسبة للإنسان، سواء من الناحية الصحية أو النفسية أو حتى الرياضية، فهو نشاط مهم جدا خصوصا في فترة الصيف. يعني فترة الصيف طبيعة الحال تكون هذا النشاط مهم جدا، ومع العلم أن المغرب يتوفر على واحد الشريط ساحلي كبير. بالنسبة للشباب تنصحهم باش يتجهوا لهذا الرياضات اللي فيها أنواع متعددة.
14: بالنسبة للفترة الصيفية يعني كنشوفوا أن كاين إقبال كبير لي سبور نوتيك باغ اكزومبل، كنشوفوا لي جون كيمشيو يديروا الكاياك، اللي كيدير لا ناتاسيون في لي بلاج. برك الله عندنا المغرب الواجهتين بحريتين، يعني اون ا بلوزور ديستيناسيون، والحمد لله يعني بنادم كيتحرك في الصيف يا بلوس بوكو دو داكتيفيتي. وهاد لي سبور نوتيك يعني هما راه كيحركوا الدورة الدموية، يعني مزيانين للميتابوليزم، يعني سي فريمون اون اكتيفيتي اللي كتحرك لنا الفيزيك ديالنا وكتعاوننا باش نكونوا اون بون سونتي.
15: الرياضات البحريه اخويا راه مهمه بزاف، راه ضروره. راه كاين انواع منها، كاين عاوتاني السباحه، كاين السيرف، كاين اللي كيضربوا كاياك، انت داك الشيء ضروري خصك ديرو في حياتك باش تبقى في صحه زوينه. وسخشي دابا راك عارف الصيف متي راه الصدر تمشي تبرد ودير الرياضه في نفس الوقت.
0: مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالمغرب يشيد بالنموذج المبتكر الذي طورته المملكة المغربية في مجال التدبير الغابوي في لقاء خصص لتقديم حصيلة تقدم تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030. المغرب يعمل على تطوير وتنفيذ نموذج مبتكر يعنى بالحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعة وحماية الغابات ومكافحة تدهور التربة ومحاربة التصحر. المسؤول الأممي جدد تأكيد التزام منظمة الأغذية والزراعة بمواكبة المغرب في تطوير هذا النموذج وتعزيزه والعمل على الاستفادة منه في بلدان أخرى بالقارة الإفريقية وخارجها.
15: محطة مهمة لتقييم تنزيل استراتيجية غابة المغرب 2020-2030 اللي اعطانا انطلاقة تحاسيسنا لنصرف 2020 بهدف خلق واحد نموذج تدبير جديد قائم على الاستدامة والابتكار والتعاون.
7: أنا فخورة جدا لحضور هذا اللقاء، فشراكتنا مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات ذات أهمية تهدف إلى مواكبة المملكة في تنفيذ استراتيجية غابات المغرب لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي. هذا اللقاء جمع كافة الشركاء التقنيين والماليين الذين يواكبون تنفيذ الاستراتيجية الوطنية إلى جانب ممثلي أبرز المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف والمنظمات الدولية.
4: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية وثقافية وإعلامية بارزة بالإضافة إلى ممثلين عن مراكز تفكير أمريكية مؤثرة، وكالة المغرب العربي للأنباء تنظم أولى الدورات الدولية لملتقاها تاون هول بواشنطن الذي شكل مناسبة لتخليد 250 سنة من الشراكة والتحالف التاريخي الاستثنائي الذي يربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. هذه النسخة المنظمة تحت شعار المملكة المغربية الولايات المتحدة الأمريكية من شراكة تاريخية إلى تحالف استراتيجي تنعقد في سياق يتميز بدينامية استراتيجية متجددة في العلاقات بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب.
7: المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تجمعهما علاقات دبلوماسية تاريخية، فالمغرب هو أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. إنها علاقات عريقة والبلدان يتقاسمان العديد من القيم المشتركة. إنه حدث مهم يسلط الضوء على التحالف المتين بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية ويتيح الفرصة لمواصلة بحث السبل لتعزيز هذا التحالف بشكل أكبر.
4: وفي كلمة له بهذه المناسبة قال المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد فؤاد عارف إن تنظيم النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول في واشنطن ينم عن المهمة الجوهرية للوكالة الوطنية المغربية للأنباء التي لا تقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل تعمل أيضا على خلق فضاءات تلتقي في إطارها الأفكار والرؤى والتأملات الاستراتيجية.
7: موضوع هذا الملتقى يكتسي أهمية بالغة حيث يأتي في إطار الاحتفاء بالعلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، فهذه العلاقات تمتاز بمتانتها وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزام الرئيس دونالد ترامب. تشهد العلاقات المغربية الأمريكية اليوم زخما قويا
16: في واشنطن وفي النخبة الأمريكية في اعتراف أن أهمية المغرب كأساس التفاؤل، أساس للتغيير والتحسن، مو بس في دولة واحدة، يعني هذا يعني جزء من العلاقات الثنائية، ولكن وزن المغرب الإيجابي في المنطقة.
4: وتهدف هذه النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول بواشنطن إلى استكشاف ماضي وحاضر ومستقبل التحالف الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن من خلال جلسات حوارية ونقاشات.
0: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
3: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح تؤكد أن الطبقة المتوسطة في صلب العمل الاجتماعي لجلالة الملك. الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس يؤكد دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز العمل الجمعوي والمشاركة المواطنة. وفي نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وهبات رياح قوية إلى غاية يوم غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلى التفاصيل. في كلمة خلال جلسة نقاش نظمت في إطار الدورة 26 للقاءات الاقتصادية لإكس أون بروفانس، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن الطبقة المتوسطة المغربية تحتل مكانة محورية ضمن أولويات العمل الاجتماعي والإصلاحات التي يتم تنفيذها بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. الوزيرة أبرزت أن هذه الطبقة تنامت منذ سنة 2014 بحوالي 1.6 مليون شخص لتغدو الدعامة الأكثر استدامة والرافعة الأبرز لمسار المملكة نحو تحقيق الإقلاع الاقتصادي. وسجلت السيدة فتاح أن هذه الفئة الاجتماعية العريضة تظل الهدف الرئيسي للسياسات العمومية في مجالات التعليم والحماية الاجتماعية والدعم المباشر للسكن، مستعرضة التقدم المحرز لفائدة الطبقة المتوسطة، كما يتجلى ذلك من خلال البرامج الاجتماعية المنفذة خلال السنوات الأخيرة. أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة المواطنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
5: خلال افتتاح الدورة 9 للمنتدى الوطني للمجتمع المدني بفاس، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس في كلمة تليت نيابة عنه أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة المواطنة.
6: الهدف من هذا المنتدى هو فتح فضاء للحوار والنقاش وتبادل الخبرات حول سبل استثمار الذكاء الاصطناعي وأدواته في تعزيز حكامة الداخلية للجمعيات.
7: المؤسسة تواكب منذ عدة عقود مسار تطوير المجتمع المدني بجهة فاس مكناس، كما أطلقت قبل 3 سنوات بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان مشروعا نموذجيا لتعزيز قدرات الجمعيات. هذه المبادرة أثبتت نجاعة مقاربة تقوم على التعاون بين السلطات العمومية والشركاء الدوليين والفاعلين الجمعويين.
5: هذا الموعد يندرج في إطار الحوار الاستراتيجي الذي أطلقته الوزارة بمختلف جهات المملكة بهدف ترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين.
8: كان أطروا واحد الجمعيات عندنا في الحي ديالنا وخارج الحي ديالنا، نوصلوا لهم كيفاش يتعاملوا بالذكاء الاصطناعي.
5: هذا اللقاء يبحث سبل الاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لتعزيز الحكامة والمشاركة المواطنة والعمل الجمعوي، وذلك من خلال جلسة علمية وعدد من الورشات حول الحكامة الرقمية والقضايا الأخلاقية والقانونية والأمن السيبراني وتنمية القدرات الرقمية.
4: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية إلى غاية يوم غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
9: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش ورحمنا والخميسات واليوسفية والفقية بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاجورا وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها. عمالات وأقاليم الرشيدية وسيدي بنور وأسفي ونواصر ومديونة والصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدوتنان ومكناس والحاجب وصفرو وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازا. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عمالات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران.
4: أكد الوفد المغربي المشارك في المنتدى الثالث للتفكير التابع للاتحاد الإفريقي حول التغييرات غير الدستورية في الحكومة في أكرا على الدور المركزي للشباب في ترسيخ استقرار القارة، داعيا إلى تعزيز اندماجهم في ديناميات الحكامة والسلام والتنمية. وسجل الوفد المغربي خلال هذا اللقاء الذي يعقد في العاصمة الغانية تحت شعار إدماج الشباب في خدمة استقرار إفريقيا، سجل أن الشباب الإفريقي يشكل قوة أساسية لتكريس الاستقرار وتعزيز التماسك الوطني ومواكبة ديناميات التنمية، مؤكدا أن إدماجه يمثل رافعة استراتيجية بالنسبة لمستقبل القارة. كما سلط الضوء على دور الاتحاد الإفريقي للشباب كمنصة قارية للتنسيق والالتزام ومشاركة الشباب المدعوين للمساهمة الكاملة في السلام والاستقرار والتنمية في إفريقيا. في الشأن الثقافي، تتواصل بفضاء المركز الثقافي بأي تورير إقليم الحوز فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية الذي يحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. لنتابع.
10: تحت شعار الأمازيغية عرقة المكون والهوية، أقيمت بفضاء المركز الثقافي بأيت أورير فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية، تظاهرة تحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. وتميز حفل الافتتاح بتكريم عدد من الفاعلين في مجال النهوض بالثقافة الأمازيغية قبل أن تتعقب عروض فرق أحواش التي قدمت لوحات تراثية مزجت بين الأهازيج والإيقاعات التقليدية وسط تفاعل من الجمهور.
11: تعرف مشاركة مجموعة من الفنانين المحليين والوطنيين، الفنانين المحليين تشكلوا واحد 70% من المشاركين فهذا المهرجان اللي تقريبا المشاركة تاع الفنانين تفوق 22 مشاركة، عندنا 70% فنانين محليين تيمثلوا الإقليم الحوز أمازيغيين، وعندنا 30% تيمثلوهم لنا مجموعة من الفنانين.
10: وتندرج هذه التظاهرة في إطار صون الثقافة الأمازيغية وتثمينها ودعم ومواكبة المبدعين، إلى جانب إبراز المؤهلات الثقافية والتراثية التي تزخر بها جهة مراكش أسفي وجعل هذا المكون الثقافي رافعة لتنمية المستدامة. كما تمتد الفعاليات إلى شوارع أيت أورير عبر كرنفال للتراث الأمازيغي، فيما يشمل البرنامج ورشات فنية وعروضا مسرحية وندوات فكرية حول الأبعاد الرمزية والجمالية للثقافة الأمازيغية.
4: رياضيا، أكد الناخب الوطني محمد وهبي بهيوستن أن المواجهة التي ستجمع اليوم النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026 تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المنافسة. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
7: أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن المواجهة التي ستجمع النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المنافسة. نحن مستعدون لهذه المواجهة وسنظل مركزين على عملنا. مستوانا يتطور مع توالي المباريات في المنافسة ولدينا الطاقة اللازمة وسنكون في الموعد. الناخب الوطني أكد كذلك أن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لفائدة كرة القدم الوطنية جعلت المغرب يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية. من جهته قال مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش إن مجموعته ستواجه منتخبا مغربيا منظما يتمتع بفرديات مذهلة. المنتخب المغربي منظم بشكل جيد للغاية، فضلا عن تمتع عناصره بنضج تكتيكي جيد ومرونة عالية في الأداء تتيح لهم استغلال مؤهلاتهم العالية بشكل ناجع. المواجهة بين المنتخب الوطني ونظيره الكندي سيحتضنها ملعب هيوستن برسم دور الثمن من نهائيات كأس العالم 2026.
4: هذا وخاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس آخر حصة تدريبية له عشية مباراة ثمن نهائي المقررة اليوم ضد نظيره الكندي بملعب هيوستن. أميمة بوشعرين في المتابعة.
12: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم خاض آخر حصة تدريبية له عشية مباراة ثمن نهائي ضد نظيره الكندي بملعب هيوستن، وشهدت هذه الحصة التدريبية عودة المدافع الأوسط لأسود الأطلس شادي رياض الذي التحق بالمجموعة بعد أن خضع لتدريب انفرادية في الحصة السابقة، مما أتاح للناخب الوطني الاستفادة من تركيبة بشرية مكتملة الصفوف استعدادا لهذا الاستحقاق الهام. وتضمن برنامج الحصة تمارين إحماء بالكرة ثلاث اللمسات التكتيكية الأخيرة، حيث أبان اللاعبون عن تركيز عال في ظل أجواء إيجابية، مما يعكس حجم الثقة الكبيرة التي تسود داخل عرين الأسود. وخلال هذه الحصة التدريبية عبر الدوليون المغاربة عن عزمهم على بذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز في هذه المواجهة، مبرزين أنهم يعرفون المنتخب الكندي جيدا، وأكدوا أنهم استعدوا لهذه المباراة كغيرها من المباريات، مجددين عزمهم على انتزاع نتيجة الفوز وإسعاد الجماهير المغربية. وتدخل النخبة الوطنية هذا اللقاء الحاسم بطموح كبير لانتزاع بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي من نهائيات كأس العالم ومواصلة مشوارهم الإيجابي في مونديال 2026.
4: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تسلم شحنة أثاث وتجهيزات كاملة لمأوى الأيتام في المعهد العربي ببلدة أبو ديس في إطار برنامجها الاجتماعي الموجه لدعم المؤسسات التي ترعى الأيتام والفئات الأكثر احتياجا في المدينة وضواحيها.
17: نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لأخوتنا في وكالة بيت المال على دعمهم الذي قدموه هذا اليوم لطلاب المعهد العربي السكن الداخلي للأيتام، حيث أن هذا الدعم سيوفر لهؤلاء الطلاب بيئة مادية جيدة من محتويات والأوراد التي قدمت، وأيضا سيوفر لهم بيئة معنوية جيدة.
18: نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لوكالة القدس الشريف على ما تقدمه للمؤسسات في مدينة القدس خاصة وفي فلسطين عامة، كما نوجه التحية إلى جلالة الملك المغربي والحكومة المغربية والشعب المغربي في دعمه للقضية الفلسطينية التي هي جوهر القضية، التي تدعم دائما القضية الفلسطينية بكل جوانبها.
7: هذه الشحنة ممولة من مجلس جامعة القنيطرة في المملكة المغربية، وتشمل مفروشات وتجهيزات كهربائية إضافة إلى تجهيزات للمطبخ، بما يسهم في تحسين البيئة المعيشية داخل مأوى الأيتام ويعزز قدرة المعهد على مواصلة رسالته التربوية.
19: هناك أهمية كبيرة جدا، لأن هناك حاجة ماسة لدعم ودمج الأطفال الأيتام وأيضا الأطفال ذات الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وهذا ليس فقط واجب اجتماعي، هذا واجب أخلاقي، وأيضا للحفاظ على هؤلاء الأطفال في دمجهم ببيئة تحفظ لهم كرامتهم وتحفظ لهم أيضا فرصة متساوية مع الآخرين.
7: هذا المعهد العربي يحتضن حاليا 52 يتيما من أبناء الشهداء والأسرى والحالات الاجتماعية من بين 650 طالبا يتلقون التعليم الأساسي والثانوي.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
1: في اجتماعه الأسبوعي صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش على مشروع قانون يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني وعلى مشروع قانون يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط قدمهما وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. ويهدف مشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي إلى وضع إطار قانوني جديد يهم النظام الإحصائي الوطني، وذلك من خلال تحديد مكونات النظام الإحصائي الوطني ومهامها. فيما يهدف مشروع القانون المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط إلى اعتماد إصلاح جوهري للمندوبية من خلال تحويل المندوبية السامية للتخطيط إلى هيئة حكامة جيدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. كما صادق المجلس خلال أشغاله على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدل قدمه وزير العدل. ويهدف مشروع هذا القانون إلى ترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول تطبيقا لأحكام الفصل 34 من الدستور. واطلع المجلس الحكومي كذلك على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية في المجال الجمركي الموقع بالقاهرة في 6 أبريل 2026. وفي ختام أشغاله صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

أشنو هو أصعب إحساس في الكرة؟ أنك تخسر ولا أنك تبقى قريب من الحلم طول عمرك وما تلمسوش؟ هذه بالضبط هي القصة ديال هولندا، منتخب غير كرة القدم وصنع ثورة تكتيكية كاملة، منتخب خرج للعالم أساطير بحال يوهان كرايف، بيركامب، شنايدر وفان بيرسي، ومع ذلك كلما قرب من كأس العالم كيهرب منه. في سنة 1974 المنتخب الهولندي غيبهر العالم بما سمي الكرة الشاملة، وكان الجميع مقتنع أن اللقب محسوم، لكن ألمانيا الغربية آنذاك قالت لا وما خلاتش الطواحي الهولندية تفرح باللقب. القصة ما وقفتش هنا، سنة 1978 رجعت هولندا للنهائي من جديد، وكان الحلم أقرب من أي وقت مضى، لكن لسوء الحظ الأرجنتين خطفات الكأس. مرت السنوات وتغيرت الأجيال، لكن القصة نفسها تكررت. في سنة 1998 بلغ نصف النهائي بدون المرور النهائي. في سنة 2000 وصل إلى النهائي للمرة الثالثة، لكن إنيستا قاد المنتخب الإسباني للتتويجها الأول على حساب هولندا. وفي سنة 2014 كان مرة أخرى قريب، لكن الحلم توقف في نصف النهائي. ثلاثة ديال النهائيات وخمسة ديال المرات ما بين الأربعة الكبار، إنجاز كتحلم به معظم المنتخبات، لكن هولندا ما كيحالفهاش الحظ. لسوء الحظ اللي لازم المنتخب الهولندي في النهائيات خلى الأغلبية يوصفوه بأعظم منتخب لم يفز بكأس العالم. نشوفكم في الحلقة الماضية.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
3: Solo au patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalemes et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو
0: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح تؤكد أن الطبقة المتوسطة في صلب العمل الاجتماعي لجلالة الملك. الرؤية المتبصرة لجلالة الملك جعلت المغرب يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية، يؤكد الناخب الوطني محمد وهبي. والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس يؤكد دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز العمل الجمعوي والمشاركة المواطنة. إلى التفاصيل. في كلمة خلال جلسة نقاش نظمت في إطار الدورة 26 للقاءات الاقتصادية لإكس أن بروفانس، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن الطبقة المتوسطة المغربية تحتل مكانة محورية ضمن أولويات العمل الاجتماعي والإصلاحات التي يتم تنفيذها بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. الوزيرة أبرزت أن هذه الطبقة تنامت منذ سنة 2014 بحوالي 1.6 مليون شخص لتغدو الدعامة الأكثر استدامة والرافعة الأبرز لمسار المملكة نحو تحقيق الإقلاع الاقتصادي. وسجلت السيدة فتاح أن هذه الفئة الاجتماعية العريضة تظل الهدف الرئيسي للسياسات العمومية في مجالات

0: الرباء يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية. السيد وهبي قال خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة المغرب وكندا: لقد استثمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بشكل كبير في مجال كرة القدم، مما جعل كرة القدم المغربية تحظى بالاعتراف على الساحة الدولية. هذا وأكد الناخب الوطني محمد وهبي أن المواجهة التي ستجمع النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026 تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المنافسة. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
1: أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن المواجهة التي ستجمع النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المنافسة. نحن مستعدون لهذه المواجهة وسنظل مركزين على عملنا. مستوانا يتطور مع توالي المباريات في المنافسة ولدينا الطاقة اللازمة وسنكون في الموعد. الناخب الوطني أكد كذلك أن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لفائدة كرة القدم الوطنية جعلت المغرب يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية. من جهته قال مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش إن مجموعته ستواجه منتخبا مغربيا منظما يتمتع بفرديات مذهلة. المنتخب المغربي منظم بشكل جيد للغاية فضلا عن تمتع عناصره بنضج تكتيكي جيد ومرونة عالية في الأداء تتيح لهم استغلال مؤهلاتهم العالية بشكل ناجع. المواجهة بين المنتخب الوطني ونظيره الكندي سيحتضنها ملعب هيوستن برسم دور الثمن من نهائيات كأس العالم 2026.
0: في السياق، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس آخر حصة تدريبية له عشية مباراة ثمن النهائي المقررة اليوم ضد نظيره الكندي بملعب هيوستن. أميمة بوشعنين في المتابعة.
2: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم خاض آخر حصة تدريبية له عشية مباراة ثمن النهائي ضد نظيره الكندي بملعب هيوستن. وشهدت هذه الحصة التدريبية عودة المدافع الأوسط لأسود الأطلس شادي رياض الذي التحق بالمجموعة بعد أن خضع لتدريب انفرادية في الحصة السابقة، مما أتاح للناخب الوطني الاستفادة من تركيبة بشرية مكتملة الصفوف استعدادا لهذا الاستحقاق الهام. وتضمن برنامج الحصة تمارين إحماء بالكرة ثلاث اللمسات التكتيكية الأخيرة، حيث أبان اللاعبون عن تركيز عال في ظل أجواء إيجابية، مما يعكس حجم الثقة الكبيرة التي تسود داخل عرين الأسود. وخلال هذه الحصة التدريبية عبر الدوليون المغاربة عن عزمهم على بذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز في هذه المواجهة، مبرزين أنهم يعرفون المنتخب الكندي جيدا، وأكدوا أنهم استعدوا لهذه المباراة كغيرها من المباريات، مجددين عزمهم على انتزاع نتيجة الفوز وإسعاد الجماهير المغربية. وتدخل النخبة الوطنية هذا اللقاء الحاسم بطموح كبير لانتزاع بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي من نهائيات كأس العالم ومواصلة مشوارهم الإيجابي في مونديال 2026.
0: إلى ذلك، المواجهة الكروية المرتقبة مساء اليوم لن تكون سهلة بحسب الإطار الوطني عبد الصمد البوزيدي الذي كان يتحدث ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: المنتخب الكندي في هذا كأس العالم تطور بزاف بواحد الشكل كبير. ثاني حاجة، عنده لاعبين اللي كيلعبوا في أوروبا، يعني التطور ديالو اللي كبير. عنده مهاجم اللي كيقدر يسجل من نصف فرصة. الطريقة اللعب ديالو كيعتمد على اللياقة البدنية ديالو، سرعة الاختراق، سرعة الانفجارية، كيستغل لي زيسباس بزاف، ما خاصكش تعطي لي زيسباس. وفريق مجتهد، هو فريق مركب ومصنع، ما كتلقاش فيه لي ستار بزاف. كاين واحد ربعه د اللاعبين اللي باينين من اصول عربيه تكنيكمون مزيان، داك لو كابيتال اللي سجل على كتلقى شي شويه، وعندهم مهاجمين اللي من نصف فرصه يقدروا يسجلوا. الخطوره عندهم لانك ما كتقدرش تقراهم، كيلعبوا في جميع الجهات. البناء د اللاعب ديالهم ما كيسرق 6 ضربات 7 ضربات، كيبغيو يمشيو الى الامام توجور فيغ لافون، ماشي من النوع اللي كيضرب الكره طويل باش يربح لو دوزيام بالون اون ديفياسيون مي فارق لي ديما الاتجاه ديالو اورينتاسيون ديالو ديما جهه المرمى. ممكن

0: يضربها تخرج كورنيل، ممكن تقيس لك في يديك، ممكن دير قراءة غلطة بالسرعة ديالهم تصيد بينالتي. دونك فريق مشاكس، فريق اللي بحال كتقول سيتي بارازيت.
1: من جانبه يرى الإطار الوطني هشام الإدريسي أن المنتخب المغربي مطالب بالتعامل مع خصوصية المنتخب الكندي الذي يلعب بأسلوب مختلف عن المنتخبات التي واجهها الأسود في المباريات السابقة في هذا المونديال. لنستمع.
2: كندا عندهم واحد الستيل ديالهم كيبقاو من أول دقيقة حتى لآخر دقيقة، ممكن حتى 120 دقيقة ويلعبوا لك بنفس السيستم، وعندهم مدرب اللي كيقرا مزيان المنتخبات في دوزيام طون، ديما كيدير شي تغييرات اللي كتعطي الأكل ديالها. الكرات الثابتة قويين فيها، يعني داب طيب. أننا ناخذ الاحتياط ديالنا. دونك ماتش ماشي سهل، غادي نلقاو فيه بزاف الصعوبات، وانا كنقول بانه ان شاء الله نفوزوا، ولكن غنتعذبوا باش نفوزوا ضد كندا، لان منتخب يعني ما جايش باش انه غير يتسمى منظم.
1: أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة المواطنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: خلال افتتاح الدورة التاسعة للمنتدى الوطني للمجتمع المدني بفاس، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس في كلمة تليت نيابة عنه أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة المواطنة.
4: الهدف من هذا المنتدى هو فتح فضاء للحوار والنقاش وتبادل الخبرات حول سبل استثمار الذكاء الاصطناعي وأدواته في تعزيز حكامة الداخل للجمعيات.
5: المؤسسة تواكب منذ عدة عقود مسار تطوير المجتمع المدني بجهة فاس مكناس، كما أطلقت قبل 3 سنوات بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان مشروعا نموذجيا لتعزيز قدرات الجمعيات. هذه المبادرة أثبتت نجاعة مقاربة تقوم على التعاون بين السلطات العمومية والشركاء الدوليين والفاعلين الجمعويين.
3: هذا الموعد يندرج في إطار الحوار الاستراتيجي الذي أطلقته الوزارة بمختلف جهات المملكة بهدف ترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين.
6: كنأطروا واحد الجمعيات عندنا في الحي ديالنا وخارج الحي ديالنا، نوصلوا لهم كيفاش يتعاملوا بالذكاء الاصطناعي.
3: هذا اللقاء يبحث سبل الاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لتعزيز الحكامة والمشاركة المواطنة والعمل الجمعوي، وذلك من خلال جلسة علمية وعدد من الورشات حول الحكامة الرقمية والقضايا الأخلاقية والقانونية والأمن السيبراني وتنمية القدرات الرقمية.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية إلى غاية يوم غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
7: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش ورحمنا والخميسات واليوسفية والفقيه بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها. عملات وأقاليم الرشيدية وسيدي بنور وأسفي ونواصر ومديونة والصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدوتنان ومكناس والحاجب وصفرو وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران.
1: وفي شأن الثقافي، تتواصل بفضاء المركز الثقافي بأيتوري إقليم الحوز فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية الذي يحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. لنتابع.
8: تحت شعار الأمازيغية عرقة المكون والهوية، أقيمت بفضاء المركز الثقافي بأيت أورير فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية، تظاهرة تحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. وتميز حفل الافتتاح بتكريم عدد من الفاعلين في مجال النهوض بالثقافة الأمازيغية، قبل أن تتعاقب عروض فرق أحواش التي قدمت لوحات تراثية مزجت بين الأهازيج والإيقاعات التقليدية وسط تفاعل من الجمهور.
9: تعرف مشاركة مجموعة من الفنانين المحليين والوطنيين، الفنانين المحليين تيشكلوا واحد 70% من المشاركين في هذا المهرجان، واللي تقريبا المشاركة تاع الفنانين تفوق 22 مشاركة. عندنا 70% فنانين محليين تيمثلوا الإقليم الحوز أمازيغيين، وعندنا 30% تيمثلوهم لينا مجموعة من الفنانين.
8: وتندرج هذه التظاهرة في إطار صون الثقافة الأمازيغية وتثمينها ودعم ومواكبة المبدعين، إلى جانب إبراز المؤهلات الثقافية والتراثية التي تزخر بها جهة مراكش أسفي، وجعل هذا المكون الثقافي رافعة لتنمية المستدامة. كما تمتد الفعاليات إلى شوارع أيت أورير عبر كرنفال للتراث الأمازيغي، فيما يشمل البرنامج ورشات فنية وعروضا مسرحية وندوات فكرية حول الأبعاد الرمزية والجمالية للثقافة الأمازيغية.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
12: في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، دعا السفير والممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. السيد زنيبر أكد بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافية، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته بشكل مشترك لكن البعثتان الدائمتان للمغرب ورواندا تحت شعار نداء كيغالي تسريع حقوق النساء داخل الفضاء الفرنكوفوني ينعقد في لحظة مفصلية في وقت لا تزال فيه المساواة الكاملة بين الجنسين، وعدا لم يكتمل، مذكرا بأنه وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين وبالوتيرة الحالية سنحتاج إلى 126 سنة أخرى لتحقيق المساواة الفعلية و162 سنة لتحقيق التكافؤ السياسي الكامل، معتبرا أن تقاعسنا سيكون بمثابة تخلي عن المسؤولية. كما دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي الذي ينبغي أن يكون رافعة للتحرر والتمكين، وإلى اعتماد مقاربة أكثر شمولا في مجالات الأمن والحكمة والوسطة بما يعزز السلام. وفي معرض حديثه عن تجربة المملكة ذكر بأن مبدأ المناصفة منصوص عليه في الدستور المغربي ويشكل مصدر إلهام لإصلاحات هيكلية، مستشهدا على وجه الخصوص بمراجعة مدونات الأسرة والقوانين التي تضمن المساواة في الولوج إلى المهام الانتخابية إلى جانب الخطط الحكومية المخصصة للمساواة. كما أبرز المبادرة المغربية الخاصة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن المرأة ودبلوماسية وحقوق الإنسان الذي يؤكد على الدور دور الأساسي للنساء في العملية الدبلوماسية. ويلزم نداء كيغالي الذي تم اعتماده في نوفمبر 2025 خلال المؤتمر الوزاري 46 للفرنكوفونية المناقض بكيغالي الدول والحكومات 90 الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية بتسريع التقدم نحو تحقيق المساواة بين النساء والرجال. وهدفت هذه الفعالية التي نظمت بشراكة مع بعثات أرمينيا وكندا ولبنان إلى جانب المنظمة الدولية للفرنكوفونية إلى موائمة الالتزامات الواردة في نداء كيغالي مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق الإنسان، مع تعزيز التضامن بين الدول الفرنكوفونية والترافع من أجل تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكالية التمييز ضد المرأة.
10: إذاعة الأخبار المغربية
11: غيم راديو،
10: الأخبار على مدار الساعة.
13: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
10: إذاعة الأخبار المغربية
11: غيم راديو،
10: الأخبار على مدار الساعة.
14: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
11: ريم راديو،
10: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح تؤكد أن الطبقة المتوسطة في صلب العمل الاجتماعي لجلالة الملك. الرؤية المتبصرة لجلالة الملك جعلت المغرب يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية، يؤكد الناخب الوطني محمد وهبي. الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس يؤكد دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز العمل الجمعوي والمشاركة المواطنة. إلى التفاصيل. في كلمة خلال جلسة نقاش نظمت في إطار الدورة 26 للقاءات الاقتصادية لإكس أن بروفانس، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن الطبقة المتوسطة المغربية تحتل مكانة محورية ضمن أولويات العمل الاجتماعي والإصلاحات التي يتم تنفيذها بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. الوزيرة أبرزت أن هذه الطبقة تنامت منذ سنة 2014 بحوالي 1.6 مليون شخص لتغدو الدعامة الأكثر استدامة والرافعة الأبرز لمسار المملكة نحو تحقيق الإقلاع الاقتصادي. وسجلت السيدة فتاح أن هذه الفئة الاجتماعية العريضة تظل الهدف الرئيسي للسياسات العمومية في مجالات التعليم والحماية الاجتماعية والدعم المباشر للسكن، مستعرضة التقدم المحرز لفائدة الطبقة المتوسطة، كما يتجلى ذلك من خلال البرامج الاجتماعية المنفذة خلال السنوات الأخيرة. رياضيا، أكد الناخب الوطني محمد وهبي في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية أن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لفائدة كرة القدم الوطنية جعلت المغرب يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية. السيد وهبي قال خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة المغرب وكندا: لقد استثمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بشكل كبير في مجال كرة القدم، مما جعل كرة القدم المغربية تحظى بالاعتراف على الساحة الدولية. هذا وأكد الناخب الوطني محمد وهبي أن المواجهة التي ستجمع النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026 تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المنافسة. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
15: أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن المواجهة التي ستجمع النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المنافسة. نحن مستعدون لهذه المواجهة وسنظل مركزين على عملنا. مستوانا يتطور مع توالي المباريات في المنافسة ولدينا الطاقة اللازمة وسنكون في الموعد. الناخب الوطني أكد كذلك أن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لفائدة كرة القدم الوطنية جعلت المغرب يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية. من جهته قال مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش: إن مجموعته ستواجه منتخبا مغربيا منظما يتمتع بفرديات مذهلة. المنتخب المغربي منظم بشكل جيد للغاية فضلا عن تمتع عناصره بنضج تكتيكي جيد ومرونة عالية في الأداء تتيح لهم استغلال مؤهلاتهم العالية بشكل ناجع. المواجهة بين المنتخب الوطني ونظيره الكندي سيحتضنها ملعب هيوستن برسم دور الثمن من نهائيات كأس العالم 2026.
1: في السياق، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس آخر حصة تدريبية له عشية مباراة ثمن نهائي المقررة اليوم ضد نظيره الكندي بملعب هيوستن. أميمة بوشعنين في المتابعة.
16: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم خاض آخر حصة تدريبية له عشية مباراة ثمن النهائي ضد نظيره الكندي بملعب هيوستن، وشهدت هذه الحصة التدريبية عودة مدافع الأوسط لأسود الأطلس شادي رياض الذي التحق بالمجموعة بعد أن خضع لتدريب انفرادية في الحصة السابقة، مما أتاح للناخب الوطني الاستفادة من تركيبة بشرية مكتملة الصفوف استعدادا لهذا الاستحقاق الهام. وتضمن برنامج الحصة تمارين إحماء بالكرة ثلاث اللمسات التكتيكية الأخيرة، حيث أبان اللاعبون عن تركيز عال في ظل أجواء إيجابية، مما يعكس حجم الثقة الكبيرة التي تسود داخل عرين الأسود. وخلال هذه الحصة التدريبية عبر الدوليون المغاربة عن عزمهم على بذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز في هذه المواجهة، مبرزين أنهم يعرفون المنتخب الكندي جيدا، وأكدوا أنهم استعدوا لهذه المباراة كغيرها من المباريات، مجددين عزمهم على انتزاع نتيجة الفوز وإسعاد الجماهير المغربية. وتدخل النخبة الوطنية هذا اللقاء الحاسم بطموح كبير لانتزاع بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي من نهائيات كأس العالم ومواصلة مشوارهم الإيجابي في مونديال 2026.
1: إلى ذلك، المواجهة الكروية المرتقبة مساء اليوم لن تكون سهلة بحسب الإطار الوطني عبد الصمد البوزيدي الذي كان يتحدث ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: المنتخب الكندي في هذا كأس العالم تطور بزاف بواحد الشكل كبير. ثاني حاجة، عنده لاعبين اللي كيلعبوا في أوروبا، يعني التطور ديالو اللي كبير. عنده مهاجم اللي كيقدر يسجل من نصف فرصة. الطريقة اللعب ديالو وكيعتمد على اللياقة البدنية ديالو، السرعة، سرعة الاختراق، السرعة الانفجارية، كيستغل لي زيسباس بزاف، ما خاصكش تعطي لي زيسباس. وفريق مجتهد هو فريق مركب ومصنع، ما كتلقاش فيه لي ستار بزاف. كاين واحد اربعه اللاعبين اللي باينين من اصول عربيه تكنيكمون مزيان، داك لو كابيتال اللي سجل على شي شويه، وعندهم مهاجمين اللي من نصف فرصه يقدروا يسجلوا. الخطوره عندهم لانك ما كتقدرش تقراهم، كيلعبوا في جميع الجهات. البناء اللاعب ديالهم ما كيسرق 6 ضربات 7 ضربات، كيبغيو يمشيو الى الامام توجور فيغ لافون، ماشي من النوع اللي كيضرب الكره طويل باش يربح لو دوزيام بالون اون ديفياسيون. مي فريق اللي ديما الاتجاه ديالو اورينتاسيون ديالو ديما جهه المرمى، ممكن يضربها تخرج كورنيل، ممكن تقيسلك في يديك، ممكن دير قراءه غلطه بالسرعه ديالهم تصيد بينالتي. دونك فريق مشاكس، فريق اللي بحال كتقول سيتي بارازيت.
1: من جانبه يرى الإطار الوطني هشام الإدريسي أن المنتخب المغربي مطالب بالتعامل مع خصوصية المنتخب الكندي الذي يلعب بأسلوب مختلف عن المنتخبات التي واجهها الأسود في المباريات السابقة في هذا المونديال. لنستمع.
2: كندا عندهم واحد الستيل ديالهم كيبقاو من أول دقيقة لآخر دقيقة، ممكن حتى 120 دقيقة ويلعبوا لك بنفس السيستم، وعندهم مدرب اللي كيقرأ مزيان المنتخبات في دوزيام طون، ديما كيدير شي تغييرات اللي كتعطي الأكل ديالها. الكرة الثابتة قويين فيها، يعني داب ثابت أننا ناخذوا الاحتياط ديالنا. دونك ماتش ماشي سهل، غادي نلقاو فيه بزاف الصعوبات، وانا كنقول بانه ان شاء الله نفوزوا، ولكن غنتعذبوا باش نفوزوا ضد كندا، لان منتخب يعني ما جايش باش انه غير يتسمى راه منظم.
1: أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة المواطنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: خلال افتتاح الدورة التاسعة للمنتدى الوطني للمجتمع المدني بفاس، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس في كلمة تليت نيابة عنه أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة المواطنة.
4: الهدف من هذا المنتدى هو فتح فضاء للحوار والنقاش وتبادل الخبرات حول سبل استثمار الذكاء الاصطناعي وأدواته في تعزيز حكامة الداخلي للجمعيات.
5: المؤسسة تواكب منذ عدة عقود مسار تطوير المجتمع المدني بجهة فاس مكناس، كما أطلقت قبل 3 سنوات بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان مشروعا نموذجيا لتعزيز قدرات الجمعيات. هذه المبادرة أثبتت نجاعة مقاربة تقوم على التعاون بين السلطات العمومية والشركاء الدوليين والفاعلين الجمعويين.
3: هذا الموعد يندرج في إطار الحوار الاستراتيجي الذي أطلقته الوزارة بمختلف جهات المملكة بهدف ترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين.
6: كنأطروا واحد الجمعيات عندنا في الحي ديالنا وخارج الحي ديالنا، نوصلوا لهم كيفاش يتعاملوا بالذكاء الاصطناعي.
3: هذا اللقاء يبحث سبل الاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لتعزيز الحكامة والمشاركة المواطنة والعمل الجمعوي، وذلك من خلال جلسة علمية وعدد من الورشات حول الحكامة الرقمية والقضايا الأخلاقية والقانونية والأمن السيبراني وتنمية القدرات الرقمية.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية إلى غاية يوم غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
7: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش ورحمنا والخميسات واليوسفية والفقية بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها. عملات وأقاليم الرجل الرشيدية وسيدي بنور وأسفي ونواصر ومديونة والصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولاي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدوتنان ومكناس والحاجب وصفرو وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازا. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عملاتي وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران.
1: وفي الشأن الثقافي، تتواصل بفضاء المركز الثقافي بأيتورير إقليم الحوز فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية الذي يحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. لنتابع.
8: تحت شعار الأمازيغية عرقة المكون والهوية، أقيمت بفضاء المركز الثقافي بأيت أورير فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية، تظاهرة تحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. وتميز حفل الافتتاح بتكريم عدد من الفاعلين في مجال النهوض بالثقافة الأمازيغية قبل أن تتعاقب عروض فرق أحواش التي قدمت لوحات تراثية مزجت بين الأهازيج والإيقاعات التقليدية وسط تفاعل من الجمهور.
9: تعرف مشاركة مجموعة من الفنانين المحليين والوطنيين، الفنانين المحليين تشكلوا واحد 70% من المشاركين فهذا المهرجان، واللي تقريبا المشاركة تاع الفنانين تفوق 22 مشاركة. عندنا 70% فنانين محليين تيمثلوا الإقليم تاع الحوز أمازيغيين، وعندنا 30% تيمثلوهم لينا مجموعة من الفنانين.
8: وتندرج هذه التظاهرة في إطار صون الثقافة الأمازيغية وتثمينها ودعم ومواكبة المبدعين، إلى جانب إبراز المؤهلات الثقافية والتراثية التي تزخر بها جهة مراكش أسفي وجعل هذا المكون الثقافي رافعة لتنمية المستدامة. كما تمتد الفعاليات إلى شوارع أيت أورير عبر كرنفال للتراث الأمازيغي، فيما يشمل البرنامج ورشات فنية وعروضا مسرحية وندوات فكرية حول الأبعاد الرمزية والجمالية للثقافة الأمازيغية.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
11: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية. الخبر من المصدر.
11: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
17: لا تنسى،
11: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال
17: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
12: الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن عن تعيين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير لقيادة المباراة المرتقبة بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الكندي برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026. وسيساعد الحكم أوليفير في إدارة هذه المواجهة القوية مواطنا ستيوارت بورت كمساعد أول وجيمس ماينوارينغ كمساعد ثاني، في حين أنيطت مهمة الحكم الرابع بالهولندي داني ماكيلي ومواطن هيسيل ستيكسترا كحكم مساعد احتياطي. وستجرى هذه المباراة الحاسمة يوم السبت 4 يوليوز الجارية على أرضية ملعب يوستن، حيث يسعى أسود الأطلس لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ الدور ربع النهائي للمونديال.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
16: بجنيف دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكمة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. وأكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
10: إذاعة الأخبار المغربية
17: غيم راديو. ريم راديو.
10: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح تؤكد أن الطبقة المتوسطة في صلب العمل الاجتماعي لجلالة الملك. الرؤية المتبصرة لجلالة الملك جعلت المغرب يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية، يؤكد الناخب الوطني محمد وهبي. والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس يؤكد دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز العمل الجمعوي والمشاركة المواطنة. إلى التفاصيل. في كلمة خلال جلسة نقاش نظمت في إطار الدورة 26 للقاءات الاقتصادية لإكس أن بروفانس، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن الطبقة المتوسطة المغربية تحتل مكانة محورية ضمن أولويات العمل الاجتماعي والإصلاحات التي يتم تنفيذها بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. الوزيرة أبرزت أن هذه الطبقة تنامت منذ سنة 2014 بحوالي 1.6 مليون شخص لتغدو الدعامة الأكثر استدامة والرافعة الأبرز لمسار المملكة نحو تحقيق الإقلاع الاقتصادي. وسجلت السيدة فتاح أن هذه الفئة الاجتماعية العريضة تظل الهدف الرئيسي للسياسات العمومية في مجالات التعليم والحماية الاجتماعية والدعم المباشر للسكن، مستعرضة التقدم المحرز لفائدة الطبقة المتوسطة كما يتجلى ذلك من خلال البرامج الاجتماعية المنفذة خلال السنوات الأخيرة. رياضيا، أكد الناخب الوطني محمد وهبي في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية أن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لفائدة كرة القدم الوطنية جعلت المغرب يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية. السيد وهبي قال خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة المغرب وكندا: لقد استثمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بشكل كبير في مجال كرة القدم، مما جعل كرة القدم المغربية تحظى بالاعتراف على الساحة الدولية. هذا وأكد الناخب الوطني محمد وهبي أن المواجهة التي ستجمع النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026 تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المنافسة. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
15: أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن المواجهة التي ستجمع النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المنافسة. نحن مستعدون لهذه المواجهة وسنظل مركزين على عملنا. مستوانا يتطور مع توالي المباريات في المنافسة ولدينا الطاقة اللازمة وسنكون في الموعد. الناخب الوطني أكد كذلك أن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لفائدة كرة القدم الوطنية جعلت المغرب يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية. من جهته قال مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش إن مجموعته ستواجه منتخبا مغربيا منظما يتمتع بفرديات مذهلة. المنتخب المغربي منظم بشكل جيد للغاية فضلا عن تمتع عناصره بنضج تكتيكي جيد ومرونة عالية في الأداء تتيح لهم استغلال مؤهلاتهم العالية بشكل ناجع. المواجهة بين المنتخب الوطني ونظيره الكندي سيحتضنها ملعب هيوستن برسم دور الثمن من نهائيات كأس العالم 2026.
1: في السياق، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس آخر حصة تدريبية له عشية مباراة ثمن نهائي المقررة اليوم ضد نظيره الكندي بملعب هيوستن. أميمة بوشعنين في المتابعة.
16: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم خاض آخر حصة تدريبية له عشية مباراة ثمن النهائي ضد نظيره الكندي بملعب هيوستن. وشهدت هذه الحصة التدريبية عودة مدافع الأوسط لأسود الأطلس شادي رياض الذي التحق بالمجموعة بعد أن خضع لتدريب انفرادية في الحصة السابقة، مما أتاح للناخب الوطني الاستفادة من تركيبة بشرية مكتملة الصفوف استعدادا لهذا الاستحقاق الهام. وتضمن برنامج الحصة تمارين إحماء بالكرة ثلاث اللمسات التكتيكية الأخيرة، حيث أبان اللاعبون عن تركيز عال في ظل أجواء إيجابية، مما يعكس حجم الثقة الكبيرة التي تسود داخل عرين الأسود. وخلال هذه الحصة التدريبية عبر الدوليون المغاربة عن عزمهم على بذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز في هذه المواجهة، مبرزين أنهم يعرفون المنتخب الكندي جيدا، وأكدوا أنهم استعدوا لهذه المباراة كغيرها من المباريات، مجددين عزمهم على انتزاع نتيجة الفوز وإسعاد الجماهير المغربية. وتدخل النخبة الوطنية هذا اللقاء الحاسم بطموح كبير لانتزاع بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي من نهائيات كأس العالم ومواصلة مشوارهم الإيجابي في مونديال 2026.
1: إلى ذلك، المواجهة الكروية المرتقبة مساء اليوم لن تكون سهلة بحسب الإطار الوطني عبد الصمد البوزيدي الذي كان يتحدث ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: المنتخب الكندي في هذا كأس العالم تطور بزاف بواحد الشكل كبير. ثاني حاجة، عنده لاعبين اللي كيلعبوا في أوروبا، يعني التطور ديالو اللي كبير. عنده مهاجم اللي كيقدر يسجل من نصف فرصة. الطريقة اللعب ديالو وكيعتمد على اللياقة البدنية ديالو، سرعة الاختراق، سرعة الانفجارية، كيستغل لي زيسباس بزاف، ما خاصكش تعطي لي زيسباس. وفريق مجتهد، هو فريق مركب ومصنع، ما كتلقاش فيه لي ستار بزاف. كاين واحد ربعه د اللاعبين اللي باينين من اصول عربيه تكنيكمون مزيان، داك لو كابيتال اللي سجل على شي شويه، وعندهم مهاجمين اللي من نصف فرصه يقدروا يسجلوا. الخطوره عندهم لانك ما كتقدرش تقراهم، كيلعبوا في جميع الجهات. البناء اللاعب ديالهم ما كيسرق 6 ضربات 7 ضربات، كيبغيو يمشيو الى الامام توجور فيغ لافون، ماشي من النوع اللي كيضرب الكره طويل باش يربح لو دوزيام بالون اون ديفياسيون، مي فريق اللي ديما الاتجاه ديالو اورينتاسيون ديالو ديما جهه المرمى. ممكن يضربها تخرج كورنيل، ممكن تقيس لك في يديك، ممكن دير قراءه غلطه بالسرعه ديالهم تصيد بينالتي. دونك فريق مشاكس، فريق اللي بحال كتقول سيتي بارازيت.
1: من جانبه يرى الإطار الوطني هشام الإدريسي أن المنتخب المغربي مطالب بالتعامل مع خصوصية المنتخب الكندي الذي يلعب بأسلوب مختلف عن المنتخبات التي واجهها الأسود في المباريات السابقة في هذا المونديال. لنستمع.
2: كندا عندهم واحد الستيل ديالهم كيبقاو من أول دقيقة لآخر دقيقة، ممكن حتى 120 دقيقة ويلعبوا لك بنفس السيستم، وعندهم مدرب اللي كيقرا مزيان المنتخبات في دوزيام طون ديما كيدير شي تغييرات اللي كتعطي الأكل ديالها. الكرات الثابتة قويين فيها، يعني داب طيب. أننا ناخذوا الاحتياط ديالنا، دونك ماتش ماشي سهل، غادي نلقاو فيه بزاف الصعوبات، وانا كنقول بانه ان شاء الله نفوزوا، ولكن غنتعذبوا باش نفوزوا ضد كندا، لان منتخب يعني ما جايش باش انه غير يتسمى راه منظم.
1: أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة المواطنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: خلال افتتاح الدورة التاسعة للمنتدى الوطني للمجتمع المدني بفاس، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس في كلمة تليت نيابة عنه أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة المواطنة.
4: الهدف من هذا المنتدى هو فتح فضاء للحوار والنقاش وتبادل الخبرات حول سبل استثمار الذكاء الاصطناعي وأدواته في تعزيز حكامة الداخلية للجمعيات.
5: المؤسسة تواكب منذ عدة عقود مسار تطوير المجتمع المدني بجهة فاس مكناس، كما أطلقت قبل 3 سنوات بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان مشروعا نموذجيا لتعزيز قدرات الجمعيات. هذه المبادرة أثبتت نجاعة مقاربة تقوم على التعاون بين السلطات العمومية والشركاء الدوليين والفاعلين الجمعويين.
3: هذا الموعد يندرج في إطار الحوار الاستراتيجي الذي أطلقته الوزارة بمختلف جهات المملكة بهدف ترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين.
6: كنأطروا واحد الجمعيات عندنا في الحي ديالنا وخارج الحي ديالنا، نوصلوا لهم كيفاش يتعاملوا بالذكاء الاصطناعي.
3: هذا اللقاء يبحث سبل الاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لتعزيز الحكامة والمشاركة المواطنة والعمل الجمعوي، وذلك من خلال جلسة علمية وعدد من الورشات حول الحكامة الرقمية والقضايا الأخلاقية والقانونية والأمن السيبراني وتنمية القدرات الرقمية.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية إلى غاية يوم غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
7: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش ورحمنا والخميسات واليوسفية والفقية بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها. عملات وأقاليم الرشيدية وسيدي بنور وأسفي ونواصر ومديونة والصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدوتنان ومكناس والحاجب وصفرو وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران.
1: وفي شأن الثقافي، تتواصل بفضاء المركز الثقافي بأيتورير إقليم الحوز فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية الذي يحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. لنتابع.
8: تحت شعار الأمازيغية عرقة المكون والهوية، أقيمت بفضاء المركز الثقافي بأيت أورير فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية، تظاهرة تحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. وتميز حفل الافتتاح بتكريم عدد من الفاعلين في مجال النهوض بالثقافة الأمازيغية قبل أن تتعقب عروض فرق أحواش التي قدمت لوحات تراثية مزجت بين الأهازيج والإيقاعات التقليدية وسط تفاعل من الجمهور.
9: تعرف مشاركة مجموعة من الفنانين المحليين والوطنيين، الفنانين المحليين تيشكلوا واحد 70% من المشاركين في هذا المهرجان، واللي تقريبا المشاركة تاع الفنانين تفوق 22 مشاركة. عندنا 70% فنانين محليين تيمثلوا الإقليم الحوز أمازيغيين، وعندنا 30% تيمثلوهم لينا مجموعة من الفنانين.
8: وتندرج هذه التظاهرة في إطار صون الثقافة الأمازيغية وتثمينها ودعم ومواكبة المبدعين، إلى جانب إبراز المؤهلات الثقافية والتراثية التي تزخر بها جهة مراكش أسفي، وجعل هذا المكون الثقافي رافعة لتنمية المستدامة. كما تمتد الفعاليات إلى شوارع أيت أورير عبر كرنفال للتراث الأمازيغي، فيما يشمل البرنامج ورشات فنية وعروضا مسرحية وندوات فكرية حول الأبعاد الرمزية والجمالية للثقافة الأمازيغية.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية من الجمعة إلى غاية الأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش ورحمنا والخميسات واليوسفية والفقية بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاو ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها، عمالات وأقاليم الراشدية وسيدي بنور وأسفي ونواصر ومديونة والصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدوتنان ومكناس والحاجب وصفر وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة ابتداء من 10 من صباح الجمعة إلى غاية 11 من مساء السبت.
17: ريم راديو.
10: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
18: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
17: ريم راديو،
10: الإذاعة الأقرب إليكم.
17: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
19: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية وثقافية وإعلامية بارزة، بالإضافة إلى ممثلين عن مراكز تفكير أمريكية مؤثرة. وكالة المغرب العربي للأنباء تنظم أولى الدورات الدولية لملتقاها تاون هول بواشنطن، الذي شكل مناسبة لتخليد 250 سنة من الشراكة والتحالف التاريخي الاستثنائي الذي يربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. هذه النسخة المنظمة تحت شعار المملكة المغربية الولايات المتحدة الأمريكية من شراكة تاريخية إلى تحالف استراتيجي، تنعقد في سياق يتميز بدينامية استراتيجية متجددة في العلاقات بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب.
20: المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تجمعهما علاقات دبلوماسية تاريخية، فالمغرب هو أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. إنها علاقات عريقة، والبلدان يتقاسمان العديد من القيم المشتركة. إنه حدث مهم يسلط الضوء على التحالف المتين بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ويتيح الفرصة لمواصلة بحث السبل لتعزيز هذا التحالف بشكل أكبر.
19: وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد فؤاد عارف إن تنظيم النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول في واشنطن ينم عن المهمة الجوهرية للوكالة الوطنية المغربية للأنباء، التي لا تقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل تعمل أيضا على خلق فضاءات تلتقي في إطارها الأفكار والرؤى والتأملات الاستراتيجية.
20: موضوع هذا الملتقى يكتسي أهمية بالغة، حيث يأتي في إطار الاحتفاء بالعلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. فهذه العلاقات تمتاز بمتانتها وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزام الرئيس دونالد ترامب، تشهد العلاقات المغربية الأمريكية اليوم زخما قويا
21: في واشنطن وفي النخبة الأمريكية، في اعتراف أن أهمية المغرب كأساس التفاؤل، أساس للتغيير والتحسن، مو بس في دولة واحدة، يعني هذا يعني جزء من العلاقات الثنائية، ولكن وزن المغرب الإيجابي في المنطقة.
19: وتهدف هذه النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول بواشنطن إلى استكشاف ماضي وحاضر ومستقبل التحالف الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن من خلال جلسات حوارية ونقاشات مثمرة.
17: غيم راديو.
22: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
17: غيم راديو.
22: غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
23: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح تؤكد أن الطبقة المتوسطة في صلب العمل الاجتماعي لجلالة الملك. الرؤية المتبصرة لجلالة الملك جعلت المغرب يحظى بالاعتراف على الساحة الكروية العالمية، يؤكد الناخب الوطني محمد وهبي. الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس يؤكد دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز العمل الجمعوي والمشاركة المواطنة. إلى التفاصيل. في كلمة خلال جلسة نقاش نظمت في إطار الدورة 26 للقاءات الاقتصادية لإكس أن بروفانس، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن الطبقة المتوسطة المغربية تحتل مكانة محورية ضمن أولويات العمل الاجتماعي والإصلاحات التي يتم تنفيذها بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. الوزيرة أبرزت أن هذه الطبقة تنامت منذ سنة 2014 بحوالي 1.6 مليون شخص لتغدو الدعامة الأكثر استدامة والرافعة الأبرز لمسار المملكة نحو تحقيق الإقلاع الاقتصادي. وسجلت السيدة فتاح أن هذه الفئة الاجتماعية العريضة تظل الهدف الرئيسي للسياسات العمومية في مجالات التعليم والحماية الاجتماعية والدعم المباشر للسكن، مستعرضة التقدم المحرز لفائدة الطبقة المتوسطة، كما يتجلى ذلك من خلال البرامج الاجتماعية المنفذة خلال السنوات الأخيرة. رياضيا، أكد الناخب الوطني محمد وهبي في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية أن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لفائدة كرة القدم الوطنية جعلت المغرب يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية. السيد وهبي قال خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة المغرب وكندا: لقد استثمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بشكل كبير في مجال كرة القدم، مما جعل كرة القدم المغربية تحظى بالاعتراف على الساحة الدولية. هذا وأكد الناخب الوطني محمد وهبي أن المواجهة التي ستجمع النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026 تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المنافسة. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
20: أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن المواجهة التي ستجمع النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المنافسة. نحن مستعدون لهذه المواجهة وسنظل مركزين على عملنا. مستوانا يتطور مع توالي المباريات في المنافسة ولدينا الطاقة اللازمة وسنكون في الموعد. الناخب الوطني أكد كذلك أن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لفائدة كرة القدم الوطنية جعلت المغرب يحظى

0: يحضنها ملعب هيوستن برسم دور الثمن من نهائيات كأس العالم 2026.
1: في السياق، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس آخر حصة تدريبية له عشية مباراة ثمن النهائي المقررة اليوم ضد نظيره الكندي بملعب هيوستن. أميمة بوشعنين في المتابعة.
2: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم خاض آخر حصة تدريبية له عشية مباراة ثمن النهائي ضد نظيره الكندي بملعب هيوستن. وشهدت هذه الحصة التدريبية عودة مدافع الأوسط لأسود الأطلس شادي رياض الذي التحق بالمجموعة بعد أن خضع لتدريب انفرادية في الحصة السابقة، مما أتاح للناخب الوطني الاستفادة من تركيبة بشرية مكتملة الصفوف استعدادا لهذا الاستحقاق الهام. وتضمن برنامج الحصة تمارين إحماء بالكرة تلتها اللمسات التكتيكية الأخيرة، حيث أبان اللاعبون عن تركيز عال في ظل أجواء إيجابية، مما يعكس حجم الثقة الكبيرة التي تسود داخل عرين الأسود. وخلال هذه الحصة التدريبية عبر الدوليون المغاربة عن عزمهم على بذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز في هذه المواجهة، مبرزين أنهم يعرفون المنتخب الكندي جيدا، وأكدوا أنهم استعدوا لهذه المباراة كغيرها من المباريات، مجددين عزمهم على انتزاع نتيجة الفوز وإسعاد الجماهير المغربية. وتدخل النخبة الوطنية هذا اللقاء الحاسم بطموح كبير لانتزاع بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي من نهائيات كأس العالم ومواصلة مشوارهم الإيجابي في مونديال 2026.
1: إلى ذلك، المواجهة الكروية المرتقبة مساء اليوم لن تكون سهلة بحسب الإطار الوطني عبد الصمد البوزيدي الذي كان يتحدث ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: المنتخب الكندي في هذا كأس العالم تطور بزاف واحد الشكل كبير. ثاني حاجة، عنده لاعبين اللي كيلعبوا في أوروبا، يعني التطور ديالو اللي كبير. عنده مهاجم اللي كيقدر يسجل من نصف فرصة. الطريقة اللعب ديالو وكيعتمد على اللياقة البدنية ديالو، سرعة الاختراق، سرعة الانفجارية، كيستغل لي زيسباس بزاف، ما خاصكش تعطي لي زيسباس. وفريق مجتهد، هو فريق مركب ومصنع، ما كتلقاش فيه لي ستار بزاف. كاين واحد اربعه اللاعبين اللي باينين من اصول عربيه تكنيكمون مزيان، داك لو كابيتال اللي سجل على شي شويه، وعندهم مهاجمين اللي من نصف فرصه يقدروا يسجلوا. الخطوره عندهم لانك ما كتقدرش تقراهم، كيلعبوا في جميع الجهات. البناء اللاعب ديالهم ما كيسرق 6 ضربات 7 ضربات، كيبغي يمشيو الى الامام توجور فيغ لافون، ماشي من النوع اللي كيضرب الكره طويل باش يربح الدوزيام بالون اون ديفياسيون، مي فريق اللي ديما الاتجاه ديالو اورينتاسيون ديالو ديما جهه المرمى، ممكن يضربها تخرج كورنيل، ممكن تقيس لك في يديك، ممكن دير قراءه غلطه بالسرعه ديالهم تصيد بينالتي. دونك فريق مشاكس، فريق اللي بحال كتقول سيتي بارازيت.
1: من جانبه، يرى الإطار الوطني هشام الإدريسي أن المنتخب المغربي مطالب بالتعامل مع خصوصية المنتخب الكندي الذي يلعب بأسلوب مختلف عن المنتخبات التي واجهها الأسود في المباريات السابقة في هذا المونديال. لنستمع.
4: كندا عندهم واحد الستيل ديالهم، كيبقاو من أول دقيقة لآخر دقيقة، ممكن حتى 120 دقيقة ويلعبوا لك بنفس السيستم، وعندهم مدرب اللي كيقرأ مزيان المنتخبات. في دوزيام طون ديما كيدير شي تغييرات لك كتعطي الأكل ديالها. الكرة الثابتة قويين فيها، يعني دابت أننا نأخذ الاحتياط ديالنا. دونك ماتش ماشي سهل، غادي نلقاو فيه بزاف الصعوبات، وأنا كنقول بأنه إن شاء الله نفوزه، ولكن غنتعذبوا باش نفوزه ضد كندا، لأن منتخب يعني ما جايش باش أنه غير يتسمى راه منظم.
1: أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة المواطنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
5: خلال افتتاح الدورة 9 للمنتدى الوطني للمجتمع المدني بفاس، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس في كلمة تليت نيابة عنه أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة المدني. المواطنة.
6: الهدف من هذا المنتدى هو فتح فضاء للحوار والنقاش وتبادل الخبرات.

0: حول سبل استثمار الذكاء الاصطناعي وأدواته في تعزيز حكم الداخلي للجمعيات.
1: المؤسسة تواكب منذ عدة عقود مسار تطوير المجتمع المدني بجهة فاس مكناس، كما أطلقت قبل 3 سنوات بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان مشروعا نموذجيا لتعزيز قدرات الجمعيات. هذه المبادرة أثبتت نجاعة مقاربة تقوم على التعاون بين السلطات العمومية والشركاء الدوليين والفاعلين الجمعويين.
2: هذا الموعد يندرج في إطار الحوار الاستراتيجي الذي أطلقته الوزارة بمختلف جهات المملكة بهدف ترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين.
3: كنأطروا واحد الجمعيات عندنا في الحي ديالنا وخارج الحي ديالنا، نوصلوا لهم كيفاش يتعاملوا بالذكاء الاصطناعي.
2: هذا اللقاء يبحث سبل الاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لتعزيز الحكامة والمشاركة المواطنة والعمل الجمعوي، وذلك من خلال جلسة علمية وعدد من الورشات حول الحكامة الرقمية والقضايا الأخلاقية والقانونية والأمن السيبراني وتنمية القدرات الرقمية.
4: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية إلى غاية يوم غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
5: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش ورحمنا والخميسات واليوسفية والفقية بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها. عملات وأقاليم الرشيدية وسيد بن نور وأسفي ونواصر ومديونة والصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدوتنان ومكناس والحاجب وصفرو وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران.
4: وفي الشأن الثقافي، تتواصل بفضاء المركز الثقافي بأيتورير إقليم الحوز فعالية الدورة 3 للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية الذي يحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. لنتابع.
6: تحت شعار الأمازيغية عرقة المكون والهوية، أقيمت بفضاء المركز الثقافي بأيت أورير فعالية الدورة 3 للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية، تظاهرة تحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. وتميز حفل الافتتاح بتكريم عدد من الفاعلين في مجال النهوض بالثقافة الأمازيغية قبل أن تتعاقب عروض فرق أحواش التي قدمت لوحة تراثية مزجت بين الأهازيج والإيقاعات التقليدية وسط تفاعل من الجمهور.
7: تعرف مشاركة مجموعة من الفنانين المحليين والوطنيين، الفنانين المحليين تشكلوا واحد 70% من المشاركين فهذا المهرجان، واللي تقريبا المشاركة تاع الفنانين تفوق 22 مشاركة. عندنا 70% فنانين محليين تيمثلوا إقليم الحوز أمازيغيين، وعندنا 30% تيمثلوهم لنا مجموعة من الفنانين.
6: وتندرج هذه التظاهرة في إطار صون الثقافة الأمازيغية وتثمينها ودعم ومواكبة المبدعين، إلى جانب إبراز المؤهلات الثقافية والتراثية التي تزخر بها جهة مراكش أسفي وجعل هذا المكون الثقافي رافعة لتنمية المستدامة. كما تمتد الفعاليات إلى شوارع أيت أورير عبر كرنفال للتراث الأمازيغي، فيما يشمل البرنامج ورشات فنية وعروضا مسرحية وندوات فكرية حول الأبعاد الرمزية والجمالية للثقافة الأمازيغية.
4: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي لسبو حملتها التحسيسية السنوية للتحذير من مخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود. الانطلاقة كانت من السوق الأسبوعي لعين دريج المحاذي لسد الوحدة أكبر سدود المملكة، كإشارة قوية لاستهداف الساكنة المجاورة والزوار.
10: دأبت الوكالة على التنظيم ديال هاد الحملة هادي، بحيث أنه يعني في هاد السنوات الأخيرة يعني سجلنا واحد الارتفاع يعني مهول ديال العدد ديال الضحايا، بحيث أنه منذ سنة 2017 لحد الآن يعني سجلنا أكثر من واحد 120 ضحية اللي فقدات الحياة ديالها بطبيعة الحال من جراء السباحة في الحقينات ديال السدود.
9: وتهدف الحملة إلى تصحيح الاعتقاد الخاطئ بأن هدوء مياه السدود يعني الأمان، فهذه المنشآت تخفي مخاطر مميتة كالأوحال والتيارات القوية والعمق السحيق، وهي بيئة غير مهيئة إطلاقا للاستجمام.
11: هذه الحملة التحسيسية لأن دأبت وكالة الحوض المائي لسابو منذ سنوات، والحمد لله كل سنة تتطور وتنحد ما أمكن من حالات الغرق.
9: وتعتمد الحملة مقاربة تواصلية متنوعة تشمل الخيام المتنقلة وسيارات التوعية بمكبرات الصوت في الأسواق، فضلا عن بث كبسولات تحسيسية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
8: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
12: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: تحت شعار الابتكار في الحكامة من أجل إدارة عمومية جاهزة للمستقبل، اختتمت بالرباط أشغال المنتدى العربي الثالث للإدارة العمومية الذي نظمته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشراكة مع الإسكوا وشركاء إقليميين ودوليين. هذا المنتدى الذي جمع مسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين وممثلي منظمات إقليمية ودولية لمناقشة سبل تطوير الإدارة العمومية في ظل التحولات المتسارعة، يهدف إلى تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات واستكشاف حلول مبتكرة للارتقاء بالأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات العمومية. عقدنا هذا الاجتماع من أجل تبادل التجارب العربية الرائدة وتقاسم الممارسات الفضلة في مجال تحديث الإدارة العمومية، حيث يعد هذا التحديث مسارا جماعيا يقوم على التعاون والتبادل الخبرات. وعلى هامش اختتام أشغال المنتدى، وقعت السيدة الصغروشني ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالجمهورية اللبنانية إعلان نوايا يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التحول الرقمي وتحديث الإدارة.
8: ريم راديو.
14: ريم راديو.
8: الخبر من المصدر.
15: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
14: ريم راديو.
8: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح تؤكد أن الطبقة المتوسطة في صلب العمل الاجتماعي لجلالة الملك. الرؤية المتبصرة لجلالة الملك جعلت المغرب يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية، يؤكد الناخب الوطني محمد وهبي. الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس يؤكد دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز العمل الجمعوي والمشاركة المواطنة. إلى التفاصيل. في كلمة خلال جلسة نقاش نظمت في إطار الدورة 26 للقاءات الاقتصادية لإكس أون بروفانس، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن الطبقة المتوسطة المغربية تحتل مكانة محورية ضمن أولويات العمل الاجتماعي والإصلاحات التي يتم تنفيذها بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. الوزيرة أبرزت أن هذه الطبقة تنامت منذ سنة 2014 بحوالي 1.6 مليون شخص لتغدو الدعامة الأكثر استدامة والرافعة الأبرز لمسار المملكة نحو تحقيق الإقلاع الاقتصادي. وسجلت السيدة فتاح أن هذه الفئة الاجتماعية العريضة تظل الهدف الرئيسي للسياسات العمومية في مجالات التعليم والحماية الاجتماعية والدعم المباشر للسكن، مستعرضة التقدم المحرز لفائدة الطبقة المتوسطة كما يتجلى ذلك من خلال البرامج الاجتماعية المنفذة خلال السنوات الأخيرة. رياضيا، أكد الناخب الوطني محمد وهبي في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية أن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لفائدة كرة القدم الوطنية جعلت المغرب يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية. السيد وهبي قال خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة المغرب وكندا: لقد استثمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بشكل كبير في مجال كرة القدم، مما جعل كرة القدم المغربية تحظى بالاعتراف على الساحة الدولية. هذا وأكد الناخب الوطني محمد وهبي أن المواجهة التي ستجمع النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026 تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المنافسة. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
1: أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن المواجهة التي ستجمع النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المنافسة. نحن مستعدون لهذه المواجهة وسنظل مركزين على عملنا. مستوانا يتطور مع توالي المباريات في المنافسة ولدينا الطاقة اللازمة وسنكون في الموعد. الناخب الوطني أكد كذلك أن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لفائدة كرة القدم الوطنية جعلت المغرب يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية. من جهته قال مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش إن مجموعته ستواجه منتخبا مغربيا منظما يتمتع بفرديات مذهلة. المنتخب المغربي منظم بشكل جيد للغاية فضلا عن تمتع عناصره بنضج تكتيكي جيد ومرونة عالية في الأداء تتيح لهم استغلال مؤهلاتهم العالية بشكل ناجع. المواجهة بين المنتخب الوطني ونظيره الكندي سيحتضنها ملعب هيوستن برسم دور الثمن من نهائيات كأس العالم 2026.
4: في السياق، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس آخر حصة تدريبية له عشية مباراة ثمن النهائي المقررة اليوم ضد نظيره الكندي بملعب هيوستن. أميمة بوشعنين في المتابعة.
16: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم خاض آخر حصة تدريبية له عشية مباراة ثمن النهائي ضد نظيره الكندي بملعب هيوستن، وشهدت هذه الحصة التدريبية عودة مدافع الأوسط لأسود الأطلس شادي رياض الذي التحق بالمجموعة بعد أن خضع لتدريب انفرادية في الحصة السابقة، مما أتاح للناخب الوطني الاستفادة من تركيبة بشرية مكتملة الصفوف استعدادا لهذا الاستحقاق الهام. وتضمن برنامج الحصة تمارين إحماء بالكرة تلتها اللمسات التكتيكية الأخيرة، حيث أبان اللاعبون عن تركيز عال في ظل أجواء إيجابية، مما يعكس حجم الثقة الكبيرة التي تسود داخل عرين الأسود. وخلال هذه الحصة التدريبية عبر الدوليون المغاربة عن عزمهم على بذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز في هذه المواجهة، مبرزين أنهم يعرفون المنتخب الكندي جيدا، وأكدوا أنهم استعدوا لهذه المباراة كغيرها من المباريات، مجددين عزمهم على انتزاع نتيجة الفوز وإسعاد الجماهير المغربية. وتدخل النخبة الوطنية هذا اللقاء الحاسم بطموح كبير لانتزاع بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي من نهائيات كأس العالم ومواصلة مشوارهم الإيجابي في مونديال 2026.
4: إلى ذلك، المواجهة الكروية المرتقبة مساء اليوم لن تكون سهلة بحسب الإطار الوطني عبد الصمد البوزيدي الذي كان يتحدث ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء.
17: المنتخب الكندي في هذا كأس العالم تطور بزاف بواحد الشكل كبير. ثاني حاجة، عنده لاعبين اللي كيلعبوا في أوروبا، يعني التطور ديالو اللي كبير. عنده مهاجم اللي كيقدر يسجل من نصف فرصة. الطريقة اللعب ديالو وكيعتمد على اللياقة البدنية ديالو، سرعة الاختراق، سرعة الانفجارية، كيستغل لي زيسباس بزاف، ما خاصكش تعطي لي زيسباس. وفريق مجتهد، هو فريق مركب ومصنع، ما كتلقاش فيه لي ستار بزاف. كاين واحد اربعه اللاعبين اللي باينين من اصول عربيه تكنيكمون مزيان، داك لو كابيتال اللي سجل على شي شويه، وعندهم مهاجمين اللي من نصف فرصه يقدروا يسجلوا. الخطوره عندهم لانك ما كتقدرش تقراهم، كيلعبوا في جميع الجهات. البناء اللاعب ديالهم ما كيسرق 6 ضربات 7 ضربات، كيبغيو يمشيو الى الامام توجور فيغ لافون، ماشي من النوع اللي كيضرب الكره طويل باش يربح لو دوزيام بالون اون ديفياسيون، مي فريق اللي ديما الاتجاه ديالو اورينتاسيون ديالو ديما جهه المرمى. ممكن يضربها تخرج كورنيل، ممكن تقيس لك في يديك، ممكن دير قراءه غلطه بالسرعه ديالهم تصيد بينالتي. دونك فريق مشاكس، فريق اللي بحال كتقول سيتي بارازيت.
4: من جانبه، يرى الإطار الوطني هشام الإدريسي أن المنتخب المغربي مطالب بالتعامل مع خصوصية المنتخب الكندي الذي يلعب بأسلوب مختلف عن المنتخبات التي واجهها الأسود في المباريات السابقة في هذا المونديال. لنستمع.
18: كندا عندهم واحد الستيل ديالهم، كيبقاو من أول دقيقة لآخر دقيقة، ممكن حتى 120 دقيقة ويلعبوا لك بنفس السيستم، وعندهم مدرب اللي كيقرا مزيان المنتخبات. في دوزيام طون ديما كيدير شي تغييرات لك كتعطي الأكل ديالها. الكرة الثابتة قويين فيها، يعني داب أننا نأخذ الاحتياط ديالنا. دونك ماتش ماشي سهل، غادي نلقاو فيه بزاف الصعوبات، وأنا كنقول بأنه إن شاء الله نفوزوا، ولكن غنتعذبوا باش نفوزوا ضد كندا، لأن منتخب يعني ما جايش باش أنه غير يتسمى راه منظم.
4: أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة المواطنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: خلال افتتاح الدورة 9 للمنتدى الوطني للمجتمع المدني بفاس، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس في كلمة تليت نيابة عنه أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة المواطنة.
0: الهدف من هذا المنتدى هو فتح فضاء للحوار والنقاش وتبادل الخبرات حول سبل استثمار الذكاء الاصطناعي وأدواته في تعزيز حكامة الداخلية للجمعيات.
1: المؤسسة تواكب منذ عدة عقود مسار تطوير المجتمع المدني بجهة فاس مكناس، كما أطلقت قبل 3 سنوات بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان مشروعا نموذجيا لتعزيز قدرات الجمعيات. هذه المبادرة أثبتت نجاعة مقاربة تقوم على التعاون بين السلطات العمومية والشركاء الدوليين والفاعلين الجمعويين.
2: هذا الموعد يندرج في إطار الحوار الاستراتيجي الذي أطلقته الوزارة بمختلف جهات المملكة بهدف ترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين.
3: كان أطروا واحد الجمعيات عندنا في الحي ديالنا وخارج الحي ديالنا نوصلوا لهم كيفاش يتعاملوا بالذكاء الاصطناعي.
2: هذا اللقاء يبحث سبل الاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لتعزيز الحكامة والمشاركة المواطنة والعمل الجمعوي، وذلك من خلال جلسة علمية وعدد من الورشات حول الحكامة الرقمية والقضايا الأخلاقية والقانونية والأمن السيبراني وتنمية القدرات الرقمية.
4: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية إلى غاية يوم غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
5: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش ورحمنا والخميسات واليوسفية والفقية بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها. عملات وأقاليم الرشيدية وسيد بنور وأسفي ونواصر ومديونة والصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدوتنان ومكناس والحاجب وصفرو وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران.
4: وفي الشأن الثقافي، تتواصل بفضاء المركز الثقافي بأي تورير إقليم الحوز فعالية الدورة 3 للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية الذي يحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. لنتابع.
6: تحت شعار الأمازيغية عرقة المكون والهوية، أقيمت بفضاء المركز الثقافي بأي تأورير فعالية الدورة 3 للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية، تظاهرة تحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. وتميز حفل الافتتاح بتكريم عدد من الفاعلين في مجال النهوض بالثقافة الأمازيغية قبل أن تتعاقب عروض فرق أحواش التي قدمت لوحة تراثية مزجت بين الأهازيج والإيقاعات التقليدية وسط تفاعل من الجمهور.
7: تعرف مشاركة مجموعة من الفنانين المحليين والوطنيين، الفنانين المحليين تشكلوا واحد 70% من المشاركين فهذا المهرجان، واللي تقريبا المشاركة تاع الفنانين تفوق 22 مشاركة. عندنا 70% فنانين محليين تمثلوا إقليم الحوز أمازيغيين، وعندنا 30% تمثلهم لنا مجموعة من الفنانين.
6: وتندرج هذه التظاهرة في إطار صون الثقافة الأمازيغية وتثمينها ودعم ومواكبة المبدعين، إلى جانب إبراز المؤهلات الثقافية والتراثية التي تزخر بها جهة مراكش أسفي وجعل هذا المكون الثقافي رافعة لتنمية المستدامة. كما تمتد الفعاليات إلى شوارع أيت أورير عبر كرنفال للتراث الأمازيغي، فيما يشمل البرنامج ورشات فنية وعروضا مسرحية وندوات فكرية حول الأبعاد الرمزية والجمالية للثقافة الأمازيغية.
4: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
8: حصاد الجهات.
19: جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بوزنيقة انطلاق البرنامج الوطني للتخييم لموسم 2026. أي تورير تعيش على إيقاع المهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية في نسخته الثالثة. وانطلاق منافسة الأسبوع الدولي البحري للمضيق بمشاركة 161 متسابقا. انطلقت بالمركز الوطني للتخييم بوزنيقة الشاطئ فعاليات البرنامج الوطني للتخييم لموسم 2026 الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم إلى غاية 30 من غشت المقبل. ويرم هذا البرنامج المساهمة الفاعلة في التنشئة الاجتماعية للناشئة والشباب عبر مختلف ربوع المملكة، وكذا تنمية مهارات هذه الفئة المجتمعية وقدراتها في مختلف المجالات عن طريق تنظيم أنشطة متنوعة تحت إشراف أطر تربوية مؤهلة. ويستفيد من البرنامج الوطني للتخييم خلال الصيف الحالي الذي يقام تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة، يستفيد حوالي 110 آلاف مستفيد مقابل 167 ألف مستفيد خلال السنة الماضية، موزعين على شبكة مراكز التخييم التي تغطي كافة جهات المملكة. تتواصل بفضاء المركز الثقافي بأي تورير بإقليم الحوز فعالية الدورة الثالثة للبهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية الذي يحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. لنتابع.
6: تحت شعار الأمازيغية عرقة المكون والهوية أقيمت بفضاء المركز الثقافي بأيت أورير فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية، تظاهرة تحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. وتميز حفل الافتتاح بتكريم عدد من الفاعلين في مجال النهوض بالثقافة الأمازيغية قبل أن تتعاقب عروض فرق أحواش التي قدمت لوحات تراثية مزجت بين الأهازيج والإيقاعات التقليدية وسط تفاعل من الجمهور.
7: تعرف مشاركة مجموعة من الفنانين المحليين والوطنيين، الفنانين المحليين تيشكلوا واحد 70% من المشاركين في هذا المهرجان، واللي تقريبا المشاركة تاع الفنانين تفوق 22 مشاركة. عندنا 70% فنانين محليين تيمثلوا الإقليم تاع الحوز أمازيغيين، وعندنا 30% تيمثلوهم لينا مجموعة من الفنانين.
6: وتندرج هذه التظاهرة في إطار صون الثقافة الأمازيغية وتثمينها ودعم ومواكبة المبدعين، إلى جانب إبراز المؤهلات الثقافية والتراثية التي تزخر بها جهة مراكش أسفي وجعل هذا المكون الثقافي رافعة لتنمية المستدامة. كما تمتد الفعاليات إلى شوارع أيت أورير عبر كرنفال للتراث الأمازيغي، فيما يشمل البرنامج ورشات فنية وعروضا مسرحية وندوات فكرية حول الأبعاد الرمزية والجمالية للثقافة الأمازيغية.
4: بالمضيق انطلقت المنافسات الرسمية للدورة 22 للأسبوع الدولي البحري، وذلك بمشاركة 161 رياضية ورياضي يمثلون 8 دول أوروبية وإفريقية وأسيوية إلى جانب المغرب البلد المضيف. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
20: بمشاركة 161 رياضية ورياضيا يمثلون 8 دول أوروبية وإفريقية وأسيوية إلى جانب المغرب، انطلقت المنافسة الرسمية للدورة 22 للأسبوع الدولي البحري بالمضيق. هذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من النادي الملكي البحري للمضيق وبشراكة مع عمالة المضيق والفنيدق وتحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للشراع، جرى افتتاحها بحضور مسؤولين وشخصيات رياضية وسياسية واقتصادية وجمعوية.
10: اليوم غادي نعملوا افتتاح ان شاء الله الاسبوع الدولي للزوارق الشرائيه بالمدياق تحت الرعايه الساميه صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله وايده. في الجانب الاجتماعي عندنا 9 ديال الجمعيات الاطفال الحاجيات الخاصه، وهذه على صعيد الجهه طنجه تطوان الحسيمه.
21: هذه الدوره 22 كل سنه كتميز بمشاركه كبيره ديال جل الانديه المغربيه اللي هي 8 ديال الانديه، واضافه الى 8 ديال الدول اضافه الى المغرب.
22: اليوم الافتتاح اللي هو نظم النادي واحد الافتتاح اللي هو مميز انساني اجتماعي بحضور 60 طفل في وادي عقا ديال جهه طنجه تطوان الحسيمه. كما كتشوفوا الاطفال فرحانين صراحه هذه المشاركه ديال الاوبتيميست والكاياك.
20: تميز الحفل بتوزيع الجوائز على المتوجين في مسابقات الكاياك والأوبتيميست الخاص بالأطفال في وضعية إعاقة، الذي شارك فيه 60 متسابقة ومتسابقا يمثلون 9 جمعيات مهتمة برعاية الأطفال في وضعية إعاقة بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
4: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
19: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
14: ريم راديو.
8: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح تؤكد أن الطبقة المتوسطة في صلب العمل الاجتماعي لجلالة الملك. الرؤية المتبصرة لجلالة الملك جعلت المغرب يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية، يؤكد الناخب الوطني محمد وهبي. والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس يؤكد دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز العمل الجمعوي والمشاركة المواطنة. إلى التفاصيل. في كلمة خلال جلسة نقاش نظمت في إطار الدورة 26 للقاءات الاقتصادية لإكس أن بروفانس، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن الطبقة المتوسطة المغربية تحتل مكانة محورية ضمن أولويات العمل الاجتماعي والإصلاحات التي يتم تنفيذها بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. الوزيرة أبرزت أن هذه الطبقة تنامت منذ سنة 2014 بحوالي 1.6 مليون شخص لتغدو الدعامة الأكثر استدامة والرافعة الأبرز لمسار المملكة نحو تحقيق الإقلاع الاقتصادي. وسجلت السيدة فتاح أن هذه الفئة الاجتماعية العريضة تظل الهدف الرئيسي للسياسات العمومية في مجالات التعليم والحماية الاجتماعية والدعم المباشر للسكن، مستعرضة التقدم المحرز لفائدة الطبقة المتوسطة كما يتجلى ذلك من خلال البرامج الاجتماعية المنفذة خلال السنوات الأخيرة. رياضيا، أكد الناخب الوطني محمد وهبي في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية أن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لفائدة كرة القدم الوطنية جعلت المغرب يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية. السيد وهبي قال خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة المغرب وكندا: لقد استثمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بشكل كبير في مجال كرة القدم، مما جعل كرة القدم المغربية تحظى بالاعتراف على الساحة الدولية. هذا وأكد الناخب الوطني محمد وهبي أن المواجهة التي ستجمع النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026 تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المنافسة. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
1: أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن المواجهة التي ستجمع النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المنافسة. نحن مستعدون لهذه المواجهة، وسنظل مركزين على عملنا. مستوانا يتطور مع توالي المباريات في المنافسة، ولدينا الطاقة اللازمة وسنكون في الموعد. الناخب الوطني أكد كذلك أن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لفائدة كرة القدم الوطنية جعلت المغرب يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية. من جهته قال مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش إن مجموعته ستواجه منتخبا مغربيا منظما يتمتع بفرديات مذهلة. المنتخب المغربي منظم بشكل جيد للغاية فضلا عن تمتع عناصره بنضج تكتيكي جيد ومرونة عالية في الأداء تتيح لهم استغلال مؤهلاتهم العالية بشكل ناجع. المواجهة بين المنتخب الوطني ونظيره الكندي سيحتضنها ملعب هيوستن برسم دور الثمن من نهائيات كأس العالم 2026.
4: في السياق، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس آخر حصة تدريبية له عشية مباراة ثمن النهائي المقررة اليوم ضد نظيره الكندي بملعب هيوستن. أميمة بوشعنين في المتابعة.
16: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم خاض آخر حصة تدريبية له عشية مباراة ثمن النهائي ضد نظيره الكندي بملعب هيوستن، وشهدت هذه الحصة التدريبية عودة مدافع الأوسط لأسود الأطلس شادي رياض الذي التحق بالمجموعة بعد أن خضع لتدريب انفرادية في الحصة السابقة، مما أتاح للناخب الوطني الاستفادة من تركيبة بشرية مكتملة الصفوف استعدادا لهذا الاستحقاق الهام. وتضمن برنامج الحصة تمارين إحماء بالكرة ثلاث اللمسات التكتيكية الأخيرة، حيث أبان اللاعبون عن تركيز عال في ظل أجواء إيجابية، مما يعكس حجم الثقة الكبيرة التي تسود داخل عرين الأسود. وخلال هذه الحصة التدريبية عبر الدوليون المغاربة عن عزمهم على بذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز في هذه المواجهة، مبرزين أنهم يعرفون المنتخب الكندي جيدا، وأكدوا أنهم استعدوا لهذه المباراة كغيرها من المباريات، مجددين عزمهم على انتزاع نتيجة الفوز وإسعاد الجماهير المغربية. وتدخل النخبة الوطنية هذا اللقاء الحاسم بطموح كبير لانتزاع بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي من نهائيات كأس العالم ومواصلة مشوارهم الإيجابي في مونديال 2026.
4: إلى ذلك، المواجهة الكروية المرتقبة مساء اليوم لن تكون سهلة بحسب الإطار الوطني عبد الصمد البوزيدي الذي كان يتحدث ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء.
17: المنتخب الكندي في هذا كأس العالم تطور بزاف بواحد الشكل كبير. ثاني حاجة، عنده لاعبين اللي كيلعبوا في أوروبا، يعني التطور ديالو اللي كبير. عنده مهاجم اللي كيقدر يسجل من نصف فرصة. الطريقة اللعب ديالو وكيعتمد على اللياقة البدنية ديالو، سرعة الاختراق، سرعة الانفجارية، كيستغل لي زيسباس بزاف، ما خاصكش تعطي لي زيسباس. وفريق مجتهد، هو فريق مركب ومصنع، ما كتلقاش فيه لي ستار بزاف. كاين واحد اربعه د اللاعبين اللي باينين من اصول عربيه تكنيكمون مزيان، داك لو كابيتال اللي سجل على كتلقى شي شويه، وعندهم مهاجمين اللي من نصف فرصه يقدروا يسجلوا. الخطوره عندهم لانك ما كتقدرش تقراهم، كيلعبوا في جميع الجهات. البناء اللاعب ديالهم ما كيسرق ست ضربات سبع ضربات، كيبغي يمشيو الى الامام توجور فيغ لافون، ماشي من النوع اللي كيضرب الكره طويل باش يربح لو دوزيام بالون اون ديفياسيون، مي فريق اللي ديما الاتجاه ديالو اورينتاسيون ديالو ديما جهه المرمى. ممكن يضربها تخرج كورنيل، ممكن تقيس لك في يديك، ممكن تدير قراءه غلطه بالسرعه ديالهم تصيد بينالتي. دونك فريق مشاكس، فريق اللي بحال كتقول سيت اون بارازيت.
4: من جانبه، يرى الإطار الوطني هشام الإدريسي أن المنتخب المغربي مطالب بالتعامل مع خصوصية المنتخب الكندي الذي يلعب بأسلوب مختلف عن المنتخبات التي واجهها الأسود في المباريات السابقة في هذا المونديال. لنستمع.
18: كندا عندهم واحد الستيل ديالهم، كيبقاو من أول دقيقة لآخر دقيقة، ممكن حتى 120 دقيقة ويلعبوا لك بنفس السيستم، وعندهم مدرب اللي كيقرا مزيان المنتخبات. في دوزيام طون ديما كيدير شي تغييرات لك كتعطي الأكل ديالها. الكرة الثابتة قويين فيها، يعني داب ثابت أننا نأخذ الاحتياط ديالنا. دونك ماتش ماشي سهل، غادي نلقاو فيه بزاف الصعوبات، وأنا كنقول بأنه إن شاء الله نفوزوا، ولكن غنتعذبوا باش نفوزوا ضد كندا، لأن منتخب يعني ما جايش باش أنه غير يتسمى راه منظم.
4: أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة المواطنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: خلال افتتاح الدورة 9 للمنتدى الوطني للمجتمع المدني بفاس، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس في كلمة تليت نيابة عنه أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة المواطنة.
0: الهدف من هذا المنتدى هو فتح فضاء للحوار والنقاش وتبادل الخبرات حول سبل استثمار الذكاء الاصطناعي وأدواته في تعزيز حكامة الداخلية للجمعيات.
1: المؤسسة تواكب منذ عدة عقود مسار تطوير المجتمع المدني بجهة فاس مكناس، كما أطلقت قبل 3 سنوات بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان مشروعا نموذجيا لتعزيز قدرات الجمعيات. هذه المبادرة أثبتت نجاعة مقاربة تقوم على التعاون بين السلطات العمومية والشركاء الدوليين والفاعلين الجمعويين.
2: هذا الموعد يندرج في إطار الحوار الاستراتيجي الذي أطلقته الوزارة بمختلف جهات المملكة بهدف ترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين.
3: كان أطروا واحد الجمعيات عندنا في الحي ديالنا وخارج الحي ديالنا نوصلوا لهم كيفاش يتعاملوا بالذكاء الاصطناعي.
2: هذا اللقاء يبحث سبل الاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لتعزيز الحكامة والمشاركة المواطنة والعمل الجمعوي، وذلك من خلال جلسة علمية وعدد من الورشات حول الحكامة الرقمية والقضايا الأخلاقية والقانونية والأمن السيبراني وتنمية القدرات الرقمية.
4: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية إلى غاية يوم غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
5: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش وارحمنا والخميسات واليوسفية والفقية بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها. عملات وأقاليم الرشيدية وسيد بن نور وأسفي ونواصر ومديونة والصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدوتنان ومكناس والحاجب وصفرو وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران.
4: وفي الشأن الثقافي، تتواصل بفضاء المركز الثقافي بأي تورير إقليم الحوز فعالية الدورة 3 للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية الذي يحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. لنتابع.
6: تحت شعار الأمازيغية عرقة المكون والهوية، أقيمت بفضاء المركز الثقافي بأيت أورير فعالية الدورة 3 للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية، تظاهرة تحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. وتميز حفل الافتتاح بتكريم عدد من الفاعلين في مجال النهوض بالثقافة الأمازيغية قبل أن تتعقب عروض فرق أحواش التي قدمت لوحات تراثية مزجت بين الأهازيج والإيقاعات التقليدية وسط تفاعل من الجمهور.
7: تعرف مشاركه مجموعه من الفنانين المحليين والوطنيين. الفنانين المحليين تيشكلوا واحد 70% من المشاركين في هذا المهرجان، واللي تقريبا المشاركه تاع الفنانين تفوق 22 مشاركه. عندنا 70% فنانين محليين تيمثلوا الاقليم الحوز امازيغيين، وعندنا 30% تيمثلوهم لينا مجموعه من الفنانين.
6: وتندرج هذه التظاهرة في إطار صون الثقافة الأمازيغية وتثمينها ودعم ومواكبة المبدعين، إلى جانب إبراز المؤهلات الثقافية والتراثية التي تزخر بها جهة مراكش أسفي، وجعل هذا المكون الثقافي رافعة لتنمية المستدامة. كما تمتد الفعاليات إلى شوارع آية أورير عبر كرنفال للتراث الأمازيغي، فيما يشمل البرنامج ورشات فنية وعروضا مسرحية وندوات فكرية حول الأبعاد الرمزية والجمالية للثقافة الأمازيغية.
4: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
9: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
11: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
2: خلال افتتاح الدورة الثامنة للمنتدى المغربي للحلال بالدار البيضاء، أكد مدير المعهد المغربي للتقييس عبد الرحيم الطيبي أن اعتراف إندونيسيا التي تعد أول سوق للحلال في العالم من حيث عدد السكان المسلمين بنظام الحلال المغربي يفتح آفاقا جديدة للمصدرين المغاربة ويكرس مصداقية المنظومة الوطنية لمطابقة الحلال.
12: اقتصاد الحلال أصبح يتطور كثيرا، والمقاولة المغربية عند جميع الكفاءات من أجل ولوج هذا السوق. والمنتدى دار واحد برنامج ديال العمل اليوم باش يهضر على لابيل الحلال، علامة حلال المغرب، شنو هي الأهمية ديالها.
2: حسب الطيبي فإن هذا الاعتراف يأتي ليؤكد الثقة الممنوحة للمنظومة المغربية لمطابقة الحلال، مشيرا إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز لا تزال هناك عدة تحديات قائمة تشكل أوراشا تتطلب تعبئة جميع الأطراف المعنية.
12: وضعنا الأهمية على الاعتراف الدولي بعلامة حلال المغرب، لأن الآن من أجل ولوج بعض الأسواق أو كثير من الأسواق العالمية خصوصا السوق الأندونيسي، يجب أن تكون هناك المواد غذائية ومواد جميل ومواد صيدلانية أنها تكون حلال، ويكون هذا علامة حلال مسلمة من هيئات معترف بها.
2: الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي جمع أزيد من 150 مشاركا من المغرب وخارجه تميزت بتوقيع مذكرة التفاهم بين المعهد المغربي للتقييس واتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل الذي يمثل الجالية المسلمة في البرازيل بهدف تعزيز التعاون في مجال الحلال.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
9: ريم راديو،
8: أخبار المغرب والعالم
13: تحت شعار الابتكار في الحكامة من أجل إدارة عمومية جاهزة للمستقبل. اختتمت بالرباط أشغال المنتدى العربي الثالث للإدارة العمومية الذي نظمته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشراكة مع الإسكوا وشركاء إقليميين ودوليين. هذا المنتدى الذي جمع مسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين وممثلي منظمات إقليمية ودولية لمناقشة سبل تطوير الإدارة العمومية في ظل التحولات المتسارعة، يهدف إلى تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات واستكشاف حلول مبتكرة للارتقاء بالأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات العمومية. عقدنا هذا الاجتماع من أجل تبادل التجارب العربية الرائدة وتقاسم الممارسات الفضلة في مجال تحديث الإدارة العمومية، حيث يعد هذا التحديث مسارا جماعيا يقوم على التعاون وتبادل الخبرات. وعلى هامش اختتام أشغال المنتدى، وقعت السيدة الصغروشني ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالجمهورية اللبنانية إعلان نوايا يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التحول الرقمي وتحديث الإدارة.
8: إذاعة الأخبار المغربية
14: غيم راديو.
8: غيم راديو.
14: غيم راديو.
8: غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح تؤكد أن الطبقة المتوسطة في صلب العمل الاجتماعي لجلالة الملك. الرؤية المتبصرة لجلالة الملك جعلت المغرب يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية، يؤكد الناخب الوطني محمد وهبي. الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس يؤكد دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز العمل الجمعوي والمشاركة المواطنة. إلى التفاصيل. في كلمة خلال جلسة نقاش نظمت في إطار الدورة 26 للقاءات الاقتصادية لإكس أن بروفانس، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن الطبقة المتوسطة المغربية تحتل مكانة محورية ضمن أولويات العمل الاجتماعي والإصلاحات التي يتم تنفيذها بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. الوزيرة أبرزت أن هذه الطبقة تنامت منذ سنة 2014 بحوالي 1.6 مليون شخص لتغدو الدعامة الأكثر استدامة والرافعة الأبرز لمسار المملكة نحو تحقيق الإقلاع الاقتصادي. وسجلت السيدة فتاح أن هذه الفئة الاجتماعية العريضة تظل الهدف الرئيسي للسياسات العمومية في مجالات التعليم والحماية الاجتماعية والدعم المباشر للسكن، مستعرضة التقدم المحرز لفائدة الطبقة المتوسطة كما يتجلى ذلك من خلال البرامج الاجتماعية المنفذة خلال السنوات الأخيرة. رياضيا، أكد الناخب الوطني محمد وهبي في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية أن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لفائدة كرة القدم الوطنية جعلت المغرب يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية. السيد وهبي قال خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة المغرب وكندا: لقد استثمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بشكل كبير في مجال كرة القدم، مما جعل كرة القدم المغربية تحظى بالاعتراف على الساحة الدولية. هذا وأكد الناخب الوطني محمد وهبي أن المواجهة التي ستجمع النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026 تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المنافسة. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
1: أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن المواجهة التي ستجمع النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المنافسة. نحن مستعدون لهذه المواجهة وسنظل مركزين على عملنا. مستوانا يتطور مع توالي المباريات في المنافسة ولدينا الطاقة اللازمة وسنكون في الموعد. الناخب الوطني أكد كذلك أن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لفائدة كرة القدم الوطنية، جعلت المغرب يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية. من جهته قال مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش إن مجموعته ستواجه منتخبا مغربيا منظما يتمتع بفرديات مذهلة. المنتخب المغربي منظم بشكل جيد للغاية، فضلا عن تمتع عناصره بنضج تكتيكي جيد ومرونة عالية في الأداء تتيح لهم استغلال مؤهلاتهم العالية بشكل ناجع. المواجهة بين المنتخب الوطني ونظيره الكندي سيحتضنها ملعب هيوستن برسم دور الثمن من نهائيات كأس العالم 2026.
4: في السياق، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس آخر حصة تدريبية له عشية مباراة ثمن النهائي المقررة اليوم ضد نظيره الكندي بملعب هيوستن. أميمة بوشعنين في المتابعة.
16: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم خاض آخر حصة تدريبية له عشية مباراة ثمن النهائي ضد نظيره الكندي بملعب هيوستن، وشهد

0: إيجابية، مما يعكس حجم الثقة الكبيرة التي تسود داخل عرين الأسود. وخلال هذه الحصة التدريبية عبر الدوليون المغاربة عن عزمهم على بذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز في هذه المواجهة، مبرزين أنهم يعرفون المنتخب الكندي جيدا، وأكدوا أنهم استعدوا لهذه المباراة كغيرها من المباريات، مجددين عزمهم على انتزاع نتيجة الفوز وإسعاد الجماهير المغربية. وتدخل النخبة الوطنية هذا اللقاء الحاسم بطموح كبير لانتزاع بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي من نهائيات كأس العالم ومواصلة مشوارهم الإيجابي في مونديال 2026.
1: إلى ذلك، المواجهة الكروية المرتقبة مساء اليوم لن تكون سهلة بحسب الإطار الوطني عبد الصمد البوزيدي الذي كان يتحدث ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: المنتخب الكندي في هذا كأس العالم تطور بزاف بواحد الشكل كبير. ثاني حاجة، عنده لاعبين اللي كيلعبوا في أوروبا، يعني التطور ديالو اللي كبير. عنده مهاجم اللي كيقدر يسجل من نصف فرصة. الطريقة اللعب ديالو كيعتمد على اللياقة البدنية ديالو، سرعة الاختراق، سرعة الانفجارية، كيستغل لي زيسباس بزاف، ما خاصكش تعطي لي زيسباس. وفريق مجتهد، هو فريق مركب ومصنع، ما كتلقاش فيه لي ستار بزاف. كاين واحد ربعه د اللاعبين اللي باينين من اصول عربيه تكنيكمون مزيان، داك لو كابيتال اللي سجل على شي شويه، وعندهم مهاجمين اللي من نصف فرصه يقدروا يسجلوا. الخطوره عندهم لانك ما كتقدرش تقراهم، كيلعبوا في جميع الجهات. البناء د اللاعب ديالهم ما كيسرق 6 ضربات 7 ضربات، كيبغيو يمشيو الى الامام توجور فيغ لافون، ماشي من النوع اللي كيضرب الكره طويل باش يربح لو دوزيام بالون اون ديفياسيون، مي فريق اللي ديما الاتجاه ديالو اورينتاسيون ديالو ديما جهه المرمى، ممكن يضربها تخرج كورنيل، ممكن تقيس لك في يديك، ممكن دير قراءه غلطه بالسرعه ديالهم تصيد بينالتي. دونك فريق مشاكس، فريق اللي بحال كتقول سيت اون بارازيت.
1: من جانبه، يرى الإطار الوطني هشام الإدريسي أن المنتخب المغربي مطالب بالتعامل مع خصوصية المنتخب الكندي الذي يلعب بأسلوب مختلف عن المنتخبات التي واجهها الأسود في المباريات السابقة في هذا المونديال. لنستمع.
3: كندا عندهم واحد الستيل ديالهم، كيبقاو من أول دقيقة حتى لآخر دقيقة، ممكن حتى 120 دقيقة ويلعبوا لك بنفس السيستم، وعندهم مدرب اللي كيقرا مزيان المنتخبات. في دوزيام ايطون ديما كيدير شي تغييرات اللي كتعطي الاكل ديالها. الكرات الثابته قويين فيها، يعني داب اننا ناخذ الاحتياط ديالنا. دونك ماتش ماشي سهل، غادي نلقاو فيه بزاف الصعوبات، وانا كنقول بانه ان شاء الله نفوزوا، ولكن غنتعذبوا باش نفوزوا ضد كندا، لان منتخب يعني ما جايش باش انه غير يتسمى رامونظيم.
1: أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة المواطنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: خلال افتتاح الدورة 9 للمنتدى الوطني للمجتمع المدني بفاس، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس في كلمة تليت نيابة عنه أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة المواطنة.
5: الهدف من هذا المنتدى هو فتح فضاء للحوار والنقاش وتبادل الخبرات حول سبل استثمار الذكاء الاصطناعي وأدواته في تعزيز حكامة الداخلية للجمعيات.
6: المؤسسة تواكب منذ عدة عقود مسار تطوير المجتمع المدني بجهة فاس مكناس، كما أطلقت قبل 3 سنوات بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان مشروعا نموذجيا لتعزيز قدرات الجمعيات. هذه المبادرة أثبتت نجاعة مقاربة تقوم على التعاون بين السلطات العمومية والشركاء الدوليين والفاعلين الجمعويين.
4: هذا الموعد يندرج في إطار الحوار الاستراتيجي الذي أطلقته الوزارة بمختلف جهات المملكة بهدف ترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين.
7: كنأطروا واحد الجمعيات عندنا في الحي ديالنا وخارج الحي ديالنا، نوصلوا لهم كيفاش يتعاملوا بالذكاء الاصطناعي.
4: هذا اللقاء يبحث سبل الاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي.

0: الاجتماعي لتعزيز الحكامة والمشاركة المواطنة والعمل الجمعوي، وذلك من خلال جلسة علمية وعدد من الورشات حول الحكامة الرقمية والقضايا الأخلاقية والقانونية والأمن السيبراني وتنمية القدرات الرقمية.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية إلى غاية يوم غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
2: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش ورحمنا والخميسات واليوسفية والفقيه بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها. عملات وأقاليم الرشيدية وسيدي بنور وأسفي ونواصر ومديونة وصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدا وتنان ومكناس والحاجب وصفرو وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران.
1: وفي الشأن الثقافي، تتواصل بفضاء المركز الثقافي بأيتورير إقليم الحوز فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية الذي يحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. لنتابع.
3: تحت شعار الأمازيغية عرقة المكون والهوية، أقيمت بفضاء المركز الثقافي بأيت أورير فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية، تظاهرة تحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. وتميز حفل الافتتاح بتكريم عدد من الفاعلين في مجال النهوض بالثقافة الأمازيغية قبل أن تتعاقب عروض فرق أحواش التي قدمت لوحات تراثية مزجت بين الأهازيج والإيقاعات التقليدية وسط تفاعل من الجمهور.
4: تعرف مشاركة مجموعة من الفنانين المحليين والوطنيين، الفنانين المحليين تيشكلوا واحد 70% من المشاركين في هذا المهرجان، واللي تقريبا المشاركة تاع الفنانين تفوق 22 مشاركة. عندنا 70% فنانين محليين تيمثلوا الإقليم تاع الحوز أمازيغيين، وعندنا 30% تيمثلوهم لينا مجموعة من الفنانين.
3: وتندرج هذه التظاهرة في إطار صون الثقافة الأمازيغية وتثمينها ودعم ومواكبة المبدعين، إلى جانب إبراز المؤهلات الثقافية والتراثية التي تزخر بها جهة مراكش أسفي وجعل هذا المكون الثقافي رافعة لتنمية المستدامة. كما تمتد الفعاليات إلى شوارع أيت أورير عبر كرنفال للتراث الأمازيغي، فيما يشمل البرنامج ورشات فنية وعروضا مسرحية وندوات فكرية حول الأبعاد الرمزية والجمالية للثقافة الأمازيغية.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
7: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تسلم شحنة أثاث وتجهيزات كاملة لمأوى الأيتام في المعهد العربي ببلدة أبو ديس في إطار برنامجها الاجتماعي الموجه لدعم المؤسسات التي ترعى الأيتام والفئات الأكثر احتياجا في المدينة وضواحيها.
8: نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لأخوتنا في وكالة بيت المال على دعمهم الذي قدموه هذا اليوم لطلاب المعهد العربي السكن الداخلي للأيتام، حيث أن هذا الدعم سيوفر لهؤلاء الطلاب بيئة مادية جيدة من المحتويات والأوراق التي قدمت، وأيضا سيوفر لهم بيئة معنوية جيدة.
9: نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لوكالة القدس الشريف على ما تقدمه للمؤسسات في مدينة القدس خاصة وفي فلسطين عامة، كما نوجه التحية إلى جلالة الملك المغربي والحكومة المغربية والشعب المغربي في دعمه للقضية الفلسطينية التي هي جوهر القضية، التي تدعم دائما القضية الفلسطينية بكل جوانبها.
7: هذه الشحنة ممولة من مجلس جامعة القنيطرة في المملكة المغربية، وتشمل مفروشات وتجهيزات كهربائية إضافة إلى تجهيزات للمطبخ، بما يسهم في تحسين البيئة المعيشية داخل مأوى الأيتام ويعزز قدرة المعهد على مواصلة رسالته التربوية.
10: هناك أهمية كبيرة جدا، أن هناك حاجة ماسة لدعم ودمج الأطفال الأيتام وأيضا الأطفال ذات الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وهذا ليس فقط واجب اجتماعي، هذا واجب أخلاقي، وأيضا للحفاظ على هؤلاء الأطفال في دمجهم ببيئة تحفظ لهم كرامتهم وتحفظ لهم أيضا فرصة متساوية مع الآخرين.
7: هذا المعهد العربي يحتضن حاليا 52 يتيما من أبناء الشهداء والأسرى والحالات الاجتماعية من بين 650 طالبا يتلقون التعليم الأساسي والثانوي.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
5: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
12: انعقد اليوم برباط الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، ترأسه السيد عزيز أخنوش. المجلس صدق على مشروع قانون يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، وكذا على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدولة، كما صدق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالمندوبيات السامية للتخطيط، واطلع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية في المجال الجمركي الموقع بالقاهرة في 6 أبريل 2026، وصدق على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
5: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
1: تحت شعار الابتكار في الحكامة من أجل إدارة عمومية جاهزة للمستقبل، اختتمت بالرباط أشغال المنتدى العربي الثالث للإدارة العمومية الذي نظمته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشراكة مع الإسكوا وشركاء إقليميين ودوليين. هذا المنتدى الذي جمع مسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين وممثلي منظمات إقليمية ودولية لمناقشة سبل تطوير الإدارة العمومية في ظل التحولات المتسارعة، يهدف إلى تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات واستكشاف حلول مبتكرة للارتقاء بالأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات العمومية. عقدنا هذا الاجتماع من أجل تبادل التجارب العربية الرائدة وتقاسم الممارسات الفضلة في مجال تحديث الإدارة العمومية، حيث يعد هذا التحديث مسارا جماعيا يقوم على التعاون وتبادل الخبرات. وعلى هامش اختتام أشغال المنتدى، وقعت السيدة الصغروشني ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالجمهورية اللبنانية إعلان نوايا يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التحول الرقمي وتحديث الإدارة.
5: غيم راديو،
6: الخبر من المصدر.
11: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. ريم راديو،
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح تؤكد أن الطبقة المتوسطة في صلب العمل الاجتماعي لجلالة الملك. الرؤية المتبصرة لجلالة الملك جعلت المغرب يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية، يؤكد الناخب الوطني محمد وهبي. الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس يؤكد دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز العمل الجمعوي والمشاركة المواطنة. إلى التفاصيل. في كلمة خلال جلسة نقاش نظمت في إطار الدورة 26 للقاءات الاقتصادية لإكس أن بروفانس، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن الطبقة المتوسطة المغربية تحتل مكانة محورية ضمن أولويات العمل الاجتماعي والإصلاحات التي يتم تنفيذها بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. الوزيرة أبرزت أن هذه الطبقة تنامت منذ سنة 2014 بحوالي 1.6 مليون شخص لتغدو الدعامة الأكثر استدامة والرافعة الأبرز لمسار المملكة نحو تحقيق الإقلاع الاقتصادي. وسجلت السيدة فتاح أن هذه الفئة الاجتماعية العريضة تظل الهدف الرئيسي للسياسات العمومية في مجالات التعليم والحماية الاجتماعية والدعم المباشر للسكن، مستعرضة التقدم المحرز لفائدة الطبقة المتوسطة كما يتجلى ذلك من خلال البرامج الاجتماعية المنفذة خلال السنوات الأخيرة. رياضيا، أكد الناخب الوطني محمد وهبي في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية أن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لفائدة كرة القدم الوطنية جعلت المغرب يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية. السيد وهبي قال خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة المغرب وكندا: لقد استثمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بشكل كبير في مجال كرة القدم، مما جعل كرة القدم المغربية تحظى بالاعتراف على الساحة الدولية. هذا وأكد الناخب الوطني محمد وهبي أن المواجهة التي ستجمع النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026 تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المنافسة. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
7: أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن المواجهة التي ستجمع النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المنافسة. نحن مستعدون لهذه المواجهة وسنظل مركزين على عملنا. مستوانا يتطور مع توالي المباريات في المنافسة ولدينا الطاقة اللازمة وسنكون في الموعد. الناخب الوطني أكد كذلك أن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لفائدة كرة القدم الوطنية جعلت المغرب يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية. من جهته قال مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش إن مجموعته ستواجه منتخبا مغربيا منظما يتمتع بفرديات مذهلة. المنتخب المغربي منظم بشكل جيد للغاية فضلا عن تمتع عناصره بنضج تكتيكي جيد ومرونة عالية في الأداء تتيح لهم استغلال مؤهلاتهم العالية بشكل ناجع. المواجهة بين المنتخب الوطني ونظيره الكندي سيحتضنها ملعب هيوستن برسم دور الثمن من نهائيات كأس العالم 2026.
1: في السياق، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس آخر حصة تدريبية له عشية مباراة ثمن النهائي المقررة اليوم ضد نظيره الكندي بملعب هيوستن. أميمة بوشعنين في المتابعة.
13: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم خاض آخر حصة تدريبية له عشية مباراة ثمن النهائي ضد نظيره الكندي بملعب هيوستن، وشهدت هذه الحصة التدريبية عودة مدافع الأوسط لأسود الأطلس شادي رياض الذي التحق بالمجموعة بعد أن خضع لتدريب انفرادية في الحصة السابقة، مما أتاح للناخب الوطني الاستفادة من تركيبة بشرية مكتملة الصفوف استعدادا لهذا الاستحقاق الهام. وتضمن برنامج الحصة تمارين إحماء بالكرة تلتها اللمسات التكتيكية الأخيرة، حيث أبان اللاعبون عن تركيز عال في ظل أجواء إيجابية، مما يعكس حجم الثقة الكبيرة التي تسود داخل عرين الأسود. وخلال هذه الحصة التدريبية عبر الدوليون المغاربة عن عزمهم على بذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز في هذه المواجهة، مبرزين أنهم يعرفون المنتخب الكندي جيدا، وأكدوا أنهم استعدوا لهذه المباراة كغيرها من المباريات، مجددين عزمهم على انتزاع نتيجة الفوز وإسعاد الجماهير المغربية. وتدخل النخبة الوطنية هذا اللقاء الحاسم بطموح كبير لانتزاع بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي من نهائيات كأس العالم ومواصلة مشوارهم الإيجابي في مونديال 2026.
1: إلى ذلك، المواجهة الكروية المرتقبة مساء اليوم لن تكون سهلة بحسب الإطار الوطني عبد الصمد البوزيدي الذي كان يتحدث ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء.
14: المنتخب الكندي في هذا كأس العالم تطور بزاف بواحد الشكل كبير. ثاني حاجة، عنده لاعبين اللي كيلعبوا في أوروبا، يعني التطور ديالو اللي كبير. عنده مهاجم اللي كيقدر يسجل من نصف فرصة. الطريقة اللعب ديالو وكيعتمد على اللياقة البدنية ديالو، سرعة الاختراق، سرعة الانفجارية، كيستغل لي زيسباس بزاف، ما خاصكش تعطي لي زيسباس. وفريق مجتهد، وهو فريق مركب ومصنع، ما كتلقاش فيه لي ستار بزاف. كاين واحد اربعه د اللاعبين اللي باينين من اصول عربيه تكنيكمون مزيان، داك لو كابيتال اللي سجل على شي شويه، وعندهم مهاجمين اللي من نصف فرصه يقدروا يسجلوا. الخطوره عندهم لانك ما كتقدرش تقراهم، كيلعبوا في جميع الجهات. البناء د اللاعب ديالهم ما كيسرق ست ضربات سبع ضربات، كيبغيو يمشيو الى الامام توجور فيغ لافون، ماشي من النوع اللي كيضرب الكره طويل باش يربح الدوزيام بالون اون ديفياسيون، مي فريق اللي ديما الاتجاه ديالو اورينتاسيون ديالو ديما جهه المرمى. ممكن يضربها تخرج كورنيل، ممكن تقيس لك في يديك، ممكن دير قراءه غلطه بالسرعه ديالهم تصيد بينالتي. دونك فريق مشاكس، فريق اللي بحال كتقول سيتي بارازيت.
1: من جانبه، يرى الإطار الوطني هشام الإدريسي أن المنتخب المغربي مطالب بالتعامل مع خصوصية المنتخب الكندي الذي يلعب بأسلوب مختلف عن المنتخبات التي واجهها الأسود في المباريات السابقة في هذا المونديال. لنستمع.
15: كندا عندهم واحد الستيل ديالهم، كيبقاو من أول دقيقة لآخر دقيقة، ممكن حتى 120 دقيقة ويلعبوا لك بنفس السيستم. وعندهم مدرب اللي كيقرأ مزيان المنتخبات، في دوزيام طون ديما كيدير شي تغييرات لك كتعطي الأكل ديالها. الكرة الثابتة قويين فيها، يعني داب ثابت أننا نأخذ الاحتياط ديالنا. دونك ماتش ماشي سهل، غادي نلقاو فيه بزاف الصعوبات، وأنا كنقول بأنه إن شاء الله نفوزه، ولكن غنتعذبوا باش نفوزه ضد كندا، لأن منتخب يعني ما جايش باش أنه غير يتسمى راه منظم.
1: أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة المواطنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
0: خلال افتتاح الدورة التاسعة للمنتدى الوطني للمجتمع المدني بفاس، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس في كلمة تليت نيابة عنه أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة المواطنة. المواطنة.
16: الهدف من هذا المنتدى هو فتح فضاء للحوار والنقاش وتبادل الخبرات حول سبل استثمار الذكاء الاصطناعي وأدواته في تعزيز حكامة الداخلية للجمعيات.
7: المؤسسة تواكب منذ عدة عقود مسار تطوير المجتمع المدني بجهة فاس مكناس، كما أطلقت قبل 3 سنوات بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان مشروعا نموذجيا لتعزيز قدرات الجمعيات. هذه المبادرة أثبتت نجاعة مقاربة تقوم على التعاون بين السلطات العمومية والشركاء الدوليين والفاعلين الجمعويين.
0: هذا الموعد يندرج في إطار الحوار الاستراتيجي الذي أطلقته الوزارة بمختلف جهات المملكة بهدف ترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين.
17: كنأطروا واحد الجمعيات عندنا في الحي ديالنا وخارج الحي ديالنا نوصلوا لهم كيفاش يتعاملوا بالذكاء الاصطناعي.
0: هذا اللقاء يبحث سبل الاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لتعزيز الحكامة والمشاركة المواطنة والعمل الجمعوي، وذلك من خلال جلسة علمية وعدد من الورشات حول الحكامة الرقمية والقضايا الأخلاقية والقانونية والأمن السيبراني وتنمية القدرات الرقمية.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن موجة حر وهبات رياح قوية مرتقبة ابتداء من اليوم وإلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من عملات وأقاليم المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و 46 درجة من السبت إلى الأربعاء بكل من سيدي سليمان وقلعة سراغنة ومراكش والرحامنة والخميسات واليوسفية والفقيه بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبوجدور وأسزاق وسمارة وترودانت وطاطا وزاقورة وبني ملال. وأضاف المصدر ذاته أن درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة ستهم خلال الفترة نفسها أقاليم وعملات العرائش ووزان وشتوك أيت باها وإنزقان أيت ملول وتزنيت وقلميم ومكناس وتونات وخريبقة والصفرو وتنغير والراشيدية وتازة وأقادير إدو تنان وبن سليمان وبرشيد والصويرة ومديونة والنواصر وسيدي بن نور وآسفي والحاجب وخنيفرة وفاس ومولى يعقوب. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 33 و 38 درجة يومي السبت والأحد بكل من تمارا الصخيرات والدرة البيضاء والمحمدية والرباط والسلة والجديدة وإفران، بينما ستشهد أقاليم العيون وطنطان وطرفايا درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و 44 درجة وذلك من الأحد إلى الأربعاء. من جهة أخرى أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه يرتقب تسجيل هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و 85 كيلومتر في الساعة اليوم السبت من الساعة 12 زوالا إلى 11 ليلا بكل من طنجة أصيلة وفحص أنجرة. وفي الشأن الثقافي، تتواصل بفضاء المركز الثقافي بأي تورير إقليم الحوز فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية الذي يحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. لنتابع.
3: تحت شعار الأمازيغية عرقة المكون والهوية، أقيمت بفضاء المركز الثقافي بأيت أورير فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية، تظاهرة تحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. وتميز حفل الافتتاح بتكريم عدد من الفاعلين في مجال النهوض بالثقافة الأمازيغية قبل أن تتعاقب عروض فرق أحواش التي قدمت لوحات تراثية مزجت بين الأهازيج والإيقاعات التقليدية وسط تفاعل من الجمهور.
4: تعرف مشاركة مجموعة من الفنانين المحليين والوطنيين. الفنانين المحليين تيشكلوا واحد 70% من المشاركين في هذا المهرجان، واللي تقريبا المشاركة تاع الفنانين تفوق 22 مشاركة. عندنا 70% فنانين محليين تيمثلوا الإقليم تاع الحوز أمازيغيين، وعندنا 30% تيمثلوهم لينا مجموعة من الفنانين.
3: وتندرج هذه التظاهرة في إطار صون الثقافة الأمازيغية وتثمينها ودعم ومواكبة المبدعين، إلى جانب إبراز المؤهلات الثقافية والتراثية التي تزخر بها جهة مراكش أسفي، وجعل هذا المكون الثقافي رافعة لتنمية المستدامة. كما تمتد الفعاليات إلى شوارع آيت أورير عبر كرنفال للتراث الأمازيغي، فيما يشمل البرنامج ورشات فنية وعروضا مسرحية وندوات فكرية حول الأبعاد الرمزية والجمالية للثقافة الأمازيغية.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة.

0: الرياضة البحرية يعني مهمة بالنسبة للإنسان سواء من الناحية الصحية أو النفسية أو حتى الرياضية، فهو نشاط مهم جدا خصوصا في فترة الصيف. يعني فترة الصيف طبيعة الحال تيكون هذا النشاط مهم جدا، ومع العلم أن المغرب يتوفر على واحد شريط ساحلي كبير. بالنسبة للشباب تنصحهم باش يتجهوا لهذه الرياضات اللي فيها أنواع متعددة.
1: بالنسبة للفترة الصيفية يعني كنشوفوا أن كاين إقبال كبير لي سبور نوتيك، باغ إكزومبل كنشوفوا لي جون كيمشيو يديروا الكاياك، اللي كيدير لا ناتاسيون في لي بلاج. تبارك الله عندنا المغرب واجهتين بحريتين، يعني أون ا بليزيوغ ديستيناسيون، والحمد لله يعني بنادم كيتحرك في الصيف يا بلوس بوكو دو داكتيفيتي. وهاد لي سبور نوتيك يعني هما راه كيحركوا الدورة الدموية، يعني مزيانين للميتابوليزم، يعني سي فريمون اون اكتيفيتي اللي كتحرك لنا الفيزيك ديالنا وكتعاوننا باش نكونوا اون بون سونتي.
2: الرياضات البحريه اخويا راه مهمه بزاف، راه ضروره. راه كاين انواع منها، كاين عاوتاني السباحه، كاين السيرف، كاين اللي كيضربوا كاياك. انت داك الشيء ضروري خصك ديرو في حياتك باش تبقى في صحه زوينه. وسخت دابا راك عارف الصيف فهمتي، راه الصدر هادشي تبرد ودير الرياضه في نفس الوقت.
3: الأخبار المغربية.

0: حي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر
1: بجنيف. دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكمة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. وأكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني، تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى، أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح تؤكد أن الطبقة المتوسطة في صلب العمل الاجتماعي لجلالة الملك. الرؤية المتبصرة لجلالة الملك جعلت المغرب يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية، يؤكد الناخب الوطني محمد وهبي. والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس يؤكد دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز العمل الجمعوي والمشاركة المواطنة. إلى التفاصيل. في كلمة خلال جلسة نقاش نظمت في إطار الدورة 26 للقاءات الاقتصادية لإكس أن بروفانس، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن الطبقة المتوسطة المغربية تحتل مكانة محورية ضمن أولويات العمل الاجتماعي والإصلاحات التي يتم تنفيذها بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. الوزيرة أبرزت أن هذه الطبقة تنامت منذ سنة 2014 بحوالي 1.6 مليون شخص لتغدو الدعامة الأكثر استدامة والرافعة الأبرز لمسار المملكة نحو تحقيق الإقلاع الاقتصادي. وسجلت السيدة فتاح أن هذه الفئة الاجتماعية العريضة تظل الهدف الرئيسي للسياسات العمومية في مجالات التعليم والحماية الاجتماعية والدعم المباشر للسكن، مستعرضة التقدم المحرز لفائدة الطبقة المتوسطة كما يتجلى ذلك من خلال البرامج الاجتماعية المنفذة خلال السنوات الأخيرة. رياضيا، أكد الناخب الوطني محمد وهبي في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية أن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لفائدة كرة القدم الوطنية جعلت المغرب يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية. السيد وهبي قال خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة المغرب وكندا: لقد استثمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بشكل كبير في مجال كرة القدم، مما جعل كرة القدم المغربية تحظى بالاعتراف على الساحة الدولية. هذا وأكد الناخب الوطني محمد وهبي أن المواجهة التي ستجمع النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026 تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المنافسة. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
4: أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن المواجهة التي ستجمع النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المنافسة. نحن مستعدون لهذه المواجهة وسنظل مركزين على عملنا. مستوانا يتطور مع توالي المباريات في المنافسة ولدينا الطاقة اللازمة وسنكون في الموعد. الناخب الوطني أكد كذلك أن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لفائدة كرة القدم الوطنية جعلت المغرب يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية. من جهته قال مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش إن مجموعته ستواجه منتخبا مغربيا منظما يتمتع بفرديات مذهلة. المنتخب المغربي منظم بشكل جيد للغاية فضلا عن تمتع عناصره بنضج تكتيكي جيد ومرونة عالية في الأداء تتيح لهم استغلال مؤهلاتهم العالية بشكل ناجع. المواجهة بين المنتخب الوطني ونظيره الكندي سيحتضنها ملعب هيوستن برسم دور الثمن من نهائيات كأس العالم 2026.
3: في السياق، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس آخر حصة تدريبية له عشية مباراة ثمن النهائي المقررة اليوم ضد نظيره الكندي بملعب هيوستن. أميمة بوشعنين في المتابعة.
5: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم خاض آخر حصة تدريبية له عشية مباراة ثمن النهائي ضد نظيره الكندي بملعب هيوستن، وشهدت هذه الحصة التدريبية عودة المدافع الأوسط لأسود الأطلس شادي رياض الذي التحق بالمجموعة بعد أن خضع لتدريب انفرادية في الحصة السابقة، مما أتاح للناخب الوطني الاستفادة من تركيبة بشرية مكتملة الصفوف استعدادا لهذا الاستحقاق الهام. وتضمن برنامج الحصة تمارين إحماء بالكرة ثلاث اللمسات التكتيكية الأخيرة، حيث أبان اللاعبون عن تركيز عال في ظل أجواء إيجابية، مما يعكس حجم الثقة الكبيرة التي تسود داخل عرين الأسود. وخلال هذه الحصة التدريبية عبر الدوليون المغاربة عن عزمهم على بذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز في هذه المواجهة، مبرزين أنهم يعرفون المنتخب الكندي جيدا، وأكدوا أنهم استعدوا لهذه المباراة كغيرها من المباريات، مجددين عزمهم على انتزاع نتيجة الفوز وإسعاد الجماهير المغربية. وتدخل النخبة الوطنية هذا اللقاء الحاسم بطموح كبير لانتزاع بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي من نهائيات كأس العالم ومواصلة مشوارهم الإيجابي في مونديال 2026.
3: إلى ذلك، المواجهة الكروية المرتقبة مساء اليوم لن تكون سهلة بحسب الإطار الوطني عبد الصمد البوزيدي الذي كان يتحدث ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: المنتخب الكندي في هذا كأس العالم تطور بزاف بواحد الشكل كبير. ثاني حاجة، عنده لاعبين اللي كيلعبوا في أوروبا، يعني التطور ديالو اللي كبير. عنده مهاجم اللي كيقدر يسجل من نصف فرصة. الطريقة اللعب ديالو وكيعتمد على اللياقة البدنية ديالو، سرعة الاختراق، سرعة الانفجارية، كيستغل لي زيسباس بزاف، ما خاصكش تعطي لي زيسباس. وفريق مجتهد، هو فريق مركب ومصنع، ما كتلقاش فيه لي ستار بزاف. كاين واحد ربعه د اللاعبين اللي باينين من اصول عربيه تكنيكمون مزيان، داك لو كابيتال اللي سجل على
7: الفرصه
6: شويه، وعندهم مهاجمين اللي من نصف فرصه يقدروا يسجلوا. خطوره عندهم لانك ما كتقدرش تقراهم كيلعبوا في جميع الجهات. البناء اللاعب ديالهم ما كيسرق 6 ضربات 7 ضربات كيبغي يمشيو الى الامام توجور فيغ لافون، ماشي من النوع اللي كيضرب الكره طويل باش يربح لو دوزيام بالون اون ديفياسيون، مي فريق اللي ديما الاتجاه ديالو اورينتاسيون ديالو ديما جهه المرمى، ممكن يضربها تخرج كورنيل، ممكن تقيس لك في يديك، ممكن دير قراءه غلطه بالسرعه ديالهم تصيد بينالتي. دونك فريق مشاكس، فريق اللي بحال كتقول سي تيم بارازيت.
3: من جانبه يرى الإطار الوطني هشام الإدريسي أن المنتخب المغربي مطالب بالتعامل مع خصوصية المنتخب الكندي الذي يلعب بأسلوب مختلف عن المنتخبات التي واجهها الأسود في المباريات السابقة في هذا المونديال. لنستمع.
7: كندا عندهم واحد الستيل ديالهم كيبقاو من أول دقيقة حتى آخر دقيقة، ممكن حتى 120 دقيقة ويلعبوا لك بنفس السيستم، وعندهم مدرب اللي كيقرا مزيان المنتخبات في دوزيام طون ديما كيدير شي تغييرات اللي كتعطي الاكل ديالها. الكرات الثابته قويين فيها، يعني داب طيب. اننا ناخذوا الاحتياط ديالنا، دونك ماتش ماشي سهل، غادي نلقاو فيه بزاف الصعوبات، وانا كنقول بانه ان شاء الله نفوزوا ولكن غنتعذبوا باش نفوزوا ضد كندا، لان منتخب يعني ما جايش باش انه غير يتسمى رامونظيم.
3: أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة المواطنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
8: خلال افتتاح الدورة 9 للمنتدى الوطني للمجتمع المدني بفاس، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس في كلمة تليت نيابة عنه أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة المواطنة.
9: الهدف من هذا المنتدى هو فتح فضاء للحوار والنقاش وتبادل الخبرات حول سبل استثمار الذكاء الاصطناعي وأدواته في تعزيز حكامة الداخل للجمعيات.
10: المؤسسة تواكب منذ عدة عقود مسار تطوير المجتمع المدني بجهة فاس مكناس، كما أطلقت قبل 3 سنوات بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان مشروعا نموذجيا لتعزيز قدرات الجمعيات. هذه المبادرة أثبتت نجاعة مقاربة تقوم على التعاون بين السلطات العمومية والشركاء الدوليين والفاعلين الجمعويين.
8: هذا الموعد يندرج في إطار الحوار الاستراتيجي الذي أطلقته الوزارة بمختلف جهات المملكة بهدف ترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين.
11: كنأطروا واحد الجمعيات عندنا في الحي ديالنا وخارج الحي ديالنا، نوصلوا لهم كيفاش يتعاملوا بالذكاء الاصطناعي.
8: هذا اللقاء يبحث سبل الاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لتعزيز الحكامة والمشاركة المواطنة والعمل الجمعوي، وذلك من خلال جلسة علمية وعدد من الورشات حول الحكامة الرقمية والقضايا الأخلاقية والقانونية والأمن السيبراني وتنمية القدرات الرقمية.
3: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن موجة حر وهبات رياح قوية مرتقبة ابتداء من اليوم وإلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من عملات وأقاليم المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و46 درجة من السبت إلى الأربعاء بكل من سيدي سليمان وقلعة سراغنة ومراكش وارحامنا والخميسات واليوسفية والفقيه بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبوجدور وأسزاق وسمارة وترودانت وطاطا وزاقورة وبني ملال. وأضاف المسار ذاته أن درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة ستهم خلال الفترة نفسها أقاليم عملات العرائش ووزان وشتوك أيت باها وإنزقان أيت ملول وتزنيت وقلميم ومكناس وتونات وخريبقة وصفرو وتنغير والراشيدية وتازة وأقادير الدوتنان وبن سليمان وبرشيد والصويرة ومديونة والنواصر وسيدي بن نور وآسفي والحاجب وخنيفرة وفاس ومولى يعقوب. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 33 و 38 درجة يومي السبت والأحد بكل من تمارة الصخيرات والدرة البيضاء والمحمدية والرباط والسلة والجديدة وإفران، بينما ستشهد أقاليم العيون وطنطان وطرفاية درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و 44 درجة وذلك من الأحد إلى الأربعاء. من جهة أخرى أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه يرتقب تسجيل هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و 85 كيلومتر في الساعة اليوم السبت من الساعة 12 زوالا إلى 11 ليلا بكل من طنجة أصيلة وفحص أنجرة. وفي الشأن الثقافي تتواصل بفضاء المركز الثقافي بأيتوري إقليم الحوز فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية الذي يحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. لنتابع.
12: تحت شعار الأمازيغية عرقة المكون والهوية أقيمت بفضاء المركز الثقافي بأيت أورير فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية، تظاهرة تحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. وتميز حفل الافتتاح بتكريم عدد من الفاعلين في مجال النهوض بالثقافة الأمازيغية قبل أن تتعاقب عروض فرق أحواش التي قدمت لوحات تراثية مزجت بين الأهازيج والإيقاعات التقليدية وسط تفاعل من الجمهور.
13: تعرف مشاركة مجموعة من الفنانين المحليين والوطنيين، الفنانين المحليين تشكلوا واحد 70% من المشاركين فهذا المهرجان اللي تقريبا المشاركة تاع الفنانين تفوق 22 مشاركة، عندنا 70% فنانين محليين تيمثلوا الإقليم الحوز أمازيغيين وعندنا 30% تيمثلوهم لنا مجموعة من الفنانين.
12: وتندرج هذه التظاهرة في إطار صون الثقافة الأمازيغية وتثمينها ودعم ومواكبة المبدعين إلى جانب إبراز المؤهلات الثقافية والتراثية التي تزخر بها جهة مراكش آسفي وجعل هذا المكون الثقافي رافعة لتنمية المستدامة. كما تمتد الفعاليات إلى شوارع أيت أورير عبر كرنفال للتراث الأمازيغي فيما يشمل البرنامج ورشات فنية وعروضا مسرحية وندوات فكرية حول الأبعاد الرمزية والجمالية للثقافة الأمازيغية.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
14: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية وثقافية وإعلامية بارزة بالإضافة إلى ممثلين عن مراكز تفكير أمريكية مؤثرة، وكالة المغرب العربي للأنباء تنظم أولى الدورات الدولية لملتقاها تاون هول بواشنطن الذي شكل مناسبة لتخليد 250 سنة من الشراكة والتحالف التاريخي الاستثنائي الذي يربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. هذه النسخة المنظمة تحت شعار المملكة المغربية الولايات المتحدة الأمريكية من شراكة تاريخية إلى تحالف استراتيجي تنعقد في سياق يتميز بدينامية استراتيجية متجددة في العلاقات بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب.
15: المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تجمعهما علاقات دبلوماسية تاريخية، فالمغرب هو أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. إنها علاقات عريقة والبلدان يتقاسمان العديد من القيم المشتركة. إنه حدث مهم يسلط الضوء على التحالف المتين بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية ويتيح الفرصة لمواصلة بحث السبل لتعزيز هذا التحالف بشكل أكبر.
14: وفي كلمة له بهذه المناسبة قال المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد فؤاد عارف إن تنظيم النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول في واشنطن ينم عن المهمة الجوهرية للوكالة الوطنية المغربية للأنباء التي لا تقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل تعمل أيضا على خلق فضاءات تلتقي في إطارها الأفكار والرؤى والتأملات الاستراتيجية.
15: موضوع هذا الملتقى يكتسي أهمية بالغة، حيث يأتي في إطار الاحتفاء بالعلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. فهذه العلاقات تمتاز بمتانتها وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزام الرئيس دونالد ترامب. تشهد العلاقات المغربية الأمريكية اليوم زخما قويا
16: في واشنطن وفي النخبة الأمريكية، في اعتراف أن أهمية المغرب كأساس التفاؤل، أساس للتغيير والتحسن، مو بس في دولة واحدة، يعني هذا يعني جزء من العلاقات الثنائية، ولكن وزن المغرب الإيجابي في المنطقة.
14: وتهدف هذه النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول بواشنطن إلى استكشاف ماضي وحاضر ومستقبل التحالف الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن من خلال جلسات حوارية ونقاشات مثمرة.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
17: في اجتماعه الأسبوعي صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش على مشروع قانون يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني وعلى مشروع قانون يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط قدمهما وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. ويهدف مشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي إلى وضع إطار قانوني جديد يهم النظام الإحصائي الوطني، وذلك من خلال تحديد مكونات النظام الإحصائي الوطني ومهامها. فيما يهدف مشروع القانون المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط إلى اعتماد إصلاح جوهري للمندوبية من خلال تحويل المندوبية السامية للتخطيط إلى هيئة حكامة جيدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. كما صادق المجلس خلال أشغاله على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدل قدمه وزير العدل. ويهدف مشروع هذا القانون إلى ترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول تطبيقا لأحكام الفصل 34 من الدستور. واطلع المجلس الحكومي كذلك على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية في المجال الجمركي الموقع بالقاهرة في 6 أبريل 2026. وفي ختام أشغاله صدق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
18: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح تؤكد أن الطبقة المتوسطة في صلب العمل الاجتماعي لجلالة الملك. الرؤية المتبصرة لجلالة الملك جعلت المغرب يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية، يؤكد الناخب الوطني محمد وهبي. الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس يؤكد دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز العمل الجمعوي والمشاركة المواطنة. إلى التفاصيل. في كلمة خلال جلسة نقاش نظمت في إطار الدورة 26 للقاءات الاقتصادية لإكس أن بروفانس، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن الطبقة المتوسطة المغربية تحتل مكانة محورية ضمن أولويات العمل الاجتماعي والإصلاحات التي يتم تنفيذها بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. الوزيرة أبرزت أن هذه الطبقة تنامت منذ سنة 2014 بحوالي 1.6 مليون شخص،
3: لتغدو الدعامة الأكثر استدامة والرافعة الأبرز لمسار المملكة نحو تحقيق الإقلاع الاقتصادي. وسجلت السيدة فتاح أن هذه الفئة الاجتماعية العريضة تظل الهدف الرئيسي للسياسات العمومية في مجالات التعليم والحماية الاجتماعية والدعم المباشر للسكن، مستعرضة التقدم المحرز لفائدة الطبقة المتوسطة، كما يتجلى ذلك من خلال البرامج الاجتماعية المنفذة خلال السنوات الأخيرة. رياضيا، أكد الناخب الوطني محمد وهبي في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية أن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لفائدة كرة القدم الوطنية جعلت المغرب يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية. السيد وهبي قال خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة المغرب وكندا: لقد استثمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بشكل كبير في مجال كرة القدم، مما جعل كرة القدم المغربية تحظى بالاعتراف على الساحة الدولية. هذا وأكد الناخب الوطني محمد وهبي أن المواجهة التي ستجمع النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026 تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المنافسة. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
15: أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن المواجهة التي ستجمع النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المنافسة. نحن مستعدون لهذه المواجهة وسنظل مركزين على عملنا. مستوانا يتطور مع توالي المباريات في المنافسة ولدينا الطاقة اللازمة وسنكون في الموعد. الناخب الوطني أكد كذلك أن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لفائدة كرة القدم الوطنية جعلت المغرب يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية. من جهته قال مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش إن مجموعته ستواجه منتخبا مغربيا منظما يتمتع بفرديات مذهلة. المنتخب المغربي منظم بشكل جيد للغاية فضلا عن تمتع عناصره بنضج تكتيكي جيد ومرونة عالية في الأداء تتيح لهم استغلال مؤهلاتهم العالية بشكل ناجع. المواجهة بين المنتخب الوطني ونظيره الكندي سيحتضنها ملعب هيوستن برسم دور الثمن من نهائيات كأس العالم 2026.
3: في السياق، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس آخر حصة تدريبية له عشية مباراة ثمن النهائي المقررة اليوم ضد نظيره الكندي بملعب هيوستن. أميمة بوشعنين في المتابعة.
5: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم خاض آخر حصة تدريبية له عشية مباراة ثمن النهائي ضد نظيره الكندي بملعب هيوستن. وشهدت هذه الحصة التدريبية عودة المدافع الأوسط لأسود الأطلس شادي رياض الذي التحق بالمدرب

0: عزمهم على بذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز في هذه المواجهة، مبرزين أنهم يعرفون المنتخب الكندي جيدا، وأكدوا أنهم استعدوا لهذه المباراة كغيرها من المباريات، مجددين عزمهم على انتزاع نتيجة الفوز وإسعاد الجماهير المغربية. وتدخل النخبة الوطنية هذا اللقاء الحاسم بطموح كبير لانتزاع بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي من نهائيات كأس العالم، ومواصلة مشوارهم الإيجابي في مونديال 2026.
1: إلى ذلك، المواجهة الكروية المرتقبة مساء اليوم لن تكون سهلة بحسب الإطار الوطني عبد الصمد البوزيدي الذي كان يتحدث ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: المنتخب الكندي في هذا كأس العالم تطور بزاف بواحد الشكل كبير. ثاني حاجة، عنده لاعبين اللي كيلعبوا في أوروبا، يعني التطور ديالو اللي كبير. عنده مهاجم اللي كيقدر يسجل من نصف فرصة. الطريقة اللعب ديالو وكيعتمد على اللياقة البدنية ديالو، سرعة الاختراق، سرعة الانفجارية، كيستغل لي زيسباس بزاف، ما خاصكش تعطي لي زيسباس. وفريق مجتهد، هو فريق مركب ومصنع، ما كتلقاش فيه لي ستار بزاف. كاين واحد اربعه اللاعبين اللي باينين من اصول عربيه تكنيكمون مزيان، داك لو كابيتال اللي سجل على
3: الفرصه
2: شويه، وعندهم مهاجمين اللي من نصف فرصه يقدروا يسجلوا. الخطوره عندهم لانك ما كتقدرش تقراهم، كيلعبوا في جميع الجهات. البناء اللاعب ديالهم ما كيسرق 6 ضربات 7 ضربات، كيبغي يمشيو الى الامام توجور فيغ لافون، ماشي من النوع اللي كيضرب الكره طويل باش يربح الدوزيام بالون اون ديفياسيون، مي فريق اللي ديما الاتجاه ديالو اورينتاسيون ديالو ديما جهه المرمى، ممكن يضربها تخرج كورنيل، ممكن تقيس لك في يديك، ممكن دير قراءه غلطه بالسرعه ديالهم تصيد بينالتي. دونك فريق مشاكس، فريق اللي بحال كتقول سيتي بارازيت.
1: من جانبه، يرى الإطار الوطني هشام الإدريسي أن المنتخب المغربي مطالب بالتعامل مع خصوصية المنتخب الكندي الذي يلعب بأسلوب مختلف عن المنتخبات التي واجهها الأسود في المباريات السابقة في هذا المونديال. لنستمع.
4: كندا عندهم واحد الستيل ديالهم، كيبقاو من أول دقيقة لآخر دقيقة، ممكن حتى 120 دقيقة ويلعبوا لك بنفس السيستم، وعندهم مدرب اللي كيقرأ مزيان المنتخبات في دوزيام ميطون، ديما كيدير شي تغييرات اللي كتعطي الأكل ديالها. الكرات الثابتة قويين فيها، يعني دابت أننا ناخذوا الاحتياط ديالنا. دونك ماتش ماشي سهل، غادي نلقاو فيه بزاف الصعوبات، وانا كنقول بانه ان شاء الله نفوزوا، ولكن غنتعذبوا باش نفوزوا ضد كندا، لان منتخب يعني ما جايش باش انه غير يتسمى راه منظم.
1: أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة المواطنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
5: خلال افتتاح الدورة 9 للمنتدى الوطني للمجتمع المدني بفاس، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس في كلمة تليت نيابة عنه أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة المواطنة.
6: الهدف من هذا المنتدى هو فتح فضاء للحوار والنقاش وتبادل الخبرات حول سبل استثمار الذكاء الاصطناعي وأدواته في تعزيز حكامة الداخلية للجمعيات.
7: المؤسسة تواكب منذ عدة عقود مسار تطوير المجتمع المدني بجهة فاس مكناس، كما أطلقت قبل 3 سنوات بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان مشروعا نموذجيا لتعزيز قدرات الجمعيات. هذه المبادرة أثبتت نجاعة مقاربة تقوم على التعاون بين السلطات العمومية والشركاء الدوليين والفاعلين الجمعويين.
5: هذا الموعد يندرج في إطار الحوار الاستراتيجي الذي أطلقته الوزارة بمختلف جهات المملكة بهدف ترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين.
8: كان أطروا واحد الجمعيات عندنا في الحي ديالنا وخارج الحي ديالنا، نوصلوا لهم كيفاش يتعاملوا بالذكاء الاصطناعي.
5: هذا اللقاء يبحث سبل الاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لتعزيز الحكامة والمشاركة المواطنة والعمل الجمعوي، وذلك من خلال جلسة علمية وعدد من الورشات حول الحكامة الرقمية.

0: والقضايا الأخلاقية والقانونية والأمن السيبراني وتنمية القدرات الرقمية.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن موجة حر وهبات رياح قوية مرتقبة ابتداء من اليوم وإلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من عملات وأقاليم المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و46 درجة من السبت إلى الأربعاء بكل من سيدي سليمان وقلعة سراغنة ومراكش والرحامنة والخميسات واليوسفية والفقيه بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبوجدور وأسزاق وسمارة وترودان وطاطا وزاقورة وبني ملال. وأضاف المسألة ذاته أن درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة ستهم خلال الفترة نفسها أقاليم وعملات العرائش ووزان وشتوك أيت باها وإنزقان أيت ملول وتزنيت وقلميم ومكناس وتونات وخريبقة وصفرو وتنغير والراشيدية وتازة وأقادير الدوتنان وبن سليمان وبرشيد والصويرة ومجيونة والنواصر وسيدي بن نور وآسفي والحاجب وخنيفرة وفاس وملا يعقوب. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 33 و38 درجة يومي السبت والأحد بكل من تمارا الصخيرات والدرة البيضاء والمحمدية والرباط والسلة والجديدة وإفران، بينما ستشهد أقاليم العيون وطنطان وطرفايا درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة وذلك من الأحد إلى الأربعاء. من جهة أخرى، أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه يرتقب تسجيل هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كيلومتر في الساعة اليوم السبت من الساعة 12 زوالا إلى 11 ليلا بكل من طنجة أصيلة وفحص أنجرة. وفي الشأن الثقافي، تتواصل بفضاء المركز الثقافي بأيتورير إقليم الحوز فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية الذي يحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. لنتابع.
2: تحت شعار الأمازيغية عرقة المكون والهوية، أقيمت بفضاء المركز الثقافي بأيت أورير فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية، تظاهرة تحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. وتميز حفل الافتتاح بتكريم عدد من الفاعلين في مجال النهوض بالثقافة الأمازيغية قبل أن تتعاقب عروض فرق أحواش التي قدمت لوحة تراثية مزجت بين الأهازيج والإيقاعات التقليدية وسط تفاعل من الجمهور.
3: تعرف مشاركة مجموعة من الفنانين المحليين والوطنيين، الفنانين المحليين تشكلوا واحد 70% من المشاركين في هذا المهرجان، واللي تقريبا المشاركة تاع الفنانين تفوق 22 مشاركة. عندنا 70% فنانين محليين تيمثلوا الإقليم تاع الحوز أمازيغيين، وعندنا 30% تيمثلوهم لينا مجموعة من الفنانين.
2: وتندرج هذه التظاهرة في إطار صون الثقافة الأمازيغية وتثمينها ودعم ومواكبة المبدعين، إلى جانب إبراز المؤهلات الثقافية والتراثية التي تزخر بها جهة مراكش أسفي وجعل هذا المكون الثقافي رافعة لتنمية المستدامة. كما تمتد الفعاليات إلى شوارع أيت أورير عبر كرنفال للتراث الأمازيغي، فيما يشمل البرنامج ورشات فنية وعروضا مسرحية وندوات فكرية حول الأبعاد الرمزية والجمالية للثقافة الأمازيغية.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكاية الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
6: مرحبا بكم مستمعينا من جديد في حلقة أخرى من برنامجكم نوافذ سياحية على إذاعتكم المغربية ريم راديو. كنواصل معكم دائما جولاتنا عبر المدن لكتستضيف مونديال كرة القدم 2026، واليوم غادي نصطحبكم في رحلة إلى واحدة من أشهر المدن الأمريكية، مدينة بوسطن، لكتجمع بين التاريخ العريق والجامعات العالمية والتطور العلمي لتكون من أبرز المدن المؤثرة في الولايات المتحدة والعالم. تقع بوسطن على الساحل الشرقي للولايات المتحدة وتأسست عام 1630، وتعد من أقدم المدن الأمريكية، ويبلغ عدد سكانها نحو 650 ألف نسمة، بينما تضم منطقتها الحضرية ملايين ديال السكان. تحتل هذه المدينة مكانة خاصة في التاريخ الأمريكي، اتشهدت أحداثا ساهمت في استقلال الولايات المتحدة، ولا تزال المدينة كتحتفظ بالعديد من المواقع التاريخية لكي يزورها الزوار من مختلف أنحاء العالم. بوسطن كتشتهر بأهم المراكز التعليمية عالميا، حيث تضم مؤسسات أكاديمية مرموقة مثل جامعة هارفارد اللي كتستقطب آلاف الطلاب والباحثين سنويا. تعتمد بوسطن على اقتصاد متنوع كيشمل التكنولوجيا، الطب والرعاية الصحية، وحتى الخدمات المالية، وتعد هذه المدينة من أبرز مراكز الابتكار في الولايات المتحدة. ومن أشهر معالم بوسطن مسار الحرية، وهو طريق تاريخي كيربط أهم المواقع المرتبطة بتاريخ الاستقلال، حديقة بوسطن العامة من أجمل الحدائق في المدينة، متحف الفنون الجميلة في بوسطن، ويضم مجموعات فنية من مختلف الحضارات. هذه المدينة كتميز بحياة ثقافية غنية، كما أنها معروفة بفرقها الرياضية العريقة. بوسطن كتجمع بين عبق التاريخ وروح الابتكار، حيث تلتقي الجامعات العريقة بالإنجازات العلمية، وكتلتقي المعالم التاريخية بالحياة الثقافية النابضة. وبهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. بسلام عليكم.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو،
8: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح تؤكد أن الطبقة المتوسطة في صلب العمل الاجتماعي لجلالة الملك. الرؤية المتبصرة لجلالة الملك جعلت المغرب يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية، يؤكد الناخب الوطني محمد وهبي. الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس يؤكد دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز العمل الجمعوي والمشاركة المواطنة. إلى التفاصيل، في كلمة خلال جلسة نقاش نظمت في إطار الدورة 26 للقاءات الاقتصادية لإكس أون بروفانس، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن الطبقة المتوسطة المغربية تحتل مكانة محورية ضمن أولويات العمل الاجتماعي والإصلاحات التي يتم تنفيذها بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. الوزيرة أبرزت أن هذه الطبقة تنامت منذ سنة 2014 بحوالي 1.6 مليون شخص لتغدو الدعامة الأكثر استدامة والرافعة الأبرز لمسار المملكة نحو تحقيق الإقلاع الاقتصادي. وسجلت السيدة فتاح أن هذه الفئة الاجتماعية العريضة تظل الهدف الرئيسي للسياسات العمومية في مجالات التعليم والحماية الاجتماعية والدعم المباشر للسكن، مستعرضة التقدم المحرز لفائدة الطبقة المتوسطة كما يتجلى ذلك من خلال البرامج الاجتماعية المنفذة خلال السنوات الأخيرة. رياضيا، أكد الناخب الوطني محمد وهبي في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية أن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لفائدة كرة القدم الوطنية جعلت المغرب يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية. السيد وهبي قال خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة المغرب وكندا: لقد استثمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بشكل كبير في مجال كرة القدم، مما جعل كرة القدم المغربية تحظى بالاعتراف على الساحة الدولية. هذا وأكد الناخب الوطني محمد وهبي أن المواجهة التي ستجمع النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026 تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المنافسة. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
8: أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن المواجهة التي ستجمع النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المنافسة. نحن مستعدون لهذه المواجهة وسنظل مركزين على عملنا. مستوانا يتطور مع توالي المباريات في المنافسة ولدينا الطاقة اللازمة وسنكون في الموعد. الناخب الوطني أكد كذلك أن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لفائدة كرة القدم الوطنية جعلت المغرب يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية. من جهته قال مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش إن مجموعته ستواجه منتخبا مغربيا منظما يتمتع بفرديات مذهلة. المنتخب المغربي منظم بشكل جيد للغاية فضلا عن تمتع عناصره بنضج تكتيكي جيد ومرونة عالية في الأداء تتيح لهم استغلال مؤهلاتهم العالية بشكل ناجع. المواجهة بين المنتخب الوطني ونظيره الكندي سيحتضنها ملعب هيوستن برسم دور الثمن من نهائيات كأس العالم 2026.
9: في السياق، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس آخر حصة تدريبية له عشية مباراة ثمن النهائي المقررة اليوم ضد نظيره الكندي بملعب هيوستن. أميمة بوشعنين في المتابعة.
10: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم خاض آخر حصة تدريبية له عشية مباراة ثمن النهائي ضد نظيره الكندي بملعب هيوستن، وشهدت هذه الحصة التدريبية عودة مدافع الأوسط لأسود الأطلس شادي رياض الذي التحق بالمجموعة بعد أن خضع لتدريب انفرادية في الحصة السابقة، مما أتاح للناخب الوطني الاستفادة من تركيبة بشرية مكتملة الصفوف استعدادا لهذا الاستحقاق الهام. وتضمن برنامج الحصة تمارين إحماء بالكرة ثلاث اللمسات التكتيكية الأخيرة، حيث أبان اللاعبون عن تركيز عال في ظل أجواء إيجابية، مما يعكس حجم الثقة الكبيرة التي تسود داخل عرين الأسود. وخلال هذه الحصة التدريبية عبر الدوليون المغاربة عن عزمهم على بذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز في هذه المواجهة، مبرزين أنهم يعرفون المنتخب الكندي جيدا، وأكدوا أنهم استعدوا لهذه المباراة كغيرها من المباريات، مجددين عزمهم على انتزاع نتيجة الفوز وإسعاد الجماهير المغربية. وتدخل النخبة الوطنية هذا اللقاء الحاسم بطموح كبير لانتزاع بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي من نهائيات كأس العالم ومواصلة مشوارهم الإيجابي في مونديال 2026.
1: إلى ذلك المواجهة الكروية المرتقبة مساء اليوم لن تكون سهلة بحسب الإطار الوطني عبد الصمد البوزيدي الذي كان يتحدث ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء.
11: المنتخب الكندي في هذا كأس العالم تطور بزاف بواحد الشكل كبير. ثاني حاجة عنده لاعبين اللي كيلعبوا في أوروبا، يعني التطور ديالو اللي كبير، عنده مهاجم اللي كيقدر يسجل من نصف فرصة. الطريقة اللعب ديالو وكيعتمد على اللياقة البدنية ديالو، السرعة، سرعة الاختراق، السرعة الانفجارية، كيستغل لي زيسباس بزاف، ما خاصكش تعطي لي زيسباس، وفريق مجتهد، هو فريق مركب ومصنع، ما كتلقاش فيه لي ستار بزاف، كاين واحد ربعه د اللاعبين اللي باينين من اصول عربيه تكنيكمون مزيان، داك لو كابيتال اللي سجل على كتلقى شي شويه، وعندهم مهاجمين اللي من نصف فرصه يقدروا يسجلوا. الخطوره عندهم لانك ما كتقدرش تقراهم، كيلعبوا في جميع الجهات. البناء اللاعب ديالهم ما كيسرق 6 ضربات 7 ضربات، كيبغيو يمشيو الى الامام توجور فيغ لافون، ماشي من النوع اللي كيضرب الكره طويل باش يربح لو دوزيام بالون اون ديفياسيون، مي فريق اللي ديما الاتجاه ديالو اورينتاسيون ديالو ديما جهه المرمى، ممكن يضربها تخرج كورنيل، ممكن تقيس لك في يديك، ممكن دير قراءه غلطه بالسرعه ديالهم تصيد بينالتي. دونك فريق مشاكس، فريق اللي بحال كتقول سي تيم بارازيت.
1: من جانبه يرى الإطار الوطني هشام الإدريسي أن المنتخب المغربي مطالب بالتعامل مع خصوصية المنتخب الكندي الذي يلعب بأسلوب مختلف عن المنتخبات التي واجهها الأسود في المباريات السابقة في هذا المونديال. لنستمع.
12: كندا عندهم واحد الستيل ديالهم كيبقاو من أول دقيقة لآخر دقيقة، ممكن حتى 120 دقيقة ويلعبوا لك بنفس السيستم، وعندهم مدرب اللي كيقرا مزيان المنتخبات في دوزيام طون، ديما كيدير شي تغييرات لك كتعطي الأكل ديالها. الكرة الثابتة قويين فيها، يعني دابت أننا ناخذ الاحتياط ديالنا، دونك ماتش ماشي سهل، غادي نلقاو فيه بزاف الصعوبات، وأنا كنقول بأنه إن شاء الله نفوزوا، ولكن غنتعذبوا باش نفوزوا ضد كندا، لأن منتخب يعني ما جايش باش أنه غير يتسمى راه منظم.
1: أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة المواطنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
0: خلال افتتاح الدورة 9 للمنتدى الوطني للمجتمع المدني بفاس، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس في كلمة تليت نيابة عنه أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة المواطنة.
13: الهدف من هذا المنتدى هو فتح فضاء للحوار والنقاش وتبادل الخبرات حول سبل استثمار الذكاء الاصطناعي وأدواته في تعزيز حكامة الداخلية للجمعيات.
14: المؤسسة تواكب منذ عدة عقود مسار تطوير المجتمع المدني بجهة فاس مكناس، كما أطلقت قبل 3 سنوات بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان مشروعا نموذجيا لتعزيز قدرات الجمعيات. هذه المبادرة أثبتت نجاعة مقاربة تقوم على التعاون بين السلطات العمومية والشركاء الدوليين والفاعلين الجمعويين.
0: هذا الموعد يندرج في إطار الحوار الاستراتيجي الذي أطلقته الوزارة بمختلف جهات المملكة بهدف ترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين.
15: كنأطروا واحد الجمعيات عندنا في الحي ديالنا وخارج الحي ديالنا، نوصلوا لهم كيفاش يتعاملوا بالذكاء الاصطناعي.
0: هذا اللقاء يبحث سبل الاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لتعزيز الحكامة والمشاركة المواطنة والعمل الجمعوي، وذلك من خلال جلسة علمية وعدد من الورشات حول الحكامة الرقمية والقضايا الأخلاقية والقانونية والأمن السيبراني وتنمية القدرات الرقمية.
9: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية إلى غاية يوم غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
16: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش وارحمنا والخميسات واليوسفية والفقية بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها عملات وأقاليم الرشيدية وسيدي بنور وأسفي ونواصر ومديونة والصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدا وتنان ومكناس والحاجب وصفرو وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران.
9: وفي الشأن الثقافي، تتواصل بفضاء المركز الثقافي بأيتوري إقليم الحوز فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية الذي يحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. لنتابع.
2: تحت شعار الأمازيغية عرقة المكون والهوية، أقيمت بفضاء المركز الثقافي بأيت أورير فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية، تظاهرة تحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. وتميز حفل الافتتاح بتكريم عدد من الفاعلين في مجال النهوض بالثقافة الأمازيغية قبل أن تتعقب عروض فرق أحواش التي قدمت لوحات تراثية مزجت بين الأهازيج والإيقاعات التقليدية وسط تفاعل من الجمهور.
3: تعرف مشاركة مجموعة من الفنانين المحليين والوطنيين، الفنانين المحليين تيشكلوا واحد 70% من المشاركين فهذا المهرجان، واللي تقريبا المشاركة تاع الفنانين تفوق 22 مشاركة، عندنا 70% فنانين محليين تيمثلوا إقليم الحوز أمازيغيين، وعندنا 30% تيمثلوهم لينا مجموعة من الفنانين.
2: وتندرج هذه التظاهرة في إطار صون الثقافة الأمازيغية وتثمينها ودعم ومواكبة المبدعين، إلى جانب إبراز المؤهلات الثقافية والتراثية التي تزخر بها جهة مراكش أسفي وجعل هذا المكون الثقافي رافعة لتنمية المستدامة. كما تمتد الفعاليات إلى شوارع أيت أورير عبر كرنفال للتراث الأمازيغي، فيما يشمل البرنامج ورشات فنية وعروضا مسرحية وندوات فكرية حول الأبعاد الرمزية والجمالية للثقافة الأمازيغية.
9: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
17: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
18: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. مفهوم الأنا من المفاهيم النفسية والاجتماعية اللي كتحظى باهتمام كبير في الدراسات الإنسانية، وكتمثل الصورة اللي كيكونها الفرد على ذاته ومدى إدراكه لقيمته ومكانته داخل المجتمع. وفي الوقت اللي كيتعد امتلاك قدر مناسب من تقدير الذات أمر ضروري لتحقيق توازن نفسي والثقة بالنفس. فتضخيم الأنا وتحويلها لشعور مبالغ فيه بالتفوق والأهمية يقدر يؤدي لمجموعة من السلوكيات السلبية اللي كتأثر على الفرد وعلاقاته الاجتماعية ومع المؤسسات اللي خاص يقدرها ويحترمها. وتضخيم الأنا يبدأ كينتشر بشكل غير مسبوق، وهذا السلوك جاب فعل عوامل متعددة منها التواصل الاجتماعي وثقافة الاستعراض والتنافس على المكانة الاجتماعية وغيرها من المؤثرات. لذلك خاص وقفة جادة لمعرفة تداعيات تضخيم الأنا وانعكاساتها على سلوكيات الأفراد داخل المجتمع. فتضخيم الأنا كتعني المبالغة في تقدير الذات والشعور المفرط بالأهمية الشخصية، بحيث كيعتقد الفرد أنه أفضل من الآخرين أو أكثر استحقاقا منهم للتقدير والاحترام والاهتمام فينما مشى. وكيتجاوز هذا المفهوم حدود الثقة بالنفس حتى كيوصل لحالة من التعالي والغرور والتمركز حول الذات، وكتصبح حاجات الفرد ورغباته محور اهتمامه الأساسي بدون مراعاة مشاعر الآخرين أو حقوقهم واحتياجاتهم. وتضخيم الأنا ماشي لبدي كل فرد كيمتلك قدرات استثنائية، هي حالة كيف ما كيفسرها علم النفس تقدر تكون وسيلة لتعويض مشاعر داخلية بالنقص أو عدم الأمان النفسي. لذلك الأنا المتضخمة تقدر تخفي وراءها هشاشة نفسية كتجعل المصاب بها شديد الحساسية تجاه النقد أو الفشل. وحسب علم النفس كتعدد الأسباب اللي كتساهم في تضخم الأنا عند الأفراد، من أبرزها التنشئة الأسرية المضطربة، سواء من خلال المبالغة في المدح والثناء بدون مبررات واقعية أو من خلال تلبية جميع رغبات الطفل بدون ما يتعلم حدود المسؤولية والانتباه للآخرين وعدم التعدي على حقهم في الاحترام والتقدير. وكاين أيضا تأثيرات الاجتماعية والثقافية اللي كتربط قيمة الإنسان بمظاهر النجاح المادي أو الشهرة أو المكانة الاجتماعية، وماشي بأخلاقه وقيمه النبيلة ومساهمته في المجتمع. ووسائل التواصل الاجتماعي اللي كتعطي فرص كبيرة للأفراد باش يعرضوا جوانب محددة من حياتهم والحصول على الإعجاب والتفاعل غالبا كتعزز الشعور بالتفوق والتميز. أيضا النجاح المتكرر بدون مواجهة التحديات تقدر تخلي الفرد يعتاد على الإشادة المستمرة ويصبح غير قادر على تقبل النقد على بعض السلوكيات اللي كيقوم بها، لأن النجاح الدراسي أو المهني ما كيعطيش الحق للفرد أنه يمارس سلوكيات غير سوية. أيضا كاين عامل الرغبة في التعويض النفسي على مشاعر النقص أو الفشل اللي كتواجه الفرد، فكيلجأ لبناء صورة مبالغ فيها على ذاته، هي كتكون صورة مفبركة وغير واقعية. إذن تداعيات تضخيم الأنا على سلوكيات الفرد متعددة، منها على الخصوص كيف ما قلنا رفض النقد أو التعامل معاه بطريقة عدائية. فالفرد اللي كيشوف نفسه كامل متفوق كيلقى صعوبة في الاعتراف بأخطائه، وكيعتبر أي ملاحظة موجهة ليه هجوم شخصي عليه. وهذا الاعتقاد حسب علم النفس كيؤدي لتعطيل عملية التعلم والتطور الذاتي، لأن النقد البناء وسيلة مهمة لتحسين الأداء وتصحيح السلوك. أيضا من هذه التداعيات التوتر في العلاقات الاجتماعية، فغالبا ما كيواجه الفرد اللي عنده الأنا المتضخمة مشاكل في بناء علاقات اجتماعية مستقرة، لأنه كيميل لرفض آراء الآخرين والتقليل من شأنهم، وكيسعى لجذب الانتباه والحصول على التقدير، الأمر اللي كيخلق حالة من التوتر والصراع داخل الأسرة أو في بيئة العمل أو بين الأصدقاء. ومع مرور الوقت يقدر يؤدي هذا السلوك لعزلة اجتماعية وفقدان الثقة المتبادلة. هذا الأنا المتضخمة أيضا كتخلي الفرد يركز على ذاته بشكل مبالغ فيه، لكن تقدر تخليه غير قادر على فهم مشاعر الآخرين، وكينشغل فقط بتحقيق مصالحه الخاصة أكثر من اهتمامه بالآخرين اللي فيهم الأصدقاء وفيهم الأسرة فيهم زملاء العمل. وهذا الأمر كيقلل من مستوى التعاطف والتعاون الاجتماعي عنده. وإذا كانوا أفراد كتار عندهم هذا الأنا المتضخمة، فهذا الأمر أكيد غيأثر سلبا على جودة العلاقات الإنسانية وغيضعف روح التضامن داخل المجتمع. أيضا تضخم الأنا كتجعل الفرد يدخل في منافسات غير صحية بهدف إثبات التفوق ديالو على الآخرين، وفي هذه الحالة كيصبح النجاح الشخصي مرتبط بإخفاق الآخرين وماشي بتحقيق الإنجازات الحقيقية، ويقدر يؤدي لانتشار مشاعر الحسد والغيرة والسعي إلى التقليل من إنجازات الآخرين بدلا من تشجيعهم. من جهة أخرى كيطلب العمل الجماعي التعاون وتبادل الآراء واحترام جهود جميع الأعضاء، إلا أن الفرد اللي كيعاني من تضخم الأنا يقدر يلقى صعوبة في تقبل الأفكار المختلفة أو الاعتراف بمساهمات الأعضاء الآخرين، والنتيجة هو تراجع فعالية الفريق وزيادة الخلافات، الأمر اللي كيأثر سلبا على الإنتاجية وتحقيق الأهداف المشتركة. وأثار تضخم الأنا ما كتضرش غير الفرد اللي عنده، ولكن كتأثر حتى على المجتمع، كيعزز بسلوكه المصلحة الفردية على حساب المصلحة العامة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
7: ريم راديو.
4: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح تؤكد أن الطبقة المتوسطة في صلب العمل الاجتماعي لجلالة الملك. الرؤية المتبصرة لجلالة الملك جعلت المغرب يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية، يؤكد الناخب الوطني محمد وهبي. الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس يؤكد دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز العمل الجمعوي والمشاركة المواطنة. إلى التفاصيل. في كلمة خلال جلسة نقاش نظمت في إطار الدورة 26 للقاءات الاقتصادية لإكس أون بروفانس، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن الطبقة المتوسطة المغربية تحتل مكانة محورية ضمن أولويات العمل الاجتماعي والإصلاحات التي يتم تنفيذها بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. الوزيرة أبرزت أن هذه الطبقة تنامت منذ سنة 2014 بحوالي 1.6 مليون شخص لتغدو الدعامة الأكثر استدامة والرافعة الأبرز لمسار المملكة نحو تحقيق الإقلاع الاقتصادي. وسجلت السيدة فتاح أن هذه الفئة الاجتماعية العريضة تظل الهدف الرئيسي للسياسات العمومية في مجالات التعليم والحماية الاجتماعية والدعم المباشر للسكن، مستعرضة التقدم المحرز لفائدة الطبقة المتوسطة كما يتجلى ذلك من خلال البرامج الاجتماعية المنفذة خلال السنوات الأخيرة. رياضيا، أكد الناخب الوطني محمد وهبي في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية أن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لفائدة كرة القدم الوطنية جعلت المغرب يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية. السيد وهبي قال خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة المغرب وكندا: لقد استثمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بشكل كبير في مجال كرة القدم، مما جعل كرة القدم المغربية تحظى بالاعتراف على الساحة الدولية. هذا وأكد الناخب الوطني محمد وهبي أن المواجهة التي ستجمع النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026 تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المنافسة. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
14: أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن المواجهة التي ستجمع النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المنافسة. نحن مستعدون لهذه المواجهة وسنظل مركزين على عملنا. مستوانا يتطور مع توالي المباريات في المنافسة ولدينا الطاقة اللازمة وسنكون في الموعد. الناخب الوطني أكد كذلك أن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لفائدة كرة القدم الوطنية جعلت المغرب يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية، من جهته قال مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش إن مجموعته ستواجه منتخبا مغربيا منظما يتمتع بفرديات مذهلة. المنتخب المغربي منظم بشكل جيد للغاية فضلا عن تمتع عناصره بنضج تكتيكي جيد ومرونة عالية في الأداء تتيح لهم استغلال مؤهلاتهم العالية بشكل ناجع. المواجهة بين المنتخب الوطني ونظيره الكندي سيحتضنها ملعب هيوستن برسم دور الثمن من نهائيات كأس العالم 2026.
1: في السياق، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس آخر حصة تدريبية له عشية مباراة ثمن النهائي المقررة اليوم ضد نظيره الكندي بملعب هيوستن. أميمة بوشعنين في المتابعة.
10: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم خاض آخر حصة تدريبية له عشية مباراة ثمن النهائي ضد نظيره الكندي بملعب هيوستن، وشهدت هذه الحصة التدريبية عودة المدافع الأوسط لأسود الأطلس شادي رياض الذي التحق بالمجموعة بعد أن خضع لتدريب انفرادية في الحصة السابقة، مما أتاح للناخب الوطني الاستفادة من تركيبة بشرية مكتملة الصفوف استعدادا لهذا الاستحقاق الهام. وتضمن برنامج الحصة تمارين إحماء بالكرة ثلاث اللمسات التكتيكية الأخيرة، حيث أبان اللاعبون عن تركيز عال في ظل أجواء إيجابية، مما يعكس حجم الثقة الكبيرة التي تسود داخل عرين الأسود. وخلال هذه الحصة التدريبية عبر الدوليون المغاربة عن عزمهم على بذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز في هذه المواجهة، مبرزين أنهم يعرفون المنتخب الكندي جيدا، وأكدوا أنهم استعدوا لهذه المباراة كغيرها من المباريات، مجددين عزمهم على انتزاع نتيجة الفوز وإسعاد الجماهير المغربية. وتدخل النخبة الوطنية هذا اللقاء الحاسم بطموح كبير لانتزاع بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي من نهائيات كأس العالم ومواصلة مشوارهم الإيجابي في مونديال 2026.
1: إلى ذلك، المواجهة الكروية المرتقبة مساء اليوم لن تكون سهلة بحسب الإطار الوطني عبد الصمد البوزيدي الذي كان يتحدث ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء.
11: المنتخب الكندي في هذا كأس العالم تطور بزاف بواحد الشكل كبير. ثاني حاجة، عنده لاعبين اللي كيلعبوا في أوروبا، يعني التطور ديالو اللي كبير. عنده مهاجم اللي كيقدر يسجل من نصف فرصة. الطريقة اللعب ديالو وكيعتمد على اللياقة البدنية ديالو، سرعة الاختراق، سرعة الانفجارية، كيستغل لي زيسباس بزاف، ما خاصكش تعطي لي زيسباس. وفريق مجتهد، هو فريق مركب ومصنع، ما كتلقاش فيه لي ستار بزاف. كاين واحد ربعه اللاعبين اللي باينين من اصول عربيه تكنيكمون مزيان، داك لو كابيتال اللي سجل على شي شويه، وعندهم مهاجمين اللي من نصف فرصه يقدروا يسجلوا. الخطوره عندهم لانك ما كتقدرش تقراهم، كيلعبوا في جميع الجهات. البناء اللاعب ديالهم ما كيسرق 6 ضربات 7 ضربات، كيبغيو يمشيو الى الامام توجور فيغ لافون، ماشي من النوع اللي كيضرب الكره طويل باش يربح الدوزيام بالون اون ديفياسيون. مي فريق اللي ديما الاتجاه ديالو اورينتاسيون ديالو ديما جهه المرمى، ممكن يضربها تخرج كورنيل، ممكن تقيس لك في يديك، ممكن دير قراءه غلطه بالسرعه ديالهم تصيد بينالتي. دونك فريق مشاكس، فريق اللي بحال كتقول سيتي بارازيت.
1: من جانبه، يرى الإطار الوطني هشام الإدريسي أن المنتخب المغربي مطالب بالتعامل مع خصوصية المنتخب الكندي الذي يلعب بأسلوب مختلف عن المنتخبات التي واجهها الأسود في المباريات السابقة في هذا المونديال. لنستمع.
12: كندا عندهم واحد الستيل ديالهم، كيبقاو من أول دقيقة لآخر دقيقة، ممكن حتى 120 دقيقة ويلعبوا لك بنفس السيستم. وعندهم مدرب اللي كيقرأ مزيان المنتخبات، في دوزيام طون ديما كيدير شي تغييرات اللي كتعطي الأكل ديالها. الكرات الثابتة قويين فيها، يعني داب ثابت أننا ناخذوا الاحتياط ديالنا. دونك ماتش ماشي سهل، غادي نلقاو فيه بزاف د الصعوبات، وانا كنقول بانه ان شاء الله نفوزوا، ولكن غنتعذبوا باش نفوزوا ضد كندا، لان منتخب يعني ما جايش باش انه غير يتسمى راه منظم.
1: أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة المواطنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
0: خلال افتتاح الدورة التاسعة للمنتدى الوطني للمجتمع المدني بفاس، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس في كلمة تليت نيابة عنه أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة المواطنة.
13: الهدف من هذا المنتدى هو فتح فضاء للحوار والنقاش وتبادل الخبرات حول سبل استثمار الذكاء الاصطناعي وأدواته في تعزيز حكامة الداخلي للجمعيات.
14: المؤسسة تواكب منذ عدة عقود مسار تطوير المجتمع المدني بجهة فاس مكناس، كما أطلقت قبل 3 سنوات بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان مشروعا نموذجيا لتعزيز قدرات الجمعيات. هذه المبادرة أثبتت نجاعة مقاربة تقوم على التعاون بين السلطات العمومية والشركاء الدوليين والفاعلين الجمعويين.
0: هذا الموعد يندرج في إطار الحوار الاستراتيجي الذي أطلقته الوزارة بمختلف جهات المملكة بهدف ترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين.
15: كنأطروا واحد الجمعيات عندنا في الحي ديالنا وخارج الحي ديالنا، نوصلوا لهم كيفاش يتعاملوا بالذكاء الاصطناعي.
0: هذا اللقاء يبحث سبل الاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لتعزيز الحكامة والمشاركة المواطنة والعمل الجمعوي، وذلك من خلال جلسة علمية وعدد من الورشات حول الحكامة الرقمية والقضايا الأخلاقية والقانونية والأمن السيبراني وتنمية القدرات الرقمية.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية إلى غاية يوم غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
16: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش ورحمنا والخميسات واليوسفية والفقية بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها. عملات وأقاليم الرشيدية وسيدي بنور وأسفي ونواصر ومديونة وصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولاي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدوتنان ومكناس والحاجب وصفرو وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران.
1: وفي شأن الثقافي، تتواصل بفضاء المركز الثقافي بأيتورير إقليم الحوز فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية الذي يحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. لنتابع.
2: تحت شعار الأمازيغية عرقة المكون والهوية، أقيمت بفضاء المركز الثقافي بأيت أورير فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية، تظاهرة تحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. وتميز حفل الافتتاح بتكريم عدد من الفاعلين في مجال النهوض بالثقافة الأمازيغية قبل أن تتعاقب عروض فرق أحواش التي قدمت لوحات تراثية مزجت بين الأهازيج والإيقاعات التقليدية وسط تفاعل من الجمهور.
3: تعرف مشاركة مجموعة من الفنانين المحليين والوطنيين، الفنانين المحليين تيشكلوا واحد 70% من المشاركين فهاد المهرجان، واللي تقريبا المشاركة تاع الفنانين تفوق 22 مشاركة. عندنا 70% فنانين محليين تيمثلوا الإقليم تاع الحوز أمازيغيين، وعندنا 30% تيمثلوهم لينا مجموعة من الفنانين.
2: وتندرج هذه التظاهرة في إطار صون الثقافة الأمازيغية وتثمينها ودعم ومواكبة المبدعين، إلى جانب إبراز المؤهلات الثقافية والتراثية التي تزخر بها جهة مراكش أسفي، وجعل هذا المكون الثقافي رافعة لتنمية المستدامة. كما تمتد الفعاليات إلى شوارع أيت أورير عبر كرنفال للتراث الأمازيغي، فيما يشمل البرنامج ورشات فنية وعروضا مسرحية وندوات فكرية حول الأبعاد الرمزية والجمالية للثقافة الأمازيغية.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: باستثمار يفوق 60 مليون درهم وبكفاءة مغربية 100%، شهدت مدينة الفقي بن صالح تدشين الوحدة الصناعية المبتكرة ميلكو التابعة لشركة سنترال دانون، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور. هذا المشروع الصناعي يهدف إلى تثمين الحليب المجمع محليا وتقليص الاعتماد على الواردات من المكونات الأساسية للصناعات الحليبية.
20: يندرج هذا المشروع الذي رصد له استثمار يفوق 60 مليون درهم في إطار المجهودات التي تقوم بها شركة سنترال دانون من أجل ترسيخ الابتكار الصناعي كرافعة أساسية لتعزيز تنافسيتها والرفع من قيمتها المضافة وتقليص بصمتها الكربونية.
19: وتعتبر هذه الوحدة الأولى من نوعها في قطاع الحليب بالمغرب، حيث ترتكز على تكنولوجيا متطورة لتجزئة الحليب عبر تقنيات الترشيح الدقيق والفائق. هذه التقنيات تسمح باستخراج مكونات أساسية كالبروتينات واللاكتوز لاستخدامها في صناعة الأجبان والياغورت والمشروبات. نحن أول من يمتلك هذه التكنولوجيا التي تسمى ميلكو، وهي تكنولوجيا تقتصر على عدد قليل من الدول الأوروبية ودول أمريكا الشمالية. ستسمح هذه التكنولوجيا بخلق قيمة مضافة أكبر للحليب المغربي الذي نجمعه يوميا من خلال 40,000 مربي ماشية نتعامل معهم. اختيار الفقي بن صالح لم يأتي عبثا، فالمدينة تقع في قلب حوض استراتيجي لإنتاج الحليب. هذه الوحدة الجديدة ستسهم في تعزيز استدامة النشاط الاقتصادي للفلاحين، لا سيما صغار المنتجين، وتدعم سلسلة القيمة الوطنية لقطاع الحليب بشكل متكامل ومستدام.
4: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
21: Le vice-président de la Chambre des conseillers, Lahsen Haddad, a reçu à Rabat une délégation française de jeunes élus, composée de parlementaires, de députés locaux, ainsi que de représentants d'organisations de jeunesse et d'associations, en présence du consul général du Royaume du Maroc à Colombes et de responsables. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération et d'amitié entre le Royaume du Maroc et la République française, a été l'occasion pour Lahsen Haddad de souligner que le partenariat entre les deux pays connaît une dynamique renouvelée fondée sur la confiance, le respect mutuel et une ambition commune. C'est une occasion pour mettre en avant le rôle central de la diplomatie parlementaire dans la consolidation des liens entre les deux peuples et dans la promotion du dialogue et de la concertation sur les différentes questions d'intérêt commun. La Chambre des conseillers, en tant qu'institution constitutionnelle représentant les collectivités territoriales, les organisations professionnelles et les partenaires sociaux, accorde une importance particulière à l'échange d'expertise dans les domaines de la gouvernance territoriale, du développement durable, de la participation citoyenne et de la régionalisation avancée. Le vice-président de la Chambre des conseillers a également salué le rôle joué par les associations de jeunesse, notamment la Fédération des associations de la jeunesse marocaine en France, dans l'établissement des passerelles de communication entre les jeunes marocains et français et dans la promotion des valeurs de dialogue, d'ouverture et de coopération.
5: Je suis ravi de pouvoir venir à la Chambre des conseillers. Je remercie vraiment le gouvernement marocain ainsi que les parlementaires pour cet accueil. Ça a été aussi pour nous un moment de réaffirmer l'amitié que nous avons entre nos deux peuples, entre nos parlementaires. Moi, j'ai la chance de présider le groupe interparlementaire français. Et donc, on a des échanges en bilatéral avec nos homologues marocains deux fois par an.
6: On a eu l'honneur d'être reçus par le vice-président de la Chambre haute. Pour nous, c'est un moment qui est très important puisque on est là pour signifier justement notre envie d'une collaboration renforcée entre le Maroc et la France, que nous considérons le Maroc comme un pays ami avec des enjeux communs et beaucoup de sujets sur lesquels nous pouvons collaborer dans un sens comme dans l'autre.
21: Cette rencontre a été l'occasion de réaffirmer l'importance de poursuivre le dialogue parlementaire et institutionnel, ainsi que de renforcer les échanges entre les jeunes élus des deux pays, en vue de consolider les relations maroco-françaises et d'élargir les perspectives de coopération bilatérale dans les différents domaines d'intérêt commun.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
7: غيم راديو،
4: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
22: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح تؤكد أن الطبقة المتوسطة في صلب العمل الاجتماعي لجلالة الملك. الرؤية المتبصرة لجلالة الملك جعلت المغرب يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية، يؤكد الناخب الوطني محمد وهبي. الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس يؤكد دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز العمل الجمعوي والمشاركة المواطنة. إلى التفاصيل. في كلمة خلال جلسة نقاش نظمت في إطار الدورة 26 للقاءات الاقتصادية لإكس أن بروفانس، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن الطبقة المتوسطة المغربية تحتل مكانة محورية ضمن أولويات العمل الاجتماعي والإصلاحات التي يتم تنفيذها بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. الوزيرة أبرزت أن هذه الطبقة تنامت منذ سنة 2014 بحوالي 1.6 مليون شخص لتغدو الدعامة الأكثر استدامة والرافعة الأبرز لمسار المملكة نحو تحقيق الإقلاع الاقتصادي. وسجلت السيدة فتاح أن هذه الفئة الاجتماعية العريضة تظل الهدف الرئيسي للسياسات العمومية في مجالات التعليم والحماية الاجتماعية والدعم المباشر للسكن، مستعرضة التقدم المحرز لفائدة الطبقة المتوسطة كما يتجلى ذلك من خلال البرامج الاجتماعية المنفذة خلال السنوات الأخيرة. رياضيا، أكد الناخب الوطني محمد وهبي في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية أن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لفائدة كرة القدم الوطنية جعلت المغرب يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية. السيد وهبي قال خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة المغرب وكندا: لقد استثمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بشكل كبير في مجال كرة القدم، مما جعل كرة القدم المغربية تحظى بالاعتراف على الساحة الدولية. هذا وأكد الناخب الوطني محمد وهبي أن المواجهة التي ستجمع النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026 تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المنافسة. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
23: أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن المواجهة التي ستجمع النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المنافسة. نحن مستعدون لهذه المواجهة وسنظل مركزين على عملنا. مستوانا يتطور مع توالي المباريات في المنافسة ولدينا الطاقة اللازمة وسنكون في الموعد. الناخب الوطني أكد كذلك أن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لفائدة كرة القدم الوطنية جعلت المغرب يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية. من جهته قال مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش إن مجموعته ستواجه منتخبا مغربيا منظما يتمتع بفرديات مذهلة. المنتخب المغربي منظم بشكل جيد للغاية فضلا عن تمتع عناصره بنضج تكتيكي جيد ومرونة عالية في الأداء تتيح لهم استغلال مؤهلاتهم العالية بشكل ناجع. المواجهة بين المنتخب الوطني ونظيره الكندي سيحتضنها ملعب هيوستن برسم دور الثمن من نهائيات كأس العالم 2026.
22: في السياق، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس آخر حصة تدريبية له عشية مباراة ثمن النهائي المقررة اليوم ضد نظيره الكندي بملعب هيوستن. أميمة بوشعنين في المتابعة.
10: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم خاض آخر حصة تدريبية له عشية مباراة ثمن النهائي ضد نظيره الكندي بملعب هيوستن. وشهدت هذه الحصة التدريبية عودة المدافع الأوسط لأسود الأطلس شادي رياض الذي التحق بالمجموعة بعد أن خضع لتدريب انفرادية في الحصة السابقة، مما أتاح للناخب الوطني الاستفادة من تركيبة بشرية مكتملة الصفوف استعدادا لهذا الاستحقاق الهام. وتضمن برنامج الحصة تمارين إحماء بالكرة ثلاث اللمسات التكتيكية الأخيرة، حيث أبان اللاعبون عن تركيز عال في ظل أجواء إيجابية، مما يعكس حجم الثقة الكبيرة التي تسود داخل عرين الأسود. وخلال هذه الحصة التدريبية عبر الدوليون المغاربة عن عزمهم على بذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز في هذه المواجهة.

0: اليوم لن تكون سهلة بحسب الإطار الوطني عبد الصمد البوزيدي الذي كان يتحدث ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: المنتخب الكندي في هذه كأس العالم تطور بزاف بواحد الشكل كبير. ثاني حاجة عنده لاعبين اللي كيلعبوا في أوروبا، يعني التطور ديالو اللي كبير، عنده مهاجم اللي كيقدر يسجل من نصف فرصة. الطريقة اللعب ديالو وكيعتمد على اللياقة البدنية ديالو، السرعة، سرعة الاختراق، السرعة الانفجارية، كيستغل لي زيسباس بزاف، ما خاصكش تعطي لي زيسباس. وفريق مجتهد، هو فريق مركب ومصنع، ما كتلقاش فيه لي ستار بزاف. كاين واحد ربعه د اللاعبين اللي باينين من اصول عربيه تكنيكمون مزيان، داك لو كابيتال اللي سجل على كتلقى شي شويه، وعندهم مهاجمين اللي من نصف فرصه يقدروا يسجلوا. الخطوره عندهم لانك ما كتقدرش تقراهم، كيلعبوا في جميع الجهات. البناء د اللاعب ديالهم ما كيسرق 6 ضربات 7 ضربات، كيبغيو يمشيو الى الامام توجور فيغ لافون، ماشي من النوع اللي كيضرب الكره طويل باش يربح لو دوزيام بالون اون ديفياسيون، مي فريق اللي ديما الاتجاه ديالو اورينتاسيون ديالو ديما جهه المرمى. ممكن يضربها تخرج كورنيل، ممكن تقيس لك في يديك، ممكن دير قراءه غلطه بالسرعه ديالهم تصيد بينالتي. دونك فريق مشاكس، فريق اللي بحال كتقول سيتي بارازيت.
0: من جانبه يرى الإطار الوطني هشام الإدريسي أن المنتخب المغربي مطالب بالتعامل مع خصوصية المنتخب الكندي الذي يلعب بأسلوب مختلف عن المنتخبات التي واجهها الأسود في المباريات السابقة في هذا المونديال. لنستمع.
2: كندا عندهم واحد الستيل ديالهم، كيبقاو من أول دقيقة لآخر دقيقة، ممكن حتى 120 دقيقة ويلعبوا لك بنفس السيستم. وعندهم مدرب اللي كيقرأ مزيان المنتخبات، في دوزيام ميطون ديما كيدير شي تغييرات اللي كتعطي الأكل ديالها. الكرات الثابتة قويين فيها، يعني داب ثابت أننا ناخذوا الاحتياط ديالنا. دونك ماتش ماشي سهل، غادي نلقاو فيه بزاف الصعوبات، وانا كنقول بانه ان شاء الله نفوزوا، ولكن غنتعذبوا باش نفوزوا ضد كندا، لان منتخب يعني ما جايش باش انه غير يتسمى منظم.
0: أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة المواطنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: خلال افتتاح الدورة 9 للمنتدى الوطني للمجتمع المدني بفاس، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس في كلمة تليت نيابة عنه أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة المواطنة.
4: الهدف من هذا المنتدى هو فتح فضاء للحوار والنقاش وتبادل الخبرات حول سبل استثمار الذكاء الاصطناعي وأدواته في تعزيز حكامة الداخلية للجمعيات.
5: المؤسسة تواكب منذ عدة عقود مسار تطوير المجتمع المدني بجهة فاس مكناس، كما أطلقت قبل 3 سنوات بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان مشروعا نموذجيا لتعزيز قدرات الجمعيات. هذه المبادرة أثبتت نجاعة مقاربة تقوم على التعاون بين السلطات العمومية والشركاء الدوليين والفاعلين الجمعويين.
3: هذا الموعد يندرج في إطار الحوار الاستراتيجي الذي أطلقته الوزارة بمختلف جهات المملكة بهدف ترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين.
6: كنأطروا واحد الجمعيات عندنا في الحي ديالنا وخارج الحي ديالنا، نوصلوا لهم كيفاش يتعاملوا بالذكاء الاصطناعي.
3: هذا اللقاء يبحث سبل الاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لتعزيز الحكامة والمشاركة المواطنة والعمل الجمعوي، وذلك من خلال جلسة علمية وعدد من الورشات حول الحكامة الرقمية والقضايا الأخلاقية والقانونية والأمن السيبراني وتنمية القدرات الرقمية.
0: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية إلى غاية يوم غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
7: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و46 درجة،

0: بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنة ومراكش ورحمنا والخميسات واليوسفية والفقيه بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاجورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها. عملات وأقاليم الرشيدية وسيدي بنور وأسفي ونواصر ومديونة وصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدوتنان ومكناس والحاجب وصفرو وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران.
1: وفي الشأن الثقافي، تتواصل بفضاء المركز الثقافي بأيتورير إقليم الحوز فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية الذي يحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. لنتابع.
2: تحت شعار الأمازيغية عرقة المكون والهوية، أقيمت بفضاء المركز الثقافي بأيت أورير فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية، تظاهرة تحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. وتميز حفل الافتتاح بتكريم عدد من الفاعلين في مجال النهوض بالثقافة الأمازيغية قبل أن تتعاقب عروض فرق أحواش التي قدمت لوحة تراثية مزجت بين الأهازيج والإيقاعات التقليدية وسط تفاعل من الجمهور.
3: تعرف مشاركة مجموعة من الفنانين المحليين والوطنيين، الفنانين المحليين تشكلوا واحد 70% من المشاركين في هذا المهرجان، واللي تقريبا المشاركة تاع الفنانين تفوق 22 مشاركة. عندنا 70% فنانين محليين تيمثلوا الإقليم تاع الحوز أمازيغيين، وعندنا 30% تيمثلوهم لينا مجموعة من الفنانين.
2: وتندرج هذه التظاهرة في إطار صون الثقافة الأمازيغية وتثمينها ودعم ومواكبة المبدعين، إلى جانب إبراز المؤهلات الثقافية والتراثية التي تزخر بها جهة مراكش أسفي وجعل هذا المكون الثقافي رافعة لتنمية المستدامة. كما تمتد الفعاليات إلى شوارع أيت أورير عبر كرنفال للتراث الأمازيغي، فيما يشمل البرنامج ورشات فنية وعروضا مسرحية وندوات فكرية حول الأبعاد الرمزية والجمالية للثقافة الأمازيغية.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: غيم راديو، الخبر من المصدر.
5: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هو سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيريغناو بوينت.
4: غيم راديو، غيم راديو، اخبار المغرب والعالم.
6: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية وثقافية وإعلامية بارزة، بالإضافة إلى ممثلين عن مراكز تفكير أمريكية مؤثرة، وكالة المغرب العربي للأنباء تنظم أولى الدورات الدولية لملتقاها تاون هول بواشنطن، الذي شكل مناسبة لتخليد 250 سنة من الشراكة والتحالف التاريخي الاستثنائي الذي يربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. هذا هذه النسخة المنظمة تحت شعار المملكة المغربية الولايات المتحدة الأمريكية من شراكة تاريخية إلى تحالف استراتيجي، تنعقد في سياق يتميز بدينامية استراتيجية متجددة في العلاقات بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب.
7: المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تجمعهما علاقات دبلوماسية تاريخية، فالمغرب هو أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. إنها علاقات عريقة والبلدان يتقاسمان العديد من القيم المشتركة. إنه حدث مهم يسلط الضوء على التحالف المتين بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ويتيح الفرصة لمواصلة بحث السبل لتعزيز هذا التحالف بشكل أكبر.
6: وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد فؤاد عارف إن تنظيم النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول في واشنطن ينم عن المهمة الجوهرية للوكالة الوطنية المغربية للأنباء التي لا تقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل تعمل أيضا على خلق فضاءات تلتقي في إطارها الأفكار والرؤى والتأملات الاستراتيجية.
7: موضوع هذا الملتقى يكتسي أهمية بالغة، حيث يأتي في إطار الاحتفاء بالعلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. فهذه العلاقات تمتاز بمتانتها وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزام الرئيس دونالد ترامب، تشهد العلاقات المغربية الأمريكية اليوم زخما قويا
8: في واشنطن وفي النخبة الأمريكية، في اعتراف أن أهمية المغرب كأساس التفاؤل، أساس للتغيير والتحسن، مو بس في دولة واحدة، يعني هذا يعني جزء من العلاقات الثنائية، ولكن وزن المغرب الإيجابي في المنطقة.
6: وتهدف هذه النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول بواشنطن إلى استكشاف ماضي وحاضر ومستقبل التحالف الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن من خلال جلسات حوارية ونقاشات.
4: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
9: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح تؤكد أن الطبقة المتوسطة في صلب العمل الاجتماعي لجلالة الملك. الرؤية المتبصرة لجلالة الملك جعلت المغرب يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية، يؤكد الناخب الوطني محمد وهبي. والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس يؤكد دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز العمل الجمعوي والمشاركة المواطنة. إلى التفاصيل. في كلمة خلال جلسة نقاش نظمت في إطار الدورة 26 للقاءات الاقتصادية لإكس أن بروفانس، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن الطبقة المتوسطة المغربية تحتل مكانة محورية ضمن أولويات العمل الاجتماعي والإصلاحات التي يتم تنفيذها بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. الوزيرة أبرزت أن هذه الطبقة تنامت منذ سنة 2014 بحوالي 1.6 مليون شخص لتغدو الدعامة الأكثر استدامة والرافعة الأبرز لمسار المملكة نحو تحقيق الإقلاع الاقتصادي. وسجلت السيدة فتاح أن هذه الفئة الاجتماعية العريضة تظل الهدف الرئيسي للسياسات العمومية في مجالات التعليم والحماية الاجتماعية والدعم المباشر للسكن، مستعرضة التقدم المحرز لفائدة الطبقة المتوسطة، كما يتجلى ذلك من خلال البرامج الاجتماعية المنفذة خلال السنوات الأخيرة. رياضيا، أكد الناخب الوطني محمد وهبي في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية أن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لفائدة كرة القدم الوطنية جعلت المغرب يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية. السيد وهبي قال خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة المغرب وكندا: لقد استثمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بشكل كبير في مجال كرة القدم، مما جعل كرة القدم المغربية تحظى بالاعتراف على الساحة الدولية. هذا وأكد الناخب الوطني محمد وهبي أن المواجهة التي ستجمع النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026 تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المنافسة. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
7: أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن المواجهة التي ستجمع النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المنافسة. نحن مستعدون لهذه المواجهة وسنظل مركزين على عملنا. مستوانا يتطور مع توالي المباريات في المنافسة ولدينا الطاقة اللازمة وسنكون في الموعد. الناخب الوطني أكد كذلك أن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لفائدة كرة القدم الوطنية جعلت المغرب يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية. من جهته قال مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش إن مجموعته ستواجه منتخبا مغربيا منظما يتمتع بفرديات مذهلة. المنتخب المغربي منظم بشكل جيد للغاية فضلا عن تمتع عناصره بنضج تكتيكي جيد ومرونة عالية في الأداء تتيح لهم استغلال مؤهلاتهم العالية بشكل ناجع. المواجهة بين المنتخب الوطني ونظيره الكندي سيحتضنها ملعب هيوستن برسم دور الثمن من نهائيات كأس العالم 2026.
1: في السياق، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس آخر حصة تدريبية له عشية مباراة ثمن نهائي المقررة اليوم ضد نظيره الكندي بملعب هيوستن. أميمة بوشعنين في المتابعة.
9: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم خاض آخر حصة تدريبية له عشية مباراة ثمن النهائي ضد نظيره الكندي بملعب هيوستن. وشهدت هذه الحصة التدريبية عودة المدافع الأوسط لأسود الأطلس شادي رياض الذي التحق بالمجموعة بعد أن خضع لتدريب انفرادية في الحصة السابقة، مما أتاح للناخب الوطني الاستفادة من تركيبة بشرية مكتملة الصفوف استعدادا لهذا الاستحقاق الهام. وتضمن برنامج الحصة تمارين إحماء بالكرة ثلاث اللمسات التكتيكية الأخيرة، حيث أبان اللاعبون عن تركيز عال في ظل أجواء إيجابية، مما يعكس حجم الثقة الكبيرة التي تسود داخل عرين الأسود. وخلال هذه الحصة التدريبية عبر الدوليون المغاربة عن عزمهم على بذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز في هذه المواجهة، مبرزين أنهم يعرفون المنتخب الكندي جيدا، وأكدوا أنهم استعدوا لهذه المباراة كغيرها من المباريات، مجددين عزمهم على انتزاع نتيجة الفوز وإسعاد الجماهير المغربية. وتدخل النخبة الوطنية هذا اللقاء الحاسم بطموح كبير لانتزاع بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي من نهائيات كأس العالم ومواصلة مشوارهم الإيجابي في مونديال 2026.
1: إلى ذلك المواجهة الكروية المرتقبة مساء اليوم لن تكون سهلة بحسب الإطار الوطني عبد الصمد البوزيدي الذي كان يتحدث ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء.
10: منتخب الكندي في هذا كأس العالم تطور بزاف بواحد الشكل كبير. ثاني حاجة عنده لاعبين اللي كيلعبوا في أوروبا، يعني التطور ديالو اللي كبير، عنده مهاجم اللي كيقدر يسجل من نصف فرصة. الطريقة اللعب ديالو وكيعتمد على اللياقة البدنية ديالو، السرعة، سرعة الاختراق، السرعة الانفجارية، كيستغل لي زيسباس بزاف، ما خاصكش تعطي لي زيسباس. وفريق مجتهد، هو فريق مركب ومصنع، ما كتلقاش فيه لي ستار بزاف. كاين واحد ربعه د اللاعبين اللي باينين من اصول عربيه تكنيكمون مزيان، داك لو كابيتال اللي سجل على شي شويه، وعندهم مهاجمين اللي من نصف فرصه يقدروا يسجلوا. الخطوره عندهم لانك ما كتقدرش تقراهم، كيلعبوا في جميع الجهات. البناء اللاعب ديالهم ما كيسرق 6 ضربات 7 ضربات، كيبغيو يمشيو الى الامام توجور فيغ لافون، ماشي من النوع اللي كيضرب الكره طويل باش يربح لو دوزيام بالون اون ديفياسيون، مي فريق اللي ديما الاتجاه ديالو اورينتاسيون ديالو ديما جهه المرمى، ممكن يضربها تخرج كورنيل، ممكن تقيس لك في يديك، ممكن دير قراءه غلطه بالسرعه ديالهم تصيد بينالتي. دونك فريق مشاكس، فريق اللي بحال كتقول سيتي بارازيت.
1: من جانبه يرى الإطار الوطني هشام الإدريسي أن المنتخب المغربي مطالب بالتعامل مع خصوصية المنتخب الكندي الذي يلعب بأسلوب مختلف عن المنتخبات التي واجهها الأسود في المباريات السابقة في هذا المونديال. لنستمع.
11: كندا عندهم واحد الستيل ديالهم، كيبقاو من أول دقيقة حتى لآخر دقيقة، ممكن حتى 120 دقيقة ويلعبوا لك بنفس السيستم، وعندهم مدرب اللي كيقرا مزيان المنتخبات في دوزيام طون، ديما كيدير شي تغييرات اللي كتعطي الأكل ديالها. الكرات الثابتة قويين فيها، يعني داب ثابت أننا ناخذوا الاحتياط ديالنا. دونك ماتش ماشي سهل، غادي نلقاو فيه بزاف الصعوبات، وانا كنقول بانه ان شاء الله نفوزوا، ولكن غنتعذبوا باش نفوزوا ضد كندا، لان منتخب يعني ما جايش باش انه غير يتسمى راه منظم.
1: أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة المواطنة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
12: خلال افتتاح الدورة 9 للمنتدى الوطني للمجتمع المدني بفاس، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس في كلمة تليت نيابة عنه أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة المواطنة.
13: الهدف من هذا المنتدى هو فتح فضاء للحوار والنقاش وتبادل الخبرات حول سبل استثمار الذكاء الاصطناعي وأدواته في تعزيز حكامة الداخل للجمعيات.
14: المؤسسة تواكب منذ عدة عقود مسار تطوير المجتمع المدني بجهة فاس مكناس، كما أطلقت قبل 3 سنوات بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان مشروعا نموذجيا لتعزيز قدرات الجمعيات. هذه المبادرة أثبتت نجاعة مقاربة تقوم على التعاون بين السلطات العمومية والشركاء الدوليين والفاعلين الجمعويين.
12: هذا الموعد يندرج في إطار الحوار الاستراتيجي الذي أطلقته الوزارة بمختلف جهات المملكة بهدف ترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين.
15: كنأطروا واحد الجمعيات عندنا في الحي ديالنا وخارج الحي ديالنا، نوصلوا لهم كيفاش يتعاملوا بالذكاء الاصطناعي.
12: هذا اللقاء يبحث سبل الاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لتعزيز الحكامة والمشاركة المواطنة والعمل الجمعوي، وذلك من خلال جلسة علمية وعدد من الورشات حول الحكامة الرقمية والقضايا الأخلاقية والقانونية والأمن السيبراني وتنمية القدرات الرقمية.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية إلى غاية يوم غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
0: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنة ومراكش ورحمنا والخميسات واليوسفية والفقيه بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها عملات وأقاليم الراشدية وسيدي بنور وأسفي ونواصر ومديونة وصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدوتنان وأمكناس والحاجب وصفرو وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران.
1: وفي الشأن الثقافي، تتواصل بفضاء المركز الثقافي بأي تورير إقليم الحوز فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية الذي يحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. لنتابع.
2: تحت شعار الأمازيغية عرقة المكون والهوية، أقيمت بفضاء المركز الثقافي بأيت أورير فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية، تظاهرة تحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. وتميز حفل الافتتاح بتكريم عدد من الفاعلين في مجال النهوض بالثقافة الأمازيغية قبل أن تتعقب عروض فرق أحواش التي قدمت لوحات تراثية مزجت بين الأهازيج والإيقاعات التقليدية وسط تفاعل من الجمهور.
3: تعرف مشاركة مجموعة من الفنانين المحليين والوطنيين، الفنانين المحليين تيشكلوا واحد 70% من المشاركين في هذا المهرجان، واللي تقريبا المشاركة تاع الفنانين تفوق 22 مشاركة. عندنا 70% فنانين محليين تيمثلوا الإقليم الحوز أمازيغيين، وعندنا 30% تيمثلوهم لينا مجموعة من الفنانين.
2: وتندرج هذه التظاهرة في إطار صون الثقافة الأمازيغية وتثمينها ودعم ومواكبة المبدعين، إلى جانب إبراز المؤهلات الثقافية والتراثية التي تزخر بها جهة مراكش أسفي وجعل هذا المكون الثقافي رافعة لتنمية المستدامة. كما تمتد الفعاليات إلى شوارع أيت أورير عبر كرنفال للتراث الأمازيغي، فيما يشمل البرنامج ورشات فنية وعروضا مسرحية وندوات فكرية حول الأبعاد الرمزية والجمالية للثقافة الأمازيغية.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
16: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بوزنيقة انطلاق البرنامج الوطني للتخييم لموسم 2026. أي تورير تعيش على إيقاع المهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية في نسخته الثالثة. وانطلاق منافسات الأسبوع الدولي البحري للمضيق بمشاركة 161 متسابقا. انطلقت بالمركز الوطني للتخييم بوزنيقة الشاطئ فعاليات البرنامج الوطني للتخييم لموسم 2026 الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم إلى غاية 30 من غشت المقبل. ويرم هذا البرنامج المساهمة الفاعلة في التنشئة الاجتماعية للناشئة والشباب عبر مختلف ربوع المملكة، وكذا تنمية مهارات هذه الفئة المجتمعية وقدراتها في مختلف المجالات عن طريق تنظيم أنشطة متنوعة تحت إشراف أطر تربوية مؤهلة. ويستفيد من البرنامج الوطني للتخييم خلال الصيف الحالي الذي يقام تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة، يستفيد حوالي 110,000 مستفيد مقابل 167,000 مستفيد خلال السنة الماضية، موزعين على شبكة مراكز التخييم التي تغطي كافة جهات المملكة. تتواصل بفضاء المركز الثقافي بأي تورير بإقليم الحوز فعالية الدورة الثالثة للبهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية الذي يحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. لنتابع.
2: تحت شعار الأمازيغية عرقة المكون والهوية أقيمت بفضاء المركز الثقافي بأيت أورير فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية، تظاهرة تحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. وتميز حفل الافتتاح بتكريم عدد من الفاعلين في مجال النهوض بالثقافة الأمازيغية قبل أن تتعقب عروض فرق أحواش التي قدمت لوحات تراثية مزجت بين الأهازيج والإيقاعات التقليدية وسط تفاعل من الجمهور.
3: تعرف مشاركة مجموعة من الفنانين المحليين والوطنيين، الفنانين المحليين تشكلوا واحد 70% من المشاركين في هذا المهرجان، واللي تقريبا المشاركة تاع الفنانين تفوق 22 مشاركة. عندنا 70% فنانين محليين تيمثلوا الإقليم الحوز أمازيغيين، وعندنا 30% تيمثلوهم لنا مجموعة من الفنانين.
2: وتندرج هذه التظاهرة في إطار صون الثقافة الأمازيغية وتثمينها ودعم ومواكبة المبدعين، إلى جانب إبراز المؤهلات الثقافية والتراثية التي تزخر بها جهة مراكش أسفي وجعل هذا المكون الثقافي رافعة لتنمية المستدامة. كما تمتد الفعاليات إلى شوارع أيت أورير عبر كرنفال للتراث الأمازيغي، فيما يشمل البرنامج ورشات فنية وعروضا مسرحية وندوات فكرية حول الأبعاد الرمزية والجمالية للثقافة الأمازيغية.
1: بالمضيق انطلقت المنافسات الرسمية للدورة 22 للأسبوع الدولي البحري، وذلك بمشاركة 161 رياضية ورياضي يمثلون 8 دول أوروبية وإفريقية وأسيوية إلى جانب المغرب البلد المضيف. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
17: بمشاركة 161 رياضية ورياضيا يمثلون 8 دول أوروبية وإفريقية وأسيوية إلى جانب المغرب، انطلقت المنافسة الرسمية للدورة 22 للأسبوع الدولي البحري بالمضيق. هذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من النادي الملكي البحري للمضيق وبشراكة مع عمالة المضيق والفنيدق وتحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للشراع، جرى افتتاحها بحضور مسؤولين وشخصيات رياضية وسياسية اقتصادية وجمعوية.
18: اليوم غادي نعمل افتتاح ان شاء الله الاسبوع الدولي للزوارق الشراعية بالمضيق تحت الرعاية السامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده. في الجانب الاجتماعي عندنا 9 ديال الجمعيات دول الأطفال الحاجيات الخاصة، وهذه على صعيد الجهة طنجة تطوان الحسيمة.
19: هاد الدورة 22 كل كما كل سنة كتميز بمشاركة كبيرة ديال جل الأندية المغربية اللي هي 8 ديال الأندية وإضافة إلى 8 ديال الدول إضافة إلى المغرب.
20: اليوم الافتتاح اللي هو نظم النادي واحد الافتتاح اللي هو مميز إنساني اجتماعي بحضور 60 طفل في وضعية إعاقة ديال جهة طنجة تطوان الحسيمة. كما كتشوفوا الأطفال فرحانين صراحة، هاد كل مشاركة ديال الأوبتيميست والكاياك.
17: تميز الحفل بتوزيع الجوائز على المتوجين في مسابقات الكاياك والأوبتيميست الخاص بالأطفال في وضعية إعاقة الذي شارك فيه 60 متسابقة ومتسابقا يمثلون 9 جمعيات مهتمة برعاية الأطفال في وضعية إعاقة بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
16: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو،
21: ريم راديو،
22: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين.
5: ريم راديو،
22: الإذاعة الأقرب إليكم.
21: ريم راديو،
22: إذاعة الأخبار المغربية.
23: الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها اختتمت بالرباط فعاليات الدورة الأولى من هاكاثون النزاهة، نزاهة تحت شعار ابتكر للنزاهة وكن جزءا من التغيير، التي نظمت خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى فاتح يوليوز الجاري. هذه المبادرة الوطنية تروم تعبئة الكفاءات والخبرات من مختلف القطاعات وتسخير الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الجماعي لتطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات الوقاية من الفساد ومكافحته وترسخ قيم النزاهة والشفافية.
24: كيفما كتعرفوا الهيئات لقت هذه 3 أسابيع هاكاثون النزاهة، اللي هو عبارة عن مبادرات شبابية إدارية مؤسساتية. الهدف منها هو أننا نربط ما بين القدرات الإبداعية وخلق المبادرات ومكافحة الفساد.
25: هاد اليومين اللي دازو كنا على موعد بواحد العمل جماعي مكثف في الفرق اللي جاتنا من مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، من مجتمع مدني، فرق من مدارس ومعاهد وجامعات مغربية.
23: وتوخى هذا الموعد الذي عرف تتويج 5 مشاريع مبتكرة في مجال الوقاية من الفساد من أصل 25 مشروعا منطقة في المرحلة النهائية للمسابقة، إرساء فضاء للإبداع الجماعي وتشجيع تطوير حلول رقمية، فضلا عن ترسيخ ثقافة التعاون والتكامل بين المؤسسات ومحيطها المجتمعي.
26: احنا يا فريق تمدلت بتطبيق ديالنا غدغ بوايم ا، فزنا بالجائزة الأولى وهذا فخر كبير لنا أننا نكون حتى احنا كنساهموا على المستوى ديالنا وبجهد ديالنا في محاربة الرشوة.
23: تميز حفل الاختتام بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة التي تمثل طيفا واسعا من المؤسسات الوطنية موزعة على 3 فئات رئيسية تشمل المجتمع المدني والأندية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي وهيئات الحكامة والإدارات.
5: ريم راديو،
21: ريم راديو،
22: الخبر من المصدر.
21: ريم راديو،
5: ريم راديو،
21: ريم راديو،
22: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تتويج وزارة التجهيز والماء في الهاكاثون الوطني للابتكار في خدمة الشفافية والوقاية من الفساد. رؤية متبصرة لجلالة الملك جعلت المغرب يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية، يؤكد الناخب الوطني محمد وهبي. وفي نشرة إنذارية، من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر ورياح قوية من اليوم إلى يوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. إلى التفاصيل، الدورة الأولى من زهاتون الهاكاثون الوطني للابتكار الذي نظمته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عرفت تتويج وزارة التجهيز والماء بالجائزة الثانية، ويهدف هذا الحدث تطوير حلول رقمية مبتكرة تعزز الشفافية والحكامة الجيدة والوقاية من الفساد ومكافحته. هذا التتويج يجسد التزام وزارة التجهيز والماء بمواصلة ورش التحول الرقمي وعصرنة المرافق العمومية وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الموارد العمومية. كما يندرج هذا الإنجاز في إطار التوجهات الوطنية الرامية إلى تسريع التحول الرقمي للإدارة ومواكبة الأوراش التنموية الكبرى التي تعرفها المملكة عبر توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة لترسيخ حكمة ناجعة ومستدامة تضع المواطن في صلب اهتماماتها. ورياضيا، أكد الناخب الوطني محمد وهبي في هيوستن الأمريكية أن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لفائدة كرة القدم الوطنية جعلت المغرب يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية. وقال السيد وهبي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة المغرب وكندا: لقد استثمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بشكل كبير في مجال كرة القدم، مما جعل كرة القدم المغربية تحظى بالاعتراف على الساحة الدولية. هذا وأكد الناخب الوطني محمد وهبي أن المواجهة التي ستجمع النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026 تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المنافسة. عبد اللطيف بن طالب معه التفاصيل.
14: أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن المواجهة التي ستجمع النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المنافسة. نحن مستعدون لهذه المواجهة وسنظل مركزين على عملنا. مستوانا يتطور مع توالي المباريات في المنافسة ولدينا الطاقة اللازمة وسنكون في الموعد. الناخب الوطني أكد كذلك أن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لفائدة كرة القدم الوطنية جعلت المغرب يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية. من جهته قال مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش إن مجموعته ستواجه منتخبا مغربيا منظما يتمتع بفرديات مذهلة. المنتخب المغربي منظم بشكل جيد للغاية فضلا عن تمتع عناصره بنضج تكتيكي جيد ومرونة عالية في الأداء تتيح لهم استغلال مؤهلاتهم العالية بشكل ناجع. المواجهة بين المنتخب الوطني ونظيره الكندي سيحتضنها ملعب هيوستن برسم دور الثمن من نهائيات كأس العالم 2026.
9: في السياق، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس آخر حصة تدريبية له لمباراة ثمن نهائي المقررة اليوم ضد نظيره الكندي بملعب هيوستن. سارة بن جعفر في المتابعة.
4: شهدت هذه الحصة التدريبية عودة المدافع الأوسط لأسود الأطلس شادي رياض الذي التحق بالمجموعة بعد أن خضع لتداريب انفرادية في الحصة السابقة، مما أتاح للناخب الوطني الاستفادة من تركيبة بشرية مكتملة الصفوف استعدادا لهذا الاستحقاق الهام. وتضمن برنامج الحصة تمارين إحماء بالكرة تلتها اللمسات التكتيكية الأخيرة، حيث أبان اللاعبون عن تركيز عال في ظل أجواء إيجابية، مما يعكس حجم الثقة الكبيرة التي تسود داخل عرين الأسود. وفي تصريحات للصحافة عبر الدوليون المغاربة عن عزمهم على بذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز في هذه المواجهة، مبرزين أنهم يعرفون المنتخب الكندي جيدا وأكدوا أنهم استعدوا لهذه المباراة كغيرها من المباريات، مجددين عزمهم على انتزاع نتيجة الفوز وإسعاد الجماهير المغربية. وتدخل النخبة الوطنية هذا اللقاء الحاسم بطموح كبير لانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور الربع النهائي من نهائيات كأس العالم ومواصلة مشوارهم الإيجابي في مونديال 2026.
9: إلى ذلك، المواجهة الكروية المرتقبة مساء اليوم لن تكون سهلة وتحتاج تركيزا ذهني وبدني بحسب جمال بوهندي الإطار الإماراتي الذي كان يتحدث ضمن برنامج عيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: منتخب المغرب من خلال هذه المباراة فأعتقد أنها محتاجة بالفعل لتركيز كبير، تركيز ذهني، تركيز بدني، راحة، تفاؤل. اليوم هم رايحين للمباراة في غرفة اللبس، يقولون لسان حال البعض يقول أن هذه الغرفة نحن دخلناها حاليا بعد 90 دقيقة لازم نرجع لها إن شاء الله نحن محتفلين ومبتهجين، ولكن بين هذه اللحظة واللحظة الأخرى هناك الكثير من التضحيات، هناك الكثير من الجهد، هناك الكثير من التركيز، هناك الكثير من أصحاب المهارة والقوة والقيادة في المنتخب المغربي اللي قادرين بإذن الله تعالى على أرسمون سيناريو جميل لهذه المباراة.
9: من جانبه، يرى الإطار الوطني هشام الإدريسي أن الحصة التدريبية قبل المباراة تكون فرصة لوضع اللمسات الأخيرة. لنستمع.
7: هو يعني في دائما يعني في لافي دو ماتش كتكون واحد لا سيونس يعني اللي خفيفه وكتوضع فيها يعني اللمسات الاخيره ديال المباراة، وكيكون واحد التذكير للاعبين باش يكونوا أقرب للمباراة، وكل يعني المعطيات تكون عندهم في مسجلة يعني في الأذهان ديالهم، تكون شوية ديال لا فيفاسيتي، شوية ديال لا فيتاس، فيتاس دو رياكسيون، شانجمون ديريكسيون، يعني لو طرافاي تاكتيك بالنسبة للكرة الثابتة مهم جدا، سواء يعني بور ولا كونت. إذا كانت بحال دابا في هذه الوقيتة هذه ضربات الترجيح ضروري أنها تكون حاضرة، باش كل لاعب كيحاول ما أمكن يستأنس بهذا الظروف هذه وهذه المعطيات هذه، وكذلك الحارس باش كيكون يعني أكثر تركيز، وفي الأخير يعني كيكون الاستعداد الذهني هو اللي عنده الدور الكبير، التركيز على المباراة. يمكن المدرب عبر التطبيقات الواتساب يرسل كل لاعب يعني بعض دي سيكونس دو فيديو اللي فيهم تحفيز، اللي فيهم مثلا كثير من الأمور اللي يمكن اللاعب أنه هو في الفراش ديالو يعني قبل ما ينام يشوف ويشاهد ويعرف يعني شنو هما الأمور اللي خصو يركز عليهم أكثر وفق واحد المعطيات اللي يكونوا جدالي يعني الاناليست فيديو. الحمد لله كاينين ثلاثة ديال الأطر اللي في المستوى عالي وكل واحد عنده اختصاص ديالو، وهذا كيسهل لهم أمورية وكيخلي الحمد لله اللاعبين دائما كنشوفوا حتى العلاقة للاناليست فيديو مع اللاعبين، انا كنشوفهم يعني دائما يعني كاين واحد المراح، كاين واحد الانسجام، كاين واحد الامبيونس، كتحس باللعاب كيمشي عنده وهو فرحان، والاخر كيستقبل داك الشيء بواحد صدر رحب وكيوفر له كل شيء، وهذا داخل في اطار التجانس ديال اللاعبين كاملين. حتى الحضور ديال رئيس الجامعه هو كيدرب يعني في البايكينغ، وداك الشيء راه عنده واحد يعني اشارات كبيره على اساس ان راه الكل سيشارك في هذه الملحمه الكرويه، واللي كنتمنى ان شاء الله تواصل الى اخر مباراه نهائيه.
9: ساعات قليلة تفصلنا عن الملحمة المنتظرة، أسود الأطلس في مواجهة حاسمة أمام المنتخب الكندي برسم ثمن نهائي كأس العالم. وقبل أن تنطلق صافرة البداية، تحولت كبريات الصحف الرياضية العالمية إلى منصات للإشادة بالتطور الرهيب والتغير الجذري الذي شهده الأداء المغربي. عودة إليك سارة بن جعفر.
4: الصحافة الدولية تتحدث اليوم عن ثورة تكتيكية، حيث أكدت لافونيغ البلجيكية والتلفزيون الألماني زي دي اف أن المدرب محمد وهبي نقل الأسود من الحذر الدفاعي إلى السيطرة المطلقة، مستدلين بنسبة استحواذ بلغت 70% أطاحت بهولندا في الدور السابق. في غضون ذلك تسلط الأضواء على النجوم. صحيفة موندو ديبورتيفو وصفت اللاعب بلال الخنوس بالخيط الناظم وصانع ألعاب الفريق الأخطر، بينما أفردت البايس تقريرا ملهما عن المهاجم اسماعيل صيباري المنتقل حديثا لبايرن ميونخ ب 55 مليون يورو، مشيدة بوفائه لقميص الوطن. ورغم تحذيرات هيئة الإذاعة البلجيكية من الجاهزية البدنية لكندا، إلا أن الأسود يدخلون اللقاء بروح الملحمة وعينهم على ربع النهائي لمواجهة فرنسا والثأر لمونديال قطر. كل التوفيق لأسود الأطلس.
9: إلى فاس، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة الوطنية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
0: الهدف من هذا المنتدى هو فتح فضاء للحوار والنقاش وتبادل الخبرات حول سبل استثمار الذكاء الاصطناعي وأدواته في تعزيز حكامة الداخلية للجمعيات.
14: المؤسسة تواكب منذ عدة عقود مسار تطوير المجتمع المدني بجهة فاس مكناس، كما أطلقت قبل 3 سنوات بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان مشروعا نموذجيا لتعزيز قدرات الجمعيات. هذه المبادرة أثبتت نجاعة مقاربة تقوم على التعاون بين السلطات العمومية والشركاء الدوليين والفاعلين الجمعويين.
8: هذا الموعد يندرج في إطار الحوار الاستراتيجي الذي أطلقته الوزارة بمختلف جهات المملكة بهدف ترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين.
10: كان أطروا واحد الجمعيات عندنا في الحي ديالنا وخارج الحي ديالنا، نوصلوا لهم كيفاش يتعاملوا بالذكاء الاصطناعي.
8: هذا اللقاء يبحث سبل الاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لتعزيز الحكامة والمشاركة المواطنة والعمل الجمعوي، وذلك من خلال جلسة علمية وعدد من الورشات حول الحكامة الرقمية والقضايا الأخلاقية والقانونية والأمن السيبراني وتنمية القدرات الرقمية.
9: وفي خبر آخر، أكد رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة تهيئة العمران حسني الغزاوي بالدار البيضاء أن برنامج الدعم المباشر للسكن يساهم في بروز جيل جديد من المنعشين العقاريين، لا سيما في المدن الصغرى والمتوسطة. وشكلت الندوة الافتتاحية المنظمة تحت شعار دعم السكن رافعة للدينامية الجديدة لقطاع الإسكان بالمغرب، مناسبة لمناقشة الرهانات المرتبطة بتمويل السكن والجودة المعمارية وتأمين المعاملات العقارية، فضلا عن تعزيز التعاون بين السلطات العمومية ومهني القطاع. كما سلطت النقاشات الضوء على مساهمة البرنامج في دعم القدرة الشرائية للأسر وإنعاش الاستثمار العقاري. أما في جديد أحوال الطقس ببلادنا، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن موجة حر وهبات رياح قوية مرتقبة ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من عمالات وأقاليم المملكة. زينب بعدي والتفاصيل.
2: المديريات أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و 46 درجة من السبت إلى الأربعاء بكل من سيدي سليمان وقلعة سراغنة ومراكش والرحامنة والخميسات واليوسفية والفقيه بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبوجدور وأسزاق والسمارة وترودانت وطاطا وزاقورة وبني ملال. وأضاف المصدر ذاته أن درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة ستهم خلال الفترة نفسها أقاليم وعملات العرائش ووزان وشتوك أيت باها وإنزقان أيت ملول وتزنيت وقلميم ومكناس وتونات وخريبقة والصفرو وتنغير والراشيدية وتازة وأقادير الدوتنان وبن سليمان وبرشيد والصويرة ومديونة والنواصر وسيدي بن نور وآسفي والحاج وخنيفرة وفاس ومولى يعقوب. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 33 و 38 درجة يومي السبت والأحد بكل من تمارة الصخيرات والدرة البيضاء والمحمدية والرباط والسلة والجديدة وإفران، بينما ستشهد أقاليم العيون وطنطان وطرفايا درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و 44 درجة وذلك من الأحد إلى الأربعاء. من جهة أخرى، أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه يرتقب تسجيل هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و 85 كيلومتر في الساعة اليوم السبت من الساعة 12 زوالا إلى 11 ليلا بكل من طنجة أصيلة وفحص أنجرة.
9: دوليا، في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس الإيبولا إلى 1500 وحالتين، وتأتي هذه المعطيات الجديدة بعد وقت قصير عن إعلان منظمة الصحة العالمية وفاة ما لا يقل عن 452 شخصا بسبب الإصابة بالإيبولا في الكونغو الديمقراطية التي تواجه تفشيا وبائيا متسارعا. وكانت المنظمة الأممية قد أعلنت في وقت سابق عن بدء تجربة سريرية لعلاجين الفيروس المسبب للإيبولا في الكونغو الديمقراطية، مشيرة إلى انطلاق التجربة السريرية الخاصة بتقييم العلاجين. في الشأن الثقافي، عاش عشاق الفولكلور مساء أمس بقصر البديع بالمدينة الحمراء على إيقاع سهرة فنية ساحرة احتفت بتنوع وغنى الفنون الشعبية بالمملكة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية. إلى الدار البيضاء، تواصلت مساء أمس الجمعة فعاليات الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا بأمسية استثنائية بإيقاعات موسيقية متنوعة من توقيع على الخصوص المغنية وكاتبة الأغاني المغربية الكندية فوزية وعازف الجيتار الأمريكي كوري وونغ. إلى هنا نصل مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
22: ريم راديو، الخبر من المصدر.
3: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية وثقافية وإعلامية بارزة، بالإضافة إلى ممثلين عن مراكز تفكير أمريكية مؤثرة، وكالة المغرب الأنباء تنظم أولى الدورات الدولية لملتقاها تاون هول بواشنطن، الذي شكل مناسبة لتخليد 250 سنة من الشراكة والتحالف التاريخي الاستثنائي الذي يربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. هذه النص المنظمة تحت شعار المملكة المغربية الولايات المتحدة الأمريكية، من شراكة تاريخية إلى تحالف استراتيجي، تنعقد في سياق يتميز بدينامية استراتيجية متجددة في العلاقات بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب.
11: المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تجمعهما علاقات دبلوماسية تاريخية، فالمغرب هو أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. إنها علاقات عريقة، والبلدان يتقاسمان العديد من القيم المشتركة. إنه حدث مهم يسلط الضوء على التحالف المتين بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ويتيح الفرصة لمواصلة بحث السبل لتعزيز هذا التحالف بشكل أكبر.
3: وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد فؤاد عارف إن تنظيم النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول في واشنطن ينم عن المهمة الجوهرية للوكالة الوطنية المغربية للأنباء، التي لا تقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل تعمل أيضا على خلق فضاءات تلتقي في إطارها الأفكار والرؤى والتأملات الاستراتيجية.
11: موضوع هذا الملتقى يكتسي أهمية بالغة، حيث يأتي في إطار الاحتفاء بالعلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. فهذه العلاقات تمتاز بمتانتها وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزام الرئيس دونالد ترامب. تشهد العلاقات المغربية الأمريكية اليوم زخما قويا
12: في واشنطن وفي النخبة الأمريكية، في اعتراف أن أهمية المغرب كأساس التفاؤل، أساس للتغيير والتحسن، مو بس في دولة واحدة، يعني هذا يعني جزء من العلاقات الثنائية، ولكن وزن المغرب الإيجابي في المنطقة.
3: وتهدف هذه النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول بواشنطن إلى استكشاف ماضي وحاضر ومستقبل التحالف الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن من خلال جلسات حوارية ونقاشات مثمرة.
22: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار، زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: غيم راديو،
21: ريم راديو،
22: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. تتويج وزارة التجهيز والماء في الهاكاثون الوطني للابتكار في خدمة الشفافية والوقاية من الفساد. الرؤية المتبصرة لجلالة الملك جعلت المغرب يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية، يؤكد الناخب الوطني محمد وهبي. وفي نشرة إنذارية، من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر ورياح قوية من اليوم إلى يوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. إلى التفاصيل. الدورة الأولى من زهتون الهاكاثون الوطني للابتكار الذي نظمته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عرفت تتويج وزارة التجهيز والماء بالجائزة الثانية. ويهدف هذا الحدث تطوير حلول رقمية مبتكرة تعزز الشفافية والحكامة الجيدة والوقاية من الفساد ومكافحته. هذا التتويج يجسد التزام وزارة التجهيز والماء بمواصلة ورش التحول الرقمي وعصرنة المرافق العمومية وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الموارد العمومية. كما يندرج هذا الإنجاز في إطار التوجهات الوطنية الرامية إلى تسريع التحول الرقمي للإدارة ومواكبة الأوراش التنموية الكبرى التي تعرفها المملكة عبر توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة لترسيخ حكامة ناجعة ومستدامة تضع المواطن في صلب اهتماماتها. ورياضيا، أكد الناخب الوطني محمد وهبي في هيوستن الأمريكية أن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لفائدة كرة القدم الوطنية جعلت المغرب يحظى بالتقدير والاعتراف على الساحة الكروية العالمية. وقال السيد وهبي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة المغرب وكندا: لقد استثمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بشكل كبير في مجال كرة القدم، مما جعل كرة القدم المغربية تحظى بالاعتراف على الساحة الدولية. هذا وأكد الناخب الوطني محمد وهبي أن المواجهة التي ستجمع النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026 تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المنافسة. عبد اللطيف بن طالب معه التفاصيل.
14: أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن المواجهة التي ستجمع النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المنافسة. نحن مستعدون لهذه المواجهة

0: مجموعته ستواجه منتخبا مغربيا منظما يتمتع بفرديات مذهلة. المنتخب المغربي منظم بشكل جيد للغاية، فضلا عن تمتع عناصره بنضج تكتيكي جيد ومرونة عالية في الأداء تتيح لهم استغلال مؤهلاتهم العالية بشكل ناجع. المواجهة بين المنتخب الوطني ونظيره الكندي سيحتضنها ملعب هيوستن برسم دور الثمن من نهائيات كأس العالم 2026.
1: في السياق، خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مساء أمس آخر حصة تدريبية له لمباراة ثمن نهائي المقررة اليوم ضد نظيره الكندي بملعب هيوستن. سارة بن جعفر في المتابعة.
2: شهدت هذه الحصة التدريبية عودة المدافع الأوسط لأسود الأطلس شادي رياض الذي التحق بالمجموعة بعد أن خضع لتداريب انفرادية في الحصة السابقة، مما أتاح للناخب الوطني الاستفادة من تركيبة بشرية مكتملة الصفوف استعدادا لهذا الاستحقاق الهام. وتضمن برنامج الحصة تمارين إحماء بالكرة تلتها اللمسات التكتيكية الأخيرة، حيث أبان اللاعبون عن تركيز عال في ظل أجواء إيجابية، مما يعكس حجم الثقة الكبيرة التي تسود داخل عرين الأسود. وفي تصريحات للصحافة، عبر الدوليون المغاربة عن عزمهم على بذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز في هذه المواجهة، مبرزين أنهم يعرفون المنتخب الكندي جيدا، وأكدوا أنهم استعدوا لهذه المباراة كغيرها من المباريات، مجددين عزمهم على انتزاع نتيجة الفوز وإسعاد الجماهير المغربية. وتدخل النخبة الوطنية هذا اللقاء الحاسم بطموح كبير لانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور الربع النهائي من نهائيات كأس العالم ومواصلة مشوارهم الإيجابي في مونديال 2026.
1: إلى ذلك، المواجهة الكروية المرتقبة مساء اليوم لن تكون سهلة وتحتاج تركيزا ذهني وبدني بحسب جمال بوهندي الإطار الإماراتي الذي كان يتحدث ضمن برنامج عيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: منتخب المغرب من خلال هذه المباراة فأعتقد أنها محتاجة بالفعل لتركيز كبير، تركيز ذهني، تركيز بدني، راحة، تفاؤل. اليوم وهم رايحين للمباراة في غرفة اللبس يقولون لسان حال البعض يقول أن هذه الغرفة نحن دخلناها حاليا بعد 90 دقيقة لازم نرجع لها إن شاء الله نحن محتفلين ومبتهجين، ولكن بين هذه اللحظة واللحظة الأخرى هناك الكثير من التضحيات، هناك الكثير من الجهد، هناك الكثير من التركيز، هناك الكثير من أصحاب المهارة والقوة والقيادة في المنتخب المغربي اللي قادرين بإذن الله تعالى على أرسمون سيناريو جميل لهذه المباراة.
1: من جانبه، يرى الإطار الوطني هشام الإدريسي أن الحصة التدريبية قبل المباراة تكون فرصة لوضع اللمسات الأخيرة. لنستمع.
4: هو يعني دائما يعني في لافي دو ماتش كتكون واحد لاسيونس يعني اللي خفيفه وكتوضع فيها يعني اللمسات الاخيره ديال المباراه، وكيكون واحد التذكير للاعبين باش يكونوا اقرب للمباراه وكل يعني المعطيات تكون عندهم في مسجله يعني في الاذهان ديالهم، تكون شويه ديال لافيفاسيتي، شويه ديال لافيتاس، فيتاس دو رياكسيون، شانجمون ديريكسيون، يعني لو طرافاي تاكتيك بالنسبه للكره الثابته مهم جدا سواء يعني بور ولا كونت. إذا كانت بحال دابا في هذه الوقيته هذه ضربات الترجيح ضروري انها تكون حاضره باش كل لاعب كيحاول ما امكن يستأنس بهذا الظروف هذه وهذه المعطيات هذه، وكذلك الحارس باش كيكون يعني اكثر تركيز، وفي الاخير يعني كيكون الاستعداد الذهني هو اللي عنده الدور الكبير، التركيز على المباراه. يمكن المدرب عبر التطبيقات الواتساب يرسل لكل لاعب يعني بعد دي سيكونس دو فيديو اللي فيهم تحفيز، اللي فيهم مثلا كثير من الامور اللي يمكن اللاعب انه هو في الفراش ديالو يعني قبل ما ينام يشوف ويشاهد ويعرف يعني شنو هما الامور اللي خصو يركز عليهم اكثر وفق واحد المعطيات اللي يكون وجدالي يعني الاناليست فيديو. الحمد لله كاينين ثلاثه ديال الاطر اللي في مستوى عالي وكل واحد عنده اختصاص ديالو، وهذا كيسهل الاموريه وكيخلي الحمد لله اللاعبين دائما كنشوفوا حتى العلاقه لنا الاناليست فيديو مع اللاعبين، انا كنشوفهم يعني دائما يعني كاين واحد المراح، كاين واحد الانسجام، كاين واحد الامبيونس، كتحس باللعاب كيمشي عنده وهو فرحان والاخر كيستقبل داك الشيء بواحد صدر رحب وكيوفر له كل شيء، وهذا داخل في اطار التجانس ديال اللاعبين كاملين. حتى الحضور ديال رئيس الجامعه هو كيدرب يعني في البايكينغ وداك الشيء راه عنده واحد يعني اشارات كبيره على اساس ان راه الكل سيشارك في هذه الملحمه الكرويه، واللي كنتمنى ان شاء الله تواصل الى اخر
5: مباراه
4: نهائيه.
1: ساعات قليلة تفصلنا عن الملحمة المنتظرة. أسود

0: الأطلس في مواجهة حاسمة أمام المنتخب الكندي برسم ثمن نهائي كأس العالم. وقبل أن تنطلق صافرة البداية، تحولت كبريات الصحف الرياضية العالمية إلى منصات للإشادة بالتطور الرهيب والتغير الجذري الذي شهده الأداء المغربي. عودة إليك سارة بن جعفر.
1: الصحافة الدولية تتحدث اليوم عن ثورة تكتيكية، حيث أكدت لافونيغ البلجيكية والتلفزيون الألماني زي دي اف أن المدرب محمد وهبي نقل الأسود من الحذر الدفاعي إلى السيطرة المطلقة، مستدلين بنسبة استحواذ بلغت 70% أطاحت بهولندا في الدور السابق. في غضون ذلك تسلط الأضواء على النجوم. صحيفة موندو ديبورتيفو وصفت اللاعب بلال الخنوس بالخيط الناظم وصانع ألعاب الفريق الأخطر، بينما أفردت البايس تقريرا ملهما عن المهاجم اسماعيل صيباري المنتقل حديثا لبايرن ميونخ ب 55 مليون يورو، مشيدة بوفائه لقميص الوطن. ورغم تحذيرات هيئة الإذاعة البلجيكية من الجاهزية البدنية لكندا، إلا أن الأسود يدخلون اللقاء بروح الملحمة وعينهم على ربع النهائي لمواجهة فرنسا والثأر لمونديال قطر. كل التوفيق لأسود الأطلس.
0: إلى فاس، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة الوطنية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: الهدف من هذا المنتدى هو فتح فضاء للحوار والنقاش وتبادل الخبرات حول سبل استثمار الذكاء الاصطناعي وأدواته في تعزيز حكامة الداخلية للجمعيات.
3: المؤسسة تواكب منذ عدة عقود مسار تطوير المجتمع المدني بجهة فاس مكناس، كما أطلقت قبل 3 سنوات بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان مشروعا نموذجيا لتعزيز قدرات الجمعيات. هذه المبادرة أثبتت نجاعة مقاربة تقوم على التعاون بين السلطات العمومية والشركاء الدوليين والفاعلين الجمعويين.
4: هذا الموعد يندرج في إطار الحوار الاستراتيجي الذي أطلقته الوزارة بمختلف جهات المملكة بهدف ترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين.
5: كنأطروا واحد الجمعيات عندنا في الحي ديالنا وخارج الحي ديالنا، نوصلوا لهم كيفاش يتعاملوا بالذكاء الاصطناعي.
4: هذا اللقاء يبحث سبل الاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لتعزيز الحكامة والمشاركة المواطنة والعمل الجمعوي، وذلك من خلال جلسة علمية وعدد من الورشات حول الحكامة الرقمية والقضايا الأخلاقية والقانونية والأمن السيبراني وتنمية القدرات الرقمية.
0: وفي خبر آخر، أكد رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة تهيئة العمران حسني الغزاوي بالدار البيضاء أن برنامج الدعم المباشر للسكن يساهم في بروز جيل جديد من المنعشين العقاريين لا سيما في المدن الصغرى والمتوسطة. وشكلت الندوة الافتتاحية المنظمة تحت شعار دعم السكن رافعة للدينامية الجديدة لقطاع الإسكان بالمغرب، مناسبة لمناقشة الرهانات المرتبطة بتمويل السكن والجودة المعمارية وتأمين المعاملات العقارية، فضلا عن تعزيز التعاون بين السلطات العمومية ومهني القطاع. كما سلطت النقاشات الضوء على مساهمة البرنامج في دعم القدرة الشرائية للأسر وإنعاش الاستثمار العقاري. أما في جديد أحوال الطقس ببلادنا، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن موجة حر وهبات رياح قوية مرتقبة ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من عمالات وأقاليم المملكة. زينب بعدي والتفاصيل.
6: المديريات أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و46 درجة من السبت إلى الأربعاء بكل من سيدي سليمان وقلعة سراغنة ومراكش والرحامنة والخميسات واليوسفية والفقيه بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبوجدور وأسزاق والسمارة وترودانت وطاطا وزاقورة وبني ملال. وأضاف المسؤول ذاته أن درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة ستهم خلال الفترة نفسها أقاليم وعملات العرائش ووزان وشتوك أيت باها وإنزقان أيت ملول وتزنيت وقلميم ومكناس وتونات وخريبقة والصفرو وتنغير والرشيدية وتازة وأقادير إدا وتنان وبن سليمان وبرشيد والصويرة ومديونة والنواصر وسيدي بن نور وآسفي والحاج وخنيفرة وفاس ومولى يعقوب. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 33 و38 درجة يومي السبت والأحد بكل من تمارة الصخيرات والدرة البيضاء والمحمدية والرباط والسلة والجديدة وإفران، بينما ستشهد أقاليم العيون وطنطان وطرفايا درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة وذلك من الأحد إلى الأربعاء. من جهة أخرى أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه يرتقب تسجيل هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كيلومتر في الساعة اليوم السبت من الساعة 12 زوالا إلى 11 ليلا بكل من طنجة أصيلة وفحص أنجرة.
0: دوليا، في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس الإيبولا إلى 1500 وحالتين، وتأتي هذه المعطيات الجديدة بعد وقت قصير عن إعلان منظمة الصحة العالمية وفاة ما لا يقل عن 452 شخصا بسبب الإصابة بالإيبولا في الكونغو الديمقراطية التي تواجه تفشيا وبائيا متسارعا. وكانت المنظمة الأممية قد أعلنت في وقت سابق عن بدء تجربة سريرية لعلاجين الفيروس المسبب للإيبولا في الكونغو الديمقراطية، مشيرة إلى انطلاق التجربة السريرية الخاصة بتقييم العلاجين. في الشأن الثقافي، عاش عشاق الفولكلور مساء أمس بقصر البديع بالمدينة الحمراء على إيقاع سهرة فنية ساحرة احتفت بتنوع وغنى الفنون الشعبية بالمملكة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية. إلى الدار البيضاء، تواصلت مساء أمس الجمعة فعاليات الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا بأمسية استثنائية بإيقاعات موسيقية متنوعة من توقيع على الخصوص المغنية وكاتبة الأغاني المغربية الكندية فوزية وعازف الجيتار الأمريكي كوري وونغ. إلى هنا نصل مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية من الجمعة إلى غاية الأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنة ومراكش ورحمنا والخميسات واليوسفية والفقيه بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها، عملات وأقاليم الرشيدية وسيد بن نور وأسفي ونواصر ومديونة والصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدا وتنان ومكناس والحاجب وصفرو وترودانت وخريبجا وخنيفرة وجلميم وبن سليمان ووزان وتازا. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عمالات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة بعمالات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة ابتداء من 10 من صباح الجمعة إلى غاية 11 من مساء السبت.
7: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
8: ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مونديال 2026 انطلاق سافرة البداية لمباراة المغرب وكندا لحساب الدور ثمن النهائي. تتويج وزارة التجهيز والماء في الهاكاثون الوطني للابتكار في خدمة الشفافية والوقاية من الفساد. وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر ورياح قوية من اليوم إلى يوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. إلى التفاصيل، انطلقت سافرة البداية وفيما يلي تشكيلة المنتخب الوطني المغربي في مواجهة كندا لحساب دور الثمن النهائي من منافسات كأس العالم 2026. في التشكيلة الأساسية، ياسين بونو، أشرف حكيمي، نصير مزراوي، عيسى ديوب، رضوان حلحال، أيوب وعدي، عزدين وناحي، إسماعيل سيباري، بلال خنوس، نائل عناوي، وإبراهيم دياز. أما في دكة الاحتياط، منير محمد، مدي الكجوي، أحمد رضا التقنوتي، مروان سعدان، زكريا الوحيدي، يوسف بالعمري، شادي رياض، أنس صلاح الدين، سفيان أمرابط، شمس الدين طالبي، سمير المرابط، ياسين جاسيم، سفيان رحيمي، أمين سباعي، أيوب الكعبي، وأيوب أميموني. حظ موفق لأسود الأطلس لضمان بطاقة العبور لربع نهائي كأس العالم 2026. الدورة الأولى من زهاتون الهاكاثون الوطني للابتكار الذي نظمته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عرفت تتويج وزارة التجهيز والماء بالجائزة الثانية. ويهدف هذا الحدث تطوير حلول رقمية مبتكرة تعزز الشفافية والحكامة الجيدة والوقاية من الفساد ومكافحته. هذا التتويج يجسد التزام وزارة التجهيز والماء بمواصلة ورش التحول الرقمي وعصرنة المرافق العمومية وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الموارد العمومية. كما يندرج هذا الإنجاز في إطار التوجهات الوطنية الرامية إلى تسريع التحول الرقمي للإدارة ومواكبة الأوراش التنموية الكبرى التي تعرفها المملكة عبر توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة لترسيخ حكامة ناجعة ومستدامة تضع المواطن في صلب اهتماماتها. إلى فاس، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة الوطنية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: الهدف من هذا المنتدى هو فتح فضاء للحوار والنقاش وتبادل الخبرات حول سبل استثمار الذكاء الاصطناعي وأدواته في تعزيز حكم الداخل للجمعيات.
3: المؤسسة تواكب منذ عدة عقود مسار تطوير المجتمع المدني بجهة فاس مكناس، كما أطلقت قبل 3 سنوات بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان مشروعا نموذجيا لتعزيز قدرات الجمعيات. هذه المبادرة أثبتت نجاعة مقاربة تقوم على التعاون بين السلطات العمومية والشركاء الدوليين والفاعلين الجمعويين.
4: هذا الموعد يندرج في إطار الحوار الاستراتيجي الذي أطلقته الوزارة بمختلف جهات المملكة بهدف ترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين.
5: كنأطروا واحد الجمعيات عندنا في الحي ديالنا وخارج الحي ديالنا، نوصلوا لهم كيفاش يتعاملوا بالذكاء الاصطناعي.
4: هذا اللقاء يبحث سبل الاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لتعزيز الحكامة والمشاركة المواطنة والعمل الجمعوي، وذلك من خلال جلسة علمية وعدد من الورشات حول الحكامة الرقمية والقضايا الأخلاقية والقانونية والأمن السيبراني وتنمية القدرات الرقمية.
0: وفي خبر آخر، أكد رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة تهيئة العمران حسني الغزاوي بالدار البيضاء أن برنامج الدعم المباشر للسكن يساهم في بروز جيل جديد من المنعشين العقاريين، لا سيما في المدن الصغرى والمتوسطة. وشكلت الندوة الافتتاحية المنظمة تحت شعار دعم السكن رافعة للدينامية الجديدة لقطاع الإسكان بالمغرب، مناسبة لمناقشة الرهانات المرتبطة بتمويل السكن والجودة المعمارية وتأمين المعاملات العقارية، فضلا عن تعزيز التعاون بين السلطات العمومية ومهني القطاع. كما سلطت النقاشات الضوء على مساهمة البرنامج في دعم القدرة الشرائية للأسر وإنعاش الاستثمار العقاري. أما في جديد أحوال الطقس ببلادنا، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن موجة حر وهبات رياح قوية مرتقبة ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من عمالات وأقاليم المملكة. زينب بعدي والتفاصيل.
6: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و46 درجة من السبت إلى الأربعاء بكل من سيدي سليمان وقلعة سراغنة ومراكش والرحامنة والخميسات واليوسفية والفقيه بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبوجدور وأسزاق والسمارة وترودانت وطاطا وزاقورة وبني ملال. وأضاف المصدر ذاته أن درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة ستهم خلال الفترة نفسها أقاليم وعملات العرائش ووزان وشتوك أيت باها وإنزقان أيت ملول وتزنيت وقلميم ومكناس وتونات وخريبقة وصفرو وتنغير والراشيدية وتازة وأقادير إدا وتنان وبن سليمان وبرشيد والصويرة ومديونة والنواصر وسيدي بن نور وآسفي والحاج وخنيفرة وفاس ومولى يعقوب. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 33 و38 درجة يومي السبت والأحد بكل من تمارة الصخيرات والدرة البيضاء والمحمدية والرباط والسلة والجديدة وإفران، بينما ستشهد أقاليم العيون وطنطان وطرفاية درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة، وذلك من الأحد إلى الأربعاء. من جهة أخرى، أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه يرتقب تسجيل هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كيلومتر في الساعة اليوم السبت من الساعة 12 زوالا إلى 11 ليلا بكل من طنجة أصيلة وفحص أنجرة.
0: دوليا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس الإيبولا إلى 1500 وحالتين، وتأتي هذه المعطيات الجديدة بعد وقت قصير عن إعلان منظمة الصحة العالمية وفاة ما لا يقل عن 452 شخصا بسبب الإصابة بالإيبولا في الكونغو الديمقراطية التي تواجه تفشيا وبائيا متسارعا. وكانت المنظمة الأممية قد أعلنت في وقت سابق عن بدء تجربة سريرية لعلاجين الفيروس المسبب للإيبولا في الكونغو الديمقراطية، مشيرة إلى انطلاق التجربة السريرية الخاصة بتقييم العلاجين. في الشأن الثقافي، عاش عشاق الفولكلور مساء أمس بقصر البديع بالمدينة الحمراء على إيقاع سهرة فنية ساحرة احتفت بتنوع وغنى الفنون الشعبية بالمملكة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية. إلى الدار البيضاء، تواصلت مساء أمس الجمعة فعاليات الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا بأمسية استثنائية بإيقاعات موسيقية متنوعة من توقيع على الخصوص المغنية وكاتبة الأغاني المغربية الكندية فوزية وعازف الجيتار الأمريكي كوري وونغ. إلى هنا نصل مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
11: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي ناخدكم في واحد الجولة وسط عالم صياغة الذهب، حرفة عريقة كتجمع بين الدقة الصبر والإبداع، وكتبقى من بين الحرف اللي حافظت على المكانة ديالها عبر السنين. معنا في البداية سي مصطفى رمزان، متخصص في صناعة السلاسل والأساور الذهبية. سي مصطفى مرحبا بك معنا. كأول سؤال، كيفاش كانت البداية ديالك مع هذه الحرفة؟
12: البداية ديالي كانت في هذه الحرفة في 1997، وكنت لقيت التكوين ديالي في إيطاليا في ميدان ديال تصنيع السلاسل، وفي هذا الميدان ديال التذواب ديال الذهب، كيفية ديال التعامل معه من ناحية تصنيع من المراحل الأولى كمادة خام إلى مراحل ديال السومي فيني إلى المراحل النهائية ديال التصنيع.
11: تبارك الله عليك سي مصطفى، شنو هي المراحل اللي كدوز منها صناعة سلسلة ولا السوار من الأول حتى كيوصل للزبون؟
12: بالنسبة للمراحل ديال التصنيع ديال الذهب، كيدوز عبر واحد المراحل الأولية، هو بالنسبة للمادة الخام كنخلطوها مع واحد المواد أخرى اللي أغلبها كتكون نقرة ونحاس، وكاين ديزالياج على حسب كل واحد والجودة اللي بغا. كاين ديزالياج اللي هما ديجا كيكونوا مصوبين، كنشريوهم مصوبين، كنشريوهم سيرتو الطاليان ولا تركيا، كنخلطوهم مع الذهب الخام باش كيعطينا 18، كيخصو يكون 750 ذهب، وما تبقى كيكون الياج. هذا ما قال لي كيحدوا لنا القانون، وكيكون تذواب، من تذواب كيكون تطراق، وديك الساعه من بعد تطراق كيكون اما لي طخابو مانيال اللي كيكونوا باش يمشي داكشي ديال البلدي، او لا كيكون شي حاجه اللي غتكون تمشي للتصنيع بحال السلسله بحال البراسيات. كاين مراحل مساله اخرى اللي كتكون كنسميو حنا الفريغ، كتكون نفس القضيه، يعني كيجي الماده الخام وكيكون عندنا هذوك لي زالياج، وكيكون عندنا الارتيكل كيكون في الشمع او في لا ريزين، يعني الموديل كيتصاوب في 3 دي او لا كيكون الشمع كيتيره في السيليكون وكيدار في واحد الشجيره، ومن بعد كيدوزوا في واحد المراحل عده، منها كيدوز في الغاز، من الغاز كيتخوى هذيك ليفيدمون ديال الشمع ولا داك ديال لا ريزين، وعاد كيدوز في واحد لا ماشين ديال سوفيد ديال لاندكسيون، وكيتفرغ الذهب. عاد من بعد كتكون الفينيسيون، كيكون البوليساج، كيكون لا كان شي كيسيرتيشاج كنسيرتيشاج او لا كيكون بعدا دابا لي زارتيكل جداد حاليا دابا كيخرجوا سيرتي في الشمع او لا في لا ريزين ديجا لامبلونطاسيون ديال الحجر كيكون في هذاك الارتيكل قبل ما يتفرى.
11: سي مصطفى، من بين هذه المراحل كامله شنو هي المرحله اللي كتعتبرها الاصعب وكتحتاج تركيز ودقه اكثر؟
12: هو المرحلة اللي كان عانيو منها هي المرحلة ديال المادة الخام، ما كتكونش عندنا 100% 100% بيان افيني ولا رافيني، كنلقاو مشاكل لأن كتأثرنا على الخدمة في البروسيس ديال الخدمة ديالنا. الشيء الآخر كيجي من بعد، كانت عندنا المادة الخام مزيانة نقية الشيء الآخر كيسهل، وبطبيعة الحال كاين مراحل أخرى، مراحل تقنية اللي كتعلق بلا ماشين لأن هادشي سيت لا ميكرو ميكانيك، لأن كاين شي حوايج كنديروهم كيسا دوموند لا بريسيزيون.
11: أكيد سي مصطفى كل حرفة وعندها المرحلة الصعيبة ديالها. نمرو دابا سؤال آخر، هو شحال كيطلب منك ديال الوقت باش تصنع لنا قطعة واحدة؟ واش المدة كتختلف على حسب التصميم؟
12: صديقو الارتيكل دابا الخدمة هي ولات عندنا ديك الخدمة ديال السهل الممتنع، على قد ما هي سهلة على قد ما صعيبة. غادي ناخذ المجال ديال الفريغ، راه كتسيري في 3 دي كديرو في شجرة كدير القبس هو بالخف ولا بروديكتيفيتي كتكون طالعة. غندوي على السلسله البريباراسيون ديال السلك سابرون شويه من واحد الوقت، وعندنا واحد لوبيراسيون اللي هي ان بو ديليكات هي لا ثيرموديناميك في ديال السلك، السلك الا ما كانش سخون مزيان ما كانش بيان طراي كيخلق لنا مشكل في لا ماشين.
11: نعم، بالنسبه للتصاميم كيفاش كتختاروا الموديلات الجديده وكتواكبوا الاذواق ديال الزبناء؟
12: بالنسبه للتصاميم ديالنا اغلب الانسبيراسيون كيف كنقولوا كيتاسبيرا من لي موديل ديال برا، من غير البلدي. البلدي راه كاين عندنا واحد التراث المغربي اللي محافظين عليه، كاين مجال كبير ديالو اللي عنده ناسو اللي هو مطلوب دابا حاليا، وفعلا على الصعيد العالمي البلدي عندنا المغربي مطلوب، يعني هذاك كيف كنقولوا واحد عنده واحد لا ماجوريتي ديال الطراباي ديالو سيمونيال، ماشي بحال بالفريغ اللي دابا العمليه ديال 3 دي سهلات المساله ديال التصاميم. السلسله تقريبا ما كاينش فيها، ماشي غير ما نقولوش كاين فيها الجديد، ولكن السلسله كاين فيها هذا المجال ديال الخاوي هو اللي كيغلب عليها دابا حاليا، اللي هو كان الجديد من ناحيه التصاميم.
11: سي مصطفى، كيف ما شفنا عندك اليوم داخل هذه الورشه انه كاين شباب اللي كيجيو وكيتعلموا، واش في نظرك يعني باقي اقبال من طرف الشباب باش يتعلموا هذه الحرفه هذه؟
12: حاليا ولا واحد العدد ديال المدارس ديال التكوين سواء في صعيد وزاره الصناعه التقليديه او لا مكتب التكوين المهني، يعني كاين واحد العدد ديال المؤسسات دابا اللي كتخرج الشباب. حاليا كيجيو عندنا دي ستاجير، دابا قبل ما كانش عندنا المساله ديال لي ستاجير، دابا راه كيجي واحد العدد ديال لي ستاجير كيقلبوا على لي ستاج من هاد المؤسسات. وكاين المؤسسه اللي هي زعما اللي معروفه بزاف دابا حاليا هي الاكاديمي ديال محمد السادس اللي كتخرج مهندسين في هاد المجالات.
11: شكرا لك سي مصطفى على جميع المعطيات اللي عطيتينا. مستمعينا، من عالم السلاسل والاساور غادي نمشيو عند صانع اخر كيبدع في الحلي التقليديه المغربيه، سي الحسين اغرام. سي الحسين، مرحبا بك معنا على اذاعه ريم راديو. سي الحسين، شنو اللي كيميز الحلي التقليديه المغربيه على باقي الانواع؟
13: بالنسبه لهنا في الصناعه التقليديه في المغرب باقي الاغلبيه باقيين كنخدموا بالنحاس وبالنقره، علاش؟ لان اللون ديالهم كيكون احسن من داك لارياج. لارياج هو في الحقيقه هو يعني ديستيني للصناعه العصريه، اما بالنسبه للصناعه البلديه اللي كنخدموا حنا فانا كنفضل النقره والنحاس احمر. هنا في شحال النسبه ديال النحاس احمر وشحال النسبه ديال النقره، هنا كيتوقف على حسب اللون اللي بغيتي. كل ما كانت النسبه ديال النقره كثيره كل ما حنا راه غاديين كنتجهوا للون الاصفر دائما في نطاق 25%، ما خصهاش نفوتوا 25% ديال هذا النحاس احمر والنقره، والعكس صحيح. كل ما اتجهنا كل ما كانت النسبه ديال النحاس احمر كثيره كل ما حنا غاديين كنتجهوا للون الاحمر. نعطيك على سبيل المثال، حنا عندنا 75 غرام ديال الذهب الخالص، يعني خصها تعطينا 100 غرام ديال الذهب 18 الكاره، يعني ديك 25% خصنا نزيدوها يا اما نحاس احمر يا اما نحاس احمر زائد نقره. الا كنت انا باغي الذهب الاحمر فالنسبه ديال النحاس الاحمر كيخصها تكون غالبه على النسبه ديال النقره، ولا كنت باغي صفر كيخص تكون النسبه ديال النقره غالبه على النحاس الاحمر. هذا الشيء بالنسبه للبلدي. وهذه الصناعه هذه راه كانت رجيه من القديم، حنا راه عندنا بياسات كيتخدموها في المغرب بوحدو في البلدي، ما تلقايهمش في العالم كامل، رغم التكنولوجيا رغم هذا دائما ديك البصمه ويعني واللمسه ديال الصانع المغربي ما يمكنش تلقاي شي صناعه في العالم كتضاهيها. دابا عاود الناس رجعوا لداك الشيء القديم، رجعوا للعصير الصابون، رجعوا لداك الخاوي التخران، داك الشيء كله عاود حياوه الناس وساعد في الانتشار ديالو حتى لي ريزو سوسيو اللي كاينين دابا عاود يعني عاود انتشر بطريقه مزيانه.
6: تبارك الله عليك سي الحسين. في الاخير صياغة الذهب ماشي غير مهنة بل هي فن وتراث كيعكس الهوية المغربية وكيحافظ على واحد الحرفة متوارثة عبر الاجيال. شكرا للسي مصطفى رمزان وسي الحسين اقرام على هذا اللقاء، وشكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعة، والى لقاء اخر مع حرفة جديدة وقصة جديدة من تراثنا المغربي. سلام عليكم.

0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم والبداية بأبرز العناوين. مونديال 2026 انطلاق سافرة البداية لمباراة المغرب وكندا لحساب الدور ثمن النهائي. تتويج وزارة التجهيز والماء في الهاكاثون الوطني للابتكار في خدمة الشفافية والوقاية من الفساد. وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي موجة حر ورياح قوية من اليوم إلى يوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. إلى التفاصيل، انطلقت سفيرة البداية وفيما يلي تشكيلة المنتخب الوطني المغربي في مواجهة كندا لحساب دور الثمن النهائي من منافسات كأس العالم 2026. في التشكيلة الأساسية ياسين بونو، أشرف حكيمي، نصير مزراوي، عيسى ديوب، رضوان حلحال، أيوب وعدي، عزدين وناحي، إسماعيل سيباري، بلال خنوس، نائل عيناوي وإبراهيم دياز. أما في دكة الاحتياط، منير محمد الكجوي، أحمد رضا التقنوتي، مروان سعدان، زكريا الوحيدي، يوسف بالعمري، شادي رياض، أنس صلاح الدين، سفيان أمرابط، شمس الدين طالبي، سمير المرابط، ياسين جاسيم، سفيان رحيمي، أمين سباعي، أيوب الكعبي وأيوب أميموني. حظ موفق لأسود الأطلس لضمان بطاقة العبور لربع نهائي كأس العالم 2026. دائما في الشأن الرياضي، ومع انطلاق المباراة التي تجمع المنتخب المغربي بنظيره الكندي، تعيش مختلف مدن جهة الدار البيضاء استات أجواء خاصة يتبعها الترقب والحماس. فمنذ الساعات الأولى من اليوم بدت معالم الاستعداد لهذا الموعد الكروي البارز واضحة في عدد من الشوارع والأسواق والفضاءات العمومية، حيث تزينت واجهات محلات تجارية عديدة بالأعلام الوطنية وصور لاعبي المنتخب الوطني في مشهد يعكس حجم التعبئة الشعبية خلف أسود الأطلس في مسارهم المونديالي. وعلى خلاف عدد من المباريات السابقة التي جرت في توقيت متأخر، يحظى هذا اللقاء بخصوصية لافتة وتنوعت اختيارات الأسر المغربية بين متابعة المباراة في المقاهي والفضاءات الترفيهية أو داخل البيوت في أجواء عائلية تجمع الأقارب والجيران حول شاشة واحدة. وامتدت مظاهر الحماس في مختلف الأقاليم ومدني الجهة، ففي استات والمحمدية وجديدة تشهد الفضاءات والمقاهي حركية غير عادية منذ الفترة الزوالية، حيث تقاطر المواطنون من مختلف الأعمار لمتابعة أطوار المباراة، فيما فضلت أسر أخرى التوجه إلى المطاعم بضواحي المدن لتناول وجبة الغداء ومتابعة المباراة في أجواء عائلية مريحة. وفي الأسواق والشوارع بدأ قميص المنتخب الوطني أشبه بزي موحد يرتديه الكبار والصغار، النساء والرجال، في صورة تختزل قوة الالتفاف الشعبي حول الفريق الوطني. كما شهدت فضاءات تجارية معروفة بالدار البيضاء من قبيل درب عمار والقريعة وباب مراكش رواجا لافتا، خاصة على مستوى بيع الأعلام والقمصان والإكسسوارات المرتبطة بتشجيع المنتخب، والتي تزين حاليا مختلف البيوت والمقاهي والمقاهي والمطاعم بربوع المملكة. وفي تصريحات صحفية عبر عدد من المواطنين عن تفاؤلهم وثقتهم في قدرة المنتخب الوطني وتشكيلة الناخب الوطني على تحقيق نتيجة إيجابية، مؤكدين في الوقت ذاته بلوغ هذا المستوى من المنافسة يتطلب التعامل مع المباراة بكثير من الجدية والتركيز بعيدا عن أي استخفاف بالمنافسة. الدورة الأولى من زهاتون الهاكاتون الوطني للابتكار الذي نظمته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عرفت تتويج وزارة التجهيز والماء بالجائزة الثانية، ويهدف هذا الحدث تطوير حلول رقمية مبتكرة تعزز الشفافية والحكامة الجيدة والوقاية من الفساد ومكافحته. هذا التتويج يجسد التزام وزارة التجهيز والماء بمواصلة ورش التحول الرقمي وعصرنة المرافق العمومية وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الموارد العمومية. كما يندرج هذا الإنجاز في إطار التوجهات الوطنية الرامية إلى تسريع التحول الرقمي للإدارة ومواكبة الأوراش التنموية الكبرى التي تعرفها المملكة عبر توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة لترسيخ حكامة ناجعة ومستدامة تضع المواطن في صلب اهتماماتها. إلى فاس. أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة الوطنية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
5: الهدف من هذا المنتدى هو فتح فضاء للحوار والنقاش وتبادل الخبرات حول سبل استثمار الذكاء الاصطناعي وأدواته في تعزيز حكامة الداخلية للجمعيات.
6: المؤسسة تواكب منذ عدة عقود مسار تطوير المجتمع المدني بجهة فاس مكناس، كما أطلقت قبل 3 سنوات بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان مشروعا نموذجيا لتعزيز قدرات الجمعيات. هذه المبادرة أثبتت نجاعة مقاربة تقوم على التعاون بين السلطات العمومية والشركاء الدوليين والفاعلين الجمعويين.
7: هذا الموعد يندرج في إطار الحوار الاستراتيجي الذي أطلقته الوزارة بمختلف جهات المملكة بهدف ترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين.
8: كنأطروا واحد الجمعيات عندنا في الحي ديالنا وخارج الحي ديالنا نوصلوا لهم كيفاش يتعاملوا بالذكاء الاصطناعي.
7: هذا اللقاء يبحث سبل الاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لتعزيز الحكامة والمشاركة المواطنة والعمل الجمعوي، وذلك من خلال جلسة علمية وعدد من الورشات حول الحكامة الرقمية والقضايا الأخلاقية والقانونية والأمن السيبراني وتنمية القدرات الرقمية.
4: شكلت آليات تعزيز الكفاءة الإدارية والمهنية في زمن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي محور يوم دراسي نظم اليوم بالصويرة بمبادرة من جمعية تراث بلادي للتربية والعلوم والثقافة. وجمع هذا اللقاء المنظم حول موضوع تطوير الكفاءات الإدارية والمهنية في زمن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بشراكة مع جمعية شباب الفن الأصيل للسماح وتراث الزاوية القادرية بالصويرة، وبتعاون مع جمعية الصويرة مكادور وعدد من الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين أساتذة جامعيين وخبراء ومسؤولين مؤسساتيين وفاعلين جمعويين من أجل التفكير المشترك في المهارات الجديدة التي تتطلبها الإدارة الحديثة وربط التحول الرقمي بالعنصر البشري وجودة الأداء والمسؤولية المهنية. وتوجت أشغال هذا اللقاء بتوصيات شددت على ضرورة تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة وتطوير كفاءات الموارد البشرية وتشجيع الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وتطوير الأداء المؤسساتي وتحقيق التنمية البشرية. وفي خبر آخر، أكد رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة تهيئة العمران حسني الغزاوي بالدار البيضاء أن برنامج الدعم المباشر للسكن يساهم في بروز جيل جديد من المنعشين العقاريين، لا سيما في المدن الصغرى والمتوسطة. وشكلت الندوة الافتتاحية المنظمة تحت شعار دعم السكن رافعة للدينامية الجديدة لقطاع الإسكان بالمغرب، مناسبة لمناقشة الرهانات المرتبطة بتمويل السكن والجودة المعمارية وتأمين المعاملات العقارية، فضلا عن تعزيز التعاون بين السلطات العمومية ومهني القطاع. كما سلطت النقاشات الضوء على مساهمة البرنامج في دعم القدرة الشرائية للأسر وإنعاش الاستثمار العقاري. أما في جديد أحوال الطقس ببلادنا، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن موجة حر وهبات رياح قوية مرتقبة ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من عمالات وأقاليم المملكة. زينب بعدي والتفاصيل.
9: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و46 درجة من السبت إلى الأربعاء بكل من سيدي سليمان وقلعة سراغنة ومراكش والرحامنة والخميسات واليوسفية والفقيه بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبوجدور وأسزاق والسمارة وترودان وطاطا وزقورة وبني ملال. وأضاف المسألة ذاته أن درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة ستهم خلال الفترة نفسها أقاليم وعملات العرائش ووزان وشتوك أيت باها وإنزقان أيت ملول وتزنيت وقلميم ومكناس وتونات وخريبقة وصفرو وتنغير والراشيدية وتازة وأقادير الدوتنان وبن سليمان وبرشيد والصويرة ومديونة ونواصر وسيدي بن نور وآسفي والحاج وخنيفرة وفاس ومولى يعقوب. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 33 و38 درجة يومي السبت والأحد بكل من تمارة الصخيرات والدرة البيضاء والمحمدية والرباط والسلة والجديدة وإفران، بينما ستشهد أقاليم العيون وطنطان وطرفاية درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة وذلك من الأحد إلى الأربعاء. من جهة أخرى، أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه يرتقب تسجيل هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كيلومتر في الساعة اليوم السبت من الساعة 12 زوالا إلى 11 ليلا بكل من طنجة أصيلة وفحص الجرى.
4: دوليا، في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس الإيبولا إلى 1500 حالتين، وتأتي هذه المعطيات الجديدة بعد وقت قصير عن إعلان منظمة الصحة العالمية وفاة ما لا يقل عن 452 شخصا بسبب الإصابة بالإيبولا في الكونغو الديمقراطية التي تواجه تفشيا وبائيا متسارعا. وكانت المنظمة الأممية قد أعلنت في وقت سابق عن بدء تجربة سريرية لعلاجين الفيروس المسبب للإيبولا في الكونغو الديمقراطية، مشيرة إلى انطلاق التجربة السريرية الخاصة بتقييم العلاجين. في الشأن الثقافي، عاش عشاق الفولكلور مساء أمس بقصر البديع بالمدينة الحمراء على إيقاع سهرة فنية ساحرة احتفت بتنوع وغنى الفنون الشعبية بالمملكة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية. إلى الدار البيضاء، تواصلت مساء أمس الجمعة فعاليات الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا بأمسية استثنائية بإيقاعات موسيقية متنوعة من توقيع على الخصوص المغنية وكاتبة الأغاني المغربية الكندية فوزية وعازف الجيتار الأمريكي كوري وونغ. إلى هنا نصل مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.

0: بلدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: المركز الجهوي للاستثمار بجهة الداخل وادي الذهب ينظم بالداخل لقاء جهوي خصص لتقديم البرنامج الوطني جو سياحة، وهي مبادرة تروم تعزيز مواكبة وتمويل الفاعلين في القطاع السياحي وحاملي المشاريع.
3: انه برنامج كيمشي في اطار التمويل المختلف، يعني مختلف يعني حاجيات القطاع السياحي من خلال التنشيط السياحي، من خلال يعني الايواء السياحي.
2: هذا اللقاء المنظم بشراكة مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومؤسسة مغرب المقاولات، يندرج في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي وتشجيع الاستثمار في الجهات ذات المؤهلة الواعدة ولا سيما جهة الداخل وادي الذهب.
4: البرنامج اسمه جو سياحة، والهدف منه هو دعم المقاولات اللي ينشطوا في قطاع السياحة المتوسطات والصغرى.
2: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض حول آليات المواكبة والتمويل المقترحة في إطار برنامج جو سياحة، إلى جانب تبادل الآراء مع حاملي المشاريع وتنظيم لقاءات للتواصل والتشبيك بين مختلف المتدخلين في القطاع.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: ريم راديو. ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن موجة حر وهبات رياح قوية مرتقبة ابتداء من اليوم وإلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من عملات وأقاليم المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و46 درجة من السبت إلى الأربعاء بكل من سيدي سليمان وقلعة سراغنة ومراكش والرحامنة والخميسات واليوسفية والفقيه بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبوجدور وأسزاق وسمارة وترودان وطاطا وزاقورة وبني ملال. وأضاف المسار ذاته أن درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة ستهم خلال الفترة نفسها أقاليم عملات العرائش ووزان وشتوك أيت باها وإنزقان أيت ملول وتزنيت وقلميم ومكناس وتونات وخريبقة والصفرو وتنغير والراشيدية وتازة وأقادير الدوتنان وبن سليمان وبرشيد والصويرة ومجيونة والنواصر وسيدي بن نور وآسفي والحاجب وخنيفرة وفاس ومولى يعقوب. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 33 و38 درجة يومي السبت والأحد بكل من تمارا الصخيرات والدرة البيضاء والمحمدية والرباط والسلة والجديدة وإفران، بينما ستشهد أقاليم العيون وطنطان وطرفايا درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة وذلك من الأحد إلى الأربعاء. من جهة أخرى أشارت المديرية الإدارية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه يرتقب تسجيل هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كيلومتر في الساعة اليوم السبت من الساعة 12 زوالا إلى 11 ليلا بكل من طنجة أصيلة وفحص أرجح.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
7: غيم راديو.
2: المركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب ينظم بالداخل لقاء جهويا خصص لتقديم البرنامج الوطني جو سياحة، وهي مبادرة تروم تعزيز مواكبة وتمويل الفاعلين في القطاع السياحي وحاملي المشاريع.
3: انه برنامج كيمشي في اطار التمويل المختلف، يعني مختلف يعني حاجيات القطاع السياحي من خلال التنشيط السياحي، من خلال يعني الايواء السياحي.
2: هذا اللقاء المنظم بشراكة مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومؤسسة مغرب المقاولات يندرج في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي وتشجيع الاستثمار في الجهات ذات المؤهلة الواعدة ولا سيما جهة الداخل وادي الذهب.
4: البرنامج اسمه جو سياحة، والهدف منه هو دعم المقاولات اللي ينشطوا في قطاع السياحة المتوسطات والصغرى.
2: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض حول آليات المواكبة والتمويل المقترحة في إطار برنامج جو سياحة، إلى جانب تبادل الآراء مع حاملي المشاريع وتنظيم لقاءات للتواصل والتشبيك بين مختلف المتدخلين في القطاع.
0: غيم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
7: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو،
7: غيم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مونديال 2026 انطلاق سافرة البداية لمباراة المغرب وكندا لحساب الدور ثمن النهائي. تتويج وزارة التجهيز والماء في الهاكاثون الوطني للابتكار في خدمة الشفافية والوقاية من الفساد. وفي نشرة إنذارية، من مستوى يقظة برتقالي موجة حر ورياح قوية من اليوم إلى يوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. إلى التفاصيل، انطلقت سافرة البداية وفيما يلي تشكيلة المنتخب الوطني المغربي في مواجهة كندا لحساب دور الثمن النهائي من منافسات كأس العالم 2026. في التشكيلة الأساسية، ياسين بونو، أشرف حكيمي، نصير مزراوي، عيسى ديوب، رضوان حلحال، أيوب وعدي، عزدين وناحي، إسماعيل سيباري، بلال خنوس، نائل عناوي، وإبراهيم دياز. أما في دكة الاحتياط، منير محمد، حمدي الكجوي، أحمد رضا التقنوتي، مروان سعدان، زكريا الوحيدي، يوسف بالعمري، شادي رياض، أنس صلاح الدين، سفيان أمرابط، شمس الدين طالبي، سمير المرابط، ياسين جاسيم، سفيان رحيمي، أمين سباعي، أيوب الكعبي، وأيوب أميموني. حظ موفق لأسود الأطلس لضمان بطاقة العبور لربع نهائي كأس العالم 2026. دائما في الشأن الرياضي، ومع انطلاق المباراة التي تجمع المنتخب المغربي بنظيره الكندي، تعيش مختلف مدن جهة الدار البيضاء استات أجواء خاصة يتبعها الترقب والحماس. فمنذ الساعات الأولى من اليوم بدت معالم الاستعداد لهذا الموعد الكروي البارز واضحة في عدد من الشوارع والأسواق والفضاءات العمومية، حيث تزينت واجهات محلات تجارية عديدة بالأعلام الوطنية وصور لاعبي المنتخب الوطني في مشهد يعكس حجم التعبئة الشعبية خلف أسود الأطلس في مسارهم المونديالي. وعلى خلاف عدد من المباريات السابقة التي جرت في توقيت متأخر، يحظى هذا اللقاء بخصوصية لافتة وتنوعت اختيارات الأسر المغربية بين متابعة المباراة في المقاهي والفضاءات الترفيهية أو داخل البيوت في أجواء عائلية تجمع الأقارب والجيران حول شاشة واحدة. وامتدت مظاهر الحرب حماس في مختلف الأقاليم ومدن الجهة، ففي ستات والمحمدية وجديدة تشهد الفضاءات والمقاهي حركية غير عادية منذ الفترة الزوالية، حيث تقاطر المواطنون من مختلف الأعمار لمتابعة أدوار المباراة، فيما فضلت أسر أخرى التوجه إلى المطاعم بضواحي المدن لتناول وجبة الغداء ومتابعة المباراة في أجواء عائلية مريحة. وفي الأسواق والشوارع بدا قميص المنتخب الوطني أشبه بزي موحد يرتديه الكبار والصغار، النساء والرجال، في صورة تختزل قوة الالتفاف الشعبي حول الفريق الوطني. كما شهدت فضاءات تجارية معروفة بالدار البيضاء من قبيل درب عمار والقريعة وباب مراكش رواجا لافتا، خاصة على مستوى بيع الأعلام والقمصان والإكسسوارات المرتبطة بتشجيع المنتخب، والتي تزين حاليا مختلف البيوت والمقاهي والمطاعم بربوع المملكة. وفي تصريحات صحفية عبر عدد من المواطنين عن تفاؤلهم وثقتهم في قدرة المنتخب الوطني وتشكيلة الناخب الوطني على تحقيق نتيجة إيجابية، مؤكدين في الوقت ذاته بلوغ هذا المستوى من المنافسة يتطلب التعامل مع المباراة بكثير من الجدية والتركيز بعيدا عن أي استخفاف بالمنافسة. الدورة الأولى من زهاتون الهاكاتون الوطني للابتكار الذي نظمته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عرفت تتويج وزارة التجهيز والماء بالجائزة الثانية، ويهدف هذا الحدث تطوير حلول رقمية مبتكرة تعزز الشفافية والحكامة الجيدة والوقاية من الفساد ومكافحته. هذا التطوير

0: إمامتها. إلى فاس. أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة الوطنية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: الهدف من هذا المنتدى هو فتح فضاء للحوار والنقاش وتبادل الخبرات حول سبل استثمار الذكاء الاصطناعي وأدواته في تعزيز حكامة الداخلية للجمعيات.
2: المؤسسة تواكب منذ عدة عقود مسار تطوير المجتمع المدني بجهة فاس مكناس، كما أطلقت قبل 3 سنوات بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان مشروعا نموذجيا لتعزيز قدرات الجمعيات. هذه المبادرة أثبتت نجاعة مقاربة تقوم على التعاون بين السلطات العمومية والشركاء الدوليين والفاعلين الجمعويين.
3: هذا الموعد يندرج في إطار الحوار الاستراتيجي الذي أطلقته الوزارة بمختلف جهات المملكة بهدف ترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين.
4: كنأطروا واحد الجمعيات عندنا في الحي ديالنا وخارج الحي ديالنا نوصلوا لهم كيفاش يتعاملوا بالذكاء الاصطناعي.
3: هذا اللقاء يبحث سبل الاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لتعزيز الحكامة والمشاركة المواطنة والعمل الجمعوي، وذلك من خلال جلسة علمية وعدد من الورشات حول الحكامة الرقمية والقضايا الأخلاقية والقانونية والأمن السيبراني وتنمية القدرات الرقمية.
0: شكلت آليات تعزيز الكفاءة الإدارية والمهنية في زمن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي محور يوم دراسي نظم اليوم بالصويرة بمبادرة من جمعية تراث بلادي للتربية والعلوم والثقافة. وجمع هذا اللقاء المنظم حول موضوع تطوير الكفاءات الإدارية والمهنية في زمن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بشراكة مع جمعية شباب الفن الأصيل للسماح وتراث الزاوية القادرية بالصويرة، وبتعاون مع جمعية الصويرة مكادور وعدد من الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين أساتذة جامعيين وخبراء ومسؤولين مؤسساتيين وفاعلين جمعويين من أجل التفكير المشترك في المهارات الجديدة التي تتطلبها الإدارة الحديثة وربط التحول الرقمي بالعنصر البشري وجودة الأداء والمسؤولية المهنية. وتوجت أشغال هذا اللقاء بتوصيات شددت على ضرورة تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة وتطوير كفاءات الموارد البشرية وتشجيع الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وتطوير الأداء المؤسساتي وتحقيق التنمية البشرية. وفي خبر آخر، أكد رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة تهيئة العمران حسني الغزاوي بالدار البيضاء أن برنامج الدعم المباشر للسكن يساهم في بروز جيل جديد من المنعشين العقاريين لا سيما في المدن الصغرى والمتوسطة. وشكلت الندوة الافتتاحية المنظمة تحت شعار دعم السكن رافعة للدينامية الجديدة لقطاع الإسكان بالمغرب، مناسبة لمناقشة الرهانات مرتبطة بتمويل السكن والجودة المعمارية وتأمين المعاملات العقارية، فضلا عن تعزيز التعاون بين السلطات العمومية ومهني القطاع. كما سلطت النقاشات الضوء على مساهمة البرنامج في دعم القدرة الشرائية للأسر وإنعاش الاستثمار العقاري. أما في جديد أحوال الطقس ببلادنا، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن موجة حر وهبات رياح قوية مرتقبة ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من عمالات وأقاليم المملكة. زينب بعدي والتفاصيل.
5: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و46 درجة من السبت إلى الأربعاء بكل من سيدي سليمان وقلعة سراغنة ومراكش والرحامنة والخميسات واليوسفية والفقيه بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبوجدور وأسزاق وسمارة وأتلودان تواطاطا وزاقورا وبني ملال. وأضاف المس

0: تفضل ذاتها أن درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة ستهم خلال الفترة نفسها أقاليم وعملات العرائش ووزان وشتوك أيت باها وإنزقان أيت ملول وتزنيت وقلميم ومكناس وتونات وخريبقة والصفرو وتنغير والرشيدية وتازة وأقادير الدوتنان وبن سليمان وبرشيد والصويرة ومديونة والنواصر وسيدي بن نور وآسفي والحاجب وخنيفرة وفاس ومولى يعقوب. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 33 و 38 درجة يومي السبت والأحد بكل من تمارة الصخيرات والدرة البيضاء والمحمدية والرباط والسلة والجديدة وإفران، بينما ستشهد أقاليم العيون وطنطان وطرفاية درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و 44 درجة وذلك من الأحد إلى الأربعاء. من جهة أخرى أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه يرتقب تسجيل هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و 85 كيلومتر في الساعة اليوم السبت من الساعة 12 زوالا إلى 11 ليلا بكل من طنجة أصيلة وفحص أنجرة.
1: دوليا، في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس الإيبولا إلى 1500 وحالتين، وتأتي هذه المعطيات الجديدة بعد وقت قصير عن إعلان منظمة الصحة العالمية وفاة ما لا يقل عن 452 شخصا بسبب الإصابة بالإيبولا في الكونغو الديمقراطية التي تواجه تفشيا وبائيا متسارعا. وكانت المنظمة الأممية قد أعلنت في وقت سابق عن بدء تجربة سريرية لعلاجين الفيروس المسبب للإيبولا في الكونغو الديمقراطية، مشيرة إلى انطلاق التجربة السريرية الخاصة بتقييم العلاجين. في الشأن الثقافي، عاش عشاق الفولكلور مساء أمس بقصر البديع بالمدينة الحمراء على إيقاع سهرة فنية ساحرة احتفت بتنوع وغنى الفنون الشعبية بالمملكة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية. إلى الدار البيضاء، تواصلت مساء أمس الجمعة فعاليات الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا بأمسية استثنائية بإيقاعات موسيقية متنوعة من توقيع على الخصوص المغنية وكاتبة الأغاني المغربية الكندية فوزية وعازف الجيتار الأمريكي كوري وونغ. إلى هنا نصل مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا إلى هذا العرض الاقتصادي الجديد، وهذه أبرز العناوين. المديرية العامة للضرائب تنشر دليلا حول تدابير التشجيعات الضريبية لفائدة بورصة القيم بالدار البيضاء. بإسبانيا، انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ 18 عاما. والذهب يرتفع وسط تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية. اللحظة إلى التفاصيل. أهلا بكم. أصدرت المديرية العامة للضرائب دليلا يتعلق بتدابير التشجيعات الضريبية لفائدة بورصة القيم بالدار البيضاء، ويستعرض هذا الدليل التدابير الجبائية التحفيزية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب لتشجيع الاستثمار في القيم المنقولة ودعم دينامية سوق الرسميل. وتتعلق هذه التدابير بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل وواجبة التسجيل، ويمكن الاطلاع على تفاصيل أوفر عبر الموقع الإلكتروني للمديرية www.tax.gov.ma. إلى إسبانيا، حيث بلغ مستوى البطالة أدنى مستوى له منذ 18 عاما، حيث انخفض عدد العاطلين عن العمل إلى ما دون عتبة 2,300,000 للمرة الأولى منذ يناير 2008. المزيد مع كسارة بن جعفر.
5: وفقا للبيانات التي نشرتها وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، بلغت نسبة البطالة بين الشباب دون سن 25 عاما أيضا أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث استقرت عند أقل من 160 ألف شخص. وسجل سوق العمل الإسباني في الوقت نفسه رقما قياسيا جديدا في يونيو، مدفوعا بشكل خاص بحيوية توظيف العمال الأجانب، حيث بلغ عدد المشتركين في الضمان الاجتماعي أكثر من 22 مليون شخص فاصل 46، وتجاوز عدد العمال الأجانب المسجلين حتى الآن أكثر من 3,440,000 شخص، أي ما يعادل 15.3% من الإجمالي. هذا التطور يأتي في إطار استمرار العملية الاستثنائية لتسوية أوضاع المهاجرين، التي سمحت بدمج ما يقرب من 160 ألف مساهما جديدا في نهاية يونيو، وكان قطاعي التجارة والفنادق المحركين الرئيسيين لخلق فرص العمل، مما عوض التراجع الذي لوحظ في قطاع التعليم.
4: ارتفع الذهب في التعاملات الأسيوية متجها لتحقيق أول مكاسب أسبوعية له منذ 5 أسابيع بعد تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% ليستقر عند سعر 4179 دولار و94 سنتا للأونصة، مسجلا أعلى مستوى له منذ 23 يونيو الماضي. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم غشت المقبل، زادت بنسبة 1.6% لتصل إلى 4,193 دولارا فاصل 20. ضعف بيانات الوظائف وتراجع الضغوط التضخيمية إلى جانب انخفاض الدولار الذي يعزز جاذبية الذهب يدفع بالمعدن النفيس لتحقيق مكاسب أسبوعية تقدر بنحو 2.3%. وبالنسبة للمعادن الأخرى، فارتفعت الفضة بنسبة 2.3% لتصل إلى سعر 62.43 للأونصة، فيما زاد البلاتين بنسبة 2.7% إلى 1660 دولارا فاصل 05، بينما صعد البلاديوم ب 1.3% إلى 1284 دولار فاصل 40. نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، لكم تحايا عصام بلقنا، في أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
6: Solo, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, Cap sur Essaouira. 3 jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
2: الخبر من المصدر.
7: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة، مع يونس الشيخ على ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مونديال 2026 انطلاق سافرة البداية لمباراة المغرب وكندا لحساب الدور ثمن النهائي. تتويج وزارة التجهيز والماء في الهاكاثون الوطني للابتكار في خدمة الشفافية والوقاية من الفساد. وفي نشرة إنذارية، من مستوى يقظة برتقالي موجة حر ورياح قوية من اليوم إلى يوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. إلى التفاصيل، انطلقت سفيرة البداية وفيما يلي تشكيلة المنتخب الوطني المغربي في مواجهة كندا لحساب دور الثمن النهائي من منافسات كأس العالم 2026. في التشكيلة الأساسية، ياسين بونو، أشرف حكيمي، نصير مزراوي، عيسى ديوب، رضوان حلحال، أيوب وعدي، عزدين وناحي، إسماعيل سيباري، بلال خنوس، نائل عناوي، وإبراهيم دياز. أما في دكة الاحتياط، منير محمد، محمد الكجوي، أحمد رضا التقنوتي، مروان سعدان، زكريا الوحيدي، يوسف بالعمري، شادي رياض، أنس صلاح الدين، سفيان أمرابط، شمس الدين طالبي، سمير المرابط، ياسين جاسيم، سفيان رحيمي، أمين سباعي، أيوب الكعبي، وأيوب أميموني. حظ موفق لأسود الأطلس لضمان بطاقة العبور لربع نهائي كأس العالم 2026. دائما في الشأن الرياضي، ومع انطلاق المباراة التي تجمع المنتخب المغربي بنظيره الكندي، تعيش مختلف مدن جهة الدار البيضاء استات أجواء خاصة يتبعها الترقب والحماس. فمنذ الساعات الأولى من اليوم بدت معالم الاستعداد لهذا الموعد الكروي البارز واضحة في عدد من الشوارع والأسواق والفضاءات العمومية، حيث تزينت واجهات محلات تجارية عديدة بالأعلام الوطنية وصور لاعبي المنتخب الوطني في مشهد يعكس حجم التعبئة الشعبية خلف أسود الأطلس في مسارهم المونديالي. وعلى خلاف عدد من المباريات السابقة التي جرت في توقيت متأخر، يحظى هذا اللقاء بخصوصية لافتة وتنوعت اختيارات الأسر المغربية بين متابعة المباراة في المقاهي والفضاءات الترفيهية أو داخل البيوت في أجواء عائلية تجمع الأقارب والجيران حول شاشة واحدة. وامتدت مظاهر الحماس في مختلف الأقاليم ومدن الجهة، ففي استات والمحمدية وجديدة تشهد الفضاءات والمقاهي حركية غير عادية منذ الفترة الزوالية، حيث تقاطر المواطنون من مختلف الأعمار لمتابعة أدوار المباراة، فيما فضلت أسر أخرى التوجه إلى المطاعم بضواحي المدن لتناول وجبة الغداء ومتابعة المباراة في أجواء عائلية مريحة. وفي الأسواق والشوارع، بدأ قميص المنتخب الوطني أشبه بزي موحد يرتديه الكبار والصغار، النساء والرجال، في صورة تختزل قوة الالتفاف الشعبي حول الفريق الوطني. كما شهدت فضاءات تجارية معروفة بالدار البيضاء من قبيل درب عمار والقريعة وباب مراكش رواجا لافتا، خاصة على مستوى بيع الأعلام والقمصان والإكسسوارات المرتبطة بتشجيع المنتخب، والتي تزين حاليا مختلف البيوت والمقاهي والمطاعم بربوع المملكة. وفي تصريحات صحفية، عبر عدد من المواطنين عن تفاؤلهم وثقتهم في قدرة المنتخب الوطني وتشكيلة الناخب الوطني على تحقيق نتيجة إيجابية، مؤكدين في الوقت ذاته بلوغ هذا المستوى من المنافسة يتطلب التعامل مع المباراة بكثير من الجدية والتركيز بعيدا عن أي استخفاف بالمنافسة. الدورة الأولى من زهاتون الهاكاثون الوطني للابتكار الذي نظمته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عرفت تتويج وزارة التجهيز والماء بالجائزة الثانية. ويهدف هذا الحدث تطوير حلول رقمية مبتكرة تعزز الشفافية والحكامة الجيدة والوقاية من الفساد ومكافحته. هذا التتويج يجسد التزام وزارة التجهيز والماء بمواصلة ورش التحول الرقمي وعصرنة المرافق العمومية وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الموارد العمومية. كما يندرج هذا الإنجاز في إطار التوجهات الوطنية الرامية إلى تسريع التحول الرقمي للإدارة ومواكبة الأوراش التنموية الكبرى التي تعرفها المملكة عبر توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة لترسيخ حكمة ناجعة ومستدامة تضع المواطن في صلب اهتماماتها. إلى فاس، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة الوطنية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
8: الهدف من هذا المنتدى هو فتح فضاء للحوار والنقاش وتبادل الخبرات حول سبل استثمار الذكاء الاصطناعي وأدواته في تعزيز حكم الداخلي للجمعيات.
9: المؤسسة تواكب منذ عدة عقود مسار تطوير المجتمع المدني بجهة فاس مكناس، كما أطلقت قبل 3 سنوات بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان مشروعا نموذجيا لتعزيز قدرات الجمعيات. هذه المبادرة أثبتت نجاعة مقاربة تقوم على التعاون بين السلطات العمومية والشركاء الدوليين والفاعلين الجمعويين.
10: هذا الموعد يندرج في إطار الحوار الاستراتيجي الذي أطلقته الوزارة بمختلف جهات المملكة بهدف ترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين.
11: كنأطروا واحد الجمعيات عندنا في الحي ديالنا وخارج الحي ديالنا نوصلوا لهم كيفاش يتعاملوا بالذكاء الاصطناعي.
10: هذا اللقاء يبحث سبل الاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لتعزيز الحكامة والمشاركة المواطنة والعمل الجمعوي، وذلك من خلال جلسة علمية وعدد من الورشات حول الحكامة الرقمية والقضايا الأخلاقية والقانونية والأمن السيبراني وتنمية القدرات الرقمية.
1: شكلت آليات تعزيز الكفاءة الإدارية والمهنية في زمن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي محور يوم دراسي نظم اليوم بالصويرة بمبادرة من جمعية تراث بلادي للتربية والعلوم والثقافة. وجمع هذا اللقاء المنظم حول موضوع تطوير الكفاءات الإدارية والمهنية في زمن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بشراكة مع جمعية شباب الفن الأصيل للسماح وتراث الزاوية القادرية بالصويرة، وبتعاون مع جمعية الصويرة مكادور وعدد من الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين أساتذة جامعيين وخبراء ومسؤولين مؤسساتيين وفاعلين جمعويين من أجل التفكير المشترك في المهارات الجديدة التي تتطلبها الإدارة الحديثة وربط التحول الرقمي بالعنصر البشري وجودة الأداء والمسؤولية المهنية. وتوجت أشغال هذا اللقاء بتوصيات شددت على ضرورة تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة وتطوير كفاءات الموارد البشرية وتشجيع الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وتطوير الأداء المؤسساتي وتحقيق التنمية البشرية. وفي خبر آخر، أكد رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة تهيئة العمران حسني الغزاوي بالدار البيضاء أن برنامج الدعم المباشر للسكن يساهم في بروز جيل جديد من المنعشين العقاريين لا سيما في المدن الصغرى والمتوسطة. وشكلت الندوة الافتتاحية المنظمة تحت شعار دعم السكن رافعة للدينامية الجديدة لقطاع الإسكان بالمغرب، مناسبة لمناقشة الرهانات المرتبطة بتمويل السكن والجودة المعمارية وتأمين المعاملات العقارية، فضلا عن تعزيز التعاون بين السلطات العمومية ومهني القطاع. كما سلطت النقاشات الضوء على مساهمة البرنامج في دعم القدرة الشرائية للأسر وإنعاش الاستثمار العقاري. أما في جديد أحوال الطقس ببلادنا، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن موجة حر وهبات رياح قوية مرتقبة ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من عمالات وأقاليم المملكة. زينب بعدي والتفاصيل.
0: المديريات أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و46 درجة من السبت إلى الأربعاء بكل من سيدي سليمان وقلعة سراغنة ومراكش والرحامنة والخميسات واليوسفية والفقيه بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبوجدور وأسزاق والسمارة وترودانت وطاطا وزاقورة وبني ملال. وأضاف المسألة ذاته أن درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة ستهم خلال الفترة نفسها أقاليم وعملات العرائش ووزان وشتوك أيت باها وإنزقان أيت ملول وتزنيت وقلميم ومكناس وتونات وخريبقة والصفرو وتنغير والرشيدية وتازة وأقادير الدوتنان وبن سليمان وبرشيد والصويرة ومديونة والنواصر وسيدي بن نور وآسفي والحاج وخنيفرة وفاس ومولى يعقوب. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 33 و38 درجة يومي السبت والأحد بكل من تمارة الصخيرات والدرة البيضاء والمحمدية والرباط والسلة والجديدة وإفران، بينما ستشهد أقاليم العيون وطنطان وطرفايا درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة وذلك من أحد إلى الأربعاء. من جهة أخرى أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه يرتقب تسجيل هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كيلومتر في الساعة اليوم السبت من الساعة 12 زوالا إلى 11 ليلا بكل من طنج أصيلة وفحص أنجرة.
1: دوليا، في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس الإيبولا إلى 1500 حالتين، وتأتي هذه المعطيات الجديدة بعد وقت قصير عن إعلان منظمة الصحة العالمية وفاة ما لا يقل عن 452 شخصا بسبب الإصابة بالإيبولا في الكونغو الديمقراطية التي تواجه تفشيا وبائيا متسارعا. وكانت المنظمة الأممية قد أعلنت في وقت سابق عن بدء تجربة سريرية لعلاجين الفيروس المسبب للإيبولا في الكونغو الديمقراطية، مشيرة إلى انطلاق التجربة السريرية الخاصة بتقييم العلاجين. في الشأن الثقافي، عاش عشاق الفولكلور مساء أمس بقصر البديع بالمدينة الحمراء على إيقاع سهرة فنية ساحرة احتفت بتنوع وغنى الفنون الشعبية بالمملكة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية. إلى الدار البيضاء، تواصلت مساء أمس الجمعة فعاليات الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا بأمسية استثنائية بإيقاعات موسيقية متنوعة من توقيع على الخصوص المغنية وكاتبة الأغاني المغربية الكندية فوزية وعازف الجيتار الأمريكي كوري وونغ. إلى هنا نصل مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: المركز الجهوي للاستثمار بجهة الداخل وادي الذهب ينظم بالداخل لقاء جهويا خصصا لتقديم البرنامج الوطني جو سياحة، وهي مبادرة تروم تعزيز مواكبة وتمويل الفاعلين في القطاع السياحي وحاملي المشاريع.
12: انه برنامج كيمشي في اطار التمويل المختلف، يعني مختلف يعني حاجيات القطاع السياحي من خلال التنشيط السياحي، من خلال يعني الايواء السياحي.
10: هذا اللقاء المنظم بشراكة مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومؤسسة مغرب المقاولات يندرج في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي وتشجيع الاستثمار في الجهات ذات المؤهلات الواعدة ولا سيما جهة الداخل وادي الذهب.
13: البرنامج اسمه جو سياحة، والهدف منه هو دعم المقاولات اللي ينشطوا في قطاع السياحة المتوسطات والصغرى.
10: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض حول آليات المواكبة والتمويل المقترحة في إطار برنامج جو سياحة، إلى جانب تبادل الآراء مع حاملي المشاريع وتنظيم لقاءات للتواصل والتشبيك بين مختلف المتدخلين في القطاع.
2: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
14: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية من الجمعة إلى غاية الأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش ورحمنا والخميسات واليوسفية والفقية بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوي ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها. عمالات وأقاليم الراشدية وسيد بنور وأسفي ونواصر ومديونة والصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدوتنان ومكناس والحاجب وصفر وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة ابتداء من 10 من صباح الجمعة إلى غاية 11 من مساء السبت.
2: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
15: Le vice-président de la Chambre des conseillers, Lahsen Haddad, a reçu à Rabat une délégation française de jeunes élus, composée de parlementaires, de députés locaux, ainsi que de représentants d'organisations de jeunesse et d'associations, en présence du consul général du Royaume du Maroc à Colombes et de responsables. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération et d'amitié entre le Royaume du Maroc et la République française, a été l'occasion pour Lahsen Haddad de souligner que le partenariat entre les deux pays connaît une dynamique renouvelée fondée sur la confiance, le respect mutuel et une ambition commune. C'est une occasion pour mettre en avant le rôle central de la diplomatie parlementaire dans la consolidation des liens entre les deux peuples et dans la promotion du dialogue et de la concertation sur les différentes questions d'intérêt commun. La Chambre des conseillers, en tant qu'institution constitutionnelle représentant les collectivités territoriales, les organisations professionnelles et les partenaires sociaux, accorde une importance particulière à l'échange d'expertise dans les domaines de la gouvernance territoriale, du développement durable, de la participation citoyenne et de la régionalisation avancée. Le vice-président de la Chambre des conseillers a également salué le rôle joué par les associations de jeunesse, notamment la Fédération des associations de la jeunesse marocaine en France, dans l'établissement des passerelles de communication entre les jeunes marocains et français et dans la promotion des valeurs de dialogue, d'ouverture et de coopération.
16: Je suis ravi de pouvoir venir à la Chambre des conseillers. Je remercie vraiment le gouvernement marocain ainsi que les parlementaires pour cet accueil. Ça a été aussi pour nous un moment de réaffirmer l'amitié que nous avons entre nos deux peuples, entre nos parlementaires. Moi j'ai la chance de présider le groupe interparlementaire français et donc on a des échanges en bilatéral avec nos homologues marocains deux fois par an.
17: On a eu l'honneur d'être reçu par le vice-président de la Chambre haute. Pour nous, c'est un moment qui est très important puisque on est là pour signifier justement notre envie d'une collaboration renforcée entre le Maroc et la France, que nous considérons le Maroc comme un pays ami avec des enjeux communs et beaucoup de sujets sur lesquels nous pouvons collaborer dans un sens comme dans l'autre.
15: Cette rencontre a été l'occasion de réaffirmer l'importance de poursuivre le dialogue parlementaire et institutionnel, ainsi que de renforcer les échanges entre les jeunes élus des deux pays, en vue de consolider les relations maroco-françaises et d'élargir les perspectives de coopération bilatérale dans les différents domaines d'intérêt commun.
2: Rime Radio. Rime Radio.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مونديال 2026 انطلاق سافرة البداية لمباراة المغرب وكندا لحساب الدور ثمن النهائي. تتويج وزارة التجهيز والماء في الهاكاثون الوطني للابتكار في خدمة الشفافية والوقاية من الفساد. وفي نشرة إنذارية، من مستوى يقظة برتقالي موجة حر ورياح قوية من اليوم إلى يوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. إلى التفاصيل، انطلقت سافرة البداية وفيما يلي تشكيلة المنتخب الوطني المغربي في مواجهة كندا لحساب دور الثمن النهائي من منافسات كأس العالم 2026. في التشكيلة الأساسية، ياسين بونو، أشرف حكيمي، نصير مزراوي، عيسى ديوب، رضوان حلحال، أيوب وعدي، عزدين وناحي، إسماعيل سيباري، بلال خنوس، نائل عناوي، وإبراهيم دياز. أما في دكة الاحتياط، منير محمد، مدي الكجوي، أحمد رضا التقنوتي، مروان سعدان، زكريا الوحيدي، يوسف بالعمري، شادي رياض، أنس صلاح الدين، سفيان أمرابط، شمس الدين طالبي، سمير المرابط، ياسين جاسيم، سفيان رحيمي، أمين سباعي، أيوب الكعبي، وأيوب أميموني. حظ موفق لأسود الأطلس لضمان بطاقة العبور لربع نهائي كأس العالم 2026. دائما في الشأن الرياضي، ومع انطلاق المباراة التي تجمع المنتخب المغربي بنظيره الكندي، تعيش مختلف مدن جهة الدار البيضاء استات أجواء خاصة يتبعها الترقب والحماس. فمنذ الساعات الأولى من اليوم بدت معالم الاستعداد لهذا الموعد الكروي البارز واضحة في عدد من الشوارع والأسواق والفضاءات العمومية، حيث تزينت واجهات محلات تجارية عديدة بالأعلام الوطنية وصور لاعبي المنتخب الوطني في مشهد يعكس حجم التعبئة الشعبية خلف أسود الأطلس في مسارهم المونديالي. وعلى خلاف عدد من المباريات السابقة التي جرت في توقيت متأخر، يحظى هذا اللقاء بخصوصية لافتة، وتنوعت اختيارات الأسر المغربية بين متابعة المباراة في المقاهي والفضاءات الترفيهية أو داخل البيوت في أجواء عائلية تجمع الأقارب والجيران حول شاشة واحدة. وامتدت مظاهر الحماس في مختلف الأقاليم ومدن الجهة، ففي استات والمحمدية وجديدة تشهد الفضاءات والمقاهي حركية غير عادية منذ الفترة الزوالية، حيث تقاطر المواطنون من مختلف الأعمار لمتابعة أدوار المباراة، فيما فضلت أسر أخرى التوجه إلى المطاعم بضواحي المدن لتناول وجبة الغداء ومتابعة المباراة في أجواء عائلية مريحة. وفي الأسواق والشوارع، بدا قميص المنتخب الوطني أشبه بزي موحد يرتديه الكبار والصغار، النساء والرجال، في صورة تختزل قوة الالتفاف الشعبي حول الفريق الوطني. كما شهدت فضاءات تجارية معروفة بالدار البيضاء من قبيل درب عمار والقريعة وباب مراكش رواجا لافتا، خاصة على مستوى بيع الأعلام والقمصان والإكسسوارات المرتبطة بتشجيع المنتخب، والتي تزين حاليا مختلف البيوت والمقاهي والمطاعم بربوع المملكة. وفي تصريحات صحفية، عبر عدد من المواطنين عن تفاؤلهم وثقتهم في قدرة المنتخب الوطني وتشكيلة الناخب الوطني على تحقيق نتيجة إيجابية، مؤكدين في الوقت ذاته بلوغ هذا المستوى من المنافسة يتطلب التعامل مع المباراة بكثير من الجدية والتركيز بعيدا عن أي استخفاف بالمنافسة. الدورة الأولى من زهة الهاكاثون الوطني للابتكار الذي نظمته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عرفت تتويج وزارة التجهيز والماء بالجائزة الثانية. ويهدف هذا الحدث تطوير حلول رقمية مبتكرة تعزز الشفافية والحكامة الجيدة والوقاية من الفساد ومكافحته. هذا التتويج يجسد التزام وزارة التجهيز والماء بمواصلة ورش التحول الرقمي وعصرنة المرافق العمومية الحكومية وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الموارد العمومية. كما يندرج هذا الإنجاز في إطار التوجهات الوطنية الرامية إلى تسريع التحول الرقمي للإدارة ومواكبة الأوراش التنموية الكبرى التي تعرفها المملكة عبر توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة لترسيخ حكمة ناجعة ومستدامة تضع المواطن في صلب اهتماماتها. إلى فاس، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة الوطنية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: الهدف من هذا المنتدى هو فتح فضاء للحوار والنقاش وتبادل الخبرات حول سبل استثمار الذكاء الاصطناعي وأدواته في تعزيز حكامة الداخلية للجمعيات.
3: المؤسسة تواكب منذ عدة عقود مسار تطوير المجتمع المدني بجهة فاس مكناس، كما أطلقت قبل 3 سنوات بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان مشروعا نموذجيا لتعزيز قدرات الجمعيات. هذه المبادرة أثبتت نجاعة مقاربة تقوم على التعاون بين السلطات العمومية والشركاء الدوليين والفاعلين الجمعويين.
4: هذا الموعد يندرج في إطار الحوار الاستراتيجي الذي أطلقته الوزارة بمختلف جهات المملكة بهدف ترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين.
5: كنأطروا واحد الجمعيات عندنا في الحي ديالنا وخارج الحي ديالنا نوصلوا لهم كيفاش يتعاملوا بالذكاء الاصطناعي.
4: هذا اللقاء يبحث سبل الاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لتعزيز الحكامة والمشاركة المواطنة والعمل الجمعوي، وذلك من خلال جلسة علمية وعدد من الورشات حول الحكامة الرقمية والقضايا الأخلاقية والقانونية والأمن السيبراني وتنمية القدرات الرقمية.
1: شكلت آليات تعزيز الكفاءة الإدارية والمهنية في زمن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي محور يوم دراسي نظم اليوم بالصويرة بمبادرة من جمعية تراث بلادي للتربية والعلوم والثقافة. وجمع هذا اللقاء المنظم حول موضوع تطوير الكفاءات الإدارية والمهنية في زمن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بشراكة مع جمعية شباب الفن الأصيل للسماع وتراث الزاوية القادرية بالصويرة وبتعاون مع جمعية الصويرة مكادور وعدد من الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين أساتذة جامعيين وخبراء ومسؤولين مؤسساتيين وفاعلين جمعويين من أجل التفكير المشترك في المهارات الجديدة التي تتطلبها الإدارة الحديثة وربط التحول الرقمي بالعنصر البشري وجودة الأداء والمسؤولية المهنية. وتوجت أشغال هذا اللقاء بتوصيات شددت على ضرورة تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة وتطوير كفاءات الموارد البشرية وتشجيع الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وتطوير الأداء المؤسساتي وتحقيق التنمية البشرية. وفي خبر آخر، أكد رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة تهيئة العمران حسني الغزاوي بالدار البيضاء أن برنامج الدعم المباشر للسكن يساهم في بروز جيل جديد من المنعشين العقاريين لا سيما في المدن الصغرى والمتوسطة. وشكلت الندوة الافتتاحية المنظمة تحت شعار دعم السكن رافعة للدينامية الجديدة لقطاع الإسكان بالمغرب مناسبة لمناقشة الرهانات المرتبطة بتمويل السكن والجودة المعمارية وتأمين المعاملات العقارية، فضلا عن تعزيز التعاون بين السلطات العمومية ومهني القطاع. كما سلطت النقاشات الضوء على مساهمة البرنامج في دعم القدرة الشرائية للأسر وإنعاش الاستثمار العقاري. أما في جديد أحوال الطقس ببلادنا، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن موجة حر وهبات رياح قوية مرتقبة ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من عمالات وأقاليم المملكة. زينب بعدي والتفاصيل.
6: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و 46 درجة من السبت إلى الأربعاء بكل من سيدي سليمان وقلعة سراغنة ومراكش والرحامنة والخميسات واليوسفية والفقيه بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبوجدور وأسزاق والسمارة وترودان وطاطا وزاقورة وبني ملال. وأضاف المسؤول ذاته أن درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة ستهم خلال الفترة نفسها أقاليم وعملات العرائش ووزان وشتوك أيت باها وإنزقان أيت ملول وتزنيت وقلميم ومكناس وتونات وخريبقة والصفرو وتنغير والراشيدية وتازة وأقادير إدا وتنان وبن سليمان وبرشيد والصويرة ومديونة والنواصر وسيدي بن نور وآسفي والحاج وخنيفرة وفاس ومولى يعقوب. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 33 و 38 درجة يومي السبت والأحد بكل من تمارة الصخيرات والدرة البيضاء والمحمدية والرباط والسلة والجديدة وإفران، بينما ستشهد أقاليم العيون وطنطان وطرفايا درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و 44 درجة وذلك من الأحد إلى الأربعاء. من جهة أخرى أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه يرتقب تسجيل هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و 85 كيلومتر في الساعة اليوم السبت من الساعة 12 زوالا إلى 11 ليلا بكل من طنجة أصيلة وفحص أنجرة.
1: دوليا، في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس الإيبولا إلى 1500 وحالتين، وتأتي هذه المعطيات الجديدة بعد وقت قصير عن إعلان منظمة الصحة العالمية وفاة ما لا يقل عن 452 شخصا بسبب الإصابة بالإيبولا في الكونغو الديمقراطية التي تواجه تفشيا وبائيا متسارعا. وكانت المنظمة الأممية قد أعلنت في وقت سابق عن بدء تجربة سريرية لعلاجين الفيروس المسبب للإيبولا في الكونغو الديمقراطية، مشيرة إلى انطلاق التجربة السريرية الخاصة بتقييم العلاجين. في الشأن الثقافي، عاش عشاق الفولكلور مساء أمس بقصر البديع بالمدينة الحمراء على إيقاع سهرة فنية ساحرة احتفت بتنوع وغنى الفنون الشعبية بالمملكة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية. إلى الدار البيضاء، تواصلت مساء أمس الجمعة فعاليات الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا بأمسية استثنائية بإيقاعات موسيقية متنوعة من توقيع على الخصوص المغنية وكاتبة الأغاني المغربية الكندية فوزية وعازف الجيتار الأمريكي كوري وونغ. إلى هنا نصل مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
7: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
8: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
7: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر.
4: خلال افتتاح الدورة الثامنة للمنتدى المغربي للحلال بالدار البيضاء، أكد مدير المعهد المغربي للتقييس عبد الرحيم الطيبي أن اعتراف إندونيسيا التي تعد أول سوق للحلال في العالم من حيث عدد السكان المسلمين بنظام الحلال المغربي يفتح آفاقا جديدة للمصدرين المغاربة ويكرس مصداقية المنظومة الوطنية لمطابقة الحلال.
9: اقتصاد الحلال أصبح يتطور كثيرا، والمقاولة المغربية عند جميع الكفاءات من أجل ولوج هذا السوق. والمنتدى دار واحد البرنامج ديال العمل اليوم باش يهضر على لابيل حلال، علامة حلال المغرب، شنو هي الأهمية ديالها.
4: حسب الطيبي فإن هذا الاعتراف يأتي ليؤكد الثقة الممنوحة للمنظومة المغربية لمطابقة الحلال، مشيرا إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز لا تزال هناك عدة تحديات قائمة تشكل أوراشا تتطلب تعبئة جميع الأطراف المعنية.
9: وضعنا الأهمية على الاعتراف الدولي بعلامة حلال المغرب، لأن الآن من أجل ولوج بعض الأسواق أو كثير من الأسواق العالمية خصوصا السوق الأندونيسي يجب أن تكون هناك المواد غذائية ومواد جميل ومواد صيدلانية أنها تكون حلال، ويكون هذا علامة حلال مسلمة من هيئات معترف بها.
4: الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي جمع أزيد من 150 مشاركا من المغرب وخارجه تميزت بتوقيع مذكرة التفاهم بين المعهد المغربي للتقييس واتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل الذي يمثل الجالية المسلمة في البرازيل بهدف تعزيز التعاون في مجال الحلال.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
11: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مونديال 2026، انطلاق سافرة البداية لمباراة المغرب وكندا لحساب الدور ثمن النهائي. تتويج وزارة التجهيز والماء في الهاكاثون الوطني للابتكار في خدمة الشفافية والوقاية من الفساد. وفي نشرة إنذارية، من مستوى يقظة برتقالي موجة حر ورياح قوية من اليوم إلى يوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. إلى التفاصيل، انطلقت سافرة البداية وفيما يلي تشكيلة المنتخب الوطني المغربي في مواجهة كندا لحساب دور الثمن النهائي من منافسات كأس العالم 2026. في التشكيلة الأساسية، ياسين بونو، أشرف حكيمي، نصير مزراوي، عيسى ديوب، رضوان حلحال، أيوب وعدي، عزدين وناحي، إسماعيل سيباري، بلال خنوس، نائل عناوي، وإبراهيم دياز. أما في دكة الاحتياط، منير محمد، محمد الكجوي، أحمد رضا التقنوتي، مروان سعدان، زكريا الوحيدي، يوسف بالعمري، شادي رياض، أنس صلاح الدين، سفيان أمرابط، شمس الدين طالبي، سمير المرابط، ياسين جاسيم، سفيان رحيمي، أمين سباعي، أيوب الكعبي، وأيوب أميموني. حظ موفق لأسود الأطلس لضمان بطاقة العبور لربع نهائي كأس العالم 2026. دائما في الشأن الرياضي، ومع انطلاق المباراة التي تجمع المنتخب المغربي بنظيره الكندي، تعيش مختلف مدن جهة الدار البيضاء استات أجواء خاصة يتبعها الترقب والحماس. فمنذ الساعات الأولى من اليوم بدت معالم الاستعداد لهذا الموعد الكروي البارز واضحة في عدد من الشوارع والأسواق والفضاءات العمومية، حيث تزينت واجهات محلات تجارية عديدة بالأعلام الوطنية وصور لاعبي المنتخب الوطني في مشهد يعكس حجم التعبئة الشعبية خلف أسود الأطلس في مسارهم المونديالي. وعلى خلاف عدد من المباريات السابقة التي جرت في توقيت متأخر، يحظى هذا اللقاء بخصوصية لافتة وتنوعت اختيارات الأسر المغربية بين متابعة المباراة في المقاهي والفضاءات الترفيهية أو داخل البيوت في أجواء عائلية تجمع الأقارب والجيران حول شاشة واحدة. وامتدت مظاهر الحماس في مختلف الأقاليم ومدن الجهة، ففي استات والمحمدية وجديدة تشهد الفضاءات والمقاهي حركية غير عادية منذ الفترة الزوالية، حيث تقاطر المواطنون من مختلف الأعمار لمتابعة أطوار المباراة، فيما فضلت أسر أخرى التوجه إلى المطاعم بضواحي المدن لتناول وجبة الغداء ومتابعة المباراة في أجواء عائلية مريحة. وفي الأسواق والشوارع، بدأ قميص المنتخب الوطني أشبه بزي موحد يرتديه الكبار والصغار، النساء والرجال، في صورة تختزل قوة الالتفاف الشعبي حول الفريق الوطني. كما شهدت فضاءات تجارية معروفة بالدار البيضاء من قبيل درب عمار والقريعة وباب مراكش رواجا لافتا، خاصة على مستوى بيع الأعلام والقمصان والإكسسوارات المرتبطة بتشجيع المنتخب، والتي تزين حاليا مختلف البيوت والمقاهي والمطاعم بربوع المملكة. وفي تصريحات صحفية، عبر عدد من المواطنين عن تفاؤلهم وثقتهم في قدرة المنتخب الوطني وتشكيلة الناخب الوطني على تحقيق نتيجة إيجابية، مؤكدين في الوقت ذاته بلوغ هذا المستوى من المنافسة يتطلب التعامل مع المباراة بكثير من الجدية والتركيز بعيدا عن أي استخفاف بالمنافسة. الدورة الأولى من زهة الهاكاثون الوطني للابتكار الذي نظمته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عرفت تتويج وزارة التجهيز والماء بالجائزة الثانية. ويهدف هذا الحدث تطوير حلول رقمية مبتكرة تعزز الشفافية والحكامة الجيدة والوقاية من الفساد ومكافحته. هذا التتويج يجسد التزام وزارة التجهيز والماء بمواصلة ورش التحول الرقمي وعصرنة المرافق العمومية الإلكترونية وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الموارد العمومية. كما يندرج هذا الإنجاز في إطار التوجهات الوطنية الرامية إلى تسريع التحول الرقمي للإدارة ومواكبة الأوراش التنموية الكبرى التي تعرفها المملكة عبر توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة لترسيخ حكمة ناجعة ومستدامة تضع المواطن في صلب اهتماماتها. إلى فاس، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة الوطنية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: الهدف من هذا المنتدى هو فتح فضاء للحوار والنقاش وتبادل الخبرات حول سبل استثمار الذكاء الاصطناعي وأدواته في تعزيز حكم الداخلي للجمعيات.
2: المؤسسة تواكب منذ عدة عقود مسار تطوير المجتمع المدني بجهة فاس مكناس، كما أطلقت قبل 3 سنوات بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان مشروعا نموذجيا لتعزيز قدرات الجمعيات. هذه المبادرة أثبتت نجاعة مقاربة تقوم على التعاون بين السلطات العمومية والشركاء الدوليين والفاعلين الجمعويين.
5: هذا الموعد يندرج في إطار الحوار الاستراتيجي الذي أطلقته الوزارة بمختلف جهات المملكة بهدف ترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين.
6: كنأطروا واحد الجمعيات عندنا في الحي ديالنا وخارج الحي ديالنا نوصلوا لهم كيفاش يتعاملوا بالذكاء الاصطناعي.
5: هذا اللقاء يبحث سبل الاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لتعزيز الحكامة والمشاركة المواطنة والعمل الجمعوي، وذلك من خلال جلسة علمية وعدد من الورشات حول الحكامة الرقمية والقضايا الأخلاقية والقانونية والأمن السيبراني وتنمية القدرات الرقمية.
4: شكلت آليات تعزيز الكفاءة الإدارية والمهنية في زمن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي محور يوم دراسي نظم اليوم بالصويرة بمبادرة من جمع

0: التفكير المشترك في المهارات الجديدة التي تتطلبها الإدارة الحديثة وربط التحول الرقمي بالعنصر البشري وجودة الأداء والمسؤولية المهنية. وتوجت أشغال هذا اللقاء بتوصيات شددت على ضرورة تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة وتطوير كفاءات الموارد البشرية وتشجيع الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وتطوير الأداء المؤسساتي وتحقيق التنمية البشرية. وفي خبر آخر، أكد رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة تهيئة العمران حسني الغزاوي بالدار البيضاء أن برنامج الدعم المباشر للسكن يساهم في بروز جيل جديد من المنعشين العقاريين لا سيما في المدن الصغرى والمتوسطة. وشكلت الندوة الافتتاحية المنظمة تحت شعار دعم السكن رافعة للدينامية الجديدة لقطاع الإسكان بالمغرب، مناسبة لمناقشة الرهانات المرتبطة بتمويل السكن والجودة المعمارية وتأمين المعاملات العقارية، فضلا عن تعزيز التعاون بين السلطات العمومية ومهني القطاع. كما سلطت النقاشات الضوء على مساهمة البرنامج في دعم القدرة الشرائية للأسر وإنعاش الاستثمار العقاري. أما في جديد أحوال الطقس ببلادنا، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن موجة حر وهبات رياح قوية مرتقبة ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من عمالات وأقاليم المملكة. زينب بعدي والتفاصيل.
1: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و46 درجة من السبت إلى الأربعاء بكل من سيدي سليمان وقلعة سراغنة ومراكش والرحامنة والخميسات واليوسفية والفقيه بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبوجدور وأسزاق والسمارة وترودانت وطاطا وزاقورة وبني ملال. وأضاف المسؤول ذاته أن درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة ستهم خلال الفترة نفسها أقاليم وعملات العرائش ووزان وشتوك أيت باها وإنزقان أيت ملول وتزنيت وقلميم ومكناس وتونات وخريبقة وصفرو وتنغير والراشيدية وتازة وأقادير الدوتنان وبن سليمان وبرشيد والصويرة ومديونة والنواصر وسيدي بن نور وآسفي والحاج وخنيفرة وفاس ومولى يعقوب. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 33 و38 درجة يومي السبت والأحد بكل من تمارة الصخيرات والدرة البيضاء والمحمدية والرباط والسلة والجديدة وإفران، بينما ستشهد أقاليم العيون وطنطان وطرفاية درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة وذلك من الأحد إلى الأربعاء. من جهة أخرى، أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه يرتقب تسجيل هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كيلومتر في الساعة اليوم السبت من الساعة 12 زوالا إلى 11 ليلا بكل من طنجة أصيلة وفحص أنجرة.
0: دوليا، في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس الإيبولا إلى 1500 حالتين، وتأتي هذه المعطيات الجديدة بعد وقت قصير عن إعلان منظمة الصحة العالمية وفاة ما لا يقل عن 452 شخصا بسبب الإصابة بالإيبولا في الكونغو الديمقراطية التي تواجه تفشيا وبائيا متسارعا. وكانت المنظمة الأممية قد أعلنت في وقت سابق عن بدء تجربة سريرية لعلاجين الفيروس المسبب للإيبولا في الكونغو الديمقراطية، مشيرة إلى انطلاق التجربة السريرية الخاصة بتقييم العلاجين. في الشأن الثقافي، عاش عشاق الفولكلور مساء أمس بقصر البديع بالمدينة الحمراء على إيقاع سهرة فنية ساحرة احتفت بتنوع وغنى الفنون الشعبية بالمملكة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية. إلى الدار البيضاء، تواصلت مساء أمس الجمعة فعاليات الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا بأمسية استثنائية بإيقاعات موسيقية متنوعة من توقيع على الخصوص المغنية وكاتبة الأغاني المتنوعة

0: المغربية الكندية فوزية وعازف الجيتار الأمريكي كوري وونغ. إلى هنا نصل مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
4: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة الجديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
5: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولنا نطرقوا الأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
3: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
6: هذه البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين. اليوم كنا في مدينة ديال الرباط، بالضبط في مدينة ديال شالة، اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بينسور كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
7: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
3: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 16 و2000 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
1: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
8: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
9: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية وثقافية وإعلامية بارزة، بالإضافة إلى ممثلين عن مراكز تفكير أمريكية مؤثرة، وكالة المغرب العربي للأنباء تنظم أولى الدورات الدولية لملتقاها تاون هول بواشنطن، الذي شكل مناسبة لتخليد 250 سنة من الشراكة والتحالف التاريخي الاستثنائي الذي يربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. هذه النسخة المنظمة تحت شعار المملكة المغربية الولايات المتحدة الأمريكية من شراكة تاريخية إلى تحالف استراتيجي، تنعقد في سياق يتميز بدينامية استراتيجية متجددة في العلاقات بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب.
10: المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تجمعهما علاقات دبلوماسية تاريخية، فالمغرب هو أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. إنها علاقات عريقة والبلدان يتقاسمان العديد من القيم المشتركة. إنه حدث مهم يسلط الضوء على التحالف المتين بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية ويتيح الفرصة لمواصلة بحث السبل لتعزيز هذا التحالف بشكل أكبر.
9: وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد فؤاد عارف إن تنظيم النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول في واشنطن ينم عن المهمة الجوهرية للوكالة الوطنية المغربية للأنباء التي لا تقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل تعمل أيضا على خلق فضاءات تلتقي في إطارها الأفكار والرؤى والتأملات الاستراتيجية.
10: موضوع هذا الملتقى يكتسي أهمية بالغة، حيث يأتي في إطار الاحتفاء بالعلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. فهذه العلاقات تمتاز بمتانتها وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزام الرئيس دونالد ترامب. تشهد العلاقات المغربية الأمريكية اليوم زخما قويا
11: في واشنطن وفي النخبة الأمريكية، في اعتراف أن أهمية المغرب كأساس التفاؤل، أساس للتغيير والتحسن، مو بس في دولة واحدة، يعني هذا يعني جزء من العلاقات الثنائية، ولكن وزن المغرب الإيجابي في المنطقة.
9: وتهدف هذه النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول بواشنطن إلى استكشاف ماضي وحاضر ومستقبل التحالف الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن من خلال جلسات حوارية ونقاشات مثمرة.
2: ريم راديو. ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
13: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مونديال 2026 انطلاق سافرة البداية لمباراة المغرب وكندا لحساب الدور ثمن النهائي. تتويج وزارة التجهيز والماء في الهاكاتون الوطني للابتكار في خدمة الشفافية والوقاية من الفساد. وفي نشرة إنذارية، من مستوى يقظة برتقالي موجة حر ورياح قوية من اليوم إلى يوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. إلى التفاصيل، انطلقت سافرة البداية وفيما يلي تشكيلة المنتخب الوطني المغربي في مواجهة كندا لحساب دور الثمن النهائي من منافسات كأس العالم 2026. في التشكيلة الأساسية، ياسين بونو، أشرف حكيمي، نصير مزراوي، عيسى ديوب، رضوان حلحال، أيوب وعدي، عزدين وناحي، إسماعيل سيباري، بلال خنوس، نائل عناوي، وإبراهيم دياز. أما في دكة الاحتياط، منير محمد مدي الكجوي، أحمد رضا التقنوتي، مروان سعدان، زكريا الوحيدي، يوسف بالعمري، شادي رياض، أنس صلاح الدين، سفيان أمرابط، شمس الدين طالبي، سمير المرابط، ياسين جاسيم، سفيان رحيمي، أمين سباعي، أيوب الكعبي، وأيوب أميموني. حظ موفق لأسود الأطلس لضمان بطاقة العبور لربع نهائي كأس العالم 2026. دائما في الشأن الرياضي، ومع انطلاق المباراة التي تجمع المنتخب المغربي بنظيره الكندي، تعيش مختلف مدن جهة الدار البيضاء استات أجواء خاصة يتبعها الترقب والحماس. فمنذ الساعات الأولى من اليوم بدت معالم الاستعداد لهذا الموعد الكروي البارز واضحة في عدد من الشوارع والأسواق والفضاءات العمومية، حيث تزينت واجهات محلات تجارية عديدة بالأعلام الوطنية وصور لاعبي المنتخب الوطني الوطني في مشهد يعكس حجم التعبئة الشعبية خلف أسود الأطلس في مسارهم المونديالي. وعلى خلاف عدد من المباريات السابقة التي جرت في توقيت متأخر، يحظى هذا اللقاء بخصوصية لافتة وتنوعت اختيارات الأسر المغربية بين متابعة المباراة في المقاهي والفضاءات الترفيهية أو داخل البيوت في أجواء عائلية تجمع الأقارب والجيران حول شاشة واحدة. وامتدت مظاهر الحماس في مختلف الأقاليم ومدن الجهة، ففي ستات والمحمدية وجديدة تشهد الفضاءات والمقاهي حركية غير عادية منذ الفترة الزوالية، حيث تقاطر المواطنون من مختلف الأعمار لمتابعة أدوار المباراة، فيما فضلت أسر أخرى التوجه إلى المطاعم بضواحي المدن لتناول وجبة الغداء ومتابعة المباراة في أجواء عائلية مريحة. وفي الأسواق والشوارع بدا قميص المنتخب الوطني أشبه بزي موحد يرتديه الكبار والصغار، النساء والرجال، في صورة تختزل قوة الالتفاف الشعبي حول الفريق الوطني. كما شهدت فضاءات تجارية معروفة بالدار البيضاء من قبيل درب عمار والقريعة وباب مراكش رواجا لافتا، خاصة على مستوى بيع الأعلام والقمصان والإكسسوارات المرتبطة بتشجيع المنتخب، والتي تزين حاليا مختلف البيوت والمقاهي والمطاعم بربوع المملكة. وفي تصريحات صحفية عبر عدد من المواطنين عن تفاؤلهم وثقتهم في قدرة المنتخب الوطني وتشكيلة الناخب الوطني على تحقيق نتيجة إيجابية، مؤكدين في الوقت ذاته بلوغ هذا المستوى من المنافسة يتطلب التعامل مع المباراة بكثير من الجدية والتركيز بعيدا عن أي استخفاف بالمنافسة. الدورة الأولى من زهاتون الهاكاتون الوطني للابتكار الذي نظمته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عرفت تتويج وزارة التجهيز والماء بالجائزة الثانية. ويهدف هذا الحدث تطوير حلول رقمية مبتكرة تعزز الشفافية والحكامة الجيدة والوقاية من الفساد ومكافحته. هذا التتويج يجسد التزام وزارة التجهيز والماء بمواصلة ورش التحول الرقمي وعصرنة المرافق العمومية وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الموارد العمومية. كما يندرج هذا الإنجاز في إطار التوجهات الوطنية الرامية إلى تسريع التحول الرقمي للإدارة ومواكبة الأوراش التنموية الكبرى التي تعرفها المملكة عبر توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة لترسيخ حكامة ناجعة ومستدامة تضع المواطن في صلب اهتماماتها. إلى فاس. أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة الوطنية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
14: الهدف من هذا المنتدى هو فتح فضاء للحوار والنقاش وتبادل الخبرات حول سبل استثمار الذكاء الاصطناعي وأدواته في تعزيز حكامة الداخلية للجمعيات.
15: المؤسسة تواكب منذ عدة عقود مسار تطوير المجتمع المدني بجهة فاس مكناس، كما أطلقت قبل 3 سنوات بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان مشروعا نموذجيا لتعزيز قدرات الجمعيات. هذه المبادرة أثبتت نجاعة مقاربة تقوم على التعاون بين السلطات العمومية والشركاء الدوليين والفاعلين الجمعويين.
3: هذا الموعد يندرج في إطار الحوار الاستراتيجي الذي أطلقته الوزارة بمختلف جهات المملكة بهدف ترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين.
16: كنأطروا واحد الجمعيات عندنا في الحي ديالنا وخارج الحي ديالنا نوصلوا لهم كيفاش يتعاملوا بالذكاء الاصطناعي.
3: هذا اللقاء يبحث سبل الاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لتعزيز الحكامة والمشاركة المواطنة والعمل الجمعوي، وذلك من خلال جلسة علمية وعدد من الورشات حول الحكامة الرقمية والقضايا الأخلاقية والقانونية والأمن السيبراني وتنمية القدرات الرقمية.
0: شكلت آليات تعزيز الكفاءة الإدارية والمهنية في زمن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي محور يوم دراسي نظم اليوم بالصويرة بمبادرة من جمعية تراث بلادي للتربية والعلوم والثقافة. وجمع هذا اللقاء المنظم حول موضوع تطوير الكفاءات الإدارية والمهنية في زمن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بشراكة مع جمعية شباب الفن الأصيل للسماع وتراث الزاوية القادرية بالصويرة وبتعاون مع جمعية الصويرة مكادور وعدد من الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين أساتذة جامعيين وخبراء ومسؤولين مؤسساتيين وفاعلين جمعويين من أجل التفكير المشترك في المهارات الجديدة التي تتطلبها الإدارة الحديثة وربط التحول الرقمي بالعنصر البشري وجودة الأداء والمسؤولية المهنية. وتوجت أشغال هذا اللقاء بتوصيات شددت على ضرورة تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة وتطوير كفاءات الموارد البشرية وتشجيع الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وتطوير الأداء المؤسساتي وتحقيق التنمية البشرية. وفي خبر آخر، أكد رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة تهيئة العمران حسني الغزاوي بالدار البيضاء أن برنامج الدعم المباشر للسكن يساهم في بروز جيل جديد من المنعشين العقاريين لا سيما في المدن الصغرى والمتوسطة. وشكلت الندوة الافتتاحية المنظمة تحت شعار دعم السكن رافعة للدينامية الجديدة لقطاع الإسكان بالمغرب مناسبة لمناقشة الرهانات المرتبطة بتمويل السكن والجودة المعمارية وتأمين المعاملات العقارية، فضلا عن تعزيز التعاون بين السلطات العمومية ومهني القطاع. كما سلطت النقاشات الضوء على مساهمة البرنامج في دعم القدرة الشرائية للأسر وإنعاش الاستثمار العقاري. أما في جديد أحوال الطقس ببلادنا، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن موجة حر وهبات رياح قوية مرتقبة ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من عمالات وأقاليم المملكة. زينب بعدي والتفاصيل.
17: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و46 درجة من السبت إلى الأربعاء بكل من سيدي سليمان وقلعة سراغنة ومراكش والرحامنة والخميسات واليوسفية والفقيه بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبوجدور وأسزاق والسمارة وترودانت وطاطا وزاقورة وبني ملال. وأضاف المصدر ذاته أن درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة ستهم خلال الفترة نفسها أقاليم وعملات العرائش ووزان وشتوك أيت باها وإنزقان أيت ملول وتزنيت وقلميم ومكناس وتونات وخريبقة والصفرو وتنغير والرشيدية وتازة وأقادير الدوتنان وبن سليمان وبرشيد والصويرة ومديونة والنواصر وسيدي بن نور وآسفي والحاجب وخنيفرة وفاس وملا يعقوب. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 33 و38 درجة يومي السبت والأحد بكل من تمارا الصخيرات والدرة البيضاء والمحمدية والرباط والسلة والجديدة وإفران، بينما ستشهد أقاليم العيون وطنطان وطرفايا درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة وذلك من الأحد إلى الأربعاء. من جهة أخرى، أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه يرتقب تسجيل هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كيلومتر في الساعة اليوم السبت من الساعة 12 زوالا إلى 11 ليلا بكل من طنجة أصيلة وفحص أنجرة.
0: دوليا، في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس الإيبولا إلى 1500 وحالتين. وتأتي هذه المعطيات الجديدة بعد وقت قصير عن إعلان منظمة الصحة العالمية وفاة ما لا يقل عن 452 شخصا بسبب الإصابة بالإيبولا في الكونغو الديمقراطية التي تواجه تفشيا وبائيا متسارعا. وكانت المنظمة الأممية قد أعلنت في وقت سابق عن بدء تجربة سريرية لعلاجين الفيروس المسبب للإيبولا في الكونغو الديمقراطية، مشيرة إلى انطلاق التجربة السريرية الخاصة بتقييم العلاجين. في الشأن الثقافي، عاش عشاق الفولكلور مساء أمس بقصر البديع بالمدينة الحمراء على إيقاع سهرة فنية ساحرة احتفت بتنوع وغنى الفنون الشعبية بالمملكة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية. إلى الدار البيضاء، تواصلت مساء أمس الجمعة فعاليات الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا بأمسية استثنائية بإيقاعات موسيقية متنوعة من توقيع على الخصوص المغنية وكاتبة الأغاني المغربية الكندية فوزية وعازف الجيتار الأمريكي كوري وونغ. إلى هنا نصل مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بوزنيقة، انطلاق البرنامج الوطني للتخييم لموسم 2026. أيتورير تعيش على إيقاع المهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية في نسخته الثالثة. وانطلاق منافسة الأسبوع الدولي البحري للمضيق بمشاركة 161 متسابقا. انطلقت بالمركز الوطني للتخييم بوزنيقة الشاطئ فعاليات البرنامج الوطني للتخييم لموسم 2026 الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم إلى غاية 30 من غشت المقبل. ويرم هذا البرنامج المساهمة الفاعلة في التنشئة الاجتماعية للناشئة والشباب عبر مختلف ربوع المملكة، وكذا تنمية مهارات هذه الفئة المجتمعية وقدراتها في مختلف المجالات عن طريق تنظيم أنشطة متنوعة تحت إشراف أطر تربوية مؤهلة. ويستفيد من البرنامج الوطني للتخييم خلال الصيف الحالي الذي يقام تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة، يستفيد حوالي 110 آلاف مستفيد مقابل 167 ألف مستفيد خلال السنة الماضية، موزعين على شبكة مراكز التخييم التي تغطي كافة جهات المملكة. تتواصل بفضاء المركز الثقافي بأيتورير بإقليم الحوز فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية الذي يحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. لنتابع.
19: تحت شعار الأمازيغية عرقة المكون والهوية، أقيمت بفضاء المركز الثقافي بأيتورير فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية، تظاهرة تحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. وتميز حفل الافتتاح بتكريم عدد من الفاعلين في مجال النهوض بالثقافة الأمازيغية قبل أن تتعاقب عروض فرق أحواش التي قدمت لوحات تراثية مزجت بين الأهازيج والإيقاعات التقليدية وسط تفاعل من الجمهور.
20: تعرف مشاركة مجموعة من الفنانين المحليين والوطنيين، الفنانين المحليين تشكلوا واحد 70% من المشاركين في هذا المهرجان، واللي تقريبا المشاركة تاع الفنانين تفوق 22 مشاركة. عندنا 70% فنانين محليين تمثلوا الإقليم الحوز أمازيغيين، وعندنا 30% تمثلوهم لنا مجموعة من الفنانين.
19: وتندرج هذه التظاهرة في إطار صون الثقافة الأمازيغية وتثمينها ودعم ومواكبة المبدعين، إلى جانب إبراز المؤهلات الثقافية والتراثية التي تزخر بها جهة مراكش أسفي، وجعل هذا المكون الثقافي رافعة لتنمية المستدامة. كما تمتد الفعاليات إلى شوارع آيت أورير عبر كرنفال للتراث الأمازيغي، فيما يشمل البرنامج ورشات فنية وعروضا مسرحية وندوات فكرية حول الأبعاد الرمزية والجمالية للثقافة الأمازيغية.
17: بالمضيق انطلقت المنافسات الرسمية للدورة 22 للأسبوع الدولي البحري، وذلك بمشاركة 161 رياضية ورياضي يمثلون 8 دول أوروبية وإفريقية وأسيوية، إلى جانب المغرب البلد المضيف. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: بمشاركة 161 رياضية ورياضيا يمثلون 8 دول أوروبية وإفريقية وأسيوية، إلى جانب المغرب انطلقت المنافسة الرسمية للدورة 22 للأسبوع الدولي البحري بالمضيق. هذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من النادي الملكي البحري للمضيق وبشراكة مع عمالة المضيق والفنيدق وتحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للشراع، جرى افتتاحها بحضور مسؤولين وشخصيات رياضية وسياسية واقتصادية اقتصادية وجمعوية.
21: اليوم غادي نعملوا افتتاح ان شاء الله الاسبوع الدولي للزوارق الشرائية بالمضيق تحت الرعاية السامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده. في الجانب الاجتماعي عندنا 9 ديال الجمعيات دول الاطفال الحاجيات الخاصة، وهذه على صعيد الجهة طنجة تطوان الحسيمة.
22: هاد الدورة 22 كل كما كل سنة كتميز بمشاركة كبيرة ديال جل الأندية المغربية اللي هي 8 ديال الأندية وإضافة إلى 8 ديال الدول إضافة إلى المغرب.
23: اليوم الافتتاح اللي هو نظم النادي واحد الافتتاح اللي هو مميز إنساني اجتماعي بحضور الطفل في وادي عقا ديال جهة طنجة تطوان الحسيمة. كما كتشوفوا الأطفال فرحانين صراحة، هاد كل مشاركة ديال الأوبتيميست والكاياك.
4: تميز الحفل بتوزيع الجوائز على المتوجين في مسابقات الكاياك والأوبتيميست الخاص بالأطفال في وضعية إعاقة، الذي شارك فيه 60 متسابقة ومتسابقا يمثلون 9 جمعيات مهتمة برعاية الأطفال في وضعية إعاقة بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
17: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
17: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مونديال 2026 انطلاق سافرة البداية لمباراة المغرب وكندا لحساب الدور ثمن النهائي. تتويج وزارة التجهيز والماء في الهاكاثون الوطني للابتكار في خدمة الشفافية والوقاية من الفساد. وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر ورياح قوية من اليوم إلى يوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. إلى التفاصيل، انطلقت سفيرة البداية وفيما يلي تشكيلة المنتخب الوطني المغربي في مواجهة كندا لحساب دور الثمن النهائي من منافسات كأس العالم 2026. في التشكيلة الأساسية ياسين بونو، أشرف حكيمي، نصير مزراوي، عيسى ديوب، رضوان حلحال، أيوب وعدي، عزدين وناحي، إسماعيل سيباري، بلال خنوس، نائل عناوي وإبراهيم دياز. أما في دكة الاحتياط، منير محمد حمدي الكجوي، أحمد رضا التقناوتي، مروان سعدان، زكريا الوحيدي، يوسف بالعمري، شادي رياض، أنس صلاح الدين، سفيان أمرابط، شمس الدين طالبي، سمير المرابط، ياسين جاسيم، سفيان رحيمي، أمين سباعي، أيوب الكعبي وأيوب أميموني. حظ موفق لأسود الأطلس لضمان بطاقة العبور لربع نهائي كأس العالم 2026. دائما في الشأن الرياضي، ومع انطلاق المباراة التي تجمع المنتخب المغربي بنظيره الكندي، تعيش مختلف مدن جهة الدار البيضاء استاد أجواء خاصة يتبعها الترقب والحماس. فمنذ الساعات الأولى من اليوم بدت معالم الاستعداد لهذا الموعد الكروي البارز واضحة في عدد من الشوارع والأسواق والفضاءات العمومية، حيث تزينت واجهات محلات تجارية عديدة بالأعلام الوطنية وصور لاعبي المنتخب الوطني في مشهد يعكس حجم التعبئة الشعبية خلف أسود الأطلس في مسارهم المونديالي. وعلى خلاف عدد من المباريات السابقة التي جرت في توقيت متأخر، يحظى هذا اللقاء بخصوصية لافتة وتنوعت اختيارات الأسر المغربية بين متابعة المباراة في المقاهي والفضاءات الترفيهية أو داخل البيوت في أجواء عائلية تجمع الأقارب والجيران حول شاشة واحدة. وامتدت مظاهر الحماس في مختلف الأقاليم ومدني الجهة، ففي استاد والمحمدية وجديدة تشهد الفضاءات والمقاهي حركية غير عادية منذ الفترة الزوالية، حيث تقاطر المواطنون من مختلف الأعمار لمتابعة أدوار المباراة، فيما فضلت أسر أخرى التوجه إلى المطاعم بضواحي المدن لتناول وجبة الغداء ومتابعة المباراة في أجواء عائلية مريحة. وفي الأسواق والشوارع بدا قميص المنتخب الوطني أشبه بزي موحد يرتديه الكبار والصغار، النساء والرجال، في صورة تختزل قوة الالتفاف الشعبي حول الفريق الوطني. كما شهدت فضاءات تجارية معروفة بالدار البيضاء من قبيل درب عمار والقريعة وباب مراكش رواجا لافتا، خاصة على مستوى بيع الأعلام والقمصان والإكسسوارات المرتبطة بتشجيع المنتخب، والتي تزين حاليا مختلف البيوت والمقاهي والمطاعم بربوع المملكة. وفي تصريحات صحفية، عبر عدد من المواطنين عن تفاؤلهم وثقتهم في قدرة المنتخب الوطني وتشكيلة الناخب الوطني على تحقيق نتيجة إيجابية، مؤكدين في الوقت ذاته بلوغ هذا المستوى من المنافسة يتطلب التعامل مع المباراة بكثير من الجدية والتركيز بعيدا عن أي استخفاف بالمنافسة. الدورة الأولى من زهاتون الهاكاتون الوطني للابتكار الذي نظمته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عرفت تتويج وزارة التجهيز والماء بالجائزة الثانية. ويهدف هذا الحدث تطوير حلول رقمية مبتكرة تعزز الشفافية والحكامة الجيدة والوقاية من الفساد ومكافحته. هذا التتويج يجسد التزام وزارة التجهيز والماء بمواصلة ورش التحول الرقمي وعصرنة المرافق العمومية وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الموارد العمومية. كما يندرج هذا الإنجاز في إطار التوجهات الوطنية الرامية إلى تسريع التحول الرقمي للإدارة ومواكبة الأوراش التنموية الكبرى التي تعرفها المملكة، عبر توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة لترسيخ حكامة ناجعة ومستدامة تضع المواطن في صلب اهتماماتها. إلى فاس. أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة الوطنية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
14: الهدف من هذا المنتدى هو فتح فضاء للحوار والنقاش وتبادل الخبرات حول سبل استثمار الذكاء الاصطناعي وأدواته في تعزيز حكامة الداخلية للجمعيات.
15: المؤسسة تواكب منذ عدة عقود مسار تطوير المجتمع المدني بجهة فاس مكناس، كما أطلقت قبل 3 سنوات بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان مشروعا نموذجيا لتعزيز قدرات الجمعيات. هذه المبادرة أثبتت نجاعة مقاربة تقوم على التعاون بين السلطات العمومية والشركاء الدوليين والفاعلين الجمعويين.
3: هذا الموعد يندرج في إطار الحوار الاستراتيجي الذي أطلقته الوزارة بمختلف جهات المملكة بهدف ترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين.
16: كنأطروا واحد الجمعيات عندنا في الحي ديالنا وخارج الحي ديالنا، نوصلوا لهم كيفاش يتعاملوا بالذكاء الاصطناعي.
3: هذا اللقاء يبحث سبل الاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لتعزيز الحكامة والمشاركة المواطنة والعمل الجمعوي، وذلك من خلال جلسة علمية وعدد من الورشات حول الحكامة الرقمية والقضايا الأخلاقية والقانونية والأمن السيبراني وتنمية القدرات الرقمية.
0: شكلت آليات تعزيز الكفاءة الإدارية والمهنية في زمن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي محور يوم دراسي نظم اليوم بالصويرة بمبادرة من جمعية تراث بلادي للتربية والعلوم والثقافة. وجمع هذا اللقاء المنظم حول موضوع تطوير الكفاءات الإدارية والمهنية في زمن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بشراكة مع جمعية شباب الفن الأصيل للسماح وتراث الزاوية القادرية بالصويرة، وبتعاون مع جمعية الصويرة مكادور وعدد من الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين، أساتذة جامعيين وخبراء ومسؤولين مؤسساتيين وفاعلين جمعويين، من أجل التفكير المشترك في المهارات الجديدة التي تتطلبها الإدارة الحديثة وربط التحول الرقمي بالعنصر البشري وجودة الأداء والمسؤولية المهنية. وتوجت أشغال هذا اللقاء بتوصيات شددت على ضرورة تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة وتطوير كفاءات الموارد البشرية وتشجيع الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وتطوير الأداء المؤسساتي وتحقيق التنمية البشرية. وفي خبر آخر، أكد رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة تهيئة العمران حسني الغزاوي بالدار البيضاء أن برنامج الدعم المباشر للسكن يساهم في بروز جيل جديد من المنعشين العقاريين لا سيما في المدن الصغرى والمتوسطة. وشكلت الندوة الافتتاحية المنظمة تحت شعار دعم السكن رافعة للدينامية الجديدة لقطاع الإسكان بالمغرب، مناسبة لمناقشة الرهانات مرتبطة بتمويل السكن والجودة المعمارية وتأمين المعاملات العقارية، فضلا عن تعزيز التعاون بين السلطات العمومية ومهني القطاع. كما سلطت النقاشات الضوء على مساهمة البرنامج في دعم القدرة الشرائية للأسر وإنعاش الاستثمار العقاري. أما في جديد أحوال الطقس ببلادنا، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن موجة حر وهبات رياح قوية مرتقبة ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من عمالات وأقاليم المملكة. زينب بعدي والتفاصيل.
17: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و46 درجة من السبت إلى الأربعاء بكل من سيدي سليمان وقلعة سراغنة ومراكش والرحامنة والخميسات واليوسفية والفقيه بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبوجدور وأسزاق والسمارة وترودانت وطاطا وزاقورة وبني ملال. وأضاف المسؤول ذاته أن درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة ستهم خلال الفترة نفسها أقاليم وعملات العرائش ووزان وشتوك أيت باها وإنزقان أيت ملول وتزنيت وقلميم ومكناس وتونات وخريبقة وصفرو وتنغير والراشيدية وتازة وأقادير الدوتنان وبن سليمان وبرشيد والصويرة ومديونة والنواصر وسيدي بن نور وآسفي والحاج وخنيفرة وفاس ومولى يعقوب. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 33 و38 درجة يومي السبت والأحد بكل من تمارة الصخيرات والدرة البيضاء والمحمدية والرباط والسلة والجديدة وإفران، بينما ستشهد أقاليم العيون وطنطان وطرفاية درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة وذلك من الأحد إلى الأربعاء. من جهة أخرى، أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه يرتقب تسجيل هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كيلومتر في الساعة اليوم السبت من الساعة 12 زوالا إلى 11 ليلا بكل من طنجة أصيلة وفحص أنجرة.
0: دوليا، في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس الإيبولا إلى 1500 حالتين، وتأتي هذه المعطيات الجديدة بعد وقت قصير عن إعلان منظمة الصحة العالمية وفاة ما لا يقل عن 452 شخصا بسبب الإصابة بالإيبولا في الكونغو الديمقراطية التي تواجه تفشيا وبائيا متسارعا. وكانت المنظمة الأممية قد أعلنت في وقت سابق عن بدء تجربة سريرية لعلاجين الفيروس المسبب للإيبولا في الكونغو الديمقراطية، مشيرة إلى انطلاق التجربة السريرية الخاصة بتقييم العلاجين. في الشأن الثقافي، عاش عشاق الفولكلور مساء أمس بقصر البديع بالمدينة الحمراء على إيقاع سهرة فنية ساحرة احتفت بتنوع وغنى الفنون الشعبية بالمملكة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية. إلى الدار البيضاء، تواصلت مساء أمس الجمعة فعاليات الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا بأمسية استثنائية بإيقاعات موسيقية متنوعة من توقيع على الخصوص المغنية وكاتبة الأغاني المغربية الكندية فوزية وعازف الجيتار الأمريكي كوري وونغ. إلى هنا نصل مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
6: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

اشنو هو اصعب احساس في الكره، انك تخسر ولا انك تبقى قريب من الحلم طول عمرك وما تلمسوش؟ هذه بالضبط هي القصه ديال هولندا، منتخب غير كره القدم وصنع ثوره تكتيكيه كامله، منتخب خرج للعالم اساطير بحال يوهان كرايف، بيركامب، شنايدر وفان بيرسي، ومع ذلك كلما قرب من كاس العالم كيهرب منه. في سنة 1974 المنتخب الهولندي غيبهر العالم بما سمي الكرة الشاملة، وكان الجميع مقتنع أن اللقب محسوم، لكن ألمانيا الغربية آنذاك قالت لا وما خلاتش الطواحي الهولندية تفرح باللقب. القصة ما وقفتش هنا، سنة 1978 رجعت هولندا للنهائي من جديد، وكان الحلم أقرب من أي وقت مضى، لكن لسوء الحظ الأرجنتين خطفات الكاس. مرت السنوات وتغيرت الأجيال، لكن القصة نفسها تكررت. في سنة 1998 بلغ نصف النهائي بدون المرور النهائي. في سنة 2000 وصل إلى النهائي للمرة الثالثة، لكن إنيستا قاد المنتخب الإسباني لتتويجها الأول على حساب هولندا. وفي سنة 2014 كان مرة أخرى قريب، لكن الحلم توقف في نصف النهائي. 3 ديال النهائيات و5 د المرات ما بين الأربعة الكبار، إنجاز كتحلم به معظم المنتخبات، لكن هولندا ما كيحالفهاش الحظ. لسوء الحظ اللي لازم المنتخب الهولندي في النهائيات خلى الأغلبية يوصفوه بأعظم منتخب لم يفز بكأس العالم. نشوفكم في الحلقة الماضية.

0: الخبر من المصدر ريم راديو. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، دعا السفير والممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. السيد زنيبر أكد بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافية، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته بشكل مشترك لكن البعثة الثانية الدائمة للمغرب ورواندا تحت شعار نداء كيغالي تسريع حقوق النساء داخل الفضاء الفرنكوفوني ينعقد في لحظة مفصلية في وقت لا تزال فيه المساواة الكاملة بين الجنسين وعدا لم يكتمل، مذكرا بأنه وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين وبالوتيرة الحالية سنحتاج إلى 126 سنة أخرى لتحقيق المساواة الفعلية و162 سنة لتحقيق التكافؤ السياسي الكامل، معتبرا أن تقاعسنا سيكون بمثابة تخلي عن المسؤولية. كما دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي الذي ينبغي أن يكون رافعة للتحرر والتمكين وإلى اعتماد مقاربة أكثر شمولا في مجالات الأمن والحكمة والوسطة بما يعزز السلام. وفي معرض حديثه عن تجربة المملكة ذكر بأن مبدأ المناصفة منصوص عليه في الدستور المغربي ويشكل مصدر إلهام لإصلاحات هيكلية، مستشهدا على وجه الخصوص بمراجعة مدونة الأسرة والقوانين التي تضمن المساواة في الولوج إلى المهام الانتخابية إلى جانب الخطط الحكومية المخصصة للمساواة. كما أبرز المبادرة المغربية الخاصة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن المرأة ودبلوماسية وحقوق الإنسان الذي يؤكد على الدور الأساسي للنساء في العمل الدبلوماسي، ويلزم نداء كيغالي الذي تم اعتماده في نوفمبر 2025 خلال المؤتمر الوزاري 46 للفرنكوفونية المنعقد بكيغالي الدول والحكومات التسعين الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية بتسريع التقدم نحو تحقيق المساواة بين النساء والرجال. وهدفت هذه الفعالية التي نظمت بشراكة مع بعثات أرمينيا وكندا ولبنان إلى جانب المنظمة الدولية للفرنكوفونية إلى موائمة الالتزامات الواردة في نداء كيغالي مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق الإنسان، مع تعزيز التضامن بين الدول الفرنكوفونية والترافع من أجل تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد
3: قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
5: ريم راديو،
6: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مونديال 2026، انطلاق سافرة البداية لمباراة المغرب وكندا لحساب الدور ثمن النهائي. تتويج وزارة التجهيز والماء في الهاكاثون الوطني للابتكار في خدمة الشفافية والوقاية من الفساد. وفي نشرة إنذارية، من مستوى يقظة برتقالي موجة حر ورياح قوية من اليوم إلى يوم الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. إلى التفاصيل، انطلقت سافرة البداية وفيما يلي تشكيلة المنتخب الوطني المغربي في مواجهة كندا لحساب دور الثمن النهائي من منافسات كأس العالم 2026. في التشكيلة الأساسية، ياسين بونو، أشرف حكيمي، نصير مزراوي، عيسى ديوب، رضوان حلحال، أيوب وعدي، عزدين وناحي، إسماعيل سيباري، بلال خنوس، نائل عناوي، وإبراهيم دياز. أما في دكة الاحتياط، منير محمد مدي الكجوي، أحمد رضا التقنوتي، مروان سعدان، زكريا الوحيدي، يوسف بالعمري، شادي رياض، أنس صلاح الدين، سفيان أمرابط، شمس الدين طالبي، سمير المرابط، ياسين جاسيم، سفيان رحيمي، أمين سباعي، أيوب الكعبي، وأيوب أميموني. حظ موفق لأسود الأطلس لضمان بطاقة العبور لربع نهائي كأس العالم 2026. دائما في الشأن الرياضي، ومع انطلاق المباراة التي تجمع المنتخب المغربي بنظيره الكندي، تعيش مختلف مدن جهة الدار البيضاء استات أجواء خاصة يتبعها الترقب والحماس. فمنذ الساعات الأولى من اليوم بدت معالم الاستعداد لهذا الموعد الكروي البارز واضحة في عدد من الشوارع والأسواق والفضاءات العمومية، حيث تزينت واجهات محلات تجارية عديدة بالأعلام الوطنية وصور لاعبي المنتخب الوطني في مشهد يعكس حجم التعبئة الشعبية خلف أسود الأطلس في مسارهم المونديالي. وعلى خلاف عدد من المباريات السابقة التي جرت في توقيت متأخر، يحظى هذا اللقاء بخصوصية لافتة، وتنوعت اختيارات الأسر المغربية بين متابعة المباراة في المقاهي والفضاءات الترفيهية أو داخل البيوت في أجواء عائلية تجمع الأقارب والجيران حول شاشة واحدة. وامتدت مظاهر الحماس في مختلف الأقاليم ومدن الجهة، ففي استات والمحمدية وجديدة تشهد الفضاءات والمقاهي حركية غير عادية منذ الفترة الزوالية، حيث تقاطر المواطنون من مختلف الأعمار لمتابعة أدوار المباراة، فيما فضلت أسر أخرى التوجه إلى المطاعم بضواحي المدن لتناول وجبة الغداء ومتابعة المباراة في أجواء عائلية مريحة. وفي الأسواق والشوارع، بدأ قميص المنتخب الوطني الوطني أشبه بزي موحد يرتديه الكبار والصغار، النساء والرجال، في صورة تختزل قوة الالتفاف الشعبي حول الفريق الوطني، كما شهدت فضاءات تجارية معروفة بالدار البيضاء من قبيل درب عمار والقريعة وباب مراكش رواجا لافتا خاصة على مستوى بيع الأعلام والقمصان والإكسسوارات المرتبطة بتشجيع المنتخب، والتي تزين حاليا مختلف البيوت والمقاهي والمطاعم بربوع المملكة. وفي تصريحات صحفية عبر عدد من المواطنين عن تفاؤلهم وثقتهم في قدرة المنتخب الوطني وتشكيلة الناخب الوطني على تحقيق نتيجة إيجابية، مؤكدين في الوقت ذاته بلوغ هذا المستوى من المنافسة يتطلب التعامل مع المباراة بكثير من الجدية والتركيز بعيدا عن أي استخفاف بالمنافسة. الدورة الأولى من زهاتون الهاكاتون الوطني للابتكار الذي نظمته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عرفت تتويج وزارة التجهيز والماء بالجائزة الثانية، ويهدف هذا الحدث تطوير حلول رقمية مبتكرة تعزز الشفافية والحكامة الجيدة والوقاية من الفساد ومكافحته. هذا التتويج يجسد التزام وزارة التجهيز والماء بمواصلة ورش التحول الرقمي وعصرنة المرافق العمومية وترسيخ

0: رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصة حقيقية لتحديث العمل الجمعوي وتعزيز حكامة منظمات المجتمع المدني وتوسيع آفاق المشاركة الوطنية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: الهدف من هذا المنتدى هو فتح فضاء للحوار والنقاش وتبادل الخبرات حول سبل استثمار الذكاء الاصطناعي وأدواته في تعزيز حكامة الداخلية للجمعيات.
2: المؤسسة تواكب منذ عدة عقود مسار تطوير المجتمع المدني بجهة فاس مكناس، كما أطلقت قبل 3 سنوات بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان مشروعا نموذجيا لتعزيز قدرات الجمعيات. هذه المبادرة أثبتت نجاعة مقاربة تقوم على التعاون بين السلطات العمومية والشركاء الدوليين والفاعلين الجمعويين.
3: هذا الموعد يندرج في إطار الحوار الاستراتيجي الذي أطلقته الوزارة بمختلف جهات المملكة بهدف ترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين.
4: كان أطروا واحد الجمعيات عندنا في الحي ديالنا وخارج الحي ديالنا نوصلوا لهم كيفاش يتعاملوا بالذكاء الاصطناعي.
3: هذا اللقاء يبحث سبل الاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لتعزيز الحكامة والمشاركة المواطنة والعمل الجمعوي، وذلك من خلال جلسة علمية وعدد من الورشات حول الحكامة الرقمية والقضايا الأخلاقية والقانونية والأمن السيبراني وتنمية القدرات الرقمية.
0: شكلت آليات تعزيز الكفاءة الإدارية والمهنية في زمن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي محور يوم دراسي نظم اليوم بالصويرة بمبادرة من جمعية تراث بلادي للتربية والعلوم والثقافة. وجمع هذا اللقاء المنظم حول موضوع تطوير الكفاءات الإدارية والمهنية في زمن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بشراكة مع جمعية شباب الفن الأصيل للسماح وتراث الزاوية القادرية بالصويرة، وبتعاون مع جمعية الصويرة مكادور وعدد من الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين أساتذة جامعيين وخبراء ومسؤولين مؤسساتيين وفاعلين جمعويين من أجل التفكير المشترك في المهارات الجديدة التي تتطلبها الإدارة الحديثة وربط التحول الرقمي بالعنصر البشري وجودة الأداء والمسؤولية المهنية. وتوجت أشغال هذا اللقاء بتوصيات شددت على ضرورة تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة وتطوير كفاءات الموارد البشرية وتشجيع الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وتطوير الأداء المؤسساتي وتحقيق التنمية البشرية. وفي خبر آخر، أكد رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة تهيئة العمران حسني الغزاوي بالدار البيضاء أن برنامج الدعم المباشر للسكن يساهم في بروز جيل جديد من المنعشين العقاريين لا سيما في المدن الصغرى والمتوسطة. وشكلت الندوة الافتتاحية المنظمة تحت شعار دعم السكن رافعة للدينامية الجديدة لقطاع الإسكان بالمغرب، مناسبة لمناقشة الرهانات المرتبطة بتمويل السكن والجودة المعمارية وتأمين المعاملات العقارية، فضلا عن تعزيز التعاون بين السلطات العمومية ومهني القطاع. كما سلطت النقاشات الضوء على مساهمة البرنامج في دعم القدرة الشرائية للأسر وإنعاش الاستثمار العقاري. أما في جديد أحوال الطقس ببلادنا، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن موجة حر وهبات رياح قوية مرتقبة ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من عمالات وأقاليم المملكة. زينب بعدي والتفاصيل.
5: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و46 درجة من السبت إلى الأربعاء بكل من سيدي سليمان وقلعة سراغنة ومراكش والرحامنة والخميسات واليوسفية والفقيه بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبوجدور وأسزاق والسمارة وترودانت وطاطا وزاقورة وبني ملال. وأضاف المصدر ذاته أن درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة،

0: ستهم خلال الفترة نفسها أقالي معاملات العرائش ووزان واشتوك أيت بها وإنزقان أيت ملول وتزنيت وقلميم ومكناس وتونات وخريبقة والصفرو وتنغير والرشيدية وتازة وأقادير إدو تنان وبن سليمان وبرشيد والصويرة ومجيونة والنواصر وسيدي بن نور وآسفي والحاجب وخنيفرة وفاس ومولى يعقوب. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 33 و 38 درجة يومي السبت والأحد بكل من تمارا الصخيرات والدرة البيضاء والمحمدية والرباط والسلة والجديدة وإفران، بينما ستشهد أقاليم العيون وطنطان وطرفايا درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و 44 درجة وذلك من الأحد إلى الأربعاء. من جهة أخرى أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه يرتقب تسجيل هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و 85 كيلومتر في الساعة اليوم السبت من الساعة 12 زوالا إلى 11 ليلا بكل من طنجة أصيلة وفحص الجرى.
1: دوليا، في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس الإيبولا إلى 1500 وحالتين، وتأتي هذه المعطيات الجديدة بعد وقت قصير عن إعلان منظمة الصحة العالمية وفاة ما لا يقل عن 452 شخصا بسبب الإصابة بالإيبولا في الكونغو الديمقراطية التي تواجه تفشيا وبائيا متسارعا. وكانت المنظمة الأممية قد أعلنت في وقت سابق عن بدء تجربة سريرية لعلاجين الفيروس المسبب للإيبولا في الكونغو الديمقراطية، مشيرة إلى انطلاق التجربة السريرية الخاصة بتقييم العلاجين. في الشأن الثقافي، عاش عشاق الفولكلور مساء أمس بقصر البديع بالمدينة الحمراء على إيقاع سهرة فنية ساحرة احتفت بتنوع وغنى الفنون الشعبية بالمملكة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية. إلى الدار البيضاء، تواصلت مساء أمس الجمعة فعاليات الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا بأمسية استثنائية بإيقاعات موسيقية متنوعة من توقيع على الخصوص المغنية وكاتبة الأغاني المغربية الكندية فوزية وعازف الجيتار الأمريكي كوري وونغ. إلى هنا نصل مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: بجنيف، دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكمة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. وأكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني، تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى، أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماس راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
6: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة الجديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
7: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولنا نطرقوا الأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
5: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
8: هذه البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين، اليوم كنا في مدينة ديال الرباط بالضبط في مدينة ديال شالة اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بينسور كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
9: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
5: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 16 و2000 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
4: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
10: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تسلم شحنة أثاث وتجهيزات كاملة لمأوى الأيتام في المعهد العربي ببلدة أبو ديس في إطار برنامجها الاجتماعي الموجه لدعم المؤسسات التي ترعى الأيتام والفئات الأكثر احتياجا في المدينة وضواحيها.
11: نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لأخوتنا في وكالة بيت المال على دعمهم الذي قدموه هذا اليوم لطلاب المعهد العربي السكن الداخلي للأيتام، حيث أن هذا الدعم سيوفر لهؤلاء الطلاب بيئة مادية جيدة من محتويات والأوراد التي قدمت، وأيضا سيوفر لهم بيئة معنوية جيدة.
12: نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لوكالة القدس الشريف على ما تقدمه للمؤسسات في مدينة القدس خاصة وفي فلسطين عامة، كما نوجه التحية إلى جلالة الملك المغربي والحكومة المغربية والشعب المغربي في دعمه للقضية الفلسطينية التي هي جوهر القضية، التي تدعم دائما القضية الفلسطينية بكل جوانبها.
10: هذه الشحنة ممولة من مجلس جامعة القنيطرة في المملكة المغربية وتشمل مفروشات وتجهيزات كهربائية إضافة إلى تجهيزات للمطبخ، بما يسهم في تحسين البيئة المعيشية داخل مأوى الأيتام ويعزز قدرة المعهد على مواصلة رسالته التربوية
12: هناك أهمية كبيرة جدا، لأن هناك حاجة ماسة لدعم ودمج الأطفال الأيتام وأيضا الأطفال ذات الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وهذا ليس فقط واجب اجتماعي، هذا واجب أخلاقي، وأيضا للحفاظ على هؤلاء الأطفال في دمجهم ببيئة تحفظ لهم كرامتهم وتحفظ لهم أيضا فرصة متساوية مع الآخرين.
10: هذا المعهد العربي يحتضن حالياً 52 يتيماً من أبناء الشهداء والأسرى، والحالات الاجتماعية من بين 650 طالباً يتلقون التعليم الأساسي والثانوي.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو.
4: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
13: تحت شعار الابتكار في الحكامة من أجل إدارة عمومية جاهزة للمستقبل، اختتمت بالرباط أشغال المنتدى العربي الثالث للإدارة العمومية الذي نظمته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشراكة مع الإسكوا وشركاء إقليميين ودوليين. هذا المنتدى الذي جمع مسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين وممثلي منظمات إقليمية ودولية لمناقشة سبل تطوير الإدارة العمومية في ظل التحولات المتسارعة، يهدف إلى تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات واستكشاف حلول مبتكرة للارتقاء بالأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات العمومية. عقدنا هذا الاجتماع من أجل تبادل التجارب العربية الرائدة وتقاسم الممارسات الفضلة في مجال تحديث الإدارة العمومية، حيث يعد هذا التحديث مسارا جماعيا يقوم على التعاون وتبادل الخبرات وعلى هامش.
4: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: بكم والبداية بأبرز العناوين. مونديال 2026، تأهل المنتخب المغربي الوطني لدور الربع. بالداخل، وفد فرنسي من المنتخبين الشباب يطلع على الدينامية التنموية بالجهة. تتويج وزارة التجهيز والماء في الهاكاثون الوطني للابتكار في خدمة الشفافية والوقاية من الفساد. إلى التفاصيل، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمن النهائي، وسجل أهداف النخبة الوطنية كل من عز الدين أناحي وسفيان رحيمي. المباراة شهدت انضباطا تكتيكيا عاليا من كتيبة الأسود الذين فرضوا إيقاعهم منذ الدقائق الأولى ودفعوا عن القميص الوطني حتى صافرة النهاية وسط فرحة عارمة اجتاحت المدرجات وكل ربوع المملكة إلى مغاربة العالم. بالداخل، قام وفد فرنسي من المنتخبين الشباب بزيارة للمدينة للاطلاع على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الداخل وادي الذهب وفرص الاستثمار التي تزخر بها وآفاق تعزيز التعاون المغربي الفرنسي. التفاصيل معك سارة بن جعفر.
14: أجرى الوفد الذي يقوده نائب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي كزافيي ياكوفيلي في إطار مهمة يقوم بها إلى المغرب تشمل عدة محطات من بينها الداخل لقاءات مع رئيس مجلس جهات الداخلة وادي الذهب الخطاط ينجا والمدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار فيصل الصحماني. وتمحورت المباحثات حول مختلف أوجه التنمية التي تعرفها الجهة والقطاعات الرئيسية المحركة لاقتصادها إلى جانب أفاق التعاون بين المغرب وفرنسا. وأشاد السيد ياكوفيلي بالدينامية التنموية التي تشهدها جهة الداخلة وادي الذهب وبأفاق التعاون التي تتيحها، وكذا بالدينامية التي تطبع العلاقات المغربية الفرنسية والتي تتجه بثبات نحو تعزيز الشراكة بين البلدين. من جهته أكد رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب الخطاط ينجا أن هذه الزيارة تشكل مناسبة لتقديم لمحة لأعضاء الوفد عن الأوراش التنموية الكبرى والمشاريع المهيكلة المنجزة بالجهة، فضلا عن القطاعات الرئيسية المحركة لاقتصادها.
1: الدورة الأولى من زهاتون الهاكاثون الوطني للابتكار الذي نظمته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عرفت تتويج وزارة التجهيز والماء بالجائزة الثانية. ويهدف هذا الحدث تطوير حلول رقمية مبتكرة تعزز الشفافية والحكامة الجيدة والوقاية من الفساد ومكافحته. هذا التتويج يجسد التزام وزارة التجهيز والماء بمواصلة ورش التحول الرقمي وعصرنة المرافق العمومية وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الموارد العمومية. كما يندرج هذا الإنجاز في إطار التوجهات الوطنية الرامية إلى تسريع التحول الرقمي للإدارة ومواكبة الأوراش التنموية الكبرى التي تعرفها المملكة عبر توظيف الابتكار والتقنية الحديثة لترسيخ حكامة ناجعة ومستدامة تضع المواطن في صلب اهتماماتها. وبسلا شكل موضوع المرأة المغربية في الخطب الملكية السامية جدية التمكين لتحقيق العدالة المجالية اليوم محور أشغال المنتدى الفكري السابع الذي تنظمه الجمعية المعتمدة لدى الاتحاد الوطني لنساء المغربي بسلا. وأبرز المتدخلون في هذا اللقاء الذي شهد حضور مسؤولين مؤسساتيين وخبراء وباحثين أكاديميين أن المغرب شهد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولات عميقة في مقاربة قضايا المرأة تجلت في الانتقال من منطق الرعاية الاجتماعية إلى منطق جدية التمكين الحقوقي والتنموي. برنامج المنتدى المنظم بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وغرفة الصناعة التقليدية لجهة الرباط صلى القنيطرة يتضمن أيضا جلسة نقاشية علمية حول جدية التمكين في التشريع المغربي والإعلام وجدية تمكين المرأة المغربية والتمكين الاقتصادي للمرأة وكذا الأبعاد الاجتماعية والنفسية لجدية تمكين المرأة. في خبر آخر أكد رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة تهيئة العمران حسني الغزاوي بالدار البيضاء أن برنامج الدعم المباشر للسكن يساهم في بروز جيل جديد من المنعشين العقاريين لا سيما في المدن الصغرى والمتوسطة. وشكلت الندوة الافتتاحية المنظمة تحت شعار دعم السكن رافعة للدينامية الجديدة لقطاع الإسكان بالمغرب مناسبة لمناقشة الرهانات المرتبطة بتمويل السكن والجودة المعمارية وتأمين المعاملات العقارية، فضلا عن تعزيز التعاون بين السلطات العمومية ومهنية القطاع. كما سلطت النقاشات الضوء على مساهمة البرنامج في دعم القدرة الشرائية للأسر وإنعاش الاستثمار العقاري. التفاصيل في تصريح أمينة بكتاب عضو الإدارة الجماعية لمجموعة العمران.
15: كتعتبر هذا اللقاء هو العاشر، هذه الدورة العاشرة ديال هذا اللقاء اللي كان قربوا فيه المواطنين أكثر من السياسات العمومية في إطار السكن والتنمية المجالية، وكذلك كنقربوا المواطنين من الإنجازات والفرص المواكبة اللي كنتيحوها مع الشركاء ديالنا اللي متواجدين معنا في المعرض، منهم الأبناك، منهم لي بروموتور إيموبيلي بريفي، وكنحاولوا كذلك ولي نوتير والموثقين بيان سور، وكنحاولوا ما أمكن أننا نتصنتوا لهذا المواطن باش نجيبوا في الدورة المقبلة إن شاء الله الأجوبة على الانتظارات ديالهم.
1: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن موجة حر وهبات رياح قوية مرتقبة ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من عمالات وأقاليم المملكة. زينب بعدي والتفاصيل.
0: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و 46 درجة من السبت إلى الأربعاء بكل من سيدي سليمان وقلعة سراغنة ومراكش والرحامنة والخميسات واليوسفية والفقيه بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبوجدور وأسزاق والسمارة وترودانت وطاطا وزاقورة وبني ملال. وأضاف المسار ذاته أن درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة ستهم خلال الفترة نفسها أقاليم وعملات العرائش ووزان وشتوك أيت باها وإنزقان أيت ملول وتزنيت وقلميم ومكناس وتونات وخريبقة والصفرو وتنغير والراشيدية وتازة وأقادير الدوتنان وبن سليمان وبرشيد والصويرة ومديونة والنواصر وسيدي بن نور وآسفي والحاجب وخنيفرة وفاس ومولى يعقوب. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 33 و 38 درجة يومي السبت والأحد بكل من تمارة الصخيرات والدرة البيضاء والمحمدية والرباط والسلة والجديدة وإفران، بينما ستشهد أقاليم العيون وطنطان وطرفايا درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و 44 درجة وذلك من الأحد إلى الأربعاء. من جهة أخرى أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه يرتقب تسجيل هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و 85 كيلومتر في الساعة اليوم السبت من الساعة 12 زوالا إلى 11 ليلا بكل من طنجة أصيلة وفحص أجرة.
1: دوليا تحتفي الولايات المتحدة اليوم السبت بالذكرى 250 لاستقلالها من خلال برمجة احتفالات ضخمة بمناسبة حدث تاريخي بارز يخلد مرور قرنين ونصف على توقيع إعلان الاستقلال في 1776. وهكذا تحولت العاصمة الفيدرالية الأمريكية منذ عدة أيام إلى معرض ضخم في الهواء الطلق من خلال معرض الولاية الأمريكية الكبير، وهو معرض ضخم أقيم في ناشونال مول ويسلط الضوء على تقاليد مختلف ولايات الاتحاد. وتزامنت احتفالات عيد استقلال الولايات المتحدة هذه السنة مع بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تشارك البلاد في استضافتها. في الشأن الثقافي، عاش عشاق الفولكلور مساء أمس بقصر البديع بالمدينة الحمراء على إيقاع سهرة فنية ساحرة احتفت بتنوع وغنى الفنون الشعبية بالمملكة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية إلى الدار البيضاء، حيث تواصلت مساء أمس الجمعة فعاليات الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا بأمسية استثنائية بإيقاعات موسيقية متنوعة من توقيع الفنانة المغنية وكاتبة الأغاني المغربية الكندية فوزية وعازف الجيتار الأمريكي كوري وونغ. مستمعينا، نهاية موعدنا الإخباري، شكرا لكم على طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: رياضة البحرية يعني مهمة بالنسبة للإنسان سواء من الناحية الصحية أو النفسية أو حتى الرياضية، فهو نشاط مهم جدا خصوصا في فترة الصيف. يعني فترة الصيف طبيعة الحال تكون هذا النشاط مهم جدا، ومع العلم أن المغرب يتوفر على واحد الشريط ساحلي كبير. بالنسبة للشباب تنصحهم باش يتجهوا لهذا الرياضات اللي فيها أنواع متعددة.
1: بالنسبة للفترة الصيفية يعني كنشوفوا أن كاين إقبال كبير لي سبور نوتيك، باغ إكزومبل كنشوفوا لي جون كيمشيو يديروا الكاياك، اللي كيدير لا ناتاسيون في لي بلاج. برك الله عندنا المغرب الواجهتين بحريتين، يعني أون أ بليزيوغ ديستيناسيون، والحمد لله يعني بنادم كيتحرك في الصيف يا بلوس بوكو دو داكتيفيتي. وهاد لي سبور نوتيك يعني هما راه كيحركوا الدورة الدموية، يعني مزيانين للميتابوليزم، يعني سي فريمون اون اكتيفيتي اللي كتحرك لنا الفيزيك ديالنا وكتعاوننا باش نكونوا اون بون سونتي.
2: الرياضات البحريه اخويا راه مهمه بزاف، راه ضروره. راه كاين انواع منها، كاين عاوتاني السباحه، كاين السيرف، كاين اللي كيضربوا كاياك. انت داك الشيء ضروري خصك ديرو في حياتك باش تبقى في صحه زوينه. وسخشو دابا راك عارف الصيف متي راه الصدر هادشي تبرد ودير الرياضه في نفس الوقت.
3: الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين
5: ريم راديو.
6: مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي لسبو حملتها التحسيسية السنوية للتحذير من مخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود. الانطلاقة كانت من السوق الأسبوعي لعين دريج المحاذي لسد الوحدة، أكبر سدود المملكة، كإشارة قوية لاستهداف الساكنة المجاورة والزوار.
7: دابت الوكالة على التنظيم ديال هذه الحملة هذه، بحيث أنه يعني في هذه السنوات الأخيرة يعني سجلنا واحد الارتفاع يعني مهول ديال العدد ديال الضحايا، بحيث أنه منذ سنة 2017 لحد الآن يعني سجلنا أكثر من واحد 120 ضحية اللي فقدات الحياة ديالها بطبيعة الحال من جراء السباحة في الحقينات ديال السدود.
6: وتهدف الحملة إلى تصحيح الاعتقاد الخاطئ بأن هدوء مياه السدود يعني الأمن، فهذه المنشآت تخفي مخاطر مميتة كالأوحال والتيارات القوية والعمق السحيق، وهي بيئة غير مهيئة إطلاقا للاستجمام.
8: هذه الحملة التحسيسية لأن دأبت وكالة الحوض المائي لسابو منذ سنوات، والحمد لله كل سنة تتطور وتنحد ما أمكن من حالات الغرق.
6: وتعتمد الحملة مقاربة تواصلية متنوعة تشمل الخيام المتنقلة وسيارات التوعية بمكبرات الصوت في الأسواق، فضلا عن بث كبسولات تحسيسية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
9: الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها اختتمت بالرباط فعاليات الدورة الأولى من هاكاثون النزاهة، نزاهة تحت شعار ابتكر للنزاهة وكن جزءا من التغيير، التي نظمت خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى فاتح يوليوز الجاري. هذه المبادرة الوطنية تروم تعبئة الكفاءات والخبرات من مختلف القطاعات وتسخير الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الجماعي لتطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات الوقاية من الفساد ومكافحته وترسخ قيم النزاهة والشفافية.
10: كيف ما كتعرفوا الهيئة تلقت هذه 3 أسابيع هاكاثون النزاهة، اللي هو عبارة عن مبادرات شبابية إدارية مؤسساتية. الهدف منها هو أننا نربط ما بين القدرات الإبداعية وخلق المبادرات ومكافحة الفساد.
5: هاد اليومين اللي دازو كنا على موعد بواحد العمل جماعي مكثف في الفرق اللي جاتنا من مختلف المؤسسات والإدارات العمومية من مجتمع مدني، فرق من مدارس ومعاهد وجامعات مغربية.
9: وتوخى هذا الموعد الذي عرف تتويج 5 مشاريع مبتكرة في مجال الوقاية من الفساد من أصل 25 مشروعا منطقة في المرحلة النهائية للمسابقة، إرساء فضاء للإبداع الجماعي وتشجيع تطوير حلول رقمية، فضلا عن ترسيخ ثقافة التعاون والتكامل بين المؤسسات ومحيطها المجتمعي.
11: احنا يا فريق تمدلت بتطبيق ديالنا غدغ.ma فزنا بالجائزة الأولى، وهذا فخر كبير لنا أننا نكون حتى احنا كنساهموا على المستوى ديالنا وبجهد ديالنا في محاربة الرشوة.
9: تميز حفل الاختتام بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة التي تمثل طيفا واسعا من المؤسسات الوطنية موزعة على 3 فئات رئيسية تشمل المجتمع المدني والأندية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي وهيئات الحكامة والإدارات.
4: غيم راديو،
6: الخبر من المصدر.
4: غيم راديو،
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
12: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مونديال 2026، تأهل المنتخب المغربي الوطني لدور الربع. بالداخل، وفد فرنسي من المنتخبين الشباب يطلع على الدينامية التنموية بالجهة. تتويج وزارة التجهيز والماء في الهاكاثون الوطني للابتكار في خدمة الشفافية والوقاية من الفساد. إلى التفاصيل، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمن النهائي، وسجل أهداف النخبة الوطنية كل من عزدين أناحي وسفيان رحيمي. المباراة شهدت انضباطا تكتيكيا عاليا من كتيبة الأسود الذين فرضوا إيقاعهم منذ الدقائق الأولى ودفعوا عن القميص الوطني حتى صافرة النهاية وسط فرحة عارمة اجتاحت المدرجات وكل ربوع المملكة إلى مغاربة العالم. بالداخل، قام وفد فرنسي من المنتخبين الشباب بزيارة للمدينة للاطلاع على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الداخل وادي الذهب وفرص الاستثمار التي تزخر بها وأفاق تعزيز التعاون المغربي الفرنسي. التفاصيل معك سارة بن جعفر.
13: أجرى الوفد الذي يقوده نائب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي كزافيي ياكوفيلي في إطار مهمة يقوم بها إلى المغرب تشمل عدة محطات من بينها الداخل، لقاءات مع رئيس مجلس جهات الداخل وادي الذهب الخطاط ينجا والمدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار فيصل السحماني. وتمحورت المباحثات حول مختلف أوجه التنمية التي تعرفها الجهة والقطاعات الرئيسية المحركة لاقتصادها إلى جانب أفاق التعاون بين المغرب وفرنسا. وأشاد السيد ياكوفيلي بالدينامية التنموية التي تشهدها جهة الداخل وادي الذهب وبأفاق التعاون التي تتيحها، وكذا بالدينامية التي تطبع العلاقات المغربية الفرنسية والتي تتجه بثبات نحو تعزيز الشراكة بين البلدين. من جهته، أكد رئيس مجلس جهة الداخل وادي الذهب الخطاط ينجا أن هذه الزيارة تشكل مناسبة لتقديم لمحة لأعضاء الوفد عن الأوراش التنموية الكبرى والمشاريع المهيكلة المنجزة بالجهة، فضلا عن القطاعات الرئيسية المحركة لاقتصادها.
12: الدورة الأولى من زهاتون الهاكاثون الوطني للابتكار الذي نظمته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عرفت تتويج وزارة التجهيز والماء بالجائزة الثانية، ويهدف هذا الحدث تطوير حلول رقمية مبتكرة تعزز الشفافية والحكامة الجيدة والوقاية من الفساد ومكافحته. هذا التتويج يجسد التزام وزارة التجهيز والماء بمواصلة ورش التحول الرقمي وعصرنة المرافق العمومية وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الموارد العمومية، كما يندرج هذا الإنجاز في إطار التوجهات الوطنية الرامية إلى تسريع التحول الرقمي للإدارة ومواكبة الأوراش التنموية الكبرى التي تعرفها المملكة عبر توظيف الابتكار والتقنية الحديثة لترسيخ حكامة ناجعة ومستدامة تضع المواطن في صلب اهتماماتها. وبسلا شكل موضوع المرأة المغربية في الخطب الملكية السامية جدية التمكين لتحقيق العدالة المجالية اليوم محور أشغال المنتدى الفكري السابع الذي تنظمه الجمعية المعتمدة لدى الاتحاد الوطني لنساء المغربي بسلا. وأبرز المتدخلون في هذا اللقاء الذي شهد حضور مسؤولين مؤسساتيين وخبراء وباحثين أكاديميين أن المغرب شهد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولات عميقة في مقاربة قضايا المرأة تجلت في الانتقال من منطق الرعاية الاجتماعية إلى منطق جدية التمكين الحقوقي والتنموي. برنامج المنتدى المنظم بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وغرفة الصناعة التقليدية لجهة الرباط صلى القنيطرة يتضمن أيضا جلسة نقاشية علمية حول جدية التمكين في التشريع المغربي والإعلام وجدية تمكين المرأة المغربية والتمكين الاقتصادي للمرأة وكذا الأبعاد الاجتماعية والنفسية لجدية تمكين المرأة. في خبر آخر، أكد رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة تهيئة العمران حسني الغزاوي بالدار البيضاء أن برنامج الدعم المباشر للسكن يساهم في بروز جيل جديد من المنعشين العقاريين لا سيما في المدن الصغرى والمتوسطة. وشكلت الندوة الافتتاحية المنظمة تحت شعار دعم السكن رافعة للدينامية الجديدة لقطاع الإسكان بالمغرب مناسبة لمناقشة الرهانات المرتبطة بتمويل السكن والجودة المعمارية وتأمين المعاملات العقارية، فضلا عن تعزيز التعاون بين السلطات العمومية ومهنية القطاع. كما سلطت النقاشات الضوء على مساهمة البرنامج في دعم القدرة الشرائية للأسر وإنعاش الاستثمار العقاري. التفاصيل في تصريح أمينة بكتاب عضو الإدارة الجماعية لمجموعة العمران.
14: كتعتبر هذا اللقاء هو العاشر، هذه الدورة العاشرة ديال هذا اللقاء اللي كان قربوا فيه المواطنين أكثر من السياسات العمومية في إطار السكن والتنمية المجالية، وكذلك كنقربوا المواطنين من الإنجازات والفرص المواكبة اللي كنتيحوها مع الشركاء ديالنا اللي متواجدين معنا في المعرض، منهم الأبناك، منهم لي بروموتور إيموبيلي بريفي، وكنحاولوا كذلك ولي نوتير والموثقين بيان سور، وكنحاولوا ما أمكن أننا نتصنتوا لهذا المواطن باش نجيبوا في الدورة المقبلة إن شاء الله الأجوبة على الانتظارات ديالهم.
12: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن موجة حر وهبات رياح قوية مرتقبة ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من عمالات وأقاليم المملكة. زينب بوعدي والتفاصيل.
15: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و46 درجة من السبت إلى الأربعاء بكل من سيدي سليمان وقلعة سراغنة ومراكش والرحامنة والخميسات واليوسفية والفقيه بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبوجدور وأسزاق والسمارة وتردان وطاطا وزاقورة وبني ملال. وأضاف المسار ذاته أن درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة ستهم خلال الفترة نفسها أقاليم عملات العرائش ووزان وشتوك أيت باها وإنزقان أيت ملول وتزنيت وقلميم ومكناس وتونات وخريبقة وصفرو وتنغير والراشيدية وتازة وأقادير إدو تنان وبن سليمان وبرشيد والصويرة ومديونة والنواصر وسيدي بن نور وآسفي والحاجب وخنيفرة وفاس ومولى يعقوب. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 33 و 38 درجة يومي السبت والأحد بكل من تمارا الصخيرات والدرة البيضاء والمحمدية والرباط والسلة والجديدة وإفران، بينما ستشهد أقاليم العيون وطنطان وطرفايا درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و 44 درجة وذلك من الأحد إلى الأربعاء. من جهة أخرى أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه يرتقب تسجيل هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و 85 كيلومتر في الساعة اليوم السبت من الساعة 12 زوالا إلى 11 ليلا بكل من طنجة أصيلة وفحص الجرى.
12: دوليا تحتفي الولايات المتحدة اليوم السبت بالذكرى 250 لاستقلالها من خلال برمجة احتفالات ضخمة بمناسبة حدث تاريخي بارز يخلد مرور قرنين ونصف على توقيع إعلان الاستقلال في 1776. وهكذا تحولت العاصمة الفيدرالية الأمريكية منذ عدة أيام إلى معرض ضخم في الهواء الطلق من خلال معرض الولاية الأمريكية الكبير، وهو معرض ضخم أقيم في ناشونال مول ويسلط الضوء على تقاليد مختلف ولايات الاتحاد. وتزامنت احتفالات عيد استقلال الولايات المتحدة هذه السنة مع بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تشارك البلاد في استضافتها. في الشأن الثقافي، عاش عشاق الفولكلور مساء أمس بقصر البديع بالمدينة الحمراء على إيقاع سهرة فنية ساحرة احتفت بتنوع وغنى الفنون الشعبية بالمملكة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية إلى الدار البيضاء، حيث تواصلت مساء أمس الجمعة فعاليات الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا بأمسية استثنائية بإيقاعات موسيقية متنوعة من توقيع الفنانة المغنية وكاتبة الأغاني المغربية الكندية فوزية وعازف الجيتار الأمريكي كوري وونغ. مستمعينا، نهاية موعدنا الإخباري، شكرا لكم على طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
16: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
4: ريم راديو، ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
17: بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
18: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة الجديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
19: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولنا نطرقوا الأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
17: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
20: هذه البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين. اليوم كنا في مدينة ديال الرباط، بالضبط في مدينة ديال شالة اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بينسور كعلا كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
21: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل
0: يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
17: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 16 و2000 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
4: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
21: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تسلم شحنة أثاث وتجهيزات كاملة لمأوى الأيتام في المعهد العربي ببلدة أبو ديس في إطار برنامجها الاجتماعي الموجه لدعم المؤسسات التي ترعى الأيتام والفئات الأكثر احتياجا في المدينة وضواحيها.
22: نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لأخوتنا في وكالة بيت المال على دعمهم الذي قدموه هذا اليوم لطلاب المعهد العربي السكن الداخلي للأيتام، حيث أن هذا الدعم سيوفر لهؤلاء الطلاب بيئة مادية جيدة من محتويات والأوراق التي قدمت، وأيضا سيوفر لهم بيئة معنوية جيدة.
23: نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لوكالة القدس الشريف على ما تقدمه للمؤسسات في مدينة القدس خاصة وفي فلسطين عامة، كما نوجه التحية إلى جلالة الملك المغربي والحكومة المغربية والشعب المغربي في دعمه للقضية الفلسطينية التي هي جوهر القضية، التي تدعم دائما القضية الفلسطينية بكل جوانبها.
21: هذه الشحنة ممولة من مجلس جامعة القنيطرة في المملكة المغربية وتشمل مفروشات وتجهيزات كهربائية إضافة إلى تجهيزات للمطبخ، بما يسهم في تحسين البيئة المعيشية داخل مأوى الأيتام ويعزز قدرة المعهد على مواصلة رسالته التربوية.
24: هناك أهمية كبيرة جدا، أن هناك حاجة ماسة لدعم ودمج الأطفال الأيتام وأيضا الأطفال ذات الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وهذا ليس فقط واجب اجتماعي، هذا واجب أخلاقي، وأيضا للحفاظ على هؤلاء الأطفال في دمجهم ببيئة تحفظ لهم كرامتهم وتحفظ لهم أيضا فرصة متساوية مع الآخرين.
21: هذا المعهد العربي يحتضن حاليا 52 يتيما من أبناء الشهداء والأسرى والحالات الاجتماعية من بين 650 طالبا يتلقون التعليم الأساسي والثانوي.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
25: الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن عن تعيين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير لقيادة المباراة المرتقبة بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الكندي برسم ثم النهائي كأس العالم 2026، وسيساعد الحكم أوليفير في إدارة هذه المواجهة القوية مواطنا ستيوارت بورت كمساعد أول وجيمس ماينوارينغ كمساعد ثاني، في حين أنيطت مهمة الحكم الرابع بالهولندي داني ماكيلي ومواطن هيسيل ستيكسترا كحكم مساعد احتياطي، وستجرى هذه المباراة الحاسمة يوم السبت 4 يوليو الجاري على أرضية ملعب يوستن، حيث يسعى أسود الأطلس لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ الدور ربع النهائي للمونديال.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت الحكومة الأسترالية مؤخرا عزمها تشديد القوانين المتعلقة بالحظر الشامل المفروض على استخدام منهم دون سن 16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي مع مضاعفة الغرامات المالية في حق شركات التكنولوجيا الكبرى غير الممتثلة لهذه اللوائح. وبموجب هذه التعديلات الجديدة سيتم رفع الحد الأقصى للعقوبات المفروضة على المنصات المخالفة ليصل حوالي 68 مليون دولارا. كما تلزم هذه الإجراءات الصارمة الشركات بالانتقال من أساليب التصريح الذاتي بالعمر إلى اعتماد تقنيات متطورة ترتكز على الذكاء الاصطناعي والمؤشرات الحيوية لتقدير الأعمار بدقة ومنع القاصرين من إنشاء حسابات وهمية. وفي هذا السياق أوضحت الحكومة أن مفوضية السلامة الإلكترونية التي منحت بموجب التحديث الجديد صلاحية موسعة للوصول إلى البيانات وفحص خوارزميات التشغيل تباشر حاليا تحقيقات بشأن احتمال عدم امتثال 5 منصات كبرى، ويتعلق الأمر بكل من انستغرام وفيسبوك ويوتيوب وسناب شات وتيك توك. أستراليا تعد أول دولة في العالم تفرض حظرا شاملا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاما، وهي الخطوة التي دفعت دولا أخرى إلى التوجه نحو تقنين هذا الاستخدام وسط تنامي المخاوف الدولية بشأن تأثيرات العالم الرقمي على صحة وسلامة القاصرين.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مونديال 2026، تأهل المنتخب المغربي الوطني لدور الربع. بالداخل، وفد فرنسي من المنتخبين الشباب يطلع على الدينامية التنموية بالجهة. تتويج وزارة التجهيز والماء في الهاكاثون الوطني للابتكار في خدمة الشفافية والوقاية من الفساد. إلى التفاصيل، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمن النهائي. وسجل أهداف النخبة الوطنية كل من عز الدين أناحي وسفيان رحيمي. المباراة شهدت انضباطا تكتيكيا عاليا من كتيبة الأسود الذين فرضوا إيقاعهم منذ الدقائق الأولى ودفعوا عن القميص الوطني حتى صافرة النهاية وسط فرحة عارمة اجتاحت المدرجات وكل ربوع المملكة إلى مغاربة العالم. بالداخل، قام وفد فرنسي من المنتخبين الشباب بزيارة للمدينة للاطلاع على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الداخل وادي الذهب وفرص الاستثمار التي تزخر بها وأفاق تعزيز التعاون المغربي الفرنسي. التفاصيل معك سارة بن جعفر.
3: أجرى الوفد الذي يقوده نائب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي كزافيي ياكوفيلي في إطار مهمة يقوم بها إلى المغرب تشمل عدة محطات، من بينها الداخل، لقاءات مع رئيس مجلس جهات الداخلة وادي الذهب الخطاط ينجا والمدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار فيصل السحماني. وتمحورت المباحثات حول مختلف أوجه التنمية التي تعرفها الجهة والقطاعات الرئيسية المحركة لاقتصادها إلى جانب أفاق التعاون بين المغرب وفرنسا. وأشاد السيد ياكوفيلي بالدينامية التنموية التي تشهدها جهة الداخلة وادي الذهب وبأفاق التعاون التي تتيحها، وكذا بالدينامية التي تطبع العلاقات المغربية الفرنسية والتي تتجه بثبات نحو تعزيز الشراكة بين البلدين. من جهته، أكد رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب الخطاط ينجا أن هذه الزيارة تشكل مناسبة لتقديم لمحة لأعضاء الوفد عن الأوراش التنموية الكبرى والمشاريع المهيكلة المنجزة بالجهة، فضلا عن القطاعات الرئيسية المحركة لاقتصادها.
2: الدورة الأولى من زهاتون الهاكاثون الوطني للابتكار الذي نظمته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عرفت تتويج وزارة التجهيز والماء بالجائزة الثانية. ويهدف هذا الحدث تطوير حلول رقمية مبتكرة تعزز الشفافية والحكامة الجيدة والوقاية من الفساد ومكافحته. هذا التتويج يجسد التزام وزارة التجهيز والماء بمواصلة ورش التحول الرقمي وعصرنة المرافق العمومية وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الموارد العمومية. كما يندرج هذا الإنجاز في إطار التوجهات الوطنية الرامية إلى تسريع التحول الرقمي للإدارة ومواكبة الأوراش التنموية الكبرى التي تعرفها المملكة عبر توظيف الابتكار والتقنية الحديثة لترسيخ حكامة ناجعة ومستدامة تضع المواطن في صلب اهتماماتها. وبسلا، شكل موضوع المرأة المغربية في الخطب الملكية السامية جدية التمكين لتحقيق العدالة المجالية اليوم محور أشغال المنتدى الفكري السابع الذي تنظمه الجمعية المعتمدة لدى الاتحاد الوطني لنساء المغربي بسلا. وأبرز المتدخلون في هذا اللقاء الذي شهد حضور مسؤولين مؤسساتيين وخبراء وباحثين أكاديميين أن المغرب شهد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولات عميقة في مقاربة قضايا المرأة تجلت في الانتقال من منطق الرعاية الاجتماعية إلى منطق جدية التمكين الحقوقي والتنموي. برنامج المنتدى المنظم بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وغرفة الصناعة التقليدية لجهة الرباط صالة القنيطرة يتضمن أيضا جلسة نقاشية علمية حول جدية التمكين في التشريع المغربي والإعلام وجدية تمكين المرأة المغربية والتمكين الاقتصادي للمرأة وكذا الأبعاد الاجتماعية والنفسية لجدية تمكين المرأة. في خبر آخر، أكد رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة تهيئة العمران حسني الغزاوي بالدار البيضاء أن برنامج الدعم المباشر للسكن يساهم في بروز جيل جديد من المنعشين العقاريين لا سيما في المدن الصغرى والمتوسطة، وشكلت الندوة الافتتاحية المنظمة تحت شعار دعم السكن رافعة للدينامية الجديدة لقطاع الإسكان بالمغرب مناسبة لمناقشة الرهانات المرتبطة بتمويل السكن والجودة المعمارية وتأمين المعاملات العقارية، فضلا عن تعزيز التعاون بين السلطات العمومية ومهنية القطاع. كما سلطت النقاشات الضوء على مساهمة البرنامج في دعم القدرة الشرائية للأسر وإنعاش الاستثمار العقاري. التفاصيل في تصريح أمينة بكتاب عضو الإدارة الجماعية لمجموعة العمران.
4: كتعتبر هذا

0: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن موجة حر وهبات رياح قوية مرتقبة ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من عمالات وأقاليم المملكة. زينب بوعدي والتفاصيل.
1: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و46 درجة من السبت إلى الأربعاء بكل من سيدي سليمان وقلعة سراغنة ومراكش ورحامنا والخميسات واليوسفية والفقيه بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبوجدور وأسزاق والسمارة وترودان وطاطا وزاقورة وبني ملال. وأضاف المسار ذاته أن درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة ستهم خلال الفترة نفسها أقاليم عملات العرائش ووزان وشتوك أيت باها وإنزقان أيت ملول وتزنيت وقلميم ومكناس وتونات وخريبقة والصفرو وتنغير والراشيدية وتازة وأقادير الدوتنان وبن سليمان وبرشيد والصويرة ومديونة والنواصر وسيدي بن نور وآسفي والحاجب وخنيفرة وفاس ومولى يعقوب. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 33 و38 درجة يومي السبت والأحد بكل من تمارة الصخيرات والدرة البيضاء والمحمدية والرباط والسلة والجديدة وإفران، بينما ستشهد أقاليم العيون وطنطان وطرفايا درجة حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة وذلك من الأحد إلى الأربعاء. من جهة أخرى أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه يرتقب تسجيل هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كيلومتر في الساعة اليوم السبت من الساعة 12 زوالا إلى 11 ليلا بكل من طنجة أصيلة وفحص الجرى.
0: دوليا تحتفل الولايات المتحدة اليوم السبت بالذكرى 250 لاستقلالها من خلال برمجة احتفالات ضخمة بمناسبة حدث تاريخي بارز يخلد مرور قرنين ونصف على توقيع إعلان الاستقلال في 1776. وهكذا تحولت العاصمة الفيدرالية الأمريكية منذ عدة أيام إلى معرض ضخم في الهواء الطلق من خلال معرض الولاية الأمريكية الكبير، وهو معرض ضخم أقيم في ناشونال مول ويسلط الضوء على تقاليد مختلف ولايات الاتحاد. وتزامنت احتفالات عيد استقلال الولايات المتحدة هذه السنة مع بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تشارك البلاد في استضافتها. في الشأن الثقافي، عاش عشاق الفولكلور مساء أمس بقصر البديع بالمدينة الحمراء على إيقاع سهرة فنية ساحرة احتفت بتنوع وغنى الفنون الشعبية بالمملكة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية إلى الدار البيضاء، حيث تواصلت مساء أمس الجمعة فعاليات الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا بأمسية استثنائية بإيقاعات موسيقية متنوعة من توقيع الفنانة المغنية وكاتبة الأغاني المغربية الكندية فوزية وعازف الجيتار الأمريكي كوري وونغ. مستمعينا، نهاية موعدنا الإخباري، شكرا لكم على طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
2: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي ناخدكم في واحد الجولة وسط عالم صياغة الذهب، حرفة عريقة كتجمع بين الدقة الصبر والإبداع وكتبقى من بين الحرف اللي حافظت على المكانة ديالها عبر السنين. معنا في البداية سي مصطفى رمزان، متخصص في صناعة السلاسل والأساور الذهبية. سي مصطفى مرحبا بك معنا. كأول سؤال، كيفاش كانت البداية ديالك مع هذه الحرفة؟
2: البداية ديالي كانت في هذه الحرفة في 1997، وكنت لقيت التكوين ديالي في إيطاليا في ميدان ديال تصنيع السلاسل، وفي هذا الميدان ديال التذواب ديال الذهب، كيفية ديال التعامل معه من ناحية تصنيع من المراحل الأولى كمادة خام إلى مراحل ديال السومي فيني إلى المراحل النهائية ديال التصنيع.
1: تبارك الله عليك سي مصطفى، شنو هي المراحل اللي كدوز منها صناعة السلسلة ولا السوار من الأول حتى كيوصل للزبون؟
2: بالنسبة للمراحل ديال التصنيع ديال الذهب، كيدوز عبر واحد المراحل الأولية، هو بالنسبة للمادة الخام كنخلطوها مع واحد المواد أخرى اللي أغلبها كتكون نقرة ونحاس، وكاين ديزالياج على حسب كل واحد والجودة اللي بغا. كاين ديزالياج اللي هما ديجا كيكونوا مصوبين، كنشريوهم مصوبين، كنشريوهم سيرتو الطاليان ولا تركيا، كنخلطوهم مع الذهب الخام باش كيعطينا 18، كيخصو يكون 750 ذهب، وما تبقى كيكون الياج. هذا ما اللي كيحدوا لنا القانون، وكيكون تذواب، من تذواب كيكون تطراق، وديك الساعه من بعد تطراق كيكون اما اللي تخابو مالي اللي كيكونوا باش يمشي لداكشي ديال البلدي، او لا كيكون شي حاجه اللي غتكون تمشي للتصنيع بحال السلسله بحال البراسيات. كاين مراحل مساله اخرى اللي كتكون كنسميو حنا الفريغ، كتكون نفس القضيه، يعني كيجي الماده الخام وكيكون عندنا هذوك لي زالياج، وكيكون عندنا الارتيكل كيكون في الشمع او في لا ريزين، يعني الموديل كيتصاوب في 3 دي او لا كيكون الشمع كيتيره في السيليكون وكيدار في واحد الشجيره، ومن بعد كيدوزوا في واحد المراحل عده، منها كيدوز في الغاز، من الغاز كيتخوى هذيك ليفيدمون ديال الشمع ولا داك ديال لا ريزين، وعاد كيدوز في واحد لا ماشين ديال سوفيد ديال لاندكسيون، وكيتفرغ الذهب. عاد من بعد كتكون الفينيسيون، كيكون البوليساج، كيكون لا كان شي من كاين سيرتيشاج او لا كيكون بعدا. دابا لي زارتيكل جداد حاليا دابا كيخرجوا سيرتي في الشمع او لا في لا ريزين، ديجا لامبلونطاسيون ديال الحجر كيكون في هذاك الارتيكل قبل ما يتفرى.
1: سي مصطفى، من بين هذه المراحل كامله، شنو هي المرحله اللي كتعتبرها الاصعب وكتحتاج تركيز ودقه اكثر؟
2: هو المرحله اللي كنعانيو منها هي المرحله ديال الماده الخام، ما كتكونش عندنا 100% 100% بيان افيني ولا رافيني، كنلقاو مشاكل لان كتاثرنا على الخدمه في البروسيس ديال الخدمه ديالنا. الشيء الاخر كيجي من بعد، كانت عندنا الماده الخام مزيانه نقيه، الشيء الاخر كيسهل. وبطبيعه الحال كاين مراحل اخرى، مراحل تقنيه اللي كتعلق بلا ماشين، لان شي سيت لا ميكرو ميكانيك، لان كاين شي حوايج كنديروهم لي سكي سا دوموند لا بريسيزيون.
1: اكيد سي مصطفى، كل حرفه وعندها المرحله الصعيبه ديالها. نمروا دابا سؤال اخر، هو شحال كيطلب منك ديال الوقت باش تصنع لنا قطعه واحده؟ واش المده كتختلف على حسب التصميم؟
2: صديقو الارتيكل، دابا الخدمه هي ولات عندنا ديك الخدمه ديال السهل الممتنع، على قد ما هي سهله على قد ما صعيبه. غادي ناخذ المجال ديال الفريغ، راه كتسيتيري في 3 دي، كديرو في شجره، كدير القبس هو بالخف، ولا برودكتيفيتي كتكون طالعه. غندوي على السلسله البريباراسيون ديال السلك سا برون شويه من واحد الوقت، وعندنا واحد لوبيراسيون اللي هي ان بو ديليكات، هي لا ثيرموديناميك في ديال السلك، السلك الا ما كانش سخون مزيان، ما كانش بيان طرافاي، كيخلق لنا مشكل في لا ماشين.
1: نعم، بالنسبه للتصاميم، كيفاش كتختاروا الموديلات الجديده وكتواكبوا الاذواق ديال الزبناء؟
2: بالنسبه للتصاميم ديالنا، اغلب الانسبيراسيون كيف كنقولوا كيتاسبيرا من لي موديل ديال برا، من غير البلدي. البلدي راه كاين عندنا واحد التراث المغربي اللي محافظين عليه، كاين مجال كبير ديالو اللي عنده ناسو، اللي هو مطلوب دابا حاليا، وفعلا على الصعيد العالمي البلدي عندنا المغربي مطلوب، يعني هذاك كيف كنقولوا واحد عنده واحد لا ماجوريتي ديال الطراباي ديالو سيمونيال، ماشي بحال بالفريغ اللي دابا العمليه ديال التخوات دي سهلات المساله ديال التصاميم. السلسله تقريبا ما كاينش فيها، ما غنمشي غير ما نقولش كاين فيها الجديد، ولكن السلسله كاين فيها هذا المجال ديال الخاوي هو اللي كيغلب عليها دابا حاليا، اللي هو كالجديد في من ناحيه التصاميم.
1: سي مصطفى، كيف ما شفنا عندك اليوم داخل هذه الورشه انه كاين شباب اللي كيجيو وكيتعلموا، واش في نظرك يعني باقي اقبال من طرف الشباب باش يتعلموا هذه الحرفه هذه؟
2: حاليا ولا واحد العدد ديال المدارس ديال التكوين، سواء في صعيد وزاره الصناعه التقليديه او لا مكتب التكوين المهني، يعني كاين واحد العدد ديال المؤسسات دابا اللي كتخرج الشباب. حاليا كيجيو عندنا دي ستاجير، دابا قبل ما كانش عندنا المساله ديال لي ستاجير، دابا راه كيجي واحد العدد ديال لي ستاجير كيقلبوا على لي ستاج من هاد المؤسسات هاد. وكاين المؤسسه اللي هي زعما اللي معروفه بزاف دابا حاليا هي الاكاديمي ديال محمد السادس اللي كتخرج مهندسين في هاد المجالات.
1: شكرا لك سي مصطفى على جميع المعطيات اللي عطيتينا. مستمعينا، من عالم السلاسل والاساور غادي نمشيو عند صانع اخر كيبدع في الحلي التقليديه المغربيه، سي الحسين اغرام. سي الحسين، مرحبا بك معنا على اذاعه ريم راديو. سي الحسين، شنو اللي كيميز الحلي التقليديه المغربيه على باقي الانواع؟
3: بالنسبه لهنا في الصناعه التقليديه في المغرب، باقي الاغلبيه باقيين كنخدموا بالنحاس وبالنقره. علاش؟ لان اللون ديالهم كيكون احسن من داك لارياج. لارياج هو في الحقيقه هو يعني ديستيني للصناعه العصريه، اما بالنسبه للصناعه البلديه اللي كنخدموا حنا فانا كنفضل النقره والنحاس احمر. هنا في شحال النسبه ديال النحاس احمر وشحال النسبه ديال النقره، هنا كيتوقف على حسب اللون اللي بغيتي. كل ما كانت النسبه ديال النقره كثيره كل ما حنا راه غاديين كنتجهوا للون الاصفر. دائما في نطاق 25%، ما خصهاش نفوتوا 25% ديال هذا النحاس احمر والنقره، والعكس صحيح. كل ما اتجهنا كل ما كانت النسبه ديال النحاس احمر كثيره كل ما حنا غاديين كنتجهوا للون الاحمر. نعطيك على سبيل المثال، حنا عندنا 75 غرام ديال الذهب الخالص، يعني خصها تعطينا 100 غرام ديال الذهب 18 الكاره، يعني ديك 25% خصنا نزيدوها يا اما نحاس احمر يا اما نحاس احمر زائد نقره. الا كنت انا باغي الذهب الاحمر فالنسبه ديال النحاس الاحمر كيخصها تكون غالبه على النسبه ديال النقره، ولا كنت باغي صفر كيخص تكون النسبه ديال النقره غالبه على النحاس الاحمر. هذا الشيء بالنسبه للبلدي. وهذه الصناعه هذه راه كانت رجيه من القديم. حنا راه عندنا بياسات كيتخدموها في المغرب بوحدو في البلدي، ما تلقايهمش في العالم كامل. رغم التكنولوجيا رغم هذا، دائما ديك البصمه ويعني واللمسه ديال الصانع المغربي ما يمكنش تلقاي شي صناعه في العالم كتضاهيها. دابا عاود الناس رجعوا لداك الشيء القديم، رجعوا للعصير الصابون، رجعوا لداك الخاوي، التخران، داك الشيء كله عاود حياوه الناس وساعد في الانتشار ديالو. حتى لي ريزو سوسيو اللي كاينين دابا عاود يعني عاود انتشر بطريقه مزيانه.
1: تبارك الله عليك سي الحسين. في الاخير صياغة الذهب ماشي غير مهنة، بل هي فن وتراث كيعكس الهوية المغربية وكيحافظ على واحد الحرفة متوارثة عبر الاجيال. شكرا للسي مصطفى رمزان وسي الحسين اغرام على هذا اللقاء، وشكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعة، والى لقاء اخر مع حرفة جديدة وقصة جديدة من تراثنا المغربي. سلام عليكم.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مونديال 2026، تأهل المنتخب المغربي الوطني لدور الربع. بالداخل، وفد فرنسي من المنتخبين الشباب يطلع على الدينامية التنموية بالجهة. تتويج وزارة التجهيز والماء في الهاكاثون الوطني للابتكار في خدمة الشفافية والوقاية من الفساد. إلى التفاصيل، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمن النهائي. وسجل أهداف النخبة الوطنية كل من عزدين أناحي وسفيان رحيمي. المباراة شهدت انضباطا تكتيكيا عاليا من كتيبة الأسود الذين فرضوا إيقاعهم منذ الدقائق الأولى ودفعوا عن القميص الوطني حتى صافرة النهاية وسط فرحة عارمة اجتاحت المدرجات وكل ربوع المملكة إلى مغاربة العالم. بالداخل، قام وفد فرنسي من المنتخبين الشباب بزيارة للمدينة للاطلاع على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الداخل وادي الذهب وفرص الاستثمار التي تزخر بها وأفاق تعزيز التعاون المغربي الفرنسي. التفاصيل معك سارة بن جعفر.
6: أجرى الوفد الذي يقوده نائب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي كزافيي ياكوفيلي في إطار مهمة يقوم بها إلى المغرب تشمل عدة محطات من بينها الداخل لقاءات مع رئيس مجلس جهات الداخلة وادي الذهب الخطاط ينجا والمدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار فيصل السحماني. وتمحورت المباحثات حول مختلف أوجه التنمية التي تعرفها الجهة والقطاعات الرئيسية المحركة لاقتصادها إلى جانب أفاق التعاون بين المغرب وفرنسا. وأشاد السيد ياكوفيلي بالدينامية التنموية التي تشهدها جهة الداخلة وادي الذهب وبأفاق التعاون التي تتيحها، وكذا بالدينامية التي تطبع العلاقات المغربية الفرنسية والتي تتجه بثبات نحو تعزيز الشراكة بين البلدين. من جهته، أكد رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب الخطاط ينجا أن هذه الزيارة تشكل مناسبة لتقديم لمحة لأعضاء الوفد عن الأوراش التنموية الكبرى والمشاريع المهيكلة المنجزة بالجهة، فضلا عن القطاعات الرئيسية المحركة لاقتصادها.
5: الدورة الأولى من زهاتون الهاكاثون الوطني للابتكار الذي نظمته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عرفت تتويج وزارة التجهيز والماء بالجائزة الثانية. ويهدف هذا الحدث تطوير حلول رقمية مبتكرة تعزز الشفافية والحكامة الجيدة والوقاية من الفساد ومكافحته. هذا التتويج يجسد التزام وزارة التجهيز والماء بمواصلة ورش التحول الرقمي وعصرنة المرافق العمومية وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الموارد العمومية. كما يندرج هذا الإنجاز في إطار التوجهات الوطنية الرامية إلى تسريع التحول الرقمي للإدارة ومواكبة الأوراش التنموية الكبرى التي تعرفها المملكة عبر توظيف الابتكار والتقنية الحديثة لترسيخ حكامة ناجعة ومستدامة تضع المواطن في صلب اهتماماتها. وبسلا، شكل موضوع المرأة المغربية في الخطب الملكية السامية جدية التمكين لتحقيق العدالة المجالية اليوم محور أشغال المنتدى الفكري السابع الذي تنظمه الجمعية المعتمدة لدى الاتحاد الوطني لنساء المغربي بسلا. وأبرز المتدخلون في هذا اللقاء الذي شهد حضور مسؤولين مؤسساتيين وخبراء وباحثين أكاديميين أن المغرب شهد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولات عميقة في مقاربة قضايا المرأة تجلت في الانتقال من منطق الرعاية الاجتماعية إلى منطق جدية التمكين الحقوقي والتنموي. برنامج المنتدى المنظم بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وغرفة الصناعة التقليدية لجهة الرباط صلى القنيطرة يتضمن أيضا جلسة نقاشية علمية حول جدية التمكين في التشريع المغربي والإعلام وجدية تمكين المرأة المغربية والتمكين الاقتصادي للمرأة وكذا الأبعاد الاجتماعية والنفسية لجدية تمكين المرأة. في خبر آخر، أكد رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة تهيئة العمران حسني الغزاوي بالدار البيضاء أن برنامج الدعم المباشر للسكن يساهم في بروز جيل جديد من المنعشين العقاريين لا سيما في المدن الصغرى والمتوسطة. وشكلت الندوة الافتتاحية المنظمة تحت شعار دعم السكن رافعة للدينامية الجديدة لقطاع الإسكان بالمغرب مناسبة لمناقشة الرهانات المرتبطة بتمويل السكن والجودة المعمارية العقارية وتأمين المعاملات العقارية، فضلا عن تعزيز التعاون بين السلطات العمومية ومهنية القطاع، كما سلطت النقاشات الضوء على مساهمة البرنامج في دعم القدرة الشرائية للأسر وإنعاش الاستثمار العقاري. التفاصيل في تصريح أمينة بوكتاب عضو الإدارة الجماعية لمجموعة العمران.
7: كتعتبر هذا اللقاء هو العاشر، هذه الدورة العاشرة ديال هذا اللقاء اللي كنقربوا فيه المواطنين أكثر من السياسات العمومية في إطار السكن والتنمية المجالية، وكذلك كنقربوا المواطنين من الإنجازات والفرص المواكبة اللي كنتيحوها مع الشركاء ديالنا اللي متواجدين معنا في المعرض، منهم الأبناك، منهم لي بروموتور إيموبيلي بريفي، وكنحاولوا كذلك ولي نوتير والموثقين بيان سور، وكنحاولوا ما امكن اننا نتصنتوا لهذا المواطن باش نجيبوا في الدوره المقبله ان شاء الله الاجوبه على الانتظارات ديالهم.
5: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن موجة حر وهبات رياح قوية مرتقبة ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من عمالات وأقاليم المملكة. زينب بوعدي والتفاصيل.
8: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و46 درجة من السبت إلى الأربعاء بكل من سيدي سليمان وقلعة سراغنة ومراكش والرحامنة والخميسات واليوسفية والفقيه بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبوجدور وأسزاق والسمارة وتردان وطاطا وزقورة وبني ملال. وأضاف المسؤول ذاته أن درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة ستهم خلال الفترة نفسها أقاليم عملات العرائش ووزان وشتوك أيت باها وإنزقان أيت ملول وتزنيت وقلميم ومكناس وتونات وخريبقة والصفرو وتنغير والرشيدية وتازة وأقادير إدو تنان وبن سليمان وبرشيد والصويرة ومديونة والنواصر وسيدي بن نور وآسفي والحاجب وخنيفرة وفاس ومولى يعقوب. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 33 و38 درجة يومي السبت والأحد بكل من تمارا الصخيرات والدرة البيضاء والمحمدية والرباط والسلة والجديدة وإفران، بينما ستشهد أقاليم العيون وطنطان وطرفايا درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة وذلك من الأحد إلى الأربعاء. من جهة أخرى، أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه يرتقب تسجيل هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كيلومتر في الساعة اليوم السبت من الساعة 12 زوالا إلى 11 ليلا بكل من طنجة أصيلة وفحص أنجرة.
5: دوليا، تحتفي الولايات المتحدة اليوم السبت بالذكرى 250 لاستقلالها من خلال برمجة احتفالات ضخمة بمناسبة حدث تاريخي بارز يخلد مرور قرنين ونصف على توقيع إعلان الاستقلال في 1776. وهكذا تحولت العاصمة الفيدرالية الأمريكية منذ عدة أيام إلى معرض ضخم في الهواء الطلق من خلال معرض الولاية الأمريكية الكبير، وهو معرض ضخم أقيم في ناشونال مول ويسلط الضوء على تقاليد مختلف ولايات الاتحاد. وتزامنت احتفالات عيد استقلال الولايات المتحدة هذه السنة مع بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تشارك البلاد في استضافتها. في الشأن الثقافي، عاش عشاق الفولكلور مساء أمس بقصر البديع بالمدينة الحمراء على إيقاع سهرة فنية ساحرة احتفت بتنوع وغنى الفنون الشعبية بالمملكة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية. إلى الدار البيضاء، حيث تواصلت مساء أمس الجمعة فعاليات الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا بأمسية استثنائية بإيقاعات موسيقية متنوعة من توقيع الفنانة المغنية وكاتبة الأغاني المغربية الكندية فوزية وعازف الجيتار الأمريكي كوري وونغ. مستمعينا، نهاية موعدنا الإخباري، شكرا لكم على طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
9: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. انعقد اليوم برباط الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، ترأسه السيد عزيز أخنوش. المجلس صدق على مشروع قانون يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، وكذا على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدولة. كما صدق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالمندوبيات السامية للتخطيط، واطلع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية في المجال الجمركي الموقع بالقاهرة في 6 أبريل 2026، وصدق على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
10: إذاعة الأخبار المغربية،
11: ريم راديو.
10: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: ريم راديو،
10: أخبار المغرب والعالم.
12: La ville d'Agadir a accueilli la 7e étape de la 3e édition des régionales de l'investissement du groupe Banque Centrale Populaire. Cette initiative vise à promouvoir l'investissement productif, renforcer l'accompagnement des très petites, petites et moyennes entreprises, TPME, et rapprocher les porteurs de projets des différents dispositifs publics d'appui.
13: Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la politique de proximité adoptée par le BCP à l'égard de ses clients. Ce conclave est marqué par la participation des acteurs publics et privés engagés dans l'accompagnement de l'investissement au niveau local et régional dans les différents domaines, y compris la transition énergétique.
14: En tant que CRI, l'objectif aujourd'hui, c'est évidemment de parler de tout ce qui est mécanisme de financement disponible, que ce soit au niveau national ou au niveau régional, évidemment, et mettre le focus sur le dispositif TPME qui vient dans le cadre de la nouvelle charte d'investissement, et évidemment de mettre également en exergue le rôle du CRI dans l'accompagnement de tous ces investisseurs et porteurs de projets pour qu'ils puissent évidemment bénéficier de tous les avantages que peuvent leur offrir la nouvelle charte d'investissement et en l'occurrence le nouveau dispositif TPM.
12: Organisée par le groupe BCP, cette rencontre a réuni des représentants d'institutions publiques, des acteurs économiques, des entrepreneurs, ainsi que des porteurs de projets autour des opportunités offertes par la nouvelle charte de l'investissement des TPME et des mécanismes d'accompagnement destinés à favoriser la concrétisation des projets d'investissement.
15: On a participé en tant que CGM Sousmessa pour parler un peu des possibilités présente la région en termes d'opportunités, en termes d'investissement et en termes de plateforme pour les exportations, sachant qu'on est une région exportatrice par excellence, que ce soit au niveau des produits de la mer et au niveau des produits agricoles. Aujourd'hui, il y a une ouverture vers d'autres produits qu'on espère développer, inchallah, avec l'ouverture du port sec d'Agadir, qui est un projet qui va métamorphoser la dynamique économique au niveau de la région.
12: Les échanges ont permis de mettre en exergue les atouts du Maroc en tant que plateforme industrielle compétitive portée par une dynamique soutenue d'investissement et par un environnement favorable au développement des entreprises.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بجنيف دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكمة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. وأكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي. ريم راديو.
16: بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
17: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيه واحد الطريقة الجديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
18: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولنا نطرقوا الأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
16: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
19: هذه البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين، اليوم كنا في مدينة ديال الرباط بالضبط في مدينة ديال شالة اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب بينسور كوعلا، كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
20: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
16: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 2016 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
11: ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
11: ريم راديو.
10: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مونديال 2026 تأهل المنتخب المغربي الوطني لدور الربع. بالداخل وفد فرنسي من المنتخبين الشباب يطلع على الدينامية التنموية بالجهة. تتويج وزارة التجهيز والماء في الهاكاثون الوطني للابتكار في خدمة الشفافية والوقاية من الفساد. إلى التفاصيل. تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمن النهائي. وسجل أهداف النخبة الوطنية كل من عزدين أناحي وسفيان رحيمي. المباراة شهدت انضباطا تكتيكيا عاليا من كتيبة الأسود الذين فرضوا إيقاعهم منذ الدقائق الأولى ودفعوا عن القميص الوطني حتى صافرة النهاية وسط فرحة عارمة اجتاحت المدرجات وكل ربوع المملكة إلى مغاربة العالم. بالداخل قام وفد فرنسي من المنتخبين الشباب بزيارة للمدينة للاطلاع على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الداخل وادي الذهب وفرص الاستثمار التي تزخر بها وأفاق تعزيز التعاون المغربي الفرنسي. التفاصيل معك سارة بن جعفر.
6: أجرى الوفد الذي يقوده نائب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي كزافيي ياكوفيلي في إطار مهمة يقوم بها إلى المغرب تشمل عدة محطات من بينها الداخل لقاءات مع رئيس مجلس جهات الداخل وادي الذهب الخطاط ينجا والمدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار فيصل السحماني. وتمحورت المباحثات حول مختلف أوجه التنمية التي تعرفها الجهة والقطاعات الرئيسية المحركة لاقتصادها إلى جانب أفاق التعاون بين المغرب وفرنسا. وأشاد السيد ياكوفيلي بالدينامية التنموية التي تشهدها جهة الداخل وادي الذهب وبأفاق التعاون التي تتيحها وكذا بالدينامية التي تطبع العلاقات المغربية الفرنسية والتي تتجه بثبات نحو تعزيز الشراكة بين البلدين. من جهته أكد رئيس مجلس جهة الداخل وادي الذهب الخطاط ينجا أن هذه الزيارة تشكل مناسبة لتقديم لمحة لأعضاء الوفد عن الأوراش التنموية الكبرى والمشاريع المهيكلة المنجزة بالجهة فضلا عن القطاعات الرئيسية المحركة لاقتصادها.
5: الدورة الأولى من زهاتون الهاكاثون الوطني للابتكار الذي نظمته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عرفت تتويج وزارة التجهيز والماء بالجائزة الثانية. ويهدف هذا الحدث تطوير حلول رقمية مبتكرة تعزز الشفافية والحكامة الجيدة والوقاية من الفساد ومكافحته. هذا التتويج يجسد التزام وزارة التجهيز والماء بمواصلة ورش التحول الرقمي وعصرنة المرافق العمومية وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الموارد العمومية. كما يندرج هذا الإنجاز في إطار التوجهات الوطنية الرامية إلى تسريع التحول الرقمي للإدارة ومواكبة الأوراش التنموية الكبرى التي تعرفها المملكة عبر توظيف الابتكار والتقنية الحديثة لترسيخ حكامة ناجعة ومستدامة تضع المواطن في صلب اهتماماتها. وبسلا شكل موضوع المرأة المغربية في الخطب الملكية السامية جدية التمكين لتحقيق العدالة المجالية اليوم محور أشغال المنتدى الفكري السابع الذي تنظمه الجمعية المعتمدة لدى الاتحاد الوطني لنساء المغربي بسلا. وأبرز المتدخلون في هذا اللقاء الذي شهد حضور مسؤولين مؤسساتيين وخبراء وباحثين أكاديميين أن المغرب شهد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولات عميقة في مقاربة قضايا المرأة تجلت في الانتقال من منطق الرعاية الاجتماعية إلى منطق جدية التمكين الحقوقي والتنموي. برنامج المنتدى المنظم بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وغرفة الصناعة التقليدية لجهة الرباط صلى القنيطرة يتضمن أيضا جلسة نقاشية علمية حول جدية التمكين في التشريع المغربي والإعلام وجدية تمكين المرأة المغربية والتمكين الاقتصادي للمرأة وكذا الأبعاد الاجتماعية والنفسية لجدية تمكين المرأة. في خبر آخر أكد رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة تهيئة العمران حسني الغزاوي بالدار البيضاء أن برنامج الدعم المباشر للسكن يساهم في بروز جيل جديد من المنعشين العقاريين لا سيما في المدن الصغرى والمتوسطة. وشكلت الندوة الافتتاحية المنظمة تحت شعار دعم السكن رافعة للدينامية الجديدة لقطاع الإسكان بالمغرب مناسبة لمناقشة الرهانات المرتبطة بتمويل السكن والجودة المعمارية الإدارية وتأمين المعاملات العقارية، فضلا عن تعزيز التعاون بين السلطات العمومية ومهنية القطاع. كما سلطت النقاشات الضوء على مساهمة البرنامج في دعم القدرة الشرائية للأسر وإنعاش الاستثمار العقاري. التفاصيل في تصريح أمينة بوكتاب عضو الإدارة الجماعية لمجموعة العمران.
7: كتعتبر هذا اللقاء هو العاشر، هذه الدورة العاشرة ديال هذا اللقاء اللي كنقربوا فيه المواطنين أكثر من السياسات العمومية في إطار السكن والتنمية المجالية، وكذلك كنقربوا المواطنين من الإنجازات والفرص المواكبة اللي كنتيحوها مع الشركاء ديالنا اللي متواجدين معنا في المعرض، منهم الأبناك، منهم لي بروموتور إيموبيلي بريفي، وكنحاولوا كذلك ولي نوتير والموثقين بيان سور، وكنحاولوا ما امكن اننا نتصنتوا لهذا المواطن باش نجيبوا في الدوره المقبله ان شاء الله الاجوبه على الانتظارات ديالهم.
5: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن موجة حر وهبات رياح قوية مرتقبة ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من عمالات وأقاليم المملكة. زينب بوعدي والتفاصيل.
8: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و46 درجة من السبت إلى الأربعاء بكل من سيدي سليمان وقلعة سراغنة ومراكش والرحامنة والخميسات واليوسفية والفقيه بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبوجدور وأسزاق والسمارة وتردان وطاطا وزاقورة وبني ملال. وأضاف المسار ذاته أن درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة ستهم خلال الفترة نفسها أقاليم عملات العرائش ووزان وشتوك أيت باها وإنزقان أيت ملول وتزنيت وقلميم ومكناس وتونات وخريبقة وصفرو وتنغير والراشيدية وتازة وأقادير إدو تنان وبن سليمان وبرشيد والصويرة ومديونة والنواصر وسيدي بن نور وآسفي والحاجب وخنيفرة وفاس ومولى يعقوب. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 33 و38 درجة يومي السبت والأحد بكل من تمارا الصخيرات والدرة البيضاء والمحمدية والرباط والسلة والجديدة وإفران، بينما ستشهد أقاليم العيون وطنطان وطرفايا درجة حرارة تتراوح ما بين 41 و44 درجة وذلك من الأحد إلى الأربعاء. من جهة أخرى، أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه يرتقب تسجيل هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كيلومتر في الساعة اليوم السبت من الساعة 12 زوالا إلى 11 ليلا بكل من طنجة أصيلة وفحص أنجرة.
5: دوليا، تحتفي الولايات المتحدة اليوم السبت بالذكرى 250 لاستقلالها من خلال برمجة احتفالات ضخمة بمناسبة حدث تاريخي بارز يخلد مرور قرنين ونصف على توقيع إعلان الاستقلال في 1776. وهكذا تحولت العاصمة الفيدرالية الأمريكية منذ عدة أيام إلى معرض ضخم في الهواء الطلق من خلال معرض الولاية الأمريكية الكبير، وهو معرض ضخم أقيم في ناشونال مول ويسلط الضوء على تقاليد مختلف ولايات الاتحاد. وتزامنت احتفالات عيد استقلال الولايات المتحدة هذه السنة مع بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تشارك البلاد في استضافتها. في الشأن الثقافي، عاش عشاق الفولكلور مساء أمس بقصر البديع بالمدينة الحمراء على إيقاع سهرة فنية ساحرة احتفت بتنوع وغنى الفنون الشعبية بالمملكة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية إلى الدار البيضاء، حيث تواصلت مساء أمس الجمعة فعاليات الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا بأمسية استثنائية بإيقاعات موسيقية متنوعة من توقيع الفنانة المغنية وكاتبة الأغاني المغربية الكندية فوزية وعازف الجيتار الأمريكي كوري وونغ. مستمعينا، نهاية موعدنا الإخباري، شكرا لكم على طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
10: لأ
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
11: ريم راديو،
21: الخبر من المصدر.
22: الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها اختتمت بالرباط فعاليات الدورة الأولى من هاكاثون النزاهة، نزاهة تحت شعار ابتكر للنزاهة وكن جزءا من التغيير، التي نظمت خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى فاتح يوليوز الجاري. هذه المبادرة الوطنية تروم تعبئة الكفاءات والخبرات من مختلف القطاعات وتسخير الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الجماعي لتطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات الوقاية من الفساد ومكافحته وترسخ قيم النزاهة والشفافية.
23: كيف ما كتعرفوا الهيئات لقت هذه 3 أسابيع هاكاثون النزاهة، اللي هو عبارة عن مبادرات شبابية إدارية مؤسساتية. الهدف منها هو أننا نربط ما بين القدرات الإبداعية وخلق المبادرات ومكافحة الفساد.
24: هاد اليومين اللي دازو كنا على موعد بواحد العمل جماعي مكثف في الفرق اللي جاتنا من مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، من مجتمع مدني، فرق من مدارس ومعاهد وجامعات مغربية.
22: وتوخى هذا الموعد الذي عرف تتويج 5 مشاريع مبتكرة في مجال الوقاية من الفساد من أصل 25 مشروعاً منطقة في المرحلة النهائية للمسابقة، إرساء فضاء للإبداع الجماعي وتشجيع تطوير حلول رقمية، فضلاً عن ترسيخ ثقافة التعاون والتكامل بين المؤسسات ومحيطها المجتمعي.
25: احنا يا فريق تمدلت بتطبيق ديالنا غدغ بوايم ا، فزنا بالجائزه الاولى وهذا فخر كبير لنا اننا نكونوا حتى حنا كنساهموا على المستوى ديالنا وبجهد ديالنا في محاربه الرشوه.
22: تميز حفل الاختتام بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة التي تمثل طيفا واسعا من المؤسسات الوطنية موزعة على 3 فئات رئيسية تشمل المجتمع المدني والأندية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي وهيئات الحكامة والإدارات.
21: إذاعة الأخبار المغربية،
11: غيم راديو،
21: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
11: الإذاعة
21: الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
26: ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالمغرب يشيد بالنموذج المبتكر الذي طورته المملكة المغربية في مجال التدبير الغابوي في لقاء خصص لتقديم حصيلة تقدم تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030. المغرب يعمل على تطوير وتنفيذ نموذج مبتكر يعنى بالحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعة وحماية الغابات ومكافحة تدهور التربة ومحاربة التصحر. المسؤول الأممي جدد تأكيد التزام منظمة الأغذية والزراعة بمواكبة المغرب في تطوير هذا النموذج وتعزيزه والعمل على الاستفادة منه في بلدان أخرى بالقارة الإفريقية وخارجها.
27: محطة مهمة لتقييم تنزيل استراتيجية غابة المغرب 2020-2030 اللي عطى انطلاقا تحسيننا لنصرف 2020 بهدف خلق واحد نموذج تدبير جديد قائم على الاستدامة والابتكار والتعاون.
26: أنا فخورة جدا لحضور هذا اللقاء، فشراكتنا مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات ذات أهمية تهدف إلى مواكبة المملكة في تنفيذ استراتيجية غابات المغرب لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي. هذا اللقاء جمع كافة الشركاء التقنيين والماليين الذين يواكبون تنفيذ الاستراتيجية الوطنية إلى جانب ممثلي أبرز المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف والمنظمات الدولية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن عن تعيين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير لقيادة المباراة المرتقبة بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الكندي برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، وسيساعد الحكم أوليفير في إدارة هذه المواجهة القوية مواطنا ستيوارت بورت كمساعد أول وجيمس ماينوارينغ كمساعد ثاني، في حين أنيطت مهمة الحكم الرابع بالهولندي داني ماكيلي ومواطن هيسيل ستيكسترا كحكم مساعد احتياطي، وستجرى هذه المباراة الحاسمة يوم السبت 4 يوليو الجارية على أرضية ملعب يوستن، حيث يسعى أسود الأطلس لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ الدور ربع النهائي للمونديال.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: خلال افتتاح الدورة الثامنة للمنتدى المغربي للحلال بالدار البيضاء، أكد مدير المعهد المغربي للتقييس عبد الرحيم الطيبي أن اعتراف إندونيسيا التي تعد أول سوق للحلال في العالم من حيث عدد السكان المسلمين بنظام الحلال المغربي يفتح آفاقا جديدة للمصدرين المغاربة ويكرس مصداقية المنظومة الوطنية لمطابقة الحلال.
13: اقتصاد الحلال أصبح يتطور كثيرا، والمقاولة المغربية عند جميع الكفاءات من أجل ولوج هذا السوق، والمنتدى دار واحد البرنامج ديال العمل اليوم باش يهضر على لابيل حلال، علامة حلال المغرب، شنو هي الأهمية ديالها.
9: حسب الطيبي فإن هذا الاعتراف يأتي ليؤكد الثقة الممنوحة للمنظومة المغربية لمطابقة الحلال، مشيرا إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز لا تزال هناك عدة تحديات قائمة تشكل أوراشا تتطلب تعبئة جميع الأطراف المعنية.
13: وضعنا الأهمية على الاعتراف الدولي بعلامة حلال المغرب، لأن الآن من أجل ولوج بعض الأسواق أو كثير من الأسواق العالمية خصوصا السوق الأندونيسي، يجب أن تكون هناك المواد غذائية ومواد جميل ومواد صيدلانية أنها تكون حلال، ويكون هذا علامة حلال مسلمة من هيئات معترف بها.
9: الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي جمع أزيد من 150 مشاركا من المغرب وخارجه تميزت بتوقيع مذكرة التفاهم بين المعهد المغربي للتقييس واتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل الذي يمثل الجالية المسلمة في البرازيل بهدف تعزيز التعاون في مجال الحلال.
1: الخبر من المصدر
2: ريم راديو.
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مونديال 2026، تأهل المنتخب المغربي الوطني لدور الربع. بالداخل، وفد فرنسي من المنتخبين الشباب يطلع على الدينامية التنموية بالجهة. تتويج وزارة التجهيز والماء في الهاكاثون الوطني للابتكار في خدمة الشفافية والوقاية من الفساد. إلى التفاصيل، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمن النهائي، وسجل أهداف النخبة الوطنية كل من عز الدين أناحي وسفيان رحيمي. المباراة شهدت انضباطا تكتيكيا عاليا من كتيبة الأسود الذين فرضوا إيقاعهم منذ الدقائق الأولى ودفعوا عن القميص الوطني حتى صافرة النهاية وسط فرحة عارمة اجتاحت المدرجات وكل ربوع المملكة إلى مغاربة العالم. بالداخل قام وفد فرنسي من المنتخبين الشباب بزيارة للمدينة للاطلاع على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الداخل وادي الذهب وفرص الاستثمار التي تزخر بها وآفاق تعزيز التعاون المغربي الفرنسي. التفاصيل معك سارة بن جعفر.
6: أجرى الوفد الذي يقوده نائب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي كزافيي ياكوفيلي في إطار مهمة يقوم بها إلى المغرب تشمل عدة محطات من بينها الداخل لقاءات مع رئيس مجلس جهات الداخلة وادي الذهب الخطاط ينجا والمدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار فيصل السحماني. وتمحورت المباحثات حول مختلف أوجه التنمية التي تعرفها الجهة والقطاعات الرئيسية المحركة لاقتصادها إلى جانب أفاق التعاون بين المغرب وفرنسا. وأشاد السيد ياكوفيلي بالدينامية التنموية التي تشهدها جهة الداخلة وادي الذهب وبأفاق التعاون التي تتيحها وكذا بالدينامية التي تطبع العلاقات المغربية الفرنسية والتي تتجه بثبات نحو تعزيز الشراكة بين البلدين. من جهته أكد رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب الخطاط ينجا أن هذه الزيارة تشكل مناسبة لتقديم لمحة لأعضاء الوفد عن الأوراش التنموية الكبرى والمشاريع المهيكلة المنجزة بالجهة فضلا عن القطاعات الرئيسية المحركة لاقتصادها.
5: الدورة الأولى من زهاتون الهاكاثون الوطني للابتكار الذي نظمته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عرفت تتويج وزارة التجهيز والماء بالجائزة الثانية. ويهدف هذا الحدث تطوير حلول رقمية مبتكرة تعزز الشفافية والحكامة الجيدة والوقاية من الفساد ومكافحته. هذا التتويج يجسد التزام وزارة التجهيز والماء بمواصلة ورش التحول الرقمي وعصرنة المرافق العمومية وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الموارد العمومية. كما يندرج هذا الإنجاز في إطار التوجهات الوطنية الرامية إلى تسريع التحول الرقمي للإدارة ومواكبة الأوراش التنموية الكبرى التي تعرفها المملكة عبر توظيف الابتكار والتقنية الحديثة لترسيخ حكامة ناجعة ومستدامة تضع المواطن في صلب اهتماماتها. وبسلا شكل موضوع المرأة المغربية في الخطب الملكية السامية جدية التمكين لتحقيق العدالة المجالية اليوم محور أشغال المنتدى الفكري السابع الذي تنظمه الجمعية المعتمدة لدى الاتحاد الوطني لنساء المغربي بسلا. وأبرز المتدخلون في هذا اللقاء الذي شهد حضور مسؤولين مؤسساتيين وخبراء وباحثين أكاديميين أن المغرب شهد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولات عميقة في مقاربة قضايا المرأة تجلت في الانتقال من منطق الرعاية الاجتماعية إلى منطق جدية التمكين الحقوقي والتنموي. برنامج المنتدى المنظم بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وغرفة الصناعة التقليدية لجهة الرباط صلى القنيطرة يتضمن أيضا جلسة نقاشية علمية حول جدية التمكين في التشريع المغربي والإعلام وجدية تمكين المرأة المغربية والتمكين الاقتصادي للمرأة وكذا الأبعاد الاجتماعية والنفسية لجدية تمكين المرأة. في خبر آخر أكد رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة تهيئة العمران حسني الغزاوي بالدار البيضاء أن برنامج الدعم المباشر للسكن يساهم في بروز جيل جديد من المنعشين العقاريين لا سيما في المدن الصغرى والمتوسطة. وشكلت الندوة الافتتاحية المنظمة تحت شعار دعم السكن رافعة للدينامية الجديدة لقطاع الإسكان بالمغرب مناسبة لمناقشة الرهانات المرتبطة بتمويل السكن والجودة المعمارية وتأمين المعاملات العقارية فضلا عن تعزيز التعاون بين السلطات العمومية ومهنية القطاع. كما سلطت النقاشات الضوء على مساهمة البرنامج في دعم القدرة الشرائية للأسر وإنعاش الاستثمار العقاري. التفاصيل في تصريح أمينة بكتاب عضو الإدارة الجماعية لمجموعة العمران.
7: كتعتبر هذا اللقاء هو العاشر، هذه الدورة العاشرة ديال هذا اللقاء اللي كنقربوا فيه المواطنين اكثر من السياسات العموميه في اطار السكن والتنميه المجاليه، وكذلك كنقربوا المواطنين من الانجازات والفرص المواكبه اللي كنتيحوها مع الشركاء ديالنا اللي متواجدين معنا في المعرض، منهم الابناك، منهم لي بروموتور ايموبيلي بريفي، وكنحاولوا كذلك ولي نوتير والمتسقين بيان سور، وكنحاولوا ما امكن اننا نتصنتوا لهذا المواطن باش نجيبوا في الدوره المقبله ان شاء الله الاجوبه على الانتظارات ديالهم.
5: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن موجة حر وهبات رياح قوية مرتقبة ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من عمالات وأقاليم المملكة. زينب بوعدي والتفاصيل.
8: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و 46 درجة من السبت إلى الأربعاء بكل من سيدي سليمان وقلعة سراغنة ومراكش والرحامنة والخميسات واليوسفية والفقيه بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبوجدور وأسزاق والسمارة وترودانت وطا

0: بمناسبة حدث تاريخي بارز يخلد مرور قرنين ونصف على توقيع إعلان الاستقلال في 1776. وهكذا تحولت العاصمة الفيدرالية الأمريكية منذ عدة أيام إلى معرض ضخم في الهواء الطلق من خلال معرض الولاية الأمريكية الكبير، وهو معرض ضخم أقيم في ناشونال مول ويسلط الضوء على تقاليد مختلف ولايات الاتحاد. وتزامنت احتفالات عيد استقلال الولايات المتحدة هذه السنة مع بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تشارك البلاد في استضافتها. في الشأن الثقافي، عاش عشاق الفولكلور مساء أمس بقصر البديع بالمدينة الحمراء على إيقاع سهرة فنية ساحرة احتفت بتنوع وغنى الفنون الشعبية بالمملكة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية. إلى الدار البيضاء، حيث تواصلت مساء أمس الجمعة فعاليات الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا بأمسية استثنائية بإيقاعات موسيقية متنوعة من توقيع الفنانة المغنية وكاتبة الأغاني المغربية الكندية فوزيا وعازف الجيتار الأمريكي كوري وونغ. مستمعينا، نهاية موعدنا الإخباري، شكرا لكم على طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
2: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية وثقافية وإعلامية بارزة، بالإضافة إلى ممثلين عن مراكز تفكير أمريكية مؤثرة، وكالة المغرب العربي للأنباء تنظم أولى الدورات الدولية لملتقاها تاون هول بواشنطن، الذي شكل مناسبة لتخليد 250 سنة من الشراكة والتحالف التاريخي الاستثنائي الذي يربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. هذه النسخة المنظمة تحت شعار المملكة المغربية الولايات المتحدة الأمريكية من شراكة تاريخية إلى تحالف استراتيجي، تنعقد في سياق يتميز بدينامية استراتيجية متجددة في العلاقات بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب.
5: المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تجمعهما علاقات دبلوماسية تاريخية، فالمغرب هو أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. إنها علاقات عريقة، والبلدان يتقاسمان العديد من القيم المشتركة. إنه حدث مهم يسلط الضوء على التحالف المتين بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ويتيح الفرصة لمواصلة بحث السبل لتعزيز هذا التحالف بشكل أكبر.
4: وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد فؤاد عارف إن تنظيم النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول في واشنطن ينم عن المهمة الجوهرية للوكالة الوطنية المغربية للأنباء، التي لا تقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل تعمل أيضا على خلق فضاءات تلتقي في إطارها الأفكار والرؤى والتأملات الاستراتيجية.
5: موضوع هذا الملتقى يكتسي أهمية بالغة، حيث يأتي في إطار الاحتفاء بالعلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. فهذه العلاقات تمتاز بمتانتها وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزام الرئيس دونالد ترامب. تشهد العلاقات المغربية الأمريكية اليوم زخما قويا
6: في واشنطن وفي النخبة الأمريكية، في اعتراف أن أهمية المغرب كأساس التفاؤل، أساس للتغيير والتحسن، مو بس في دولة واحدة يعني هذا.

0: يعني جزء من العلاقات الثنائية، ولكن وزن المغرب الإيجابي في المنطقة.
1: وتهدف هذه النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول بواشنطن إلى استكشاف ماضي وحاضر ومستقبل التحالف الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن من خلال جلسات حوارية ونقاشات مثمرة.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا ضمن نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، في تقديمها سارة بن جعفر، وهذه أبرز العناوين. بتونس محكمة الاستئناف تقر حكماً ابتدائياً بسنة سجناً في حق أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة. بجنوب إفريقيا مصرع 16 شخصاً في حادث انقلاب حافلة بإقليم الكيب الغربي. سلطات جنوب إفريقيا توقف أزيد من 900 شخص في مظاهرات 30 يونيو. البداية من تونس، أكد مصدر قضائي أن محكمة الاستئناف بتونس قضت غيابياً بإقرار الحكم الابتدائي بسنة سجناً في حق أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة. ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن المصدر القضائي توضيحه بأنه تم تأجيل جلسة المحاكمة مرتين، غير أنه اتضح أن المتهم المذكور قد غادر تراب الجمهورية. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمها في 6 أبريل الماضي من أجل تعطيل حرية العمل، حيث أوضح مصدر قضائي آنذاك بأن القضية تتعلق بتعمد المتهم تعطيل وإيقاف سير عمل الجلسة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بالمينستير بتاريخ 13 يونيو 2022. أما جمعية القضاة التونسيين فقد قالت في بيان عقب صدور الحكم الابتدائي أن الحكم ضد رئيسها جاء على خلفية تحمله لمسؤولياته النقابية في إنجاح تحركات القضاة على إثر عزل 57 قاضيا في يونيو 2022 وبعد حل المجلس الأعلى للقضاء في فبراير 2022. إلى جنوب إفريقيا، لقي ما لا يقل عن 16 شخصا مصرعهم وأصيب 2 بجروح خطيرة إثر انقلاب حافلة كانت تقل 73 راكبا على الطريق الوطنية رقم 1 في إقليم الكيب الغربي بالبلاد. المسؤولة عن حركة المرور في الإقليم ماكسين بيزويندنهوت أكدت أن فرق الإنقاذ بقيت في موقع الحادث طوال ساعات الصباح، داعية السائقين الذين يمرون بالمنطقة إلى توخي الحذر والتحلي بالصبر. وبحسب بيانات صادرة عن وزارة النقل في جنوب إفريقيا، فقد تسببت حوادث السير في وفاة أكثر من 11,400 شخص خلال عام 2025، ورغم ارتفاع هذا الرقم فإنه يمثل تحسنا طفيفا مقارنة بالسنوات السابقة، إذ انخفض عدد الوفيات بنحو 700 حالة خلال العام، مسجلا بذلك أول تراجع تشهده البلاد في عدد ضحايا حوادث الطرق منذ 5 سنوات. دائما بجنوب إفريقيا، أسفرت المظاهرات المناهضة للهجرة التي شهدتها البلاد في 30 من يونيو الجاري والتي عمت 7 أقاليم من أصل 9، أسفرت عن توقيف أزيد من 900 شخص وفق ما أكدته السلطات. تفاصيل أوفى معك حفص الحجام.
4: بحسب الهيئة الوطنية المشتركة للعمليات والاستخبارات لجنوب إفريقيا، تم توقيف أزيد من 900 شخص خلال عمليات يوم أمس، أغلبيتهم أجانب في وضعية غير نظامية أو أشخاص تورطوا في أعمال النهب. جنوب إفريقيا شهدت تنظيم 120 مظاهرة، اضطرت قوات إنفاذ القانون للتدخل في 12 منها فقط، وقد سجل إقليم الكيب الغربي والشرقي الحصيلة الأكبر من التوقيفات بما يقارب 420 موقوفا، تعلقت تهمهم أساسا بالعنف الحضري ومخالفة قانون الهجرة. أما في إقليم خاوتينغ فرغم تسجيل أقل عدد من التوقيفات إلا أنه شهد حوادث عنف خطيرة تمثلت في مقتل رجل خلال موجة نهب بمنطقة ألكسندرا، فضلا عن محاولة قتل رجلين في هيليبرو. وأمام إعلان بعض الحركات الاحتجاجية عن استمرار التظاهر طيلة الأشهر الستة المقبلة، أكدت الهيئة أن السلطات أخذت علما بهذه البلاغات وستواصل تتبع تطورات الوضع عن كثب.
3: بهذا نصل مستمعينا إلى ختام نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
6: ريم راديو،
7: ريم راديو،
8: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مونديال 2026، تأهل المنتخب المغربي الوطني لدور الربع. بالداخل، وفد فرنسي من المنتخبين الشباب يطلع على الدينامية التنموية بالجهة. تتويج وزارة التجهيز والماء في الهاكاثون الوطني للابتكار في خدمة الشفافية والوقاية من الفساد. إلى التفاصيل، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمن النهائي، وسجل أهداف النخبة الوطنية كل من عز الدين أناحي وسفيان رحيمي. المباراة شهدت انضباطا تكتيكيا عاليا من كتيبة الأسود الذين فرضوا إيقاعهم منذ الدقائق الأولى ودفعوا عن القميص الوطني حتى صافرة النهاية وسط فرحة عارمة اجتاحت المدرجات وكل ربوع المملكة إلى مغاربة العالم. بالداخل، قام وفد فرنسي من المنتخبين الشباب بزيارة للمدينة للاطلاع على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الداخل وادي الذهب وفرص الاستثمار التي تزخر بها وآفاق تعزيز التعاون المغربي الفرنسي. التفاصيل معك سارة بن جعفر.
3: أجرى الوفد الذي يقوده نائب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي كزافيي ياكوفيلي في إطار مهمة يقوم بها إلى المغرب تشمل عدة محطات، من بينها الداخل، لقاءات مع رئيس مجلس جهات الداخلة وادي الذهب الخطاط ينجا والمدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار فيصل السحماني. وتمحورت المباحثات حول مختلف أوجه التنمية التي تعرفها الجهة والقطاعات الرئيسية المحركة لاقتصادها إلى جانب أفاق التعاون بين المغرب وفرنسا. وأشاد السيد ياكوفيلي بالدينامية التنموية التي تشهدها جهة الداخلة وادي الذهب وبأفاق التعاون التي تتيحها، وكذا بالدينامية التي تطبع العلاقات المغربية الفرنسية والتي تتجه بثبات نحو تعزيز الشراكة بين البلدين. من جهته، أكد رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب الخطاط ينجا أن هذه الزيارة تشكل مناسبة لتقديم لمحة لأعضاء الوفد عن الأوراش التنموية الكبرى والمشاريع المهيكلة المنجزة بالجهة، فضلا عن القطاعات الرئيسية المحركة لاقتصادها.
9: الدورة الأولى من زهاتون الهاكاثون الوطني للابتكار الذي نظمته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عرفت تتويج وزارة التجهيز والماء بالجائزة الثانية، ويهدف هذا الحدث تطوير حلول رقمية مبتكرة تعزز الشفافية والحكامة الجيدة والوقاية من الفساد ومكافحته. هذا التتويج يجسد التزام وزارة التجهيز والماء بمواصلة ورش التحول الرقمي وعصرنة المرافق العمومية وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الموارد العمومية، كما يندرج هذا الإنجاز في إطار التوجهات الوطنية الرامية إلى تسريع التحول الرقمي للإدارة ومواكبة الأوراش التنموية الكبرى التي تعرفها المملكة عبر توظيف الابتكار والتقنية الحديثة لترسيخ حكامة ناجعة ومستدامة تضع المواطن في صلب اهتماماتها. وبسلا شكل موضوع المرأة المغربية في الخطب الملكية السامية جدية التمكين لتحقيق العدالة المجالية اليوم محور أشغال المنتدى الفكري السابع الذي تنظمه الجمعية المعتمدة لدى الاتحاد الوطني لنساء المغربي بسلا. وأبرز المتدخلون في هذا اللقاء الذي شهد حضور مسؤولين مؤسساتيين وخبراء وباحثين أكاديميين أن المغرب شهد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولات عميقة في مقاربة قضايا المرأة تجلت في الانتقال من منطق الرعاية الاجتماعية إلى منطق جدية التمكين الحقوقي والتنموي. برنامج المنتدى المنظم بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وغرفة الصناعة التقليدية لجهة الرباط صلى القنيطرة يتضمن أيضا جلسة نقاشية علمية حول جدية التمكين في التشريع المغربي والإعلام وجدية تمكين المرأة المغربية والتمكين الاقتصادي للمرأة وكذا الأبعاد الاجتماعية والنفسية لجدية تمكين المرأة. في خبر آخر، أكد رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة تهيئة العمران حسني الغزاوي بالدار البيضاء أن برنامج الدعم المباشر للسكن يساهم في بروز جيل جديد من المنعشين العقاريين لا سيما في المدن الصغرى والمتوسطة. وشكلت الندوة الافتتاحية المنظمة تحت شعار دعم السكن رافعة للدينامية الجديدة لقطاع الإسكان بالمغرب مناسبة لمناقشة الرهانات المرتبطة بتمويل السكن والجودة المعمارية وتأمين المعاملات العقارية فضلا عن تعزيز التعاون بين السلطات العمومية ومهنية القطاع. كما سلطت النقاشات الضوء على مساهمة البرنامج في دعم القدرة الشرائية للأسر وإنعاش الاستثمار العقاري. التفاصيل في تصريح أمينة بكتاب عضو الإدارة الجماعية لمجموعة العمران.
6: كتعتبر هذا اللقاء هو العاشر، هذه الدورة العاشرة ديال هذا اللقاء اللي كان قربوا فيه المواطنين أكثر من السياسات العمومية في إطار السكن والتنمية المجالية، وكذلك كنقربوا المواطنين من الإنجازات والفرص المواكبة اللي كنتيحوها مع الشركاء ديالنا اللي متواجدين معنا في المعرض، منهم الأبناك، منهم لي بروموتور إيموبيلي بريفي، وكنحاولوا كذلك ولي نوتير والموثقين بيان سور، وكنحاولوا ما أمكن أننا نتصنتوا لهذا المواطن باش نجيبوا في الدورة المقبلة إن شاء الله الأجوبة على الانتظارات ديالهم.
9: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن موجة حر وهبات رياح قوية مرتقبة ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من عمالات وأقاليم المملكة. زينب بعدي والتفاصيل.
7: المديريات أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و 46 درجة من السبت إلى الأربعاء بكل من سيدي سليمان وقلعة سراغنة ومراكش والرحامنة والخميسات واليوسفية والفقيه بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبوجدور وأسزاق والسمارة وترودانت وطاطا وزقورة وبني ملال. وأضاف المسألة ذاته أن درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة ستهم خلال الفترة نفسها أقاليم وعملات العرائش ووزان وشتوك أيت باها وإنزقان أيت ملول وتزنيت وقلميم ومكناس وتونات وخريبقة والصفرو وتنغير والراشيدية وتازة وأقادير الدوتنان وبن سليمان وبرشيد والصويرة ومديونة والنواصر وسيدي بن نور وآسفي والحاجب وخنيفرة وفاس ومولى يعقوب. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 33 و 38 درجة يومي السبت والأحد بكل من تمارا الصخيرات والدرة البيضاء والمحمدية والرباط والسلة والجديدة وإفران، بينما ستشهد أقاليم العيون وطنطان وطرفايا درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و 44 درجة وذلك من الأحد إلى الأربعاء. من جهة أخرى، أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه يرتقب تسجيل هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و 85 كيلومتر في الساعة اليوم السبت من الساعة 12 زوالا إلى 11 ليلا بكل من طنجة أصيلة وفحص أنجرة.
9: دوليا تحتفي الولايات المتحدة اليوم السبت بالذكرى 250 لاستقلالها من خلال برمجة احتفالات ضخمة بمناسبة حدث تاريخي بارز يخلد مرور قرنين ونصف على توقيع إعلان الاستقلال في 1776. وهكذا تحولت العاصمة الفيدرالية الأمريكية منذ عدة أيام إلى معرض ضخم في الهواء الطلق من خلال معرض الولاية الأمريكية الكبير، وهو معرض ضخم أقيم في ناشونال مول ويسلط الضوء على تقاليد مختلف ولايات الاتحاد. وتزامنت احتفالات عيد استقلال الولايات المتحدة هذه السنة مع بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تشارك البلاد في استضافتها. في الشأن الثقافي، عاش عشاق الفولكلور مساء أمس بقصر البديع بالمدينة الحمراء على إيقاع سهرة فنية ساحرة احتفت بتنوع وغنى الفنون الشعبية بالمملكة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية إلى الدار البيضاء، حيث تواصلت مساء أمس الجمعة فعاليات الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا بأمسية استثنائية بإيقاعات موسيقية متنوعة من توقيع الفنانة المغنية وكاتبة الأغاني المغربية الكندية فوزية وعازف الجيتار الأمريكي كوري وونغ. مستمعينا، نهاية موعدنا الإخباري، شكرا لكم على طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
8: الأخبار المغربية ريم راديو.
10: بجنيف، دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكمة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. وأكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني، تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى، أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
11: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
13: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة جديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
14: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولنا نطرقوا الأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
12: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
15: هذه البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين. اليوم كاينه في مدينة ديال الرباط، بالضبط في مدينة ديال شالة، اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بيان سور كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
16: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
12: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 16 و2000 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
11: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
17: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تسلم شحنة أثاث وتجهيزات كاملة لمأوى الأيتام في المعهد العربي ببلدة أبو ديس في إطار برنامجها الاجتماعي الموجه لدعم المؤسسات التي ترعى الأيتام والفئات الأكثر احتياجا في المدينة وضواحيها.
18: نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لأخوتنا في وكالة بيت المال على دعمهم الذي قدموه هذا اليوم لطلاب المعهد العربي السكن الداخلي للأيتام، حيث أن هذا الدعم سيوفر لهؤلاء الطلاب بيئة مادية جيدة من المحتويات والأوراد التي قدمت، وأيضا سيوفر لهم بيئة معنوية جيدة.
19: نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لوكالة القدس الشريف على ما تقدمه للمؤسسات في مدينة القدس خاصة وفي فلسطين عامة، كما نوجه التحية إلى جلالة الملك المغربي والحكومة المغربية والشعب المغربي في دعمه للقضية الفلسطينية التي هي جوهر القضية، التي تدعم دائما القضية الفلسطينية بكل جوانبها.
17: هذه الشحنة ممولة من مجلس جامعة القنيطرة في المملكة المغربية وتشمل مفروشات وتجهيزات كهربائية إضافة إلى تجهيزات للمطبخ، بما يسهم في تحسين البيئة المعيشية داخل مأوى الأيتام ويعزز قدرة المعهد على مواصلة رسالته التربوية.
20: هناك أهمية كبيرة جدا، أن هناك حاجة ماسة لدعم ودمج الأطفال الأيتام وأيضا الأطفال ذات الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وهذا ليس فقط واجب اجتماعي، هذا واجب أخلاقي، وأيضا للحفاظ على هؤلاء الأطفال في دمجهم ببيئة تحفظ لهم كرامتهم وتحفظ لهم أيضا فرصة متساوية مع الآخرين.
17: هذا المعهد العربي يحتضن حاليا 52 يتيما من أبناء الشهداء والأسرى والحالات الاجتماعية من بين 650 طالبا يتلقون التعليم الأساسي والثانوي.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
11: غيم راديو.
17: ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالمغرب يشيد بالنموذج المبتكر الذي طورته المملكة المغربية في مجال التدبير الغابوي في لقاء خصص لتقديم حصيلة تقدم تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030. المغرب يعمل على تطوير وتنفيذ نموذج مبتكر يعنى بالحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعة وحماية الغابات ومكافحة تدهور التربة ومحاربة التصحر. المسؤول الأممي جدد تأكيد التزام منظمة الأغذية والزراعة بمواكبة المغرب في تطوير هذا النموذج وتعزيزه، والعمل على الاستفادة منه في بلدان أخرى بالقارة الإفريقية وخارجها.
0: محطة مهمة لتقييم نزيه استراتيجية غابة المغرب 2020-2030 اللي عطى انطلاقا تحسيدنا لنصرف 2020 بهدف خلق واحد نموذج تدبير جديد قائم على الاستدامة والابتكار والتعاون.
17: أنا فخورة جدا لحضور هذا اللقاء، فشراكتنا مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات ذات أهمية تهدف إلى مواكبة المملكة في تنفيذ استراتيجية غابات المغرب لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي. هذا اللقاء جمع كافة الشركاء التقنيين والماليين الذين يواكبون تنفيذ الاستراتيجية الوطنية إلى جانب ممثلي أبرز المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف والمنظمات الدولية.
11: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
21: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
11: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
22: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مونديال 2026، تأهل المنتخب المغربي الوطني لدور الربع. بالداخل، وفد فرنسي من المنتخبين الشباب يطلع على الدينامية التنموية بالجهة. تتويج وزارة التجهيز والماء في الهاكاثون الوطني للابتكار في خدمة الشفافية والوقاية من الفساد. إلى التفاصيل، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمن النهائي. وسجل أهداف النخبة الوطنية كل من عز الدين أناحي وسفيان رحيمي. المباراة شهدت انضباطا تكتيكيا عاليا من كتيبة الأسود الذين فرضوا إيقاعهم منذ الدقائق الأولى ودفعوا عن القميص الوطني حتى صافرة النهاية وسط فرحة عارمة اجتاحت المدرجات وكل ربوع المملكة إلى مغاربة العالم. بالداخل، قام وفد فرنسي من المنتخبين الشباب بزيارة للمدينة للاطلاع على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الداخل وادي الدهب وفرص الاستثمار التي تزخر بها وأفاق تعزيز التعاون المغربي الفرنسي. التفاصيل معك سارة بن جعفر.
23: أجرى الوفد الذي يقوده نائب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي كزافيي ياكوفيلي في إطار مهمة يقوم بها إلى المغرب تشمل عدة محطات من بينها الداخل، لقاءات مع رئيس مجلس جهات الداخلة وادي الدهب الخطاط ينجا والمدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار فيصل السحماني. وتمحورت المباحثات حول مختلف أوجه التنمية التي تعرفها الجهة والقطاعات الرئيسية المحركة لاقتصادها إلى جانب أفاق التعاون بين المغرب وفرنسا. وأشاد السيد ياكوفيلي بالدينامية التنموية التي تشهدها جهة الداخلة وادي الدهب وبأفاق التعاون التي تتيحها، وكذا بالدينامية التي تطبع العلاقات المغربية الفرنسية والتي تتجه بثبات نحو تعزيز الشراكة بين البلدين. من جهته، أكد رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الدهب الخطاط ينجا أن هذه الزيارة تشكل مناسبة لتقديم لمحة لأعضاء الوفد عن الأوراش التنموية الكبرى والمشاريع المهيكلة المنجزة بالجهة، فضلا عن القطاعات الرئيسية المحركة لاقتصادها.
22: الدورة الأولى من زهاتون الهاكاثون الوطني للابتكار الذي نظمته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عرفت تتويج وزارة التجهيز والماء بالجائزة الثانية. ويهدف هذا الحدث تطوير حلول رقمية مبتكرة تعزز الشفافية والحكامة الجيدة والوقاية من الفساد ومكافحته. هذا التتويج يجسد التزام وزارة التجهيز والماء بمواصلة ورش التحول الرقمي وعصرنة المرافق العمومية وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الموارد العمومية. كما يندرج هذا الإنجاز في إطار التوجهات الوطنية الرامية إلى تسريع التحول الرقمي للإدارة ومواكبة الأوراش التنموية الكبرى التي تعرفها المملكة عبر توظيف الابتكار والتقنية الحديثة لترسيخ حكامة ناجعة ومستدامة تضع المواطن في صلب اهتماماتها. وبسلا شكل موضوع المرأة المغربية في الخطب الملكية السامية جدية التمكين لتحقيق العدالة المجالية اليوم محور أشغال المنتدى الفكري السابع الذي تنظمه الجمعية المعتمدة لدى الاتحاد الوطني لنساء المغربي بسلا. وأبرز المتدخلون في هذا اللقاء الذي شهد حضور مسؤولين مؤسساتيين وخبراء وباحثين أكاديميين أن المغرب شهد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولات عميقة في مقاربة قضايا المرأة تجلت في الانتقال من منطق الرعاية الاجتماعية إلى منطق جدية التمكين الحقوقي والتنموي. برنامج المنتدى المنظم بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وغرفة الصناعة التقليدية لجهة الرباط سلا القنيطرة يتضمن أيضا جلسة نقاشية علمية حول جدية التمكين في التشريع المغربي والإعلام وجدية تمكين المرأة المغربية والتمكين الاقتصادي للمرأة وكذا الأبعاد الاجتماعية والنفسية لجدية تمكين المرأة. في خبر آخر، أكد رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة تهيئة العمران حسني الغزاوي بالدار البيضاء أن برنامج الدعم المباشر للسكن يساهم في بروز جيل جديد من المنعشين العقاريين لا سيما في المدن الصغرى والمتوسطة. وشكلت الندوة الافتتاحية المنظمة تحت شعار دعم السكن رافعة للدينامية الجديدة لقطاع الإسكان بالمغرب مناسبة لمناقشة الرهانات المرتبطة بتمويل السكن والجودة المعمارية وتأمين المعاملات العقارية فضلا عن تعزيز التعاون بين السلطات العمومية ومهنية القطاع. كما سلطت النقاشات الضوء على مساهمة البرنامج في دعم القدرة الشرائية للأسر وإنعاش الاستثمار العقاري. التفاصيل في تصريح أمينة بكتاب عضو الإدارة الجماعية لمجموعة العمران.
6: كتعتبر هذا اللقاء هو العاشر، هذه الدورة العاشرة ديال هذا اللقاء اللي كان قربوا فيه المواطنين أكثر من السياسات العمومية في إطار السكن والتنمية المجالية، وكذلك كنقربوا المواطنين من الإنجازات والفرص المواكبة اللي كنتيحوها مع الشركاء ديالنا اللي متواجدين معنا في المعرض، منهم الأبناك، منهم لي بروموتور إيموبيليي بريفي، وكنحاولوا كذلك ولي نوتير والموثقين بيان سور، وكنحاولوا ما أمكن أننا نتصنتوا لهذا المواطن باش نجيبوا في الدورة المقبلة إن شاء الله الأجوبة على الانتظارات ديالهم.
22: وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن موجة حر وهبات رياح قوية مرتقبة ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من عمالات وأقاليم المملكة. زينب بوعدي والتفاصيل.
1: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و 46 درجة من السبت إلى الأربعاء بكل من سيدي سليمان وقلعة صراغنة ومراكش والرحامنة والخميسات واليوسفية والفقيه بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي الذهب وبوجدور وأسزاق والسمارة وترودان وطاطا وزاقورة وبني ملال. وأضاف المسؤول ذاته أن درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة ستهم خلال الفترة نفسها أقاليم عملات العرائش ووزان وشتوك أيتباها وإنزقان أيتملول وتزنيت وقلميم ومكناس وتونات وخريبقة والصفرو وتنغير والراشيدية وتازة وأجدير الدوتنان وبن سليمان وبرشيد والصويرة ومجيونة والنواصر وسيدي بن نور وآسفي والحاجب وخنيفرة وفاس وملا يعقوب. كما تتوقع المديرية تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 33 و 38 درجة يومي السبت والأحد بكل من تمارا الصخيرات والدرة البيضاء والمحمدية والرباط والسلة والجديدة وإفران، بينما ستشهد أقاليم العيون وطنطان وطرفايا درجات حرارة تتراوح ما بين 41 و 44 درجة وذلك من الأحد إلى الأربعاء. من جهة أخرى أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه يرتقب تسجيل هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و 85 كيلومتر في الساعة اليوم السبت من الساعة 12 زوالا إلى 11 ليلا بكل من طنجة أصيلة وفحص أنجرة.
22: دوليا تحتفي الولايات المتحدة اليوم السبت بالذكرى 250 لاستقلالها من خلال برمجة احتفالات ضخمة بمناسبة حدث تاريخي بارز يخلد مرور قرنين ونصف على توقيع إعلان الاستقلال في 1776. وهكذا تحولت العاصمة الفيدرالية الأمريكية منذ عدة أيام إلى معرض ضخم في الهواء الطلق من خلال معرض الولاية الأمريكية الكبير، وهو معرض ضخم أقيم في ناشونال مول ويسلط الضوء على تقاليد مختلف ولايات الاتحاد. وتزامنت احتفالات عيد استقلال الولايات المتحدة هذه السنة مع بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تشارك البلاد في استضافتها. في الشأن الثقافي، عاش عشاق الفولكلور مساء أمس بقصر البديع بالمدينة الحمراء على إيقاع سهرة فنية ساحرة احتفت بتنوع وغنى الفنون الشعبية بالمملكة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 55 للمهرجان الوطني للفنون الشعبية إلى الدار البيضاء، حيث تواصلت مساء أمس الجمعة فعاليات الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا بأمسية استثنائية بإيقاعات موسيقية متنوعة من توقيع الفنانة المغنية وكاتبة الأغاني المغربية الكندية فوزيا وعازف الجيتار الأمريكي كوري وونغ. مستمعينا، نهاية موعدنا الإخباري، شكرا لكم على طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: تحت شعار الابتكار في الحكامة من أجل إدارة عمومية جاهزة للمستقبل، اختتمت بالرباط أشغال المنتدى العربي الثالث للإدارة العمومية الذي نظمته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشراكة مع الإسكوا وشركاء إقليميين ودوليين. هذا المنتدى الذي جمع مسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين وممثلي منظمات إقليمية ودولية لمناقشة سبل تطوير الإدارة العمومية في ظل التحولات المتسارعة، يهدف إلى تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات واستكشاف حلول مبتكرة للارتقاء بالأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات العمومية. عقدنا هذا الاجتماع من أجل تبادل التجارب العربية الرائدة وتقاسم الممارسات الفضلة في مجال تحديث الإدارة العمومية، حيث يعد هذا التحديث مسارا جماعيا يقوم على التعاون والتبادل الخبرات. وعلى هامش اختتام أشغال المنتدى، وقعت السيدة الصغروشني ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالجمهورية اللبنانية إعلان نوايا يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التحول الرقمي وتحديث الإدارة.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
17: ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالمغرب يشيد بالنموذج المبتكر الذي طورته المملكة المغربية في مجال التدبير الغابوي في لقاء خصص لتقديم حصيلة تقدم تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030. المغرب يعمل على تطوير وتنفيذ نموذج مبتكر يعنى بالحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعة وحماية الغابات ومكافحة تدهور التربة ومحاربة التصحر. المسؤول الأممي جدد تأكيد التزام منظمة الأغذية والزراعة بمواكبة المغرب في تطوير هذا النموذج وتعزيزه والعمل على الاستفادة منه في بلدان أخرى بالقارة الإفريقية وخارجها.
0: محطة مهمة لتقييم تنزيل استراتيجية غابة المغرب 2020-2030 اللي عطى انطلاقة تحت سيدنا الله ينصره في 2020 بهدف خلق واحد نموذج تدبير جديد قائم على الاستدامة والابتكار والتعاون.
17: أنا فخورة جدا لحضور هذا اللقاء، فشراكتنا مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات ذات أهمية تهدف إلى مواكبة المملكة في تنفيذ استراتيجية غابات المغرب لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي. هذا اللقاء جمع كافة الشركاء التقنيين والماليين الذين يواكبون تنفيذ الاستراتيجية الوطنية إلى جانب ممثلي أبرز المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف والمنظمات الدولية.
4: ريم راديو. ريم
3: راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
9: أهلا بكم مستمعينا إلى هذا العرض الاقتصادي الجديد، وهذه أبرز العناوين. المديرية العامة للضرائب تنشر دليلا حول تدابير التشجيعات الضريبية لفائدة بورصة القيم بالدار البيضاء. بإسبانيا انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ 18 عاما. والذهب يرتفع وسط تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية. اللحظة إلى التفاصيل. أهلا بكم. أصدرت المديرية العامة للضرائب دليلا يتعلق بتدابير التشجيعات الضريبية لفائدة بورصة القيم بالدار البيضاء، ويستعرض هذا الدليل التدابير الجبائية التحفيزية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب لتشجيع الاستثمار في القيم المنقولة ودعم دينامية سوق الرسميل. وتتعلق هذه التدابير بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل وواجبة التسجيل. وعلى تفاصيل أوفر عبر الموقع الإلكتروني للمديرية www.tax.gov.ma. إلى إسبانيا، حيث بلغ مستوى البطالة أدنى مستوى له منذ 18 عاما، حيث انخفض عدد العاطلين عن العمل إلى ما دون عتبة 2,300,000 للمرة الأولى منذ يناير 2008. المزيد معك سارة بن جعفر.
23: وفقا للبيانات التي نشرتها وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، بلغت نسبة البطالة بين الشباب دون سن 25 عاما أيضا أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث استقرت عند أقل من 160,000 شخص. وسجل سوق العمل الإسباني في الوقت نفسه رقما قياسيا جديدا في يونيو، مدفوعا بشكل خاص بحيوية توظيف العمال الأجانب، حيث بلغ عدد المشتركين في الضمان الاجتماعي أكثر من 22 مليون شخص فاصل 46، وتجاوز عدد العمال الأجانب المسجلين حتى الآن أكثر من 3,440,000 شخص، أي ما يعادل 15.3% من الإجمالي. هذا التطور يأتي في إطار استمرار العملية الاستثنائية لتسوية أوضاع المهاجرين التي سمحت بدمج ما يقرب من 160 ألف مساهما جديدا في نهاية يونيو، وكان قطاعي التجارة والفنادق المحركين الرئيسيين لخلق فرص العمل، مما عوض التراجع الذي لوحظ في قطاع التعليم.
9: ارتفع الذهب في التعاملات الأسيوية متجها لتحقيق أول مكاسب أسبوعية له منذ 5 أسابيع بعد تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% ليستقر عند سعر 4179 دولار و94 سنتا للأونصة، مسجلا أعلى مستوى له منذ 23 يونيو الماضي. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم غشت المقبل، زادت بنسبة 1.6% لتصل إلى 4193 دولارا فاصل 20. ضعف بيانات الوظائف وتراجع الضغوط التضخيمية إلى جانب انخفاض الدولار الذي يعزز جاذبية الذهب يدفع بالمعدن النفيس لتحقيق مكاسب أسبوعية تقدر بنحو 2.3%. وبالنسبة للمعادن الأخرى فارتفعت الفضة بنسبة 2.3% لتصل إلى سعر 62.43 للأونصة، فيما زاد البلاتين بنسبة 2.7% إلى 1660 دولارا فاصل 05، بينما صعد البلاديوم ب1.3% إلى 1284 دولار فاصل 40. نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، لكم تحايا عصام بالقناة، في أمان الله.
4: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
4: غيم راديو،
10: نشرة الأخبار على ريم راديو.
22: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. المنتخب المغربي يتأهل إلى ربع النهائي مونديال 2026 بفوزه على كندا بثلاثية نظيفة وأجواء احتفالية في مختلف المناطق المغربية. لاعبو المنتخب الوطني يعربون عن امتنانهم الكبير لجلالة الملك على جهود جلالته الذؤوبة في دعم وتطوير كرة القدم المغربية. الأمين العام لجامعة الدول العربية يشيد بأداء المنتخب الوطني المغربي في مونديال 2026 وتشريف كرة القدم العربية. إلى التفاصيل، أعرب لاعبو المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم اليوم السبت في هيوستن عن امتنانهم وتقديرهم الكبيرين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على الجهود الدؤوبة التي ما فتئ جلالته يبذلها من أجل تطوير كرة القدم المغربية. وأجمعوا في تصريحات للصحافة عقب تأهل أسود الأطلس إلى ربع نهائي كأس العالم على أن النجاحات التي حققتها المملكة على الصعيدين القاري والدولي هي ثمرة الرؤية الملكية المتبصرة القائمة على الاستثمار في الشباب وتكوين وإنشاء بنية تحتية رياضية عالمية المستوى من قبيل أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. هذا وتأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهم اليوم على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمن النهائي. وسجل أهداف النخبة الوطنية كل من عزدين ناحي وسفيان رحيمي. المباراة شهدت انضباطا تكتيكيا عاليا من كتيبة الأسود الذين فرضوا إيقاعهم منذ الدقائق الأولى ودافعوا عن القميص الوطني حتى صافرة النهاية. وعقب هذا الفوز المستحق همت فرحة عارمة مختلف المناطق المغربية مساء اليوم احتفالا بتأهل المنتخب المغربي إلى الربع، وفور إعلان صافرة النهاية للمباراة تحولت أغلب الشوارع إلى ملتقى لجماهير غفيرة من مختلف الأعمار. لنتابع أجواء الفرح مع الجماهير المغربية ضمن هذا الميكروتروتوار.
13: سعداء جدا بتأهل منتخبنا لهذه الليلة. المغرب لم يكن يلعب ب11 بل كان يلعب بشعب كامل ينبض في ذلك المربع الأخضر. شكرا لكم وشكرا لمنتخبنا.
14: كوم ديما مغرب وشرحت النهاية إن شاء الله ديما مغرب. شكرا جميع اللاعبين وكندي وهذا الفوز الرياضي الأول صاحب جلالة سيدنا وجميع المغاربة وديما مغرب ديما مغرب.
15: هذا العام كاس كاس ديالنا ما كان لي الدين إن شاء الله إن شاء الله يا ربي.
14: ديما مغرب قولها ديما مغرب
16: ديما مغرب
14: ديما مغرب.
24: مبروك علينا مبروك مبروك على علينا مبروك على المنتخب وعلى الجميع إن شاء الله. الحمد لله ما حشموناش وكانوا في المستوى والكاس ديالنا ان شاء الله ديما مغرب والكوبه ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم.
14: مرحبا
24: مرحبا
16: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا. بولو بولو بولو.
22: في السياق اشاد الامين العام لجامعه الدول العربيه نبيل فهمي اليوم بالاداء اللافت للمنتخب الوطني المغربي في منافسات كأس العالم 2026 وما تقدمه من صورة مشرفة لكرة القدم العربية. السيد نبيل فهمي هنأ في تغريدة على الحساب الرسمي للأمين العام لجامعة الدول العربية بمنصة إكس هنأ منتخب المغرب وكل المغاربة على مواصلة كتابة صفحة جديدة من الإنجازات العربية. بالداخل قام وفد فرنسي من المنتخبين الشباب بزيارة للمدينة للاطلاع على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الداخل وادي الدهب وفرص الاستثمار التي تزخر بها وآفاق تعزيز التعاون المغربي الفرنسي. التفاصيل معك سارة بن جعفر.
23: أجرى الوفد الذي يقوده نائب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي كزافيي ياكوفيلي في إطار مهمة يقوم بها إلى المغرب تشمل عدة محطات من بينها الداخل لقاء مع رئيس مجلس جهات الداخلة وادي الدهب الخطاط ينجا والمدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار فيصل السحماني. وتمحورت المباحثات حول مختلف أوجه التنمية التي تعرفها الجهة والقطاعات الرئيسية المحركة لاقتصادها إلى جانب أفاق التعاون بين المغرب وفرنسا. وأشاد السيد ياكوفيلي بالدينامية التنموية التي تشهدها جهة الداخلة وادي الدهب وبأفاق التعاون التي تتيحها وكذا بالدينامية التي تطبع العلاقات المغربية الفرنسية والتي تتجه بثبات نحو تعزيز الشراكة بين البلدين. من جهته أكد رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الدهب الخطاط ينجا أن هذه الزيارة تشكل مناسبة لتقديم لمحة لأعضاء الوفد عن الأوراش التنموية الكبرى والمشاريع المهيكلة المنجزة بالجهة فضلا عن القطاعات الرئيسية المحركة لاقتصادها.
22: بيسالة شكل موضوع المرأة المغربية في الخطب الملكية السامية جدية التمكين لتحقيق العدالة المجالية اليوم محور أشغال المنتدى الفكري السابع الذي تنظمه الجمعية المعتمدة لدى الاتحاد الوطني لنساء المغرب بيسالة. وأبرز المتدخلون في هذا اللقاء الذي شهد حضوره مسؤولين مؤسساتيين وخبراء وباحثين أكاديميين أن المغرب شهد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولات عميقة في مقاربة قضايا المرأة تجلت في الانتقال من منطق الرعاية الاجتماعية إلى منطق جدية التمكين الحقوقي والتنموي. في خبر آخر أكد رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة تهيئة العمران حسني الغزاوي بالدار البيضاء أن برنامج الدعم المباشر للسكن يساهم في بروز جيل جديد من المنعشين العقاريين لا سيما في المدن الصغرى والمتوسطة. الندوة الافتتاحية المنظمة تحت شعار دعم السكن شكلت رافعة للتنمية الجديدة لقطاع الإسكان بالمغرب مناسبة لمناقشة الرهانات المرتبطة بتمويل السكن والجودة المعمارية وتأمين المعاملات العقارية فضلا عن تعزيز التعاون بين السلطات العمومية ومهنية القطاع. كما سلطت النقاشات الضوء على مساهمة البرنامج في دعم القدرة الشرائية للأسر وإنعاش الاستثمار العقاري. التفاصيل في تصريح أمينة بكتاب عضو الإدارة الجماعية لمجموعة العمران.
6: كتعتبر هذا اللقاء هو العاشر دي الدورة العاشرة ديال هذا اللقاء اللي كان قربوا فيه المواطنين أكثر من السياسات العمومية في إطار السكن والتنمية المجالية وكذلك كان قربوا المواطنين من الإنجازات والفرص المواكبة اللي كانت تحوها مع الشركاء ديالنا اللي متواجدين معنا في المعرض منهم الأبناك منهم لبخوموتوري موبيلي بريفي وكنحاولوا كذلك ولي نوتير والموثقين بيان سور، وكنحاولوا ما امكن اننا نتصنتوا لهذا المواطن باش نجيبوا في الدوره المقبله ان شاء الله الاجوبه على الانتظارات ديالهم.
22: أما في جديد أحوال الطقس ببلادنا، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن موجة حر وهبات رياح قوية مرتقبة ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من عمالات وأقاليم المملكة. زينب بعدي معها تفاصيل.
1: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و 46 درجة من السبت إلى الأربعاء بكل من سيدي سليمان وقلعة سراغنة ومراكش والرحامنة والخميسات واليوسفية والفقيه بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوة ووادي

0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، دعا السفير والممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. السيد زنيبر أكد بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافية، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته بشكل مشترك لكن البعثة الثانية الدائمة للمغرب ورواندا تحت شعار نداء كيغالي تسريع حقوق النساء داخل الفضاء الفرنكوفوني ينعقد في لحظة مفصلية في وقت لا تزال فيه المساواة الكاملة بين الجنسين وعدا لم يكتمل، مذكرا بأنه وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين وبالوتيرة الحالية سنحتاج إلى 126 سنة أخرى لتحقيق المساواة الفعلية و162 سنة لتحقيق التكافؤ السياسي الكامل، معتبرا أن تقاعسنا سيكون بمثابة تخلي عن المسؤولية. كما دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي الذي ينبغي أن يكون رافعة للتحرر والتمكين وإلى اعتماد مقاربة أكثر شمولا في مجالات الأمن والحكمة والوسطة بما يعزز السلام. وفي معرض حديثه عن تجربة المملكة ذكر بأن مبدأ المناصفة منصوص عليه في الدستور المغربي ويشكل مصدر إلهام لإصلاحات هيكلية، مستشهدا على وجه الخصوص بمراجعة مدونة الأسرة والقوانين التي تضمن المساواة في الولوج إلى المهام الانتخابية إلى جانب الخطط الحكومية المخصصة للمساواة. كما أبرز المبادرة المغربية الخاصة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن المرأة ودبلوماسية وحقوق الإنسان الذي يؤكد على الدور الأساسي للنساء في العمل الدبلوماسي. ويلزم نداء كيغالي الذي تم اعتماده في نوفمبر 2025 خلال المؤتمر الوزاري 46 للفرنكوفونية المنعقد بكيغالي الدول والحكومات 90 الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية بتسريع التقدم نحو تحقيق المساواة بين النساء والرجال. وهدفت هذه الفعالية التي نظمت بشراكة مع بعثات أرمينيا وكندا ولبنان إلى جانب المنظمة الدولية للفرنكوفونية إلى موائمة الالتزامات الواردة في نداء كيغالي مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق الإنسان، مع تعزيز التضامن بين الدول الفرنكوفونية والترافع من أجل تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
1: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
2: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
3: ريم راديو.
4: Le vice-président de la Chambre des conseillers, Lahsen Haddad, a reçu à Rabat une délégation française de jeunes élus, composée de parlementaires, de députés locaux, ainsi que de représentants d'organisations de jeunesse et d'associations, en présence du consul général du Royaume du Maroc à Colombes et de responsables. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération et d'amitié entre le Royaume du Maroc et la République française, a été l'occasion pour Lahsen Haddad de souligner que le partenariat entre les deux pays connaît une dynamique renouvelée fondée sur la confiance, le respect mutuel et une ambition commune. C'est une occasion pour mettre en avant le rôle central de la diplomatie parlementaire dans la consolidation des liens entre les deux peuples et dans la promotion du dialogue et de la concertation sur les différentes questions d'intérêt commun. La Chambre des conseillers, en tant qu'institution constitutionnelle représentant les collectivités territoriales, les organisations professionnelles et les partenaires sociaux, accorde une importance particulière à l'échange d'expertise dans les domaines de la gouvernance territoriale, du développement durable, de la participation citoyenne et de la régionalisation avancée. Le vice-président de la Chambre des conseillers a également salué le rôle joué par les associations de jeunesse, notamment la Fédération des associations de la jeunesse marocaine en France, dans l'établissement des passerelles de communication entre les jeunes marocains et français et dans la promotion des valeurs de dialogue, d'ouverture et de coopération.
5: Je suis ravi de pouvoir venir à la Chambre des conseillers. Je remercie vraiment le gouvernement marocain ainsi que les parlementaires pour cet accueil. Ça a été aussi pour nous un moment de réaffirmer l'amitié que nous avons entre nos deux peuples, entre nos parlementaires. Moi j'ai la chance de présider le groupe interparlementaire français et donc on a des échanges en bilatéral avec nos homologues marocains deux fois par an.
6: On a eu l'honneur d'être reçu par le vice-président de la Chambre haute. Pour nous, c'est un moment qui est très important puisque on est là pour signifier justement notre envie d'une collaboration renforcée entre le Maroc et la France, que nous considérons le Maroc comme un pays ami avec des enjeux communs et beaucoup de sujets sur lesquels nous pouvons collaborer dans un sens comme dans l'autre.
4: Cette rencontre a été l'occasion de réaffirmer l'importance de poursuivre le dialogue parlementaire et institutionnel, ainsi que de renforcer les échanges entre les jeunes élus des deux pays, en vue de consolider les relations maroco-françaises et d'élargir les perspectives de coopération bilatérale dans les différents domaines d'intérêt commun.
3: ريم راديو.
7: أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
8: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات،
7: تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بوزنيقة انطلاق البرنامج الوطني للتخييم لموسم 2026. أي تورير تعيش على إيقاع المهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية في نسخته الثالثة. وانطلاق منافسة الأسبوع الدولي البحري للمضيق بمشاركة 161 متسابقا. انطلقت بالمركز الوطني للتخييم بوزنيقة الشاطئ فعاليات البرنامج الوطني للتخييم لموسم 2026 الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم إلى غاية 30 من غشت المقبل. ويرم هذا البرنامج المساهمة الفاعلة في التنشئة الاجتماعية للناشئة والشباب عبر مختلف ربوع المملكة، وكذا تنمية مهارات هذه الفئة المجتمعية وقدراتها في مختلف المجالات عن طريق تنظيم أنشطة متنوعة تحت إشراف أطر تربوية مؤهلة. ويستفيد من البرنامج الوطني للتخييم خلال الصيف الحالي الذي يقام تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة، يستفيد حوالي 110 آلاف مستفيد مقابل 167 ألف مستفيد خلال السنة الماضية، موزعين على شبكة مراكز التخييم التي تغطي كافة جهات المملكة. تتواصل بفضاء المركز الثقافي بأي تورير بإقليم الحوز فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية الذي يحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. لنتابع.
2: تحت شعار الأمازيغية عرقة المكون والهوية، أقيمت بفضاء المركز الثقافي بأيت أورير فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية، تظاهرة تحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. وتميز حفل الافتتاح بتكريم عدد من الفاعلين في مجال النهوض بالثقافة الأمازيغية قبل أن تتعاقب عروض فرق أحواش التي قدمت لوحات تراثية مزجت بين الأهازيج والإيقاعات التقليدية وسط تفاعل من الجمهور.
8: تعرف مشاركة مجموعة من الفنانين المحليين والوطنيين، الفنانين المحليين تيشكلوا واحد 70% من المشاركين في هذا المهرجان، واللي تقريبا المشاركة تاع الفنانين تفوق 22 مشاركة. عندنا 70% فنانين محليين تيمثلوا الإقليم تاع الحوز أمازيغيين، وعندنا 30% تيمثلوهم لينا مجموعة من الفنانين.
2: وتندرج هذه التظاهرة في إطار صون الثقافة الأمازيغية وتثمينها ودعم ومواكبة المبدعين، إلى جانب إبراز المؤهلات الثقافية والتراثية التي تزخر بها جهة مراكش أسفي وجعل هذا المكون الثقافي رافعة لتنمية المستدامة. كما تمتد الفعاليات إلى شوارع أيت أورير عبر كرنفال للتراث الأمازيغي، فيما يشمل البرنامج ورشات فنية وعروضا مسرحية وندوات فكرية حول الأبعاد الرمزية والجمالية للثقافة الأمازيغية.
7: بالمضيق انطلقت المنافسات الرسمية للدورة 22 للأسبوع الدولي البحري، وذلك بمشاركة 161 رياضية ورياضي يمثلون 8 دول أوروبية وإفريقية وأسيوية إلى جانب المغرب البلد المضيف. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
9: بمشاركة 161 رياضية ورياضيا يمثلون 8 دول أوروبية وإفريقية وأسيوية إلى جانب المغرب، انطلقت المنافسة الرسمية للدورة 22 للأسبوع الدولي البحري بالمضيق. هذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من النادي الملكي البحري للمضيق وبشراكة مع عمالة المضيق والفنيدق وتحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للشراع، جرى افتتاحها بحضور مسؤولين وشخصيات رياضية وسياسية واقتصادية وجمعوية.
10: اليوم غادي نعملوا افتتاح ان شاء الله الاسبوع الدولي للزوارق الشرائيه بالمدياق تحت الرعايه الساميه صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله وايده. في الجانب الاجتماعي عندنا 9 ديال الجمعيات الاطفال الحاجيات الخاصه، وهذه على صعيد الجهه طنجه تطوان الحسيمه.
11: هذه الدوره 22 كل كما كل سنه كتميز بمشاركه كبيره ديال جل الانديه المغربيه اللي هي 8 ديال الانديه، واضافه الى 8 ديال الدول اضافه الى المغرب.
12: اليوم الافتتاح اللي هو نظم النادي واحد الافتتاح اللي هو مميز انساني اجتماعي بحضور الطفل في وادي اعاقه ديال جهه طنجه تطوان الحسيمه. كما كتشوفوا الاطفال فرحانين صراحه هذه المشاركه ديال الاوبتيميست والكاياك.
9: تميز الحفل بتوزيع الجوائز على المتوجين في مسابقات الكاياك والأوبتيميست الخاص بالأطفال في وضعية إعاقة الذي شارك فيه 60 متسابقة ومتسابقا يمثلون 9 جمعيات مهتمة برعاية الأطفال في وضعية إعاقة بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
13: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
14: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
15: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
15: الأخبار على مدار الساعة. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
3: غيم راديو.
15: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: غيم راديو.
15: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو.
15: أخبار المغرب والعالم.

اشنو هو اصعب احساس في الكره، انك تخسر ولا انك تبقى قريب من الحلم طول عمرك وما تلمسوش؟ هذه بالضبط هي القصه ديال هولندا، منتخب غير كره القدم وصنع ثوره تكتيكيه كامله، منتخب خرج للعالم اساطير بحال يوهان كرايف، بيركامب، شنايدر وفان بيرسي، ومع ذلك كلما قرب من كاس العالم كيهرب منه. في سنة 1974 المنتخب الهولندي غيبهر العالم بما سمي الكرة الشاملة، وكان الجميع مقتنع أن اللقب محسوم، لكن ألمانيا الغربية آنذاك قالت لا وما خلاتش الطواحي الهولندية تفرح باللقب. القصة ما وقفتش هنا، سنة 1978 رجعت هولندا للنهائي من جديد، وكان الحلم أقرب من أي وقت مضى، لكن لسوء الحظ الأرجنتين خطفات الكاس. مرت السنوات وتغيرت الأجيال، لكن القصة نفسها تكررت. في سنة 1998 بلغ نصف النهائي بدون المرور للنهائي. في سنة 2000 وصل إلى النهائي للمرة الثالثة، لكن إنيستا قاد المنتخب الإسباني لتتويجها الأول على حساب هولندا. وفي سنة 2014 كان مرة أخرى قريب، لكن الحلم توقف في نصف النهائي. ثلاثة ديال النهائيات وخمسة ديال المرات ما بين الأربعة الكبار، إنجاز كتحلم به معظم المنتخبات، لكن هولندا ما كيحالفهاش الحظ. لسوء الحظ اللي لازم المنتخب الهولندي في النهائيات خلى الأغلبية يوصفوه بأعظم منتخب لم يفز بكأس العالم. نشوفكم في الحلقة الماضية.

0: الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية من الجمعة إلى غاية الأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش ورحمنا والخميسات واليوسفية والفقية بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوى ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها. عمالات وأقاليم الرشيدية وسيد بنور وأسفي ونواصر ومديونة والصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدوتنان ومكناس والحاجب وصفر وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة ابتداء من 10 من صباح الجمعة إلى غاية 11 من مساء السبت.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بجنيف دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكمة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. وأكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني، تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
6: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تسلم شحنة أثاث وتجهيزات كاملة لمأوى الأيتام في المعهد العربي ببلدة أبو ديس في إطار برنامجها الاجتماعي الموجه لدعم المؤسسات التي ترعى الأيتام والفئات الأكثر احتياجا في المدينة وضواحيها.
7: نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لأخوتنا في وكالة بيت المال على دعمهم الذي قدموه هذا اليوم لطلاب المعهد العربي السكن الداخلي للأيتام، حيث أن هذا الدعم سيوفر لهؤلاء الطلاب بيئة مادية جيدة من محتويات والأوراق التي قدمت، وأيضا سيوفر لهم بيئة معنوية جيدة.
8: نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لوكالة القدس الشريف على ما تقدمه للمؤسسات في مدينة القدس خاصة وفي فلسطين عامة، كما نوجه التحية إلى جلالة الملك المغربي والحكومة المغربية والشعب المغربي في دعمه للقضية الفلسطينية التي هي جوهر القضية، التي تدعم دائما القضية الفلسطينية بكل جوانبها.
6: هذه الشحنة ممولة من مجلس جامعة القنيطرة في المملكة المغربية وتشمل مفروشات وتجهيزات كهربائية إضافة إلى تجهيزات للمطبخ، بما يسهم في تحسين البيئة المعيشية داخل مأوى الأيتام ويعزز قدرة المعهد على مواصلة رسالته التربوية.
9: هناك أهمية كبيرة جدا، أن هناك حاجة ماسة لدعم ودمج الأطفال الأيتام وأيضا الأطفال ذات الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وهذا ليس فقط واجب اجتماعي، هذا واجب أخلاقي، وأيضا للحفاظ على هؤلاء الأطفال في دمجهم ببيئة تحفظ لهم كرامتهم وتحفظ لهم أيضا فرصة متساوية مع الآخرين.
6: هذا المعهد العربي يحتضن حاليا 52 يتيما من أبناء الشهداء والأسرى والحالات الاجتماعية من بين 650 طالبا يتلقون التعليم الأساسي والثانوي.
1: ريم راديو.
10: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
10: ريم راديو.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو.
10: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
11: باستثمار يفوق 60 مليون درهم وبكفاءات مغربية 100%، شهدت مدينة الفقي بن صالح تدشين الوحدة الصناعية المبتكرة ميلكو التابعة لشركة سنترال دانون، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور. هذا المشروع الصناعي يهدف إلى تثمين الحليب المجمع محليا وتقليص الاعتماد على الواردات من المكونات الأساسية للصناعات الحليبية.
12: يندرج هذا المشروع الذي رصد له استثمار يفوق 60 مليون درهم في إطار المجهودات التي تقوم بها شركة سنترال دانون من أجل ترسيخ الابتكار الصناعي كرافعة أساسية لتعزيز تنافسيتها والرفع من قيمتها المضافة وتقليص بصمتها الكربونية.
11: وتعتبر هذه الوحدة الأولى من نوعها في قطاع الحليب بالمغرب، حيث ترتكز على تكنولوجيا متطورة لتجزئة الحليب عبر تقنيات الترشيح الدقيق والفائق. هذه التقنيات تسمح باستخراج مكونات أساسية كالبروتينات واللاكتوز لاستخدامها في صناعة الأجبان والياغورت والمشروبات. نحن أول من يمتلك هذه التكنولوجيا التي تسمى ميلكو، وهي تكنولوجيا تقتصر على عدد قليل من الدول الأوروبية ودول أمريكا الشمالية. ستسمح هذه التكنولوجيا بخلق قيمة مضافة أكبر للحليب المغربي الذي نجمعه يوميا من خلال 40,000 مربي ماشية نتعامل معهم. اختيار الفقي بن صالح لم يأتي عبثا، فالمدينة تقع في قلب حوض استراتيجي لإنتاج الحليب. هذه الوحدة الجديدة ستسهم في تعزيز استدامة النشاط الاقتصادي للفلاحين، لا سيما صغار المنتجين، وتدعم سلسلة القيمة الوطنية لقطاع الحليب بشكل متكامل ومستدام.
1: ريم راديو.
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
10: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
11: في اجتماعه الأسبوعي صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش على مشروع قانون يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، وعلى مشروع قانون يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط قدمهما وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. ويهدف مشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي إلى وضع إطار قانوني جديد يهم النظام الإحصائي الوطني، وذلك من خلال تحديد مكونات النظام الإحصائي الوطني ومهامها. فيما يهدف مشروع القانون المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط إلى اعتماد إصلاح جوهري للمندوبية من خلال تحويل المندوبية السامية للتخطيط إلى هيئة حكامة جيدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. كما صادق المجلس خلال أشغاله على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدل قدمه وزير العدل. ويهدف مشروع هذا القانون إلى ترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول تطبيقا لأحكام الفصل 34 من الدستور. واطلع المجلس الحكومي كذلك على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية في المجال الجمركي الموقع بالقاهرة في 6 أبريل 2026. وفي ختام أشغاله صدق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
1: إذاعة
0: الأخبار المغربية ريم راديو.
13: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
14: تحت شعار الابتكار في الحكامة من أجل إدارة عمومية جاهزة للمستقبل، اختتمت بالرباط أشغال المنتدى العربي الثالث للإدارة العمومية الذي نظمته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشراكة مع الإسكوا وشركاء إقليميين ودوليين. هذا المنتدى الذي جمع مسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين وممثلي منظمات إقليمية ودولية لمناقشة سبل تطوير الإدارة العمومية في ظل التحولات المتسارعة، يهدف إلى تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات واستكشاف حلول مبتكرة للارتقاء بالأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات العمومية. عقدنا هذا الاجتماع من أجل تبادل التجارب العربية الرائدة وتقاسم الممارسات الفضلة في مجال تحديث الإدارة العمومية، حيث يعد هذا التحديث مسارا جماعيا يقوم على التعاون وتبادل الخبرات. وعلى هامش اختتام أشغال المنتدى، وقعت السيدة الصغروشني ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالجمهورية اللبنانية إعلان نوايا يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التحول الرقمي وتحديث الإدارة.
1: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
15: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
16: بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
17: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيه واحد الطريقة جديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
18: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولنا نطرقوا الأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
16: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
19: هذه البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين. اليوم كنا في مدينة ديال الرباط، بالضبط في مدينة ديال شالة اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بينسور كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
20: تاريخ زاهر، واحتاج جيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
16: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 16 و2000 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
1: ريم راديو. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
21: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال
22: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
22: الأخبار على مدار الساعة.
16: المركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب ينظم بالداخل لقاء جهويا خصصا لتقديم البرنامج الوطني جو سياحة، وهي مبادرة تروم تعزيز مواكبة وتمويل الفاعلين في القطاع السياحي وحاملي المشاريع.
23: انه برنامج كيمشي في اطار التمويل المختلف، يعني مختلف يعني حاجيات القطاع السياحي من خلال التنشيط السياحي، من خلال يعني الايواء السياحي.
16: هذا اللقاء المنظم بشراكة مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومؤسسة مغرب المقاولات يندرج في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي وتشجيع الاستثمار في الجهات ذات المؤهلة الواعدة ولا سيما جهة الداخل وادي الذهب.
24: البرنامج اسمه جو سياحة، والهدف منه هو دعم المقاولات اللي ينشطوا في قطاع السياحة المتوسطات والصغرى.
16: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض حول آليات المواكبة والتمويل المقترحة في إطار برنامج جو سياحة، إلى جانب تبادل الآراء مع حاملي المشاريع وتنظيم لقاءات للتواصل والتشبيك بين مختلف المتدخلين في القطاع.
1: ريم راديو.
22: ريم راديو،
25: أخبار المغرب والعالم.
26: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة.
27: والقضايا الراهنة
26: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
25: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
28: نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع إسبانيا ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حدثا موازيا خصص لدعم ضحايا الإرهاب، وذلك على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي انعقد بين 26 يونيو و 2 يوليوس. وشارك في هذا الحدث مماثلون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهيئات أممية تعنى بمجال مكافحة الإرهاب ومنظمات إقليمية، بالإضافة إلى مماثلين عن المجتمع المدني لا سيما من ضحايا الإرهاب. وخلال هذا الاجتماع استعرض إسماعيل شقوري مدير الشؤون العالمية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مخرجات للمؤتمر الدولي المخصص للضحايا الأفارقة للإرهاب الذي تم تنظيمه بشكل مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط يومي 2 و 3 جنبر 2025، والمخصص لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وتمثلت هذه المخرجات في إعلان الرباط بشأن دعم الضحايا الأفارقة للإرهاب تحت عنوان إلى جانب ضحايا الإرهاب في إفريقيا نحو العدالة والتعافي والصمود، بالإضافة إلى الدليل الإلكتروني لأفضل الممارسات لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وفي هذا السياق أبرز السيد شقوري الأهمية التي يليها المغرب لإيصال أصوات الضحايا الأفارقة للإرهاب والتعريف بالجهود التي تبذلها الدول الإفريقية لدعمهم على المستويين الإقليمي والدولي، كما استعرض تنوع وأهمية السياسات والبرامج والإجراءات المساعدات التي طورتها الدول الإفريقية لدعم ضحايا الإرهاب، وتقاسم السيد شقوري مع الحضور خلاصات تؤكد أن كافة هذه الجهود تبرهن على أن الضحايا الأفارقة للإرهاب يساهمون بشكل فاعل وملموس في جهود بلدانهم لمنع الإرهاب والتطرف العنيف.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالمغرب يشيد بالنموذج المبتكر الذي طورته المملكة المغربية في مجال التدبير الغابوي في لقاء خصص لتقديم حصيلة تقدم تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030. المغرب يعمل على تطوير وتنفيذ نموذج مبتكر يعنى بالحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعة وحماية الغابات ومكافحة تدهور التربة ومحاربة التصحر. المسؤول الأممي جدد تأكيد التزام منظمة الأغذية والزراعة بمواكبة المغرب في تطوير هذا النموذج وتعزيزه والعمل على الاستفادة منه في بلدان أخرى بالقارة الإفريقية وخارجها.
6: محطة مهمة لتقييم تنزيل استراتيجية غابة المغرب 2020-2030 اللي عطى انطلاقة تحسيننا لنصرف 2020 بهدف خلق واحد نموذج تدبير جديد قائم على الاستدامة والابتكار والتعاون.
5: أنا فخورة جدا لحضور هذا اللقاء، فشراكتنا مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات ذات أهمية تهدف إلى مواكبة المملكة في تنفيذ استراتيجية غابات المغرب لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي. هذا اللقاء جمع كافة الشركاء التقنيين والماليين الذين يواكبون تنفيذ الاستراتيجية الوطنية إلى جانب ممثلي أبرز المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف والمنظمات الدولية.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو. كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: انعقد اليوم برباط الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ترأسه السيد عزيز أخنوش. المجلس صدق على مشروع قانون يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، وكذا على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدولة. كما صدق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالمندوبيات السامية للتخطيط، واطلع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية في المجال الجمركي الموقع بالقاهرة في 6 أبريل 2026، وصدق على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
25: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
25: المصداقية والخبر اليقين
4: ريم راديو.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
25: الخبر من المصدر.
16: خلال افتتاح الدورة الثامنة للمنتدى المغربي للحلال بالدار البيضاء، أكد مدير المعهد المغربي للتقييس عبد الرحيم الطيبي أن اعتراف إندونيسيا التي تعد أول سوق للحلال في العالم من حيث عدد السكان المسلمين بنظام الحلال المغربي يفتح آفاقا جديدة للمصدرين المغاربة ويكرس مصداقية المنظومة الوطنية لمطابقة الحلال.
10: اقتصاد الحلال أصبح يتطور كثيرا، والمقاولة المغربية عند جميع الكفاءات من أجل ولوج هذا السوق. والمنتدى دار واحد البرنامج ديال العمل اليوم باش يهضر على لابيل حلال، علامة حلال المغرب، شنو هي الأهمية ديالها.
16: حسب الطيبي فإن هذا الاعتراف يأتي ليؤكد الثقة الممنوحة للمنظومة المغربية لمطابقة الحلال، مشيرا إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز لا تزال هناك عدة تحديات قائمة تشكل أوراشا تتطلب تعبئة جميع الأطراف المعنية.
10: وضعنا الأهمية على الاعتراف الدولي بعلامة حلال المغرب، لأن الآن من أجل ولوج بعض الأسواق أو كثير من الأسواق العالمية خصوصا السوق الأندونيسي، يجب أن تكون هناك المواد غذائية ومواد جميل ومواد صيدلانية أنها تكون حلال، ويكون هذا علامة حلال مسلمة من هيئات معترف بها.
16: الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي جمع أزيد من 150 مشاركا من المغرب وخارجه تميزت بتوقيع مذكرة التفاهم بين المعهد المغربي للتقييس واتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل الذي يمثل الجالية المسلمة في البرازيل بهدف تعزيز التعاون في مجال الحلال.
25: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.

أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي.

0: الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: في اجتماعه الأسبوعي صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش على مشروع قانون يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني وعلى مشروع قانون يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط قدمهما وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. ويهدف مشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي إلى وضع إطار قانوني جديد يهم النظام الإحصائي الوطني، وذلك من خلال تحديد مكونات النظام الإحصائي الوطني ومهامها. فيما يهدف مشروع القانون المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط إلى اعتماد إصلاح جوهري للمندوبية من خلال تحويل المندوبية السامية للتخطيط إلى هيئة حكامة جيدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. كما صادق المجلس خلال أشغاله على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدل قدمه وزير العدل. ويهدف مشروع هذا القانون إلى ترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول تطبيقا لأحكام الفصل 34 من الدستور. واطلع المجلس الحكومي كذلك على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية في المجال الجمركي الموقع بالقاهرة في 6 أبريل 2026. وفي ختام أشغاله صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
1: غيم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
2: باستثمار يفوق 60 مليون درهم وبكفاءة مغربية 100%، شهدت مدينة الفقي بن صالح تدشين الوحدة الصناعية المبتكرة ميلكو التابعة لشركة سنترال دانون، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور. هذا المشروع الصناعي يهدف إلى تثمين الحليب المجمع محليا وتقليص الاعتماد على الواردات من المكونات الأساسية للصناعات الحليبية.
3: يندرج هذا المشروع الذي رصد له استثمار يفوق 60 مليون درهم في إطار المجهودات التي تقوم بها شركة سنترال دانون من أجل ترسيخ الابتكار الصناعي كرافعة أساسية لتعزيز تنافسيتها والرفع من قيمتها المضافة وتقليص بصمتها الكربونية.
2: وتعتبر هذه الوحدة الأولى من نوعها في قطاع الحليب بالمغرب، حيث ترتكز على تكنولوجيا متطورة لتجزئة الحليب عبر تقنيات الترشيح الدقيق والفائق. هذه التقنيات تسمح باستخراج مكونات أساسية كالبروتينات واللاكتوز لاستخدامها في صناعة الأجبان والياغورت والمشروبات. نحن أول من يمتلك هذه التكنولوجيا التي تسمى ميلكو، وهي تكنولوجيا تقتصر على عدد قليل من الدول الأوروبية ودول أمريكا الشمالية. ستسمح هذه التكنولوجيا بخلق قيمة مضافة أكبر للحليب المغربي الذي نجمعه يوميا من خلال 40,000 مربي ماشية نتعامل معهم. اختيار الفقي بن صالح لم يأتي عبثا، فالمدينة تقع في قلب حوض استراتيجي لإنتاج الحليب. هذه الوحدة الجديدة ستسهم في تعزيز استدامة النشاط الاقتصادي للفلاحين لا سيما صغار المنتجين، وتدعم سلسلة القيمة الوطنية لقطاع الحليب بشكل متكامل ومستدام.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات،